0: بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن التركي المالكي أن القوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. ونشر التحالف من أجل الشرعية صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة. كما أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيا الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن الضربات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. الموجز انتهى، شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية،
9: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

أحييكم مشاهدينا. تعيش الشرعية في اليمن لحظة زخم كبيرة مع نجاح عملية فجر اليمن كما يقول اليمنيون، فاستعادة السيطرة على مضيق باب المندب ومناطق ذات أهمية كبرى كانت بحوزة ميليشيا الحوثي، ولكن هذا الإنجاز العسكري الميداني تقابله تحديات سياسية. دون استعجال طبعا سنطرح السؤال على ضيوفنا، ولكن هل يجب أن يكون هناك خطة معينة دقيقة لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، لاستعادة الدولة؟ لأن هناك مؤسسات خدماتية وهناك مؤسسات سيادية، فأيهما له الأولوية على الأقل للعمل عليه، وعلى رأسها طبعا استعادة العاصمة صنعاء؟ يعني هل يجب أن نبدأ بالجغرافيا ومن ثم طرح خطة سياسية أو العكس؟ ما المطلوب من الشرعية فعله اليوم حتى تستعيد اليمن على المستوى السياسي والخدمات كذلك؟ هل هناك تنازلات يجب تقديمها في صفوف داعمي الشرعية لتجاوز هذه الخلافات والانقسامات؟ وخاصة كذلك نحن نسأل بربط مع ما كنا شهدناه في التاريخ، والتاريخ يتحدث في الداخل اليمني، بعد كل انتصار من انتصر المجموعة التي انتصرت تتفكك عن بعضها البعض، لأن الأهداف السياسية والمصالح السياسية تختلف بين هذه الأطراف. فهل حان الوقت لتدارك هذا الموضوع ولطرح فكرة وإطار لدولة تجمع الكل؟ نطرح هذا السؤال، نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة يوسف الديني الباحث السياسي، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ مانع المطاري الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة طرح هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه بالتوازي مع العمليات الميدانية اللي خصصنا لها في الواقع تغطية كاملة، وخصصنا لها كذلك مجموعة من النشرات وحتى حلقات من ساعة حوار. خلينا شوية نحط الخط الزمني للأزمة اليمنية منذ انقلاب الحوثي في 2014، خلينا نفهم شوية كيف عدلت الأمور وكيف تغيرت منذ ذاك الوقت إلى اليوم للحديث ولفهم تطورات كذلك الشرعية. في سبتمبر من سنة 2014، في 21 من سبتمبر بالتحديد، سقطت صنعاء بيد ميليشيا الحوثي وبدأت الحرب. في يناير 2015 الحوثيون حصروا القصر الرئاسي. فبراير 2015 تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة في عدن، وكانت عدن عاصمة مؤقتة لهذه الحكومة بعد سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء. في مارس 2015 تم إطلاق عاصفة الحزم لدعم الحكومة الشرعية في اليمن. في نوفمبر 2019 تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتوحيد الجهد العسكري ضد الحوثيين. في ثاني من أبريل 2022 أول هدنة شاملة منذ 7 سنوات في اليمن برعاية أممية. تلاها في أكتوبر 2026 القيادة اليمنية الشرعية تطلق عمليات فجر اليمن، والقوات المسلحة تبدأ بالتنفيذ ميدانيا. نحن نتابع كذلك خريطة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي والمناطق

0: المناطق كذلك التي تسيطر عليها الشرعية. هذه خريطة محدثة مشاهدينا لليمن، إذا المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية كما نتابعها باللون الأزرق، وهي المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالة، لحج، عدن، مأرب، أيضا مع مواجهات في عدة محاور بالمحافظة. القوات الشرعية تتقدم حاليا في تعز مع استمرار المواجهات مع الحوثيين في تعز. تم استعادة السيطرة بشكل لافت على باب المندب وذباب والمخة أو المخة. هناك مناطق تسيطر عليها أو لازال الحوثي يسيطر عليها، وهي مشار لها باللون الأحمر: صنعاء طبعا، صعدة، الجوف، عمران، حجة، الحديدة، إبل بيضاء، ذمار. وهناك مناطق تماس مباشرة بين الشرعية والحوثيين تظهر باللون الأصفر. نحن لماذا أستاذ يوسف طرحنا هذا الموضوع؟ لفهم أولا كيف تفككت الجغرافيا، ولفهم كيف هي سلسلة التطورات في اليمن منذ سقوط صنعاء إلى اليوم. تفككت الجغرافيا وتفككت معها الدولة الممثلة بالشرعية. اليوم يطرح السؤال حتى لا نعود لما شهدناه في الماضي، بعد بعض الانتصارات يعود التفكك من جديد لأن الحسابات تضيق بين الأطراف المنتصرة. اليوم هل من الوجوب وضع خطة مواسية للخطة العسكرية تكون سياسية بالأساس وقادرة أن تبني شيئا في الداخل اليمني موجهة للمواطن لاستعادة الدولة؟
1: أعتقد أن المطلوب أكثر من خطة، يعني لأن كثير من المتحدثين في الشأن اليمني غرقوا في الأحداث اليومية ولم ينظر إلى الصورة الكلية. اليوم اليمن بحاجة إلى خطاب مواطنة جديد، أن نتحدث عن يمن جديد. لا يمكن طمأنة الأطراف التي ترى أن دولتها مختطفة وأن الشرعية هي الحل الضرورة وليس الحل الخيار. يجب أن ينظر اليوم إلى الحكومة الشرعية مع كل الانتقادات ومع كل الملاحظات على أنها ضرورة وليست خيار، لأن البديل هو الفوضى، البديل هو حرب أهلية، وكل المؤشرات تدل على أن هذه الفوضى يمكن أن تطول. اليمن ثاني دولة بعد الولايات المتحدة يملك فيها المواطنون قطع سلاح، التقديرات الأخيرة تقول 70 مليون قطعة سلاح. اليمن أيضا لم يعد اليمن السابق مقسم مناطقيا كما يراه المحللون. منذ أن حدثت أحداث الربيع العربي ومحاولة الرئيس السابق صالح في التوفيق بين الأطراف، التحالف مع الحوثيين أحيانا للضغط على الإصلاح، حدثت حالة تجريف مناطقي. كثير من الذين يسكنون في الشمال انتقلوا إلى الجنوب، أهل تعز يعملون بنسبة كبيرة أيضا في صنعاء. هناك إشكالية كبيرة على الأرض، 80% من اليمنيين يقيمون في المناطق غير المحررة والتي هي أقل، الباقي يقيمون في المناطق الشاسعة والتي ذات الموارد الأكثر. يعني فهذا أحدث إلى أن الحوثي أو ميليشيا الحوثي، ويجب أن أيضا أن ندقق في التوصيف، هم ليسوا اليوم طرفا سياسيا، هم ميليشيا تختطف الحالة اليمنية، والآن نعيش حالة انسداد. الميليشيا استخدمت هذه الكتلة البشرية في المناطق غير المحررة للقمع، لإعادة التجنيد، تجنيد الأطفال، لتجريف الهوية، لتغيير المناهج، حتى للضغط على الخطاب الديني. يعني فعشر سنوات من هذه التحولات الكبيرة في المناطق التي يقيم فيها النسبة الأكبر، لا شك أنه عبر التاريخ ستحدث يعني نوع من التحول. وبما أن يعني لا توجد هناك مراكز أبحاث دقيقة يعني تقيس هذه التحولات في الداخل اليمني، فنحن أمام تكهنات. اليوم الوقائع على الأرض هي في صالح الشرعية. المجتمع الدولي الذي أهمل اليمن كثيرا،
0: بمعنى الخطة العسكرية،
1: الخطة العسكرية، وأيضا أهم من الخطة العسكرية لأنها كر وفر، أن شعور المجتمع الدولي بأن اليمن سيكون خطر أكبر من أن يكون تهديدا لليمنيين أو حتى للجيران، هي مشكلة دولية.
0: مش أتم متأخر شوية هذا الانتباه
1: جدا، وانا اعتقد انه من 2018 حاله الاهمال في موضوع اتفاق ستوكهولم
0: صحيح
1: على الحديده، وقبل ذلك التعامل مع الميليشيا الحوثيه كطرف سياسي. لماذا؟ وهذا حدث بالمناسبه في العراق وفي مناطق اخرى، هناك مشكله.

0: مثلا.
1: نعم في حزب الله هناك مشكلة، لأكون أكثر صراحة، في التعامل مع الميليشيات الشيعية لأنها تتقن التقنع بلباس الدولة.
0: الشيعية فقط ولا الميليشيات بشكل عام؟
1: لأن السنية غالبا هي خارجة ولا تتقن اللعب على بمفهوم الدولة. فحزب الله والميليشيات العراقية والحوثيين استطاعوا أن يلعبوا على هذه الإزدواجية، بينما القاعدة وداعش هم أقرب إلى المتمردين الذين لا يعني
2: الثورة الدائمة، مفهوم الثورة الدائمة ضد كل شيء.
1: فهذه المشكلة يعني اليوم الذي أعاد المجتمع الدولي إلى مسألة اليمن هي مسألة ذرائعية. طيب. النفط وأيضا الإمدادات.
3: هناك فرق طفيف بالنسبة لموضوع يعني أذرع إيران في المنطقة. مثلا في لبنان هناك حكومة، الولايات المتحدة تراهن على الحكومة لإضعاف نفوذ الذراع الإيراني. في العراق أيضا. في اليمن هذا الأمر يعني إلى حد ما إذا ثبتت مواقفها الشرعية الآن وحافظت على مكتسباتها الميدانية واستطاعت تحويل المكتسبات الميدانية إلى شرعية شعبية، أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون جاهزا وستكون فرصة للمجتمع الدولي للولايات المتحدة وللمبعوثين الأمميين. الآن هو هانس جرونبرغ أعتقد وهو يتنقل الآن بين واشنطن والرياض ومسقط ويقوم بجولات، عندها ستكون فرصة إذا استطاعت الشرعية أن تنتقل من سيطرة ميدانية إلى تثبيت شرعية شعبية، لأن الشرعية القانونية والدستورية وحدها لا تكفي.
1: صحيح.
3: ولذلك أنا أتفق معك بأنها يجب أن تقوم بإنجازات على مستوى المواطن في الأراضي التي تستعيدها. وهذا الأمر يجب أن يترافق مع حملة إعلامية مكثفة لإفهام المواطنين بأن الأمور ستكون لصالحهم وليس الأمر مجرد كر وفر.
0: طيب خلينا نتعمق أكثر في هذه النقطة، واسمحوا لي أن أكون الطرف الشكاك أكثر، يعني أن أطرح كل الشكوك المتعلقة بالداخل اليمني. سيقول البعض أستاذ مانع بأنه أثبت الحوثيون، ويسمح لي كذلك وأعول على سعة صدر المشاهدين الداعمين للشرعية، سيقول البعض بأنه الحوثيون أثبتوا طيلة السنوات السابقة بأنه مهما كانت انتصارات الشرعية أو القوات المسلحة اليمنية المؤقتة، يعود الحوثي دائما لبسط سيطرته للتحكم. فكيمنيين حتى وإن كانوا غير مدفوعين لدعم الحوثي، ولكنهم تأقلموا شيئا ما مع الحوثيين. ما الذي قادر أن يعيدهم من جديد إلى إطار المواطنة، إلى إطار الشرعية التي يمتلكونها على الأقل، ويبنوا خطا أو خطة سياسية في اليمن؟
4: نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام مشاهدين. الحقيقة أنه الحكومة اليمنية والشعب اليمني لم يهزمها الحوثيين ولم ينتصر عليها عسكريا كما يصور يعني، لكن من هزم الشعب اليمني أو أوقف من استعادة دولته هو المجتمع الدولي. أما الجيش اليمني بدعم من التحالف وصل إلى أبواب صنعاء.
0: لكن حتى الحوثي كان حاضر، يعني
4: كان حاضرا
0: في 2018 كان حاضر، وعلى فكرة مش حاضر عسكريا فقط، حاضر حتى بطرقه الدبلوماسية. يعني قادر أن يطرح أفكار.
4: طيب. ليش حاضر؟
0: شرعية.
4: لماذا هو حاضر؟ حاضر لأن المجتمع الدولي كان يرى في الخلاف اليمني أنه خلاف بين تيارات سياسية يمنية، بين حكومة شرعية وفصيل يمني من حقه التواجد. بينما كانت السردية الحكومية دائما تطرح أن الفصيل اليمني هذا الذي تدعوه أنه فصيل يمني هو جماعة مسلحة متطرفة لا يمثل طائفة ولا يمثل شريحة اجتماعية كما يصور له، ولا يستطيع أن يدعي تمثيل للجغرافيا الزيدية. لأنه حتى في وقتها في 2015 وفي 2016 وفي 2018 أعمدة الشرعية اليمنية كانت قائمة على قيادات سياسية من الجغرافيا الزيدية.
0: وبالتالي هي أقلية في الداخل اليمني.
4: لا، هي الجغرافيا
0: 40%
4: هي كبيرة ليست صغيرة. صحيح أنها أقلية بالمجموع الكلي لليمن لكن لها ذات وزن، ولا يستطيع الحوثي أن يدعي تمثيلها. يعني على سبيل المثال أيام الرئيس عبد الرب المنصور هادي نائب الرئيس علي محسن الأحمر.
1: صحيح.
4: رئيس مجلس أو نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز الجباري، وزير الدفاع المقدشي، هؤلاء كلهم من هذه الجغرافيا. الآن وزير الدفاع ورئيس الأركان من الجغرافيا، من هذه الجغرافيا الزيدية التي لا يستطيع الحوثي تمثيلها. وبالتالي هو ادعاء لتمثيل الزيدية هو أشبه بادعاء داعش لتمثيل السنة.

0: وهذه هي المعضلة التي واجهناها مع المجتمع الدولي. ثانيا، المجتمع الدولي يفرض علينا حظر التسلح جميعا. الدولة تلتزم وإيران لا تلتزم وتسلح.
1: لحد الآن،
0: لحد الآن قرار مجلس الأمن يحظر علينا التسليح
1: إلا
0: في حدود في حدود دنيا توافق عليها فريق العقوبات. يعني حتى التحالف عندما يسلح الجيش اليمني لابد من موافقة فريق العقوبات. هذا قيد علينا ونحن كدولة نلتزم، بينما الحوثي لا تلتزم، إيران تسلح.
1: لماذا لا تلتف الشرعية على هذه القوانين كما تلتف الميليشيا؟
0: هي دولة لا تستطيع أن تلتف.
1: في الحرب كل شيء
0: هي دولة.
1: لا،
0: الدولة يجب أن تلتزم.
1: أكيد كلامي غير قانوني، ولكن أحاول أن أجد
0: في بدائل
1: أو أفكار أو بدائل.
0: الحكومة أوجدت بدائل في بعض الأسلحة تستطيع أن تشتريها من سوق سوداء وما إلى ذلك. لكن الأسلحة، أنت تتكلم عن سلاح جيش وليس سلاح ميليشيا. سلاح الجيش لابد أن يكون منظومات تسليح، منظومات تسليح متوازنة من الجندي إلى المشاة إلى المدرعات إلى الطيران. يعني حتى إذا عندما اضطرت أن تستحضر السلاح الطيران اليمني، قامت بتأهيل طائرات قديمة. يعني هي طائرات قديمة كانت موجودة عندنا، ليش قامت بإعادة تأهيلها؟ لكن هو محظور عليها أن تستورد أسلحة، ومحظور حتى على الدول أن تبيع منا. إذا اشتريت ستشتري من السوق السوداء.
1: طيب،
0: من المافيا.
1: هذا فيما يتعلق بالتسليح وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي. خلينا نحط المجتمع الدولي جانبا، خلينا نحط نفسنا في مكان اليمنيين، بمعنى ونحكي بصراحة وبكل الشفافية اللي نحن قادرين أنه نطرحها على هذه الطاولة. إذا توصلت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على المناطق، ما الذي ربما يأمن مسار سياسي موحد بين كل الأطراف؟ أين هي الثقة؟ يعني كيف يمكن أن نبني الثقة بين كل هذه الأطراف؟ ونتحدث عن المخاوف اليوم مثلا أن يتحالف الكل، الجنوب والشمال والقبائل وكذا، لمحاولة إخراج الحوثي، ولكن بعد محاولة مش إخراج، إبعاده على الأقل مؤقتا، تعود المصالح الذاتية وتعود المصالح التي تفكك هذه المجموعات. اليوم لم يحن الوقت لطرح شيء يجمع هذه الأطراف؟
2: في الواقع أنه المشاعر والانطباعات لا تظهر فجأة، يعني تبنى على مراحل، يعني هذا معروف. والإصابة هو لصالح الشرعية والمعسكر المراهب الحوثي، أنه الآن للمرة الأولى يكون أكثر تماسكا وأكثر توحدا وأكثر رؤية. أما بالنسبة لهناك اتفاقات، يعني اليمنيون معروفون بأنهم أهل حوار وأهل حكمة كما قيل في الأثر، وهناك ميل للتفاهم. المجتمع اليمني ليس عنيفا، يعني لم نرى حتى في
0: يقبل التسويات،
2: حتى في قمة الصراع والعنف في اليمن لم نلاحظ ما جرى في العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى في السودان مثلا من إجرام وقتل. هذا راجع لطبيعة المجتمع اليمني، ثم أن حتى لا توجد خلافات مذهبية
1: صدامية.
2: حتى المذهب الزيدي هو قريب جدا للمذهب الشافعي. أما بالنسبة، أريد أن أعلق على ما ذكره أستاذ يوسف وهو نقطة مهمة، وأن الميليشيات الشيعية مختلفة عن الميليشيات السنية، وهذا صحيح. كل الميليشيات السنية في المنطقة كلها ميليشيات المسلحة التي كانت ضد الدول السنية، تحارب المملكة العربية السعودية، تحارب الخليج، تحارب كل الدول.
1: دائما في الإطار السياسي، الأحزاب الشيعية السياسية،
2: وهي يعني الميليشيات السنية جميعها ضد الدول السنية. لكن كل الميليشيات الموجودة في المنطقة التابعة لإيران والتي هي طائفية، كلها بأمر إيراني وتوجيه إيراني موحد، وتتحرك وفق أجندة معينة.
1: ولكن
2: حتى الحوثي،
1: تقول دكتور بأنهم الأذكى والأتقن لطرح خطط مقبولة من المجتمع.
2: لا، نتكلم لأن إيران لديها مشروع. حتى الحوثي لم يكن المخطط للحوثي إيرانيا أن يكون يسيطر على الدولة. الحوثي كان مخطط له وفقا للنظرية الإيرانية أن يكون نفس حزب الله في لبنان ونفس الميليشيات الطائفية في العراق، أن تكون دولة واجهة تتعامل مع العالم، تأخذ مساعدات، تأخذ استثمارات. لكن إيران تبني عبر ميليشياتها الدولة العميقة. في العراق هناك دولة عميقة تحرك هذه الميليشيات. في حزب الله هو دولة عميقة يسيطر على الموانئ، يسيطر هناك واجهة سياسية دولة، وهذه الدولة يطالبها حزب الله بأن تتلقى المساعدات والإعمار. في اليمن نفس المشروع. لاحظي أنت في ذكرك للتواريخ تسلسل الأحداث، أن الحوثي دخل صنعاء في 21 سبتمبر، لم يسيطر على القصر الجمهوري إلا في يناير، أخذ 4 أشهر. مفارقة أن الحوثي بعد أن سيطر على دخل صنعاء وسيطر بالتحالف مع علي عبد الله صالح، وقع اتفاقية السلم والمشاركة مع جميع الأحزاب والتيارات وقبل

0: إلى بوجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء، وتم التوافق على رئيس حكومة بين الحوثيين وعلي وعبد ربه منصور هادي وخالد بحاح، واستمر 4 أشهر. المشروع الحوثي كان يريد الإبقاء على شكل الدولة بينما يمسك الحوثي مع الأبدر صالح
1: نموذج حزب الله.
0: نموذج حزب الله الذي أفشل
2: هي الخطة الإيرانية.
0: هذه الخطة الإيرانية
1: قائمة على فكرة استبدال الدولة بالطائفة والجيوش بالميليشيا. في اليمن فشلت لأن الحوثي لم يستطع أن يقدم نفسه كما يقدم نفسه حزب الله أنه ممثل الطائفة الشيعية. هناك لم يستطع أن يمثل نفسه أنه يقدم نفسه أنه ممثل الطائفة الزيدية. لماذا؟ لأنه في اليمن لا يوجد أحزاب شافعية. لا يوجد أحزاب شافعية كما لا يوجد أحزاب زيدية. هناك أحزاب وطنية فيها عضو شافعي وعضو زيدي.
3: ولكن يوجد محاصصة يعني هذه كمان نقطة
2: مفهوم مهمة. ولكن أنا
0: هناك سبب آخر أن
2: مع الجانب الإيراني
0: شريك الحوثي علي عبد الله صالح لم يكن على نفس الوفاق، كان لديه مشروع آخر وذلك حصل.
2: هو الحقيقة ليست لمشكلة في فهم الطرح الإيراني أو في فهم الطرح الدولي المتغير أحيانا بحسب ما تفرضه المصالح. أنا لدي عدم فهم لطبيعة الداخل اليمني. لدينا الحوثي ولدينا مجموعة أخرى لا نعلم ما مدى هي متماسكة. صحيح. ما مدى هي لديها نظرية ثبات دولة، التزام بمؤسسات. لا أعلم البقية، لدي قدرات عسكرية ولدي حوثيين والبقية من هم؟ لا أعلم يعني ينتمون لمن، كيف سيتحركون، ما الذي سيدفعهم، وهل قادرون أن يدفعوا لخطة بناء دولة حقيقية مثلا ولا لا؟
3: البقية يمنيون يريدون يمنا يعني غير اليمن الذي الآن يتم أو تم اختطافه. لديهم أيضا اختلافاتهم التي كانت موجودة عبر التاريخ، يعني لا ننكر ما قبل الوحدة وما بعد الوحدة، وأيضا طبيعة ما حدث ما قبل الربيع العربي في الاستثمار بين الفرقاء إن كان من حزب الإصلاح أو الحوثيين أو بقية المناطق. الإشكالية اليوم في اليمن هناك فرصة تاريخية لأنه توجد حالة انسداد سياسي، ولأن اليمن اليوم رغم كل المساعدات والإغاثات على وشك كارثة إنسانية محتومة، ولأن هناك أيضا انفصال ما بين المجتمعات اليمنية وما بين فكرة الدولة. لذلك
2: هذه هي النقطة اللي أنا وددت التوقف. ما الذي يلزم؟
3: الذي يلزم هو خطاب مواطنة جديد، الاستثمار في يمني الخارج لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي أننا اليمن الذي ذهبنا للخارج لنعمل ونرسل، وهم أكبر مورد شرعي لليمنيين في الداخل وخصوصا الذين يعملون في المملكة العربية السعودية. اليوم الميليشيا بنت اقتصاد موازي قائم على النهب والإتاوات والاستثمار في الممنوعات والتهريب والاتفاق مع حركة الشباب وحتى القراصنة يعني. صح. هذا لا يمكن
2: أن وعادة القرصنة من جديد.
3: نعم. وهذا لا يمكن
2: كثافة
3: أن يستمر. المزاج الدولي اليوم لا يقبل فكرة الميليشيات، وهنا الإشكالية أنه حتى مع تأخر الحالة التفاوضية سواء مع إيران أو عودة الحرب، يجب أن نقول أن بين الحوثيين وإيران عموم وخصوص كما يقول الفقهاء، يعني لا يمكن أن الارتباط بينهم بشكل كامل، لأنه أيضا يجب أن تقول الدولة لمن يسمون بالمتحوثة الذين اقتنعوا بفكرة الحوثي وليسوا حوثيين أنهم باب الدولة لا زال مفتوح لمن يريد أن يرجع. من ألقى سلاحه قبل هذه المعارك هو في النهاية يعود إلى
2: أنا سأعود المواطنة. أنا مثلا
3: لكن هي الإشكالية فقط أنه ما الذي يجب أن نفعله خارج إطار الحرب هو خلق نموذج تنموي في المناطق التي ليس فيها حرب. وهذا موجود.
2: من كان وكيف؟
3: هذا
2: النموذج من وكيف
3: موجود. النموذج اليوم في حضرموت مثلا على سبيل المثال في بعض المناطق، النموذج الذي كان في عدن هو نموذج جاذب على الإمكانيات الموجودة، ولذلك كانت هناك حالة نزوح. اليوم لم تبدأ حالات النزوح خارج اليمن وإلى جيبوتي إلا في هذه المأساة الآن. يعني في السابق كان الذين يفرون من الوضع داخل المناطق الحوثية يذهبون إلى مناطق أخرى استطاعت أن تخلق. صحيح أنه نموذج خارج
1: من 50,000 إلى 3 مليون.
3: صحيح. ولذلك مسألة الأرقام ومسألة قراءة الحالة اليمنية اليوم مهمة، لأنه لا زال المجتمع الدولي عالق في 2015.
4: السؤال الذي أريد أن أطرحه، يعني من خلال متابعتي للجهود الدولية وفي مكان ما كانت يصطدم الجهود الدولية

0: تناقضات داخلية، والكثير من المبعوثين أكان المبعوثين إماميين أم من الدبلوماسيين الذين تعاطوا أكانوا سفراء في تحدثوا عن عمق المشاكل الداخلية اليمنية.
1: بالضبط.
0: يعني حضرتك أستاذ يوسف تفضلت شوية كأنك بسطت المشكلة الداخلية اليمنية، بمعنى أنا اليوم أرد أن أسألك سؤال، إذا نزعنا اليوم العوامل الإقليمية عن الوضع اليمني هل يتفق اليمنيون غدا؟
1: واسمح لي أن أضيف سؤال على سؤالك. نعم. فرضا بأن هناك فرصة حقيقية وبأن هناك دعما دوليا، المشكلة لا تكمن في الدعم الدولي، المشكلة تكمن في الداخل اليمني
2: الداخلي.
1: وفي مختلف الأطراف الأخرى بخلاف الحوثيين، هذه المشكلة الحقيقية.
3: نعم، أنا يعني هو طبعا لازم أن نفرق بين مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة.
0: نعم.
3: قد لا يتفق اليمنيين منذ ما قبل حتى الربيع العربي ومن أيام صالح من 2004 يعني على شكل الدولة، لكنهم يتفقون أن هناك شيء متخيل اسمه اليمن. بالعكس، حتى هناك يعني الكثير من المبالغة في النوستالجيا التاريخية وطبيعة الشعب اليمني هذه المواطنة يمكن البناء عليها وتأجيل الخلافات. الإشكالية أن الوعد موجود والوعود موجودة لكن النموذج غير موجود. إذا استطاع ولو على مساحات جغرافية وأيضا من خلال دعم التحالف والدول
1: الوعود سهلة، ولكن النماذج والخطط هي الصعبة.
3: خلق النموذج هذا جدا
4: ما طرحتيه أعتقد أنه مهم جدا لخطورة أن أنت تقصدين أن ما دام الآن تتشكل طريق النصر فإن طريق الدولة قادم لا محالة،
1: فلماذا نخسره بعد فترة؟
4: أن تأجيل الخلافات سيتحول إلى لغم سينفجر لاحقا، وهناك صح. سوابق يعني كل في الحالة اليمنية
1: وانفجر فيما قبل صح ولا
4: تاريخ اليمن ليس فقط
1: البعض
4: سأعرض التاريخ اليمن. لا يعني الجبهة القومية التي سيطرت على الجنوب اليمن في كل الرؤساء ابتداء من قحطان الشعبي وصول سامي الربيع علي الى الرئيس اخر شيء علي عبد الله علي ناصر محمد وعبد الفتاح اسماعيل، جميعها كانت تغييرات عنيفه وبالقتل والتصفيه. ايضا في الجانب الاخر الانقلاب ثوره 26 سبتمبر التي جاءت بالسلال ورفاقه ضد الحكم الامامي، جميعهم انقلبوا على الاخرين. يعني الحمدي ابراهيم الحمدي انقلب على الارياني، والغشمي قام بالتآمر لقتل ابراهيم الحمدي، وقام الجنوب بقتل الغشمي. وبالتالي عدم الاتفاق على شكل الدوله او الاساس الذي يمكن هناك شيء يمكن البناء عليه، هناك مؤتمر حوار وطني صحيح انه لا يغطي كل الجوانب لكن يمكن البناء عليه، بحيث أن يكون اليمن دولة اتحادية كما توافق عليها اليمنيون أقاليم، دولة لا مركزية إدارية لكنها مركزية في السياسة والدفاع، دولة توازن جهوي في المناطق، توازن مناطقي في الخدمات والتنمية والثروة. وبالتالي يمكن، لكن تأجيل شكل واتفاقنا أنا أعتقد مثل أتفق معك أنه سيؤدي إلى انفجارات لاحقة.
1: سأعود لك أستاذ منع، سنكون في فاصل، وبعد الفاصل خلينا شوية نتخيل بأنه أوكلت لنا مهمة بناء خطة مثلا، كلنا يمنيون وأوكلت لنا يعني مهمة بناء خطة بموازاة هذا التصعيد العسكري. ما هي الأولويات؟ كيف سيتم ذلك؟ ما الذي يجب أن يقدم اليوم فعليا ويعلن عنه للداخل اليمني؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية.

0: والمكلا.
1: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
2: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: نتكلم عنها.
1: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نستخلص من دروس الماضي لقراءة الواقع والمستقبل. نعلم كلنا بأنه خطة عسكرية ليست كافية، لن تكون كافية، وكما قال ضيوفي بأنه المرحلة هذه هي تمثل فرصة حقيقية في الواقع بالنظر لكل ما يحدث في المنطقة، هي فرصة حقيقية قد لا تتكرر لاستعادة الدولة اليمنية. طالما التطور العسكري والسيطرة على الأرض وحده لا يكفي، لأننا نعلم بالداخل اليمني وخصوصيته وحتى الخلافات فيما بينه، اليوم ما هي الأولوية التي يجب أن تطرح بموازاة هذا الخط العسكري؟
2: نعم، اليمن هو ليس مثل بقية البلدان يكون فيها تعدد أو مشكلة هويات، ليس فيه مشكلة هويات، لا يوجد فيها تعدد قوميات، لا يوجد فيه تعدد لغات، أرومة واحدة. مشكلتهم والنزاع الدائم عندهم هو على الصراع على مسألة الشراكة في السلطة والثروة، يعني هم يريدوا سلطة تشاركية، ولهذا لم تنجح الملكية عندنا. في حالة تعدد عجيب في اليمن يعني، وفي المخيلة الشعبية يقولوا تفرقت أيادي سبع، عندما تفرقت أيادي سبع يصعب جمعها إلا بسلطة تشاركية، وهذا هو سر التعدد القائم في اليمن. والنزاع أيضا على مسألة المشاركة في الثروة، جاءت فكرة مؤتمر الحوار الوطني الذي أتى بمشروع الدولة الاتحادية 2012 انتهى بداية 2013، وبعدها حدث انقلاب الحوثي على مخرجاته بعد أن كان مشاركا فيها. أتى بمشروع الدولة الاتحادية التي وضعت صيغة لآلية المشاركة في السلطة والثروة. حاليا أنا مع أنه يكون المضي بالتوازي بين المسار العسكري والمسار التنموي والبناء للدولة،
1: لأن هو شوف لأن التنموي، خلينا نتحدث بواقعية وكأنه نحن نملك القرار لطرح شيء معين. لما نتحدث عن خطة تنموية يجب أن نتحدث عن من سيقود الأطراف، استعادة المؤسسات الخدماتية، والمؤسسات الخدماتية تحكمها المؤسسات السيادية. أنت لا يمكن أن تطرح شرطة مثلا أو تطرح بلديات إلى آخره دون أن تكون لك سلطة أمنية معينة. فما هي الأولوية؟ خليني نبدأ معاك.
3: إدارة مناطق النزاع هذا يعني علم مستقل بذاته يعني.

0: ما بعد. لكن هو السؤال الإشكالية اليوم هو التفكير في اليمن على طريقة الغنائم بين اليمنيين، يعني أنه تخيل أننا سنسقط
1: هذا هو التوصيف الدقيق بالضبط، كأنه غنيمة ستفكك صح؟

0: الأجيال الشابة، وربما نتواصل مع كثير من مراكز الأبحاث، أنه بينها وما بين النخب السياسية التي ورثت هذه الصراع. أنا أعتقد ضرورة تجديد أو خلق نخب، ولو طبعا الوضع صعب الآن في فترات النزاع، لكن الاستفادة من يمني الخارج، أيضا الاستفادة من المناطق التي على الأقل فيها أمان نسبي لخلق نموذج تنموي إعلامي، طمأنة الشباب، الفرص التعليمية. يعني عدم التفكير في اليمن على أنه فقط حالة منهارة تحتاج إلى إغاثة ثم لنتفق، لا، أعتقد أنه يمكن العمل بشكل مرحلي في أكثر من مناطق اليمن، خصوصا أنه مسنود اليوم بتحالف. اليوم مثلا تم على الأقل إيقاف كثير من المشاريع الاستثمارية في اليمن، يعني من يريد أن يستخدم اليمن ولا يخدمه أعتقد أنه خرج من المشهد.
1: أستاذ يوسف، نعم. أعتذر عن مقاطعتك، كل اللي عم تتفضل فيه جيد جدا وممتاز، ولكن هذا هاوية لا قعر لها. يعني قد ايه بدك تعمل تنمية ومساعدات وما إلى آخره؟ هناك مشكلة في بنية النظام في اليمن،
2: صح؟
1: بمعنى إذا لم تكن هذه السلطة تعكس تمثيليا المواطنين اليمنيين جميعا، لا يمكن أن تدوم وتستمر.
2: بالضبط.
1: وبالتالي
2: ضمانات سياسية،
0: هذا أيضا سؤال مقلوب منطقيا. يعني أنت تقول أنه لازم أن نصل إلى حل الدولة نحسن الأوضاع.
2: لا، أنا مش حل الدولة. أعتقد بأنه خليه فقط أن حضرتك تحدث عن الجانب التنموي وطمأنة الشعب،
0: ليس مفصولا عن السياسة. لكن اليوم التحدي أن التفكير فقط في اليمن كمحاصصة سياسية ثم لنتفق على التفاصيل لاحقا لن يحل الموضوع.
2: أنا أريد أن أفهم ببساطة، اليوم التالي بعد استعادة السيطرة على هذه المناطق، يعني لن تتحكم التنمية ولا الشعب، سيكون لهم التأثير ولكن مش الكبير أستاذ يوسف، إن كنت تتفق أو تختلف، ولكن كيف سيفصل القادة والقادرين على الربط والفصل من بعد استعادة هذه الأراضي؟ ما الذي يلزم مثلا أستاذ سعيد؟
1: إذا استطاعت الشرعية تثبيت مكاسبها الآن وتوسيعها، طبعا تحدثنا أن هناك أمورا كثيرة يجب أن تقوم بها لأجل أن تكسب الشرعية الشعبية، إذ لا يكفي السيطرة الميدانية ولا الشرعية الدستورية والقانونية. لكن يعني دعوة الآخرين للمشاركة في الحكم على أي أساس ستتم؟ إذا على أساس محاصصة سنرى انهيارا لاحقا عندما تتغير الظروف.
0: صحيح.
1: فإذا نحن بحاجة هنا إلى إعادة النظر في بنية النظام، وهذه الإعادة النظر تحتاج إلى تغيير في نمط التفكير السابق بكيفية إيجاد حل مستدام. وعندها
2: يتماشى مع اليمن.
1: طبعا. وعندها، وأنا أعتقد في هذا الأمر يعني السعودية، دول الجوار جميعها مستعدة لدعم الاستقرار في اليمن والمجتمع الدولي أيضا، إنما يجب أن يبنى هذا الأمر على نموذج جديد يمكن من خلاله استيعاب التناقضات وضمان عدم تفجرها مجددا في مرحلة
0: مباشرة. هل هذا النموذج قائم على الشرعية المدعومة دولية؟
1: هي مسؤولية الشرعية،
2: لذلك
1: تستطيع الشرعية أن تدعو الآخرين.
3: تاريخيا تكلمنا عن تاريخ اليمن الحديث منذ دولة الوحدة عام 1990، اليمن مختلف عن بقية الدول العربية، لم يكن هناك حكم فردي بالمطلق أو حزب حاكم يسيطر على كل المقاعد كما حصل في دول عربية أخرى. يعني في انتخابات 93 كان ثلاث أحزاب شاركت في الائتلاف الحكومي، الإصلاح والمؤتمر الشعبي والاشتراكي. حتى انتخابات 97 وانتخابات 2001 وانتخابات 2005 لم يكن هناك تفرد، لأنه كلما حصل تفرد قبل الوحدة في سواء في الشمال والجنوب يكون هناك انفجار. دولة الجنوب انتهت وذابت في الشمال حتى لا تنفجر. بالتالي الفكر التشاركي أو المشاركة الشعبية في الحكم موجودة ومغروسة، لأنه لا يستطيع، ليس لأن هناك حالة متقدمة من الديمقراطية، لكن المجتمع اليمني يكبح أي بطبيعته التقليدية يكبح أي تفرد بالسلطة، لأنه متنوع قبليا، متنوع مناطقيا، وبالتالي لا يوجد مركز تفويض للسلطة يمكن أن يسيطر على كل شيء. هذا يمكن أن يبنى عليه أن يكون الحكم القادم لحكم مشاركة شعبية وتنصيصها بالدستور. لكن أنت قلقة من مسألة أن يكون هناك تنفجر الأمور قبل أن يكون الاتفاق. هذا ما يقلق.
4: بالضبط. معلش، انتم تتكلموا الان عن

0: احد اسباب الانتصارات اللي تحدث للحكومه واللي انجزت يعني على المستوى الشعبي، يعني تعريف الشرعيه الشعبيه. كيف تعرف انه في شرعيه شعبيه بدون انتخابات في حاله الحرب؟ عندما تحدث حرب الان وتلاحظ ان مدينه كامله تنزح الى الدوله، صحيح. لا تنزح الى مناطق الحدود. لماذا؟ لانها تشعر بالامان، والشرعيه الشعبيه في الاساس هي شعورك بالامان لانه في دوله. ترى مدينه المخا تنزح كلها باتجاه الحكومه، لا تنزح باتجاه الحوثي. هذه واحده. المساله الثانيه
1: حتى مع عدم وجود ممثلين من هذه الشرعيه، يعني عدم وجود
2: في سلطات محليه
0: اضافه الى انه يجري حاليا تشكيل مجالس تنسيق على مستوى المحافظات. مجالس التنسيق هذا الذي تشكل دورها بالاساس انها تؤهل لمساله المشاركه الشعبيه في السلطه في اداره المحافظه. يعني مثلا
1: تكون هذه اهم مثلا حضرموت
0: على سبيل المثال، وفي وكل المحافظات حاليا 20% من الموارد السياديه خاصه بالمحافظه تصرفها المحافظه، وتشكيل هذه المجالس هي لادارتها مع لكي لا يكون الامر بدون رقابه شعبيه. لا يعني هذا ان تعطي المحافظ 20% من الموارد ولا احد يحاسبه، يجب ان يكون هناك في سلطه شعبيه تراقبه. مرحليا تشكل لجان تنسيق، بعدها ستكون حتى مجلس التنسيق هذه بشكل انتخابات. لكن هل تستطيع أن تجري الانتخابات الان؟ أعتقد أن السلطة السياسية الان اللي هي تجاربية
3: تمضي هو هذا بالضبط. يعني هناك ثلاثة كتل منفصلة: المناطق التي ليست فيها النزاعات، والشعب يعني منفصل عن الدولة يحتاج أن يتصل بالشرعية ويطمئن وتعاد المؤسسات. وهذا ليس كلام نظري، لأنه ما الذي فعله الحوثيون لاختطاف المؤسسات؟ أبقوا من فيها، ولكن أحدثوا في 2015 شيء يسمى نظام المشرفين،
0: ولا زال قائم.
3: نظام المشرف هو الذي بينك وبين القيادة الحوثية،
0: بينك وبين الدولة.
3: اليوم تحتاج الشرعية.
1: كيف ذلك نظام مشرف بينك
0: وبين الهيكل الإداري؟
3: لا أظهر أني اختطفت مؤسسات الدولة أمام المجتمع الدولي. أنا أضع نظام، وهو موجود ترى تماما
2: حتى الظروف الاستعمارية، مستشارين
3: في لبنان وفي الميليشيات العراقية هو موجود. أحيانا يكون هذا المشرف أكثر حضورا وأكثر يعني مضيا في قراراته من الذي يرأس، لأنه واجهة يعني
0: هو يتحكم بالوزير.
3: يجب أن نفهم أن اليمن كان يعاني من شكلانية الدولة حتى ما قبل الأزمة وما قبل الحوثيين. فاليوم الحديث فقط على الدولة كمغنم سيعيقنا وسنعيد إلى، ولكن تسيير الأوضاع اليومية، الربط بالشرعية. اليوم خرجت الأيديولوجيات، يعني حتى ما ذكره مما بعد الوحدة وكذا، كان هناك موجات اشتراكية، موجات ناصرية، موجات يعني حتى داخل الحزب الجمهوري الواحد. يعني اليوم اليمنيون سئموا، وهم بالمناسبة مسيسون حتى النخاع، سئموا من الشعارات السياسية ويحتاجون على الأقل نموذج وبرنامج. يعني وهذا ممكن، لا أقول أنه الحل المثالي، لكن اليوم أنت مدعوم بقرار شرعية، وأيضا مدعوم بحالة انسداد سياسي أصبحت مهددة للعالم.
1: طيب، ليست بالمرة الأولى التي نتحدث فيها عفوا عن عودة سيطرة الشرعية. يعني شاهدنا في 2016، في 2017، في 2018. لماذا لم يتم الانتباه إلى كل هذه النقاط فيما قبل؟ لماذا اليوم ربما؟
2: لأن المعسكر المراهض الحوثيين لم يكن موحدا إلا بهذه المرة.
0: شو حدث مشروع؟
2: كانت هناك تضارب في الأهداف حتى ضمن المعسكر المراهض الحوثي، كان يتفق فقط أنه ضد الحوثي، لكن لكن أتصور الآن الوضع مختلف تماما. المعسكر الشرعية والمتحالفين معها أقوى، المناخ الدولي مهيئ الآن بعد خصوصا إغلاق ماضي خرمز والخطوة الانتحارية التي قام بها الحوثي من أجل تهديد ماضي خرمز، وبالتالي نبه العالم إلى أن هذه الميليشيات هي تقع بجانب
1: موقع حالة الشرها الحوثي. خليني أطرح سؤال مباشر وبالأمثلة. تعتقد الدكتور بأنه مثلا، ومع احترامي الشديد لكل الأطراف وثقة الكلية فيهم، لكن هذا سؤال يطرح في الداخل اليمني، هل تعتقد أنه نسلم جدلا بأنه القوات المسلحة اليمنية استعادت الجزء الأكبر الذي يمكنها من بسط سيطرتها السيادية على الدولة؟ لن ينقلب الجنوب في فترة من الفترات؟ سننتظر إلى وقتها لطرح برنامج المعادلة سياسي، أو يجب من اليوم أن تضمن الأمور لكل الأطراف؟
2: المعادلة
1: مختلفة. أنا ذكرت الجنوب كطرف.
0: خطاب الرئيس قبل إعلان العملية العسكرية، ولماذا حرص الرئيس على ذكر هذه العبارة في خطابه؟ عندما قال أنه المجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ملتزمة بمخرجات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. هناك التزام. طبعا مجلس القيادة الرئاسي عندما يتكلم هو يعبر عن كل المكونات اليمنية، أحزاب وجهات

0: ما إلى ذلك من تشكيلة أو توليفة شكلت هذا الجسم الذي نسميه الشرعية. وهو يتكلم هناك التزام أمام الشعب أننا ملتزمين بمخرجات الحوار الجنوبي للجنوبي، هذا أولا. ثانيا في معادلات القوة، الآن أكثر من 60% من القوات المسلحة
1: الهيئة اختلفت، صحيح،
0: هي من الجنوب، بالتالي القوة التي قادرة تغير.
2: ولكن مخرجات الحوار الجنوبي للجنوبي ينص على أنه النظام يجب أن يطلق خطة
0: للاتحادية
2: اليمنية،
0: لم ينجز
2: ولكن هذه الأفكار
0: هو قيد التشكل
2: وقتها.
0: أنا لا أتكلم عن مخرجات الحوار الوطني الشامل اللي عقد في 2013، أتكلم عن حوار خاص بالجنوبيين، بالأبناء المحافظة الجنوبية.
2: ما هي مطالبهم؟
0: هم يحددوا مطالبهم وما الذي يريدون،
2: والقوى
0: السياسية أعلنت مسبقا أنها ملتزمة بها. إذا قالت تريد فك الارتباط بيمشي فك الارتباط دول وحدهم. إذا قالوا أنهم يريدون نظام أقاليم
2: على أثر
0: على أساس مخرجات الحوار بيمضوا فيها. إذا قالوا أنهم يريدوا صيغة ثالثة نتعاور عليها.
3: أبرز ما راح مظاهر التحول أن ألوية العمالقة الجنوبية تشارك في معارك وهي تتبع زكريا المحرمي عضو مجلس
0: القيادة،
3: أبو زرع المحرمي وهو جنوبي وكان عضوا في الحراك الجنوبي، وبالتالي هناك تحول حتى في الحالة الجنوبية.
0: رئيس المجلس الانتقالي كان أبعد روس،
1: لا، وحتى هذه المشاركة ليست لأنهم جنوبيين، يعني هناك
0: لأنهم
1: إحساس بحالة أن المجتمع الدولي اليوم لديه مشكلة. أنا أعتقد أن الحوثيين بكل هذا التهديد باستهدافهم للمملكة، للحرمين، لممرات الطاقة، لهذه التناقضات حتى على المستوى السياسي، 2004 إطلاق الصرخة، الآن لا، السفن الإسرائيلية تمر، هذا يعني عاظم وتعاظمت هذه المشكلة وأصبحت شيء مؤرق حتى أنا يعني حتى تواصلت مع بعض الجهات الأممية يعني التي كانت تنظر إلى الحوثي كطرف يمكن التفاوض معه،
0: يمكن احتواء يمكن.
1: هناك اليوم حالة تعاظم، وهذا دائما في الميليشيات حينما تشعر بالتهديد أو أن يعني الإيران يعني في حالة انسداد يحدث هذا النوع يعني من التضخم وإظهار أنهم يعني مسيطرون على الوضع ويقعون في فخ هذا الاندفاع. اليوم هذا فرصة لليمنيين أن يتفقوا.
2: اسمحوا لي أن أختم بسؤال، فرصة لهم ليتفقوا لأنها فرصة لن تتكرر. نتفق بأن هذه المرحلة من التاريخ هي فرصة لليمنيين باختصار شديد، وربما لن تتكرر بالعودة للحسابات وحتى نظرة المجتمع الدولي لما يحدث في المنطقة اليوم، مدركون في اليمن لذلك.
0: أنا أعتقد أن النخب السياسية ومجلس القيادة الرئاسي يجب أن يؤمن بقاعدة أن الدولة ثابت، دولة لا تتغير، ثابت، والجغرافيا ممكن أن تتغير في وقت الصراعات.
2: أنا لا أتفق معك
0: وبالتالي لأنه هذا عليهم أن يتصرفوا كدولة.
2: هذا عيشنا في اليمن منذ 2014. لا، ما فائدة أن تكون دولة
0: أن يتصرف كدولة
2: دولة ثابت وخارج
0: لا
2: اليمن؟
0: لا تفهمي، ما أقصد
2: والجغرافيا تذهب وتعود.
0: لا أقصد أنا
2: واليمني هو الذي
0: أقصد
2: يدفع الثمن.
0: أنا أقصد
2: صعب المقاربة هذه الحقيقة.
0: أقصد أنه في معنا مناطق محررة عليهم أن يتصرفوا فيها كدولة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وفيما يتعلق بالخدمات.
4: الفرص موجودة، إنما في هذه المرحلة ترتكز إلى أي مدى يمكن للشرعية أن تثبت المكتسبات التي حققتها. هذا هو المدخل
2: دكتور
4: للاستفادة من أي فرصة.
2: أتفق معك دكتور.
3: يعني أعتقد أنه يجب أن يعرف الجميع أنه ليس من المنطقة نتصور أن غدا ستسقط صنعاء أو تتحرر صنعاء. أنا أعتقد أنه مراحل، أولا إعادة استرجاع المناطق التي سيطر عليها الحوثي في الساحل الغربي، فك الحصار عن تعز، فك الضغط عن مأرب، وبالتالي تدرج مرحلة أخرى.
2: 10 ثواني.
1: خطاب مواطنة يمني جديد، يعني هذه الخلاصة. يعني
2: من يتولاه؟
1: تطلقه الشرعية ويلتف عليه المواطنون، يعني في كل أحد
0: يتصرفوا كدولة، يعني الناس بيكونوا مواطنين.
2: أكيد
1: التخويف سهل وأيضا الطمأنة
2: صحيح صعبة، يعني صعب الطمأنة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: سيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
4: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
3: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
4: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الشهر ضرب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
3: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.

مسؤولون أمريكيون يكشفون أن النقاش بشأن استئناف الضربات ضد إيران يتصاعد، ومحطات الطاقة ضمن خطط الضربات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إحكام السيطرة بشكل واضح على مضيق هرمز مع الشركاء مع استمرار حركة الملاحة. التحالف يعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية، منها مخازن للصواريخ البالستية ومراكز للقيادة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي في إطار عملية فجر اليمن.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. مسؤولون أمريكيون أفادوا لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي.

0: وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية، بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. بعد عودتها من المشاركة في الحرب ضد إيران، أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية.
1: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attack cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sixty-four Iranian warships.
0: سخر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث من سلاح البحرية الإيراني، قائلا إن بلاده قررت تقاسم المحيط مع الإيرانيين بحيث يكون نصيبهم النصف السفلي، في إشارة متهكمة إلى إغراق سفنهم.
1: You know, you made a arrangement. You guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy. Before this conflict, we decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
0: تكشف صور أقمار صناعية حديثة عودة الحركة إلى مجمع مين زادايي النووي شمال شرقي طهران بعد أشهر من استهدافه بهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تعثر مساعي إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بخفض جوهري لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم.
2: بعد أشهر من الضربات التي استهدفت مجمع مين زادايي النووي شمال شرقي طهران في مارس الماضي، تظهر صور أقمار صناعية حديثة مؤشرات على تجدد النشاط في المنشأة. فرغم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني والمنشآت تحت الأرض، ترصد لقطات من شركة بشكل منتظم في محيط الموقع خلال سبتمبر وأكتوبر الجاري بالتزامن مع أعمال تنظيف وإزالة أنقاض وإصلاحات. وفيما يرجح أن الأنشطة تشمل البحث والتطوير في مجال الرؤوس الحربية النووية في مسعى إيراني لاستعادة قدراتها المتضررة، لا تزال واشنطن تشترط خفضا جوهريا في مستوى تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا أمام طهران على أن تقدم تنازلات نووية ملموسة لا وعودا مستقبلية.
3: إذا كان الإيرانيون لا يريدون سلاحا نوويا، فلماذا يحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60%؟
2: ويبقى الملف النووي العقدة الأبرز أمام تسوية الصراع، في وقت تبادل فيه الطرفان خلال الأسابيع الماضية مقترحات لإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني ملوحا باحتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي. وبحسب الإدارة الأمريكية، يزيد الغموض في طهران من تعقيد مسار التفاوض مع عدم وضوح الجهة التي تملك القرار نهائيا.

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الركن التركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن التركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. هذا ونشر التحالف من أجل الشرعية صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة

0: تحالف دعم الشرعية أعلن أيضا تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض، وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما اليومين الماضيين. وأضاف في بيان له أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدت الاعتداءات على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. وأشار الطيران المدني السعودي إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. هذا وقد أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه.
1: We reiterate once again our condemnation of the continued Houthi cross-border attacks against Saudi Arabia, including the recent attacks in Jazan, Najran, as well as the attacks reported earlier today near Riyadh and the airport there. We remain deeply concerned about the ongoing military escalation in and around Yemen, including the intense fighting across multiple front lines.
0: على الصعيد الإنساني في اليمن، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من استمرار حال النزوح بسبب التصعيد الحوثي، إذ تجاوزت 184,000 شخص منذ الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن احتياجات المدنيين لا تزال تفوق الموارد والمساعدات المتاحة.
1: On the humanitarian front on Yemen, our colleagues warn that civilians continue to flee conflict areas, with more than 184,000 people displaced since August 1st, including over 21,000 in the past week alone. That's what the International Organization for Migration is telling us. We and our humanitarian partners have reached more than 126,000 people with life-saving assistance, but needs continue to outpace the resources available.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيا الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إلى أن الضربات طالت تحصينات الميليشيات وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية، ونتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وهذه مشاهد لتقدم قوات من درع الوطن في جبهة كهبوب بتعز ضمن عمليات فجر اليمن.

0: استهدفت روسيا في هجوم واسع منشآت قالت وزارة دفاعها أنها مرتبطة بإنتاج وتخزين صواريخ فلامينغو ومسيرات في كييف ومناطق أخرى، وفي وقت تراهن فيه أوكرانيا على هذا الصاروخ بعيد المدى لتوسيع نطاق ضرباتها داخل روسيا وتعزيز قدراتها الهجومية محليا بعيدا عن قيود استخدام الأسلحة الغربية.
1: بعيدا عن قيود استخدام الأسلحة الغربية، تتجه أوكرانيا نحو بناء قدراتها الهجومية بأيد محلية، وتضع رهانها على صاروخ كروز الجديد لتوسيع نطاق ضرباتها في العمق الروسي. لكن ومنذ دخوله ساحة القتال أصبح فلامينغو هدفا للضربات الروسية التي باتت تلاحق خطوط إنتاجه ومواقع تخزينه. في هجوم واسع على كييف، استهدفت روسيا منشآت تقول إنها مرتبطة بهذه الصواريخ في محاولة لتعطيل إحدى ركائز القوة الأوكرانية بعيدة المدى. خلف هذا الاسم غير التقليدي يقف سلاح ضخم، تقول كييف إنه الأسرع من نوعه في ترسانتها، أوكراني الصنع، يطلق من البر، وتطوره وتصنعه شركة فاير بوينت، وقد بدأ استخدامه القتالي في مايو 2025. يتجاوز مداه أكثر من 3000 كيلومتر مع قدرة على حمل رأس حربي يزن طنا كاملا، في حين تبلغ سرعته القصوى نحو 950 كيلومترا في الساعة. رغم تكلفته المحدودة واعتماده على مكونات أعيد تدويرها، يمثل فلامينغو تحولاً نوعياً في قدرات الردع الأوكرانية، إذ يسد فجوة طالما عانت منها كييف بامتلاكها صاروخاً بعيد المدى من إنتاجها المحلي، يمنحها هامشاً أوسع في تنفيذ عملياتها العسكرية، ويقلل اعتمادها على إمدادات الخارج، بل ويتيح لها استهداف مصانع عسكرية ومصافي نفط وقواعد استراتيجية كانت بعيدة عن متناولها سابقا.
0: تنفي روسيا اتخاذ إجراءات لمكافحة الطاعون في إيركوتسك بعد وفاة موظفة بمعهد متخصص وسط تقارير عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي، فيما تطالب واشنطن موسكو بالشفافية، وتؤكد السلطات الروسية أن الفحوص لم تثبت إصابتها بالمرض.
2: في مختبر روسي مغلق في قلب سيبيريا، أنبوب مكسور يتحول إلى بداية لغز صحي يلفت أنظار واشنطن. موظفة شابة تموت، وتقارير تتحدث عن احتمال تعرضها للطاعون الرئوي، فيما تظهر تقارير جديدة عن إصابة موظف ثان تتحقق منظمة الصحة العالمية من ملابساته وسط معلومات عن عزل نحو 200 شخص. لكن موسكو تنفي وجود الطاعون وتقول إن سبب الوفاة لم يحصل، بينما تطالب واشنطن بكشف ما حدث داخل المعهد.
3: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do. That's what we hope they will do.
2: القصة بدأت بوفاة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما، التي كانت تعمل في معهد متخصص بمكافحة الطاعون في إيركوتسك. تقارير محلية تحدثت عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي بعد حادث داخل المختبر، لكن السلطات الروسية تقول إن فحوص ما بعد الوفاة لم تكشف أي مسببات للطاعون ولم تسجل حالات جديدة بين العاملين في المعهد. وبينما تتحدث تقارير عن حجر صحي، تنفي موسكو أيضا اتخاذ إجراءات صحية استثنائية.
4: Подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, это ложная информация.
2: ومع تضارب الروايات خرجت القضية من المختبر إلى الساحة الدولية. واشنطن تطالب موسكو بالشفافية وتقول إن عليها مشاركة مزيد من المعلومات، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر لا يزال منخفضا خارج

0: خارج منطقة إيركوتسك ومنخفضاً جداً في أوروبا.
1: إلى أخبار الرياضة.
2: كشف رامون فيغا اللاعب السابق لمنتخب سويسرا عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل. تنظر محكمة التحكيم الرياضية اليوم في لوزان السويسرية في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. تابع منتخب إسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية. أكد رئيس بوركينا فاسو عزمه التدخل في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم على خلفية الجدل الذي أحاط برحلة المنتخب الوطني إلى الأرجنتين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى يونيو 2030 بعدما قاد الفريق الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يتواجه اليوم فريق الطلبة والشرطة في إطار الجولة 9 من الدوري العراقي لكرة القدم، ويمتلك الطلبة 15 نقطة فيما لدى الشرطة 7 نقاط. تتواصل اليوم مباريات الجولة 4 من الدوري الجزائري بإجراء 3 مباريات. في أبرزها يستضيف فريق مولودية وهران 5 ترتيب وفاق سطيف 7. في إطار الجولة 3 من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم يلتقي اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس.
1: إلى هنا تنتهي هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نابي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي

0: احتكار للدولة.
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
2: أبرز هذه القيادات كانت بعثية.
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
2: كان في مهمات تقوم فيها قبل ليلة الانقلاب.
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. أكثر من 30 عاما على رحيل الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ونجري بعض المراجعات ونتناول بعض الأفكار التي عصفت بحياة هذا الشخص، وأفكاره ولسانه وآراؤه وكتبه كانت هي السيف الذي حمله بعض القتلة قبل 30 عاما أو 34 عاما بشكل دقيق في أحد شوارع القاهرة ليقضي على حياته بسبب أفكاره. إذن هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية، وهي على حد أمين معلوف بعض أنواع الهويات يسميها الهويات القاتلة. عن فرج فودة الكاتب المصري والمثقف المثير للجدل والعاصفة الفكرية التي عصفت بمصر حينا من الدهر نتحدث اليوم ونتجاذب أطراف الحديث والجدال الذي نرجو أن يكون بالتي هي أحسن، والسجال الذي نأمل كما عودناكم أن يكون مفيدا وصائبا، صائبا في توجيه الأسئلة التي هي مفتاح المعرفة. يسرنا أيضا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الكاتب والصحفي والباحث المصري الأستاذ سيد محمود. حياك الله أستاذ سيد.
1: فرصة سعيدة أستاذ بشالي.
0: قلت قبل الهواء أنك حضرت إحدى المناظرات التي عقدها الأستاذ فرج فودة مع بعض النخب المصرية. لهذه الدرجة كان فرج فودة حديث الساعة في ذلك الوقت؟
1: أشكرك، لأنه أنا بالفعل كان في المناظرة الشهيرة التي يعتقد البعض أنها من بين الأسباب التي أدت إلى اغتياله حضرت، وكنت في آنذاك طالبا في الجامعة، وكانت الحدث الرئيسي لمعرض القاهرة للكتاب في العام 1992. المشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة لمجموعة من الأسباب. أولا أن كان السياق العام

0: في تلك السنوات هو سياق متوتر يشهد أشكال مختلفة من السجال الفكري مع الشخصيات التي كانت تحسب نفسها على الفكر الإسلامي. في المقابل كانت هناك بعض الأصوات التي كانت تتحدث عن مدنية الدولة. كانت القوى الجماعات التكفيرية كانت ذات تأثير واسع في الشارع الذي كان يشهد في ذلك الوقت بعض المحاولات لاغتيال لبعض الأصوات سواء التي تعمل في مجال الفكر أو التي كانت تتولى مناصب سياسية. المناخ العام في ذلك تلك السنوات كان بطبيعته مناخا متوترا، ونحن كطلاب جامعة كانت لدينا بعض الأفكار التي يعني كانت تحاول أن تؤسس لموقف إما أن يكون منحازا لهذا الطرف أو ذاك، أو أنه يحاول أن يبني موقفا مستقلا. في حقيقة الأمر كنا أقرب إلى الفكر الذي يدعو لمدنية الدولة، وبالتالي كنا حريصين جدا على الاستماع لهذه المواجهة لأنها كانت تالية لمناظرة أخرى شهدتها نقابة الأطباء مع أستاذ جليل هو الدكتور فؤاد زكريا الذي كان من أوائل الأسماء التي سعت لتفكيك خطاب الأسماء والقوى التي تنسب نفسها للإسلام. وبالتالي المناخ العام في تلك الفترة كان مختلفا، لكن ما ميز المواجهة التي أو الندوة التي حضرها فرج فودة أنها كانت في معرض القارئ للكتاب، وهو فضاء مفتوح اجتماعي يكتسب بخلاف الأسماء المصرية العادية، يكتسب مواطنين عاديين أسر وعائلات وفئات، هو مكان مفتوح، وبالتالي كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. الجانب الآخر أنه الإعلام في ذلك الوقت منح الندوة المتوقعة أو المناظرة المتوقعة اهتماما كبيرا، لدرجة أنه الساحة معرض الكتاب في مقره القديم في ضاحية مدينة نصر كان عبارة عن فضاء مفتوح بقاعة ندوات واحدة ضيقة إلى حد كبير، كانت تتسع لأكثر يعني حوالي 500 شخص في أفضل الأحوال. بسبب هذه المناظرة أنا لا أزال أتذكر شكل الدخول إلى معرض الكتاب، قوة أمنية ضخمة على الأبواب، إسلاميين يفدون من المحافظات في شكل باصات صغيرة أو بعضهم يأتي بمواصلات عامة، الأشخاص احتلوا المقاعد في القاعة منذ الساعة 11
1: من باب الحشد.
0: الأشخاص الآخرين ونحن منهم كنا موزعين على الحدائق الصغيرة التي تحيط بالمبنى، وهناك ميكروفونات مثبتة، لا أتذكر أنه كانت شاشات أو لا، لكن الأصوات كانت تصلنا بالميكروفون. ما يصل إلينا هو شكل التشجيع، كأننا في مباراة كرة القدم نستمع إلى مباراة في مقهى، فمن صيحات كل طرف نستطيع أن نتعرف على طابع المواجهة.
1: وكأن هذا المشهد أستاذ سيد، المشهد الرمزي هذا يعكس واقع القوى الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، يعني قوى منظمة وقوى ذات طرح شعبي في مقابل قوى نخبوية مبعثرة أو غير منظمة لكنها تملك طرحا نوعيا أو طرحا أكثر عمقا. على ذكر العمق، ذكرت الدكتور فؤاد زكريا المفكر المصري الكبير والمعروف على مستوى العالم العربي وليس على مستوى مصر. السؤال طاف بذهني، لماذا فرج فودة الذي هو مع ثقافته الكبيرة والواسعة لكنه لا يقارن بفؤاد زكريا؟ فؤاد زكريا أقرب إلى الفيلسوف والمفكر والمتعمق جدا، وكتبه وأعماله ومسيرته الأكاديمية تشهد له بذلك، في مقابل فرج فودة الذي وإن كان مثقفا لكن يغلب عليه الطابع يمكن الشعبي مثل ما قلت أو الصحفي. لماذا وصل أو عرف فرج فودة ولم يعرف

0: قراءة زكريا في هذا السياق؟
1: أشكرك على السؤال. أنا لا أستطيع أن يعني أجزم بأنه فؤاد زكريا لم يكن معروفا. فؤاد زكريا كان معروفا في الفئة التي يخاطبها، وكما أشرت حضرتك في صياغة السؤال أنه كان معروفا على صعيد عربي. فؤاد زكريا قضى شطرا طويلا من حياته أستاذا في جامعة الكويت للفلسفة، ونشرت مؤلفاته المعروفة وترجماته في سلاسل كويتية، وتولى مناصب داخل الجامعة أو رئاسة التحرير. بخلاف فؤاد زكريا كان في الستينيات أكثر تأثيرا لأنه كان يرأس مجلة الفكر المعاصر، وأستاذ فلسفة تخرجت على يده أسماء كبيرة. لكن فؤاد زكريا كان من أوائل الأصوات التي تبنت خطابا نقديا جادا كما أشرت لتفكيك الحركات التي سميت بالحركات الإسلامية. فؤاد زكريا كان يكتب وظل يكتب في الأهرام حتى وفاته، وبالتالي كان تأثيره موجود لكن في حدود قدرته على تقديم خطاب للنخبة لأنه أستاذ فلسفة كما أشرت. بينما الراحل فرج فودة، كان فرج فودة جزء من تأثيره مرتبط بصفاته الشخصية.
2: فرج ممكن تأذن لي عند صفات الشخصية أن نتناول شخصية فرج فودة من خلال هذه البطاقة.
3: فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1945. عرف فودة بمواقفه الداعمة للدولة المدنية والمناوئة للإسلام السياسي. شارك فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد الذي انسحب منه بسبب تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 1984. ألف فودة عدة كتب، منها قبل السقوط والحقيقة الغائبة وحوار حول العلمانية، وكتب عشرات المقالات في الصحف المصرية. كتابات فودة أثارت جدلاً كبيراً بين مختلف الأوساط المصرية، وطالب بفصل الدين عن السياسة، ودخل في مواجهة مع جبهة علماء الأزهر التي أصدرت بياناً بكفره في جريدة النور قبل 5 أيام من قتله. كان عام 1992 حاسماً في مسيرته وتراثه، فقد شهد صدامه الأبرز مع الفكر الديني في المناظرتين الشهيرتين بمعرض الكتاب ونقابة المهندسين حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وشهد أيضاً اغتياله على يد متطرفين طبقوا فتاوى بقتله بسبب الردة.
2: أستاذ سيد، أنت قلت أن فرج فودة يتمتع بصفات شخصية ومواصفات ذاتية هي التي جعلته فرج فودة، هل أوضحت لنا؟
1: فرج فودة جاء من دمياط كما أشار التقرير. هناك صفات تميز أبناء هذه المحافظة بالتحديد. هي محافظة معروفة بنشاطها الاقتصادي الواسع، عملها في التجارة، مدينة موجودة على البحر المتوسط، لها سمات بتنعكس على سلوك أفرادها. دمياط بالتحديد مدينة صناعية وتجارية، المنتمين إليها بيتسموا بسمات زي ما احنا بنقول في مصر أشخاص حركين، يعني عندهم قدرة على التجارة وتبني خطاب. السمة دي انعكست على أداء فرج فودة خلال وجوده في الحركة الطلابية في الجامعة. كلية الزراعة التي انتمى إليها كانت ليها سمة خاصة، من أنشط الكليات اللي مهتمة بالفن والعمل الطلابي الأدبي. كان وقتها عميد كلية الزراعة أو من أساتذتها المؤثرين العالم الكبير الدكتور أحمد مستجير، وكان يكتب شعرا وينظر للشعر. فرج فودة قدم نفسه لأول مرة باعتباره شاعر شعبي أو زجال، ومن خلال هذا الزجل كان بيتم التعليق على الأحداث السياسية الكبرى، السخرية، التهكم. فكان في صفات شخصية. الآخرين اللي كانوا معاه في نفس الكلية هم الأشخاص اللي بعد كده أصبحوا نجوم كوميديا معروفين، لأن كان في حركة مسرحية قوية فيها عادل إمام،
2: عادل إمام من جيله يعني.

0: أو صلاح السعداني وذلك هو صدقته بعادل إمام امتدت. وكان عادل إمام من أكثر الأشخاص حزنا على فرق
1: وعمل فيلم
0: وكان أشقى، وهو الذي أشار على عادل إمام بالذهاب إلى أسيوط لتأكيد قوة مواجهة الإرهاب في المحافظة بعد
1: مسرحية
0: الوادي السيد الشغال. فهذه السمة أيضا كانت مؤثرة. خرج فرج فودة لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراه، توجه إلى للتدريس في جامعة بغداد من خلال الإعارة. في بغداد ابتدى يعيد نظر في مجموعة من الأفكار. هو ابن السنوات الناصرية بما فيها من زهو وخطاب قومي، لكن إدراكه لطبيعة النظام اللي كان موجود في العراق جعله يعيد نظر في نمط السلطة على المواصفات الخاصة بالنصرية أو بالبعث. فعاد شخصا أقرب ما يكون إلى الفكر الليبرالي، لم يعد نصريا ولم يعد يساريا كما كان الطابع الغالب على أبناء هذا الجيل. عمله كأستاذ في الجامعة مكنه من امتلاك خطاب شعبوي مباشر يستطيع أن يخاطب
1: شعبوي بيه. وليس شعبي
0: يعني شعبوي يعني هو كان عنده، وأنا استمعت إليه كثيرا في تلك السنوات، كان يستطيع أن يعني له قوة الزعيم وجاذبية الخطاب الجماهيري. وبسبب هذه الصفة تحديدا كان حوله أنصار عديدين من الشباب كأستاذ جامعي. كمان كان عنده قدرة على الوصول إلى الفكرة من أقصر الطرق، لأنه أستاذ اقتصاد يعني يذهب إلى الفكرة يقيم معادلة واضحة. ولذلك كان يتخلص من خصومه بسهولة. يعني في هذه المناظرة التي أعتقد أنها كانت سببا من الأسباب التي أدت لاغتياله، لأنه طبيعها التحريضي كان واضح، استطاع أن يتخلص من عبء مواجهة هؤلاء الإسلاميين بسهولة، لأنه منذ اللحظة الأولى وضع نفسه في المواجهة وأكد أنه يعني يؤمن بالإسلام ويجل الإسلام عن أي صور من صور الاستعمال السياسي.
1: جميل. الغزالي وفرج فودة، إذا أذنت لي لأن الموضوع لازم يأخذ حقه، بنذهب إلى فاصل وجيز عشان لأن هذه نقطة فعلا فاصلة في كتاب أو في مسيرة فرج فودة. فاصل وجيز أيها الكرام ثم نعود. فرج فودة والغزالي، الغزالي وفرج فودة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
6: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا عن المفكر المصري فرج فود، الذي اغتيل قبل أكثر من 30 عام بسبب أفكاره ورائه ومناظراته، ومنها مناظرات مع أسماء كبيرة وخاصمته أسماء كبيرة، من أشهرهم محمد الغزالي والشيخ محمد الغزالي. يشرح لنا الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري عن العلاقة الإشكالية بين فرج فود ومحمد الغزالي.
7: أولا، الناس تخلط بين الشيخ محمد الغزالي وبين الإمام الغزالي. هناك توقير للإمام الغزالي يصل إلى الشيخ محمد الغزالي،
6: الإمام الغزالي القديم،
7: الإمام الغزالي
6: حجة الإسلام،
7: حجة الإسلام
6: هذا في القرن الخامس.
7: هو الناس تعتقد أنه كل غزالي هو إمام. الجانب الأول. الجانب الثاني أنه لما نعود إلى المناظرة ونرى شريط المناظرة،

سنجد انه اخطر صوتين من الذين كانوا يعبرون عن الدوله الاسلاميه او الحركه الاسلاميه هما الدكتور محمد عماره والشيخ الغزالي. محمد عماره ايضا يمثل

0: شخصية. الغزالي خطورة الغزالي انه كانت له سمات يعني الناس لديه كتاب شهير عن التفسير الموضوع للقرآن الكريم وكتاب آخر عن مكانة المرأة. الأمر الذي جعل بعض المثقفين أو المدنيين ينظرون هنا إيه نظرة مختلفة، لأنه يعني شعروا بأن هذا الخطاب يبدو أكثر استنارة مقارنة بغيره من المشايخ.
1: والواقع؟
0: الواقع أنه الشيخ الغزالي هو أكثر شخص في المناظرة حاول أن يستهدف فرج فودة بغير كلامه. يعني حديثه في المقطع الذي أشير إليه أنه سخر من الإسلام. رأينا فيديو أثناء الحلقة الدكتور فرج فودة يجل الإسلام. عندما ننتقد الأصوات القبيحة التي ترفع الأذان، نحن لا نريد أن يتوقف الأذان، نحن نريد أن يظهر الأذان في أفضل صورة لأنه جزء من دعوة الناس إلى الصلاة. هذا ما قاله فرج فودة. فرج فودة دعا إلى ضبط قواعد للأصوات التي ترفع الأذان
1: وليس إيقاف الأذان.
0: نعم. فرج فودة تحدث عن الحقيقة الغائبة، وهو عنوان كتاب له، عن الحقيقة الغائبة في خطاب الأصوات الإسلامية. ما يقوله الشيخ محمد الغزالي هو نوع من التحريض في لغة أخرى على الشيخ، على الدكتور فرج فودة، تحريض واضح ومباشر. فرج فودة ربما النقطة الوحيدة التي فيها بعض التوافق أو بعض التأويل الصحيح أو التفسير الصحيح لموقف فرج فودة مسألة رأي فرج فودة في العلاقة مع إسرائيل. فرج فودة كان يدعو إلى السلام وكان مؤمنا تماما باتفاقية كامب ديفيد، على خلاف النخب السياسية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت،
1: مثل علي سالم،
0: مثل
1: بلدياته.
0: علي سالم جه فترة متأخرة، يعني علي سالم تبنى هذه الفكرة
1: بشكل أكبر
0: في 95 أو 96، لكن فرج
1: دمياطي
0: فودة
1: دمياطي زيه.
0: فرج فودة تبناها في شكل مبكر. الشيخ محمد الغزالي صورته العامة تعرضت إلى قدر كبير جدا من المراجعة بعد شهادته في المحكمة أثناء محاكمة قتلت فرج فودة. في المحاكمة انتقد أو تحفظ على قيام الشباب الذين اغتالوا فرج فودة لأنهم لم يسندوا إلى الدولة حجة إقامة الحد، وليس رفضا لعملية الاغتيال ذاتها. يعني كل المشايخ في ذلك الوقت، مصر الحمد لله يعني لا تعرف هذه الروح الدموية، الأمور تحل بطريقة أو أخرى، أحيانا الدولة بتتدخل، بعض الأطراف تتدخل، لكن عملية اغتيال فرج فودة ثم نجيب محفوظ بعدها بعامين،
1: محاولة اغتيال نجيب محفوظ بعدها بعامين،
0: رفعت المحجوب، حسن أبو باشا، كانت ظاهرة، وبالتالي لم تكن مسألة افتئات على السلطة كما حاول الغزالي تفسيرها، وإنما منهج كانت تتبناه الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. ومن هنا خطورة ما يقوله محمد الغزالي، أنه لا يعارض منهج عمل، لا يتحدث عن خلاف فكري، ولكن بيتحدث عن قوة تستهدف المجتمع بسلوك دموي ممنهج وواضح وتم التخطيط له.
1: ده.
0: الغزالي يريد أن يحصر الخلاف في أفكار، الخلاف لم يكن حول أفكار، وإلا الدولة ما كانتش تدخلت للقبض على الجناة ومعاقبتهم ومحاكمتهم. ثم قام رجال هذه الجماعات الذين قاموا بالتحريض على القتل، إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال ويدافع عن فتوى اغتيال فرج فودة
1: إلى اليوم.
0: على الرغم من أنهم ينسبوا نفسهم إلى تيار المراجعات. الذي قتل فرج فودة لا يعرف القراءة والكتاب.
1: نعم. على ذكر مقتل فرج فودة، يقال أن المناظرة التي عقدها، أو البعض أطلق عليها اسم المناظرة القاتلة، أنا أريد أن نستذكرها ونستذكر أيضا تعليق حولها. ثم أنت ذكرت بعض من قتل فودة أو أيد قتل فودة لا زال يظهر على الإعلام، أيضا هذه سنستعرض مادتين ثم ندير نقاشا حولهما.
2: هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار

0: الدولة المدنية التي تسمح لكم بأن تناظرون هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم.
1: أنا يوميها في ردود، وأنا لن أنسى ده في حياتي أبداً. في نظرات وردود الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي أنا رأيت الدم في عينيهم.
2: رأيت الدم
1: في عينيهم، وخاصة المرحوم الشيخ محمد الغزالي.
3: طبعا هذه شهادة مهمة من الأستاذ حلمي نمنم، وأنا عجبني المصطلح يقول رأيت الدم في عيونهم خاصة محمد الغزالي، كان يقول أنهم أطلقوا بشكل أو بآخر استباحوا دمه. الحاجة الثانية أيضا هذه المادة،
4: من قتل فرق فودة قتله بفتوى وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب.
5: صحيح. هو ارتد
6: مش بحكم أنا، والله ما بحكم أنا، بحكم العلماء اللي هم أفتوا بردته. لكن لما يكون هناك فتوى من الأزهر، من علماء أزهر، هم اللي قالوا كده.
5: العلماء الأزهر قالوا لك أحل دمه؟
6: قالوا ده في المحكمة. أفتى العلماء زي عبد العزيز عبد الرؤوف والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بالأزهر والشيخ محمد الغزالي.
3: هنا في بعد تقني قانوني خلينا نقول له علاقة بما يسمى قديما في المدونة الفقهية القديمة الأحكام السلطانية، وفي اللغة المعاصرة نقول سيادة الدولة. يعني سلمنا جدلا بأنك ترى أنه مرتد، وهذا موضوع آخر يعني، لكن تطبيق يعني ممارسة تطبيق الأحكام هذا حصرا من سلطة الدولة. دولة حصرا هي التي تقوم على رعاية القوانين وعلى مراعاة تطبيقها وعلى يعني استتباب كل ما من شأنه تحقيق سيادة القانون خلينا نقول. هذا جهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء انشئت لهذا الغرض يعني. فإنه يأتي شخص يعني ويقول أنا والله استند على فتوى، احنا مش في جدال فكري يعني انه صح الفتوى ولا مش صح، يعني في البعد التقني البحث فيه يعني ضرب لمفهوم سيادة الدولة اصلا يعني. فمن قتل فرج فودة على هذا الأساس يعني؟
2: فرج فودة كما أشرت حضرتك أنه مسؤولية إقامة الحد أو محاسبة الأشخاص أو محاكمتهم هي مسؤولية الدولة. هذا مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فودة. الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فودة وغيره أنا أدعو إليها أيضا هي دولة تلعب دور الحكم، دور ضابط الإيقاع بين الحركات الفكرية بين كافة الأصوات. لابد من وجود منظم لحركة مرور الأفكار. الدولة هي التي تلعب هذا الدور، وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يصدر فتوى ولا يجوز لأي شخص أن يصدر حكما بقتل شخص أو الإفراج عنه أو اغتياله. هذه مسألة من ضرورات الدولة ومسؤوليتها. الدولة تسائل، الدولة تحاسب، الدولة تصدر أحكام. الفتوى هناك مؤسسة وضعتها الدولة لتقديم الفتوى، تقدم الفتوى للأفراد أو للجهات. أي شخص أو أي رجل يدعي أنه عالم دين ويقوم بإجراء فتوى هذا اجتهاد مطلوب. نعم. وضروري وعلى العين والرأس. لكن الأشخاص الذين يعني قال أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنه أصدر فتوى، كانت هناك جمعية في مصر، الجمعية لا تتبع جهة دينية ولكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بقضاء بعض مصالح هيئة التدريس وموظفي هيئة التدريس في جامعة الأزهر، كانت تسمى جمعية جبهة علماء المسلمين. هذه الجمعية كانت تنظم بعض الندوات الفكرية، كانت تصدر فتاوى بتكفير حسن حنفي وتكفير نصر أبو زيد وتكفير فرج فودة.
3: ليس مؤسسة الأزهر.
2: مؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر في النهاية مؤسسة تمثل واحدة من مؤسسات الدولة. والعالم الجليل شيخ الأزهر يحظى بمكانة تصل في المراسم إلى مكانة رئيس حكومة. وبالتالي هو جزء من نظام الدولة، وليس بالمعنى الذي يستعمل بطريقة سلبية أنه يظهر وكأنه تابع للدولة ويتبنى موقفها. لا، الدولة رفعت من مكانة الأزهر كمؤسسة ومنحته هذا التقدير. وبالتالي إذا أنا كمسلم إذا أردت الحصول على فتوى علي أن ألجأ إلى دار

0: الإفتاء كمؤسسة يعني من مهامها الحصول على فتوى، لكن أن يأتي شخص يعني نحن عشنا في عندما تقرأ عن سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات يعني أشياء في غاية البشاعة، وأساءت إلى الدين وأساءت إلى رجال الدين وأساءت حتى إلى سلطة الدولة التي كانت تسمح بظهور هؤلاء في صحف وتقديم جرائد. جريدة النور التي كانت تحرض على قتل فرج فودة وغيره من العلماء كانت يعني صحيفة لا لا لا لا تعرف إلا التحريض، يعني لا تعرف أي شكل من أشكال الفنون الكتابة الصحفية إلا التحريض.
1: جميل، أنت قلت مرحلة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريضا شديدا وأياما عصيبة شهدتها، هل ممكن أن تستعاد حادثة فرج فودة يوما ما أو تعيد نفسها، تاريخ يعيد نفسه؟ يعني هل أصبحت فعلا حاجة من الماضي لن تتكرر أو لديك تخوف؟ أرجو الإجابة باختصار.
0: والله هناك يعني صعوبات في التعامل مع الفكرة، لأنه إحنا ما عندناش يعني قدرة. أولا الحمد لله إذا كان للعام الذي تولى فيه الحكم الإخوان المسلمين الحكم لعام واحد الحمد لله، إذا كان هناك من ميزة أن هذه التجربة أسقطت تماما شرعية أي حكم ديني في المنطقة، وبالتالي تخلصنا من أي تنظيم سياسي باسم الدين يحاول ذلك. لكن الإشكال المشكلة فين؟ المشكلة دائما أن هناك مزايدة، أن كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. يعني عندما أدعي أنك مسلم أنا أريد أن أكون أكثر إسلاما منك، كل الأطراف للأسف تؤدي هذا الغرض. أحيانا يحدث نوع من التواطؤ، هناك مشايخ يظهرون في وسائل الإعلام هم لديهم سجل واضح في الفتاوى التحريضية.
1: تمام، أنا أريد القول حتى أكون واضح، وأعتقد الأستاذ سيدي شاطرني الرأي. الفرج فودة هو مثقف وحاول أن يبدي آراءه، هو ناشط سياسي أيضا مثل ما قلت ومحرك جماهيري، لكن إحنا يهمنا منه جانب الأفكار فقط في هذا السياق. الأفكار قابلة للأخذ والرد، قد يكون أخطأ، قد يكون لم يتقن مسألة ما، لم يتعمق فيها بالقدر الكافي، قد يكون أنا أتكلم في مراجعات التراث أو كذا، وقد يكون أخطأ إلى آخره. لكن الخطورة تكمن في أن يتولى نفر من الناس تحديد من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والأخطر من ذلك أن يرتبوا على هذا الأمر تطبيق ما يرونه أحكام الشريعة. في نهاية الأمر أنا أشكرك غاية الشكر الأستاذ سيد، الوقت داهمنا للأسف، الأستاذ سيد محمود. إن كان لك من كلمة أخيرة تفضل. يعني
0: أنا أشاركك تماما هذا الرأي، لدي تحفظات حول بعض كتابات فرج فودة، لكنها تبقى تحفظات على المنهج أو طريقة المعالجة وليس على الأفكار. فرج فودة من وجهة نظري هو رجل شهيد لأنه دافع عن كلمته إلى النهاية.
1: أشكرك أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم لحظة حادة وحرجة ودامية من تاريخ مصر، دامية معنويا وماديا، لأن فعلا انتهت بأن يراق دم شخص في قارعة الطريق بسبب أفكاره. مع السلامة.

0: إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
3: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
2: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
3: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

موجز إخباري من العربية، أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. تحالف دعم الشرعية أعلن أيضا تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض، وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. الطيران المدني السعودي يؤكد سقوط 3 وفيات جراء تعرض مطاري الرياض وأبها لاعتداءين استهدفا مرافقهما. ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات نووية جوهرية، والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. في ذكرى 7 أكتوبر، إسرائيل تعلن ضرب 100,000 هدف، وحماس تطالب الوسطاء بإلزام تل أبيب بتنفيذ التزاماتها. تقرير للسي آي إي يحذر إسرائيل من مواجهة خطر الحرب الأهلية والانهيار السياسي.

0: تصعيد حوثي جديد ضد السعودية، حيث أعلن الطيران المدني السعودي تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدفا مرافقهما أمس واليوم. أضاف الطيران المدني السعودي في بيان له أن الاعتداء على المطار أسفر عن حالتي وفاة لمطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين أو مواطنين ومقيمين. هذا الاعتداء على المطار مطار الملك خالد بالرياض أيضا أدى لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. الطيران المدني السعودي أشار إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. في هذا الصدد أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أشار إلى أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. معي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار متقاعد فيصل الحمد. حياك الله سيادة العميد. معي يعني عندما أعود دائما لنتذكر تصريحات الحوثيين منذ بداية الأزمة، أزمة الحوثيين في اليمن وحتى اليوم، الحديث دائما على مسألة استهداف المدنيين بأن هناك أهداف ضربت وكان من بينها مدنيين، وكأن هذه قضيتهم هم. مصوروا هذا الأمر تقريبا لمدة 12 عام، هذا في نظر البعض طبعا. اليوم يستهدفون منشآت مدنية بشكل متكرر وبشكل مركز وواضح. لماذا تستهدف الميليشيا المنشآت المدنية؟ ليست عسكرية، وهذا طبعا لا يبرر، ولكن ليست عسكرية، هي منشآت مدنية الموجود فيها مواطنين مقيمين وغيرهم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافات العيال المدنية، هي تجاوزت العيال المدنية للأماكن المقدسة، نتحدث عن مكة والمدينة، ولكن ما هو الهدف؟ وهذا هو المهم عندما ننظر له عسكريا واستراتيجيا. نجد أن جماعة الحوثي تحاول أولا رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية بصفتها قائد للتحالف العربي لدعم الشرعية، أي أنها بما أن العمليات العسكرية دائرة على الأرض ومتواجد ونجاحات القوات المسلحة اليمنية متواجد الآن في عملية فجر اليمن، فلذلك يجب أن نرفع التكلفة على قيادة التحالف. الشيء الآخر، هم دائما ما يسعون له الجماعات الميليشياوية هي إثارة الفوضى والرعب. هم يحاولون إثارة الفوضى وأننا نستطيع استهداف المناطق الحساسة في المملكة العربية السعودية وفي أي مكان آخر، وليس فقط يعني في اليمن، فهي رسالة أخرى. الشيء الثالث، هي دائما الميليشيات دائما تعمل ضد الحكومات، لا تعمل بشكل موازي للحكومات، لذلك هي تستهدف مناطق مدنية. تعي جيدا حتى وإن قام النظام الدولي والأمم المتحدة بتجريمها، هذا لا يؤثر عليه، لأن جماعة إرهابية هي تعيش داخل المجتمع اليمني وتستخدم المجتمع اليمني لحمايته. بينما عندما نتحدث عن الدول واختلافها عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، نجد أن الدول تعمل لحماية المجتمعات أكثر من مسألة أنها تحمي نفسها على حساب.
0: وبهذا نتوقع كلما زاد الضغط على الحوثيين في العمليات العسكرية سيكون هناك استهداف ومزيد من الاستهدافات لمواقع منشآت مدنية مثل المطارات.
1: صحيح، ازدياد الضغط العملياتي في الداخل اليمني على ميليشيا الحوثي الإرهابية ينبع من عمليات الاستهدافات. احنا شاهدنا اليوم التحالف، قيادة التحالف اليوم تحدث رسمي، اعلن بان الصواريخ التي تم استهداف مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض تم اعتراضها. يعني هذه الاصابات ومن توفى رحمه الله برحمته هي نتيجة الأجزاء الصاروخ التي سقطت بعد عملية الاعتراض.
0: هذه نقطة مهمة.
1: تم اعتراضها. النقطة الأخرى والمهمة إذا سمحت لي، أن المنصة التي استخدمت للإطلاق تم استهدافها، هذا يعطينا مؤشر عسكري بيقظة رجال قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية، احترافيتهم في العمل، وأيضا احترافية طيارية
0: متحركة طبعا السعودية.
1: هي منصة متحركة وليست ثابتة. طيب. فلذلك تم اعتراض الصاروخ وتم استهداف منصة الإطلاق.
0: المملكة يعني من الدول القليلة جدا الحقيقة في المنطقة التي لديها طبقات متعددة من الدفاعات. صحيح. باختلاف الأنواع، ثات باتريوت وغيرها، وأنت أخبر يعني وأعرف. يأتي السؤال، كيف تحمي السعودية منشآتها المدنية؟ وهل هذه الاستهدافات للمطارات هي نتيجة اعتراضات وسقوط شظايا أم لا؟ جاءت نتيجة مثلا سقوط

0: لهذه الصواريخ الباليستية أو للمسيرات باتجاه هذه المنشآت؟
1: نعم. أولا في مسألة اللي تحدث عن ارتطام الصاروخ في الأرض أو المسيرة وبالأخص الصواريخ الباليستية، في بعض الأحيان قد يرتطم الصاروخ في الأرض ولا يتم اعتراضه بناء على الحسابات الباليستية والحسابات الرياضية
0: المتواجدة،
1: لأنه يسقط في مناطق مفتوحة، ونشاهدنا في كثير من المعارك يسقط مناطق مفتوحة لا يتم، لأنه لا يتم اعتراضه لأنه لا يوجد أي هدف في الأرض. ولكن عندما توجه إلى مناطق حساسة ومناطق ذات حماية عالية لا يتم استهدافه. ما يحدث من الإصابات والوفيات بسبب الشظايا التي تصدر من عملية الاعتراض، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ولله الحمد لله المملكة العربية السعودية من الدولات من الدول القليلة في العالم التي اهتمت بمنظومات الدفاع الجوي، نتحدث عن أبعدها قد يكون هو الطائرات الاعتراضية، ثم نتحدث عن المجال الأوسع وهو منظومة الثاد، ثم بعد ذلك نأتي إلى باتريوت الإقليمي، ثم بعد ذلك نأتي إلى المنطقة الضيقة أو الطبقات الجو الطبقات الدنيا في الارتفاع وفي السرعة. نتحدث عن منظومات مثل سكاي جارد وفيلد ماوس وغيرها من هذه المنظومات، كروتال وغيرها من هذه المنظومات، تستخدم لتحييد هذه الأخطار.
0: طيب.
1: فلذلك وجود الشظايا وسقوطها هذا شيء واقع، لأننا نتحدث عن مطار، نتحدث عن مناطق سكنية حول المطار، فلذلك هذا شيء متوقع أن يكون الشظايا ستسقط على الأرض ولكن هناك فرق أن تسقط شظية. نعم ستحدث إصابات، ستحدث وفيات، ستحدث خسائر بسيطة، ولكن يختلف أن عندما يسقط الرأس المتفجر على الأرض أضراره كبيرة جدا. ولكن هم يعلمون ويعون جيدا بأن رجال القوات المسلحة السعودية ولله الحمد لله على كفاءة عالية وسيقومون باعتراضه، ولكن هم يسعون فقط إلى إحداث فوضى، إحداث الصوت بأننا طيب. استهدفنا وما زلنا متواجدين.
0: طيب. يعني كل ما يحدث هو انعكاس طبعا للعمليات فجر اليمن اللي انطلقت منذ يومين. اليوم الأول كان في زخم كبير، كان في انتصارات يعني سريعة وللجيش اليمني يعني، وهناك أيضا حتى غطاء جوي من قوات التحالف، لكن الملاحظ أمس واليوم الزخم أقل بكثير، حتى المناطق التي يتم السيطرة عليها أو استعادتها أو تحريرها من قبل الجيش اليمني أقل من اليوم الأول. لماذا هذا الاختلاف؟
1: قد تكون المشكلة هو الفرق بين الإعلام وبين العمليات العسكرية وعدم فهم البعض المدنيين طبيعة العمليات العسكرية. عندما أتحدث عن العمليات في المناطق المفتوحة مثل الساحل، المناطق الصحراوية، العمليات تكون سريعة جدا للقدرة على الاستهداف من مسافات عالية والقدرة على التأثير. لكن عندما أتحدث عن العمليات الجبلية، العمليات الجبلية أولا يجب أن يكون الأفراد مدربين تدريب تام على طبيعة العمليات الجبلية، الإسناد الجوي يكون مركز ومرتبط بصورة آنية مع الوحدات التي تتحرك. العمليات الجبلية متعبة جدا، يعني البعض عندما ينظر الخريطة ويجد أن المسافة قصيرة جدا مثلا من تعز إلى أب يتوقع أنه يقول لماذا لا يتحركون بطريق مباشر، ولكن عندما تأتي إلى طبيعة الأرض هي من يفرض طبيعة التحرك. ولكن هل هناك إنجازات على الأرض؟ نعم. هل ما زالت العمليات العسكرية ناجحة؟ ولا الحمد لله. عمليات القوات المسلحة اليمنية منذ انطلاقها فجر اليمن حتى هذه اللحظة هناك إنجازات كبيرة جدا. حنا لا ننسى أن هناك انضباط كبير في تنفيذ خطة العمليات وهو الأهم. الانضباط في تنفيذ خطة العمليات هو مهم جدا للوحدات المقاتلة. في إنجازات؟ نعم في إنجازات،
0: لكن ما يقابل كلامك هذا سعادة العميد هو بعض البيانات التي تخرج خصوصا من الحوثيين، الناطق باسم الحوثيين أو أيضا حتى بعض الحسابات الموجودة التي تحسب طبعا على الميليشيا، ويتحدثون عن انتصارات ويتحدثون عن مناطق أصلا لم يتم السيطرة عليها وأن الإعلانات التي جاءت كانت غير صحيحة. يبرز سؤال قصير لكنه مهم جدا، من هو المنتصر في المعركة إلى الآن؟
1: حتى هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتقدم بصورة كبيرة جدا. هناك حرب إعلامية وهي جزء من ومعركة إعلامية وهي جزء من الحرب الاستراتيجية الشاملة. باب المندب مراسل قناة العربية المراسل الميداني كان يصور من باب المندب وصور من مطار ذباب، ومع ذلك حتى هذه اللحظة يتحدث الحوثيين بأنهم متواجدين في هذه المناطق. نعم قد يكون هناك في عمليات محاولات اختراق وهذا شيء طبيعي لأن خطوط التماس قريبة جدا، ولكن من
0: هذه صور مطار ذباب العسكري اللي
1: نعم هذه الصور نعم من المنتصر في هذه العمليات ومن يحرز التقدم هي القوات المسلحة اليمنية. البعض يحاول أن يقلل
0: من والوية العمالقة الجنوبية لأن هي اللي سيطرت الحقيقة.
1: الوية العمالقة، درع الوطن،
0: ودرع الوطن،
1: مقاومة، أيوة، تهامية، جميع هذه القوات، القوات المسلحة.

0: اليمنية وحتى القبائل هي تقوم بعمليات.
1: بالمناسبة إذا كان هناك أكثر من من من من فريق عسكري، يعني ألوية العمالقة ودرع الوطن، المقاومة التهمية، الجيش اليمني، هل هذا الأمر يسهل السيطرة على مناطق أكثر بوقت أسرع ولا لا؟ في مثل هذه الحالات التنسيق ربما يكون أقل فسنأخذ وقت أطول في المعارك.
0: عندما لا تكون الوحدات العسكرية تحت قيادة واحدة يكون هناك عدم انضباط في العمليات العسكرية، لكن نتحدث عن غرفة عمليات موحدة، نتحدث عن انضباط كبير جدا في خطة العمليات، نتحدث عن تواصل واتصال مباشر بين الوحدات التي تعمل في نفس المنطقة. فلذلك حتى وان اختلفت المسميات لكن ما زال هناك غرفة عمليات تسير هذه العمليات. نحن نعي جيدا بأن رجال القوات المسلحة اليمنية، القوات المتواجدة، أيضا رجال القبائل يعملون ضد هذه الجماعة الخبيثة، يحققون انتصارات. البعض قد لا يظهر في الإعلام بسبب صعوبة وعورة طبيعة الأرض، وعرة جدا ومن الصعب التواصل في بعض المناطق يتم السيطرة عليه، ومن الصعب أن يتم إرسال رسالة بأنه تم السيطرة عليه حتى يتم تأمينه وتعزيزه بالوحدات. فلذلك ما زالت القوات متواصلة ونتمنى النجاح وسنشاهد النجاح بإذن الله قريبا.
1: شكرا جزيلا لك سعادة العميد الطير متقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي فيصل حمد.
0: شكرا لك.
1: في تطورات مفاوضات طهران وواشنطن تشهد جهود الوساطة حالة من الجمود، حيث تتمسك أمريكا بضرورة الحد من القدرات النووية الإيرانية بحسب مصدر رفيع للعربية. أوضح المصدر أن الرسالة الأمريكية التي أبلغت إلى طهران تؤكد أن إحراز أي تقدم في المفاوضات مرتبط باستجابة إيران لمطالب ترامب، بما في ذلك الإقرار بعدم مواصلة تطوير قدراته النووية. نفس السياق تحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي شدد على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة. ووسط هذا الحديث أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن ترامب يدرس خطة لضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. التصريحات الأمريكية بشأن النووي رد عليها مسؤول إيراني، قال إن على أمريكا أن تلبي شروط إيران أولا قبل مناقشة الملف النووي، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن حقها في التخصيب، لكنه أشار إلى إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا. ووسط التصريحات والتصريحات المضادة عن النووي أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تجدد النشاط في مجمع مين زاداي النووي شمال شرقي طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. وبحسب صور عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر وأكتوبر، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لاحقت بالموقع. وسط الحديث عن النووي الإيراني يستمر الضغط الأمريكي على إيران. من جانب آخر الجانب الاقتصادي، وزير خزانة سكوت بيسنت وفي منشور على منصة إكس أكد أن إيران لم تقم بتحميل برميل واحد من النفط الخام على أي سفينة منذ 25 أغسطس حتى الآن. حديث وبيسنت يدعم حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد اليوم أن اقتصاد إيران يشهد انهيارا تاما وشاملا. نستمع.
2: Now they're facing crippling sanctions. Their economy is in total and complete free fall. I'm happy that for the first time, even the media in the U.S. is beginning to cover what a bad situation Iran faces. The Straits of Hormuz are open. There's almost as much oil flowing out now as there was before this conflict began. So they've lost complete control of the straits. And their economy, and it's not only in free fall now, the Iranian economy is about to reach a place that few countries in the world have been in terms of how bad it's going to get.
1: هل حديث المسؤولين الأمريكيين جاء من فراغ؟ تبدو الإجابة لا، بالنظر إلى عدة شواهد ودلائل. الدليل الأول ما ذكرته شركة كيبلر المختصة ببيانات التجارة العالمية. كيبلر قالت إن إيران لم تصدر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي. هذا الأمر بالمناسبة يحدث للمرة الأولى منذ أن بدأت الشركة في تتبع تدفقات النفط من إيران عام 2013. الدليل الثاني ما ذكرته رويترز الوكالة، نقلت عن مصادر قولها إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام من العراق وقطر للتسليم في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من أجل تعويض الإمدادات الإيرانية التي تقلصت. لماذا هذا الأمر يعد دليلا؟ لأنه في سبتمبر انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني لأدنى مستوى لها منذ عام 2023. طبعا كما نعرف فالصين هي المشتري الأكبر للنفط الإيراني. الدليل

0: الثالث جاء من إيران نفسها. عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أحمد نادري دعا إلى إعلان حالة الحرب في المجالين الاقتصادي والمعيشي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. الدليل الأخير أيضا جاء من الداخل الإيراني، هذه المرة على مستوى المسؤولين. دعونا نستمع لما ذكره محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي عن الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
1: ندرك مشكلات الناس والضغوط التي يواجهونها في حياتهم. لن نسمح بتحقق أهداف أمريكا الرامية إلى الانهيار الاقتصادي لإيران. نحن نواجه قوة اقتصادية عظمى. الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران شديدة. يلمس الناس المشكلات والضغوط في حياتهم اليومية، ونحن أيضا ندرك هذه الظروف.
0: معي من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. سيد محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني يبدو أن ورقة هرمز لم تعد أولوية ولا تتحدث عنها الإدارة الأمريكية. الحديث الآن جوهره عن مسألة الملف النووي مع تجدد النشاط الإيراني في بعض المناطق التي كانت قد استهدفت سابقا. نتحدث عن النشاط النووي في هذه المواقع. يعني إذا كان التخصيب كما تقول إيران خطا أحمر لا تفاوض عليه، فعلى ماذا تتفاوض مع واشنطن الآن؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أستاذ نايف، في بادئ الأمر يعني الكل يعرف اليوم الخصومة فيما بين طهران وواشنطن ليست فقط قضية نووي وعقوبات وقضية صاروخية. المعركة حول من يحدد قواعد الشرق الأوسط الجديد بعد المواجهة. واشنطن تريد تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك طهران تريد الحفاظ على موقعها كقوة إقليمية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. لكن اليوم الملف النووي كما يعرف الجميع، إيران رفعت نسبة التخصيب من 3.76 إلى 60%، ردا على العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما خرج الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018. من هذا المنطلق إيران تريد ضمانات، عدة ضمانات، أهم الضمانات قضيتين. من الضامن بأنه الرئيس الأمريكي القادم أو اللاحق لن يخرج من الاتفاق؟ هذه بالدرجة الأولى. الأمر الثاني، الخلاف فيما بين طهران وواشنطن. واشنطن تريد رفع العقوبات تدريجيا، إيران تريد رفع العقوبات بجرد قلم. في هذه الحالة يمكن أن يعني إيران تبدي مرونة وترجع إلى 3.76.
0: حتى وهذا التبرير لرفع نسبة التخصيب إلى 60%، وأنت تقول بأنها ردا على الرئيس ترامب أنه مزق هذا الاتفاق النووي. طبعا إيران كانت قد بدأت في زيادة تخصيب اليورانيوم قبل أن يوقع ترامب على يعني التخلي تماما عن هذا الاتفاق. هو سؤال بسيط، دولة تقول أن برنامجها برنامج سلمي، النووي سيستخدم سلميا، لماذا تصل في نسبة التخصيب إلى 60%؟ هذه النسبة لا تصل إليها أي دولة لديها معامل نووية إلا إذا كانت تريد الحصول على قنبلة نووية. لا تطور أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل المتقدم إلا ولديها نية لامتلاء قنبلة نووية، وهذا ما تحرمه إيران وحرمه طبعا دينيا المرشد الذي قتل بضربة إسرائيلية.
2: يعني الحقيقة حسب ما يؤكد الإيرانيين بأنهم هناك، يعني إيران لا تريد سلاح نووي، لديها
0: لماذا تخصب 60%؟ لماذا تخصب 60%؟
2: كما أكدت ردا على العقوبات، لأنه إيران تريد أن تكون هناك معادلة توازن. كلما ازدادت الضغوط على إيران اقتصاديا، إيران زادت من نفوذها ودعم حلفائها من جهة، وكذلك زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم. وإلا إيران لو كان إيران لو ذهبت مباشرة لرفع نسبة التخصيب اليورانيوم لاستهدفت أمريكا منذ اليوم الأول البرنامج النووي الإيراني. لذلك اليوم المسافة بين الطرفين،
0: استهدفت المواقع النووية في إيران هي وإسرائيل، أكثر من 6 مواقع تم استهدافها سيد محمد، منها الموقع الذي عرضناه قبل قليل شرق طهران، استهدفته إسرائيل، استهدفها الرئيس ترامب في حرب 12 يوما أولا، ثم حتى في هذه الحرب الأخيرة. دعنا نتجاوز هذه النقطة النووية إلى نقطة أيضا مهمة، نتحدث عن تصفير النفط الإيراني. والحقيقة بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة ربما في تاريخ الدول النفطية في العالم. دولة نفطية كبيرة مثل إيران لا تستطيع أن تصدر برنامج

0: برميل واحد من النفط أو تنتج برميلا من النفط وتصدره خارج إيران منذ 25 من أغسطس حتى اليوم. هل كان كل ما حدث يعني يستحق أن تضحي إيران هذه التضحية؟ البلد لا يستطيع اليوم أن يخرج أي برميل من داخل إيران، بل على العكس الدول التي كانت إيران تغلق مضيق هرمز حتى لا يخرج نفطها أصبحت تستعيد مستويات ما قبل الحرب.
1: أستاذ نايف، الإيرانيين يعتقدون بأنه التنازل عن أي قضية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى ينبغي أن يتم التنازل عن الملفات الأخرى. لذلك اليوم إيران تعتقد التنازل عن برنامجها الصاروخي النووي مضيق هرمز بمثابة مواجهة مصير مجهول يشبه مصير ليبيا وأفغانستان. فإذا من هذا المنطلق الإيرانيين حكومة وشعبا وعسكرا والنظام العسكري يؤكدون بأنه من المستحيل ومن الصعب أن يتم التنازل، لأن التنازل قد يذهب بإيران
0: لكن النتيجة كما يراها البعض الوحيدة لكل هذا التعنت والإصرار الإيراني على عدم التجاوب سواء للشروط أو تقديم بعض التنازلات، لأن الحقيقة إيران هي في موقع ضعف سياسي، ضعف عسكري، ضعف اقتصادي ما خلفته الحرب. نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم، نتحدث على تصفير النفط وغيره، يجب أن تتنازل. إن لم تتنازل النتيجة المحتومة هو سقوط هذا النظام. سيد محمد باختصار،
1: يعني أنا أستبعد بأنه سقوط النظام، لأن المعادلة الحالية باختصار إيران تمتلك أوراق جغرافية، أوراق نووية، أوراق إقليمية، بينما واشنطن هي الأخرى تمتلك أوراق عسكرية، اقتصادية، دبلوماسية. لذلك اليوم التناحر فيما بين طهران وواشنطن لم يكن وليد اللحظة، بل هو منذ 47 عاما. وإيران الحقيقة بسبب برنامجها
0: لم يصل لهذه المرحلة منذ 79،
1: يعني الحقيقة اللي بكل تأكيد
0: فيها اليوم الحقيقة على كل مستوى. انتهى وقتي تماما.
1: إيران اليوم فقط هذه القضية، إيران قدمت أكثر من 1733 شخص إلى سيد قاسم سليماني، قدمتهم من أجل الحفاظ على أوراقها ومن أجل الحفاظ على سيادتها وكرامتها. منهم قادة عسكريين، منهم علماء، لكن في نهاية المطاف كما تؤكد إيران الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني هذا الحقيقة موضوع، هذا موضوع لوحده، يعني والشخص الذي أتيت بذكر اسمه قاسم سليمان هو كان يتدخل في شؤون وسيادة الدول المجاورة الحقيقة العربية لإيران، لم يكن يحافظ على سيادة إيران، كان ينتهك سيادة هذه الدول التي كان فيها سوريا، العراق، اليمن وغيرها. انتهى وقتي، شكرا لك من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، شكرا. الساعة 6:29 صباحا، قبل 3 سنوات من الآن بدأت أحداث 7 أكتوبر، لحظة لم تغير فقط وجه الشرق الأوسط بل تركت أثرها على العالم بأسره. دعونا نرى الأمر أولا من منظور الأرقام. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه منذ بدء الحرب استهدف نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات، تتوزع جغرافيا كالتالي: قطاع غزة 65,000 هدف، لبنان وسوريا 28,000 هدف، إيران 4,500 هدف، اليمن 80 هدفا. لكن إسرائيل عانت من ناحية الكلفة البشرية وحتى النفسية، القتلى من الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1,300، بينما وصل عدد المصابين إلى 30,000، و83% من هؤلاء المصابين أي نحو 19,000 شخص يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وأزمات نفسية. في المقابل الكلفة في قطاع غزة كانت أشد دمارا، الحرب الإسرائيلية قتلت أكثر من 74,000 قتيل فلسطيني، وزارة الصحة في غزة تؤكد ذلك وتدعمها تقارير وأرقام أممية. الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون أكثر من 52% من إجمالي الضحايا، من بين هؤلاء أطفال أو الأطفال أكثر من 1,000 رضيع ونحو 600,000 طفل ولدوا وقتلوا من قبل إسرائيل خلال الحرب. الأرقام التي تذكرها حماس وتؤكدها البيانات الأممية كانت إسرائيل تنفيها دوما وتشكك بها علنا، لكن في سبتمبر من عام 2025 خرج رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، وهو رئيس الأركان وقت الحرب، ليقر

0: في الأعداد نستمع.
1: ونهربوا ونبتين مال 200 אלף. זו לא מלחמה עדינה. אנחנו הורדנו כפפות בשנייה הראשונה. חבל שלא קודם אמרתי את זה.
0: هذا من منظور الأرقام. أما من منظور السياسة، هناك سجال خلال الساعات الأخيرة بين مجلس السلام وحركة حماس في ذكرى الحرب. المجلس اعتبر اليوم أن تحقيق الأمن لإسرائيل يمثل شرطا أساسيا لأي تسوية سياسية مستقبلية، مؤكدا سعيه إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم بالقطاع. بينما هاجمت الحركة المجلس واصفة إعلاناته والجهات التابعة له بشأن عمليات الإغاثة وبدء الإعمار بأنها عملية تضليل للرأي العام. كما حملت حماس الولايات المتحدة والوسطى مسؤولية إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وفي حلول ذكرى الحرب الثالثة، توابعها ارتدت إلى الداخل الإسرائيلي. تقرير لوكالة المخابرات المركزية CIA حذرت الأبيب من خطر الحرب الأهلية ونقطة الانفجار المحتملة ستكون في 27 من أكتوبر، موعد الانتخابات المقبلة. لكن هذا التحذير لها أو له أيضا أسباب أخرى. المصادر الأمريكية تفيد بأن الاستدعاء المتكرر للاحتياط وعودة جنود مدججين بالسلاح يعانون من صدمات نفسية حادة بالتزامن مع إعفاء اليهود الحريدين من الخدمة فجر احتقانا مجتمعيا خطيرا. شباه مصدر استخباري بظاهرة المحاربين الألمان المسلحين بعد الحرب العالمية الأولى. هل هذا وارد؟ بالنظر لاستطلاعات الرأي داخل إسرائيل تبدو الإجابة نعم. استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي في يوليو الماضي أظهر أن نحو 60% من الإسرائيليين يرون أن هناك خطرا حقيقيا وملموسا لنشوب حرب أهلية. التقرير يؤكد كذلك أن تآكل الدعم الأمريكي والدولي يهدد استقرار إسرائيل نفسها. وكالة الاستخبارات وثقت وفق المصادر إحباطا متزايدا داخل مجتمع الأمن الأمريكي من استنزاف الدعم لدولة تجر واشنطن لحروب خاسرة. وبالنظر إلى استطلاعات الرأي يبدو الأمر كذلك دقيقا. لنلقي نظرة، استطلاع طبعا في أبريل لمركز بيو للأبحاث أظهر أن نحو 60% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم نظرة سلبية أو غير مؤيدة تجاه إسرائيل. على مستوى العالم يتجلى الأمر أيضا في استطلاع لذات المركز في يونيو الماضي أظهر أن أغلبية المشاركين في 36 دولة حول العالم بنسبة 67% لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن برلين مع المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال. دكتور جمال، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني تحل اليوم الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، بالنسبة لإسرائيل ولحماس أيضا، من الذي حقق أهداف السابع من أكتوبر؟ هل هي حماس بهجومها أم إسرائيل بانتقامها بأكثر من 60,000 ضربة لحماس داخل غزة والاستهداف قيادات حماس أيضا حتى خارج القطاع؟
2: مشهد ما قبل 7 أكتوبر كانت حكومة إسرائيل الحالية ذاهبة إلى الانهيار، كانت إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية، كانت المظاهرات التي تحتج على الإصلاحات القضائية التي يدعو لها نتنياهو كبيرة وعلى وشك الإطاحة به. كان خصومه السياسيون يقاطعونه ويحتقرونه ومنهم جانتس، كان بايدن يرفض استقبال اتصالاته أو دعوته إلى واشنطن. بعد 7 أكتوبر جاء بايدن إلى إسرائيل وجلس في مجلس الحرب وانضم جانتس أكبر المعارضين إلى نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية وتوقفت المظاهرات وشعر نتنياهو بالارتياح. لو لم يحدث 7 أكتوبر كانت إسرائيل ستفقد نتنياهو وكانت حكومته ستسقط. بعد 7 أكتوبر نزعت إسرائيل سلاح سوريا واحتلت أراضي لبنان ودمرت 60 قرية لبنانية واحتلت 71% من غزة ووضعت يدها على أراضي لم تكن للمستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي وتتباهى بحرب الثمان جبهات، بالتالي فتحت الأفاق أمام إسرائيل.
0: خليني أيضا أرحب بضيفي مائير كوهين الدبلوماسي السابق من القدس انضم إلي الآن. سيد مائير، يعني نحن ذكرنا قبل قليل هناك 100,000 هدف ضرب في هذه الأعوام الثلاثة، منها أكثر من 60,000 هدف داخل قطاع غزة. هناك من يقول بأنه بعد 7 أكتوبر النتيجة السياسية لإسرائيل لم تكن على قدر ما حدث في 7 أكتوبر، فشلت أولا في تحقيق أهداف الحرب، تشوهت صورتها لدى العالم.

0: لم الحقيقة بشكل كبير، وتظهر هذا الأمر استطلاعات مراكز واستطلاعات الرأي. وحماس لم تنزع سلاحها ولم تخرج من قطاع غزة، هي المسيطرة الآن في القطاع، فماذا جنت إسرائيل من حرب الثلاث سنوات؟
1: أولا الحرب التي بدأت قبل ثلاث سنوات، إسرائيل يعني كانت في على سبع جبهات بتحارب. مسألة دي مسألة ليست بالهينة أو سهلة، يعني الوضع كان في غاية الخطورة. حماس وأيضا حزب الله بالإضافة إلى إيران كانوا عملية يعني محاولة لإنهاء وجود إسرائيل. فما حدث طبعا كان مفاجأة، وما حدث في 7 من أكتوبر هو أعمق من كونه أزمة أمنية، يعني لأنها حدثت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية مستمرة منذ عام 26 يعني حتى الآن. سياسيا الانهيار الثقة القديمة وعودة الأمن إلى مركز السياسة، 62% من الإسرائيليين يقولون أن أحداث 7 أكتوبر ستكون عاملا مركزيا في الانتخابات القادمة.
0: خلينا من انتخابات، أنا أسأل يا سيد مائير عن نقطة محددة. إسرائيل تحارب في غزة وتقصف غزة، قتلت المدنيين في غزة منذ 3 سنوات حتى اليوم، ونتنياهو يقول سنحقق أهداف هذه الحرب، سنقضي على حماس، سنستعيد المخطوفين. نعم. لم يستعد المخطوفين طبعا إلا باتفاقات، استعد 8 أشخاص تقريبا الجيش الإسرائيلي فقط. يقول بأنه سيحيد حماس عسكريا وسياسيا، لا زالوا موجودين عسكريا وسياسيا. فما الذي حققه في هذه الحرب؟ النتيجة الحقيقة تبدو صفر.
1: لا، الحقيقة ليست صفر. إسرائيل مسيطرة على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
0: لا، أنا أتحدث عن أهداف الحرب.
1: أهداف الحرب
2: المعلنة
1: أهداف الحرب المعلنة هي واضحة، لكن الآن حتى الآن لم يتم يعني اتخاذ موقف نهائي فيما يتعلق بهذه الحرب، لأن دي جبهات مفتوحة، وأن هذه الحرب هي حرب ضد الإرهاب، وأنت لا تحارب دول إنما تحارب مجموعات إرهابية، وبالتالي المسألة ليست سهلة.
0: طيب سيد جمال، هل حاربت إسرائيل فعلا كما يقول ضيفنا مائير، سيد مائير، يعني بأنها حاربت الإرهاب وحاربت ميليشيا وغيره، أم لا؟ هي الحقيقة من خلال ما نشاهده من صور من فيديوهات من قطاع غزة، هي جعلت الشعب الفلسطيني في غزة هو من يدفع ثمن ما فعلته حماس. حماس لا زالت باقية سياسيا وعسكريا، والذي ذهب ضحية هذه الحرب هم الفلسطينيون في غزة. القطاع دمر بأكثر من 95% تقريبا، تساوى بالأرض.
2: نتنياهو يحتاج عنوان الإرهاب ومحاربة الإرهاب لكي يذهب إلى الانتخابات. لا يمكن لنتنياهو أن ينجح في أي انتخابات بين عام 96 حتى الآن دون قصة الإرهاب. طب ما هو قصة 7 أكتوبر انتهت بماذا؟ حماس عرضت عبر الوسطاء على إسرائيل تسليم السلاح، ونتنياهو رفض. لماذا رفض؟ لأنه لا يستطيع ولا يريد التنازل عن هذه الورقة، ورقة ويافطة وجود حركة حماس في غزة. هذه ورقته الرابحة، بساط الريح إلى الناخب الإسرائيلي الذي لا يأتي إليه إلا بوازع من الخوف على أثر وجود تهديد أمني مزعوم. انتهت عملية 7 أكتوبر باستسلام حماس استسلاما نهائيا وتاما. هلا في بعض الناس راح تزعل، شو معنى الاستسلام؟ لما تبدأ عملية اجتياح للحدود ثم تنتهي هذه العملية بأن تقوم بعرض تسليم السلاح، وهذا موثق ومعروف من الجميع وغطيتموه أنتم في العربية، وعرضه المصريون والقطريون على إسرائيل، وإسرائيل بصقت على هذا العرض ورفضت استلام سلاح حماس. لماذا؟ لأن أهداف إسرائيل ليست متصلة بما تسميه محاربة الإرهاب. إسرائيل تريد السيطرة. ماذا فعلت سوريا بإسرائيل؟ هل أطلقت النار عليها؟ لماذا تحتل أراضيها؟ إسرائيل في حرب توسعية لتحقيق رؤى ذات منطلقات دينية موهومة، هي إسرائيل الكبرى، هذا ما تفعل إسرائيل. وكانت إسرائيل ستفعل ذلك ربما حتى بدون 7 أكتوبر الذي غضت الطرف عن حدوثه رغم التحذيرات. طب ما هو السنوار دق على الباب، مش بعث وسطاء لإسرائيل قال لهم نحن على وشك اقتحام الحدود والقيام بعملية كبيرة؟ السنوار دق على الباب ونتنياهو تجاهل التحذير لأنه معني بأن يحصل على

0: هذه المشاهد لكي يبرر بها هذا الاجتياح الجنوني للمنطقة.
1: سيد مائير، ضيفنا جمال الزال يقول بأن نتنياهو تعمد حدوث 7 أكتوبر، تعلم بأن هناك ضحايا سقطوا داخل إسرائيل بسبب هذا الهجوم، وأنه تجاهل

0: خرق لكل ما يحدث، وتعدت على أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانهارت عملية السلام، وانهارت أي محاولات للوصول إلى اتفاق لحل الدولتين.
1: هذا تحليل سياسي يقظ عن الحقائق، وهو موثق عندكم أيضا. هآرتس في 7 نوفمبر 2023 أخرجت تأكيدا أن الأمن الإسرائيلي كان يعلم بوجود عملية قادمة، نتنياهو تحدث عنها حتى قبل 7 أكتوبر.
0: مسألة الأمن الإسرائيلي يعلم أو نتنياهو يعلم، المسألة لا تتعلق بذلك. ما حدث هو عملية القضاء على إسرائيل، عملية واضحة وكانت مبينة وواضحة، وقتلوا حوالي 1300 شخص وقاموا بتدمير المنازل. المسألة ليست تتعلق بذلك، المسألة تتعلق بأن
1: لا ننفي ذلك.
2: طيب طيب طيب, طيب اسمح لي دكتور جمال. سيد مائير، هناك من يستمع إلى كلامك الآن ويأتي في باله سؤال مهم، يقول إذا كانت بمثل ما تقول الآن، لماذا لم يخرج أحد في إسرائيل إلى اليوم لجنة تحقيق تحمل شخصا بعينه أو جهازا بعينه مسؤولية الفشل الذريع فيما حدث في 7 أكتوبر؟ لم يحمل أحد المسؤولية، وهذا ما يزيد الاتهام بأن إسرائيل كانت تعرف بـ7 أكتوبر وغضت الطرف عن هذه العملية حتى تتحقق أهداف سياسية أو أهداف عسكرية، لأن ما بعد 7 أكتوبر تغير وجه الشرق الأوسط كان سببا وذريعة لكل التوسع الإسرائيلي الموجود اليوم في المنطقة.
0: هو سؤال مهم جدا، لأن مسألة إقامة لجنة تحقيق تتعلق ببحث ما حدث في 7 أكتوبر نقطة يدور عليها الخلاف في المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن المجتمع الإسرائيلي أو جزء منه كبير منه لا يثق في المحكمة العليا، وبالتالي نتنياهو اقترح بأن تكون هناك لجنة عامة يعني من كافة الأحزاب من الحزبين، ولكن هناك خلاف حول هذا الموضوع ولا يزال الموضوع
2: يعني ممتاز
0: غير مقبول. لكن من الواضح أن يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تتحمل المسؤولية ونتنياهو يتحمل المسؤولية. لكن نتنياهو قال إنه سيوافق على لجنة التحقيق، بس يعني يجب أن تكون هذه اللجنة
2: يعني مرة أكثر من 3 سنوات وأتت الانتخابات، متى ستعمل هذه اللجنة وتحقق وتخرج النتائج؟ دكتور جمال نزال، كان لديك تعليق قبل أن أوجه لك سؤال أخير.
1: نعم، أنا أقر أن نحن جميعا نعلم أنه لا يوجد لجنة تحقيق مستقلة في إسرائيل ذات صلاحيات للمساءلة على المستوى السياسي الاستخباري والأمني في الأبعاد الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية تعطل ذلك. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تعرف الحقائق، وقصة 7 أكتوبر بمجمله غير قابلة للتعريف. نحن لا نعرف العدد الحقيقي للمدنيين والعسكريين الذين قتلوا رغم الإعلان الإسرائيلي عن ذلك. حماس ليست لديها رواية مستقلة عما حصل، لأنها لا تعرف كل شيء وتنكر بعض الأشياء التي حصلت. لذلك أنا ما عنديش تعريف لما هو 7 أكتوبر. تضمن مشاهد قتل عسكريين وقتل مدنيين واختطاف عسكريين واختطاف مدنيين بينهم أطفال وما إلى ذلك، لكن من قتل كل هؤلاء؟ لإسرائيل دور أيضا في قتل بنيران صديقة أو عن عمد تطبيقا قانون هانيبال. حقيقة 7 أكتوبر ستمضي أجيال دون أن تكشف بشكل كامل، حتى تأتي لجنة تحقيق مستقلة خاضعة للكنيسة الإسرائيلية ذات صلاحية في مساءلة.
2: طيب، وهناك أيضا من يقول الآن بأن حماس كانت شريكا رئيسيا وأساسيا فيما حدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي من أعطت نتنياهو الذريعة لكي يبدأ هذه الحرب حقيقة يعني، ويطرح هذا السؤال بهذه الطريقة. لماذا لا زالت باقية سياسيا وعسكريا وتتحدث حتى عن أنها ستشارك في الانتخابات القادمة دكتور جمال، وحتى السلاح لم يسلم إلى الآن أخيرا؟
1: ببساطة لأن هناك ضوء أخضر لحماس لتفعل ذلك. ممن؟ من القوى التي تحدد وتشكل وتوافق. لاحظ، إسرائيل جلست مع حماس ولديها اتصالات أمنية مع حماس وتنسيق أمني مع حماس، هذا وفق التقارير التي صدرت مؤخرا. لكن إسرائيل حتى الآن ترفض الجلوس مع الرئيس الفلسطيني، حتى أن إسرائيل عطلت دخول الرئيس الفلسطيني إلى نيويورك لإلقاء كلمة الشعب الفلسطيني هناك. لكن حماس مسموح لها أن تشارك، الرئيس حماس ممنوع أن يدخل إلى واشنطن، أما حماس مسموح لها أن تشارك.
2: شكرا لكما، من مائير كوهين من تل أبيب ومن برلين أو من القدس عفوا ومن برلين المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، شكرا لكما. من بروكسل إلى واشنطن، تحاول الولايات المتحدة

0: الاتحاد الأوروبي محاصرة وتجفيف منابع تمويل تنظيم الإخوان وشبكات الإسلام السياسي. البرلمان الأوروبي ناقش اليوم مشروع قرار يدعو إلى إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب، كما يؤكد رفض أوروبا المطلق لتمويل أو استشارة أو إضفاء الشرعية على هذه الشبكات. الضغوط الأوروبية تلتقي مع حراكم في الولايات المتحدة. ولاية فلوريدا أقرت قبل أيام إدراج الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم كير ضمن قائمة الإرهاب بموجب قانون جديد يمنح الولاية آلية مستقلة للتصنيف وتجريد الدعم المادي.
1: At this morning's meeting of the governor and Florida cabinet, we voted to designate Antifa, the Muslim Brotherhood, and CARE as terrorist organizations, as well as 100 groups on the federal foreign terror list, now under Florida law. While some states look the other way, Florida will not. Antifa has engaged in terrorist activity in this state. Masked individuals were convicted for targeted attacks on pro-life pregnancy centers. Muslim Brotherhood chapters abroad are already designated terrorist organizations. The State Department reports one chapter carried out mass executions of civilians.
0: معنا اللواء الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل. سعادة اللواء حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، عرفت بشكلها العسكري الحقيقة بشكل كبير بعد أحداث 2011، وفي أكثر من دولة، تحدث عن منطقتنا، عن الشرق الأوسط، خصوصا في مصر. وقبل ذلك كانوا متورطين في يعني بعض الجرائم. لماذا انتظرت الولايات المتحدة أو أوروبا أكثر من 15 سنة تقريبا حتى تبدأ بالتحرك وتجريم وتجفيف منابع تمويل هذه الجماعة؟
2: سهل فندم بحضرتك، وسعيد بوجودي معي. أنا يعني لا أتصور أن الموضوع مفاجئ. لماذا؟ لا يعني أنا بتخيل أوروبا، ده في بريطانيا كان نزل منشور يتحدث عن غموض التنظيمي. يعني إحنا بنتكلم في شقين، حضرتك ذكرت شق مهم جدا وهو شق تنظيم الإخوان المسلمين. الأمر الثاني شق غموض التنظيم المرتبط بالبعد المؤسسي، وده زي ما حكى عن 2015. حضرتك أيضا ذكرت ثورات الربيع العربي في 2011 وما حدث، وانهم اعتلوا الحكم في جمهوريه مصر العربيه، وكذلك كان ممتدا المفروض. هذا اقلق الولايات المتحده واوروبا. واذكر حضرتك، افتكر حضرتك في ترشيح ترامب في الفتره الاولى عندما كان يرشح، حتى في عام 2015 ظهر تيد كروز، كان قبل أن يتم ترشيح ترامب كان المنافسة بين الجمهوريين، وكان تيد كروز بيحاول أن يلجأ للقضاء الأمريكي لاعتبار الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.
0: صحيح.
2: يعني هذا ليس بجديد. كان دايما يلام على، أنا درست بالمناسبة كنت في 2004، شوف حضرتك إمتى، كنت بدرس في إنجلترا وأنا مقدم أركان حرب في جامعة كرامفيلد، وكان من ضمن المحاضرات الأساسية في دورة إدارة الدفاع في نظام ديمقراطي كان في حاجة مهمة جدا، وهو كيفية النظر للبعد الإسلامي عندما يتحول من مكون ثقافي أو شيء ثقافي بين الشعوب اللي هو البعد الديني إلى أن يكون تهديد. وكان بيذكر التنظيمات الإسلامية، أنا بتكلم عن 2004، كان بيتكلموا عن تنامي الإسلاميين المتطرفين. لما نيجي ما حضرتك بتقوله الآن ونتكلم عن 2015 ومباشرة بعد ثورات الربيع العربي التي غيرت أشياء كثيرة، فأنا أتصور أنه
0: لكن هذه نقطة مهمة
2: في 25 كذلك.
0: هذه نقطة مهمة اللي أنت أتيت عليها سعادة اللواء. يعني كثيرا ما كان ينظر إلى هذه الجماعة خصوصا في أوروبا أو أيضا أحيانا في الولايات المتحدة بأن هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، هي جماعة إسلام سياسي تستطيع أن تستوعب التطرف الإسلامي ذلك الوقت. لكن مع مرور الوقت وحينما أصبحت لديها سلطة، حينما أصبح لديها سلاح، هل أثبتت أنها أكثر تطرفا ممن كان يراد لها أن تستوعبهم؟
2: كل التحقيقات، يعني كان ما يذكر عن التحقيقات ونتائجها الرسمية أن هناك بعض الأعمال التي صنفت على أنها تتعلق بالإرهاب، وكان منها يعني مثلا في جمهورية مصر العربية أنا كنت في الخدمة في القوات المسلحة في وقت الثورة على سبيل المثال، وكنت بقرا، كنا نحتار، ودي نقطة بقى مهمة، الخلط بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين والتنظيمات الإرهابية حتى

0: اللي كانت معروفه بالنسبه لنا وقتها، ده انا مش بتكلم بقى على السابقه بقى في الثمانينات والتسعينات وفي السبعينات ايضا، بتكلم على الحديثه. ولكن راينا منهم فعلا بعضهم ينتمي للاخوان المسلمين، قد يحمل سلاحا، قد يهدد به، يعتبر نفسه بيدافع عن نفسه به، ظهر فيهم عنف شديد بالشكل البدني، حتى لو كان من غير سلاح، من يعترض عليهم كان يتعدوا عليه بالقول واحيانا بالضرب، ده كان بيبقى مشهود الحقيقه، وزي ما قلت لحضرتك فيه تحقيقات. انما اللي انا عايز اقوله ان في الفتره اللي فاتت، يعني مثلا كنت لسه بقول لحضرتك فري الذي اصدرته فرنسا، بدات تفكر، بدات تقلق بشكل كبير جدا، ده كان في 25، قبل منها عملية طوفان الأقصى في 23، بدأ توقظ بشكل كبير جدا في النظر لأمور مهمة.
1: يعني اليوم ستنتقل المسألة من راقبوا الإخوان إلى مرحلة فككوا شبكات الإخوان،
0: فككوا شبكات الإخوان وفككوا المؤسسات. هقول لحضرتك على حاجة، أنا بحاول أجيب لك أشياء عملية. يعني حضرتك السفير البريطاني، هنقول في السعودية كل الاحترام لكل السفرة طبعا، أو في مصر أو في الإمارات، حضرتك لو استدعيته وسألته لماذا تتركون الإخوان يفعلون ما يشاءون سواء السنة دي أو قبل ذلك بسنوات، ستجد رده غريب جدا. يقول الآتي: أنهم يستطيعون أن يقدمون أوراقهم بشكل منظم ومرتب إلى المحاكم المختصة التي بدورها لا تصنفهم إرهابيين. يعني انا بقول حاجه عن واقع، هذا واقع. يعني هو عنده الرد ده وعارفه، هو مش حافظ ولا شيء، بس هو بيتحدث عن حقيقه. في المقابل من اول تيد كروز بقى وحضرتك، حتى دولنا احيانا المتخصصين فيها او من يرفعون القضايا لا يمارسون نفس الشيء. فاذا الذي تنظر اليه اوروبا الان كحكومات، بنتكلم عن بريطانيا، بنتكلم عن فرنسا ودول اوروبيه اخرى، ازور بلجيكا كاستاذ زائر دائما وبقرا لانهم يعانون من
1: مشروع اوروبي. انا وقتي انتهى، وقت انت. أشكرك جزيل الشكر على وجودك الليلة معي، اللواء الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في النيتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل. شكرا لكم مشاهدين على كرم ولطف المتابعة، هذه الحلقة انتهت، في أمان الله.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. نقل موقع اكسيوس الاخباري عن مسؤولين امريكيين قولهم ان البنتاغون امر القياده المركزيه الامريكيه سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد ايران. المسؤولون اوضحوا ان النقاش بشان احتمال استئناف العمليات القتاليه يتصاعد، وانه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفيه بانتظار ان يحسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب رايه. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، وصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة، وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا لميليشيا الحوثي في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيا الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. الضربات طالت تحصينات الميليشيا وخطوط إمدادها ومواقع عسكرية، نتج عنها تحييد قرابة 2000 من عناصر الميليشيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني.
2: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة

المرمى، حلقة الأربعاء. طابت أوقاتكم. جيسوس يرد على بيان رونالدو ومدرب النصر: لن أتحدث عن علاقة لاعب مع مدربه في منتخبه. المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا. لاعب سويسري سابق يعلن الترشح لرئاسة فيفا. وفي سلسلة آراء قيادات الرياضية، خالد بن معمر رئيس الشباب السابق الليلة.

بعد توقف في فترة كأس الخليج يعود إليكم في المرمى. السلام عليكم. أكد مدرب البرتغال جورجي جيسوس أنه قرأ بالفعل البيان الذي أصدره كريستيانو رونالدو والذي برر فيه اللاعب مغادرته معسكر منتخب بلاده خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية. أكد جيسوس في حديثه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء أثناء مغادرته منزله أنه اطلع على البيان ويتابع الآن عمله اليومي وأن تفكيره في الفريق والمنتخب البرتغالي. من جهته فإن الأسترالي أنج بوستيك أوغلو مدرب فريق النصر في مؤتمره الصحفي الأربعاء اعتبر أن كريستيانو رونالدو عاد إلى فريقه بحالة ذهنية وبدنية جيدة قبل مواجهة الدرعية الجمعة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ومضيفا بأنه لن يتحدث عن أمر يتعلق باللعب ومدرب منتخب بلاده. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف يوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للوقوف على مدى الجاهزية لاستضافة مباريات كأس السوبر السعودي في الكويت بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إلى جانب ممثلي عدة وزارات وهيئات. وتستضيف الكويت السوبر السعودي في ديسمبر المقبل. تابع منتخب أسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذلك بعد تحقيق 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية، فيما استمرت الأرجنتين في المرتبة الثانية وفرنسا ثالثا. أما المنتخب السعودي فبعد نيله لقب كأس الخليج بات في المركز 55 عالميا متقدما ب3 مراكز عن تصنيف الشهر الماضي، ويحتل بذلك مرتبة 5 عن قارة آسيا خلف اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية.

كشف رامون فيغا اللاعب السابق لمنتخب سويسرا كشف عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل في مواجهة مواطنه السويسري جياني إنفانتينيو ليصبح أول مرشح يعلن صراحة طموحه في تحدي الرئيس الحالي. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم أستقبل ضيفي خالد بن معمر الرئيس السابق لنادي الشباب بخلاف الكثير من المناصب وأرائه في الوضع الرياضي.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حياكم الله. احتفلنا البارحة أو تابعنا وغطينا في نشراتنا وهذا اليوم نشرات الرياضية على شاشة العربية إنجاز المنتخب السعودي وكأس الخليج التي استضافتها السعودية. كان نهائي مثيرا بين السعودية والإمارات، انتهى بفوز السعودية. ونستمر في التغطية ولكن بطريقتنا الأخرى عبر حلقة الأربعاء التي نستضيف فيها قائدا رياضيا سابقا لنطرح عليه الكثير من المحاور كما عودناكم في حلقة كل أربعاء. هذا الأسبوع أو هذا اليوم معي خالد بن معمر، رئيس نادي الشباب السابق بالتكليف، نائب رئيس نادي الهلال، نائب رئيس نادي الشباب، نائب رئيس نادي ستوس، ومرشح لانتخابات كرة القدم في أكثر من هو الكثير من عضويات اللجان في كرة القدم السعودية. حياك الله.
2: حياك الله.
1: أنا سعيد باستضافتك.
2: بارك الله فيك. الحقيقة أنا سعد اليوم التواجد معكم في قناة العربية وفي هاليوم المبارك.
1: أهلا وسهلا.
2: وبعد الإنجاز الجميل والرائع ولله الحمد اللي يعني من خلال المنبر نتشرف أن نرفع التهاني لقيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين الله يحفظه. العمل الحقيقة الرياضي في المملكة العربية السعودية مشروع كبير. كان البارح يعني تعتبر هذه يعني بداية إن شاء الله عودة الإنجازات،
1: خطوة على الطريق،
2: خطوة بإذن الله على الطريق على طريق المشروع اللي فعلا يستحقها الجمهور السعودي والرياضة السعودية
1: إن شاء الله.

0: ابو محمد حياك الله من جديد. و شو تسوي بعد ما تركت الرياضة؟
1: والله يا طول العمر انا اعتقد اني تركت الرياضة ولا زلت مع الرياضة
0: يعني. اي لا اتكلم تركت العمل اليومي.
1: أكيد
0: اليومي
1: اكيد طبعا. أي. لكن المتابعة موجودة. أي. الممارسة يعني مختصرة على السباحة والمشي ويمكن اجدها
0: تمارس رياضة
1: اجدها في سدوس اكثر من الرياضة.
0: بنحكي عن سدوس.
1: ها
0: بنحكي عن سدوس. بس وش تمارس رياضات؟
1: يعني السباحة والمشي هي أفضل يعني الرياضة. أيه. اللي ممكن الواحد اليوم يزاولها لأن ما ودنا نتهور يعني. في أكثر من زميل لعبوا كورة وجتها ركبة جتها
0: مفاصل
1: الحين. عقب ما تركنا الكورة نلعب كورة ويجي ركبة.
0: صحيح.

0: حياك الله من جديد ابو محمد.
1: الله يحييك.
0: وخليني يعني طبعا الناس يمكن بعضهم ما يعرفونك لاعب كره قدم سابق ايضا غير انك زاولت العمل الرياضي.
1: نعم.
0: ايش كنت تلعب؟
1: سنتر قلب دفاع.
0: قلب دفاع. كنت كابتن سدوس انت؟
1: نعم في فتره من
0: الفترات
1: لاعب طبعا وبعدها في فتره صرت كابتن.
0: لازم يعطونك الكابتنيه.
1: جزاهم الله خير، هذا يعني تقدير يعني تهز فيه.
0: طيب ببدأ من مباراة البارحة، المنتخب السعودي لما انتصر على المنتخب الإماراتي في دورة الأشقاء دورة الخليج، هل عاد نستطيع أن نقول أن المنتخب السعودي عاد؟
1: هو بدون شك يعني اللي حصل في بطولة الخليج يعني إلى الأمس البارح في النهائي، أعتقد أنه هذه عودة جميلة جدا، يعني تكامل في العمل اللي عاشه المنتخب السعودي في البطولة هذه وقبلها من استعداد. ما تمتلكه الكرة السعودية من رصيد من الخبرة والتجربة كفيل، والمشروع الرياضي القائم اليوم لله الحمد بدعم شخي من الدولة كفيل أنه إن شاء الله يمر بالرياضة السعودية للمسار اللي هي تستحقه.
0: هل يمكن البناء على انتصار البارحة في تكوين فريق منافس في كأس آسيا بعد 4 أشهر؟
1: كثير. لأنه من أهم الأشياء أنت تملك المقومات، يعني اللاعبين موجودين، حتى وإن كان فيه يعني بعض النقص أو بعض المراكز، لكن أنت بتلعب بطولة آسيا. يعني الفرق أيضا في نفس الليفل، يعني ما هي كأس العالم.
0: أي.
1: لذلك يعني أتصور أنه بالإمكان إن شاء الله.
0: صحيح. خليني بس أذكر طبعا البارح كان في تصريح الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة على شاشة العربية، كان تصريح جميل أنه يعني هو لم يبالغ بالاحتفال ولم يصغر المنجز، يعني هو كان يعني في مرحلة وسطى. يذكرني بتصريح للأمير فيصل بن فهد عندما حقق المنتخب السعودي غاب عن البطولات سنوات وما أدى في كأس العالم 98، وبعدين جت كأس العرب ففازوا فيها السعودية كأس العرب، فعند استقباله للمنتخب قال كلام مهم، قال المنتخب السعودي عاد جزءا بسيطا جدا من شخصيته التي نعرفها رغم أنها محقق لقب. فإن شاء الله يعني نقول هذه البطولة هي فاتحة خير على كرة قدم السعودية.
1: بهالمناسبة أيضا قدم التهنئة لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، والرجل الحقيقة يعمل على مشروع الرياضة بشكل يعني زي ما يقول بعيد عن الصخب، بعيد عن ال.
0: ما الذي تغير محمد في كأس الخليج الأخيرة وانتصر المنتخب السعودي؟ إيش اللي تغير؟
1: الاستعداد النموذجي أقدر أسميه. عدم الانسياق وراء الصخب الإعلامي، أو تعرف دورة الخليج تبدأ فيها بالونات إعلامية تشد الجمهور تشد ماتش، يعني المنتخب السعودي كان بعيد عن الجوانب هذه، حتى بالرغم من أنه طرحت بعض التصريحات اللي ممكن يعني زي ما تقول حاول جذبه أو استفزازه، بالرغم من ذلك مسؤولي المنتخب بعيدين.
0: وفي تكلم عن المستوى الفني، شو اللي تغير؟ المستوى الفني شو اللي تغير؟
1: المستوى الفني أعتقد أن المدرب جاء مدرب عنده طموح، ما هو متعالي على المنتخب السعودي. يعني مع احترامي للسابقين يعني في مرحلة من المراحل أنا ألمس كمسؤول أن المدرب هذا في طرحه بالذات ليس طرحه الخاص مع اللاعبين داخل غرف الملابس أو داخل المستطيل الأخضر، لا هذا يخصه وهو القائد وهو على ما قال له الحق في التعامل بالموضوع هذا بينه وبين اللاعبين، لكن في الإعلام يجب أن يحترم المدرب لاعبينه ويحترم المهمة اللي هو موكلة له. المدرب الحقيقة المتواجد على دفة المنتخب السعودي رجل متعقل، رجل يعني تشعر أنه محب للمهمة اللي هو يقوم بها.
0: أي جميل. طيب على مستوى اللاعبين شو اللي تغير؟ هم نفس اللاعبين اللي كانوا ينتقدون.
1: اللاعبين رجعت لهم الروح طبعا.
0: شلون؟
1: المدرب اللاعب بالتالي لاعب ذكي، لاعبين عندهم خبرة، لاعبين محترفين، لاعبين يشعر بوجود الجو الإيجابي أو السلبي مع المدرب مع الإداري، هي كلها عملية متكاملة.
0: أها. طيب يعني على كذا إذا كنت تقول أنها شعر بجولة اللي تغير، فهد المفرج جديد، المنتخب دونس جديد، جهاز إداري كامل جديد، جهاز

0: مساعدين كامل جدا. اللي تغير بس هذولا لعيبه والاداره طبعا تغير رئيس الاتحاد، انا ما عنده فتره يعمل فيها كثير نكون صادقين، بس تغير
1: الطاقم هذا عاش معهم
0: أي؟
1: قبل كاس العالم
0: اي
1: رجعنا
0: كاس
1: من
0: كاس العالم
1: رجعنا من كاس العالم
0: أي؟
1: يعني فتره بسيطه قبل رجعنا من كاس العالم. المرحله هذه اللي عاشوها مع بعض كافيه جدا
0: لتغيير المفرج او وجود المفرج ودونيس والاجهزه المسانده لهم محمد خواجه كان له دور كبير في ظنك؟
1: بدون شك هم كفاءات يعني زي ما تقول عندهم تجربه اكبر من السابقين.
0: المشكله في كره القدم السعوديه في المنتخب السعودي هي عدم وجود الموهبه او الاداره الرياضيه، المشكله وين؟
1: في مراحل الثنتين
0: الآن
1: يعني أنا أعتقد أنه موجود الإداريين وموجود اللاعبين.
0: خلينا نستثني كاس خليج، متى أخذنا النشوة الانتصار ونقول
1: أنا بجيلك صحيح
0: أي.
1: موجود اللاعبين والإداريين اللي اليوم يمشون معك بالمرحلة هذه ويحققون جزء من طموحات الكرة السعودية والرياضة السعودية. مشروع الكرة السعودية مشروع كبير، لما نجي مثلا على مستوى الأندية أنا أعتقد أن الأندية اليوم وصولها للعالمية حقق هدف استراتيجي أنه يشارك في أندية في بطولة أندية العالم وتكون وصيف أو تلعب حتى في دور الأربعة. هذه خلاص يعني تواجد جميل. الدوري السعودي ضمن العشرة هذا هدف أيضا استراتيجي ومهم. يعني هذه الأشياء اللي قاعدة تتحقق اليوم، أنت في مرحلة من المراحل بيكون طموحك أنك أنت توصل دور الثمانية ودور الأربعة بكأس العالم كمنتخب.
0: إحنا نناقش المشاكل ما نناقش الطموحات. الطموحات واضحة للجميع.
1: المشاكل
0: أتكلم المشاكل هي في الإدارة الرياضية ولا في الموهبة؟
1: المشاكل
0: عشان بمشي معك ورا الخط اللي تقوله.
1: الإدارة الرياضية مثلا
0: الإدارة الرياضية
1: اليوم النموذج الإداري المتميز يعد على الأصابع.
0: ليش؟
1: بيئة الأندية هي اللي ما ساعدتهم.
0: ليش؟
1: التغيير الكثير، كل رئيس يكون له طاقم يخصه، يعني هذه لها تأثير. فهد المفرج كم له مستقر في الهلال؟ يعني مر عليه ثلاث إدارات، هذه أيضا ساعدت.
0: 12 سنة.
1: بينما أنا مثلا عشت مع فهد المفرج كان في هو لاعب فهد المدرج يعني فهد المفرج يعني يعيش معنا مهام إدارية وهو لاعب كان. فأقول لك الإداري اللي ينتقى في الأندية لأن الأندية هي المطبخ. تصنع اللاعب وتصنع المدرب وتصنع.
0: ليش ما صار فيها إداريين يظهرون الآن؟
1: هي الموضوع هذا زي ما قلت لك يعني محتاج إلى صبر عمل.
0: محتاج الصبر وخلينا نقول يعني مثلا فهد الفرج من وين جاء؟ لاعب.
1: نادي.
0: لاعب.
1: طيب.
0: لاعب.
1: صحيح.
0: وفهد المفرج كان كابتن منتخب الناشئين يمكن اللي ما يعرفون.
1: نعم.
0: وكان كابتن منتخب الشباب وكان مؤهل طبعا لو كمل مسيرته الدوليه، بس هو ما كمل منتخب اول انه ممكن يكون برضو يعني كابتن منتخب اول. لاعب تصاعد، بس انت الان في الاداريين انت هذا لاعب تصاعد وهذا هو انجز الان مع المنتخب فتره قياسيه لانه ابن كره القدم. بس انت تجيب واحد مثلا رئيس تنفيذي شركه اثاث، ولا تجيب واحد رئيس تنفيذي لمحل مواعين وتحطه في الكورة بتقول هذا رئيس تنفيذي سي او، اوكي سي او بس في مجاله.
1: مجاله نعم.
0: مش في الرياضة، هذا فهد المفرج سي او الان حقيقي.
1: هذا صحيح. يا طول العمر شوف هي العملية عملية يجب ان تبنى من اسس وتؤخذ بصبر. ناخذ مثال المدرب، احنا نقول ما في مدربين سعوديين، هل وفرنا البيئة للمدرب السعودي انه يكون متواجد؟ مو بمجرد وظيفة، كيف اكون وانشئ ويكون عندي مدرب سعودي مؤهل طيب. ويكسب الثقة وتعاطف الجمهور،
0: ممتاز،
1: محبة الجمهور، متى يكون هذا؟
0: متى؟
1: يبغاله. انت اللاعب الان، انا مثلا عندي لاعبين دوليين اليوم بيعتزل من على مستوى بالذات دوري روشن. اللاعب هذا وصل مرحلة 33 سنة ما راح يجدد عقده في نادي ما. اكيد انه وين بيروح؟ اذا ما بيروح لنادي ثاني، يا في روشن يا في الاولى. انا اتمنى ان يكون في برنامج يستوعب هذا اللاعب من عمر 33 سنة يدخل في دورات تدريبية تأهيل حتى وهو محترف في دوري يلو.
0: اي
1: لما يكون في هالبيئة هذه يعيش لاعب سنتين ثلاث سنوات وهو اخذ دورات وتأهل، بكره راح يحظى بالثقة من إدارة النادي اللي هو فيه، من جمهوره، تقبله والتعاطف معه ودعمه.

0: راح يكون مدرب ناجح.
1: ممتاز. طيب هل تسرب إلى الرياضة، بما أننا نحكي عن الإدارة، هل تسرب إلى الرياضة الكثير من غير أهلها في الفترة الأخيرة؟
0: أنا ما أعتبر يعني الرياضة بدون شك يعني اللي جو يظل مثلا من تولى المهمة والمسؤولية سواء في مجلس إدارة نادي أو إداري، أنا يعني مهم جدا وأسعد كثير أنه طالما أنه سعودي فهو راح يعني يعيش التجربة ويتأهل، أو أنه يستعين بأهل التجربة والخبرة في مجال الرياضة ويكون هو في مجاله.
1: جميل. طيب ما هي أقصى طموحاتك في آسيا المقبلة؟ الآن ارتفع سقف الطموح، يعني خلينا نقول السعودية فايزة على نص آسيا الخليج، نص آسيا
0: بدون شك.
1: يعني أعتقد بس الكويت اللي ما تأهلت للنهائيات، الباقيين كلهم متأهلين.
0: صحيح.
1: أي فعندك سبع منتخبات موجودة في آسيا.
0: النظر للمنتخب السعودي، وضعية اللاعبين، وضعية الأجواء الفنية والإدارية الجيدة، أعتقد أنه الطموح يعني معقول ومنطقي جدا أن نكون في دور الأربعة.
1: بالنسبة لك مرضي دور الأربعة؟
0: أتصور أنه مرضي ويشكرون، لأنه شفت تواجدك اليوم، يعني أنك تعود بالإنجازات من خلال بطولة الخليج البارح، تتواجد أيضا في دور الأربعة، هذا يعني أنه المنتخب السعودي لما يدخل دور الأربعة فلن يتنازل بغير اللعب على النهائي.
1: ممتاز. وهذا طبعا مؤشر جيد لكأس العالم اللي بعدها التصفيات. وطبعا الآن الاتحاد الآسيوي يدرس موضوع دوري الأمم الآسيوية ممكن يقام في 29 إذا طبعا نجحت الفكرة، على غرار فكرة الدوري الأمم الأوروبية. مع استمرارية دونيس لكأس آسيا؟
0: أكيد طبعا الاستقرار مهم. إذا كان هناك أمور فنية أعتقد أن إدارة المنتخب والمسؤولين قادرين على احتوائها ومعالجتها، لأنه المهمة أو مدرب المنتخب ليس الوحيد المسؤول عن نتائج المنتخب، وصحيح أنه يعتبر عنصر مهم، لكن أنت هل عطيته وفرت له ما يجب توفره؟ أنت لا تطلب مني يعني أحقق نتائج وأنا يعني يمكن ما وفرت لي البيئة المتكاملة. أجواء المتكاملة يعني هو عمل في فترة وجيزة، اللاعبين فيه إصابات، فيه يعني عدم وفرة في بعض المراكز، كل هذه يعني معالجتها أعتقد أنه يعني تحتاج وقت.
1: ممتاز. هذا عن محور المنتخب، ونجدد التهنئة للمنتخب السعودي بكافة خطوط الإنتاج فيه. عن الاتحاد السعودي، طبعا عندنا اتحادين، اتحاد استلم قبل شهر واتحاد ماضي. الاتحاد الماضي هل انت راضي عن عمله؟
0: والله شوف الاتحاد الماضي طبعا يعني لما نجي الاخ ياسر المسحل الرجل في اشياء كثيره عمل فيها وانجز،
1: مثلا
0: خلينا نقول مثلا بدايه الفئات السنيه، المراحل اللي بدات فيها الفئات السنيه، تاسيس بطولات لها.
1: أنا بس ابغى اعتذر بس
0: سم.
1: أنا قلت الكويت مين موجودة في كأس آسيا، أعتذر، لا موجودة الكويت. أي. يعني وموجودة في مجموعة السعودية، المفروض أني أتذكر.
0: الله يبشرك بالخير، وجود الكويت
1: أعتذر.
0: يعني جميل في البطولة الآسيوية.
1: أنا قلت معلومة غلط، أعتذر.
0: الحمد لله.
1: أي تفضل.
0: في أشياء يعني تم تطورها في عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة اللي رأس فيها الأخ ياسر المسحل، من ضمنها زي ما قلت لك الفئات السنية، من ضمنها الـ الـ الـ الـ
1: وش الفئات السنية يعني اللي أنجزت؟
0: الدوريات اللي تم الآن اعتمادها وأصبحت تلعب تحت 21 تحت 18، لا بدأت من يمكن بدأت من 23
1: أي يعني 23 كان فيها 6 فرق دوري 21 هذا يعتبر إنجاز كويس؟
0: لا 18 17
1: لا أتكلم كان فيها 6 فرق وافقت تلعب الدوري.
0: إذا حنا نبغى نتكلم عن إنجاز بطولة
1: إنجاز بكافة المستويات، عمل متكامل.
0: عمل متكامل في عمل، لكن العمل يحتاج إلى وقت.
1: هل هو مرضي لك؟ 7 سنين مش كافية؟
0: 7 سنوات طبعاً، لكن
1: كافية رئيس اتحاد؟
0: 7 سنوات يا طول العمر، أنا لما أجي آخذ العمل متكامل، لما أجي آخذ المنتخب السعودي وهو اللاعبين اللي موجودين واللي حققوا إنجازات في الفترة الماضية على وشك زي ما تقول الرحيل اعتزال، أجي الفئات السنية لا يوجد فيها البنية اللي ممكن تعوض اللاعبين المعتزلين، أكيد أنه الوضع بيكون في خلل، في غياب

0: الإنجازات. فأنا ما أحمل ياسر المسحل لحاله،
1: مو ياسر لحاله، مجلس كامل بقيادة ياسر راضي عن عملهم
0: اللي غابت فيها الإنجازات
1: سبع سنوات، راضي
0: إلى إلى إلى حد ما، راضي عن أشياء كثيرة.
1: إيش أكثر شيء عجبك في عملهم؟
0: ما أنا أقول مثلا تأهل كأس العالم 18-22، زي ما قلت لك يعني الحكم السعودي تواجد مثلا في 26 بعد غياب كم سنة، يعني ثلاث
1: يمكن راحوا سياحة وجو
0: سم
1: راحوا سياحة.
0: خلنا نقول إنه تواجدهم اليوم هو خطوة للعودة،
1: جيد جيد،
0: زي ما إنه بطولة الخليج اليوم
1: جيد خطوة. بس أنت لما تتكلم عن دوري مثلا الدوري الأردني وحكم أردني يحكم مباريات،
0: نعم،
1: تتكلم عن الدوري السعودي والموازاة فيه وحكام سعوديين ما يحكمون في المونديال، تتكلم عن الدوري الإماراتي مع كامل الاحترام لكل الأشقاء وحكامهم طاقمهم يحكم مباريات، واللي راحوا من السعودية ما يحكموا مباريات، تقول ما راحوا
0: الدوري السعودي،
1: تقول ما راحوا
0: الدوري السعودي،
1: إذا هم رايحين بس يرفعون
0: الدوري السعودي،
1: يرفعون التغيير والتبديل والوقت الضايع، ما حكموا،
0: هو ما ما ما أخذوا الفرصة اللي تخلي تقييمهم يصل إلى أنهم يحكمون.
1: طيب أنا عشان كده ناقشك فيما تقول. طيب كان عندك تجربة في انتخابات اتحاد الكرة، والحقيقة أنك كنت قريب من تولي اتحاد الكرة، فرق أصوات وصار فيها دورة ثانية، دورة إعادة،
0: تقريركم ما قصر،
1: إعادة تصويت صح؟
0: تقريركم ما قصر صح؟
1: اي احنا سوينا لك شو اسمه، سوينا خلينا نقول اللي عملوا لك الريمونتادا، انتبهوا للتقرير ذيك الليله. كان عندك تجربتين ولا تجربه؟
0: تجربتين.
1: اي حتى في الاولى فيها اعاده تصويت
0: صحيح،
1: جوله ثانيه،
0: نعم،
1: لانه الجوله الاولى ما صار فيها النصف زائد واحد،
0: نعم،
1: ضد احمد عيد.
0: اي
1: كنت قريب جدا يعني من احكي لي عن الجمعيه العموميه، هل الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم السعودي تقوم بعملها كما يجب؟
0: اليوم
1: على أيامك إلى اليوم؟
0: على أيامي طبعا في الجمعية الأولى اللي هي على وقت فترة رئاسة الأستاذ أحمد عيد، لا شك أن عملها كان قوي جدا، ويعني كانت في بداياتها تتمتع ب تجاوب مجلس الإدارة ومشاركة مجلس الإدارة، يعني في في في في نقاش.
1: كانت تمثل تقوم بدورها الرقابي؟
0: طبعا تقوم بدورها الرقابي بشكل جيد جدا،
1: ممتاز.
0: لكن في أشياء يعني أحيانا أنت ما تتمنى أن الجمعية العمومية تصل إلى خطوات أنها تكون يعني زي ما تقول غير راضية جدا عن عمل مجلس الإدارة أو عن عمل الاتحاد، لأن هذا أيضا شيء سلبي، يعني طيب. عدم استقرار أسرة كرة القدم، يعني افترض أنه يعني إذا الجمعية العمومية عقلاء يفترض أنهم يكونوا حريصين على الجانب هذا، يعني حتى لو أنه في مشاكل في مجلس الإدارة أو في تجاوزات، الحفاظ على استقرار مجلس الإدارة يعتبر من أول واجبات الجمعية العمومية.
1: طيب في المراحل اللاحقة،
0: المراحل اللاحقة طبعا أنا يعني 2015-16 تركت الجمعية العمومية.
1: لا كمراقب من برا، كمراقب من برا.
0: أنا أعتقد أنه المراحل اللاحقة اختفى، يعني دور الجمعية العمومية يمكن في الفترة اللي بعدها يعني لم يعد موجود. لما نلخص مثلا عملية الانتخابات، عملية الانتخابات كانت التصويت لرئيس مجلس الإدارة والنائب وأعضاء مجلس الإدارة في 2012. طبعا هذه ولدت أنه الأندية تدخل في محاصصة مع مجلس الإدارة أو الرئيس حتى، وهذه غير صحية أبدا، لأنه يعني راح تكون فيها زي ما تقول ضغوط على مجلس الإدارة، على
1: ورضوخ.
0: ورضوخ،
1: ضغوط ورضوخ،
0: يعني نقول هذا يعني ما يعني. طيب كان
1: أبغى أسمع رأيك بما أنك عصرت الجمعية العمومية كمرشح وكعضو وإلى آخره، وأسمع رأيك عن تغيير النظام الأساسي للجمعية في كل مرة. كل مرة نبغى رئيس نجي نفصل على النظام، كل مرة نبغى نغير شيء مادة في النظام إحنا نبغى نقر مشروع جديد، هل هذا الشيء صحي وعملي ومهني؟
0: طبعا غير صحي. لما يكون عندي مشروع رياضي أنا أقول من 2012 مثلا بدأ، ولا وبدأ طبعا في الفترة اللي إحنا نعرفها، لابد أن تكون الحوكمة والأسس الرياضية اللي أنا أمشي عليها تأخذ مبدأ الاستقرار، سواء لوائح، نظام أساسي، إلا أن يكون في يعني تطوير من الجهة الدولية
1: فيفا
0: أنا أتجاوب معه
1: شو تسمي هذا
0: ضرورة
1: شو؟

0: والله أنا أسميها يمكن على ما قال كل واحد يفصل الثوب على ال ال ال ال
1: ليش يصير كذا؟
0: هذا السؤال والله ما أملك الإجابة عليه حقا، لأنه يعني شيء ما هو يعني ما هو جيد. لكن أنا أتصور أنه بالنسبة ل 2012 بالرغم من أنه مثلا التجربة فيها بعض يعني زي ما تقول الملاحظات، إلا أنه الأستاذ أحمد عيد استطاع أن يعبر بالاتحاد السعودي والكرة السعودية لبر الأمان، يعني خلق بيئة استقرار. المنتخب السعودي عاد يعني إلى وهجه بشكل جيد، لعبنا على نهائي الخليج ولم نوفق في هذا النهائي، هذا أمر يعني وارد في كرة
1: بس
0: القدم.
1: بعد غياب دورتين عن كأس العالم ويعود به، هذا يعتبر
0: هذا أقول لك يعني. فالأستاذ أحمد عيد يعني عمل بخلاصة التجربة والخبرة والحكمة.
1: جربت محمد، جربت الانتخابات أنت، أفضل طبعا انتخابات تسوي حراك حتى طبعًا في الشارع الرياضي
0: طبعا.
1: جربت الانتخابات ورأيت التزكية، ايش الافضل؟ نجيب رئيس كويس وحلو ومرتب كذا ونقول تزكية
0: هي طال عمرك
1: من الانتخابات، او نخلي الناس يتنافسون واللي يفوز بالجمعية العمومية هو اللي انت مع اي النموذجين؟
0: طيب انا بقول لك النماذج كلها نموذج الانتخابات كاملة اللي هو عشناه 2012، نموذج انتخابات 2016 اللي كان سلبي جدا،
1: القائمة
0: ولم يكن قائمة أو ما أسميها أنها كانت انتخابات الحقيقة غير موفقة، يعني في كل خطواتها لم توفق لجنة الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بكل يعني إجراءاتها وأمرها ونتجاوزها. لما نيجي للتزكية، التزكية احنا اليوم خلنا نتكلم عن نتائج المنتخبات أو نتائج الرياضة السعودية. الاهتمام في المسابقات الأولمبية اللي تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية هو المؤشر اللي يعطيك فرق ومنتخبات على مستوى عالي. إذا أنا وش المشكلة عندي أن أكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية؟ انتخابات اتحاد القدم حتى الفيفا يقول لا ما تدخل ولا كذا، لكن اللجنة الأولمبية أو الجمعية العمومية وهي جزء منها اللجنة الأولمبية، جمعية الاتحاد السعودي لكرة القدم وهي جزء منها اللجنة الأولمبية، لما تقرر الجمعية العمومية وتخول لجنة انتخابات، لجنة انتخابات يعني باختصار أنا أقول لك أنا معجب بالتجربة اللي فاز فيها الأستاذ بدر الزيزة. ليش؟ لأنه كل المرشحين واجهوا نفس التعامل من لجنة الانتخابات، وهم باعترافهم طبعا في لقاءات إعلامية سئل عن نفس التفاصيل اللي سئل عنها كل مرشح. لجنة الانتخابات قيمت هذا الأمر وجدت الأكفأ وأخذ التزكية.
1: كنظامين انتخابات وتزكية. أنت تشوف
0: شوف الانتخابات
1: جيب واحد كويس ونزكيه ونخلي الناس تتسابق.
0: الانتخابات إذا بتولد لي تجربة 2012 اللي حاول جزء من الجمعية العمومية يعمل محاصصة مع اتحاد القدم،
1: لا تحجر واسعا
0: ويؤثر عليه. نعم
1: انت لا تحجر واسعا، انتخابات واسعة، فلما تجي تقول انتخابات عليك ان ترضى بمخرجاتها. خلاص انتخابات عليك ان ترضى، عليك ان تهنئ الفائز في النهاية.
0: اكيد طبعا
1: ايوه، فهي لما ترضى بالانتخابات لازم ترضى بنظامها. ما انت تقول انتخابات بس نبي نسوي كذا، ما صارت انتخابات.
0: لا بس أنا
1: أنت عندك نموذجين،
0: أنا
1: عندك ثلاث نماذج، انتخابات، تعيين، تزكية. التعيين مستبعد بنظام فيفا
0: بدون شك،
1: أصبحت الآن عندك تزكية عفوا اللي هي التفاء فعل الانتخابات التزكية، وأحيانا تكون صحيحة يكون ما في إلا مرشح واحد فيصير تزكية، وأحيانا يسقطون المرشحين في يعني الطعون فيصبح واحد أيضا، وأحيانا تكون التفاف. أنت معي النماذج؟
0: أنا أقول لك التجربة اليوم احنا مرينا مثلا تزكيه لياسر المسحل، ياسر المسحل في الاربع سنوات الاخيره انا اعتقد انه يعني ولدت استقرار، جعلت مجلس الاداره بعيد عن ضغوط الجمعيه العموميه.
1: ما في جمعيه اصلا الاربع سنين الاخيره، ما في جمعيه،
0: لا ما في جمعيه عموميه،
1: اوكي
0: ما في جمعيه، خلينا نقول جمعيه شكليه او تقوم بنص دورها. هذا يعتبر ايجابي عند ان الامور يعني
1: جمعيه هم يوافقون بس
0: يوافقون، بس غير جمعية غير جمعية غير جمعية
1: الأخيرة
0: بس غير جمعية تبا

0: هناك تجاوزات للجان قانونية
1: ما صار
0: في مجلس الإدارة أو في
1: لا ما صار ما صار إحنا ما صار يعني الجمعية مثلا العمومية السعودية 4 سنوات لم تستجوب، لم تقدم مشروع مثلا تحقيق، لم تقدم تساؤلات في فشل. ما هي جمعية عمومية كذا، كذا مو جمعية عمومية. الجمعية العمومية هي دورها رقابي على المجلس.
0: هل في عضو جمعية عمومية قدم مشروع ورفض؟
1: أتوقع
0: مساءلة ولا
1: لا ما لا
0: مقترح ولا
1: هي جمعية الحالية جمعية يوافقون
0: هذه يعني أنا أقول لك يعني أنا أتساءل لأني أنا ما حضرت المشهد يعني لست موجود في كعضو
1: ما حضرنا معهم في القبة بس إحنا يعني نشوف مخرجاتهم ونحكم
0: هو عموما أنا أرى اليوم النموذج اللي أعتقد النموذج يؤدي أو يساعد على الاستقرار والعمل الصحي في مشروع الرياضة أعتقد أنه يعني جميل واللي تقدموا الحقيقة كانوا مجموعة الرؤساء والمرشحين اللي تقدموا أكثرهم أكفاء الحقيقة وعلى مستوى كبير جدا من التجربة والقائمة اللي معه
1: كلما اختلفت الجمعية والمجلس كان أفضل أو كلما اتفقوا
0: لا كلما اتفقوا طبعا كلما اتفقوا طبعا لأن هذا المصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم مصلحة الكرة السعودية معناته أن المجلس قاعد يؤدي وينجز مهامه
1: أنا أقصد كلما اتفقوا يعني بمعنى أنهم أصبحوا كلهم في مسار واحد خطأ خطأ صح صح ما أتكلم اتفقوا أنهم اتفقوا على الصح
0: إيه لا هذه إيه؟ أعتقد أنها كارثة إيه؟ إذا الجمعية العمومية تتفرج والاتحاد السعودي يعني لا يقوم بمهامه بل وبالعكس يتجاوز أعتقد أنه واجب الجمعية
1: كيف نحيي دور الجمعية العمومية المفقود منذ سنوات؟
0: الجمعية العمومية طول العمر شف اللي خلنا نقول الجمعية العمومية عندها عدة وسائل يعني حلنا في فترة من الفترات قبل أن نكون تكتل ونعقد جمعية كأعضاء جمعية عمومية منفردة عن الاتحاد السعودي بدون دعوة من الاتحاد السعودي دعوة الأعضاء وأقاموا جمعية
1: جمعية غير عادية
0: أي حاولنا التواصل مع اللجنة الأولمبية حاولنا التواصل مع جهات حاولنا التواصل مع الاتحاد السعودي نفسه أن الأعضاء يا جماعة الخير في أشياء 1 2 3
1: نحتاج
0: اعقدوا جمعية عمومية يعني كان المناشدة أنه اعقدوا جمعية عمومية لنتكلم ونقول لكم اللي عندنا من ملاحظات فتأخر العقد الحقيقة يعني الأكثر من سنة ونص وكان الحقيقة يعني هذه لما تجي الجمعية العمومية أنا أشوف في السنوات الماضية الآن الجمعية العمومية اجتماعاتها منتظمة إذن لا يوجد أي مانع لأي عضو الجمعية العمومية أن يقدم مشروع أو اقتراح
1: أتمنى
0: هذا واجبهم
1: أتمنى أن كلامك هذا كله صحيح أتمنى ذلك محمد خلصنا من محور المنتخب محور الاتحاد محور الدوري السعودي النسخ الماضية اللي احنا يعني نسميها نسخ العالمية اللي من يعني من أول ما صارت 8 أجانب عالميين والدعم الحكومي غير المسبوق صحيح. والمهول ايش أكثر شيء يعجبك في هذه النسخ
0: هو شوف يا طول العمر يعني اليوم النتائج اللي احنا نشوفها الدوري السعودي دوره روشن من 10 الدوريات اللي على مستوى العالم في تميزه انا لما اتفرج على كاس العالم 2026 يمكن حوالي نص لاعبين المنتخبات كلهم في الدوري السعودي البرتغال اسبانيا البرازيل كلهم نجوم هذا شيء جميل
1: جميل
0: شايف الأمر الثاني النتائج اللي تحققت في بطولة أندية العالم هذه كلها تعتبر مكتسبات تصب في
1: الدوري في الملعب شو يعجبك في الملعب على العشب شو أكثر شيء يعجبك في الدوري
0: قوة التنافس قوة المباريات
1: تنافسية
0: يعني كانت في مباريات في سابقا حتى بوجود 4 أجانب كانت الفوارق كبيرة اليوم الفوارق قلت قوة المباريات زادت
1: زين مش أكثر شيء يضايقك على العشب برضه
0: على العشب طبعا أقربها النقل التلفزيوني الحضور الجماهيري وأعتقد أنه هذه من السهل يعني لأنه عند الكرة السعودية وعند
1: ليش السعودية في حضور جماهيري ليش قل رغم أنه نسخة عالمية الدوري ونجوم

0: عالميين، ليش ما يجون الجمهور؟
1: يمكن الموضوع في تسويق.
0: وش القصور في التسويق؟
1: أنا ما أقول أنه قصور، لكن يعني دائما وجود، يعني في فترة من الفترات كان في حوافز مارستها الرابطة.

0: حوافز
1: مهما كان يعني برضه
0: أكبر حافز أنك تروح في الملعب تشوف رونالدو بنزيما نيمار هذا مو بحافز؟
1: أنا ما أقول طال عمرك الحوافز أنك تقدم شيء للمشجع أنا أقول أسعار التذاكر
0: سيئة؟
1: يعني أعتقد أن فيها شوية خلنا مثلا
0: وش السعر العادي؟
1: لو نقول مقترح مثلا أنه نطبق نظام التذاكر الخطوط السعودية
0: وش
1: أو الخطوط
0: الطيران
1: مثلا أيا كانت في البداية اللي بيشتري في 24 ساعة الأولى يعتبر بنص السعر اللي بيشتري يوم المباراة بأعلى سعر لذلك هذه بتشجع يعني هذه مردودها يعني كلها مؤشرات تساعد على عملية
0: بيئة الملاعب جاذبة ولا طاردة
1: فيها تحسن كبير الآن يعني أنا أعتقد
0: ما زالت جاذبة أو أصبحت جاذبة
1: لا أصبحت جاذبة جدا
0: أصبحت جاذبة
1: جدا جدا
0: طيب عطني البيئة اللي تغيرت ترى أنا ما حضرت مباراة من سنين طويلة
1: تجي لوجود مواقع الكافيهات وجود المداخل الكراسي كل هذه يعني تعتبر
0: تغير
1: يعني أصبح المشجع يروح يجد زي ما تقول رحلة يعني زي ما تقول رحلة
0: ترفيهية
1: يسعد فيها مع زملاء مع أصدقاء مع شيء بينما إنه يعني بيئة الملاعب لما نتكلم عن بيئة الملاعب هي من السابق يعني من الفترة اللي كنا فيها من الفترة اللي كنا فيها كانت تعتبر الأفضل على مستوى آسيا
0: جميل طيب كيف يعني نصنع بيئة جذابة أكثر في الملاعب وطبعا هذا السؤال يعني أخذ من موضوع أنك تقول الجمهور غير مرضي لك كيف نحضر الجمهور إلى الملعب في رأي يقول أنه لا تنقل المباراة الموجودة في المدينة نفسها تلفزيونيا طبعا أتكلم إيه لا تنقل يعني مثلا إذا مثلا الهلال والنصر يلعبون في الرياض لا تنقل مبارياتهم لأهل الرياض بما أنك أنت أصلا الآن تستخدم النقل اللي تقدر تحدد فيه جغرافية النقل فهذا واحد من الآراء واحد من الآراء يقول لا يعني يجب أن تنقل المباريات لكن المباريات مباراة الشباك اللي هي مباراة الأولى ومباراة الجولة لا تنقل يعني عشان الجمهور فيها إيش رأيك أنت؟
1: والله أعتقد أن الموضوع يعني هذا يمكن لازم يراعى فيه موضوع يعني فئة من الجمهور ما تقدر تستطيع تحضر
0: من هي؟
1: اللي هم مثلا يهمونا شريحة مثلا الأطفال اللي يعتبروا اليوم ذات سنية ممكن
0: أنت
1: تكون
0: ضد هذا الرأي
1: اهتمامهم أنا ضده طبعا لكن أنا أقول أنه حنا ليش ما نتعامل مع الأندية على أنهم فئتين في أندية اللي هي تستهدفها وزارة الرياضة مشكورة في موضوع التخصيص هذا ملف يكون أكيد وزارة الرياضة عندها شريحة من الأندية اللي ترى أن بيئتها مناسبة للتخصيص قبل 2030 ما بعد 2030 هذه تكون فئة أندية المشاركة المجتمعية فيها ترفع يعني أنا لما أكون نادي في في في في القصيم ولا في جيزان ولا في مشاركة مجتمعية بيئة الأندية كانت سابقا يعني وأنا طبعا ما أتكلم عن اليوم أنه والله فيها نوع من السلبية لا الإقبال المجتمعي أصبح أقل من أول ليش؟ أنا ما أدري
0: زين طيب هو حتى نوعية الجمهور تغيرت
1: يعني حضور التمارين سابقا
0: خلنا أقول لك شيء نضرب مثال يعني ملعب الملز كان صبة ما في كراسي كنت تشتري هذيك المربعة يعني عشان تجلس عشان ما تتعب وانت جالس أو تجيب سجادة معك كويس ذيك الأيام في المباريات وكان ما في تكييف كان البيبسي إذا اشتريته حار يجي أوصلك وكان يعني شاهي أول ما تشتري نصه ينكب على ما يوصلك
1: والحب يقشمون على غطرتك
0: وتطلع ظهرك كلها حبت ومع ذلك ما أقول لك من من من ذكرياتي أقول لك ارجع اليوتيوب واكتب مثلا مباريات ماني بوديك بعيد 94 95 93 أوكي مليان الملعب شوف الملعب جدا مليان الملعب الملاعب كانت مليانة وهي كانت بيئتها بكثير أسوأ من الحالي أصلا ما كان في بيئة كان عشب ومدرج صبة ما في شيء ثاني إطلاقا يعني حتى طريقة الدخول في الملاعب كانت صعبة إذا تتذكر

0: يعني دخولك للملعب في المباريات الكبيرة الجماهيرية كان صعب جدا
1: بدون شك.
0: ما كانت البيئة جيدة، لكن ليش ما نفكر بطريقة أخرى نقول عقلية المتابع الرياضي تغيرت؟
1: العقلية أكيد طبعا، يعني
0: عقلية الآن عقلية
1: لها دور،
0: عقلية الجمهور
1: وجود
0: الجديد
1: وجود
0: مختلف.
1: وجود أيضا اهتمامات للمتابع الرياضي، يعني مع الدوري السعودي يتابع الدوري الإسباني، يتابع الدوري الإنجليزي، وهذه ذائقة طبعا لل يعني الجمهور السعودي شغفه وحبه
0: لمتابعته. هذا موضوع مهم يحتاج البحث،
1: موضوع مهم طبعا، يعني يحتاج مثلا بحث.
0: من المسؤول عنه؟
1: مسألة المواعيد أكيد رابطة المحترفين.
0: جميل. عملت في أكاديميات الأندية وعملت في تأسيس الكثير من الأندية، يعني أنت في فترات كنت مستلم قطاع الشباب والناشئين في الشباب، كانت تحت إدارتك بشكل كامل، وفي سدوس فريق مدينتك الحالمة، وصعدت بهم من الدرجة الرابعة ما شاء الله إلى الدرجة الممتازة مباشرة. سدوس الحين رجع وين؟
1: لا كان فترتنا الدرجة الثانية.
0: الثانية
1: صعدنا من الثانية للأولى.
0: الآن وين رجع سدوس؟
1: الممتاز في الفترة اللي كان يراس فيها الأخ.
0: أبي أحكي معك عن سدوس في آخر دقيقة، بس كيف نؤسس أكاديميات تنتج جيلا رياضيا يساعدنا في 2034؟
1: أسهل عمل في الفئات السنية وأجمل عمل.
0: كيف؟ طيب خلنا أجل أخذ منك سؤال، كيف نؤسس منتخب 2034؟ يعني احنا باقي لنا الحين 8
1: يعني
0: سنوات.
1: انت اليوم يعني وجود أكاديمية مهد هذا يعتبر عنصر أساسي ومهم في المشروع. هي تعتبر المظلة اللي تشرف على أكاديميات المملكة العربية السعودية، تتابعهم من خلال منتخبات إقليمية. شايف؟ يبقى الفئات السنية تحتاج تدريب مباريات. التدريب أعتقد أنه موجود.
0: شلون نجيب المواهب؟ هذا سهل.
1: لا المواهب موجودة.
0: شلون نستقطبهم؟
1: تستقطبهم طبعا عن طريق الوجود الآن أغلب مشروع الفئات السنية الآن من خلال وزارة الرياضة في الشراكة مع التعليم، وهذا هي البيئة اللي فيها الفئات السنية. المخرجات أعتقد أنها تأخذ وقت، أكيد أنها تأخرت. أنا أتفق معك في التأخر، يعني أنا ممكن المفروض أن نلمسها في منتخب الناشئين بتميز، نلمسها في منتخب مثلا تحت 17 تحت 18 تحت، لكن ليس بالضرورة أن أنا طالما أنها تأخرت معناته المشروع غير ناجح. لا، ألمانيا عشان تأخذ كأس العالم من 2000 لين 14 بدأت تشتغل، من 2000 سوت المشروع، 2014 خذت كأس العالم. فأنا عشان أشتغل لازم أخذ الوقت الكافي. عندك التدريبات موجودة، المباريات موجودة، أبدأ أشتغل على الأولمبيات زي ما قلت لك قبل شوي، أولمبيات الآسيوية تحت 17 سنة تحت 20 سنة. يعني أنا من خلال المنبر هذا أتمنى لو أنه الاتحاد السعودي يتقدم باستضافة تحت 20 سنة،
0: لأنه
1: أعتقد أنه تحت لا
0: يعني استضيفت في الدمام، يعني
1: في قطر ماخذينها من 25 لين 29.
0: قطر حتى كأس يعني الخليج ل 21 أخذينها.
1: طيب أنا أتمنى أن
0: حتى كأس العالم الناشئين أخذينها.
1: إيه أنا أتمنى نأخذ مثلا تحت 20 نأخذها مثلا من نقول من 27 لين 32. يعني الفترة هذه وجود بطولة أنت تستضيفها.
0: بعيدا عن الاستضافات احنا نتكلم كيف تصير عندك مواهب
1: اللي تصنع لك المنتخبات هذه البطولات، بطولات السنية. أنا إذا قاعد أدرب وعندي موهبة وعندي وش المؤشرات القياس اللي أنا أتأكد أنه هذا لاعب أصبح بطل، يعني ممكن يحقق لي إنجازات.
0: الأرض السعودية ما زالت زاخرة بمواهب كرة القدم
1: كثير.
0: وتشوفهم
1: والله يا طول العمر أنا يعني
0: أنت شايفهم ولا تتخيل أنهم ما زالوا موجودين؟
1: لا لا لا ما زالوا موجودين.
0: وين شفتهم؟
1: يعني ماني متابع بالقوة، لكن متأكد أنه بيئة المملكة العربية السعودية كرويا ولادة. الجمهور اللي تشوفهم في المدرج أطفال يتابعون كريستيانو رونالدو،
0: يلعبون كورة
1: أكيد.
0: وين يلعبون؟
1: أكيد. لا في في في في أكاديميات، اليوم عندك 171 أكاديمية.
0: ما في أكاديميات.
1: أنا هذا اللي
0: في أشوفه. في أكاديميات ترفيهية، عطني واحد من اللعيبة اللي موجودين الآن يقول لك طلعت من الأكاديمية الفلانية.
1: الترفيهية هذه يا طول العمر أنا أجي وأحط لها معايير تقييم، أعرف أن أنا وش هدفي منها، لازم تحقق الهدف هذه ولا تسكر.

0: يعني خلينا نقول مش مدحا لهم ولا دفاعا عن أحد، بس أكاديمية مبنية على قواعد ما في إلا مهد بس في السعودية كلها واحدة أكاديمية واحدة.
1: والله هذا شيء طبعا صعب،
0: الباقي صعب. ما في يعني الهلال كان عنده مدرسة أغلقت، الأهلي كان عنده أكاديمية أغلقت، النصر كان عنده قطاع الناشئين والشباب 4-5 ملاعب، الآن يعني أقل بكثير. ما في الأندية الكبيرة ما عندها، لأنه سهل الإنجاز بالشراء.
1: النموذج الصحيح على الأقل يا أخوي بتال، على الأقل الأندية المحترفة يجب أن يكون كل نادي ملزم من ضمن الدولة تدعم بمئات ملايين. طيب إذا أندية دوري روشن ويلو يجب أن يكون كل نادي فيها.
0: جميل.
1: لأنه النادي عنده مقر، يعني المرافق موجودة، النادي عنده دعم.
0: جميل.
1: لا بد أن يوظف هذه المرافق والدعم.
0: طيب ناويين أنتم يا أهل السدوس ترجعون السدوس الممتاز ولا لا؟ بقى عندي دقيقة.
1: والله هذا شيء يعني أمنية كبيرة.
0: في شغل ولا ما في؟
1: أمنية كبيرة إن شاء الله، أمنية كبيرة وإن شاء الله.
0: عمل؟
1: الشباب فيهم خير إن شاء الله.
0: أنا أعرف كل مدن المملكة، يعني خلي ما أستعرض، بس أعرف يعني أساميها لماذا سميت. حتى اللي حولكم المجمعة أعرف لماذا سميت بهذا الاسم، بس السدوس عمري ما عرفت ليش سميت بهذا الاسم. سدوس ليش اسمك على جبل ولا على بير ولا؟
1: كمستوطنة لا، كمستوطنة طبعا يعني من العصر الجاهلي.
0: أيه.
1: بنوا سدوس هم من أول من
0: على اسم القبيلة.
1: على اسم هذا القبيلة.
0: وما تزال سدوس.
1: وما تزال سدوس والله الحمد في هالعهد المبارك إن شاء الله.
0: بوركة سدوس وساكنيها.
1: الله يحفظك.
0: أرجو لكم كامل التوفيق، مسرور جدا باستضافتك، إعادتك للظهور الإعلامي بعد غياب سنوات.
1: لي نقطة بس واحدة
0: فضل.
1: أرجو أن نطرحها لموضوع اللاعبين الأجانب. موضوع اللاعبين الأجانب أنا أتمنى الثمانية يكون معهم 5 تحت 23 و21
0: سعوديين
1: تحت 21 أهم شيء. يعني نقول 5 2 تحت 23 3 تحت 21، لأنه هذا الأمر. وفي ال 18 أيضا.
0: أنت مع الثمانية ولا ضدهم؟
1: مع الثمانية إلى 29-30. لكن وجود لاعبين تحت 23 في ال 18 إلزامي، هذا يخلي المدرب يلعب. وهذا المطلوب. كيف أنصع منتخب؟ من خلال هذه النقطة، وجود الثمانية إيجابي ومفيد.
0: جميل. أشكر لك حظورك.
1: الله يحفظك.
0: وأشكر لك آرائك.
1: شكرا.
0: أتمنى أن تكون مفيدة لكل من استمع إليها. كل أربعاء ضيف جديد. إلى اللقاء.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. البنتاغون يوجه بالاستعداد لاستئناف العملية ضد إيران، والبيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن هرمز مفتوح وأن 20 مليون برميل تعبر المضيق. التحالف يعلن تدمير أكثر من 80 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي تشمل مخازن للصواريخ البالستية في مناطق متفرقة في صعدة.
1: WHO has requested further information on the lab tests.
0: والصحة العالمية تطالب موسكو بتفاصيل إضافية وشفافة بشأن مرض الطاعون، وترامب يستبعد ارتباط الحادثة بسلاح بيولوجي. واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته فضلا عن تهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. أهلا بكم. بعد 222 يوما من اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لا تبدو المنطقة أمام نهاية وشيكة بقدر ما تقف على عتبة مرحلة جديدة أكثر غموضا وخطورة. ففي الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، يعد بخروج القوات الأمريكية وانخفاض حاد في أسعار النفط، وتتحدث مصادر أمريكية وإسرائيلية عن استعدادات عسكرية لاستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق داخل إيران. وبين وعد ترامب والاستعداد للحرب ثوابت واضحة لدى واشنطن، ألا وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما يفتح التصعيد على احتمالات كثيرة.

نبدأ بما نقله موقع أكسس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران، وأنه في حال حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه فمن المرجح أن تنضم إسرائيل للقصف الضخم الذي من المتوقع أن يشمل محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية ومنشآت نووية. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن

استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية. مسؤولون أمريكيون أفادوا أيضا لصحيفة دي أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. وفي مقابل هذه التصريحات، نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن، وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان أعلن أمس أن طهران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء، مؤكدا أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة يجري من خلال قنوات الوساطة. وأضاف بقائي أن إيران عرضت بصورة صريحة ما وصفها بشروطها واعتباراتها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، قال بقائي إن إيران أجرت مشاورات مع سلطنة عمان باعتبارها دولة ساحلية أخرى على المضيق بشأن إجراءات تهدف إلى استعادة الأمن للممر المائي. وأوضح أن المشاورات بين طهران ومسقط أسفرت عن اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لحركة السفن في الاتجاهين عبر مضيق هرمز. حرب التصريحات والضغوط العسكرية تشتد بين واشنطن وطهران على وقع تعثر المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الحرب المستمرة وتبادل الاتهامات بشأن السيطرة على مضيق هرمز وإدارة الملاحة فيه. الرواية الأمريكية من جهة تصر على أن الملاحة مستمرة عبر المضيق وأن القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة عليه بشكل كامل. ويستند الجانب الأمريكي إلى تقارير تشير إلى تعافي تدفقات النفط وصادراته لتقترب من مستويات ما قبل النزاع بعد إزالة الألغام الإيرانية. أما الرواية الإيرانية من جهة أخرى فترسم مشهدا مختلفا وتؤكد بدورها أن مضيق هرمز مغلق وخاضع لسيطرتها الكاملة، متهمة الولايات المتحدة بنشر دعاية كاذبة للتلاعب بأسواق النفط. التصريحات الإيرانية تكذب الأرقام الأمريكية وتعتبر أن ما يعبر المضيق مجرد عمليات تهريب محدودة وليس استئنافا فعليا للملاحة الطبيعية. أما الوقائع الميدانية فتعكس صورة وسطية. بيانات شركة كابلر لتتبع السفن تفيد بأن صادرات النفط وحركة السفن في تحسن ملحوظ مقارنة بذروة التصعيد، إلا أنها تظل أدنى من مستويات ما قبل الأزمة وتكتنفها المخاطر.

0: أقر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بأنه وافق شخصيا على تمديد مهمة حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن مرتين بعدما أمضى طاقمها فترة طويلة بشكل استثنائي في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات القتالية في الحرب مع إيران. هيكست أشاد بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية.
1: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attacks.

0: cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sank, excuse me, I was wrong, 64 Iranian warships.
1: هذا وسخر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست سخر في خطابه من سلاح البحرية الإيرانية قائلا إن بلاده قررت تقاسم المحيط مع الإيرانيين بحيث يكون نصيبهم النصف السفلي من المحيط في إشارة متهكمة إلى إغراق سفنهم الحربية في قاع البحار. متابع.
0: You know, you made a arrangement. You guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy before this conflict. We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
1: طبعا أثارت مدة الانتشار الطويلة لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن والتقارير التي تحدثت عن ظروف معيشية صعبة شملت نقصا في المواد الغذائية وعدم وجود وسيلة اتصال بالعائلات أثارت انتقادات عامة، كما غذت مخاوف بشأن جاهزية البحرية الأمريكية لمواجهة صراعات محتملة أخرى خصوصا في ظل الحصار البحري المفتوح على إيران. وأقرت البحرية الأمريكية أمام مشرعين بأن 8 بحارة ضمن مجموعة حاملة الطائرات حاولوا الانتحار خلال فترة الانتشار، ومن المقرر أن تصل الحاملة وطاقمها البالغ نحو 5000 فرد قريبا إلى سان دييغو بعد انتهاء مهمتها الممتدة التي بدأت في 28 من فبراير وانتهت في 22 من أغسطس.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة، تعرضت ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات أثناء مرورها على بعد 51 ميلا بحريا من مدينة الشمال في قطر. وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، فإن الهجوم أدى لتسجيل إصابات بين طاقم الناقلة. وكانت تقارير إيرانية تحدثت عن سماع ذوي انفجارات من جهة البحر من محافظة هرمزغان. هذه الأحداث لها تأثيرها على أسعار النفط حول العالم، فقد تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات، وذلك وفقا لبيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية. وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع بواقع 3,200,000 برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 900,000 برميل. وفي ظل هذا التراجع غير المتوقع تحديدا، أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 424 مليون برميل. في المقابل لذلك، اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على تسريع سحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية التي سبق التعهد بضخها في الأسواق، مع التركيز على مخزونات الديزل تحديدا، وذلك لتخطي تداعيات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز. وذكر بيان الوكالة أن أعضاء الوكالة لا يزالون يمتلكون احتياطا يعادل نحو 1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. وإلى التطورات في اليمن، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا لميليشيا الحوثي في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات لميليشيات الحوثية.

القوات المسلحة اليمنية من جهتها أعلنت عن تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي لأن الضربات طالت تحصينات الميليشيات وخطوط أمدادها ومواقعها العسكرية، ونتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية.

0: وقد أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه.
1: We reiterate once again our condemnation of the continued Houthi cross-border attacks against Saudi Arabia, including the recent attacks in Jazan, Najran, as well as the attacks reported earlier today near Riyadh and the airport there. We remain deeply concerned about the ongoing military escalation in and around Yemen, including the intense fighting across multiple front lines.
0: وعلى الصعيد الإنساني في اليمن، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من استمرار حالة النزوح بسبب التصعيد الحوثي، إذ تجاوزت 184,000 شخص منذ الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن احتياجات المدنيين لا تزال تفوق الموارد والمساعدات المتاحة.
1: On the humanitarian front on Yemen, our colleagues warn that civilians continue to flee conflict areas, with more than 184,000 people displaced since August 1st, including over 21,000 in the past week alone. That's what the International Organization for Migration is telling us. We and our humanitarian partners have reached more than 126,000 people with life-saving assistance, but needs continue to outpace the resources available.
0: ساعات صباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تقارير للسي اي اي تحذر من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وهناك أزمة تتعلق بشخص نتنياهو. إثيوبيا تتهم إريتريا بإرسال قوات إلى تيغراي وأسمرة تنفيه. فوضى التجارة الأوروبية يبحث في بكين تصاعد العجز التجاري مع الصين.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. أزال العاملون في القنصلية البريطانية في القدس لافتات القنصلية مع انقضاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها، وصعدت بريطانيا لهجتها تجاه إسرائيل، وزادت خلال الفترة الأخيرة من انتقاداتها لتوسع المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على إمكانية إقامة حل الدولتين، محذرة من أنها ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن إذا مضت تل أبيب في قرارها بإغلاق القنصلية البريطانية العاملة في القدس الشرقية. وفي شأن آخر، حذر تقرير لوكالة المخابرات المركزية CIA تل أبيب من خطر الحرب الأهلية، خاصة مع قرب موعد الانتخابات المقبلة. وبحسب المصادر الأمريكية، فإن الاستدعاء المتكرر للاحتياط وعودة جنود مدججين بالسلاح بالتزامن مع إعفاء اليهود المتطرفين من الخدمة العسكرية فجر احتقانا مجتمعيا خطيرا، إضافة لارتفاع الإنفاق العسكري مع وصول أسعار الغذاء مستويات قياسية. وتشير استطلاعات الرأي داخل إسرائيل إلى أن نحو 60% من الإسرائيليين يرون أن هناك خطرا حقيقيا وملموسا لنشوب حرب أهلية. اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسكل الحكومة الإثيوبية بقرع طبول الحرب بشكل علني، بدءا من رئيس الوزراء وصولا إلى كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين. وقال إن الحكومة الإثيوبية تشن حربا وصفها بالعدوانية على إريتريا للاستحواذ على المناطق الساحلية الجنوبية ومنها ميناء عصب. وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تحاول إعادة صياغة أجندة الحرب تحت ستار الدفاع عن النفس من خلال اختلاق مزاعم مختلفة ضد إريتريا. وكانت إثيوبيا كانت قد اتهمت إريتريا بإرسال قوات إلى أراضيها في تيغراي وطالبت بانسحابها فورا. وقالت وزيرة الاتصال الحكومي الإثيوبي أنه يجب على جميع القوات العسكرية الأجنبية العاملة داخل الأراضي الإثيوبية السيادية الانسحاب فورا. كما قالت قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الفيدرالية أن قوات إريتريا تعبر الحدود إلى داخل إثيوبيا من الجنوب.

0: تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من خلال الاستمرار في استهداف أوكرانيا وشعبها بالصواريخ تتعمد روسيا بث الرعب، مجددا دعوته للحصول على المزيد من الدعم لأنظمة الدفاع الجوي.
1: تواصلت عملية رفع الأنقاض طوال اليوم في أعقاب الضربة التي نفذها الجيش الروسي على مدينة بريلوكي. لقد كانت إصابة مباشرة لمبنى سكني، وللأسف قتل 19 شخصا بينهم 5 أطفال. في المجمل بلغ عدد القتلى جراء هذا الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا 25 شخصا وأصيب 100 آخرون. لقد كان هجوما مركبا شمل عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات من طراز شاهد.
0: وفي شأن روسي آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المنظمة تلقت معلومات من السلطات الروسية تفيد بعدم تسجيل أي حالة طاعون مؤخرا في مقاطعة إيركوتسك. وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن المنظمة طلبت من موسكو معلومات إضافية لتوضيح سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد والعامل المسبب للمرض.
2: WHO has requested further information on the lab tests conducted on the individual who died and the contacts, more detail on what prompted the public health measures, and details about the health status of the contacts. We have also sought verification of media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. And we don't yet have the full picture of this event. And we're not able to conduct a full risk assessment.
0: ومن جهته استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون الوفاة الناجمة عن الطاعون في روسيا ناتجة عن سلاح بيولوجي، لكنه قال إننا سنكتشف الحقيقة عاجلا.
3: Is the plague in Russia a bioweapon?
4: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. And if you listen to them, it's under control. You know, people have said that before about other things. So we hope it is very sophisticated, very smart, and they're saying it's very much under control.
0: بشأن العلاقات الصينية الأوروبية، من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة الأوروبي مسؤولين صينيين بارزين في بكين، من بينهم وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو. يأتي هذا بعدما دعا غالبية نواب البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم إلى تبني سياسة تجارية أكثر حزما تجاه الصين، تجمع بين الحوار والمزيد من حماية المصالح الأوروبية. وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، بلغ العجز التجاري للكتلة مع الصين الآن أعلى مستوى له منذ عام 2022. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب يطالب بجائزة نوبل للسلام ويقول أنه سيستحقها ولكنه يشكك بالفوز بها. إدارة ترامب تعتزم فرض $70,000 على الطلاب الأجانب مقابل تصريح العمل. والبيت الأبيض يعلن أن ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجيا الكبرى.

0: برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
3: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
2: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
3: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
2: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
3: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
2: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. قبل متابعة الأخبار نعود إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت قوات درع الوطن وقواتها مع ألوية العمالقة والقوات المشتركة أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فج اليمن. وتقع منطقة كهبوب ضمن سلسلة جبال حاكمة، وهي تطل بشكل مباشر على مضيق باب المندب.
5: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب، أصبحت جبهة كهبوب بعين أبطال المواطنة المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في أرضنا، ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
4: ومن جهة أخرى، قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة أكس، قال إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة، موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. تطورات في الداخل الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستراقب عن كثب انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها مسألة بالغة الأهمية. وفي شأن آخر، ولكن نبقى في الولايات المتحدة، حيث أظهر إشعار حكومي أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن $70,000 على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب. وينص المقترح على إلزام الطلاب الدوليين من حاملي التأشيرات F1 بسداد $70,000 لمؤسسة معتمدة للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري الذي يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في الولايات المتحدة، إلى جانب $30,000 لأي برنامج تدريب عملي إضافي. طبعا هذه الإجراءات كانت قد أثارت العديد من

ردود الفعل، حيث اعتبر بعض المختصين أن ذلك سيفقد الولايات المتحدة الخبرات الدولية التي لطالما شكلت رافعة لاقتصادها. تعد الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل العالمية لإعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 مجددا، يخيم عليها شبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك بفرصه في الفوز بالجائزة الأعلى منزلة في العالم وفق تعبيره، وقال إنه أكثر من يستحقها هذا العام، وذلك استنادا إلى مزاعمه بإنهائه أو المساهمة في تسوية 8 صراعات دولية، إضافة إلى ملف أخرى مثل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا عدم حصوله عليها شخصيا إجحافا بحق الإنجازات التي حققتها إدارته على الساحة الدولية. وشهدت علاقة ترامب الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في الفوز عدة محطات ترشيح سابقة ومواقف بارزة، وفي جميعها واظب الرئيس الأمريكي على انتقاد اللجنة النرويجية، معبرا عن استيائه من منح الجائزة لأسلافه مثل باراك أوباما عام 2009.

هكذا ويترقب العالم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام بعام 2026 والحديث عن 287 مرشحا بينهم 208 أفراد و89 منظمة. أسماء المرشحين تبقى سرية لمدة 50 عاما. هذه السنة تعمد اللجنة إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية. عبر التاريخ عدد من أبرز الرؤساء وقادة العالم حصلوا على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودهم في إنهاء النزاعات أو تعزيز الديمقراطية أو التوصل لاتفاقيات سلام تاريخية، من بينهم وودورد ويلسون الرئيس 28 للولايات المتحدة الذي تحصل على الجائزة عام 1919 لإعلانه المبادئ 14 كوسيلة لإنهاء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1990 الجائزة كانت من نصيب رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف لدوره المحوري في إنهاء الحرب الباردة سلميا والمساهمة في سقوط جدار برلين. أيضا نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق تحصل عليها في عام 1993 لجهوده السلمية لإنهاء نظام الفصل العنصري وإرساء قواعد ديمقراطية جديدة وموحدة في جنوب أفريقيا. كما فاز الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام عام 2009 لجهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية. ويعد أوباما رابع رئيس أمريكي يفوز بالجائزة بعد ثيودور روزفلت وودورد ويلسون وجيمي كارتر. رئيس كولومبيا الأسبق خوان مانويل سانتوس حصل عليها أيضا في عام 2016 لجهوده الحاسمة في إنهاء الحرب الأهلية الكولومبية التي استمرت أكثر من 50 عاما. وفي العام الماضي منحت الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في خيار اعتبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.

أظهرت وثائق قضائية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً كان يخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا بالقرب من مينيابوليس باسم تنظيم داعش. وجرى إلقاء القبض على الشاب الذي ينحدر من ولاية مينيسوتا بعد أن باعه عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بندقية وذخيرة

مخازن رصاص مقابل 600 دولار وفقا للوثائق. هذا ووجهت السلطات الأمريكية للشاب تهمة واحدة هي حيازة سلاح ناري وذخيرة عن عمد بهدف ارتكاب عمل إرهابي، فيما لم يستجب محاميوه على الفور لطلب التعليق. ينظر الادعاء الأمريكي في توجيه تهم جديدة إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بتعذيب أمريكيين أثناء فترة احتجازهم في فنزويلا، وفق ما أفادت به شبكة CNN. ويواجه مادورو وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه أسير حرب. وقالت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق أن تهم التعذيب الجديدة تتصل بالاحتجاز التعسفي المزعوم لأكثر من 12 مواطنا أمريكيا في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو.

أعلنت رئيسة البيرو عن تشكيل قوة مهام تضم عناصر من الشرطة والجيش لمكافحة الجريمة في ظل استمرار حوادث قتل العاملين في قطاع النقل. وقالت في خطاب ألقته في مقر قيادة الجيش إن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات الردعية لمحاسبة جميع المجرمين وفق القانون، وسيتم تنفيذ عمليات تفتيش وإجراء اعتقالات فورية. كما صرحت بأنه سيتم إنشاء مركز رئيسي للتحكم في عمليات في المقر قيادة الجيش لتوجيه كافة التحركات الرامية لمكافحة الجريمة. فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء أن الوحدة المشكلة حديثا ستضم 1350 عنصرا. تدفقت حشود من آلاف الطلاب إلى شوارع وسط مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في مسيرة دعم للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لمنافسة المرشح اليميني فلافيو بولسونارو.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجيا الكبرى بأرفع وسام العلمي في مراسم تقام، وسيمنح ترامب ماسك الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة تحمل عنوان العلوم عصر ذهبي جديد. هذا بالإضافة إلى كل من سيرجي برين الذي ساهم في تأسيس جوجل، وجينسون هوانغ مدير إنفيديا، وليزا سو مديرة AMD. أما مايكل ديل وساتيا ناديلا فسيكرمان بميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، وهي أعلى مكافأة في هذا المجال. طبعا علاقة بين ماسك وترامب مرت بمراحل عديدة، كانت علاقة متينة ووثيقة قبيل الانتخابات التي فاز بها ترامب، وبعدها توترت العلاقات قليلا على خلفية الانفاق الحكومي، وبعدها عادت العلاقات في عام 2026 إلى زخمها، والمودة عادت بينهما، وعاد ماسك ليكون مستشار حتى مرتبط بوزارة الحرب عبر كمستشار في بروجكت ميريديان، هذا المشروع الذي أطلقه لاستشراف الحروب بعد 100 عام كيف ستكون طبعا. وبهذا يكون ماسك يكون مستشار حتى في وزارة الحرب، والآن يكرم ترامب مجددا ماسك بأرفع الأوسمة لإسهاماته في مجال

مجال التكنولوجيا. بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم بالمستشار الألماني فريدريك شمولتز في برلين، أعلن داونينغ ستريت أن

بقرب من طائرة نقل أوكرانية في مطار سبيك هالي في ولاية ساكسونيا وفق تقرير الاستخبارات الخارجية الألمانية. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا خلال فعالية أقيمت في سان فرانسيسكو بحاسوب مايكروسوفت المحمول الجديد سيرفيس ألترا الذي وصفه بالمذهل والمدعوم برقاقات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. وأشار جينسينغ هوانغ إلى أنه في ظل التغييرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي لابد من إحداث ثورة في مفهوم الحاسوب هذا، وسيستخدم جهاز سيرفيس ألترا الجديد أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وهي RTX Spark التي أعلنت عنها الشركة العملاقة المتخصصة في أشباه الموصلات في وقت سابق من هذا العام.

0: إلى فرنسا، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي أنه وجه بتعليق استخدام الشرطة للقنابل الصوتية خلال الاحتجاجات الطلابية بعدما فقد فتى يبلغ من العمر 15 عاما يده إثر انفجار قنبلة أطلقتها الشرطة.
1: J'ai demandé d'ailleurs dès hier que cette grenade ne soit plus utilisée dans le cadre du mouvement lycéen provisoire.
2: Vous dites ce matin, ces grenades-là, vous les interdisez?
1: Oui, ce sont des instructions que j'ai passées hier.
2: D'accord.
1: Hein, donc moi, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé sur ce type d'armes intermédiaires. Voilà, il y a eu un jeune homme de 15 ans qui a eu une main arrachée. On a besoin de comprendre ce qui s'est exactement passé.
2: Et donc, là où il y a, je ne sais pas s'il l'a ramassée ou si elle a explosé. Mais donc, vous interdisez ces armes ce matin?
1: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est passé.
0: إسبانيا دعت نقابات عمالية كبرى في إسبانيا إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر المقبل احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات في خطوة تزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. الخبر صرح محامي السجينة الأمريكية كريستا بايك بأن موكلته كادت تفصل عن أجهزة دعم الحياة قبل أن تستعيد وعيها في المستشفى الذي نقلت إليه، وذلك عقب فشل ولاية تينيسي في تنفيذ حكم الإعدام بحقها. قبل ذلك أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن بايك استعادت وعيها ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية المكثفة، مؤكدين أن توقعات حالتها على المدى البعيد لا تزال غير واضحة وأنها قد تحتاج إلى فترة تعافٍ طويلة.

في تشيلي أجلت السلطات السكان المقيمين على ضفاف نهر مابوتشو في بلدة تالاغانتي وسط البلاد بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانه وغمرت المياه المنازل والشوارع المحيطة.

0: والأخبار الفنية، حيث شكل معربو فرقة بي تي اس الكورية الجنوبية طوابير طويلة تجاوز طولها الكيلومتر خارج أسوار ملعب سان ماركوس في العاصمة البيروفية ليما، تزامنا مع إحياء الفرقة الموسيقية أولى حفلاتها على الإطلاق في دولة البيرو ضمن جولتهم العالمية الضخمة المستمرة. متابع. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: كشف رامون فيغا اللاعب السابق لمنتخب سويسرا عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل. تنظر محكمة التحكيم الرياضية اليوم في لوزان السويسرية في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. تابع منتخب إسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية. أكد رئيس بوركينا فاسو عزمه والتدخل في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم على خلفية الجدل الذي أحاط برحلة المنتخب الوطني إلى الأرجنتين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى يونيو 2030 بعدما قاد الفريق الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يتواجه اليوم فريق الطلبة والشرطة في إطار الجولة 9 من الدوري العراقي لكرة القدم، ويمتلك الطلبة 15 نقطة فيما لدى الشرطة 7 نقاط. تتواصل اليوم مباريات الجولة 4 من الدوري الجزائري بإجراء 3 مباريات، في أبرزها يستضيف فريق مولودية وهران 5 ترتيب وفاق سطيف 7. في إطار الجولة 3 من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم يلتقي اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم قبل التحول إلى الإمساط وسؤالها التفاعلي ضمن صباح العربية.
2: شكرا جيلان، ونبدأ بسؤالنا التفاعلي. بعد تشكيل ترامب لقوة الذكاء الفائقة لقيادة أمريكا، برأيك إلى أي مدى سيتحول الذكاء الاصطناعي من مستشار إلى صانع قرار؟ إيش رأيك يا جيلان؟
0: يمكن فعلا تحول إلى صانع قرار بعد التقارير الإعلامية الكثيرة التي تحدثت أنه ترامب سأل غروك عن تداعيات اعتقال مادورو، وبالتالي اتخذ قرار بناء على ماذا ما قاله غروك وقتها. هذا ما قيل عنه. يبدو أنه فعلا الذكاء الاصطناعي أصبح مؤثر جدا في اتخاذ القرارات المصيرية على ما يبدو.
2: يبدو ذلك.
0: على كل حال، للمزيد طبعا للمناقشة سنشاهد هذا النقاش مع كريم بصباح العربية. وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح. عضو ألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم. موجز إخباري والبداية من اليمن، إذ أعلنت قوات درع الوطن أن قواتها مع الألوية العمالقة والقوات المشتركة أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وتقع منطقة الكهبوب ضمن سلسلة جبال حاكمة ومطلة بشكل مباشر على مضيق باب المندب.
1: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب وأصبحت جبهة كهبوب بعين أبطال قواتنا المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له لف المرصاد ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في القناة، ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
0: نقل موقع إكسس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية، بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا لميليشيا الحوثي في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات الميليشيا الحوثية. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة، موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. نهاية الموجز، وإلى ريم وبداية برنامج صباح العربية.

الصباح العربية. نبدأها بالعناوين. بعد مواجهات وسجالات مع الصحفيين، كارولين ليفيت تعود سريعا إلى الأضواء وتختار الإعلام وجهتها الجديدة. في حديث الصباح أيضا اعتقال امرأة بعد رصد تهديد خلال محادثتها مع الذكاء الاصطناعي.

0: تشخيصا لدى النساء عالميا. سرطان الثدي، نفتح ملفه الوردي من التوعية حتى مراحل التعافي. ولدينا أيضا في صباح العربية: سرقة باستخدام تشات جي بي تي، وفي فقرة التقنية مقابلة مع بلال كساسير وتوأمه الطبي والمالي وحوار حول أهمية النسخ الرقمية للبشر. وجدل كبير حول دراما السفاحين والجرائم الحقيقية في كواليس، هل تعود شيرين عبد الوهاب لموسم الرياض؟
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية: واقعة غير مسبوقة، كريستا بايك تستعيد وعيها وتتحدث ويعتقد أنها الشخص الوحيد الذي ينجو من حقنة الإعدام. أيضا جنازة رمزية لتطبيقات الهواتف التي لم نعد نستعملها. وفي ملف اليوم نناقش الاكتناز الرقمي ونسأل: لماذا يصبح حذف صورة أو رسالة من هاتفك قرارا صعبا؟

0: الخير. نبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا صانع المحتوى كريم مكرم والخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بلال كساسير ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان. لم تبتعد طويلاً عن الأضواء بعد أسابيع من مغادرتها البيت الأبيض كارولين ليفيت تختار الإعلام وجهتها الجديدة. المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض تنضم إلى فوكس نيوز ابتداء من نوفمبر. طبعا ليفيت ستقدم التعليقات والتحليلات السياسية عبر مختلف منصات الشبكة. البعض استغرب اختيارها للإعلام كوظيفة جديدة، خاصة بعد مواجهاتها الحادة والسجالات السابقة مع الصحفيين في دفاعها عن سياسات الرئيس ترامب.
1: طبعا هي مش المتحدثة الأولى باسم ترامب اللي تنضم لفوكس نيوز، أيضا قبل كان كايلي ماكنني أيضا كانت متحدثة باسم البيت الأبيض وانتقلت إلى فوكس وصارت مذيعة رئيسية بفوكس نيوز. أنه مين أكثر من المتحدثة باسم ترامب تكون مذيعة بفوكس نيوز؟ ما حدا، لأنه عندهم سرعة بديهة
0: طبعا،
1: حجج قوية ومقنعين جدا، فإذا هم يلتقي بهم كثيرا هذه المهنة بفوكس نيوز التي تحتاج إلى خبرات معينة وشكل معين.
0: بالضبط، هي من إعلام إلى إعلام ما يعني آخر يختلف في الشكل. عموما إعلان انضمام كارولين ليفيت إلى فوكس نيوز أثار ردود فعل متباينة على السوشيال ميديا. بعض المتابعين رحبوا بالخطوة، اعتبروها إضافة قوية للقناة، لكن بعض الأمهات انتقدت عودتها السريعة إلى العمل بعدما قالت عند مغادرتها البيت الأبيض إنها تريد قضاء وقت أكبر مع طفليها. تساءل آخرون كيف تعود للعمل بهذه السرعة بعد أن قررت ترك وظيفتها بالاهتمام بأطفالها وإعطائهم وقتا أطول. طيب هذا أولا انسحاب تكتيكي زي ما يقولوا.

0: كان طبيعي انها حتكون تضع حجه للخروج، لكن هناك العرض الوظيفي الاخر موجود، فلا يعني احد طلع من محل اكيد هناك في عرض اخر. عموما هي تحب الاعلام يعني، وزي ما قلت يا جيلان هي تذهبت من اعلام الى اعلام اخر قد يكون مريحا لها بعض الشيء، لانه العمل مع ترامب، وهي قالت قبل كذا انهم يعملون
1: 24 ساعة
0: بينما عملها كمحلل سياسيه في الاخبار وهكذا قد يتطلب بعضا من
2: يمكن تاخذ راحتها وتبلش تنتقده عكس الادوار
1: فوكس نيوز قليل ما ينتقدوه يعني.
0: طيب
3: انا شايف والله يمكن الموضوع كله عشان يمكن هي ست يعني، هو الموضوع هنا نقلت، لو راجل عمل نفس القصه ممكن بالعكس الناس تحمسوا على الموضوع ده وان انت عملت انجاز في حياتك، لكن هي عشان بررت انها رايحه لبيتها وللاسف نظره المجتمع شويه للست بتروح ان يمكن ده الدور الاهم في حياتها.
0: هو هذا بالضبط يعني، انه كل الانتقادات بتقول انه انت تركتي العمل عشان قلتي حتفرغ للاطفال وبهذه السرعه والسهوله وجدتي عمل اخر يعني.
3: هو المبرر ما كانش احسن حاجه.
0: لا كان احسن حاجه عادي، انا
3: رايح هو العمل انتقادات،
0: بس انه العمل الجديد قد يناسبها وقت افضل،
1: لانه 24 ساعه لاربع ساعات
3: يمكن السرعه في النقله من
0: وبعد كده مو شرط ان الواحد ياخذ كل التفاصيل يعني. انا اريد ان اقول لك هذه المعلومه فقط، ما افعله لاحقا هذا شيء يخص
3: ما حدش فينا يقدر يحكم عليها، ما احنا مش عارفين الظروف الخاصه ايه
0: بالضبط. عموما عبر فيسبوك سالنا المتابعين لماذا نحاسب النساء اكثر من الرجال في قضيه الموازنه بين العائله والعمل. آيات تقول السبب ببساطة هو الخلل في مفهوم الشراكة، طالما أننا نعتبر مساهمة للرجل في بيته تفضيلا وكرما منه، سنبقى نعتبر عمل المرأة والتزامها المهني تقصيرا في حق بيتها. الأمير يقول إن كان عمل المرأة اختيارا شخصيا بلا حاجة فهي مسؤولة عن تبعاته، وإن كان مشاركة في إعالة الأسرة وتأمين مستقبلها فهو شراكة لا تقصير. أخيرا حساب باسم وردة الأمازيغ تقول الأصل أن مهمة المرأة الأساسية هي بيتها وعائلتها، وأي خروج عن هذا الأصل يعد تقصيرا، فإذا اختارت أن تعمل داخل البيت وخارجه فهي المسؤولة عن تحقيق التوازن. طيب سباق الذكاء الاصطناعي يدخل قلب البيت الأبيض، ترامب أعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق، فريق حكومي جديد مهمته إبقاء الولايات المتحدة في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي لكن بالتوازي. تقرير جديد يكشف حجم تأثير قطاع التكنولوجيا داخل البيت الأبيض، الاهتمام المتزايد بآراء كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي. طبعا السؤال الذي يفتح النقاش، هل لا تزال هذه الشركات مجرد طرف تستشيره الإدارة الأمريكية أم أصبحت شريكا فعليا في صياغة القرار؟
1: طبعا سؤال مشروع يا ريم. تقرير لمجلة تايم يقول أن ترامب أصبح أكثر انبهارا بقدرات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المواقف التي تكشف عن هذا الشغف ما جرى قبل وبعد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو. فترامب الذي يستخدم الـ AI بتصوير نفسه كشخصيات مثل سوبرمان ومرة أخرى بغير ذلك وغيرها، يبدو أنه متأثر بشكل أكبر من ذلك بكثير بحسب تقرير لمجلة تايم. أمضى ترامب ساعات في اجتماع سري خلال التصعيد مع فنزويلا يطرح أسئلة على جروك الروبوت التابع لإيلون ماسك، ومن بين الأسئلة التي طرحها ترامب كيف سيتفاعل الشارع الفنزويلي إذا ألقت الولايات المتحدة القبضة على مادورو. وبحسب مسؤول حضر اللقاء أجاب جروك بأن مادورو حاكم غير محبوب وقد يحتفل الكثير من الفنزويليين بسقوطه. في الشهر التالي أمر ترامب بعملية القبض على مادورو، وبعد العملية شهدت بعض الشوارع احتفالات ما جعل ترامب يخرج بانطباع أن جروك عبقري.
0: سؤال لك يا أستاذ بلال، يعني هل سيخرج دور الذكاء الاصطناعي من الاستشارة إلى اتخاذ القرار قريبا؟
2: هلا واضح أنه في جزء منه موجود، ولكن بدي أرجع شوي لموضوع المجموعة يلي شكلوها اليوم. واضح أنه ترامب ما اقتنع لهلا بخطورة الذكاء الاصطناعي، لأنه هيدي المجموعة هي عملها بتمحور حول بقاء أمريكا بالصدارة وليس مخاوف المجتمع، والدليل أنه لهلا ما بنعرف شو عندها صلاحيات هيدي المجموعة داخل الشركات والمختبرات. القلق اليوم هو الصين وين ونحن وين. وريم أمريكا لهلأ استثمرت 23 مرة أكثر من الصين بالذكاء الاصطناعي، بعتقد أنه رايحين على أكثر أدوار عم بيكون في إدارة لهيد الشركات اللي موجودة بأمريكا، لأنه تكون عم تطور بطريقة أسرع بس تحت عين ترامب والبيت

0: الأبيض.
1: والبيانات المحطوطة هي بيانات من جهة واحدة، وهذا الخطورة، يعني الواحد بيقرر خطواته استنادا على بيانات مقررة من جهة واحدة، ويعني عادة يسارية هي.
0: يعني هلأ هو اختار جروك لحتى يسأله عن رأي الشارع، واختار أنثروبيك لحتى يعمل العملية. يعني اليوم لا، في اعتماد صار على الذكاء الاصطناعي. استخدم قد ايه عم يستخدم بالقرار؟ واضح انه بدأنا
1: بالفعل. طيب، منظمة الصحة العالمية تصدر أول توجيهات عالمية لمواجهة سمنة الأطفال والمراهقين. طبعا هناك توصيات، ما هي أبرزها يا الريان؟ يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم. توصيات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للأطفال الذين يعانون من السمنة تركز أولا على الغذاء الصحي، النشاط البدني والدعم السلوكي، خصوصا لمن هم دون العاشرة. أما من هم بين 10 و 19 عاما فيمكن التفكير في أدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك وأخواتها، لكن فقط بعد فشل التدخلات الأخرى. وفي حالات السمنة المفرطة يمكن اللجوء إلى الجراحة بعد 6 أشهر من العلاج دون نتائج كافية. يعني تتوفر الخيارات لكن حسب الحالات وأيضا الأعمار.
1: نعم، بس الأرقام مقلقة يا رامة.
3: تماما. في عام 2024 وصلت 400 مليون مراهق في مرحلة السمنة. نحن عم نحكي في عنا سمنة درجة أولى ودرجة تانية والدرجة الثالثة اللي هي مميتة. فما بالك أنت هلأ صارت التوصيات أنه فينا نعطي أدوية إنقاص الوزن اللي بياخدوها الكبار للمراهقين. ولكن هلأ وضحت المنظمة أنه للأطفال اللي عمرهم أقل من 10 سنوات لازم نحاول معهم بالدايت. الفكرة بشكل عام مو أنه نحن نحط الطفل على دايت الحرمان ونجبره أو نخلي يصير في عنده مثل حرب نفسية أو كره للأكل. بالعكس، لازم البيئة اللي حواليه تكون كلها صحية. في هذا الزمن يلي البيئة أبداً ما أنا صحية، سواء التي في تايم أو السكرين تايم، الأهل ممكن شو بياكلوا بالبيت، الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر شو بيأثر عليه، أو حتى أكل أصدقائه بالمدرسة. فلذلك نحن عم نشوف نسبة السمنة عم بتصير أكبر بكتير. قد ما كانوا الأهل عم بيحاولوا بشكل إيجابي إنه يعملوا كونتين للولد أو لحالته الصحية، بس عم يتأثر بالعوامل الخارجية أو بالبيئة المحيطة فيه.
1: موضوع جداً مهم. نذهب إلى السودان، وطائر مهاجر مشتبه فيه بسبب أجهزة مثيرة للشكوك، والقصة لديك يا الريان.
2: صحيح يا ريم. ومن السودان قصة بدأت مع العثور على طائر لقلق أبيض في قرية حلة يونس بمنطقة بربر يحمل حلقات معدنية عليها أرقام ورموز. المشهد أعاد شائعات انتشرت في السودان من قبل عن طيور تحمل أجهزة للتجسس أو التنصت، لكن المتخصصين يؤكدون أن هذه الأدوات علمية بحتة يتم استخدامها لتتبع مسارات هجرة الطيور ودراسة رحلاتها بين القارات. الأمر يعني أثار يمكن بعض المخاوف والتساؤلات، ويمكن تم البحث برضو عن الصورة في الإنترنت، وجد إنها يعني تتبع لدولة بولندا. الغريب في الموضوع، لكن الطائر لم يعش كثيرا لأنه في بيئة غير بيئته. يعني
1: طبعا خصوصا إنه من الطيور المهاجرة. كريم، مش رأيك؟
4: والله نظرية المؤامرة بقت في العالم زيادة قوي.
1: ترى الواحد يخاف بالضبط
4: جدا. وبعدين ده كمان يعني فكرة إن أي المناطق دلوقتي في مناطق كتير متوترة في العالم، فبقت أي حاجة فيها بيطلع الشائعة بسرعة جدا. فللأسف هو نظرية المؤامرة في كل حاجة،
1: في كل شيء دخلت. طيب، هل محادثاتنا مع الذكاء الاصطناعي مراقبة؟ قضية مثيرة في أمريكا، بطلتها امرأة من فلوريدا تم اعتقالها بعد رصد محادثاتها مع كلود. نظام الأمان في البرنامج رصد رسائل كتبت فيها أنها ستهاجم مكتبا للشرطة، ثم أشارت في اليوم التالي إلى حصولها على سلاح جديد. الرسائل خضعت لمراجعة بشرية داخل شركة أنثروبيك التي أبلغت السلطات. المرأة دافعت عن نفسها وقالت أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل دفتر يوميات، لكنها تواجه الآن اتهامات جنائية بسبب تهديداتها.
0: فيني أخذ راحتي؟
1: شوف، أوكي. إلى حد ما.
0: طيب.
1: إلى حد
0: كم شخص اليوم عنا مثل هيدا الأمر يلي عم يعمل محادثات مع الذكاء الاصطناعي؟
1: قد تكون هذه خيالية، قد تكون سيناريو، صح. قد يكون لكتابة.
0: ولكن في شيء اليوم بعض الناس ما عم تصدقه،
1: اللي هو
0: ونحن من منطلق أنه نحن بالصناعة ونحن
1: ما في خصوصية.
0: اليوم كل كلمة، كل صورة، كل فيديو،
1: هذا اللي نبغى نركز عليه.
0: في اليوم هيدي الأمور عم تتحلل. في ناس أكيد عم بتشوف هذا الكلام، خاصة أنه الشركات طورت سياسة الخصوصية والناس بعد ما معها خبر. طورت سياسة الخصوصية يعني اليوم ممكن أي محادثة تكون تابعة لأي شيء، ما شرط يكون فيها خطر مباشر، تروح

0: المراقبة يتم التدقيق فيها، ممكن تعملنا بعدين فضائح على الصعيد الشخصي.
1: في كل التطبيقات كمان يا أستاذ بلال، يعني في كل التطبيقات، هذا ليس فقط في الذكاء الصناعي. يعني الرسالة الخاصة اللي أرسلها أو الصورة الخاصة اللي أرسلها في السناب اللي حتختفي، هي لا تختفي.
0: صحيح، بس الناس بعدها مآمنة أكثر بأنه الذكاء الاصطناعي
2: الأدوات هاي في عندها.
0: نعم،
2: قديه بيعزز الأمن.
0: بيعزز الأمن كثير.
2: المراقبة تكون هالقد.
0: هيدا الشق الإيجابي. بس نحن عم نشارك كثير أمور، يعني مش شرط يكون فيها فايدة أمنية أو فايدة للمجتمع.
3: سر تطور الـ AI، سر تطوره المعلومات اللي بيجمعها كلها، هو ده التطور بتاعه.
0: سر تطوره قد ايه الناس ارتاحت انها تعطيه معلومات، وهيدا أكبر خطر عم بيصير علينا بالمرحلة اللي نحن فيها. هيدي الأدوات مثل أي أداة تانية ما بنقدر نعطيها بيانات، هاي الأدوات عم تحلل بياناتنا.
1: ودائما تذكروا، يعني ما في شيء ما في خصوصية، ترسل صورة، ترسل رسالة خاصة، تقولوا هذه كلها مخزنة ورح تستخدم في اليوم المناسب.
0: حتستخدم.
1: شكرا لكم جميعا، فاصل قصير ومكملين.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: جديدة من كواليس وآخر أخبار الفن والقصص الفنية والجدل عربيا وعالميا، دائما نناقشها مع محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعل. يسعد صباحك يا سهى. وبعد سلسلة من الأعمال الدرامية والسينمائية حول السفاحين وجرائم القتل المبنية على قصص حقيقية، المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري تنتقد الظاهرة عبر السوشيال ميديا، ترى أن هذا النوع من الأعمال قد يساهم في تطبيع العنف أو تخلق حالة من التعود والإثارة تجاه هذا النوع من العنف. وأيضا تساءلت عن جدوى انتشار هذا اللون من الدراما، قالت إنها لا ترى مبررا واضحا لانتشاره بهذا الشكل. سهى إيش رأيك؟
1: بحسب الإحصاءات الدراما هذه ما هي منتشرة. أول شيء خلينا نقول إنه دراما اللي هي الجريمة والتشويق والثريلر، حتى لو كانت قصص حقيقية فهي ما هي منتشرة، بالعكس هو المنتشر الكوميديا والأكشن وهذا النوع من الأعمال. زي ما أنت تشوفي حتى يعني يمكن من زمان ما شفنا أعمال من هذا النوع، يمكن المفارقة بس هذه المرة إن هي القصص لها يعني إنه أصول واقعية أخذوا منها أو كذا، بس في الأخير إنه لازم الدراما تناقش هذا النوع من الأعمال لأنه المشاهد راح يهاجر مشاهدة الدراما أو عدد من المشاهدين يفضلوا هذا النوع من الأعمال فيهاجرها إلى الدراما الأجنبية اللي قاعدة تقدم لهم طوال الوقت مسلسلات الجريمة والتشويق وهذا النوع من الأعمال. فأنا أشوف إنه يعني منها مطالبات غريبة الصراحة، أصبح عندنا حساسية كبيرة فيما يخص الدراما وإيش بتقدم لنا وكذا. وأكيد أنه أصلاً الفكرة من صناعة هذا المسلسل هي تقديم

0: الحقيقة كما هي عشان كمان نحن نكون أقرب إلى الواقع إيش اللي بيصير بالضبط.
1: بس بتثير الكثير من الجدل، لأنه مثلا أصحاب الضحايا أو عائلات الضحايا بيتأذوا من هذا الموضوع، وبعدين يطلعوا يقولوا لا بس الحقيقة مو كده، يقوم يرجع المنتج يقول لك لا أصلا إحنا ما هي قصة حقيقية، إحنا نوهنا إنها خيالية، فتتداخل الحكايات هنا مع بعض. والبعض الآخر يقول من الفنانين إنها تقتل الإبداع الفني. أنت لديك قصة جاهزة، أنت فقط تحولها إلى الشاشة، أين الإبداع الفني والكتابة هنا؟
0: لو إنه هي ما فيها إبداع فني وما فيها كرياتيفيتي ما كان جذبت هذا العدد من المشاهدين، نجحت هذا النجاح، لأنه في الأخير المشاهد اليوم ذاكرته لا زالت إنه منتعشة فيما يخش يقص القصة نفسها، هي موجودة صارت من وقت قريب من كم سنة، بس هو أكيد بغي يعرف الحقيقة خلفها نفسيا، بعدها النفسي، بعدها الاجتماعي، وهذا اللي بتقدمه لهم المسلسلات. عموما إحنا عندنا توضيح من المنتج مجدي الهواري، منتج سلسلة القصة كاملة بالتحديد، يعني يقول لنا بالضبط إيش الهدف.
1: نعم.
0: من صناعة الأيوة هذه الحلقات، والفكرة من تقديم هذه القصص بالذات هي يعني كيف إيش اللي كانوا بالضبط هم مركزين
1: طيب
0: عليه.
1: خلونا نسمع.
2: أولاً الشيء اللي أنا شعرت إن الجمهور ما شافوش هو الطريق المؤدي للجريمة، مش الجريمة نفسها. الناس عادة بترى الخبر بعد وقوعه، جريمة، ضحايا، متهم، تحقيقات، لكن محدش بيشوف التفاصيل الصغيرة اللي سبقت اللحظة الأخيرة، الصمت داخل البيوت، الخوف، الطمع، الغيرة، الجهل، العلاقات اللي بتاكل الناس وتؤدي للجريمة. هو ده اللي شدني وخلاني أشوف إن الناس ما شافتش غير الخبر، غير الجريمة نفسها، ودي العبرة ودي الرسالة اللي بقدمها من مشروعي. الجمهور يشوف الضحية إنسان قبل ما يصبح رقم أو يصبح خبر أو يصبح ترند عشان الجريمة أو الجاني. الجاني ده إنسان، هو وصل كده إزاي؟ ايه الدوافع اللي وصلته كده؟ ليه تحول لوحش؟ عشان ما يتحولش كمان الانسان اللي يكون وحش، لازم يبقى فاهم الدوافع عشان ياخد باله وما يتحطش في نفس الموقف فتبقى النتيجة واحدة.
1: شيرين عبد الوهاب إلى موسم الرياض، أكثر من إشارة أطلقها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ خلال الأيام الماضية. في البداية نشر منشور كتب فيه فقط كلمة شيرين، ثم نشر صورة جمعته بالمايسترو وليد فايد، علق أيضا بكلمة شيرين. الإشارات فتحت باب التكهنات حول عودة شيرين إلى حفلات الموسم، خصوصا أنه استخدم أسلوب تشويق، طبعا هذا التشويق نفسه قبل أيام مع فضل شاكر. إيش رأيك يا سهى؟
0: هي أكيد أنها حفلات قادمة حلوة بالنسبة للجميع. مبدئياً أنه قد يكون حفل فضل أو أصلاً حفل فضل نزلت خلاص عليه يعني شراء التذاكر، اللي هو يوم 22 أكتوبر، في حفل لشيرين في أول أسبوع من نوفمبر، وفي حفل كمان بعدين في ديسمبر لأنغام، وفي نجوم كثير حاضرين في هذا في هذه النسخة من الموسم اللي هي النسخة السابعة، وإن شاء الله في مفاجآت كثيرة. بس فيما يخص شيرين بالتحديد، أنا أعتقد أنه شيرين حفل، هي أكثر من حفل، أنا أعتقد أنه في أكثر من مفاجأة، كذا أنه توقعات صحفية أنه قد تطل في حفل فضل شاكر تغني معه
1: اللي هو يوم 22
0: اللي هو يوم 22 أكتوبر. أعتقد أنه أيوة أنه يعني أكيد فضل حيعمل هذه المحاولة، أكيد شيرين كمان حتكون مرحبة في حفل شيرين نفسه اللي يتم التحضير له. طبعا لاحظي أنه لما صار حفل أحلام، لما صار حفل أنغام، ليلة أنغام، ليلة أحلام في السنتين الأخيرة، كانوا في نجوم ثانيين شاركوهم الغناء. شيرين في هذاك الوقت ما كانت عملت أغانيها الجديدة ولا كانت عملت ليلة خاصة فيها، فأعتقد أنه الآن شيرين ما رح تكون ليلتها فقط، هي أكيد رح كمان يشاركها الغناء عدد من الفنانين اللي هي تحب تتواجد معهم، أيوة، وتحملهم الكثير من المحبة، مثلا زي أحمد سعد ممكن يتواجد فيه مع شيرين، ممكن محمود الليثي، ممكن نجوم كمان كبار مطربين، أيوة. بس أكيد أنه أيوة أنه مش بس مجرد عودة، هي عودة تحمل كثير من المفاجآت.
1: أكيد النوستالجيا تسيطر على السينما المصرية، أفلام شهيرة أحبها الجمهور قبل سنوات طويلة تستعد للعودة بأجزاء ثانية. أحمد عز يحضر للعازف 2، أحمد السقا يعود مع شريف عرفة في مافيا 2، وبعد أكثر من 20 سنة سهر الليالي يعود بجيل جديد من الأبطال. قائمة تضم أيضا حلم العمر وأفلام كوميدية مثل غبي منه فيه وبنك الحظ، أعمال دخلت مراحل الكتابة والتحضير بالفعل. يا ترى يا سهى، هل تنجح الأجزاء الجديدة في استعادة سحر الأفلام الأصلية؟

0: لاحظي انه اصلا معظم الافلام اللي قاعده تنعمل هي قاعده تنعمل باسماء جديده وقصه أيوة. جديده، بس يقول لك امتداد للجزء الاول، يمكن فيلم بس حماده هلال وهاني رمزي اللي بدهم يرجعوا شخصيا يمثلوها، لكن الاغلبيه لا، في استحضارات مجرد محاولات. انا اشوفها الصراحه محاولات يائسه في محاولة لاستحضار نجاحات في وقت مرة الأفلام قاعدة تنجح بصعوبة. بس خليني أقول لك الأهم من كل هذا، الهيدلاين الأهم، هو نحن سينمائيا في الوطن العربي فشلنا في أننا نقنع الجمهور الجديد ونفهم الجمهور الجديد ونقدم له أفلام يقبل عليها، اللي هو نتكلم عن جين زي والجمهور هذا اللي هو أقل من 25 سنة. والدليل أنه قاعدين نعتمد على جمهور الثمانينات والتسعينات، وإحنا قاعدين نجيب الأفلام اللي كانت ناجحة فهذاك الوقت لهم، بالنسبة لهم لما كانوا جمهور أصغر عمرا، وقاعدين اليوم نجذبهم للمشاهدة بأننا نقدم أجزاء ثانية منها، حتى وإن كانت هي مجرد أجزاء ثانية بالاسم بس. لكن في غياب تام عن صناعة الأفلام اللي هي تستهدف الجمهور الأصغر عمرا، وعشان كذا نحن ما صار عندنا جيل جديد من النجوم في كل الوطن العربي مو بس في الخليج.
1: صحيح.
0: أيوة، وعشان كده هم عندهم اهتمام مرة بالدراما الأجنبية والسينما الأجنبية لأنه هي اللي قاعدة تستهدفهم كجمهور.
1: بفعل. أشكرك جزيلا محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعد. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة جيلان.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء، إذن موجز أخباري، والبداية من اليمن، إذ أعلنت قوات درع الوطن أن قواتها مع الألوية العمالقة والقوات المشتركة أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فج اليمن. وتقع منطقة كهبوب ضمن سلسلة جبال حاكمة ومطلة بشكل مباشر على مضيق باب المندب.
3: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب وأصبحت جبهة كهبوب بأيدي أبطال قواتنا المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة، فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران، لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في أرضنا، ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
2: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا لميليشيا الحوثي في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات الميليشيا الحوثية. نقل موقع إكسس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة أكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة، موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة بإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له.
1: وبختام هذا الموجز الأخباري نتوجه مجددا إلى ريم صوتي وصباح العربية.

0: أكتوبر يكتسي العالم بالوردي، لكن الرسالة أبعد من لون وشعار وحملة موسمية. سرطان الثدي ما زال أكثر السرطانات تشخيصاً لدى النساء عالمياً، لكن الفارق الكبير في رحلة المرض قد تصنعه لحظة واحدة حين يتم اكتشافه ويبدأ علاجه. في ملفنا الخاص اليوم نتحدث عن أهمية الوقاية والتشخيص المبكر وأحدث العلاجات ومرحلة التعافي وفترة وحتى فترة التعايش مع المرض. في هذا الملف نرحب بضيوفنا اللي حيشاركونا في ملفنا الخاص: استشارية الأورام الدكتورة أم الخير أبو الخير، استشارية أشعة الثدي الدكتورة فاتنة الطحان، استشاري جراحة التجميل الدكتور عمر فودة، استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي، وأيضا مستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. وحيكون معنا أيضا مقاتلات ومحاربات استطعنا التغلب على المرض، مراسلة قناة العربية والحدث ريتا سليمان والإعلامية والصحفية جوسلين أليا. أهلا بكم جميعا. لكن قبل ما أبدأ هذا النقاش خلونا نتابع مع الزميلة الريان ماذا تقول أحدث الأرقام عن سرطان الثدي. لماذا يبقى الكشف المبكر من أهم مفاتيح المواجهة؟ تفضل
1: يا ريم. رغم التقدم الكبير في التشخيص والعلاج، ما زال سرطان الثدي أحد أكبر التحديات الصحية للنساء حول العالم. خلال 2024 شخصت به نحو 1.5 مليون امرأة حول العالم، فيما توفيت قرابة 700 ألف امرأة بسببه. وكان سرطان الثدي الأكثر تشخيصا لدى النساء في 164 دولة، لكن فرص النجاة لا تتساوى في كل مكان. فبعد 5 سنوات من التشخيص يبقى من كل 100 امرأة نحو 87 على قيد الحياة في الدول مرتفعة الدخل، مقابل نحو 42 فقط في الدول منخفضة الدخل. ومن الأخطاء الشائعة ربط الإصابة دائما بالتاريخ العائلي، فنحو 80% من الحالات تحدث لدى نساء ليس لديهن عامل خطر محدد سوى التقدم في العمر وكونهن إناثا. وهنالك عوامل أخرى قد ترتبط بارتفاع الخطر، من بينها السمنة والتدخين والتعرض السابق للإجعاع والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، إلى جانب التاريخ العائلي وبعض الطفرات الوراثية. معريم، نفتح هذا الملف الكبير.
0: شكرا لك يا ريان. يعني أنا ما أدري كيف تقرأ هذه الأرقام، هل هي مبشرة أو برضو لسه الوعي ما زاد في موضوع الكشف المبكر؟
2: يعني تطلع الأرقام. نعم. مثلا في عندك نسبة الوفيات في الدول المتقدمة أقل. تقريبا أفضل بكثير، يعني هناك 87 يظلوا عايشين، عندنا النص
0: وهذا بسبب الكشف المبكر.
2: وهذا بسبب الكشف المبكر عندهم.
0: طيب دكتورة، يعني
2: الحالات تشخص في المرحلة صفر، وهذه ما تكشف إلا عن طريق الماموغرام.
0: لكن قبل مرحلة الماموغرام هناك أيضا اللي هو الكشف الذاتي اللي المفروض السيدة تعمله لنفسها كل شهر، وبعد كذا تتوجه في حالة ظهور أي كتلة أو شيء مختلف في الثدي تتوجه للكشف.
2: شوفي، سنوات كنا نقول الكشف الذاتي. نعم. الكشف الذاتي أولا يعني عشان أنت تلمسي كتلة، أولا عشان تصير كتلة هذا الورم لي فترة، مو معناه أنه طلع فجأة. فائدة الماموغرام أو الأشعة الكشف المبكر أنه أنت ما عندك أعراض، تعملي الفحص كضرورة للكشف للوقاية للكشف المبكر، لأنه ممكن تكتشفيه قبل لا يصير سرطان أساسا. في المرحلة صفر، في المرحلة صفر لا اليد لا الطبيب ولا هذا ممكن يكتشفه وجود تكلسات، وجود أشياء محددة، هذه لا تكشف إلا بالأشعة.
0: نعم.
2: مش باليد. وجود كتلة، هذا إحنا من سنوات بنقول كشف ذاتي كشف ذاتي عشان نقلل من ظهور، إنه ما تيجي المريضة في مرحلة 4. نعم. إنها تيجي في مرحلة أتليست مرحلة 1 أو 2، يعني إذا أي تغير عليها
0: لكن
2: أي شيء
0: لا يظهر أي كتلة.
2: أيوه. بعدين في دراسات عملت.
0: نعم.
2: في أكثر من يعني في أكثر من مكان، وأثبتت أنه الكشف الذاتي لا يغني وعمره ما كان يغني عن هذا.
0: هذا سؤالي، هل جميع السيدات بحاجة إلى إجراء هذا الفحص، ومن أي عمر يجب أن يبدأ؟
2: شوفي، أساساً يعني إحنا عندنا مرض السرطان أكثر، وتكلمت في المقدمة أنه للسيدات

0: هم كل ما تقدم أول عامل هو ما في سبب واحد، هي عوامل خطورة.
1: نعم.
0: وتقريبا 80% مجهولة السبب، يعني مجرد عوامل من هنا وهناك. العامل الأساسي العمر، ولكن ما نقول بس العمر، لأنه في حالات يعني إحنا متوسط عمر الإصابة عندنا 53-54 سنة، وهذا يعتبر يانج. في عندنا في العيادة وكلنا بنشوف
1: في حالات
0: في عمر 30، عمر 20، في عمر 5، يعني متفاوت.
1: نعم.
0: في السعودية الدكتورة كانت مسؤولة عن الكشف المبكر في المملكة في وزارة الصحة.
1: نعم.
0: وكانت وحطينا العمر أعتقد من سن الأربعين،
1: من الأربعين
0: إذا ما في أي عوامل خطورة، سنة إيوة وسنة لا.
1: نعم.
0: إلينا الخمسين. بعد الخمسين في أغلبية حسب التوصيات العالمية أنه يتعمل سنويا.
1: طيب خلينا نتكلم عن بعض الدراسات والتوصيات. بحسب توصيات فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية، تنصح السيدات من عمر 40 إلى 74 عام بإجراء الميموغرام مرة كل عامين. وبحسب وزارة الصحة السعودية، قد يرفع الكشف المبكر بالماموغرام معدل الشفاء إلى أكثر من 95%، ويخفض الوفيات بنسبة قد تصل إلى 30%. لا توجد خطة لفحص واحد للجميع. العمر، التاريخ العائلي، عوامل الخطورة قد تغير توقيت الفحص وعدد مرات إجراءه. طيب دكتورة فاتن، الماموغرام، هناك الكثير من التخوفات والأسئلة اللي تطرحها النساء. مثلا تجي سيدة تقول أنا صح عمري 40، لكن أنا رياضية، لا أدخن ولا أشرب الكحول، وستايلي صحي، وما عندي تاريخ مرضي، لماذا أعرض نفسي للإشعاع؟ هل الماموغرام يسبب أمراض أخرى ويكون هو سبب في الإصابة أصلا بسرطان الثدي، وهذا الأكثر تداولا بين السيدات؟
2: صحيح، هي قضية معقدة، لأن كتير لها علاقة بالشائعات. السوشيال ميديا هلأ زي ما تكلمنا هي واحدة من المشاكل اللي إحنا منواجهها، والشات جي بي تي وهذه. الماموغرام هو عبارة عن كشف بيستخدم جرعات أشعة جدا منخفضة، حوالي 4 ميلي سم. يعني الجرعة اللي نحن بنستخدمها بالماموغرام بتصل نفس جرعة الأشعة اللي أنت بتاخديها من المحيط.
1: نعم.
2: حوالي شهرين.
1: أوف.
2: فقط. يعني ما تعتبري أنت عايشة سنين طويلة، هي
1: بنتعرض
2: جرعة زي شافي هذه
1: الإضاءة
2: اللي بتالإضاءة نفسها. فالجرعة المستخدمة جرعة جدا منخفضة، لدرجة إحنا كمان ما منلبس الإبرون أو الفيل
1: الحماية،
2: لأنك حتى إذا كانت الأخصائية في عندها يعني حامل أو شيف، ممكن الأخصائية الفنية ممكن إنها تعمل أشعة الماموغرام بغير أشعات تانية. فالأشعة أصلاً المستخدمة خفيفة. ثاني شيء، زي ما قال التقرير وقالت الدكتورة، أنه معظم حالات السرطان ما لها عوامل خطورة. يعني أكثرية السيدات سيدة عادية، لا عندها قصة عائلية ورضعت ولدت كده. فأنت من المهم أنك إجي تكتشفي، والكشف المبكر يعني أنا أكتشف المرض قبل ما أحسه كلينيكي،
1: يعني المرحلة صفر.
2: مرحلة صفر. ليه؟ لأنه اليد الطبيعية ما بتقدر تكتشف ورم حجمه أقل من سنتي. بالكشف المبكر نحن نتطلع إلى اكتشاف المرض بحجم أقل من 1 سنتي.
1: طب كيف تردي على اللي من يعتمد على بعض الدراسات أو البحوث اللي طلعت وتقول هناك دراسة سويسرية تقول إنه التشخيص غير دقيق، وقد أصلا يعني الناس أو سيدات تصنف بأنهم مصابات بالسرطان وهم ليسوا مصابات، أو إنه هذه الإشعاعات قد تسبب أصلا السرطان؟
2: أول شيء فندنا إنه الأشعة جدا منخفض.
1: نعم.
2: حتى يعني الأشعة، تخيلي أنت رايحة مثلا على طيارة لنيويورك، نفس الأشعة اللي بتاخديها من البيئة. بالنسبة لقصة هذه مسألة سويسرا اللي جابت لنا صداع للجميع،
1: أي بالضبط،
2: كتير طلعوا. هي كانت هيئة استشارية من وطلعت بيان المركز الفيدرالي السويسري للصحة العامة بتكذيب الخبر.
1: نعم.
2: قالت أنه كانت هيئة استشارية لا فيها أطباء أورام ولا أطباء أشعة ولا أطباء جراحة الثدي، ما فيها أطباء مختصين.
1: نعم.
2: كانوا بيناقشوا برامج الكشف المبكر مش بس سرطان الثدي.
1: نعم.
2: من الناحية التكلفة المادية. وطلعوا نوع من المسميه ريكومنديشن، لكن ما زال الكشف المبكر بسويسرا موجود. بينصح فيه هنا بنبدأ بالخمسين سنة سنويا. وهذه يعني لو بتراجعي المصادر الموثوقة هذا أبدا مثبت فيه، لكن

0: نحن نواجه يعني مجتمع هذا بيآمن بنظرية المؤامرة، إنه أي شيء أنت عم تعمليه في شيء وراه،
1: في شيء وراه،
2: هي طلعت الكوست إفكتيف، نعم، زي ما قالت الناحية المادية، نعم، مقابل يعني

0: جزء آخر من ملفنا يتعلق بالقوة والإرادة للتغلب على المرض. أكيد معنا ضيوفنا من واشنطن مراسلة قناة الحدث والعربية الأستاذة ريتا سليمان، وأيضا معنا الصحفية جوسلين إليا من لندن. أهلا بكم، وأبدأ معك جوسلين كوني أني أنا عاشرتك وأعرف ما مررت به تحديدا. جوسلين، أنت لديك مقالة شهيرة، لحظة خانني جسدي، ووصفت جسدك أنه خانك بحكم أنه أنت ليس لديك تاريخ مرضي، ليس لديك جين وراثي، سيدة تهتم بصحتها بأكلها بكل شيء، وفجأة اكتشفت هذا المرض. كلمينا عن هذه الفترة، كيف تلقيت هذا الخبر؟ كيف أنت ما تحبي كلمة محاربة وصراع ومعركة، ولكن كلمينا عن هذه الرحلة وبماذا خرجتي بها؟
1: مرحبا ريم. صحيح، أنا مثل ما كتبت بالمقال يلي نشر بوقتها بصحيفة الشرق الأوسط، أنا بكره هدول التسميات المحاربة وصراع. ومنه صراع، هو أنت بدك تلاقي طريقة بتريحك لحتى تتعاملي مع هالخبر يلي بينزل كالصاعقة على أي سيدة.
0: صحيح.
1: خاصة أنا بوضعي أنه مثل ما حضرتكم قلتوا بالمقدمة والطبيبات اللي معك ذكروا والتقرير أنه ممكن يكون في عامل وراثي، أنا بوضعي ما في عندي عامل وراثي ولا حتى قضية العمر. وأنا بما أني عايشة ببريطانيا، نحن بسير الماموغرام من عمر 50، أنا أصغر من هذا العمر، فعنا النسبة صعبة كتير كمان لاكتشاف المرض ببريطانيا وهذا البلد يلي كتير متقدم بسبب العمر. فأنا بالنسبة لي لما تلقيت الخبر كان بالفعل كتير كتير مفاجأة صعبة. صح. ولكن فكرت إذا أنا بدي استسلم للموضوع رح يكون يعني العلاج صعب كتير، ولكن لازم نفكر بطريقة تكون واقعية، وأهم شيء في عوامل كتير مهمة، يعني الطب هو كتير مهم. العلاج كتير مهم، ولكن مهم جدا يعني 50% المتبقية هي المحيط للمريض وكيفية تعامل المحيطين بالمريض. أو المريضة، لأنه سرطان الثدي كمان بيطال الرجال وليس فقط النساء.
0: صحيح. جوسلين، ذكرتي كمان في المقال أنه صديقتك اللي كانت معك وتساندك نفسيا قالت لك سيندم المرض لأنه اختار، وانت في مقالك قلتي كمان انه انت لبستي احلى لبس عندك ورحتي اكلتي في مطعمك المفضل وقررتي انه يا المرض اني انا حنتصر عليه. قديش لعب العامل النفسي دور كبير في عمليه او في هذه الرحله، رحله الشفاء؟
1: العامل النفسي ريم بيلعب دور كتير كتير مهم، وأنا متأكدة أنه الأطباء والطبيبات اللي معك بيوافقون الرأي. لأنه إذا بدك تستسلم للفكرة وتقولي أنه أنا مريضة وبدي الكل يشفقوا علي، بدي الكل يقولوا أنه أنا مريضة وأنا ما فيني أعمل، بالفعل يعني الدماغ بيصدق هيدي الفكرة. وبتمرضها، لأنت بالفعل أنت مريضة وأنت بحاجة. صحيح. لعلاج. ولكن أنا تخطيت هيدي الفكرة مثل ما أنت ذكرتي ومثل ما أنا كتبت بالمقال، كنت بالفعل ألبس ثيابي، أعمل شعري، روح على العيادة بهالي ستريت. وصار في عندي أصدقاء هونيك، فهالشي هيدا خلاني ساعد نفسي. لأنه أنا ما حكذب لا عليكم ولا بالفعل. المشاهدين
0: طيب خلينا
1: بيجي وقت بتتعبي
0: بالفعل. كمان ننتقل لتجربة أخرى ريتا، وأنت على رأس العمل اكتشفتي الإصابة، ومؤمنة أن مشاركة التجربة والرحلة شيء مهم جدا وقد يستفيد منها سيدات، ولكل رحلة وتجربة قصة مختلفة تختلف هذه من سيدة لأخرى. كيف تصفين هذه الرحلة؟
2: بالأصعب. لأنه هي ليست فقط صعبة على المريض بل على محيطه، على عائلته. حتى بالعمل كمان كانت صعبة، والأكثر من هيك الحالة اللي أنا كنت فيها. بالماموغرافي لازم تكون السيدة بعمر 40 وما فوق. أنا لما عرفت أني منصابة فيه كانت بعمر 35 35، وكمان كنت أنا بالمرحلة الثالثة ستيج 3، يعني على الأقل أقله المرض مبلش معي من قبل بسنتين أو ثلاثة. والأكثر من هيك والأصعب أنه أنا كنت حاسة أنه أنا مريضة، بس لما كنت روح عند الحكم والأطباء يقولوا لي لا أنت بعدك صغيرة ما فيك شيء، ما رح أطلب لك

0: ماموغرافي. بتذكر حكيمتي قالت لي انا حاسه بتكتلات بس شو اللقاح اللي اخذتيه لكوفيد؟ قلت لها اسمه، قالت لي ايه هيدا معروف عم بيعمل تكتلات بس هو فتره وبفل. حتى التغيرات بالجلد كانت عم بلاحظها، وقال له للحكيم انا عم بلاحظ تغيرات بلون الجلد. يقول لي لانك كنت كنت حامل قبل بسنه، فما هيدا طبيعي بتاخذ الامور اوقات سنتين. من هون زعلت من حالي انه ما وثقت بحالي اكثر، وكفيت التحقيقات
1: لجسمك. صحيح
0: طبعا. وقت عرفت بالخبر انا هون كان الدمار الشامل لإلي، لانه انا عندي رعب فوبيا من كلمه سرطان. صحيح انا عملت بالفحوصات اللي عملتها انه انا مش حاملته، ما في عامل وراثي، بس كمان في عائلتي قطعوا بكانسر وما حدا منهم نجا منه، حتى سرطان ثدي او حتى بروستات او كذا نوع كانسر ما كانوا عم ينجوا منه. حتى انا الحكمة لما شافوني عطيوني فرصه 45% نجاة اذا كنت محظوظة. بقى من هون بهيدا اللي عطاني قوة هني عائلتي، جوزي وولادي وامي، وكمان الشغل. الشغل كنت اصريت ضل
1: اصريتي على انك
0: على الشغل وقع شعراتي حتى
1: صحيح.
0: طبعا حط البيريك واطلع على الهواء. مع انه كانت كثير صعبه وما بنصح حدا يعملها، لانه الكيمو كثير بياثر. وانا ما اخذت بس الجلسات اللي هن البروتوكول المعهود، اخذت 21 جلسه. ضل العلاج لفتره 5 سنين. بقى كانت تجربه صعبه جدا، ما بتمنيها لحدا، بس
1: اليوم
0: التوصيات الطبية لازم تكون الماموغرافي من عمر أصغر بكثير من 40.
1: هذه هي النصيحة الأهم، يعني مو شرط وجود العامل الوراثي والتاريخ المرضي، ولكن بالفعل الوعي. يعني الحمد لله على السلامة، وأكيد هذه الرحلة ما كانت سهلة، ولكن مشاركة التجربة هذه جدا جدا مهم لكثير من النساء. أشكركما الصحفية في قناة العربية ريتا سليمان والإعلامية جسلين ألية، شكرا لكما. كيف تصنع الحركة والغذاء فرقا في الوقاية والتعافي؟ إجابة مع الزميلة ريان ورام البيك.
2: أكيد يا ريم، شكرا جزيلا، والتحية يعني لضيفاتنا المحاربات الصامدات الناجيات. وريتا عاشت التغيرات التي تطرأ على شكل المرأة على الشاشة، وكان المشاهد شاهدا على جمالها وطلتها البهية وكيف حاربت وانتصرت على السرطان. الغذاء والتعافي بعد سرطان الثدي، دراسة حديثة تعيد النظام الغذائي والنشاط البدني إلى واجهة الحديث عن التعافي بعد سرطان الثدي. دراسة شملت 150 ناجية يتلقين العلاج الهرموني، وجدت أن 68% منهن يعانين من متلازمة الأيض، لكن اللافت أن الالتزام الأكبر بالنظام الغذائي المتوسط إلى جانب النشاط البدني ارتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بهذه المتلازمة. الباحثون أكدوا أن النتائج لا تثبت أن الغذاء والحركة وحدهما السبب، لكنها تدعم أهمية نمط الحياة الصحي ضمن مرحلة التعافي والمتابعة بعد العلاج. مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك، خلينا نبسط المقدمة العلمية والمنمقة دي اللي هي شنو؟ هل بالفعل يعني الغذاء بيمنع السرطان يعني؟ وهل ممكن يعافي؟
3: تمام. مبدئيا ما في شيء اسمه غذاء معين او حميه غذائيه معينه هي اللي بتحميك من حدوث السرطان، هي رقم واحد. رقم اثنين، هي عباره عن مجموعه متكامله مع بعضهم هي اللي بتساعدك على انه انت يكون نمط حياتك بشكل عام كلياته جيد. يعني على سبيل المثال ان الالوان اللي موجوده قدامي مو بس لانه انا بدي اعبي الطاوله، على سبيل المثال عندنا البروكلي، الارنبيط والملفوف، هن من الخضروات الصليبيه غنيين بمركبات بتحارب أي خلايا خلينا نقول غريبة داخل الجسم فبتحاربهم. عندنا نحن التوتيات اللي هي غنية بمضادات الأكسدة والفلافينويدز، هدول كلاتهم كمان أيضا بتحارب الأجسام الخاطئة داخل الجسم وبتقوي المناعة. عندنا نحن كمان البروتين النباتي، يعني مثل العدس والحمص خلينا نقول، هدول كمان كتير مفيدين في صحة الكمالية. وما ننسى نحن الأشخاص اللي نحن بيكون في عندهم مرض الكانسر، بغض النظر عن الستيج اللي موجودين فيها، بسبب العلاج الكيماوي لازم يكون في لهم حمية غذائية.
2: أنا شايف البيت
3: معينة
2: كمان موجود.
3: تماما، بهمهم كتير يكون في بروتين، لأنه بهي الحالة الجسم بيتعب بيخسروا بروتين، ونحن ما بدنا الجسم يتعب بسبب العلاج، لأنه العلاج رح يكون كتير تقيل. فأهم شيء يكون بنظامنا الغذائي في بروتين، يعني التنوع بين الدجاج والأسماك.

0: عندك البيض، الزبادي اليوناني، وحتى ممكن يساعدهم لأنه في أشخاص ما بتقبلوا البلع أو بتقدموا عملية المضغ، فبيلحقوا السموذي. السموذي ممكن أنت تعملي فيه اللبن أو الحليب وتضيفي له مغذيات.
1: كلهم مع بعض،
0: كلياتهم مع بعض، لأنه بهي المرحلة هي مرحلة حساسة الأشخاص. صحيح. بتفقد شهيتهم بسبب العلاج، والعلاج بيكون تقيل على الجسم.
1: صحيح. بس رغم يعني أخيرا، شنو أكبر خرافة حول هذا المرض وحول الغذاء؟
0: أول خرافة هي أنه امتنعوا عن السكر، لأنه السكر هو اللي بغذي الخلايا السرطانية، هي أكبر خرافة. الخرافة الثانية الصويا، أنه الصويا هي اللي بتحفز وجود السرطان. هدول تنتين من أكبر الخرافات. أكيد. كله بالمنطق وبالطبيعي، أمورك بس.
1: أكيد. وخرافة السكر صراحة شائعة أكثر. خلينا صحيح. نعود لريم واستكمال باقي النقاش. إليك ريم.
2: شكرا ريان. طبعا هناك مرحلة أخرى بعد التعافي وتلقي العلاج، مرحلة لا تقل أهمية، هي كيف تستعيد المرأة علاقتها بجسدها وحياتها بعد الجراحة. وهذا الموضوع يعني يمكن نتكلم بعد استئصال الورم، بعد العلاج، بعد هذا كله تجي مرحلة التجميل، دور صحيح. التجميل في ذلك. وإحنا نتكلم على ترميم الثدي، قد يكون الثدي مستأصل بشكل كامل، قد يكون أخذ منه جزئي. كيف تقول ما أهمية هذه المرحلة؟
3: طبعاً هو هذا يكون التنسيق مع شرايين الأورام، بحيث إنه لو تم الاكتشاف بدري، دائماً يعني نعمل كونسلتيشن واستشارة للمرضى عن الخيارات، لأنه الجزء النفسي مهم جداً في رجوع للحياة الطبيعية بعد الاستئصال. إحساس السيدة أو الآنسة بأنوثتها، برجوعها لحياتها الطبيعية، إنه المرض ما هزمها، إنه رجعت زي ما قالت لنا المراسلة، رجعت لحياتها الطبيعية، تشيكت، لبست بشكل طبيعي، هذا شيء أساسي. فالآن التقدم صار هو مو تأخير الترميم وتقبل المرض،
2: نعم،
3: هو إن احنا نتكلم في نفس وقت الاستئصال على خيارات الترميم. نعم. سواء قرار الاستئصال كان جزئي أو كامل، الخيارات للرجوع للحالة الطبيعية، بحيث أن المراجعة تحصل على أنوثتها بشكل كامل. وفي أشياء وفي حالات كثيرة تكون مؤجلة احتياج شخصي لبعض العمليات أو الإجراءات
2: التجميلية،
3: يكون هذا الدافع لإجراءه، لأنه الجزء النفسي من تقبل الإنسان أو رضاه عن حالته الشخصية عامل أساسي في نجاحه وفي التغلب على جزء المرضي.
2: بالزبط.
3: طيب، ورجوعها لأسرتها، لأهلها، لعملها، هذا جزء أساسي. ولذلك خيارات الترميم موجودة الكثيرة، ويكون في تنسيق عالي بيننا وبين جراحين الأورام وبين أطباء الأورام، بحيث إن إحنا نحاول نقدم هذا في نفس وقت الاستئصال.
2: دكتور طارق، العامل النفسي شفنا وسمعنا قديش يلعب دور مهم، سواء عندما تذهب السيدة للإجراء نفسه، تذهب وهي متخوفة ومثقلة بالهموم، وحتى لما تكتشف برضو العامل النفسي بيلعب دور جدا مهم هنا.
4: صحيح. لذلك احنا دائما بنذكر انفسنا انه انت ما بتعالج ثدي في سرطان، انت بتعالج مريضة عندها ثدي في سرطان، فما تنسى المريضة اللي هي محور العملية العلاجية.
2: صحيح.
4: وموضوع من بداية البريكنج باد نيوز، انك كيف تخبر المريضة اصلا انه عندها احتمالية انه يكون سرطان، الى انه تتحمل او تتقبل موضوع الشوكنس او الشوك اللي حيصير عندها والصدمة، الى انك تبدا تقنيات علاجية مرتبطة في العلاج المعرفي السلوكي اللي بيخفف من التفكير الكوارثي، او المريضة اول ما تسمع بسرطان حتى تفكر بموضوع الموت،
2: التحويل
4: الى موضوع التقبل والالتزام، كيفية تكون متقبلة انه في مشاعر سلبية، في خطوات علاجية راح تصير معها، الى الدعم الاسري اللي المفروض يبدا كمان مبكرا، والدعم النفسي. هذه كلها أشياء بتحسن من الأوتكم للمرض، وهذه مثبتة علميا.
2: نعم.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
8: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين.

0: أفضل باقة من المختصين،
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. ضمن عملية فجر اليمن، القوات المسلحة اليمنية تتقدم على جبهة كهبوب، والعليم يطالب بجبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة. التحالف يعلن تدمير أكثر من 80 هدفاً عسكرياً لميليشيات الحوثي، تشمل مخازن للصواريخ الباليستية بمناطق في صعدة. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، والبنتاغون يوجه بالاستعداد لاستئناف العمليات ضد إيران. في ذكرى 7 أكتوبر، ترامب يقول إن حماس تدفع ثمناً باهظاً لهجومها على إسرائيل قبل 3 سنوات. وفي أخبار الاقتصاد، النفط يرتفع مجدداً وسط مخاوف من تصعيد عسكري أمريكي جديد ضد إيران.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. أوضح اللواء الركن التركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقار للميليشيات الحوثية. وكان الطيران المدني السعودي أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدفا مرافقهما. وأضاف في بيان له أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين وإصابة 28، فيما تسبب الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض بوفاة مقيم سوداني وإصابة 5 آخرين. أشار الطيران المدني السعودي إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. وفي هذا السياق أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.

هذا ودان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه. على الصعيد السياسي، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. أكد العليمي أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة.

0: الرياض ينضم إلينا العميد ياسر صالح المحلل العسكري اليمني. أهلا ومرحبا بك عميد ياسر.
1: مرحبا.
0: كيف تقرأ في معادلة الردع التي تضع أسسها الرياض الآن؟ هي لم تكتفي بالتأكيد أن الاعتداءات لن تمر دون حساب أو عقاب، ولكنها أعلنت عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في هجوم الحوثيين على الرياض.
1: نعم، حقيقة الأمر عندما نتحدث عن الصواريخ البالستية فنحن نتحدث عن سلاح الردع الذي تمتلكه الميليشيا الحوثية، وبالتالي هذه المعادلة ستؤثر بشكل مباشر، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن منصات إطلاق الصواريخ للصواريخ البعيدة بعيدة المدى هي محدودة، وبالتالي تركيز الجهد الاستخباراتي والجوي في آن واحد متزامن لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ قد يؤثر كثيرا على سير المعركة. الميليشيا الحوثية تمتلك مركزي قوة فيما يخص التسليح والطيران المسير والصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية ربما هي الأهم في المعركة الأخيرة، وخصوصا الصواريخ البالستية المتوسطة المدى التي استخدمتها بكثافة عالية منذ بدء العمليات العسكرية والتصعيد الأخير. اليوم التركيز على استهداف هذه المنصات قد يضعف كثيرا مستوى التهديد للميليشيا الحوثية، خصوصا على مدن المملكة العربية السعودية، خصوصا أتكلم في العمق عندما أتكلم عن الرياض. سيظل التهديد قائما فيما يخص المحافظات الجنوبية، ولكن إذا ما تم التركيز بجهد استخباراتي عالي ووسائل الاستطلاع التي يمكن أن تخدم عملية الكشف لمنصات الصواريخ واللا مركزية في الإسناد الجوي مباشرة في عملية الاستهداف، أتصور بأنه سيكون خلال أسابيع محدودة يعجز عن وجود عن إطلاق الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية.
0: هذا عن التهديد للمملكة العربية السعودية، ماذا عن الجبهة الداخلية؟ كيف تقيم قدرات الحوثيين بعد أيام قليلة من انطلاق عملية فجر اليمن؟ ربما تستند حضرتك في هذا التقييم إلى لهجة بيانات الحوثي المتواترة، من أننا استهدفنا واستهدفنا إلى أننا نصد هجوم في جبهة كذا وكذا.
1: نعم، الميليشيا الحوثية يعني هي لا تريد أن تفصح بكل ما تعيشه، ولكن يجب أن ندرك جيدا بأن الميليشيا الحوثية في هذه المعركة هي أمام خيار واحد، تكون أو لا تكون. تدركين جيدا بأن المعركة انطلقت بعد أن استنفذت كل محاولات أو فرص السلام مع هذه الميليشيا التي رفضت مرارا وتكرارا.
0: طيب دعني أسأل السؤال بطريقة أخرى، هل الآن من يأخذ زمام المبادرة في الهجوم هي القوات اليمنية بدعم من التحالف، والآن باتت قوات الحوثي تصد هذه الهجمات دون المبادرة للهجوم؟
1: نعم، هو هذا كلام قولا واحدا. الميليشيا الحوثية في حالة صد، ولكنها تحاول أن تستميت في اتجاه جبهة واحدة، وهي هذه قدرتها أن تواجه في جبهة واحدة هجوميا، بينما تحاول أن تصد في بقية الجبهات، لأن الميليشيا الحوثية تخشى الانهيار الكبير، وبالتالي تحشد قواها ووسائلها في معركة ترى بأنها مصيرية بالنسبة لها. في تصوري بأن الضربات التي تتلقاها يوميا من باستهداف مراكز ثقل عسكرية، باستهداف أيضا بعمليات مختلفة في جبهات مختلفة، قد تؤثر على سير عملياتها بشكل كبير جدا، وربما نحن أمام أيام أو أسابيع محدودة لنرى بداية مسلسل السقوط للميليشيا الحوثية، أي بمعنى تبدأ تفقد السيطرة على مواقع كثيرة جدا، ومن هنا تبدأ كما قلت بأنها تتحول إلى عمليات صد بحتة في ظل جغرافية صحيح أنها تخدمها نوعا ما، ولكن لا أتصور بأنها قادرة على الاستمرار في عملية الصد، لأن هنالك عوامل أخرى ستتغير مع تطور المعركة تدريجيا سنراها.
0: ما هي المحاور التي إذا انسحبت منها ميليشيا الحوثي نستطيع أن نقول بالفعل أن قدراتها تتراجع؟ على أي المحاور؟
1: نعم، لديك محور الحديدة محور مهم، وهذا يجب أن ندرك بأن الميليشيا الحوثية تتنفس منها.

0: هذا المحور تحديدا من مدينة الحديدة، وتنطلق إلى العالم عبر هذه النافذة، ولا يوجد لديها نافذة أخرى على العالم. إضافة إلى نتحدث عن جبهة مأرب، وهي مركز الثقل الاقتصادي الذي تسعى للسيطرة عليه، وبالتالي انكسارها من حولها تأكدي بأنها لم تعد قادرة على التقدم أو أنها بدأت تتقهقر. إضافة إلى محافظة تعز، لأن محافظة تعز مركز ثقل سكاني كبير جدا، ومحور اقتراب إلى العاصمة المؤقتة عدن، صحيح. ومحور اقتراب إلى الهدف الاستراتيجي للنظام الإيراني، وهو مضيق باب المندب. وبالتالي عندما تتراجع الميليشيا في أي من هذه الثلاثة المحاور التي تركز ثقلها الرئيسي في اتجاهها، فإننا أمام مسلسل أيضا تراجع للميليشيا الحوثية يمكن أن تبنى عليه، لأن الميليشيا الحوثية تركز ثقلها الرئيسي في هذه الثلاثة الاتجاهات ليس سواها. نعم. ما دون ذلك هي بالنسبة لها مناطق ثانوية، ولكنها قد تتفاجأ بسقوط العديد منها. تفضل.
1: أشكرك شكرا جزيلا العميد ياسر صالح، المحلل العسكري اليمني. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت انطلاق عملية عسكرية على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. تزامن ذلك مع تحركات عسكرية للقوات الحكومية على جبهات أخرى في تعز والساحل الغربي في إطار تصعيد ميداني متواصل. نتعرف على المشهد الميداني من خلال هذا التقرير.
2: أقف الآن في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث شنت القوات الحكومية هجوما واسعا مهاجمة لخط دفاع الميليشيات الحوثية، وأحدثت اختراقا في صفوف الميليشيات الحوثية. العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية في هذه المرحلة تهدف إلى خلخلة صف الدفاع للميليشيات الحوثية هنا في الجبهة الجنوبية، بعد قتال عنيف من إحداث اختراق والوصول إلى مواقع في محيط معسكر أمريش. ما زالت المعارك والقتال عنيفا. أنا أقف هنا مع مجموعة من المقاتلين الذين خاضوا قتالا عنيفا في فجر اليوم وصولا إلى هذه الساعات، وما زال القتال مستمر، وما زالت العمليات القتالية مستمرة. وتأتي العمليات العسكرية ضمن عمليات فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي تهدف إلى استعادة الدولة وإلى استعادة كامل التراب اليمني. المقاتلون هنا بمعنويات قتالية يؤكدون بأن الهدف هو الوصول إلى صنعاء. هذا هو هدف المقاتلين هنا في خط النار، وهو هدف القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستنهي عملياتها العسكرية ضد إيران قريبا جدا. وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين إن انتهاء الصراع العسكري سيؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الوقود العالمية، وتوقع وصوله إلى مستويات أدنى مما كان عليه قبلها. في الوقت نفسه نقل موقع أكسيس الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران، وأنه في حال حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه فمن المرجح أن تنضم إسرائيل للقصف الضخم الذي من المتوقع أن يشمل محطات للطاقة الإيرانية والبنية التحتية ومنشآت نووية. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن بعد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، وصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس بالعمليات التي نفذتها مجموعة حاملات الطائرات إبراهام لينكولن خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية. وسخر هيكثس من سلاح البحرية الإيراني قائلا إن بلاده قررت تقاسم المحيط مع الإيرانيين بحيث يكون نصيبهم النصف السفلي في

0: إشارة تهكمية إلى إغراق سفنهم الحربية. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، الخبير المختص بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل.
1: سلام بك.
0: تواتر الأنباء من أكثر من مصدر عن لجوء ترامب للعمل العسكري حتى قبيل انتخابات التجديد النصفي، في أي سياق يأتي؟ هل في سياق انتخابي وحشد الدعم والتأييد له وللحزب الجمهوري، أم في سياق الضغط على إيران كي تبرم اتفاقا، أم أنه ترامب بات مقتنعا بأن الحل العسكري هو المخرج من هذه الأزمة؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا القرار لم يتخذ بالضرورة ببدء العمليات العسكرية من جديد، وإنما الإدارة منقسمة، فريق يدعو إلى عمليات قبل الانتخابات وآخر يؤجلها، والرئيس لم يحسم أمره، ما زال يفكر فيه، ولذلك أعطيت الأوامر في حال الحاجة إلى الذهاب إلى عمل عسكري. الذين يدعون إلى عمل عسكري كما وضح يعني من التقارير يريدون أن يربطوا هذه العملية العسكرية بانخفاض أسعار الوقود، بمعنى أنه تضخ كمية كبيرة من الوقود في السوق، تمرر عبر مضيق هرمز وما إليه، وتبدو أنه هذه العملية العسكرية هي السبب في هذا. طبعا هناك وجهة نظر معقولة بهذا الصدد، إذا كانت مرتبطة بإحباط عمل إيراني يعتقد ربما استخبارية لديهم، الذين في هذا الاجتماع لديهم معلومات استخبارية أن إيران تهيئ شيئا مع اقتراب الانتخابات من أجل الضغط على أسواق النفط أكثر وأكثر.
0: لكن أصلا يعني الواقع لا يدلل على ذلك، مجرد الحديث عن العودة لعمل عسكري قبيل انتخابات التجديد النصفي رفع أسعار النفط اليوم بمقدار دولارين تقريبا.
2: صحيح، السوق عادة يمتص هذه الصدمات في يوم ويومين، لكنه الفائدة على الأقل حجة هذا الفريق هي أكثر، لأنه تحاشيا لعمل إيراني قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، فالعمل هذا استباقي ويفترض إذا وافق عليه الرئيس، يعني قد لا يوافق عليه. أنا أعتقد الإسرائيليين يدفعون بشدة لمثل هذا العمل، يعني بسبب التوقيتات الانتخابية لنتنياهو، فمثل هذا العمل يمكن أن يأتي لي إحباط عمل إيراني أكبر يكون ضرره أكبر. التفكير بهذا الاتجاه وليس بالضرورة لحسم الصراع قبل الانتخابات الأمريكية، طيب، هذا يكاد يكون مستحيلا.
0: ما الفارق بالنسبة لترامب وللحزب الجمهوري، شن عمل عسكري قبل الانتخابات أم بعدها؟ أيهما مفيد له أكثر؟
2: بعد الانتخابات أكثر، لسبب واضح، وهو أنه لا يريد أن أذكر الجمهور الأمريكي بحرب ليست شعبية، ينظر لها الكثيرون على أنه كان يمكن تجنبها وتسببت بزيادة أسعار الوقود. قال الوحيدة الذهاب للحرب قبل الانتخابات هو لتجنب المزيد من صعود أسعار النفط، حينها سيكون الحزب الجمهوري في وضع أسوأ، هذه هي الحالة الوحيدة.
0: ما الذي سيحققه عمليا دكتور عقيل الحل العسكري؟ يعني إذا كانت السيطرة على مضيق هرمز أمريكية تماما كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون، وإذا كانت يعني مستويات النفط تتدفق بالقرب حتى من مستويات ما قبل الحرب، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 90% من المقدرات العسكرية الإيرانية،
2: أنا بتصوري أنه إيران تعيد بناء دفاعاتها الساحلية، الرادارات، وأنها قبل يومين قامت بهجمات على بعض الناقلات النفط، فالعملية العسكرية على الأكثر ستستهدف مثل هذه الدفاعات، تأمين مرور المزيد من النفط، لأنه لا تزال هناك مخاوف لدى شركات الشحن بسبب قدرة إيران على الضرب بين فترة وأخرى. فالعملية المحدودة، لأن هناك حديث عن عملية محدودة وعملية أوسع، العملية المحدودة هي شل هذه القدرات، أشبه بالقصف الذي حصل في الشهر

0: السابع واستمر لمدة 13 يوم متتابعة. وهذا القصف شل الدفاعات الساحلية الإيرانية، الصواريخ البحرية، قدرة إيران على يعني زرع الألغام في البحر. فالحديث ربما عن عملية شبيهة، لأن هذه العملية حينما في الشهر السابع هي التي مهدت لمرور المزيد من النفط، لكن الإيرانيين دائما يعيدون بناء دفاعاتهم.
1: طيب، كيف تلقي هذه الأجواء المشحونة والتحشيد العسكري بظلالها على عملية التفاوض التي لا تراوح مكانها؟
0: يعني صعب الحديث الآن عن عملية التفاوض، حتى شروط التفاوض يعني تغيرت كثيرا. في السابق كان مقايضة حصار مضيق هرمز بإزاء الحصار البحري الأمريكي، الآن مضيق هرمز حتى الولايات المتحدة غير مستعدة أن تقايضه بالحصار البحري. فما تحاول الولايات المتحدة هو ضغط أكبر أوسع على القيادة في إيران من أجل انتزاع تنازلات تقود إلى التفاوض الذي يريده الأمريكيون. الأمريكيون يشعرون أنهم الآن في موضع قوة لأول مرة ربما منذ بدء هذا النزاع، يشعرون أنهم في موضع قوة واضحة بسبب ضغطهم الاقتصادي ونجاحهم ليس الكامل، لكنه نجاحهم الواضح في فتح مضيق هرمز وأخذ الورقة من يد إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، الخبير المختص بالشؤون الأمريكية.

0: ونبقى في ملف المباحثات الأمريكية الإيرانية. كما انتهى ضيفي، قال مصدر رفيع للعربية إن جمودا يسود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أضاف المصدر للعربية أنه تم نقل رسالة إلى الإيرانيين من واشنطن مفادها أن المفاوضات لن تتقدم قبل الحد من القدرات النووية. وأكد المصدر أن واشنطن تطالب إيران بالإقرار بعدم مواصلة تطوير قدراتها النووية، منوها إلى أن مضيق هرمز لم يعد أولوية لواشنطن بعد فقدان إيران السيطرة عليه. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن أمس أن طهران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء، وأكد أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة يجري من خلال قنوات الوساطة. أضاف بقائي أن إيران عرضت بصورة صريحة ما وصفها بشروطها واعتباراتها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالملاحة في المضيق، قال بقائي إن إيران أجرت مشاورات مع سلطنة عمان باعتبارها دولة ساحلية أخرى على المضيق بشأن إجراءات تهدف إلى استعادة الأمن للممر المائي. ونبقى في إيران، حيث تكشف صور أقمار صناعية حديثة عودة الحركة إلى مجمع مين زاداي النووي شمال شرقي طهران بعد أشهر من استهدافه بهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تعثر مساعي إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بخفض جوهري لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: بعد أشهر من الضربات التي استهدفت مجمع مين زاداي النووي شمال شرقي طهران في مارس الماضي، تظهر صور أقمار صناعية حديثة مؤشرات على تجدد النشاط في المنشأة. فرغم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني والمنشآت تحت الأرض، ترصد لقطات من شركة فانشر تكنولوجيز عودة حركة المركبات بشكل منتظم في محيط الموقع خلال سبتمبر وأكتوبر الجاري بالتزامن مع أعمال تنظيف وإزالة أنقاض وإصلاحات. وفيما يرجح أن الأنشطة تشمل البحث والتطوير في مجال الرؤوس الحربية النووية في مسعى إيراني لاستعادة قدراتها المتضررة، لا تزال واشنطن تشترط خفضا جوهريا في مستوى تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا أمام طهران على أن تقدم تنازلات نووية ملموسة لا وعودا مستقبلية.
2: إذا كان الإيرانيون لا يريدون سلاحاً نووياً، فلماذا يحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60%؟
1: ويبقى الملف النووي العقدة الأبرز أمام تسوية الصراع، في وقت تبادل فيه الطرفان خلال الأسابيع الماضية مقترحات لإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني، ملوحاً باحتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات

0: التجديد النصفي. وبحسب الإدارة الأمريكية، يزيد الغموض في طهران من تعقيد مسار التفاوض مع عدم وضوح الجهة التي تملك القرار النهائي.
1: من لندن ينضم إلينا عارف نصر المختص بالشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد عارف. بداية أسألك، لماذا لا تقطع إيران الطريق على عمل عسكري أمريكي محتمل وتتعامل بإيجابية مع الرد الأمريكي؟
2: أحياء طيبة لك ومشاهديك ومستمعيك الكرام. الواقع بأن النظام الإيراني الآن في غراءته أن عملياً الولايات المتحدة تريد الذهاب إلى عمليات عسكرية كبيرة، وبالتالي هي أيضا تحاول أن تبغي على هذه البوابة مفتوحة، خاصة وإنها تريد أن تحول العمل العسكري إلى عمل عسكري ذات مفعول سياسي والتأثير على الانتخابات، ظنا منها بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تغيير البيئة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما إيجاد انشغاخ حتى بالمعسكر الجمهوري، فضلا عن الاختلاف الذي سوف يحدث بين الكونغرس وبين الحكومة، وهذا ما شاهدناه بالدورة الأولى من رئاسة الرئيس ترامب. لذلك إيران فيما يبدو أنه يعول على هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، هنالك فيما يبدو عدم استقرار في القرار السياسي، هنالك أكثر من توجه، بل أن عراقتشي اتهم البعض من المسؤولين الإيرانيين على أنهم قد يحركون من إسرائيل بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر لعسكرة نوعية التفاوض، وهذا ما سمعناه من عراقتشي، خاصة وأنها تأتي ممزوجة بلغة التخوين ضد عراقتشي وفريق الحكومة.
1: هل ما زال بإمكان إيران أن توازن ما بين مبدأ الصمود والمقاومة وفي نفس الوقت تتحمل الضغوط الاقتصادية الهائلة الواقعة عليها؟
2: يعني فيما يبدو أن هذا الأمر من يعتني به ومن يذهب به هو الحرس الثوري. الحرس الثوري نحن نعلم بأن لديه اقتصاد موازي مختلف عن اقتصاد الحكومة الإيرانية، وهذا الاقتصاد لأنه غير خاضع إلى الآليات والسياقات الدستورية وخارج عنها، وكذلك لديه شبكته المالية المستقلة، فهو لا يعبأ بأي تأثير اقتصادي، هو يعتبر ذلك اقتصاد حرب ولا يؤثر على بنية قاعدة خاتم الأنبياء التي هي من تدير الحرب. مع ذلك الحكومة الإيرانية بصياغاتها وارتباطاتها المباشرة مع الشعب وما شابهها ذلك، فيما يبدو هي من تتحمل العبء الأكبر، وبالتالي هي من تأتي وتريد الذهاب إلى التفاوض. لذلك الحرس الثوري بآلياته بطرقه بعقيدته وبحتى تفضيل العامل الأيديولوجي على العامل الاقتصادي لا يعبأ إلى العامل الاقتصادي في المعركة بينه وبين الولايات المتحدة.
1: يبدو أن العقدة في عملية التفاوض أن مسار إيران يختلف كثيرا عن مسار الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد خطوات وتعهدات عملية بشأن البرنامج النووي، بينما إيران تريد أن تبدأ بمضيق هرمز، ولا يبدو أنهما يلتقيان أصلا. لكن ما هي الشروط الأمريكية التي تراها إيران غير مقبولة فيما يتعلق بهذا البرنامج النووي؟ يعني المسؤولون الإيرانيون قالوا إنهم يمكن أن يخفضوا نسبة التخصيب ويتخلوا عن اليورانيوم المخصب، وهذا ما ينادي به الأمريكيون، فأين العقدة؟
2: العقدة صراحة تكمن بالملف النووي برمته حتى مع التخصيب. قد يكون الجانب الأمريكي يستخدم لغة دبلوماسية، لكنه هو بعد ما حدث في إيران وبعد التقارير الموجودة حتى مثلا عن جبل الفاس الذي هو ليس ضمن المحطات النووية المعترف بها، لا يوجد هنالك ثقة بأن النظام الإيراني لن يذهب إلى القنبلة النووية في ساعة من الساعات وفي مساره الغير محدد بأي سقف زمني. ما يمسك النظام الإيراني من عدم الذهاب إلى القنبلة النووية هو فتوى من خامنئي، والآن نحن نعلم أن هذه الفتوى ليس لديها أي رادع لعدم ذهاب إيران إلى القنبلة النووية. لذلك أنا أعتقد بأن فيما يبدو أن عدم

0: الثقة بالملف النووي هي التي تلعب دور كبير، إضافة إلى ذلك أن إعادة الاعتبار إلى الملف النووي للولايات المتحدة بإمكان أن يشرك الجانب الأوروبي بالضغط على إيران، وفيما يبدو أن الجانب الأمريكي الآن
1: نعم،
0: يحرك هذا الملف حتى يستطيع أن يشرك الأوروبيين بالضغط
1: شكرا،
0: على الجانب الإيراني.
1: أشكرك شكرا جزيلا. عارف نصر المختص بالشأن الإيراني من العاصمة البريطانية لندن. في أخبارنا عاجلة تريدون، منذ قليل وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم، ويقول أيضا إن القنصل العام وعشرين دبلوماسيا بمن فيهم القنصل العام ينهون مهامهم وسيغادرون إسرائيل. قال أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي إنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الحكومتين، والذي سيتمكن خلاله الجانبان من إثارة القضايا ذات الاهتمام بين البلدين. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول أيضا إنه تم السماح للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية ضمن نطاق نشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين فقط. من القدس ينضم إلينا محمد الصياد مراسل العربية. أهلا ومرحبا بك محمد، ضعنا في تفاصيل وأبعاد هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة.
2: نعم فعلا، نتحدث عن اليوم القنصلية البريطانية تنهي لأن إسرائيل منحتها منذ 8 سبتمبر مهلة لشهر، اليوم ينتهي أو تنتهي هذه المهلة. كان هناك محاولات واتصالات من قبل بريطانيا ومسؤولين بريطانيين تواجدوا في إسرائيل خلال الأيام الماضية في محاولة لاحتواء هذه الأزمة لجعل إسرائيل تتراجع عن هذه الخطوة، لكن على ما يبدو إسرائيل مصرة. اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن ذلك رسميا ويقول بأن هناك قرار بإغلاق هذه القنصلية بمغادرة القنصل وعشرين دبلوماسيا، لكن يتبقى على الأقل 7 من هؤلاء الدبلوماسيين. ربما يكون هناك بعثة بريطانية بدلا عن هذه القنصلية إلى حين حل هذه الأزمة واحتوائها. لكن هنا يجب أن نشير بأن هذه القنصلية البريطانية في القدس هي تقدم خدمات للفلسطينيين وليس للإسرائيليين، بمعنى أن الإسرائيليين لن يتأثروا بهذه الإجراءات. من يتأثر بهذه الإجراءات هم الفلسطينيون.
1: كيف محمد، يعني كيف سيتأثر عمل القنصلية في عملها مع الفلسطينيين؟
2: القنصلية ستغلق، لن يكون هناك تقديم لخدمات قنصلية بريطانية في مدينة القدس للفلسطينيين. ربما يكون هناك يعني لا ندري إذا ما كان هناك محاولة لتقديم خدمات عن طرق بديلة، أو يكون هناك بعثة صغيرة لتقدم خدمات للفلسطينيين، يعني لم نتحقق من ذلك بعد. لكن فيما يتعلق بهذه القنصلية هذا المبنى سيغلق ولا يكون هناك تقديم أي خدمات للفلسطينيين. الإسرائيليون يعني يأخذون خدماتهم من السفارة البريطانية في تل أبيب، وبالتالي هذا الإجراء ضد الفلسطينيين تحديدا.
1: ربما محمد هذا الإجراء هو رد على الموقف البريطاني الذي أعلنه إد ميليباند ورئيس الوزراء البريطاني تجاه السياسات الإسرائيلية، والتي وصفها بأنها يعني جرائم حرب وغيرها الكثير. لكن السؤال هو كيف توظف هذه الإجراءات الإسرائيلية في سياق حملة انتخابية مقبلة؟
2: هذا صحيح، هذا الإجراء يصب في مصلحة هذه الحكومة بحسب ما يرى الكثير من الإسرائيليين من الساسة أو المعارضين أو حتى المراقبين، لأنه لو لم تكن هناك ربما انتخابات مقبلة في 27 من الشهر الجاري ربما لاختلفت الأمور ولتم احتواء هذه الأزمة. اليوم إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تظهر أمام الإسرائيليين بأنها تقف أمام العالم أجمع، وبأن العالم يتخذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وبأن هذه الحكومة صامدة أمام هذا العالم، خصوصا فيما يتعلق بالدول الأوروبية وقراراتها بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية. هذه هي الرسالة، وهذا فعلا يعني هذا يؤثر كثيرا فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد الصياد مراسل العربية من القدس.

0: ونبقى في شأن إسرائيلي آخر، حيث حذر تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تل أبيب من خطر الحرب الأهلية، خاصة مع قرب موعد الانتخابات المقبلة. وبحسب المصادر الأمريكية، فإن الاستدعاء المتكرر للاحتياط وعودة جنود مدججين بالسلاح بالتزامن مع إعفاء اليهود المتطرفين من الخدمة فجر احتقانا مجتمعيا خطيرا، إضافة لارتفاع الإنفاق العسكري مع وصول أسعار الغذاء لمستويات قياسية. وبعد 3 سنوات على بدء حرب غزة، لا يزال سكان قطاع غزة يعانون تبعات الحرب وسط استمرار القصف وانعدام كل مقومات الحياة تقريبا.
1: منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة لن يتغير شيئا في غزة إلا فقط للأسوأ. حياة غزة أصبحت في جحيم وألم ودمار وتوهان، حيث دمر 70% أو 80% من قطاع غزة، منها الزراعية والسكنية.
2: القصف مستمر، نعرفش ننام، أطفالنا في الليل من القصف، يعني لسه مبارح اللي في 6 أكتوبر الخبط بالمرة كان، يعني ابني في الليل فزع من النوم صار يصوت.
3: نطلب من العالم كله أنه ينقذنا من المأساة اللي احنا فيها من ناحية الحرب، من ناحية الطيران. بقول وقف اطلاق النار، فيش وقف اطلاق النار.
4: الحال زي ما هو ما تغيرش، يعني الحرب زي ما هو، الشهداء زي ما هم، يعني ما زال الطخ وكل شيء مستمر، ما فيش علاج لحتى الآن. يعني كثيرين مرضى ما قدرش قادرين يسافروا وحالتهم محرجة. يعني أنا من المريضة 14/6 الحين، أنا 2025 لحتى الآن بعاني، ولحقوني يعني بناشت أكثر من مرة مرتين ثلاثة، بقولي لسه أنت في حالات أولى منك، يعني في حالات أولى مني، بس برضو ما طلعوش كمان.
5: 3 سنين في الحرب وإحنا بنعاني، مدارسنا راحوا وحياتنا اتدمرت على الآخر. أنا مصابة برجلي بقدرش أروح على المدرسة، والمدرسة بعيدة عني، وأمي مصابة وخيمنا بالمرة. طول ما في حرب إحنا بنفسيتنا على الآخر مدمرة.
0: من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يعني 3 سنوات مرت على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعام مر على إبرام اتفاق السلام الذي كان يفترض أن ينهي الحرب ويحقق على الأقل مكتسبات إنسانية، لكن لا الحرب انتهت ولا طرأ أي تغير على أوضاع الفلسطينيين، لماذا؟
6: صباح الخير لك وللسادة المستمعين. أعتقد بأن وقف الحرب كان ضرورة للفلسطينيين وضرورة للإسرائيليين الذين يريدون التقاط الأنفاس، وأيضا وقف حرب الإبادة. بالنسبة للفلسطينيين وافقوا، يعني بصرف النظر عن العناوين السياسية للفلسطينيين في هذه الأزمة وفي هذه المعضلة الكبيرة، هناك يعني حاجة ماسة لوقف الحرب التي كانت قبل وقف إطلاق النار قبل عام. وبالتالي يعني هذا يعتبر من وجهة نظر الفلسطينيين مكسبا، أن تتوقف حرب الإبادة بالصورة التي كانت سائدة في السنتين، سنة يعني التي أعقبت 7 أكتوبر، والسنة الماضية التي توقفت فيها حرب الإبادة الشاملة والواسعة، وانتقلت إلى حرب متواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة أو بأخرى. هناك يعني بعيدا عن أرقام الخسائر فيما يتعلق بالقتلى والضحايا والنازحين والأراضي التي فقدت، هناك يعني قضايا استراتيجية خسرها الفلسطينيون بسبب 7 أكتوبر وما جرته هذه الحرب على الفلسطينيين. وأيضا ما هو خطر أكثر هو التهديد المتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الضفة الغربية التي
0: سنأتي على ذكر الضفة الغربية، ولكن إلى جانب الخسائر التي ذكرتها حضرتك، هناك مكتسبات على الأقل على الصعيد الدولي الذي تغير فيه أو تغيرت فيه النظرة إلى القضية الفلسطينية، و يعني كان هناك تعاطفا حقيقة مع الفلسطينيين وما يجري، لكن لماذا لم يتحول هذا التعاطف إلى قرارات عملية ملموسة؟
6: هذا سؤال مهم جدا. هناك تعاطف دائم مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب وقضية عادلة، وهي جرح في يعني في في في في الضمير الدولي.

0: في الضمير العالمي، في الضمير الإنساني العالمي، هناك جرح كبير جدا، هناك شعب يتم تجريده من كل حقوقه السياسية والوطنية والإنسانية والمعيشية اليومية على مرأى من يعني كل العالم. وبالتالي هناك تعاطف دولي مع الفلسطينيين كشعب، ومن وجهة نظر إنسانية وعاطفية وإنسانية، ولكن لم يتحول هذا بعد إلى يعني الزخم المطلوب. هناك تحولات كبيرة في الـ يعني الموقف الدولي، موقف الدول، موقف
1: نعم.
0: الدول حتى الآن يعني هو إيجابي وجيد، وبدأ ينحو منحا ضد يعني حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني هذا التحول لم يصل إلى النقطة التي تحتاج إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل على غرار جنوب أفريقيا العنصرية، وإجبار إسرائيل على يعني التوجه إلى خيار سياسي، خيار حل الدولتين
1: نعم.
0: الذي تقوده العربية السعودية وفرنسا، ويتعاظم هذا التيار وهذا التوجه. ولكن الرأي العام الدولي يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويتعاطف مع أي قضية عادلة، وبالتالي ما زالت هناك فجوة بين مستوى التعاطف الدولي ومستوى استجابة الدول لهذا
1: صحيح.
0: التعاطف.
1: طيب، بالعودة إلى مسألة الضفة الغربية المحتلة، هل يمكن أن نقول أن ما يجري في الضفة الغربية هي خسائر تتمثل في التهجير، في هجمات المستوطنين، في أيضا الكثير من الانتهاكات التي يتعرضون لها، مقابل المكاسب المعنوية التي حققتها القضية الفلسطينية؟
0: يعني حتى الآن الفلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون تحديات كبيرة جدا. هناك حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تتحدث بصراحة وبدون مواربة عن يعني رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ورفض أي حقوق وطنية عامة للشعب الفلسطيني، ولا تتحدث حتى عن الحقوق الفردية للمواطن الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال. فيما يتعلق ب يعني المشكلات العميقة التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية، هي غير مسبوقة في تاريخ الحروب وفي تاريخ البشرية في العصور الحديثة.
1: نعم.
0: هناك سيطرة عسكرية وإسرائيلية مطلقة على الفلسطينيين، ويمنع على أي فلسطيني أن يشتكي أو أن يحتج أو أن يتحدث عن يعني سلوك الجيش الإسرائيلي وسلوك المستوطنين، ويعني سلوك المجتمع الإسرائيلي الذي يوافق على يعني إنهاء القضية الفلسطينية، وبدون فرض حل سياسي وبدون توجهات سياسية تؤدي إلى تعايش بين الشعبين.
1: نعم.
0: هناك حكومة يمينية متطرفة تريد لضم الضفة الغربية وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومن حقوقهم.
1: مفهوم.
0: هناك سيطرة إسرائيلية جديدة بعد 7 أكتوبر على يعني أكثر من يعني ملايين الدنومات من الأراضي في الضفة الغربية،
1: صحيح.
0: وأيضا منع الفلسطينيين في هذا الموسم، موسم الزيتون، منع الفلسطينيين
1: من
0: من
1: الحصاد.
0: قطاف يعني حصادهم السنوي، ومنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وقطاف ثمار الزيتون التي تعتبر بالنسبة إلى الفلسطيني ذخر وينتظره من سنة إلى أخرى. وبالتالي يعني هذا مثل وليس كل شيء، كل
1: صحيح.
0: شيء خطر جدا. هناك
1: شكرا.
0: حكومة إسرائيلية تتحدث عن يعني تحدي جديد، وتحرض المجتمع الإسرائيلي على زيادة الضغط على الفلسطينيين من خلال خنق الشعب الفلسطيني تحت دعاية يسميها يعني الإسرائيليون انقلاب الفوهات.
1: نعم.
0: يحرضون على السلطة الفلسطينية وعلى أجهزة الأمن الفلسطينية التي ضبطت المجتمع الفلسطيني ورفضت أن تخوض حربا وممارسة العنف ضد الإسرائيليين،
1: إسرائيلين. نعم،
0: وتريد
1: أشكرك.
0: يعني السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه من دون يعني أن يعطي ذريعة جديدة للإسرائيليين
1: نعم،
0: لكي يكرروا ما جرى في غزة في الضفة الغربية.
1: شكرا
0: الفلسطينيون
1: جزيلا، عذرا على المقاطعة، الأستاذ محمد هواش المحلل السياسي من رام الله، أشكرك جزيلا لوجودك معنا، وأعتذر للمقاطعة لانتهاء وقت المقابلة.
0: شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جبريسوس إن المنظمة تلقت

0: الناجمة عن الطاعون في روسيا ناتجة عن سلاح بيولوجي، لكنه قال إنه سيكتشف الحقيقة عاجلاً. كانت روسيا قد نفت اتخاذ إجراءات لمكافحة الطاعون بعد وفاة موظفة بمعهد متخصص وسط تقارير عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي، فيما تطالب واشنطن موسكو بالشفافية. من لندن ينضم إلينا الدكتور عمار الخميسي، الباحث المتخصص في مجال الأوبئة والأمراض. أهلا ومرحبا بك دكتور عمار.
1: صباح الخير.
0: لماذا يعود القلق من مرض أو وباء الطاعون أو ما كان يعرف بالموت الأسود في القرن الرابع عشر مع هذا التقدم الطبي والعلمي المذهل الذي وصلنا إليه؟
1: تمام. عموما بكتيريا الطاعون أو الطاعون الرئوي اللي سمعنا عنه في روسيا هو لا يشكل خطر حقيقي لوجود الكثير من العلاجات والأدوية، خصوصا المضادات الحيوية التي تتعامل مع هذا النوع من الطاعون، ونسبة نجاة المصاب تكون كبيرة جدا. الخوف الحقيقة أنه تكون هناك نسخة معدلة جينيا، لأن المعلومات المتوفرة عندنا حاليا عن هذا المختبر هو من ضمن 69 مختبر موثق لدى قاعدة بيانات المختبرات البيولوجية العالمية، أنه هناك 69 مختبر تسمى مختبرات عالية الخطورة، أي ما تسمى من ضمن المستوى الرابع للأمن البيولوجي، التي تتعامل مع عدد من الفيروسات والبكتيريا عالية الخطورة، أي تم تعديلها جينيا. العلماء استخدموا تقنية هي حديثة تسمى تقنية كريسبر، موجودة آخر كم سنة، في ما يسمى بالتركيب الجيني للكائنات الحية، تغيير التركيب الجيني. فإن حدث ذلك بالفعل، هذا معناه أنه هذه البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.
0: نعم. هل عندما نتحدث عن سلالات مقاومة للعلاجات وربما احتمال التفشي بسبب لهذا السبب، هل سيكون سيناريو كوفيد شاخصا أمامنا بعد أن خرج من أحد المعامل في الصين وانتشر في جميع أنحاء العالم؟
1: طبعا بكتيريا الطاعون الرئوي تختلف عن الكوفيد-19.
0: صحيح.
1: الفيروس من ناحية الانتقال والانتشار، من ناحية أنه كم تبقى المدة المريض حضانة الفيروس أو البكتيريا تخرف، يعني مع البكتيريا الطاعون على سبيل المثال محتاجين يوم أو يومين ظهور الأعراض، ولكن مع كوفيد-19 ممكن يأخذ أسبوع أو أكثر إذا تظهر الأعراض عليها، فهناك خلاف. ولكن شكل الانتشار حتى مختلف، أي مع الطاعون الرئوي ينتقل عن طريق الرذاذ، بس محتاج الرذاذ نعم عن طريق التنفس الرذاذ، ولكن محتاج انه المريض يكون تقريبا متر الى متر ونص بعيد عنك، ومحتاج مدة زمنية 30 ثانية او دقيقة فما فوق حتى تنتقل كمية جيدة من البكتيريا الى الجهاز التنفسي حتى الشخص ينصاب بها، بعكس كوفيد-19 اللي محتاج كم ثانية. فهناك فرق حقيقي.
0: طيب يعني عشان المستمع الذي يتابعنا يتعرف على طبيعة هذا المرض الطاعون الرئوي، ما هي أعراضه؟
1: نعم، طبعا هناك ثلاث أنواع من الطاعون هي متشابهة تعتمد على طريقة دخولها الجسم. فالطاعون الرئوي يدخل عن طريق التنفس، عن طريق الجهاز التنفسي، ولكن من ينتقل إلى الدم يتحول إلى طاعون ما يسمى طاعون الدم أو إنتان الدم، ويسري عن طريق الدم، هذا مختلف. بس أعراضه طبعا الطاعون الرئوي واضحة، راح يكون حمى شديدة وسعال شديد جدا مصحوب بدم وصعوبة بالتنفس، صعوبة بالتنفس حقيقية، يكون واضح جدا على الشخص أنه هناك صعوبة بالتنفس. فبالتالي العلاج المبكر والسريع يعطي نسبة كبيرة جدا أنه لنجاة الشخص من هذا المرض.
0: طيب ما الذي سيحدد ما إذا كنا أمام حالة فردية وتم تحجيم يعني وجود أي خطر داخل روسيا، وما إذا كنا أمام حالة وبائية؟

0: تمام. بالبداية المعلومات اللي وصلت لنا من روسيا معلومات بها نوع من الكذب، الكذب الواضح العلمي. أي الروس ذكروا أنه هناك أنبوب تيوب انكسر وهناك مادة فعالة به تسربت، واللي توفت العالمة أو العاملة مسكت هذا السائل أو هاي المادة من التيوب الأنبوبة وتعرضت إلى هذه البكتيريا. علميا هذا الكلام غير صحيح، لأنه في دراسة البكتيريا كل أنواع والطاعون خصوصا دراستها تطويرها تعامل معها ليس هناك أي أنبوب أو تيوب نهائيا، هو ليس لقاح، فبالتالي هاي المعلومة غير صحيحة. احنا نعرف كل زين وموثق أمريكيا أنه هذا المختبر هو مختبر لدراسة السلاح البيولوجي. وهناك عالم روسي انشق ب 89 اسمه فلاديمير، بس نسيت اسم أبوه، فلاديمير باسك فتشي نسيته، انشق ورجع لبريطانيا ب 89 وذكر بالتحديد أنه هناك تطوير لسلالة بكتيريا الطاعون قابلة للانتشار عبر الرذاذ الجوي وممكن أن تحمل على صاروخ جوال، وهي في مدينة، المختبر هذا في مدينة يقع قريبة من لينينغراد. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وثقت قبل 4 سنوات تقريبا، وهذا الكلام موثق أمريكيا، أنه ممكن أمريكا تتعرض إلى سلاح بيولوجي هو الطاعون الرئوي، ووضعت استراتيجية كاملة كيف مواجهة الطاعون الرئوي كسلاح بيولوجي. حتى احنا في المملكة المتحدة قبل تقريبا 4 أو 3 سنوات أخذنا هذا التحديد الأمريكي وتم التعامل معه في المملكة المتحدة، ولكن فشلنا.
1: نعم، إذن الأمر يعني الأمر يتخذ أبعادا أكبر من منظمة الصحة، لديه أبعاد عسكرية تستلزم البحث أعمق وتستلزم ربما وقتا أطول من هذه المقابلة. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمار الخميسي الباحث المختص في مجال الأوبئة والأمراض من لندن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تعطل جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة أسيس، واقترب خام برنت من 102 دولارين للبرميل، فيما تم تداول خام غرب تكساس قرب 90 دولارا. ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي بمقدار 154 ألف برميل يوميا لتصل إلى 228 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر من هذا العام. تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع بواقع 3,200,000 برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 900,000 برميل. في مقابل ذلك، اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على تسريع سحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية التي سبق التعهد بضخها في الأسواق مع التركيز على مخزونات الديزل. كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي.

0: أخبار الرياضة.
1: وتجدون أخبار الرياضة في سياق هذا التقرير.
2: كشف رامون فيغا لاعب سابق لمنتخب سويسرا عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل.

0: تنظر محكمة التحكيم الرياضية اليوم في لوزان السويسرية في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. تابع منتخب إسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية. أكد رئيس بوركينا فاسو عزمه والتدخل في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم على خلفية الجدل الذي أحاط برحلة المنتخب الوطني إلى الأرجنتين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى يونيو 2030 بعدما قاد الفريق الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يتواجه اليوم فريق الطلبة والشرطة في إطار الجولة 9 من الدوري العراقي لكرة القدم، ويمتلك الطلبة 15 نقطة فيما لدى الشرطة 7 نقاط. تتواصل اليوم مباريات الجولة 4 من الدوري الجزائري بإجراء 3 مباريات، في أبرزها يستضيف فريق مولودية وهران 5 ترتيب وفاق سطيف 7. في إطار الجولة 3 من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم يلتقي اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس.
1: وبالأخبار الرياضية نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: نتناول اليوم كتاب
5: ما في الأخبار إنه دول الخليج
6: العربية FM الأقرب إليك.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مشاهدينا، دقائق وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت تراجعات في جلسة يوم أمس. اليوم نتابع أسهم أكسترا وأيضا تسهيل بعد نتائج مخيبة من الشركتين. وسهم أكسترا يبدأ التداولات على تراجع ب 1.4%. الأسهم الأكثر نشاطا من ضمن الراجحي والأهلي. الأهلي مرتفع بعض الشيء ب 13%، هو الذي يدعم السوق نسبيا. إذا نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق.

بكم مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. بوادر تصعيد بين أمريكا وإيران ترفع أسعار النفط وسط تراجع حركة السفن بهرمز لأدنى مستوياتها منذ شهرين. محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي يظهر تأييد لرفع إضافي للفائدة بنهاية العام الحالي. أرباح أقل من التوقعات لشركتي أكسترا وتسهيل في الربع الثالث من العام الحالي. ونتابع أيضا في نبض السوق إقبال كبير على مزاد لبيع سندات يابانية لأجل 30 عام مع ارتفاع العائد.

مشاهدينا نبدأ نبض السوق من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق يسجل بعض المكاسب يحاول التماسك في جلسة اليوم، الآن أصبح متراجع 0.2% من التراجع بضغط من القطاع المصرفي وبضغط من الشركات التي أعطتنا نتائج أعمالها من ضمن إكسترا. ها هو سهم إكسترا يسجل خسائر ب 2.7%، النتائج دون التوقعات للشركة في تراجع ب 27% في الأرباح، والسبب الأساسي في تراجع كبير بنتائج الشركة التابعة وهي شركة التمويل، شركة تسهيل التي أدرجتها الشركة في السوق، أدرجتها إكسترا في السوق، لأنه تسهيل عندها تراجع بالأرباح بأكثر من 80% بسبب ارتفاع المخصصات، رغم نمو كنا رأينا نمو في محفظة التمويل لديها وفي محفظة الإيرادات لدى شركة تسهيل، إيراداتها نمت ب 3%. الراجحي يضغط اليوم يسجل بعض التراجع، حديد وطني أيضا السهم عليه حركة منذ انتقاله للسوق الرئيسي، على ما أظن هذه ثالث جلسة من الارتفاعات بهذه المستويات، بآخر جلستين حد أقصى من الارتفاع. جاز سهم يرتفع أثر أخبار عن ترسية عقد مع شركة سعودية لشراء الطاقة لإنشاء خطوط أنابيب الغاز المغذية لمشروع غزلان واحد، ولكن حجم العقد كبير لأنه بشكل أكثر من 20% من إيرادات الشركة للعام 2025 الإيرادات السنوية. بحر العرب من الأسهم المرتفعة 1.9%، تسهيل الأكثر تراجعا، لاحظوا تسهيل وإكسترا هي الأكثر تراجعا. المشكلة بتسهيل كما تحدثنا في ارتفاع بالمخصصات، يعني فقد بربع الثالث أخذت مخصصات ب 70 مليون ريال من ضمنها 34 مليون ريال مخصص إضافي من قبل الإدارة، وبالتالي أيضا كنا رأينا ضعف في نتائج الشركة في الفصل الثاني. سيرة القابضة اليوم متراجعة، أمانة للتأمين والخليج للتدريب كذلك من الأسهم الخاسرة في جلسة اليوم، وهذه أسهم ساسكو أيضا عليها أخبار. ساسكو عم بتبيع أرض في جدة بقيمة 20 مليون ريال وعم بتحقق أرباح رأسمالية ب 3 مليون تقريبا، لأن القيمة الدفترية للأرض هي بحدود 17 مليون ريال. ولكن تبقى القصة المهمة مشاهدينا بالطبع بأسعار النفط، لأنه اليوم يقفز برنت فوق مستويات 103 دولار بسبب التوترات الجيوسياسية، استهداف ناقلات نفط، الوضع في اليمن، وأيضا يعني كل ذلك عم بيأثر بيرجع على أسعار النفط التي تقفز إلى 103.30. على كل لنقم بجولة سريعة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، ونبدأ من أسواق النفط التي ارتفعت مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تعطل جزء من الانتاج الأمريكي بسبب العاصفة التي اشتدت لتتحول إلى أعصار. وتجاوز خام برنت مستويات 103 دولارات للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس قرب 90 دولار. كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا

الفائدة سيكون مناسب على الأرجح قبل نهاية العام الحالي. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات كابلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، وهو أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 يوليو، قبل أن يرتفع العدد بشكل محدود إلى 10 سفن يوم الأربعاء، مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين. سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس قفزة قياسية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بالطلب المتسارع على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين وفقا لبلومبرغ. وبحسب النتائج الأولية، ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية للشركة ب 783% على أساس سنوي لتبلغ مستوى قياسي يعادل أكثر من 80 مليار دولار، فيما وصل الإيرادات الفصلية إلى ما يعادل 145 مليار دولار بزيادة تقارب 127%.

ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي بمقدار 154 ألف برميل يوميا لتصل إلى 228 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر 2026 مقارنة مع 74 ألف برميل يوميا في الأسبوع الأسبق وفقا لبيانات أولية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نقلتها بلومبرغ.

أدرجت فوتسي راسل سلطنة عمان على قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة ثانوية، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته السلطنة في تطوير أسواقها المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الدولية. القرار جاء بعد أن استوفت عمان جميع معايير جودة السوق المطلوبة للترقية، إلى جانب متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية وعدد الأوراق المالية، وذلك عقب سلسلة من الإصلاحات شملت تطوير أنظمة التداول والتسوية وتعزيز السيولة وتوسيع مشاركة المستثمرين. ورغم هذا التقدم، لا تزال عمان مصنفة ضمن الفرونتير ماركت على أن تعيد فوتسي راسل تقييم أهليتها للترقية استنادا إلى بيانات ديسمبر المقبل مع إعلان نتائج المراجعة في 6 من أبريل 2027. نظرة مشاهدينا على سوق عمان وبقية الأسواق الخليجية، كما تلاحظون دبي متراجعة اليوم ب14%. بعض الأسهم الضاغطة في هذه السوق من ضمنها يعني كل الأسهم النشطة متراجعة، أعمار، سلامة، ENBD، DIB، البنوك ضعيفة في جلسة اليوم. بأبو ظبي أيضا تراجع، أيضا البنوك ضعيفة، فاب متراجع، الدار كذلك فيها تراجع بنصف نقطة مئوية، الكويت مستقرة، قطر ومسقط على تراجع.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: الحركة هي التعبير الأول للبشرية لنصل ونبني ونرتقي، ووراء كل خطوة هناك طاقة. واليوم تجتمع التفاصيل في الرياض بمرونة أكبر وأمن مستدام بمسارات متعددة. معا ينسجم العلم ورأس المال والسياسات والابتكار لنحول القرارات إلى تقدم بآفاق مفتوحة. نلتقي في الرياض في مؤتمر البترول الدولي 25.
2: الشريك الإعلامي العربية بيزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: نلقي نظرة مشاهدينا الآن على تداولات الأسواق الإماراتية. ضعف اليوم، لنفصل الأسهم الأكثر نشاطا في هذه الأسواق. دبي أعمار سلامة، الإمارات دبي الوطني كلها خاسرة كما تلاحظون. دبي الإسلامي أيضا طلبات 1% من التراجع. في هذه الأسهم الأكثر تراجعا سبينيز، جي اف اتش، دريكن سكال، مزايا، مصرف السلام من الأسهم المرتفعة، وتيكوم. نظرة على سوق أبو ظبي، دار أبو ظبي الأول وأدنوك للغاز من الأسهم الخاسرة والتي عليها نشاط. أما الأكثر ارتفاعا، هذه الأكثر تراجعا طيران أبو ظبي، الأكثر ارتفاعا شارقة للإسمنت، إمباس كورب وبروش. للمزيد على كل، نذهب إلى دبي مع مروان شراب، رئيس تنفيذي للأعمال في شركة إكس كيوب. مروان أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا. مروان، دعني أبدأ مع يعني ما نراقبه هذه الأيام في السوق. أكيد نحن بانتظار نتائج الشركات، لم تبدأ بعد صحيح. الشركات بالإعلان عن نتائج أعمالها، ولكن دعني أبدأ من القياديات وبرأيك ما سوف نرى كعناوين رئيسية، ولنبدأ من القطاع المصرفي بدبي تحديدا. في الربع الثاني كنا سجلنا بالمتوسط ارتفاع ب 5% في الأرباح، ماذا تتوقع لأرباح الربع الثالث؟
8: طبعا احنا شفنا اداء قوي بالنسبه للقطاع البنكي في النص الاول من عام 2026، ومع توقعات زياده اسعار الفائده في نهايه الربع الثالث ومدلولها يبقى اكثر في الربع الرابع، هنبدا نشوف برضو يعني نقدر نقول تعافي اكثر او نمو صحي بالنسبة للبالانس شيت تبع هذه البنوك. فالتوقعات إيجابية على القطاع البنكي، وبنشهده كمان حتى في أداء البنوك في الفترة الماضية رغم عمليات جني أرباح اللي احنا بنشهدها في شهر أكتوبر في الوقت الحالي بالذات على القطاع البنكي. مازال القطاع البنكي يعتبر من أكثر القطاعات المغرية للاستثمار طويل المدى بسبب العوائد القوية للتوزيعات في هذا القطاع.
7: أداء بنوك أبو ظبي كانت أفضل، مستويات النمو كان أفضل، يعني بس كان عندنا بنك أم القوان فيه بعض التراجع من البنوك المدرجة في أبو ظبي، ولكن بالمتوسط نتحدث عن نمو ب 12% في الأرباح. هلا أبو ظبي الأول كان فيه نمو متواضع ب 4%، ولكن أبو ظبي التجاري مثلا أكثر من 30% نمو

0: في الأرباح، بالتالي أيضا ما توقعاتك لنتائج الربع الثالث؟
1: بالنسبه لابو ظبي، اي دي سي بي هو واخد اكتر التركيز في الوقت الحالي بسبب قدره البنك للنمو في يعني في الاسواق بطريقه تقدر تزيد الربحيه للبنك، وشفناها مع النمو اللي احنا في 2025 وزي ما انت اشرتي دلوقتي في النص الاول ب 30% تقريبا انيولايز ل 2026. لو بصينا على سوق على دبي هنلاقي اميرتس ان بي دي از دوينج ريلي ويل از ويل بسبب التوسع اللي هو بيعمله في الريجن. فانت النهارده قدره القطاع البنكي للتوسع جغرافيا برضه بيفيدوا للتنوع وكمان حتى لتوزيع المخاطر اللي موجوده دلوقتي بسبب هذه الاوضاع السياسيه طبعا والاوضاع الاقتصاديه في المنطقه.
0: اي قطاعات تعتبرها الان هي القطاعات المغريه بالسوقين؟
1: انا في الوقت الحالي احنا داخلين على نهايه السنه، فنهايه السنه مهمه يكون التركيز اكثر على القطاعات اللي عندها توزيعات قويه. يعني عندنا اليوتيليتيز عندها توزيعات رغم زياده اسعار الفائده طبعا ديوا، لكن اسعار الفائده ممكن تاثر عليها بعض الشيء في الربع الرابع، لكن ما زالت عندها قدره على التوزيعات القويه. قطاع الاتصالات ما زال مغري في الوقت الحالي، باركن سالك برضو بيدوكي كاش بزنس يقدر ان هو يديكي كاش فلو قوي يدعمك في النمو في التوزيعات. دبي تاكسي عندك برضو من هذه نفس القطاعات، فالتركيز اكثر على الشركات اللي عندها قدره للتوزيعات هي وكاش فلو قوي بتحققه عن طريق الاوبريتنج فلو بتاعها.
0: يعني اليوم مثلا ديوا 4.5% عائد توزيعات، برأيك هل هي مغرية؟ لأنه هذه العوائد فينا نجيب أعلى منها بودائع بالبنوك.
1: هي برضو يعني الارتفاع الفايدة في البنوك بيكون مرتبط ب فقط الكابيتال جين اللي هتعمليه على الوديعة، لكن انت عندك كابيتال ابريشيشن كمان بيكون في قطاع الاستثمار، وده بيكون سببه الاساسي قدرة هذه الشركات للنمو. فالنهاردة ديوا من الشركات القوية وبتنمو سنة عن سنة بطريقة ملحوظة بتديكي overall capital appreciation زائد الديفيدند ييلد. فأنت النهاردة لما تيجي تبص لها من هذا المنطلق بيكون في عندك يعني نقدر نقول opportunity cost قوية للاستثمار في الأسهم وفي الشركات اللي بتدي نمو قوي سنة عن سنة.
0: هلا هو افتراضا انه تقدر هذه الشركات ايضا المحافظه على التوزيعات، عندنا توزيعات مرتفعه لاعمار، يعني اليوم اعمار للتطوير عائد التوزيعات 8% وحتى اعمار ايضا اعمار العقاريه عائد توزيعات بحدود 9%، يعني هذا يعتبر عائد مرتفع، لماذا لا يرتفع السهم؟
1: احنا النهارده التركيز كله هيكون على الاي جي ام لاعمار المقبل، لان ده اللي هيكون فيه الاعلان للكات اوف ديت للتوزيعات الاستثنائيه اللي نص فلس لنص درهم سوري لكل سهم. ده هيكون بيحدد التاريخ اللي التوزيعات هتكون فيه، وده هيبدا يدي كاتاليست حقيقي للحركه المستقبليه. زي ما انت اشرتي التوقعات بالنسبه للتوزيعات لاعمار فهي تفوق ال 10% في هذه على المستويات دي لو اضفنا ليها السبيشال ديفيدنت اللي هو ال 50 فلس بير شير، ده بيديكي اكتر من 12% توزيعات. المشكله الحقيقيه هي السيوله، يعني انت النهارده لو عايزه ترجعي برضو لنظره حقيقيه على الوضع وليه الاسهم ما بتتعافاش بطريقه ملحوظه رغم ان اداء الاسواق الاماراتيه في شهر سبتمبر اقوى بكثير من الاداء مش فقط المحلي كمان العالمي. يعني انت لما تقارني شهر سبتمبر بوجه التحديد هتلاقي ان السوق الاماراتي قدر ان هو يتماسك بطريقه قويه ويرتفع من مستويات كانت تعتبر مغريه للاستثمار، فده بيديكي ايجابيه لانتقاء المستثمر المحلي للشركات اللي هم بيعتبروها مور فاندمنتال. فده بيدينا نوع من انواع التحوط للمحفظه الاستثماريه اللي بنقدر ان احنا نوفرها للعملاء.
0: شكرا لك مروان شراب الرئيس التنفيذي للاعمال في شركه اكس كيوب.
1: شكرا.

هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. البداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتضم الجبهة سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة. هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازية غرب تعز. وأعلنت القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنت عن إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية. وتكتسب الوزاعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. نفى زيدان صحة الأنباء المتداولة، موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أشاروا إلى أنه لا يمكن استبعاد فرض فرص حدوث الضربات قبل الانتخابات النصفية. أزالت بريطانيا لافتات قنصليتها العامة في القدس الشرقية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها، ردا على خطة لندن لفرض عقوبات على مستوطنات في الضفة الغربية. وأفادت رويترز بأن عمالا أزالوا اللوحات التعريفية للقنصلية، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين الجانبين.

مشاهدينا لنلقى نظرة على أسعار النفط لأنه المكاسب تزداد على الأسعار الآن. نتحدث عن المخاوف من إمكانية حدوث ضربة قبل الانتخابات النصفية، هذا يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار، أضف إليها استهدافات عدة على ناقلات سفن في مضيق هرمز، وبالتالي الأسعار حاليا تسجل ارتفاعات قريبة من 4%. برنت يقترب من مستويات 104 دولارات، هو بالفعل كسرها خلال جلسة اليوم، والدبليو تي آي أيضا يسجل ارتفاعات ب 3.4% كما تلاحظون. إذن ارتفاعات قوية على الأسعار، هذا بالطبع يضغط على الأسواق، أسواق الأسهم العالمية كلها متراجعة في جلسة اليوم. إذن نظرة على عوائد السندات حتى مرتفعة، نظرة على المؤشرات الأسيوية، عوائد السندات الأمريكية ترتفع كما تلاحظون، عائد 30 سنة يسجل مستويات 5.71، عائد للعشر سنوات قريب من مستويات لم نراها منذ عام 2002. العملات، الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية. أوروبا متراجعة صباح اليوم بعد خسائر في وول ستريت يوم أمس، وأيضا في آسيا صباح اليوم، ولاحظوا هذه التراجعات لأنه المخاوف حول هذه الارتفاعات التي نراها على أسعار النفط وتأثيرها على مستويات التضخم، وأصلا مستويات التضخم أيضا مرتفعة ببقاء أسعار المشتقات النفطية مرتفعة مثل الديزل والبنزين. فاصل قصير، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كسمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: بوادر تصعيد بين أمريكا وإيران ترفع أسعار النفط، وستتراجع حركة السفن بهرمز لأدنى مستوياتها في شهرين. محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي يظهر تأييد لرفع إضافي للفائدة قبل نهاية العام الحالي. أرباح أقل من التوقعات لإكسترا وتسهيل في الربع الثالث من العام الحالي. ونتابع أيضا في نبض

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. كالعادة نبدأ بتحديث لأرقام سوق الأسهم السعودية. السوق اليوم ضعيفة أسوة بالخسائر التي نراها في أسواق المنطقة وأيضا الأسواق العالمية. إذن تراجع على مؤشر السوق بعد تراجعات أيضا في جلسة يوم أمس، خسائر ب 18% إلى 10461 نقطة. أكيد التطورات الجيوسياسية أيضا تضغط على نفسية المتعاملين في سوق الأسهم وأسواق المنطقة. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في السوق من ضمن الراجحي والأهلي. لاحظوا تراجعات الأهلي قوية اليوم، أكثر من 2% من الخسائر. حديد وطني اليوم على ارتفاع مرة أخرى، هذا السهم عم بيسجل ارتفاعات بالحد الأقصى منذ الإدراج في السوق الرئيسي. سابق أرامكو تضغط اليوم منذ انتقال الشركة من السوق نمو إلى السوق الرئيسي، ولكن اليوم نتابع أسهم أكسترا وأيضا نتابع أسهم تسهيل، لأنه النتائج صدرت من الشركتين ونتائج دون التوقعات. أكسترا بسبب الضغط الآتي من تسهيل، لأنه كان في تراجع بأكثر من 80% في نتائج الشركة في الربع الثالث. على كل نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، ودعونا نذهب الآن إلى إسطنبول لمتابعة هذه الجلسة الحوارية بعنوان الأفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي ضمن أعمال منتدى إسطنبول الاقتصادي بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.
1: في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أعتقد أننا سننتظر لرؤية ما الذي ممكن أن يحصل في المستقبل. لا يمكن أن أتوقع ما الذي قد يحصل في المدى المتوسط أو البعيد، لا سيما فيما يتعلق بإلى أي مدى تطور الذكاء الاصطناعي سيكون إيجابيا أو كيف ستتغير الأمور بدءا من اليوم، لا سيما فيما يتعلق بعملية التدفقات المالية، البيانات وغيرها. ولكن بدأنا نستشعر بهذا الأمر في البنك المركزي في سما، بدأنا أن نستخدم الذكاء الاصطناعي وبدأنا أن العمل مع اللاعبين المحليين وغيرهم من اللاعبين الإقليميين أيضا فيما يتعلق أيضا بعملية استخدام العملة الرقمية. ولكن يجب أن يكون هنالك إطار واضح لهذا الأمر، وهذه هي الفوائد التي يمكن أن أراها حتى الآن. دقيقتان، أود أن أسأل سؤال سريع وهو سؤال أخير. هل ممكن أن تتخيلوا أنفسكم بعد 10 أعوام ونحن ننظر الآن إلى هذه الفترة، أي ما فعلناه وما حققناه أو ما لم نحققه؟ ما الذي تعتقدون أنه سيكون مهم أكثر فيما يتعلق بكيف تعاملت البنوك المركزية مع هذه الفترة المختلفة تماما عن العقد الأخير؟ وما الذي يمكن فعله اليوم من أجل ضمان إجراء التغيير الأكبر فيما يتعلق بكيفية إدارة الأمور؟ أعتقد أن ما سنراه هو القدرات الكبيرة والهائلة للاقتصاد العالمي لامتصاص الصدمات المختلفة. أعتقد أن هذا هو الأمر الأول الذي يأتي إلى خاطري. إن المؤسسات الدولية المالية بما فيها أيضا النظام، نظام اليورو، كل هذه المؤسسات ساهمت وكانت قد قللت من قيمة النمو العالمي منذ العام 2023، فترة كانت فيها.
0: نكتفي بهذا القدر مشاهدينا من هذه الجلسة التي يشارك فيها محافظ ساما. ولكن كان قال يعني سابقا في هذه الجلسة، أكد على متانة الاقتصاد القطاع المصرفي السعودي، وقال بأنه المخاطر

0: المرتبطة بتدفقات رأس المال محدودة إلى حد كبير. على كل لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسعار النفط التي ارتفعت مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران، وبالتزامن مع تعطل جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب العاصفة التي اشتدت لتتحول إلى إعصار. وتجاوز خام برنت مستويات 104 دولارات للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس فوق 91 دولار. كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 3.75 و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسب على الأرجح قبل نهاية العام الحالي. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات كابلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، وهو أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 من يوليو، قبل أن يرتفع العدد بشكل محدود إلى 10 سفن يوم الأربعاء، مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين. سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس قفزة قياسية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بالطلب المتسارع على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين وفقا لبلومبرغ. وبحسب النتائج الأولية، ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية للشركة ب 783% على أساس سنوي، لتبلغ مستويات قياسية تعادل أكثر من 80 مليار دولار. مشاهدينا، اليوم في سوق الأسهم السعودية عندنا نتائج، وأبرز النتائج الصادرة اليوم نتائج أكسترا وبالطبع الشركة التابعة وهي شركة تسهيل. على كل، بسبب تراجع كبير في أرباح شركة تسهيل، هذا انعكس أيضا على تراجع الأرباح الفصلية لشركة أكسترا التي تراجعت ب 26% إلى 105 ملايين ريال. النتائج جاءت أقل من توقعات المحللين عند 128 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع صافي أرباح قطاع التمويل الاستهلاكي أي تسهيل بنسبة 82%، وذلك بسبب ارتفاع خسائر المخصصات وأخذ لمخصصات ب 70 مليون ريال. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات ب 5.5% إلى حوالي 1.9 مليار مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي. ها هو سهم أكسترا يسجل تراجع ب 4%. تسهيل كان فيها تراجع كبير بسبب المخصصات في الأرباح الصافية، ولكن إيراداتها نمت بحدود 3.4%. على كل، مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من الخبر علي منصور الرئيس التنفيذي لشركة أكسترا. أستاذ علي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. هلأ بعرف رئيس تنفيذي لتسهيل سوف يكون ضيفنا بعد قليل، ما رح أسألك بالتفصيل عن نتائج تسهيل، ولكن يجب أن نبدأ منها لأنه بالفعل الضاغط الأساسي على نتائج أكسترا هي نتائج تسهيل، وواضح أنه في ارتفاع كبير بالمخصصات. هل هذا يعود أنه كان في توسع بالتسهيلات بدون ضمانات؟ هل تتوقعون هذا النهج من المخصصات أن يستمر؟
1: طيب، صباح الخير أخت لارا، وشكرا على الاستضافة. إذا بتسمحي لي بلش بقطاع التجزئة ونرجع ننتقل لتسهيل لجاوبك على السؤال.
0: تجزئة رح أرجع له.
1: طيب، خلينا نقول انه تسهيل اليوم تخضع لضوابط صارمه جدا للحفاظ على جوده المحفظه الائتمانيه، وهذا هو السبب الرئيسي لتخصيص المخصصات اللي اجت بالاعلان بحدود 70 مليون ريال. الاهم من هذا كله انه مستمرين بدفع وزخم كثير كبير بالاستثمار بالتكنولوجيا تحضيرا لاطلاق منتجات جديده ان شاء الله بدايه العام الجديد، اللي حتخلي النمو يكون اسرع وكوبينج مع الديماند الموجود بالسوق. ما حادخل بالتفاصيل مثل ما حضرتك تفضلتي،
0: بس الاسوء يعني بالمخصصات الاسوء مر؟
1: الاسوء مر،

0: طيب رح نترك التفاصيل للسيد محمد جلال، دعني أتوقف عند قطاع التجزئة، لأنه قطاع التجزئة سجلتم مستويات نمو جيدة، من أين أتى هذا النمو؟ هل كان في ارتفاع بالأسعار؟ هل كان في ارتفاع بحجم المبيعات؟
1: جميل. أول شيء يعني إذا بدنا نراجع البرفورمانس للربع الثالث، من المفيد جدا إنه نحن نركز على على على كفاءة وصلابة ومرونة قطاع التجزئة لو يحافظ على النمو، إن كان على التوب لاين ولا على البوتوم لاين، بظل الظروف اللي إحنا عايشين فيها. على صعيد المبيعات مثل ما حضرتك تفضلتي، ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% مدعومة بعدة عوامل، أهمها ارتفاع سلة المشتريات بنسبة تقريبا 9%، استمرار النمو بقطاع بي تو بي اللي نحن هذا كان لو بيس مقارنة بالسنة الماضية، وأهم عامل طبعا هو الإطلاق الجديد للآيفون. على صعيد المؤشرات الهوامش الربحية، ارتفعت الربحية بنسبة 10.6%، وهذا رقم ممتاز الحقيقة، جاي من تحسن النسيج البيعي، ضبط صارم للمصاريف، إدارة المخزون بطريقة ممتازة كانت هذه السنة، وأهم أهم عامل اللي هو نمو قطاع الخدمات اللي هو عامل
0: أي قطاع عفوا؟
1: الخدمات اللي هي السيرفيسز.
0: سيرفيسز هيدا بلش يشكل يعني نسبة جيدة من إيراداتكم؟
1: هو على طول كنسبة على التوب لاينز أقل بكثير من مبيعات المنتجات، ولكن يعني الريفلكشن على الربحية هو عامل كثير مهم للربحية.
0: طب لو بتقسم لنا شوي قطاع التجزئة كم يشكل الآن؟ قطاع الأعمال لأنه كان عم بيسجل مستويات النمو كم يشكل؟ ما المستهدف منه؟
1: لا قلت لك هو كان جاي من فيري لو بيس، يعني هو بعامة ما بيشكل أكثر من 3.5 ل 4% من مبيعاتنا، ولكن جاي من فيري لو بيس. نحن ما بنركز على مبيعات البي تو بي لأنه بنعتبر نحن اكسترا بناء وهيكليتها لتخدم العميل الاخير، ولكن بظل الظروف لقينا فرصه مناسبه بوجود المخزون اللي عندنا تحضيرا لكل التشالنجز اللي كنا نحن شايفينها، فكان مخزوننا بيسمح لنا انه نفتح هيدي التشانل ونمت بالطريقه اللي حضرتك شفتيها.
0: استاذ علي، الى اي مدى الايفون هو يعني مبيعات الايفون هي التي دعمت ايضا قطاع التجزئه؟
1: اكيد الايفون عامل مهم بدعم الجروث اللي حصل بهذا الكوارتر، ولكن من المفيد يمكن نحن نركز شوي على المزيج البيعي لاكسترا. اكسترا ما بتبيع جوالات فقط، يعني لاعبين اخرين بالسوق بتشكل نسبه الجوالات من مبيعاتهم اكبر بكثير مما بتشكل باكسترا. نحن نعتبر انه هذا اساسي جدا لاستمرارية البالانس اللي احنا بدنا نخلقه بمبيعاتنا من المنتجات كلها اللي احنا بنقدمها للمستهلكين. لو نحن بس بنبيع جوالات انت حتلاحظي انه نسبة النمو اعلى بكثير من اللي احنا هلا ريبورتد.
0: بس الجوالات تبقى النسبة الأكبر من مبيعاتكم؟
1: تقريبا، ولكن ليس بنفس الحجم اللي السوق، يعني اللاعبين الآخرين بالسوق يعني نسبنا اعلى بكثير من نسبنا.
0: طيب هذه النتائج بقطاع التجزئه تاتي رغم التحديات، عندنا تحدي اساسي هو ارتفاع تكاليف، ان كنا نتحدث عن تكاليف الشحن، تكاليف التامين، لو تعطينا صوره الى اي مدى هذه التكاليف ما زالت مرتفعه وكيف تعاملت الشركه معها؟
1: شكرا. نحن كنا اعلنا بالكوارتر المضى اللي هو Q2 والنتائج النص سنويه انه نحن كنا شايفين انه هيدي احدى التحديات اللي جيتنا بالطريق، ولكن الاهم هو كيف تعاملنا معها. وكنا ركزنا انه ان شاء الله يعني حنشتغل مباشره مع موردين، ان كان المحليين او العالميين اللي بنشتغل معهم، انه نقدر يعني نحول الكميه الاكبر من الضغوط على الـ على الـ على الكلفه لهدول الموردين، وما تبقى هو يتحول لسعر النهائي للشراء.
0: كم هي التكاليف الإضافية أستاذ علي؟
1: يعني التكاليف الإضافية إذا بدنا نحكي على الشحن، مثل ما قلنا قبل الكونتينر كان يكلف تقريبا $1,500 من الصين، صرنا عم نحكي على 10,000 ل 11,000 دولار بين كلفة شحن وتأمين، فهي كلفة عالية جدا، ولكن الحمد لله نجحنا بامتصاص النسبة الأكبر منها، واللي حولناه على السعر النهائي كان أقل بكثير من المتوقع.
0: وكم بياخذ من الوقت ايضا للشحنات؟ قد ايه زاد الوقت؟

0: للحصول عليها؟
1: هذه شغله ثانيه من الاشياء اللي بعتبر انه نحن نجحنا فيها. عاده شحن الكونتينر نرجع من الصين كان ياخذ تقريبا 45 يوم. شفنا انه ممكن يكون في تشالنج على هذا الموضوع، نحن سرعنا وتيره

0: نيجاتيف امباكت على المخزون ولا على الموجودات، دايما الضاعة موجودة بأفضل ما يكون.
1: أستاذ علي، ماذا يعني كيف تصف لنا في ظل الأوضاع الجيوسياسية، هل لاحظتم أي تغير في سلوكيات استهلاك يعني المستهلك المحلي؟
0: جميل جميل هذا السؤال. اكشلي نحن اول ما بلشت الحرب بمارس الماضي لاحظنا بقولوا يعني الناس وقفت عن الشراء لفتره محدوده، ولكن اجى الميجا سيل مثل ما حكينا وكان الحمد لله ناجح جدا، ولكن من بدايه الربع الثالث لاحظنا الكونسيومر سنتمنت عم بيرجع يصير بوزيتيف. السوق السعودي هو اكبر سوق بالمنطقه، والمستهلك السعودي من اكثر المستهلكين ريزيلينس ويتعامل مع المرور. اللي حصل انه لاحظنا شغلتين، العميل ما عاد يفتش على العلامه التجاريه اكثر ما يفتش على المواصفات. فكمثال على الموضوع، شاشه من علامه تجاريه معينه كلفتها 20 ل 25% اكثر من شاشه بنفس المواصفات بالعلامه التجاريه تبع اكسترا اي برايفت ليبل او علامات تجاريه اخرى من الصين بنفس المواصفات. العميل تخطى مرحله ان انا عم اشتري البراند، صار يعني يتوجه للمواصفات اكثر من العلامه التجاريه، وهذا شيء جيد جدا. يعني سمحت لنا انه نوسع البرايفت ليبل اوفرنج تبعنا وعم نكبره اكثر واكثر، وعم بياخذ حجم من مبيعاتنا رح يتوسع اكثر بالمستقبل ان شاء الله.
1: استاذ علي، سؤال اخير، هو انتهى وقتنا. انتم لديكم حاليا 57 متجر، كم متجر افتتحتوا بالربع الثالث وماذا نتوقع قبل نهايه العام؟
0: حلو، نحن متفائلين جدا جدا جدا بالربع الرابع ان شاء الله، وعندنا مبادرات كثيره لتحريك ان شاء الله الجروث بال 2027، منها نمو شبكه متاجرنا. عندنا افتتاح متجر جديد بالربع الرابع بالسعوديه ان شاء الله، وبالنصف الاول كمان متجر ثاني بالسعوديه. عم نتوسع بعمان كمان بمتجرين جديد. الماركت بليس كان بمرحله تجريبيه بهيدي السنه، ان شاء الله حنكون عنده انطلاقه كثير كبيره بال 2027. قدمنا حلول جديده من جود كمان توكيتر لنيش ما كنا عم نخدمه بالفتره اللي بلشنا فيها جود، بتعطي مثل ما بقول البنفيتس تبع جود جولد باول ترانزاكشن وبعدين بتحول ل 2%.
1: نعم،
0: وفروع جديده ان شاء الله.
1: بالتالي غير من افتتاح المتاجر، من أين سوف يأتي النمو برأيك بالمرحلة المقبلة بشكل أساسي، من أي قسم؟
0: طيب أول شيء مثل ما قلنا
1: باختصار شديد
0: الماركت بليس، هذا قسم جديد قابل للنمو السريع إن شاء الله. حنطرح سيرفيس جديد اسمها الهوم مينتننس، تتعاطى مع الالكتريكال والبلامينج والاشياء الثانيه. هذه نحن قلنا بمرحله تجريبيه لها تقريبا 6 اشهر، المؤشرات ايجابيه جدا جدا، انطلاقتها حتكون كثير كبيره بالسنه الجديده، افتتاح فروعنا وبرنامج جود ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك علي منصور، رئيس تنفيذي لشركه اكسترا، شكرا جزيلا لهذه المشاركه. مشاهدينا، وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق وتداولات الأسواق العالمية، ابقوا معنا.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا

0: بكم من جديد. نفتح الآن ملف الأسواق العالمية التي تتراجع بقوة اليوم مع الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية من لندن. أهلا وسهلا بك كارينا. صورة حمراء بامتياز اليوم مثل تيبنا كارينا بالأسواق العالمية. دعينا نبدأ من أسبابها. هل يعود السبب فقط لارتفاعات أسعار النفط؟
1: هذا أكيد عامل يضغط على المستثمرين، ولكن اليوم قد نقول هناك خليط من العوامل كلها ضغط على نفسية المستثمرين. ضعف شهدناه ليلة أمس في الولايات المتحدة، تراجعات شهدناها صباحا في الأسواق الآسيوية، حتى سامسونج التي أعطتنا نتائج إيجابية وتوقعات إيجابية سهم التراجع اليوم. بورصة كوريا الجنوبية أيضا تراجعت ب 2%، فالتراجع هو سيد الموقف. الافتتاحية أيضا سلبية في المنطقة الأوروبية اليوم، والأسهم البنكية في القيادة هنا. بنوك تتراجع بقوة في أوروبا، من بينها دويتش بانك، تراجع لهذا سهم بانكو سانتاندر، سوسيتي جنرال، مؤشر البنوك الأوروبية عند أدنى مستوى له في 3 شهور. أكيد أسعار النفط عامل ضاغط على نفسية المستثمرين. العوائد لا تزال عالية، خاصة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام، أعلى مستوى منذ عام 2002 وصلنا إليه يوم أمس. ثانيا في المنطقة الأوروبية، الضغوط في فرنسا منتشرة ومستمرة، انتشرت الآن إلى إيطاليا وأيضا إلى العوائد على سندات الخزانة اليونانية، فالظاهرة أصبحت ربما أوسع نطاقا في المنطقة الأوروبية. كل هذا ضاغط خلال جلسة اليوم. ونضيف إلى ذلك التقرير الذي صدر ليلة أمس من الاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المحضر، الذي أظهر أن الأغلبية كل الأعضاء أيدوا رفع الفائدة لأسباب مختلفة، للضغوط التضخمية، قوة الاقتصاد، و الأغلبية أيضا ترى أن هناك حاجة لرفع الفائدة مجددا. فقد نقول أن هناك لهجة فيها طابع من التشدد في هذا البيان. وأخيرا لارا، جاء تقرير من الوول ستريت جورنال أيضا يتحدث عن أن شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا تنوي إصدار سندات بمليارات الدولارات. السوق أصلا مزدحم بالسندات الخزانة الحكومية. سبيس أكس 30 مليار دولار من الإشونسز، الإصدارات قد تقوم بها مستقبلا. برودكوم 50 مليار دولار. كل هذا ضاغط.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. مشاهدينا، وصلنا لنهاية نبض السوق. نفط تلقاكم بعد قليل على شاشة العربية بزنس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،

0: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس،
4: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بزنس.

برنت يزيد من مكاسبه الصباحية ويقفز بنحو 4% ويخترق مستويات 104 دولارات. محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد على قوة القطاع المصرفي ومرونته. مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يواصل تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشأة الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي. ومحضر الاجتماع الأخير للفيدرالي يظهر تأييدا لرفع إضافي للفائدة قبل نهاية العام الجاري.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا هذه الساعه بجوله على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث نبدا من قطاع الطاقه، حيث ارتفعت اسعار النفط مدفوعه بتصاعد المخاوف من مواجهه عسكريه جديده بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تعطل جزء من الانتاج الامريكي بسبب العاصفه التي اشتدت لتتحول الى اعصار. وتجاوز خام برنت مستويات 104 دولارات للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس قرب 90 دولارا، حتى الآن نايمكس على عتبة 92 دولار. سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56.6 نقاط خلال سبتمبر من عام 2026، مقارنة مع 56.7 نقاط في أغسطس، بانخفاض طفيف بلغ 0. نقطة أو عشر نقطة بالأحرى، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. ورغم التراجع المحدود، واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشأة الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وأفاق النمو في مختلف القطاعات. كشف محضر اجتماع الاحتياط الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نتاق يتراوح بين 3.75 نقطة المئوية و 4% في أول زيادة منذ يوليو من عام 2023. وفي مستجدات مضيق هرمز، تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات كيبلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، وهو أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 من يوليو. سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس قفزة قياسية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بالطلب المتسارع على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين وفقا لبلومبرغ.

مشاهدينا لنفصل أبرز نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات والمعروفة كأكسترا. تراجعت أرباحها بنسبة 26% لتصل إلى 105 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 128 مليون ريال. عزت أكسترا تراجع أرباحها إلى تراجع صافي أرباح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82% بسبب ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 70 مليون ريال. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 5.5 النقطة المئوية إلى حوالي 1.9 مليار مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري. في أخبار أيضا في نتائج الشركات السعودية المدرجة، تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 82% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 14 مليون و400 ألف ريال. جاءت أرباح تسهيل دون متوسط توقعات المحللين البالغة 43 مليون ريال، وعزت الشركة تراجع أرباحها الفصلية إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 70 مليون و100 ألف ريال. نلقي نظرة على سهم تسهيل وكيف يتفاعل مع هذه النتائج. طبعا نلحظ تراجعا بالسهم في جلسة اليوم، لا شك أن السهم يتفاعل سلبا مع تراجع الأرباح تراجعات حادة إذن على السهم تبلغ أكثر من 5% على وقع تراجع الأرباح، وأن الأرباح جاءت أقل من التوقعات. السهم يفقد أكثر من 5% حيث يتداول في الوقت الحاضر عن مستويات 25 ريال. أيضا أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية للمطالبة بالتعويض العادل البالغ 77 مليون و200 ألف ريال كأجرة مثل عن كامل فترة نزع الملكية من 3 سبتمبر 2007 إلى 14 ديسمبر 2016. يأتي ذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء القرار السابق القاضي بتقدير الأجرة بمبلغ 8 ملايين ريال.

يلا. وهذه جولة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر، حيث اللون الأحمر يطغى على قائمة المؤشرات الخليجية. تراجعات إذن في السعودية تبلغ تقريبا 19 نقطة مئوية، أيضا في دبي تراجعات قوية، في أبوظبي أكثر من 1%، في الكويت تراجعات محدودة، في قطر كذلك تراجعات، يعني تراجعات تقارب 1% على معظم الأسواق باستثناء الكويت. كيف تبدو الصورة من حيث مسقط والبحرين؟ سنلقي نظرة عليها إذن لاحقا. هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في سوق الأسهم السعودية، كما تلاحظون التراجعات تطال معظم الأسهم القيادية باستثناء أرامكو. لا شك أنه أرامكو السهم يتفاعل إيجابا مع ارتفاع أسعار النفط، في مقابل ذلك الراشحي على تراجعات حادة. طبعا ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن S&P، تراجعات قوية بأكثر من 2.5 نقطة المئوية. سهم معادن على تراجعات قوية والإنماء كذلك. بكل تأكيد تراجع الأسهم القيادية بهذا الشكل يبرر تراجع المؤشر بنحو 1%. في دبي كذلك القياديات على تراجع. لاحظوا عمار العقارية السهم يفقد أكثر من 1%، أميريتس NBD 1.5 نقطة، إعمار للتطوير أكثر من 1%، DIB تقريبا 1%، سلامة على تراجعات بربع نقطة مئوية. كيف تبدو الصورة في أبو ظبي؟ المؤشر يفقد 1%. إذن أيضا لاحظوا هذه الصورة من حيث الأسهم القيادية. الدار السهم يفقد 1.6%، بنك أبو ظبي الأول 1.7%، أدنوك للغاز 1%، ألفا ظبي 1.4%، ADCB 1.34 نقطة مئوية. طبعا تجر الإشارة إلى أننا نتحدث عن عودة الهجمات في المنطقة، ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل الضربات، وكذلك أنباء سمعناها عن أن البيت الأبيض يدرس شن ضربة ضخمة وكبيرة واسعة النطاق على إيران قبل الانتخابات النصفية. كل هذا يضيف علاوة مخاطر جيوسياسية في هذه الأثناء. يعني في مثل هذه الأوقات تتراجع شهية أخذ المخاطرة من حيث يعني المستثمرين، وهذا ما يفسر اللون الأحمر اليوم في أسواق المنطقة. في الكويت صورة متباينة، سهم إيفا تراجعات قوية، بيتك تراجعات بربع نقطة مئوية، في مقابل ارتفاعات على عقارات الكويت وجي اف اتش. إذا نلقي نظرة سريعة أيضا على أسعار النفط في الوقت الحاضر. هذه الصورة في قطر، قطر كذلك تراجعات إذا من حيث معظم الأسهم القيادية. QNB أكبر سهم في السوق متراجع، بنك ننتقل إلى عمان، حيث بنك سحار السهم متراجع، مسقط أيضا عمان تل على الثبات، وتباين في حركة أسهم أوكيو. نظرة على أسعار النفط، كيف تبدو الصورة؟ أسعار النفط على ارتفاعات والمكاسب تتعزز منذ بداية الجلسة. برنت مكاسب بأكثر من 4%، يخترق فيها مستوى 104 صعودا. نايمكس على حافة ال 92 دولار بمكاسب تقارب ال 4%. طبعا هذه الارتفاعات تأتي في ظل حالة القلق في الأسواق بشأن التطورات الجيوسياسية في المنطقة. نشير إلى أن العامل الأبرز حاليا هو عودة المخاوف بشأن اتساع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، تأتي بالتزامن بكل تأكيد مع استمرار التوترات في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، يعني أيضا سواء في البحر الأحمر أو مضيق هرمز. بالتالي تبقى علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة وبقوة.

أدرجت فوتسي راسل سلطنة عمان على قائمة المراقبة الواتش ليست تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة ثانوية في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته السلطنة في تطوير أسواقها المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الدولية. جاء القرار بعد أن استوفت عمان جميع معايير جودة السوق المطلوبة للترقية إلى جانب متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية وعدد الأوراق المالية، وذلك عقب سلسلة من الإصلاحات شملت تطوير أنظمة التداول والتسوية وتعزيز السيولة وتوسيع مشاركة المستثمرين. ورغم هذا التقدم لا تزال عمان مصنفة ضمن الفرونتير ماركت، على أن تعيد فوتسي راسل تقييم أهليتها للترقية استنادا إلى بيانات ديسمبر المقبل مع إعلان نتائج المراجعة في 6 أبريل 2017.

2020. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية. وفيه محضر الفيدرالي يشير إلى أن رفعا جديدا للفائدة مرشح قبل نهاية 2026.

0: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
1: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
2: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
3: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنبلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
1: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
4: الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
5: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
4: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
5: لما بدأت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
4: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
8: مشاهدينا نحييكم من جديد. ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي ب 154 ألف برميل يوميا لتصل إلى 228 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2026، مقارنة مع 74 ألف برميل يوميا في الأسبوع الأسبق، وفقا لبيانات أولية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نقلتها بلومبرغ.

0: مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4% في أول زيادة منذ يوليو من عام 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسبا على الأرجح قبل نهاية العام، فيما اعتبر عدد منهم أن مستوى الفائدة قبل اجتماع سبتمبر لم يكن مقيدا للنشاط الاقتصادي أو كان مقيدا بدرجة محدودة فقط. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم في 14 من أكتوبر، والتي قد تعيد تغيير توقعات الأسواق قبل اجتماع الفيدرالي في 27 و28 من أكتوبر. نظرة مشاهدين هذه العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات وول ستريت، والتي تشير إلى بداية سلبية، تراجعات إذن ب 17 نقطة مئوية من حيث الفيوتشرز للداو جونز، 13 نقطة مئوية من حيث الفيوتشرز للأس إن بي 500، والناسداك نصف نقطة مئوية من التراجع. طبعا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يشكل عامل ضغط لمؤشرات وول ستريت. العوائد خاصة العوائد طويلة الأجل عند أعلى مستوياتها في نحو 24 عاما منذ عام 2002. العائد على العشر سنوات كان وصل إلى مستويات 5.36 50، والعائد على 30 عام كان وصل 5.73 20. هذه نظرة مشاهدينا على أداء الأسواق الأوروبية اليوم. تراجعات حادة بقيادة المؤشر الفرنسي الذي يفقد 1%، تراجعات قوية كذلك في ألمانيا، وتراجعات ملحوظة في بريطانيا. إلى لندن مشاهدينا، حيث تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس للحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية. كارينا تحية طيبة لك، أبدأ معك من هذه السلبية في الأسواق الأوروبية، تأتي تباعا لما تبعناه من سلبية في آسيا صباحا وول ستريت ليلة أمس. أم هل نعزوها إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أم أن العامل الجيوسياسي أيضا يضغط على شهية المستثمر؟
1: يعني في الواقع نوف، هناك خليط من العوامل كلها تؤثر بشكل سلبي على نفسية المستثمرين. ضعف ليلة أمس في وول ستريت، ارتفاع أسعار النفط، عوائد لا تزال عالية خاصة بالنسبة للأجل الطويلة، مثلا لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام، أعلى عائد منذ عام 2002. وفي المنطقة الأوروبية العائد العالي الذي شهدناه في فرنسا يبدو أنها ظهرت تسعت أيضا إلى بلدان أخرى من بينها إيطاليا وأيضا اليونان. كل هذا يضغط، وأنت تحدثتي عن البورصة الفرنسية، الضغط واضح جدا على الأصول الفرنسية اليوم، وتكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الفرنسية أصبحت حتى أعلى بالنسبة للعلاوة المطلوبة من المستثمرين من الشركات الفرنسية. يعني اليوم إذا أصدرت الحكومة سندات، العلاوة أو الفائدة المطلوبة ييلدز أعلى عن تلك التي ممكن أن تصدرها شركات فرنسية، بمعنى أن المستثمر يرى أن هناك خطورة أعلى في شراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة مقارنة بالأوراق المالية التي تصدرها الشركات. عادة العكس يكون صحيح، ولكن هذا يشير إلى يعني مدى فقدان الثقة في قدرة الحكومة الفرنسية على سداد ديونها. ونحن نعرف أن هناك معركة حول الموازنة، نضيف إليها طبعا كل الاضطرابات الميدانية التي شهدناها، الاعتراضات من الطلاب ومن نقابات المعلمين. إضافة إلى ذلك نوف، طبعا القطاع البنكي يتراجع بقوة، يعني الأسهم الأوروبية كلها متراجعة اليوم بقيادة البنوك، دويتش بانك، بانكو سانتاندر، يوني كريدت، سوك جان، سوسيتي جنرال، كل هذه الأسهم متراجعة، والمؤشر المصرفي في المنطقة الأوروبية متراجع يعني اليوم أدنى مستوى له في تقريبا 3 شهور. سريعا أشير إلى بيانات مهمة أيضا صدرت من ألمانيا، الصادرات انكمشت في ألمانيا ب 0.8% في أغسطس، الواردات نمت، ولكن دعيني أفصل تفاصيل الصادرات لأنها مهمة. صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة انكمشت ب 6.3%، هذا كان السبب الأساسي وراء تراجع الرقم الكلي، فضعف شديد في ما تصدره ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وأكيد هنا التعريفات الجمركية كان لها دور كبير. بالنسبة للوضع في بريطانيا، صادرات ألمانيا إلى بريطانيا زادت بنسبة 16%، فكأنه يعني بريطانيا هي التي أصبحت السوق الأكبر بالنسبة للصادرات الألمانية بدلا من الولايات المتحدة. هل حلت محل الولايات المتحدة؟ إلى حد ما. صادرات إلى الصين زادت ب 4.7%، ولكن العلاقة مع الصين غير متزنة أبدا، لأن الواردات الألمانية ما تستورده ألمانيا من الصين هذا رقم زاد ب 11%، أعلى مما تصدره ألمانيا في الصين، وهذا موضوع أيضا مهم جدا في مسألة ربما البضائع الصينية التي تدخل إلى السوق الأوروبي بكثافة شديدة، ومحاولة تقييد من وجهة نظر أوروبا تقييد بعض هذه البضائع.

0: الصينية القادمة أوروبا، خاصة طبعا في مجال السيارات الكهربائية.
1: كارينا، ماذا عن تداولات وول ستريت في وقت لاحق من اليوم؟ تبدو الصورة سلبية من حيث العقود الآجلة، بيانات عديدة يعني لا تزال تتفاعل معها ربما الأسواق، محضر الاجتماع الفيدرالي، أرقام التضخم المرتقبة، ضعينا في صورة أو في تفاصيل الصورة في الأسواق الأمريكية.
0: يعني السلبية فعليا هي تعم الأسواق الأمريكية منذ ليلة أمس. الضعف كان واضح جدا في المؤشرات الأمريكية، هذا أولا. محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي كان فيه نبرة تشدد واضحة جدا، وأعطى إيحاء أن الفيدرالي سيرفع الفائدة مجددا قبل نهاية السنة. ليس في هذا الاجتماع لهذا الشهر، هذا الاحتمال تضاءل كثيرا، أقل من 20% الآن، ولكن احتمال عالي لرفع الفائدة قبل نهاية السنة الجاري. التركيز كله الآن يتحول إضافة طبعا إلى مراقبة العوائد العالية والعوامل الجيوسياسية. نركز الآن على نتائج الشركات. اليوم الخميس ستصدر نتائج بيبسيكو، غدا جمعة دلتا، والأسبوع القادم لدينا نتائج من كبرى البنوك الأمريكية: جولدمان ساكس، جي بي مورغان، مورغان ستانلي، ويلز فارغو، بلاك روك، جونسون أند جونسون، كلها ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم. فالتركيز قد يتحول جزئيا إلى هذا الأمر. وأخيرا تقرير مهم جدا من الوول ستريت جورنال يقول إنه شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية تنوي إصدار سندات شركات كوربريت بونز بمليارات الدولارات لتمويل مشروعات جديدة في التوسع في الذكاء الاصطناعي. تسلا ستنفق أو ستصدر سندات ب 30 مليار دولار، برودكوم من الممكن أن تصدر سندات ب 50 مليار دولار لتمويل مشروعات توسعية في أو لشراء رقائق الذاكرة، وهذا أيضا ضاغط بشكل كبير على العوائد الأمريكية. فهذا أمر أيضا، هل هناك إعلانات جديدة من الشركات؟ هذا أمر سنتابعه اليوم، إضافة إلى إعانات البطالة وتصريحات من بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه المشاركة، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد.

0: of these construction projects?
1: Yeah, for us, we have an office in Riyadh, in Saudi, and we're very privileged to be working. And I think you have to give people like the Ministry of Sport credit, right? Because the Ministry of Sport is trying to create a vision for, you know, society and for sport, and at the same time build these venues. And they're big, complex venues. They're big projects. But if you look at Saudi society, you have this incredible youthful society, you have sports participation rates, you have the growth of women's participation. And so anything that we can do to help that sort of development and that process is really valuable for us and in turn for Saudi society.
2: وألقي نظرة مشاهدين على أسعار الذهب في الوقت الحاضر، كيف تبدو الصورة؟ إذن اليوم إيجابية على الذهب، ارتفاعات ب 14 نقطة مئوية، تعود فيها الأونصة إلى فوق مستويات 4100 نقطة، 100 دولار عذرا بعد فقدانها لهذه المستويات في جلسة أمس. الحديث أكثر حول أسواق المعادن وأسواق العملات، نذهب إلى وارسو، ينضم إلينا من هناك خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. خالد أهلا وسهلا بك معنا، أبدأ معك من حيث انتهيت. أسعار الذهب على ارتفاعات ملفتة لأنه تأتي في وقت محضر الفدرالي كان أشار فيه إلى أنه أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، يعني تابعنا بإشارات أو تصريحات بالأحرى تشير إلى أنه سنشهد رفعا آخرا لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، من الأرجح في الشيء مع ديسمبر. عادة ما يتراجع الذهب على وقع يعني تشدد كهذا من حيث السياسة النقدية، بالتالي كيف نفسر هذه الارتفاعات؟
3: صباح الخير. اللي بشوفه بالنسبة للارتفاعات يلي حاليا عم نشهدها على الذهب هو انه اسعار الذهب كانت مسعرة مش بس رفع واحد خلال هيدا العام، انما رفع خلال اكتوبر وايضا خلال ديسمبر. فبعد محضر الفدرالي وبعد اخر ارقام اقتصادية طلعت عنا بالنسبة للبي سي اي وبالنسبة لارقام سوق العمل، صار التسعير على الارجح النسبة الاعلى انه بدنا نشوف رفع واحد خلال ديسمبر. فعشان هيك شفنا بعض الارتداد، انما لا شك بعض اسعار الذهب عم تتعرض لضغط نزولي نتيجة عوائد السندات المرتفعة.
2: طيب، وماذا عن بقية العوامل؟ يعني العامل الجيوسياسي اليوم أين يقف؟ مشتريات البنوك المركزية اليوم كيف تبدو؟ الصناديق التداول التي تتبع الذهب، يعني بغير عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أبرز العوامل التي تحرك سوق الذهب في الوقت الحاضر؟
3: إذا بدنا نقسم العوامل يلي عم تأثر على أسعار الذهب، في بعض العوامل يلي بتأثر بشكل على المدى القصير وعوامل على المدى الطويل. احداها طبعا اللي ذكرناها هي عوائد السندات، وايضا موضوع التوترات الجيوسياسيه بالشرق الاوسط، ارتفاع اسعار النفط وتاثيره على التضخم، كل هيدا عم تشكل ضغط سلبي على اسعار الذهب. بالمقابل عندنا شراء الاي تي افس والبنوك المركزيه والخوف من مستوى الدين بالولايات المتحدة، وكل حالة عدم اليقين هيدي هي عم بتعزز فرضية ارتفاع الذهب على المدى الطويل. فبالنسبة للنظرة لأسعار الذهب، الانخفاضات اللي عم تشوفها هلأ هي فرص جيدة للشراء على المدى الطويل، لكن العوامل اللي ذكرناها هي ممكن تأثر وتعمل تذبذب وبعض الانخفاضات على الذهب على المدى القصير.
2: خالد، هل تتوقع أن يبقى الاتجاه هبوطي لأسعار الذهب في المستقبل المنظور في ظل بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وبقاء عوائد سندات الخزانة يعني على ارتفاعات كذلك أو على مستويات يعني أعلى مستويات في تقريبا 24 عام؟ بالتالي هل المسار هبوطي؟ وإن كان الجواب نعم، إلى أي مستويات؟
3: نعم، بتوقع بعض الهبوط للذهب، وخاصة إذا العوامل اللي ذكرناها بعد موجودة أو إذا شفنا بعض التوترات وارتفاع أسعار النفط ممكن نشوف انخفاضات على الذهب. طبعا أول مستهدف للذهب بحال مثل ما قلت العوامل الموجودة نشوف 3950، وبحال كسرنا هيدي المستوى هيدي الليفل ما بستبعد مستويات 3750 إلى 3700، إنما طبعا الوصول إلى هيدي النقاط أي شخص بده يتمركز يشتري ذهب على المدى الطويل بتكون أسعار جيدة جدا.
2: شكرا جزيلا لك خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. مشاهدينا، وقفة مع فاصل، نعود نكمل بمتابعة الأسواق العربية وفيه النتائج الفصلية الأولية لسامسونج تظهر أرباحا تشغيلية قياسية.
4: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. هنا يبدأ يوم

0: حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى الأسواق العربية. على هامش منتدى إسطنبول الاقتصادي أشاد محافظ البنك المركزي السعودي سامة أيمن السياري أشار بالقطاع المصرفي في السعودية. وفي جلسة حوارية تحمل عنوان الأفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي قال السياري إن القطاع أثبت قوته ومرونته.

0: مشاهدينا، سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56.6 نقاط خلال سبتمبر 2026 مقارنة مع 56.7 نقاط في أغسطس بانخفاض طفيف بلغ 0.0 نقطة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. ورغم التراجع المحدود واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشأة الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وأفاق النمو في مختلف القطاعات. وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة بمقدار 0.5 نقطة ليصل إلى 56.3 نقاط مقارنة مع 55.8 نقاط في أغسطس مدفوعا بتحسن توقعات الإنتاج والمبيعات للمرحلة المقبلة. في المقابل تراجع المؤشر في قطاع التشييد إلى 57.0 نقطة في سبتمبر بانخفاض بنقطتين أو ب20 نقطة بالأحرى على أساس شهري، لكنه بقي الأعلى بين القطاعات الرئيسية. أما قطاع الخدمات فسجل أكبر تراجع شهري بمقدار 0.7 نقطة ليصل المؤشر إلى 55.4 نقاط مقارنة مع 56.0 نقطة في أغسطس. نذكركم بنتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات أكسترا بنسبة 26% إلى 105 ملايين ريال، وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغ 128 مليون ريال. وعزت أكسترا تراجع أرباحها إلى تراجع صافي أرباح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82% بسبب ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 70 مليون ريال. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 5.5% إلى حوالي 1.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
1: مفيد جدا انه نحن نركز على على على كفاءة وصلابة ومرونة قطاع التجزئة لو يحافظ على النمو ان كان على التوب لاين ولا على البوتوم لاين بظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. على صعيد المبيعات مثل ما حضرتك تفضلتي ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% مدعومة بعدة عوامل، اهمها ارتفاع سلة المشتريات بنسبة تقريبا 9%، استمرار النمو بقطاع بي تو بي اللي نحن هذا كان لو بيس مقارنه بالسنه الماضيه، واهم عامل طبعا هو الاطلاق الجديد للايفون. على صعيد المؤشرات الهوامش الربحيه ارتفعت الربحيه بنسبه

0: 10.6%، وهذا رقم ممتاز الحقيقة، جاي من تحسن النسيج البيعي، ضبط صارم للمصاريف، إدارة المخزون بطريقة ممتازة كانت هذه السنة، وأهم أهم عامل اللي هو نمو قطاع الخدمات اللي هو عامل
1: أي قطاع
0: ممتاز.
1: عفواً؟
0: الخدمات اللي هي السيرفيسز، أكسس
1: سيرفيسز.
0: سيرفيسز.
1: هيدا بلش يشكل يعني نسبة جيدة من إيراداتكم؟
0: هو على طول كنسبة على التوب لاينز بتو أقل بكثير من مبيعات المنتجات، ولكن يعني الريفلكشن على الربحية هو عامل كثير مهم للربحية.
1: طب لو بتقسم لنا شوي قطاع التجزئة كم يشكل الآن؟ قطاع الأعمال لأنه كان عم بيسجل مستويات النمو كم يشكل؟ ما المستهدف منه؟
0: قلت لك هو كان جاي من فيري لو بيس، يعني هو بعامة ما بيشكل أكثر من 3.5 ل 4% من مبيعاتنا، ولكن جاي من فيري لو بيس. نحن ما بنركز على مبيعات البي تو بي لأنه بنعتبر نحن اكسترا بناء وهيكليتها لتخدم العميل الأخير، ولكن بظل الظروف لقينا فرصة مناسبة بوجود المخزون اللي عندنا تحضيرا لكل التشالنجز اللي كنا نحن شايفينها، فكان مخزوننا بيسمح لنا انه نفتح هيدي التشانل ونمت بالطريقه اللي حضرتك شفتيها.
1: طيب هذه النتائج بقطاع التجزئه تاتي رغم التحديات، عندنا تحدي اساسي هو ارتفاع تكاليف، ان كنا نتحدث عن تكاليف الشحن، تكاليف التامين، لو تعطينا صوره الى اي مدى هذه التكاليف ما زالت مرتفعه وكيف تعاملت الشركه معها؟
0: شكرا. نحن كنا اعلنا بالكورتر المضى اللي هو كيو 2 والنتائج النص سنويه انه نحن كنا شايفين انه هيدي احدى التحديات اللي جيتنا بالطريق، ولكن الاهم هو كيف تعاملنا معها. وكنا ركزنا انه ان شاء الله يعني حنشتغل مباشره مع الموردين ان كان المحليين او العالميين اللي بنشتغل معهم، انه نقدر يعني نحول الكميه الاكبر من الضغوط على الكلفه لهدول الموردين، وما تبقى هو يتحول لسعر النهائي للشراء.
1: كم هي التكاليف الإضافية أستاذ علي؟
0: يعني التكاليف الإضافية إذا بدنا نحكي على الشحن، مثل ما قلنا قبل الكونتينر كان يكلف تقريبا 1500 دولار من الصين، صرنا عم نحكي على 10000 ل 10 11000 دولار بين كلفة شحن وتأمين، فهي كلفة عالية جدا، ولكن الحمد لله نجحنا بامتصاص النسبة الأكبر منها، واللي حولناه على السعر النهائي كان أقل بكثير من المتوقع.
1: وكم بيأخذ من الوقت أيضا للشحنات؟ قدي زاد الوقت للحصول عليها؟
0: هذه شغلة تانية من الأشياء اللي بتعتبر أنه نحن نجحنا فيها. عادة شحن الكونتينر نرجع من الصين كان يأخذ تقريبا 45 يوم، شفنا أنه ممكن يكون في تشالنج على هذا الموضوع، نحن سرعنا وتيرة الطلبات اللي كنا نطلبها من الصين، وصرنا عم ناخذ بالحسبان تقريبا شهرين لثلاث اشهر بدل ال 45 يوم اللي كانوا جايين، وهذه بعتقد انه كل السوق تفاعل معها بنفس الطريقه، وان شاء الله ما حيكون في اي نيجاتيف امباكت على المخزون ولا على الموجودات، دائما البضاعه موجوده بافضل ما يكون.
2: في قطاع التكنولوجيا سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس قفزة قياسية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بالطلب المتسارع على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين وفقا لبلومبرغ. وحسب النتائج الأولية ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية للشركة بنحو 783% على أساس سنوي لتبلغ مستوى قياسيا عند 107 تريليونات و400 مليار وون، أي ما يعادل 80 مليار و100 مليون دولار، فيما وصلت الإيرادات الفصلية إلى 195 تريليون وون، ما يعادل 145 مليار و400 مليون دولار، بزيادة تقارب 127%. تعكس هذه النتائج التحول الكبير في سوق أشباه الموصلات مع تسابق شركة التكنولوجيا لتأمين رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي والمعروفة باسم HBM والمستخدمة إلى جانب معالجات إنفيديا لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ورغم الأرباح القياسية لا يزال سهم سامسونج أقل بنحو 25% من ذروته المسجلة في يونيو. وفي سياق متصل، أحدث في سياق متصل أظهرت تقارير حديثة أن المليارديرات المرتبطون بقطاع الذكاء الاصطناعي من بين أبرز الأشخاص الذين باعوا أسهما في شركاتهم خلال الربع الثالث، وهي فترة اتسمت بالاضطراب في أسهم التكنولوجيا، وشهدت أيضا تصاعدا في التحذيرات الصارمة بشأن المخاطر المحتملة.

0: من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فينشر إكس. سيد يوسف، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث انتهيت. في 10 من كبار المطلعين باعوا أسهما بتقريبا 4 مليارات و100 مليون دولار في الربع الثاني، والملفت تصدر أسماء مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قائمة البائعين. هل هذه رسالة تحذيرية من داخل القطاع؟ يعني ما دلالة عمليات البيع هذه؟
1: يعني أعتقد أن هناك يعني قراءة مبالغ فيها في محاولة فهم أو تحليل أسباب البيع التي تمت. الصفقات البيع هي عادة تكون فيما يتعلق يعني بالإكزيكتيفز أو الدايركترز الموجودين في مثل هذه الشركات، تكون عادة مرتبطة بطرق مشروعة للقيام بعملية البيع تحديدا، غير أنه مش كل هذه الشركات أصلا مرتبطة بقطاع الـ AI تحديدا. يعني ربما الحديث ارتبط بشكل كبير حول شخص مارك ستيفنز، وهو أحد يعتبر يعني عضو مجلس إدارة، وأيضا يعتبر إلى حد ما فاوندر أو كوفاوندر في انفيديا. لكن بقية يعني من العشرة اللي تم ذكرهم مثلا، ربما فقط 3 الذي لم يكن البيع ضمن خطة مسبقة تمت أخذ الموافقة عليها من مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، وتمت يعني في فترات تتراوح أحيانا قبل 3 أشهر من عملية البيع التي تمت فعليا.
0: سيد يوسف، بس بذكرك مارك ستيفنز وكونه عضو مجلس إدارة انفيديا، عندما يكون هناك شخص يعني بهذا القرب من شركة بهذا الحجم، وعندما يبيع أسهم بقيمة تقريبا 946 مليون دولار، إلى أي مدى يجب على المستثمر أن يقلق؟
1: يعني أعتقد أنه الآن التقييم أو القلق من قرار مارك ستيفنز ليس هو المؤشر الذي يمكن أن نعتبره الوحيد قبل أو بعد. يعني هو باع قبل ما يأتي سام ألتمان، وأيضا طبعا قبله يعني داريو من أنثروبيك، ويتم الحديث عن ضرورة إبطاء حركة التطور الموجودة فيها. ثم نجد الحوار الذي تم طبعا في الأمم المتحدة، ويعني الإعلان الكبير عن خطورة الـ AI. ثم أتينا مرة أخرى من يعني داريو وأيضا سام ألتمان يتحدث عن تغير في النمطية، ويتحدث الآن عن ضرورة أن نقبل بالمخاطر المتعلقة أو المرتبطة بالـ AI. لأنه فأعتقد أنه هل هذا مؤشر أم للبيع أم الاستثمار؟ في رأيي لا. يعني الارتباطات المرتبطة بالقرار الذي قام فيه مارك ستيفنز يعني أسبابها مختلفة. ربما actually أسبابها تكون متعلقة بأنه حاب أنه يدخل في الـ IPOs القادمة، يعني الـ IPO بتاع أنثروبيك، الـ IPO بتاع سام ألتمان، ما المتوقع أنه قد تتم على الأقل أنثروبيك في خلال النصف أو الربع الأخير من هذا العام تحديدا. فبالتالي هل نستطيع أن نقرأ الكثير من عمليات البيع التي تمت؟ لا أعتقد. هل قطاع الـ AI متذبذب وهناك خوف حول الاستثمار فيه من عدمه؟ فعلا هناك يعني نقول أنه it's split right in the middle. يعني هناك من يقول أن القلق حقيقي فعلا، وهناك من يحاول مثل the CEO of NVIDIA الذي يستمر في محاولة التقليل من هذه المخاوف بشكل مستمر، مع أنه الكلاينتس الخاصين فيها اللي يعتمدوا على الجي بي يوز اللي بيبيعها والبنى التحتية التي يعني يتم الاستثمار فيها، هم الذي قالوا العكس تماما، يعني أنه لا، هناك مخاطر حقيقية. وما زلنا نشاهد يعني ما يقوم فيها الـ AI agents بشكل ممنهج بعيد عن التحكم الإنساني، وإلى أي درجة هذا الأمر سيتفاقم أمر آخر. بس قرار الاستثمار في الـ AI هل ما شاهدناه مؤشر يكفي أن نقول والله هناك تخوف من عدمه؟ Not yet. I wouldn't think that's the right reading الآن.
0: سيد يوسف، ماذا عن توقعاتك الشخصية؟ يعني أنت تتحدث عن أنه الآراء منقسمة في split حول الاستثمار في هذه الأسهم. توقعاتك الشخصية، هل نحن أمام فقاعة في أسهم هذا القطاع؟ وعندما نتحدث عن يعني هذا الأمر، إنفيديا على سبيل المثال، إذا نظرنا لإنفيديا، أرباح الشركة، إيرادات الشركة تنمو بقوة، ما هو ماذا يجب على المستثمر أن

0: نراقب ما هو الانديكيتور الذي يجب أن يتبعه المستثمر ليعرف ما إذا كانت التقييمات مبررة؟
1: الحين إذا كانت نقطة مهمة، يعني أولا هل هي فقاعة من حيث ال

0: أو على خسائر متراكمة على مليارات من الدولار من العوائد. بالتالي هناك يعني فجوة كبيرة ما بين التطلعات للتقييمات التي يريدها المؤسس والأسواق، حتى بعضها من يريد أن يسوق هذه التقييمات، وبين what an investor should look at. يعني برأيي أنه هل أستثمر، هل يعني غدا لو طرحت أنثروبيك for an IPO، هل أستثمر في أنثروبيك أم لا؟ أم أني أنتظر إلى تغير يعني بعد شهرين ثلاثة مثل ما شاهدنا مع سبيس أكس؟ أنا برأيي أن الانتظار والتريث سيكون الأفضل فيما يتعلق بهذه الشركات. المنافسة الشديدة القادمة من الصين ستغير بشكل كبير جدا من تطلعات هذه الشركات ماليا، المنظومة الدخل الخاصة فيها، كيف سيتم التعامل مع المشترين. هذه الأمور كلها تتطلب وقت. فدو يو انفست اليوم؟ التريث هو الأفضل حاليا لكي نصل إلى valuations تتناسب مع تطلعات الأسواق وتكون منطقية أكثر، يعني بحكم الواقع الذي نشاهده ونعاينه بشكل مستمر.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فنتشر إكس. وهذا موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. البداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوة درع الوطن أن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة، وتضم الجبهة سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة. هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازعية غربي تعز. وأعلنت القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنتا عن إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية. وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس، قال إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة، موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. على موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف ضربات ضد إيران. أشار المسؤولون إلى أنه لا يمكن استبعاد فرص حدوث الضربات قبل الانتخابات النصفية. أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. أزالت بريطانيا لافتات قنصليتها العامة في القدس الشرقية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها، ردا على خطة لندن لفرض عقوبات على مستوطنات في الضفة الغربية. وأفادت رويترز بأن عمالا أزالوا اللوحات التعريفية للقنصلية، فيما بقي العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى وسط صعود التوتر في العلاقات بين الجانبين. وأسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إنه من خلال الاستمرار في استهداف أوكرانيا تتعمد روسيا بث الرعب مجددا دعوته للحصول على مزيد من الدعم لأنظمة الدفاع الجوي. نهاية هذه الساعة من الأسواق العربية، ولكن مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية. ابقوا معنا.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
3: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
2: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
3: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره وأجيب كثمه، دخلت في كل المجالات.
2: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: مستقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.

0: منتصف النهار عينك على الحقيقة. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع يا فلا أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
4: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
5: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
6: وش فيك وانا مكسمي العالي؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
8: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
7: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تلاكن للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
13: منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على كهبوب الاستراتيجية وتتحدث عن تقدم كبير في الوازعية.
1: في الواجهة،
0: ترامب يدرس العودة للخيار العسكري مع إيران وأوامر للجيش بأن يستعد لاستئناف الضربات.
1: في الواجهة،
0: بعد القرار الإسرائيلي بريطانيا تخفض من عدد موظفيها في قنصليتها بالقدس إلى 7 وتحولها إلى بعثة دبلوماسية.
1: في الواجهة،
0: حريق في مركز بيانات روسي والعربية تواكب سعي أوكرانيا لتطوير قدرات مسيراتها.
1: الحي المالي،
0: برنت يزيد من مكاسبه ويقفز بنحو 4% ويخترق مستويات 104 دولارات.
1: مصادر مفتوحة،
0: شبهات تسريب معلومات عن نووي إيران وروسيا وراء توقيف مدير الاستخبارات الخارجية الألمانية السابق.

0: ستوديو لايت.
1: ترامب يقول إنه يستحق جائزة نوبل للسلام ويشكك في فرص حصوله عليها. أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض، 106.6 من جدة، ومن الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
0: في الواجهة،
1: في ملف إيران مستمعينا، فإن الخيار العسكري يطل برأسه من جديد، إذ تتسارع الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توقيت التحرك. موقع أكسيوس كشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون وجه القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران قد تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية. مصادر أمريكية وإسرائيلية رجحت بدء التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، بل وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية. وفي الكواليس مستمعين، ناقش فريق الأمن القومي الأمريكي احتمال استئناف الحرب خلال اجتماع في كامب ديفيد بتزامن مع تكثيف الاتصالات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع توقعات بمشاركة إسرائيلية مباشرة في أي عمليات واسعة وفق أكسيوس. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتعثر، وينتظر الوسطاء القطريون رد طهران على مقترح أمريكي بشأن الملف النووي. وفي الخلفية، فإن إسرائيل حاضرة، إذ تشير مصادر إسرائيلية إلى احتمال توجيه إيران ضربة استباقية أو الرد بصواريخ باليستية على إسرائيل في حال تجدد الحرب. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ إيهاب عباس، وكذلك المختص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا وسهلا بكم. إذن أولا أبدأ، طيب قبل أن نذهب إلى بداية أو إلى هذا الخبر، نذكر مستمعين أيضا بما ورد في الملف اليمني. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على كهبوب الاستراتيجية وتتحدث عن تقدم كبير في الوازعية.

طيب نحن في انتظار أن يجهز معنا في هذه الفقرة الأستاذ إيهاب عباس وكذلك الدكتور جعفر الهاشمي المختص في الشأن الإيراني للحديث عن هذه الاستعدادات الأمريكية لتجدد الحرب ضد إيران حتى يجهز الضيفان. نذهب مباشرة إلى الملف اليمني. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، وتضم سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها مستمعين أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة. هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة مستمعين بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازعية غربي تعز. القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية

الأوروبية أعلنتا إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية، وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعل السيطرة على مرتفعاتها عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية بالمنطقة للحفاظ على مكتسبات الساحل.

0: قال قائد اللواء الثامن احتياط العميد ياسر الصومالي إن قوات العمالقة ودرع الوطن تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في قطاعي المفاليس والضباب بجبهة حيفان جنوبي تعز بتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة. معنا الآن مستمعين عبر الهاتف من جنوب تعز مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن نتحدث بداية عن طبيعة هذه المعارك الآن في الوازعية، أين تتركز الاشتباكات تحديدا؟
1: نعم، الاشتباكات لا تزال في محيط مديرية الوازعية، كذلك أيضا داخل أو بالقرب من منطقة كريرة بعد أن قامت القوات المسلحة في وقت سابق يعني منذ أمس حتى اليوم السيطرة على سلسلة جبلية في مطلة على معاقل الميليشيات الحوثي في هذه المديرية. كذلك كانت قد أحكمت السيطرة بشكل كامل على سلسلة جبال كهوبة الاستراتيجية عند الساحل الغربي لليمن. نتحدث أيضا عن أن المواجهات هذه أفقدت الميليشيات العديد من القتلى والجرحى في سلسلة. كذلك كان هناك تدمير لآليات عسكرية خصوصا من الضربات التي تركزت عليها بشكل كبير من قبل مقاتلات الجو والتي استهدف أيضا سكنات الميليشيات الحوثي على مرتفعات جبلية في الوازعية. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن المواجهات في مدينة تعز تحديدا التي استتمت يعني منذ مساء أمس حتى اليوم في منطقة الفروس، كذلك أيضا في محيط منطقة النوازل وأيضا في قحف بني عامر. هذه المناطق طبعا هي قريبة من الضباب، تحاول الميليشيات الحوثية يعني التقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية، لكن القوات تصد هجوم عنيف للميليشيات على أكثر من محور في هذه المدينة خصوصا في المحاور الشمالية والغربية لتعز، منها جبهة الجنوب وكذلك جبهة جبل هان، بمعنى أن الميليشيات تطبق الحصار بشكل كامل على مدينة تعز وتمنع دخول المواد الغذائية وكذلك الأدوية إلى المستشفيات وأيضا تمنع دخول المشتقات النفطية. هذا الأمر يفاقم بالمعاناة المرضى داخل المستشفيات خصوصا أطفال الحضانات وكذلك مرضى الفشل الكلوي وأيضا مرضى السرطان يعني الذين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى مركز الأورام داخل المدينة من المحافظات المجاورة كمحافظة إبو وأيضا محافظة الحديدة وبقية المحافظات. هذا الأمر أيضا يفاقم بالمعاناة السكان الذين تمنع الميليشيات دخول المواد الغذائية والإيوائية إليهم.
0: نعم، طيب هائل، يعني القوات الحكومية اليوم تتحدث عن يعني عن السيطرة على مرتفعات استراتيجية، لو نتحدث كذلك عن أبرز هذه المواقع، ما الذي يتيح لها ميدانيا السيطرة عليها أيضا في هذا التوقيت تحديدا؟
1: السيطرة على مرتفعات جبلية داخل مديرية الوازعية يمنع يقطع تعزيز ميليشيات الحوثي القادمة من الساحل الغربي باتجاه جبهة عمر الجنوبية لمحافظة تعز، لأنها تشل حركة الميليشيات الحوثية في المناطق الجنوبية لتعز وأيضا تفتح بوابة باتجاه بوابة غربية باتجاه الساحل الغربي تحديدا باتجاه المقهى. هذه تكمل السيطرة على الوازعية فيمنح القوات الحكومية التقدم باتجاه البارح، كذلك يمنح التقدم باتجاه مدينة المقهى أهم المدن الساحلية في غربية اليمن. كذلك أيضا السيطرة على مرتفعات جبلية في جبل حبشي يمنع أيضا تطلع على مواقع الميليشيات الحوثية وعلى أكثر من جبهة خصوصا خطوط إمداداتها القادمة إلى المناطق الجنوبية والغربية الساحلية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فم الزميل هايل سعيد من جنوب تعز، تحياتي لك.

0: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن التركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. تحالف دعم الشرعية أعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدفا مرافقهما أمس واليوم. وأضاف في بيان أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين 2 ومقيم باكستاني. وأشار الطيران المدني السعودي لأن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. وقد أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له.
1: في الواجهة.
0: نعود مستمعينا مجددا للملف الأمريكي الإيراني. قبل قليل كنا نتحدث في ملف إيران حيث تتسارع الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توقيت التحرك. موقع أكسيوس كان كشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون وجه القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران قد تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية.

0: معنا الآن مستمعينا عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس وكذلك المختص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا وسهلا بكم ضيفي في برنامج منتصف النهار. أبدأ أولا مع الأستاذ إيهاب عباس من واشنطن. يعني اليوم هل ما يجري فعلا من اجتماعات وتصريحات هو استعداد أمريكي فعلا ربما لي يعني عمل عسكري جديد ضد إيران، أم أنه يعني سياسة يعني سياسة الضغط والتلويح هي تكون في إطار تحسين شروط التفاوض مع إيران؟
1: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالضيف الكريم وبالمشاهدين. إيران يعني لو كانت هذه هي الأفكار لدى الإدارة الأمريكية أنه فقط لتحسين شروط التفاوض، هذا لن ينطوي على إيران، لأن إيران تعلم هذا الأمر وجربت هذه الاستراتيجية قبل ذلك مع الولايات المتحدة وتعلم أنه لن يكون هناك شيء. لكن لو كانت هذه الاستعدادات حقيقية، يعني الغرض منها فعلا القيام بضربات هنا

0: أقول أمام سؤال كبير، هل هذه الضربات ستأتي قبل انتخابات التجديد النصفي التي هي بعد تقريبا 25 يوم أو أقل، أو أنها ستأتي بعد ذلك؟ لأنه قبل شيء وبعد شيء، يعني قبل يعني ما زال الدعم السياسي والتشريعي للرئيس دونالد ترامب كبير لأنه لديه سيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من خلال الحزب الجمهوري،
1: نعم.
0: لكن لو أتت بعد ستكون السيطرة متوقعا كما هو اليوم، يعني استطلاعات الرأي تتحدث عن أنه الحزب الجمهوري ربما سيخسر المجلسين أو أحدهما على أقل تقدير، لن يكون هناك دعم سياسي لهذه الضربات، ولذلك الرئيس دونالد ترامب سيدخل في معمعة تشريعية كبيرة خلال الفترة القادمة، ولا أعتقد أنا من وجهة نظري أنه سيغامر بعملية عسكرية اليوم ربما تزيد من أسعار الوقود والطاقة والمنتجات الأخرى في الوقت الذي سيذهب فيه الناخب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع. يعني أفضل له أن يذهب الناخب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع وسعر البنزين صحيح عالي اليوم، نفترض مثلا 5 دولارات للجالون، أفضل أن يذهب بدلا من أن يذهب الناخب والجالون سعره مثلا 7 دولارات أو 8 دولارات. فلذلك أنا أضعها في إطار أنها فقط مجرد استعدادات وتلويح، لكن لن ينطلي على إيران.
1: طيب أذهب مباشرة بهذه النقطة لي دكتور جعفر الهاشمي. اليوم هل يعني يمكن أن تراهن إيران على أن الحسابات الانتخابية يعني في واشنطن ستجعل ترامب أو حتى نتنياهو يعني في الانتخابات الإسرائيلية ستجعلهم أكثر حذرا في الدخول بحرب، يعني تجدد الحرب من جديد، هذه الحرب الطويلة والمكلفة؟ يعني
2: بداية شكرا على الاستضافة وحياك إيهاب. حقيقة الأمر الانطباع الإيراني يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تستخدم استراتيجية ترحيل الملفات من وزارة إلى وزارة، وبالنتيجة نرى أن هناك نوع يعني من التنقل من خلال وزارة الخارجية إلى وزارة الحرب. كل فترة وفق المقتضيات نرى بأن هناك من يتولى الخطاب في هذا السياق، وهذا يعكس بأنه ربما هناك ديناميكية وهناك تكتيك تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية أمام الاستراتيجية التي استخدمها سابقا الإيرانيين، وهي استراتيجية توزيع الأدوار بين الدبلوماسية وما يسمونه في الداخل الإيراني الميدان. التقديرات الإيرانية الآن ترى بأن ربما إسرائيل وبالتحديد نتنياهو قد يرغب في حرب تسبق الانتخابات، لأن هذه سوف تنقذه من المزق السياسي الداخلي فيه وتساعده على ترحيل موعد الانتخابات. ولكنما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يرون بأن إذا ما قرر بأن تهاجم إيران تهاجم قبيل الانتخابات، لأن ذلك ينعكس سلبا على الأصوات وعلى أصوات الناخب الأمريكي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وهذه أزمة جدا كبيرة. ولذلك ينظرون لكل هذه التسريبات بأنها جزء من أدوات الضغط ومحاولة لتمرير الوقت حتى الوصول إلى الانتخابات. قد يكون بعد الانتخابات، قد لا يعني السيد دونالد ترامب موضوع صوت الناخب وحتى ارتفاع أسعار الطاقة، وقد لا يحتاج كثيرا بما نعرفه من سيكولوجيا لديه حتى إلى الدعم السياسي. وبناء على ذلك يرون بأنه الحرب الحقيقية التي هي تبدو أنها خيارا حاسما لهذا الصراع، حتى وإن كان الغاية الذهاب إلى اتفاق شامل ينهي هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، هذا سوف يترجم بالتحديد من خلال توجيه ضربات عسكرية للخروج في يعني تكوين سردية النصر على أقل تقدير للجانبين. هذا ما يرونه الإيران، ولذلك يرون أنه الحرب الحقيقية ستأتي بعد الانتخابات مهما كانت النتيجة.
1: طيب ربما تأتي أيضا قبل الانتخابات يعني، لكن أستاذ إيهاب يعني اليوم الأهداف التي قد تختارها واشنطن إذا قررت شن عملية عسكرية، هناك عدد أيضا من الأهداف كانت دائما تتحدث عنها واشنطن، منشآت نووية أم حتى طاقة وبنية تحتية ومحطات كهرباء أيضا في طهران.
0: صحيح، هو التهديد دائما خلال الأشهر الماضية كان بضرب البنية التحتية داخل إيران، ولكن في نفس التوقيت هناك عدد من الأسئلة، وهذه الأسئلة باتت مشروعة جدا وطرحها أصبح

0: هو الأساس قبل توجيه أي ضربة من الضربات، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال بداية الحرب في 28 من فبراير وحتى 7 من أبريل عندما أوقف الضربات العسكرية، قام بكل أنواع الضربات حسب قوله يعني، وقام بتدمير كما يقول 90% من قدرات الجيش الإيراني
1: يعني
0: عسكريا.
1: هو ربما الحديث هنا أيضا عن مناطق أخرى، عن جبل الفأس وغيرها من المنشآت التي كان يتحدث عنها أيضا ترامب يعني.
0: السؤال هنا، ما هو الغرض من ضرب هذه الأماكن؟ لأنه أنت تذهب للحرب لتحقيق أهداف سياسية، ومنذ بداية هذه الحرب وكل الضربات العسكرية التي شهدناها لم تتحقق أي من الأهداف السياسية حتى اللحظة، لا القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى توقيع اتفاق بشأنه، ولا القضاء على البرنامج الباليستي للصواريخ، ولا قطع أذرع إيران بالوكالة. طيب ستقوم بضرب البنى التحتية، وستقوم بضرب المواقع النووية، ما الغرض؟ هل الغرض إضعاف قدرات إيران، منع قدرات إيران على الإطلاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي؟ نعم. هل تريد أن تبحث عن 460 كيلوغرام المخصبة عاليات التخصيب؟ ما الغرض؟ لأن الضربات فقط من الجو ثم تذهب وتقول لقد ضربنا مواقع نووية، ستعود من جديد لتحاول أن تتفاوض مع إيران على وقف البرنامج النووي، وتحاول أن تعرف أين هي 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على التخصيب. إذن أنا أعتقد أنه مجرد ضربات عشوائية دون خطط تحدد ما هو الغرض منها لن يعني تسمن ولن تغني من جوع.
1: طيب دكتور جعفر، يعني اليوم إذا تعرضت فعلا المنشآت النووية الإيرانية كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا تعرضت لضربة، ما طبيعة هذا الرد الإيراني المحتمل، وأين يمكن أن يكون أيضا؟
2: هناك رد نمطي من قبل الإيرانيين تجاه المنطقة، وهم طبعا في يلوحون ويصعدون في خطابهم بأن هذه المرة سوف يكون أشد وطأة وأوسع نطاقا حتى من الشرق الأوسط، ولكنما أعتقد بأن التركيز يتم على استهداف منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة، وسوف لن يذهب أبعد من ذلك. ربما إذا ما وقعت الضربات بعد الانتخابات الإسرائيلية قد يستهدفون إسرائيل أيضا في نفس الوقت لإحياء يعني مشروع أذرعهم في المنطقة، وما يسمونه بتوحيد الساحات، وحتى تصدير يعني الأزمة من إيران إلى المنطقة. لكن أنا أعود وأجدد يعني ما تفضل به الأستاذ إيهاب بأنه ما هي الجدوى. قد يكون هناك استراتيجية تحاك في الولايات المتحدة الأمريكية بتأثير حتى من نتنياهو، بأن هناك ظروف موضوعية ومساعدة في الداخل الإيراني، وهذه الضربات إذا ما تزامنت مع ضربات يعني أخر أمنية في الداخل الإيراني وفي الصميم، وإحياء وإذكاء ربما شبكات يعني استطاعت إسرائيل أن تعمل عليها في الداخل الإيراني لإثارة الفوضى، قد هذا لا ينهي النظام ولكنما ستكون بداية لتتحرجه وبالنتيجة تخلخله من الداخل، وهذا إن لم يكن على المنظور القريب فقد يأخذ وقتا زمنيا، ما يدفع النظام إما للاستسلام أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو إما الانهيار وتغييره. إذا ما كانت هذه الاستراتيجية أيضا مطروحة، قد يكون الغاية من الضربات العسكرية هو كجزء من حرب مركبة وهجينة، يكون جزءها الضربات العسكرية تستهدف المنشآت للضغط على الداخل الإيراني، وفي نفس الوقت تستهدف هناك شريحة كبيرة من القيادات التي قد تكون هي عائق للوصول إلى التفاوض، ولكنما تصريحات بيزشكيان التي ظهر فيها محبطا، وذهب الولايات المتحدة الأمريكية وقدم عروضا تتعلق في الملف النووي، وحتى اتصاله بالأمس مع بوتين تحت ذريعة عيد ميلاده، ربما يعكس بأن الإيرانيين يحاولون بأي شكل من الأشكال أن يقدمون عروضا فيما يتعلق في الملف النووي، ولكن على ما يبدو هناك قناعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب هذه العروض، فقط أذهب بهذه النقطة للدكتور أو الأستاذ إيهاب عباس، يعني هذه النقطة وهذه العروض التي قد يعني تقدمها طهران، هل يمكن فعلا أن تثني ترامب عن توجيه أي ضربة أو أن يتراجع إذا كان فعلا قرر هذه الضربة أستاذ إيهاب؟
0: هي الفكرة أنه هل فعلا إيران عازمة أن تقدم عروض لترامب؟ أنا شخصيا يعني لا أعتقد أنه الإيرانيين سيقدموا عروض،
1: لأنه دائما يعني طهران

0: حاول دائما أن تتراجع دائما، يعني حينما يهدد الرئيس الأمريكي دائما هي تتراجع عن تصريحاتها أو تقوم يعني توجيه بعض النقاط يعني التفاوضية ربما تكون مع أمريكا.
1: شوف حضرتك، ولكن على أرض الواقع يعني خلينا ندرس كده منذ بداية العمليات العسكرية في 28 فبراير وحتى اليوم، نحن في منتصف، سندخل تقريبا في منتصف شهر أكتوبر، 8 أشهر، هل إيران قدمت أي تنازل؟ هل إيران قدمت أي حلول حقيقية تعتمد على وجهة النظر الأمريكية؟ هل قدمت أي رؤية متوافقة حتى مع الوسطاء وما قدمه الوسطاء على الطاولة؟ لا، على الإطلاق، على الإطلاق.
0: نعم.
1: إيران ممتازة في إضاعة الوقت في التفاوض والالتواء، وقالها ترامب، قالهم مفاوضون ممتازون ولكن عسكريون السيئون. وبالتالي لا، أنا لا أعتقد أن إيران ستقدم شيء لترامب على الطاولة، خاصة أنه إيران حتى في قلب نيويورك، في قلب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وداخل الولايات المتحدة، حاولت أن تلعب دور يعني حارس السلام، وقدمت مقترحا ب7 نقاط إلى الولايات المتحدة، رفضه ترامب في ساعتها، فقالت طهران شفته لقد قمت بتقديم مقترحات ورفضها الرئيس الأمريكي. كما لو كانت تقول للدبلوماسية العالمية يعني أنا حمل وديع وترامب لا يريد أن يتعاون معنا، من قلب نيويورك. لذلك الوفد الإيراني تم طرده بعدها بـ2 يوم، يعني لأنه لا يقدم شيء حقيقي على الطاولة.
0: نعم.
1: إيران لا تقدم أي، لأنها أدركت أن ترامب طالما أوقف العمليات العسكرية ولم يعد إليها منذ ذلك الحين، بالرغم من كل الجعجعة التي يجعجعها ترامب، سأدمر وسأفني وسأبيد، كل الألفاظ التي استخدمها، لم يفعل أي شيء. وتحركاته العسكرية مبنية فقط على ردة الفعل إذا ما تعرضت القوات الأمريكية لضربات، فقط لا غير.
0: طيب.
1: فهي أدركت أن أوكي، الرجل يبدو أنه ثرثار ولن يقوم بأي شيء، خلاص دعنا نحن ندير المسألة كما نريد، وآخر سنتين لترامب نديرها بالطريقة التي تعودنا عليها، إضاعة الوقت، وسيخرج من البيت الأبيض خالي الوفاض، لا اتفاق نووي ولا غير اتفاق نووي. والمنطقة للأسف الشديد من وجهة نظري إذا ما تركت بهذه الصورة ستكون معرضة لالتهابات سياسية
0: وهي حالة لا سلم ولا حرب أيضا.
1: طبعا.
0: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس، كذلك الشكر للمختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا لكما. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات إيرانية تفيد بأن مضيق هرمز مغلق، وأشار الجيش الأمريكي إلى أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. بالمقابل أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين بعد أن بلغت الهجمات على ناقلات النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.

في تطورات متعلقة بالمشهد الفلسطيني، أعلن أمير سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. وأكد الرجوب أن الحديث عن استراتيجية وطنية موحدة لا يزال سابقا لأوانه، موضحا أن اللقاءات لم تصل إلى الاتفاق على ملامحها، وأن الأطراف ستواصل النقاش خلال جولة جديدة في الأيام المقبلة.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن حزب الله يروج روايات وصفها بالمفبركة، وذلك بشأن تدفقات مالية من إيران، مؤكدا أن هذه الأموال غير موجودة. وأشار إلى أن صادرات النفط الإيرانية تخضع للحصار، فيما تشهد العملة الإيرانية انهيارا حادا. كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستواصل خنق الموارد المالية لحزب الله عبر العقوبات، مع دعم الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار الجنوب، مؤكدا أن إدارة ترامب لن تسمح للحزب بإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية.
1: في الواجهة،
0: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس اليوم الخميس، وإنهاء مهام 20 دبلوماسيا بريطانيا بينهم القنصل العام ومغادرتهم إسرائيل. أضاف أيضا أن إسرائيل سمحت للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنطاق محدود وبوجود 7 دبلوماسيين فقط، مؤكدا عدم اتخاذ إجراءات إضافية بموجب التفاهمات مع بريطانيا. أكد وزير الخارجية البريطانية إد ميليباند استمرار عمل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بشكل مستقل تحت اسم البعثة البريطانية في القدس. تأكيد الوزير البريطاني يأتي رغم قرار إسرائيل بإغلاق القنصلية بسبب خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية. الوزير أشار أيضا إلى أن بريطانيا ستعزز وجودها بعد سحب موظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية، ولن تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل. معنا الآن مستمعينا عبر زوم الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون البريطانية الدكتور محمد شبارو. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد في منتصف النهار. إذن يعني كيف يمكن أن نقرأ اليوم قرار إسرائيل مهام إنهاء مهام 20 دبلوماسي بريطاني مع الإبقاء فقط على يعني 7 دبلوماسيين داخل مبنى القنصلية؟ دلالة هذا الأمر سياسيا؟
2: مساء الخير لكم وللمستمعين، شكرا على الاستضافة. يعني بشكل أو بآخر تطور خطير للغاية من دون شك، ولكن إذا لاحظنا في كلام المسؤولين البريطانيين هناك محاولات للتسوية أو للاحتواء، في حين أن إسرائيل وعلى لسان وزير خارجيتها تسعى للتأكيد على يعني واقع تتعامل من خلاله مع كل الدول الصديقة والعدوة، بأنها لن تتهاون مع أي انتقاد لسياستها. رأت بريطانيا وسياسة لندن في هذا الإطار واضحة بأنه لا تريد تأجيج هذا النزاع، تبقى بريطانيا على موقفها، تبقى إسرائيل على موقفها، لكن الأفضل هو الإبقاء على شيء من الوجود البريطاني في القدس الشرقية، وذلك لأنه غير ذلك سيضر بالفلسطينيين بشكل أكبر. ولو تنازلت بريطانيا وقلصت عدد دبلوماسييها من 20 إلى 7، إلا أنها تقول وتؤكد على لسان أد ميليباند وزير الخارجية بأن ذا العمل سيتواصل، والخدمات التي تقدم للفلسطينيين ستبقى على حالها وإن تقلص عدد المواطنين، ليس فقط في القدس ولكن أيضا في الضفة الغربية وأيضا في غزة.
0: نعم. طيب دكتور محمد، يعني اليوم إذا استمرت بريطانيا في فرض إجراءاتها على المستوطنات واستمرت إسرائيل أيضا في تقليص هذا الوجود الدبلوماسي البريطاني، ما السقف الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأزمة؟ هل يمكن فعلا أن تهدد هذه العلاقة، طبيعة هذه العلاقات ما بين بريطانيا وإسرائيل أيضا؟
2: يعني من دون شك أن هناك إحساس أو شعور لدى الإسرائيليين بأنه من يتطاول على سياساتهم، على مواقفهم التي وصفها العالم أجمع بإما تطهير عرقي أو بعنف منهج ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، عمليات الاستيطان، كلها ترى إسرائيل بأن الجميع ينتقدها وأنها تحاول أن تعطي درسا من خلال الإجراءات ضد بريطانيا للمجتمع الدولي الذي لطالما كان متعاطفا مع إسرائيل على مدى سنوات ومتساهلا معها حتى، تحاول إعطائهم هذا الدرس كي لا يحاولوا أن يزيد

0: يبدو بالمكيال أو من حجم الإجراءات ضد المستوطنين أو ضد إسرائيل كدولة، وبغض النظر عن أي مستوى كان، لأنه هناك حساسية للتعامل مع إسرائيل ضمن المجتمعات الغربية عموما يعني بشكل كبير. الآن هل بريطانيا والتي لديها قنصلية في القدس حتى قبل قيام دولة إسرائيل منذ قبل 200 عام، هل سترى بأنه يمكن العمل من خلال بعثة بدل القنصلية، وماذا هو الضرر الذي يلحق بسمعتها؟ ترى بريطانيا بأنه من الأفضل احتواء الموقف حاليا على أمل أن تغير الانتخابات في وضع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة طيب لكن الحالية؟
1: إذا لم تغير يعني هذا الوضع يعني، وبريطانيا حتى الآن لم ترد طبعا بالمثل، ما الخيارات التي تمتلكها بريطانيا إذا أصرت إسرائيل فعلا على يعني على تقليص الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس؟ هل يمكن أن نرى إجراءات يعني مقابلة لاحقا؟
0: يعني تراجع إد ميليباند وزير الخارجية، وكان واضحا بأنه لا يريد أن تصبح مادة القنصلية أو مادة تصريحاته مادة دسمة تعزز مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي حاليا، لذلك تراجع عن القيام بخطوات مماثلة، أي تقليص حجم والوجود القنصليات الإسرائيلية والموظفين الإسرائيليين في لندن. الآن هل سيقدم على خطوات أكبر؟ الأهم والأبرز الذي قام به ميليباند هو حاول على حفظ أقل ما يمكن من وجود بريطاني حتى لا يخسر الفلسطينيون كل هذه البعثة تماما. فمن وجهة نظر بريطانيا أقل ما يمكن من وجوده أفضل من لا شيء، ولو تنازلت بريطانيا أو ناورت في تنازلاتها وابتعدت عن طرد دبلوماسيين واتخاذ إجراءات أقوى بحق إسرائيل في هذه الآونة بالذات.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون البريطانية الدكتور محمد شبارو، شكرا.

0: في الواجهة.
1: في التطورات الميدانية المتعلقة بحرب أوكرانيا، فقد أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه من خلال الاستمرار في استهداف أوكرانيا تتعمد روسيا بث الرعب، مجددا دعوته للحصول على المزيد من الدعم لأنظمة الدفاع الجوي. كما أفاد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بمقتل 25 شخص وإصابة 100 آخرين في الضربة الروسية الواسعة على أوكرانيا. وشدد زيلينسكي على حاجة كييف للأنظمة الدفاعية الجوية لأن التهديد قائم يوميا.
2: الضربة الروسية الواسعة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 100 آخرين. الضربة شملت أعداداً كبيرة من الصواريخ الباليستية وكروز ومسيرات شاهد. أسقطنا خلال ليلة واحدة 44 صاروخاً وحيدنا 117 مسيرة، لكننا بحاجة إلى أنظمة دفاعية إضافية لأن التهديد قائم يومياً.
1: تتسارع صناعة المسيرات في أوكرانيا مع اتساع دورها في الحرب، من رصد القوات الروسية وضرب مواقعها إلى اعتراض الطائرات المهاجمة وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. وفي فعالية خاصة نظمتها وزارة الدفاع الأوكرانية غربي البلاد، حضرت العربية معرضا جمع الشركات المصنعة بمشغلي المسيرات من جبهات القتال، وشهد اختبارات تحاكي مهامهم اليومية. نتابع هذا التقرير الحصري.
3: في موقع أقصى الغرب الأوكراني اجتمعت شركات بارزة في صناعة المسيرات وسط إجراءات سرية وحضور اختير بعناية. مثل هذه الفعاليات تصبح صيدا ثمينا للقوات الروسية. هنا تعرض تقنيات تتغير معها طبيعة الحرب، وتلتقي الشركات بمن يستخدم منتجاتها على الجبهة من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
4: خلال التواصل غير الرسمي المباشر مع الشباب الذين يشغلون منظوماتنا، يمكننا مناقشة أساليب استخدامها والاستماع إلى ملاحظاتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من عملنا.
5: تتنوع المهام وتتنوع معها المسيرات.

0: طائرات استطلاع مثل فيرسن ترصد المواقع وتجمع المعلومات وتنفذ مهاما قتالية. وسلافيك مسيرة تمتلك برنامجا خاصا لا يعتمد على خرائط الأقمار الصناعية، ما يقلل خطر إسقاطها. ومسيرات اعتراضية مثل بي وان صن صممت لملاحقة أهداف جوية، من بينها مسيرات شاهد الروسية، وأخرى قاذفة مثل فامبير تستخدم لضرب المعدات والتحصينات، ومسيرات هجومية تنقض على أهدافها مثل شرايك. وإلى جانبها تعتمد أوكرانيا على مسيرات بعيدة المدى في هجماتها داخل الأراضي الروسية مثل هذه المسيرة تور هامر.
1: بعضهم يقلل بأهمية المنظومات الروبوتية الأرضية أو الجوية، لكنها آلات تساهم في الحفاظ على حياة جنودنا من خلال نقل الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء. أما المسيرات فهي بمثابة أعيننا لما توفره من دقة في الإصابة وسرعة في الاستجابة.
0: لم يقتصر اللقاء على قاعات العرض، فقد شاركت فرق من وحدات المسيرات التابعة لألوية وكتائب أوكرانية في مسابقة على ميدان يحاكي ظروف القتال ومهام هجومية، اختبار لمهارة المشغلين وفرصة للمهندسين كي يسمعوا منهم مباشرة ما ينجح في الميدان.
2: اليوم حضر عدد كبير من المصنعين لعرض مشاريعهم، سواء تلك المعروفة التي تستخدمها ألوية كثيرة منذ فترة طويلة أو المشاريع الجديدة.
0: يعتمد الجيش الأوكراني على المسيرات في رصد القوات الروسية وضرب معداتها ومواقعها وإمداداتها، لذلك يجمع هذا المعرض صناع القرار والمهندسين والمقاتلين حول سؤال واحد: كيف تصل التقنية المناسبة إلى الجبهة بكفاءة عالية وفق الحاجة العملياتية وبالسرعة التي تفرضها الحرب؟ أوكرانيا الدولة الرائدة في صناعة المسيرات. هنا في أقصى غربها اجتمع صانع المسيرات مع نخبة من مشغليها القادمين من جبهات القتال. ما يختبر اليوم في هذا الميدان قد يطور غدا بناء على ملاحظات الجنود قبل أن يصل إلى جبهات القتال داخل أوكرانيا أو خارجها.

0: مصادر مفتوحة.
1: في ألمانيا مستمعينا، ما تزال قضية اعتقال مدير الاستخبارات الخارجية تتفاعل بعد معلومات عن وجود نحو 2000 وثيقة سرية قادت لاعتقال رئيس الاستخبارات الخارجية السابق أغوست هانينغ البالغ 80 عاما بشبهة تجسس والشروع في الخيانة. بحسب الادعاء العام، يشتبه في أن هانينغ دفع أموالا لموظف سابق رفيع المستوى في الجهاز يدعى مانفريد مقابل وثائق سرية استخدم بعضها لإعادة تحليل لصالح جهاز استخبارات أجنبي مجهول الهوية. شملت الوثائق مستمعين معلومات حساسة عن البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي وأخرى من أجهزة استخبارات شريكة لألمانيا، فيما ذكرت تقارير بأن القضية غير مرتبطة بروسيا. القضية مستمعين بدأت تتكشف في سبتمبر 2025 بعد العثور على الوثائق خلال مداهمات مرتبطة بمحاولة اختطاف طفلي سيدة أعمال ألمانية، ما أدى إلى فتح تحقيق سري في مايو 2026. في رويترز مستمعينا، القراءة السياسية للموضوع تبدو من عدة نقاط. الصدمة الأساسية الاختراق جاء من داخل الجهاز. رويترز تضع القضية في خانة أخطر فضائح التجسس الألمانية منذ نهاية الحرب الباردة، ليس فقط لأن نحو 2000 وثيقة يعتقد أنها خرجت من حيازة جهاز الاستخبارات الخارجية، بل لأن أحد المتهمين هو أغوست هانينغ الرئيس السابق، بينما كان المصدر الآخر موظفا شغل منصبا حساسا في مكتب رؤساء الجهاز المتعاقبين. هنا تكمل الدلالة السياسية في أن القضية لا تتعلق فقط بجاسوس نجح في اختراق جهاز ألماني، بل باحتمال وجود سوق معلومات داخل مؤسسة يفترض أن مهمتها حماية أسرار الدولة. الوثائق مستمعين، بحسب ما نقلت رويترز عن التحقيقات وتقارير الألمانية، لم تتضمن فقط معلومات

0: معلومات عن البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، وإنما أيضا معلومات مصنفة سرية من أجهزة استخبارات حليفة لألمانيا.
1: الحي المالي.

تداول خام غرب تكساس قرب 90 دولارا. سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56.6 نقطة خلال سبتمبر 2026 مقارنة مع 56 نقطة في أغسطس بانخفاض طفيف بلغ 1.1 نقطة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. رغم التراجع المحدود واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشآت الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وآفاق النمو في مختلف القطاعات. كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات شركة كيبلر عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، هو أدنى مستوى للسفن العابرة منذ 23 من يوليو.

0: تستعد الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل العالمية لإعلان اسم الفائز بجائزة نوبل السلام لعام 2026، ومجددا يخيم عليها شبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك بفرصه في الفوز بالجائزة الأعلى منزلة في العالم. وفق تعبيره قال إنه أكثر من يستحق هذه الجائزة هذا العام، استنادا إلى مزاعمه بإنهائه أو المساهمة في تسوية 8 صراعات دولية، إضافة إلى ملفات أخرى مثل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أن عدم حصوله عليها شخصيا إجحاف بحق الإنجازات التي حققتها الإدارة الأمريكية على الساحة الدولية. شهدت علاقة ترامب الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في الفوز عدة محطات ترشيح سابقة ومواقف بارزة، وفي جميعها واظب الرئيس الأمريكي على انتقاد اللجنة النرويجية معبرا عن استيائه من منح الجائزة لأسلافه مثل باراك أوباما عام 2009. معنا الآن مستمعينا من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامي، أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق. لماذا يكرر الآن الرئيس الأمريكي ترامب عشية إعلان الجائزة أنه يستحق يعني جائزة نوبل السلام؟ هل هو يعني تعبير عن قناعة شخصية أم رسالة سياسية؟
1: تحية لك أولا أستاذ محمد جمهورك الكريم. أعتقد أنها كلاهما يعني هو نوع من الضغط على اللجنة الخاصة بجائزة نوبل، وفي نفس الوقت هو يحاول أن يضع نفسه في مكان يسمح له أيضا بتبرير لماذا لم تتخذ اللجنة قرارا بعدم منح هذه الجائزة إن هي قررت ذلك. وبالتالي هو يعني أعطى لنفسه مساحة وسطية بين الفوز بها أو عدم الفوز بها. وأعتقد أنه دونالد ترامب يعني كان يستحق ربما هذه الجائزة من وجهة نظر الشخصية في دورته الرئاسية الأولى، لأنه كانت إدارته هذه هي أول إدارة أمريكية يعني لا تخوض حروبا خارجية منذ فترة طويلة، كما أنه كان قد أبرم أيضا اتفاقات إبراهام في الشرق الأوسط، وأيضا تدخل في أمور أخرى جيدة يعني سلمية في العالم. وبالتالي كانت فرصته في دورة الرئاسية الأولى أفضل، أما في الدورة الثانية فربما ينظر من قبل اللجنة في النرويج لهذه الجائزة على أن دونالد ترامب يعني قام بعملية حصار لفنزويلا كانت غير قانونية، قام باختطاف الرئيس الفنزويلي بعملية غير قانونية أيضا، بالإضافة إلى أن الحرب على إيران لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن الدولي، وهناك شبهة في قصف مدرسة بها فتيات، وهذا أيضا ربما يحرمه من الجائزة.

0: لكن دونالد ترامب بالفعل في نفس الوقت قام بتسهيل عمليات سلام كثيرة،
1: نعم.
0: منها ما بين
1: طيب
0: الهند
1: في هذه النقطة
0: وباكستان.
1: تحديدا أستاذ طارق، يعني عذرا على المقاطعة، إلى أي مدى يمكن يعني للجنة، لجنة نوبل، أن تفصل ما بين يعني دور ترامب في الوساطات، في الاتفاقات، في المساهمة أيضا في السلام في بعض الملفات، وما بين قراراته العسكرية خصوصا فيما يتعلق يعني في الشرق الأوسط وفي الحرب أيضا، حرب إيران؟
0: يعني أعتقد أنها ستنظر إلى مجمل الإجراءات التي قام بها دونالد ترامب، قد تنظر أيضا اللجنة إلى الحرب على أنها محاولة لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وقد ترى أن ذلك أمرا إيجابيا، لكنها أيضا هي تنظر إلى الكثير من ما قام به دونالد ترامب في محاولة التوسط بين الهند وباكستان حينما اشتعلت النيران بينهما، كذلك في بين أرمينيا وأذربيجان، والجهود التي بذلها دونالد ترامب لتأمين هذا السلام، كذلك بين كمبوديا وتايلاند، وهذه أيضا كانت توشك على اندلاع حرب كبيرة بين الطرفين، فضلا عن الكونغو ورواندا في أفريقيا. كل هذه الأمور قد يعني تصب في صالح الرئيس دونالد ترامب، وقد يدفع ذلك أيضا في نفس الوقت اللجنة عن التغاضي عن بعض الأشياء التي قد تثير اللغط، خاصة وأن اللجنة سبق لها في مواضع كثيرة اتخاذ قرارات أثارت ضجة واسعة، منها مثلا منح الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت في بداية القرن العشرين جائزة نوبل لأنه توسط في لوقف الحرب بين روسيا واليابان أو إنهائها،
1: نعم
0: رغم أنه شن حربا على كوبا في نفس
1: صحيح.
0: فترة رئاسته. كذلك ياسر عرفات حصل على جائزة نوبل، واستقال قال عدد من أعضاء لجنة نوبل في النرويج لأنهم رأوا أن منحه جائزة السلام لم يكن يستحقها لأنه شن هجمات فدائية أو مقاومة ضد إسرائيل عبر الحدود الأردنية واللبنانية. كذلك باراك أوباما، هناك أيضا من اعتبر أنه حصل على الجائزة في وقت لم يقم به بأي إنجاز، ولكنه فقط يعني أعطى خطابا في جامعة القاهرة لتحويل وجهة النظر الأمريكية تجاه الإسلام والمسلمين والدول العربية بعد الحرب في العراق وفي أفغانستان.
1: طيب أستاذ طارق، يعني اليوم هل أصبح هذا الحديث المتكرر يعني من ترامب عن الجائزة جزء ربما من الشخصية السياسية للرئيس الأمريكي وصورته أيضا أمام القاعدة الانتخابية وأمام جمهوره الانتخابي، خصوصا الآن أننا يعني نقترب من الانتخابات النصفية الأمريكية؟
0: صحيح، يعني إذا حصل دونالد ترامب على الجائزة لا شك أن هذا سيفيده كثيرا ويفيد الجمهوريين بنسبة معقولة في الانتخابات. صحيح أن المعيار لدى الأمريكيين يعني يتعلق بجيوبهم وما إذا كانت ممتلئة وقادرة على يعني سد احتياجاتهم أم لا، إلا أن يعني أيضا الأمور الدولية تؤثر بدرجة ما، ودونالد ترامب معروف عنه أنه يجيد تسويق مواقفه السياسية للداخل الأمريكي، خاصة للقاعدة الجمهورية التي يبدو أن جزءا منها لن يذهب إلى صناديق الاختراع، ربما يؤدي يعني فوزه بالجائزة إلى تحفيز قاعدته الجماهيرية، وأن يذهبوا في هذه الحالة لدعمه في عملية الانتخابات التي بلا شك ستؤثر في النهاية على ما تبقى من فترته الرئاسية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك سيد طارق.

0: كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين على كرم المتابعة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، على رأس الساعات تتابعون ساعة إخبارية جديدة مع زملاء في شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.

0: بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: تمت السيطرة على جميع مواقع.
1: ضمن عمليات فجر اليمن، القوات الحكومية تعلن إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب الجبلية. البيت الأبيض يطلب من البنتاغون الخيارات المتاحة لضرب أهداف إيرانية. بعد إغلاق قنصلية القدس، وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة مع إسرائيل. وسط تفاقم خلاف دبلوماسي، كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها لدى أوكرانيا.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. البداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. قالت قوات درع الوطن إن قواتها وأولوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. تقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحش، تضم سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة.
1: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب، وأصبحت جبهة كهبوب بعين أبطال قواتنا المسلحة، وثم تم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا.

0: الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في القناة، ولم له أي قبول، فهو زائل زائل زائل.
1: هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوزعية غرب تعز. القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنتا إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية هناك. تكتسب الوزعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظات تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعل السيطرة على مرتفعاتها عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية بالمنطقة للحفاظ على مكتسبات الساحل. قال قائد اللواء الثامن احتياط العميد ياسر الصومالي ان قوات العمالقه ودرع الوطن تخوض مواجهات عنيفه مع الحوثيين في قطاعي المفاليس والضباء بجبهه حيفان جنوبي تعز، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكريه كبيره.
2: المواجهات التي تدور في جبهة حيفان المفاليس بقيادة اللواء وفي الغبس وفي حمان الغبس وقواتنا إلى جانب هذه القوات، وفي عنعن قطاع اللواء الرابع، وتوصلت قواتنا إلى رأس كربة، وهناك في تعزيزات للمقاومة الشعبية والقوات الجنوبية وكذلك القوات الشرعية، وهناك يعني اطلاق صواريخ الى قرى والمدن من قبل الميليشيات الحوثيه. اذا سالتنا الحوثيين نقول انه لا يمكن ان نسمح لهم بالتقدم الى هذه المناطق التي نحن فيها في المناطق الجنوبيه والشماليه كذلك.
1: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة لن تمر دون حساب. أوضح اللواء الركن التركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيا الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. ونشر التحالف صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة.

0: تحالف دعم الشرعية أعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. أشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدفا مرافقهما في 6 و7 أكتوبر. أضاف في بيان أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. أشار الطيران المدني السعودي لأن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتجا عنهما بعض الأضرار المادية. وقد أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أدان الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه.
1: We reiterate once again our condemnation of the continued Houthi cross-border attacks against Saudi Arabia, including the recent attacks in Jazan, Najran, as well as the attacks reported earlier today near Riyadh and the airport there. We remain deeply concerned about the ongoing military escalation in and around Yemen, including the intense fighting across multiple front lines.

0: قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. نفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رطفان أدبيس، نرصد معك آخر التحديثات الميدانية رطفان، خصوصا لجهة سيطرة اليوم سيطرة استراتيجية على جبال كهبوب لجهة تأمين الساحل والحفاظ على المكتسبات التي حققت في الساحل الغربي وباب المندب.
1: نعم سهاب، دعنا أولا نقف مع القوات التي دخلت هذه المناطق، هذه التشكيلات العسكرية الحكومية التي دخلت جبال كهبوب وسيطرت عليها بشكل كامل والتي تخوض معارك منذ حوالي شهر على هذه السلسلة الجبلية، هي قوات العمالقة الجنوبية وغدر الوطن، هي أكثر القوات تسليحا وكذلك لديها أسلحة نوعية وقدرة على القتال، بمعنى أن هذه القوات عندما تصل إلى منطقة معينة أو تحقق نصر في مكان معين لا يمكن أن تعود ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق، إضافة إلى ذلك بأن قوات العمالقة خاضت معارك لأكثر من 4 سنوات مع ميليشيات الحوثي في هذه المناطق، عندها معرفة عن المناطق، عن السلسلة الجبلية، عن الاتجاهات. العملية العسكرية السابقة التي حصلت في 23 يناير 2017 دخلت قوات العمالقة الجنوبية من باب المندب إلى ذباب ثم توجهت بعد ذلك باتجاه الوازعية وقطعت الطريق على ميليشيات الحوثي خطوط الإمداد ثم توجهت إلى جنوب محافظة الحديدة، بمعنى نحن أمام مشهد يتكرر، وأيضا القوات التي دخلت سابقا لديها القدرة على قراءة المشهد وكيف يتم مقاومة ميليشيات الحوثي والتصدي لها. السلسلة الجبلية هذا الطويلة التي هي مركز تحكم وقيادة وعلى المناطق الساحلية وعلى محاور القتال ككل، سواء كانت في الساحل الغربي أو باتجاه حتى غرب محافظة تعز بالوازعية، وأيضا تطل على خطوط الإمداد ككل، غرب محافظة لحج من طور الباحة إلى المضاربة إلى رأس العارة التي تم تحرير فيها منطقة الشريرة وأيضا رأس والمنصورة، ثم الآن التقدم إلى داخل منطقة الوازعية، تقدمت اليوم قوات درع الوطن إلى كثير من المحاور في الوازعية لأن الهجوم كان من عدة محاور سواء كان قوات العمالقة أو درع الوطن. هذه التشكيلات الحكومية اليوم قالت صباحا بأنها تقدمت إلى كثير من المناطق داخل الوازعية، بمعنى أن ميليشيات الحوثي أصبحت أضعف مما كانت سابقا أمام الضربات المتتالية، أيضا حشود كبيرة وصلت من القبائل لتعزيز هذه القوات خاصة غرب محافظة لحج، وهي الآن تساند العمالقة ودرع الوطن في التقدم نحو الوازعية لقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية في غرب شمال غرب محافظة إب وغرب محافظة تعز وأيضا جنوب محافظة الحديدة.
0: طب بالنسبة للوازعية هي تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، التركيز عليها كبير لو نتحدث عن أهميتها الاستراتيجية.
1: الوازعية في مثلث مهم جدا يربط بين تعز وكذلك إب وكذلك الحديدة، وإضافة إلى الساحل الغربي عفوا باب المندب والمخا الذي هو التابع أيضا لغرب محافظة تعز، هذا المثلث وهذه الأهمية لهذه المنطقة تجعل من يسيطر عليها يتحرك في محاور عدة. أولا تقدم المتسارع لقوات العمالقة ودرع الوطن نحو هذه المناطق للهدف الوصول إلى قلب ومركز الوازعية بعد السيطرة على موزع، من أجل أولا السيطرة على هذه المناطق يسمح لهم التقدم باتجاه جنوب محافظة الحديدة وهي أول مناطق مديرية الخوخة، أيضا تصفية ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية في المخاء والمزارع المحيطة فيها، أيضا يسهل على المقاتلين في محافظة تعز تحرير وتطهير جبل حبشي كذلك الكدحة البيرين كثير من المناطق وأيضا الحفاظ على المناطق الجنوبية. أيضا في نقطة مهمة جدا وهي باتجاه محافظة إب التي تحيطها سلسلة من الجبال تسمى جبل راس، هذه السلسلة الجبلية إضافة إلى شمير يجعل من القوات التقدم نحو هذه المناطق هو دحر ميليشيات الحوثي لندخل في معركة جديدة تربط بعدها الوصول إلى الوازعية، تربط المعركة بين محافظات.

0: محافظة تعز وإب والحديدة وكذلك خطوط الإمداد في باقي المناطق.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رطفان دبيس. شكرا رطفان. نقل موقع أكسيوس الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التصفيف أو التجديد النصفي. أوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. أكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. بعد عودتها من المشاركة في حرب ضد إيران، أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية.
2: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attack cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sank 64 Iranian warships. You know, you made an arrangement, you guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy before this conflict. We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أستاذة راغدة أهلا بك معنا في العربية. كما تابعنا البنتاغون أمر بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران، هل المعطيات اليوم توحي بإمكانية استئناف العمليات القتالية قبل الانتخابات النصفية؟
3: كل شيء وارد، أكيد هذا أمر ليس مستبعدا كليا، ولكن منطقيا ما تحاول الإدارة الأمريكية أن تقوم به الآن هو اتخاذ الاستعدادات لعمليات موسعة الأرجح ستكون ما بعد الانتخابات النصفية، ليس حزما وحتما، ولكن إذا كانت ستقوم الولايات المتحدة بمثل هذه العمليات من الضروري البدء باتخاذ الإجراءات التي هي مطلوبة في مثل هذه الحالة. في الوقت ذاته أعتقد أن دونالد ترامب ما زال يحاول أن يقنع إيران بالتجاوب معه مع مطلبه الأساسي أي النووي، وهذا الموضوع مهم في الانتخابات، وبالتالي يتحدث نائبه جي دي فانس عن إغراءات لإيران، يعني تفضلوا وأقبلوا ما نقبل به الآن وهو أقل بكثير من الموقف الأمريكي السابق. إذا نحن في صدد الجزرة والعصا إذا شئتي، ولكن يبدو أن إيران لن تتجاوب إطلاقا مع المسألة النووية، فإذا الخيارات العسكرية ستتخذ القرار في شأنها. يقال غدا صباحا في واشنطن إن كانت ستكون مؤجلة أو سريعة.
1: طب في حال كانت سريعة أستاذ راغدة، يعني إلى أي مدى أي عمليات أو أي عمليات قتالية قد تكون قبل الانتخابات النصفية قد تؤثر على خطوط ترامب والجمهوريين في هذه الانتخابات، خصوصا في حال لجأت إدارة ترامب إلى محاولة إحراز تقدم في الحرب لاستغلاله في هذه الانتخابات؟
3: لا بالطبع، بالطبع دونالد ترامب يفضل ألا يدخل حربا موسعة الآن، ما عدا إذا استفزه إليها الحرس الثوري الحاكم في طهران. إذن الموضوع ليس

0: تعهد إلى دونالد ترامب، وإنما أيضا إلى حكام طهران في إطار من يستدعي الحرب ومن يتهيأ لها. يتهيئون في واشنطن لاحتمال الحرب الموسعة، ولكن يفضلون بالتأكيد في صفوف الجمهورية، صفوف الجمهوريين المرشحين يفضلون أن يتحدث الرئيس بلغة السلام والتفاوض. لذلك يقدمون الفرصة لإيران بتنازل لافت في الموضوع النووي، إذ كانت مطلوب صفر تخصيب مثلا في الماضي. جي دي فانس الآن يتحدث عن يعني تعهد بالإقلال من التخصيب وليس بالالتزام القاطع الذي كان مطلوبا في السابق. يفتحون يعني الباب لإيران لتدخل منه في الناحية النووية، لكنهم يعرفون في الوقت ذاته، لعلهم يعرفون كما يجب أن يعرفوا، أن إيران لن تلبي أي طلب يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لأنه في خضم أو في صميم العقيدة الإيرانية التي تتمسك ما يسمى بالحق النووي السلمي، يقولون مع أنه عسكري بامتياز.
1: أشكرك جزيل الشكر، حدثتنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية رغدة درغام، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية البريطاني استمرار عمل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بشكل مستقل تحت اسم البعثة البريطانية في القدس. تأكيد الوزير البريطاني يأتي رغم قرار إسرائيل بإغلاق القنصلية بسبب خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية. الوزير أشار إلى أن بريطانيا ستعزز وجودها بعد سحب موظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية، ولن تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل. من جهته أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس اليوم الخميس، وإنهاء مهام 20 دبلوماسيا بريطانيا بينهم القنصل العام ومغادرتهم إسرائيل. أضاف أيضا أن إسرائيل سمحت للحكومة البريطانية بمواصلة العمل بمبنى القنصلية بنطاق محدود وبوجود 7 دبلوماسيين فقط، مؤكدا عدم اتخاذ إجراءات إضافية بموجب التفاهمات مع بريطانيا. وفي تطورات متعلقة بالمشهد الفلسطيني، أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. أكد أن الحديث عن استراتيجية وطنية موحدة لا يزال سابقا لأوانه، موضحا أن اللقاءات لم تصل إلى اتفاق على ملامحها، وأن الأطراف ستواصل النقاش خلال جولة جديدة في الأيام المقبلة. أعلنت السلطات الروسية عن التصدي لنحو 400 مسيرة أوكرانية أثناء الليل. وفي تطور يعبر عن تحول في بنك أهداف الحرب، فقد ذكرت وكالة إنترفاكس الأنباء أن شركة ياندكس، أكبر شركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي في البلاد، أعلنت أن طائرات مسيرة استهدفت مركز بيانات تملكه في منطقة ريازان، ما أثر على جزء من بنيتها التحتية، مشيرة إلى أنها علقت عملياتها في المركز، وأنها تتعامل مع تداعيات الهجوم وتعمل على استعادة الخدمات المتأثرة. وفي أوكرانيا، أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد، وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه من خلال الاستمرار في استهداف أوكرانيا وشعبها بالصواريخ تتعمد روسيا بث الرعب مجددا، وجدد دعوته للحصول على مزيد من الدعم لأنظمة الدفاع الجوي.
2: تواصلت عملية رفع الأنقاض طوال اليوم في أعقاب الضربة التي نفذها الجيش الروسي على مدينة بريلوكي. لقد كانت إصابة مباشرة لمبنى سكني، وللأسف قتل 19 شخصا بينهم 5 أطفال. في المجمل بلغ عدد القتلى جراء هذا الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا 25 شخصا وأصيب 100 آخرون. لقد كان هجوما مركبا شمل عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات من طراز شاهد.
1: أعلنت كوريا الجنوبية استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا إثر خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسيرين كوريين شماليين إلى سول، مؤكدة مواصلة المشاورات مع كييف لتسوية الخلاف وديا. جاء القرار بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي نقل الجنديين

0: إلى كوريا الجنوبية عقب أسرهما خلال قتالهما مع الجيش الروسي. استدعت سول السفير الأوكراني وطالبت باعتذار رسمي ملوحة بإجراءات إضافية خشية تعريض عائلتي الأسيرين الخطر، فيما وصفت كييف الحادثة بأنها سوء تفاهم دبلوماسي. اشترطت كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية إظهار أقصى درجات الاحترام والصدق إذا كانت ترغب في استعادة العلاقات بين البلدين. وقالت كيم يون جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن على سول مراعاة مواقف بيونغ يانغ في أقوالها وأفعالها. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر عقب انفجار لغم أرضي في المنطقة المنزوعة السلاح أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين، وسط مطالبة سول باعتذار رسمي من بيونغ يانغ. تصدى الجيش السوداني لهجمات شنتها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدا تكبيدها خسائر كبيرة باتجاه جبل كدم بمحافظة الكرمك. هذا ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المحاذية للحدود الإثيوبية، مؤكدا سيطرته على منطقة بالقوة وعزمه استعادة المناطق التي تنشط فيها قوات الدعم السريع شرقي الإقليم. أفاد شهود ومنظمة أكليد لرصد النزاعات بأن طائرات مسيرة إثيوبية شنت ليلا عدة غارات على قوات أريترية في مدينة أديغرات شمال إقليم تيغراي قرب الحدود مع أريتريا. قالت المنظمة أن ضربات استهدفت قوات وذخائر أريترية، فيما أكد أحد سكان المدينة لوكالة فرانس بريس وقوع عدد كبير جدا من الغارات بعد رصد قوات أريترية في أديغرات. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المنظمة تلقت معلومات من السلطات الروسية تفيد بعدم تسجيل أي حالة طاعون مؤخرا في مقاطعة إيركوتسك. أضاف أن المنظمة طلبت من موسكو معلومات إضافية لتوضيح سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد والعامل المسبب للمرض.
1: WHO has requested further information on the lab tests conducted on the individual who died and the contacts. More detail on what prompted the public health measures and details about the health status of the contacts. We have also sought verification of media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. And we don't yet have the full picture of this event, and we are not able to conduct a full risk assessment.
0: وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. ضمن عمليات فجر اليمن القوات الحكومية تعلن إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب الجبلية. البيت الأبيض يطلب من البنتاغون الخيارات المتاحة لضرب أهداف إيرانية. بعد إغلاق قنصلية القدس وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة مع إسرائيل. وسط تفاقم خلاف دبلوماسي كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها لدى أوكرانيا. في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

0: الحوار المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو اللقب فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

بكم مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس. أنا ميبن خضراء وهذه أبرز العناوين. محادثات للسعودية مع عملائها لعرض تحميل النفط العام المقبل من مواقع خارج هرمز بحسب بلومبرغ. تراجعات تطال أسواق الأسهم العالمية والخليجية وسط ارتفاعات لعوائد السندات حول العالم. محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد أن القطاع المصرفي أثبت قوته وأيضا مرونته. وتراجع سهم تسهيل بضغط من انخفاض الأرباح الفصلية، والرئيس التنفيذي للشركة يتحدث الآن معنا في غداء عمل. مشاهدينا، نلقي نظرة على التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، وحقيقة اليوم لدينا لون أحمر يسيطر على سواء أسواق المنطقة أو حتى على الأصول الخطرة حول العالم. المقصود بذلك أنه اليوم كل أسواق الأسهم حول العالم على تراجعات حادة. الأمر بدأ أمس في وول ستريت، امتد معنا إلى الجلسة الآسيوية، الجلسة الأوروبية وحتى الجلسة الخليجية كما تلاحظون. حتى إذا انتقلنا إلى بقية الأسواق نلاحظ بأنه لدينا ضغوط على قطر، على مؤشر بورصة مسقط، على البحرين وأيضا المؤشرات الكويتية ثلاثة. حقيقة هو إلى حد كبير الواضح بأن هناك تأثر كبير من ارتفاع عوائد السندات حول العالم على أسواق المنطقة. سأعود إلى تفصيل هذه الأسواق لاحقا، ولكن أيضا نراقب ما يحدث بالنسبة لأسعار النفط، وخصوصا بأن برنت اليوم يسجل مستويات تفوق 104 دولارات لكل برميل. السبب الأساسي هو بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون أن يقوم بوضع خطة للمزيد من الضربات العسكرية ضد إيران قبل موعد الانتخابات النصفية. هو سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد استبعد هذا الخيار، ولكن سمعنا هذا الخيار يتم الحديث عنه مجددا، وهذا الأمر هو الذي يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بهذه الطريقة. سنعود أيضا طبعا ونحدث ما يحدث بالنسبة لأسواق النفط والأسواق العالمية لاحقا، ولكن نأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات مع عملائها لإتاحة تحميل شحنات النفط.

خارج مضيق هرمز ضمن العقود طويلة الأجل اعتبارا من العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولا كبيرا في آلية تصدير الخام السعودي. بحسب بلومبرغ، تسعى أرامكو إلى تحويل لنظام الشحن البديل الذي اعتمدته خلال الحرب الإيرانية إلى ترتيبات تعاقدية دائمة على أن تحسم المناقشات قبل نهاية العام الجاري. تناقش أرامكو أيضا بحسب بلومبرغ منح العملاء خيارات مختلفة لمؤشرات تسعير النفط، إلى جانب إمكانية توصيل الشحنات مباشرة إلى وجهتها في آسيا بدلا من ترك مسؤولية النقل بالكامل على المشتري. تتزايد ارتفاعات أسعار النفط مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تعطل جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب العاصفة التي اشتدت وتتحول إلى إعصار. تجاوز خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل، فيما يتداول WTI فوق 91 دولارا. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية مع إيران. بحسب بيانات كابلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، هذا أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 من يوليو، قبل أن يرتفع العدد بشكل محدود إلى 10 سفن يوم الأربعاء مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين. وسجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية مستوى 56.6 نقاط خلال سبتمبر مقارنة مع 56.7 نقاط في أغسطس، بانخفاض طفيف بلغ 10 نقطة وفقا للبيانات الهيئة العامة للإحصاء. رغم التراجع المحدود، واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشآت الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وآفاق النمو في مختلف القطاعات.

0: في نتائج الشركات السعودية المدرجة تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات شركة إكسترا، تراجعت الأرباح بنسبة 26% إلى 105 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 128 مليون ريال، وجاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 5.5% إلى حوالي 1.9 مليار مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل اللي هي أساسا تابعة لشركة إكسترا، تراجعت أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 82% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 14.4 مليون ريال. أتت الأرباح الفصلية دون متوسط توقعات المحللين البالغ 43 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 70 مليون ريال. الأمر الأساسي الذي أثر على هذه النتائج هو موضوع المخصصات، فدعونا نستفهم من ضيفنا ما هي تفاصيل هذا الملف مباشرة من الخبر السيد محمد جلال الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة الدولية القابضة شركة تسهيل. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد، ما الذي حدث في الربع الثالث؟ لماذا هذه المخصصات الكبيرة والقياسية اللي تسببت في هذا الضغط الكبير على أرباحكم اللي تراجعت ب 82%؟ فما الذي حدث؟
1: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني بداية قوية جدا أن احنا نتكلم على خسائر حوالي 82% مقابل العام الماضي، ولكن خليني أوضح أول شيء حاجات مهمة جدا وبعدين هنتكلم على المخصصات. أول شيء أن احنا عندنا البزنس بصفة عامة يعتبر بزنس جيد جدا من ناحية تشغيلية في خلال الربع الثالث، يعني احنا الإيرادات زادت بحوالي 3%، إجمالي الربح زاد 4%، المحفظة نفسها زادت 7%، بالإضافة عدد العملاء أو الأكتف كاستمر زادوا بحوالي 15%. فإحنا كنمو بيزنس فإحنا ماشيين في الاتجاه السليم. نيجي على موضوع المخصصات، وده شيء رئيس طبعا كل الناس عايزين تفهمه. أولا محتاجين إحنا نفرق ما بين كذا حاجة. أول حاجة الديون المعدومة، وبنقول الاي سي ال او اللي هي الاكسبكتد كريديت لوس او الخسائر
0: المتوقعه
1: للمستقبل. بالظبط للمستقبل. دول موضوعين مختلفين تماما عن بعض. احنا حصل شيء فيصلي في اول السنه مهم جدا او خلال السنه، ان احنا عندنا البنك المركزي طلع قرار ان احنا الغاء السند لامر كنوع من انواع الضمانه لعملاء الكريديت كارد والبطاقات الائتمانيه، واحنا عندنا منتجين رئيسيين سواء البطاقه الائتمانيه او سواء بسيطه بيعتمدوا على الكريدت كارد، وكان الالغاء ده لسند الامر مش للبزنس الجديد، لا ده بالعكس ده باثر رجعي، فاي حد معانا النهارده موجود في المحفظه بتاعتنا فلازم ان احنا تكنسل السند الامر بتاعه. احنا لاحظنا في الفتره اللي فاتت ان في نوعا ما تغيير في سلوك المستهلكين في عمليه الدفع، بالإضافة لتغيرات الجي سياسية، إن التغيرات الجي سياسية دي بتؤدي لحالة من العدم اليقين. فإحنا قلنا إن إحنا هناخد تحوط، فإحنا الأرقام اللي إحنا واخدينها دي أرقام ليست خسائر فعلية ولكن هي تحوط لماذا يحدث في المستقبل. وأنا بس عايز أوضح الرقم، إن رقم مهم جدا، هو فعلا 70 مليون أكبر من العام الماضي، ولكن السنة اللي فاتت كان فيه انعكاس 15 مليون، فالواقع هو 55 مليون، منهم تقريبا 35 مليون دي تحوط إضافي احنا أخدناه. طيب تاريخيا، ودي شيء مهم جدا ان احنا نذكره، تاريخيا ان احنا بيتم تحصيل من 50 ل 70

0: 90% من هذه المخصصات على مدار السنين اللاحقة، فاحنا ممكن نقول انها شيفت.
1: طيب يعني أنا سيد محمد اللي نفهمه من حضرتك بأنه أنتم كنتم متحفظين بما يتعلق بموضوع المخصصات وأخذتوا مخصصات إضافية كتحوط اللي هي تقريبا 35 مليون ريال، هي مثل تحوط بنظرة متشددة تجاه موضوع الديون. هل اليوم للشركة هل هناك مشاكل في التحصيل بالنسبة لشركة تسهيل؟ هل تواجهون مشاكل في التحصيل؟ لأنه ذكرت بأنه تغير سلوك المستهلك.
0: لا، هو دي ما بقاش في مشاكل في التحصيل، ولكن بيبقى في نوع من انواع التاخير، واحنا هنا بنتكلم تحديدا على المنتج البطاقه الائتمانيه. تمام، فاحنا عندنا ده المنتج ده اللي فيه المشكله، وفي نقطه مهمه جدا، انا ما اقولش ان في مشكله المنتج نفسه، ولكن احنا تقدري تقولي من الربحيه نفسها احنا واخدين الاحتياط بتاعنا على الموضوع ده. بس في نقطه لازم اقولها، ان احنا بالنسبه للربع الرابع احنا هيكون عندنا مخصصات اخرى، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا بنقولها دلوقتي عشان نحط التوقعات المظبوطه. طيب احنا السؤال الكبير، احنا ليه بنعمل كده دلوقتي في الوقت الحالي؟ ده هيكون المفصل في الحديث. احنا بقالنا فتره دلوقتي عده شهور عندنا استثمارات كبيره جدا في التكنولوجي، واستثمارات كبيره جدا في الريسيرش اند ديفلوبمنت، ان احنا نعمل منتجات جديده. واحنا اول 6 أشهر من السنه الجايه هنطلق سوبر اب، واحنا عايزين الشركه كلها تكون مركزه كوميرشالي تجاريا على السوق وعلى زين اللي يحصل. فعايزين ان احنا نخلص كل الاشياء دهيت، وناخد اقصى تحوط ان احنا ممكن ناخده في الفتره دي، على اساس ان احنا يكون عندنا بدايه كبيره وبقوه في خلال العام الماضي. واحنا الرؤيه بتاعتنا ان احنا العام الماضي هيكون اقوى بكتير من السنه دي ان شاء الله. فاحنا ممكن نقول عليها ان احنا بنعمل ريسيت.
1: يعني ما تقوله سيد محمد بانه نتائج الربع الثالث سيكون في مثل من ناحيه المخصصات في الربع الرابع قبل نهايه هذا العام، وبالتالي ما لازم نتوقع او يتوقع المستثمر بانه صوره الارباح الصافيه ستتحسن بشكل كبير في الربع الرابع. هل هي الرساله صحيحه؟
0: لا، الرساله مش صحيحه، ان انا بقول ان احنا هناخد مخصص اخر في الربع الرابع، ولكن الربحيه بتاعت الربع الرابع هتكون افضل من الربع الثالث.
1: بدعم من ماذا
0: افندم؟
1: بدعم من ماذا الربحيه ستعتمد وتكون افضل من الربع الثالث؟ بدعم من ماذا، من اي عوامل؟
0: لا، ما هو الربع احنا زي ما يعني انا قلت سابقا ان احنا عندنا الايرادات التشغيليه ايرادات جيده جدا، ما عندناش تأثر فيها، ولكن هيكون عندنا بعض الريستراكشر او اعاده الهيكله، هي ده اللي هتأدي للتحسن في الربع الرابع، ولكن زي ما بقول ان احنا هناخد مخصصات اخرى بدايه انطلاقه كبيره ان شاء الله في سنه 27.
1: طب كم بلغ نمو محفظه التمويل في الربع الثالث من هذا العام؟
0: احنا تقريبا يعني المحفظه دلوقتي في الوقت الحالي حوالي 7% نمو، وده كان طبعا اقل من التوقع بتاعنا. احنا كنا متوقعين ان هو يكون دبل ديجيت، بس للاسف الشديد مع الاحداث اللي حصلت في 28 فبراير وبدايه الكورتر الثالث، هو ده اللي اثر على النمو في الفتره دي. بس ان شاء الله هنبتدي نشوف نمو اخر مع بدايه من الربع الرابع والربع الاولاني السنه.
1: ما الذي تستهدفونه بالنسبه للربع الرابع من ناحيه نمو محفظه التمويل؟
0: لا يعني بصي، انا ما عنديش رقم دلوقتي اقدر اقوله لك يعني بكل،
1: لانه سيد محمد كنت تقول لي بانه انتم تتوقع حضرتك بانه الارباح ستكون افضل في الربع الرابع بدعم من الامور التشغيليه، بالوقت اللي محفظه التمويل كانت نمت فقط ب 7% بالربع الثالث، يعني حتى كانت دون توقعاتكم. ولهذا اليوم اللي ربما المستثمر يتساءل بانه قد ايه رح يكون في عنا نمو مستهدف في الربع الرابع حتى تتوقعون انه يكون الارباح افضل من الربع الثالث.
0: لا، كل اللي هقدر اقوله لك ان احنا هيكون عندنا الربع الرابع كربحيه كبوتوم لاين افضل من الربع الثالث بدون اي تفاصيل زياده، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا هناخد يعني مخصصات اكبر في الربع الرابع.
1: هل هناك منافسه تواجهونها اليوم في هذا القطاع من تابي ومن غيرها؟
0: في معلومة مهمة جدا أنا عايز أقولها، إن إحنا تقريبا المحفظة سنة 2019 لما دخلنا البيزنس بتاعت كل النون بانكينج فاينانشال انستتيوشن أو القطاع الغير مصرفي حوالي 2 مليار، السنة اللي فاتت كان 51 مليار، وده ما فيهوش الحاجات اللي تخص

0: العقار.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من

0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحياتها نحيا.
1: العربية اف ام.
2: تمام، فاحنا مثلا المنافسين بتوعنا ما بيشتغلوش في الكريدت كارد، احنا بندي قروض كاش في الوقت الحالي، يعني الكاش المنافسين بتاعنا معروفين فيه، الجزء بتاع التقسيط هو اللي ممكن يكون تأثر بالباي ناو باي ليتر، ده أكيد طبعا. ولكن في نفس الوقت احنا بيكون عندنا منتجات أخرى في الفترة اللي جاية، بحيث ان احنا يكون عندنا تنوع في مصادر الدخل، واحنا عندنا وعي تام بهذا يعني.
3: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخبر السيد محمد جلال، الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا بك.
3: وكان قد كشف محضر اجتماع الاحتياط الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. كان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسبا على الأرجح قبل نهاية العام الحالي. على العموم، أمس وحتى جلسة اليوم الواضح بأنها جلسة قاسية على أسواق السندات سواء الأمريكية أو حتى حول العالم. أمس عوائد العشر سنوات وثلاثين عاما وصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2002. كان لدينا بشكل أساسي مزاد على سندات العشر سنوات، كان هناك طلب مرتفع عليه، خفض بعض الشيء من العائد للعشر سنوات، ولكن كما تلاحظون عدنا لارتفاعات. على العموم الآن سنتحدث عن سوق آخر نراقبه، وهو سوق الصكوك الإسلامية حول العالم، وكيف كان الوضع في الربع الثالث وما الذي نترقبه في الربع الرابع مع ارتفاع أولا تكاليف التمويل، وأيضا بالنسبة لأسواق المنطقة كيف بتكون السبريدز أو كيف ستكون الفروقات بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية الموجودة حاليا. من دبي بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينجز ينضم إلينا، أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك فورا بالسؤال، يعني الأهم الذي الآن يطرح، بأنه الآن نحن دخلنا في الربع الرابع، لدينا ارتفاع في تكاليف التمويل حول العالم، لدينا الفيدرالي الذي يعني إلى حد كبير متأكدين بأنه سيكون لدينا رفع آخر للفائدة قبل نهاية هذا العام، كيف هذا الموضوع رح يأثر على إصدارات الصكوك في الربع الرابع بحسب رؤيتكم في فيتش ريتينجز؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة، وبديت السؤال جاوبت الأسئلة السهلة. طبعا سؤال مهم جدا، زي ما انت تفضلتي ارتفاع في تكاليف التمويل متوقعة، يعني احنا في فيتش مثلا نتوقع انه في يكون كمان زيادة 25 بيسس بوينتس في ديسمبر السنة للفيد فاند ريتس، وبالتالي الكرنسيز اللي عندنا خصوصا نحكي بالجي سي سي سواء صكوك او سندات بيج لليو اس دولار، فهذه بتأثر عليها. هلا اذا بتذكري اخر مرة حكيتك قلت لك في تو داينامكس، الجيوبوليتيكال
3: صح
4: والفيد فند ريت انسرتينتي، هلا زادت واحدة ثالثة صغيرة بس برضو مرتبطة، خليني اشرح لك اياها اذا سمحتي لي. الجيوبوليتيكال قلنا احنا جيوبوليتيك انسرتينتيز بتزيد على السبريدز بين الاصدارات عندنا بالمنطقة سواء على الصكوك او سندات، هامش جيوبوليتيكال ريسك. في عندك هامش اللي هو انسرتينتي لها علاقة قديش بنتوقع الفيد فند ريتس بده يزيد ولا بده يطلع، والعملات تبعتنا بيك لليو اس دولار. بس في عندك عنصر جديد كمان، هلا بما ان احنا قاعدين نحكي عن upward trajectory، يعني توقع الارتفاع في اسعار الفائدة في الدولار، الابيتايت تاعت الايمرجينج ماركت انفسترز برضه شيء مرتبط بزيد عليها، انه بصير ارتباطهم اوكي هلا do we prefer نروح مثلا على الديفلوب ماركت، لانه عاده لما يكون اسعار الفائده اعلى هناك بضلهم هناك، او مش هيك بضلهم هناك، الابيتايت تبعتهم باتجاه الايمرجينج ماركت خصوصا المرتبطه بالدولار بصير فيها انسرتينيتي، فصار عندك عنصر اضافي كمان تطلع التسعير. ولكن اللي شفناه هلا كيف هذا بده ينعكس على الاصدارات سواء صكوك او سندات،
3: نعم،
4: خصوصا عندنا بالمنطقه، او ممكن احكي على الصكوك العالميه. اللي شفنا الربع الثالث شفنا زخم وعوده للاصدارات، تتذكري حكينا قبل هيك خلال الازمه وبالبيك تبعتها، وبابريل كان فيش اصدارات، في مارش فيش اصدارات، هلا شفنا في الربع الثالث عوده لاصدارات بالصكوك خصوصا، يعني اذا بنقارن الصكوك صار فيها ريكفري، السندات اقل شويه في الربع الثالث، ونتوقع هذا يستمر. اللي حكيتيه كله صحيح، ارتفاع اسعار التكلفه انسرتينيتي كلها موجوده، ولكن في بعض الايشوز بيقولوا والله انه اسعار الفائده لسه بدها ترتفع كمان. البعض

0: ممكن يفكر انه خليني اخذ ادفانتج هلا لساتها هي تكون اقل فاضطر على السوق.
1: نعم.
0: فبالتالي وبالتالي في ويندو بعرفش يعني قديش الحجم مين راح ياخذ حجمي، في ويندو قد يتم استغلالها من بعض المصدرين. طيب. قبل ما يرتفع كمان مره اسعار الفائده.
1: طيب سيد بشار، وانا اتحدث معك الان، برنت فوق ال $105 لكل برميل، الان نتعدى ال $105، عم نتحدث عن ارتفاعات بالنسبه لبرنت وصلت الان ل 5%. وفقط يعني خليني برر هذا الموضوع للمشاهدين قبل ما اتوجه بالسؤال لك. الموضوع الاساسي الذي يتم تسعيره بانه البيت الابيض طلب من البنتاغون وضع خيارات عسكريه لضربات سيتم توجيهها إلى إيران قبل الانتخابات النصفية. هذا الأمر بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي نشهده في تكاليف شحن النفط من منطقة الشرق الأوسط لآسيا، أصبحنا نتحدث عن 1.5 مليون دولار يوميا يدفع الأسعار بهذه الطريقة. طيب سيد بشار، بأقل من دقيقة، ارتفاعات أسعار النفط هذه الحالية كيف من الممكن أن تؤثر على إصدارات دول الخليج وعلى الأبيتايت أو الشهية من المستثمرين تجاه هذه الإصدارات؟
0: صار في عنا ماتشوريتي، وبديش اقول لك فصل، لانه يعني كثير من الحكومات لساتها بتعتمد على اسعار على النفط واسعاره، ولكن حكومات شفناها سواء اسعار النفط مرتفعه ولا منخفضه التزمت في جدول اصداراتها سواء المحليه والاكسس تبعها للكابيتال ماركت، بحيث صار الديت جزء اصيل من الفندنج ستراكشر تبعها. في الماضي كان اقل، ممكن تاثر طبعا اذا صار عندك عجوزات اكثر، بس احنا هون نحكي عن فوليتيليتي، وبالتالي هاي الفوليتيليتي واللي شفناها خلال السنه ما اثرت كثير على الاصدارات، يعني التزمت سواء الحكومات، وفي كثير طبعا اذا بتطلع على البنوك عندها ماتشوريتيز، الشركات عندها دايفرسيفيكيشن، المحركات ما زالت موجوده.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد بشار الناطور من فيتش ريتينجز. مشاهدينا، هذه نهاية غداء عمل، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
12: العربية FM. العربية FM.
13: هل أصبح العراق فعلا
14: لملاحقة هؤلاء؟
12: أن تعرف أكثر.

تزايد مكاسب النفط إلى 5% بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، فيما أسواق الأسهم تسجل خسائر. تحميل النفط السعودي خارج مضيق هرمز قد يتحول من استثناء بسبب الحرب إلى بند تعاقدي لعملاء أرامكو. محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد أن المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال محدودة بشكل كبير.

مساء الخير لكم مشاهدينا واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا بالقاء نظره على اسعار النفط التي تسجل ارتفاعات قويه جدا، المكاسب تتعزز الى اكثر من 5%، تقفز ببريد الى ما فوق من 105 دولارات ونايمكس الى عتبه 93 دولار. طبعا هذه الارتفاعات تاتي في ظل علاوه المخاطر الجيوسياسيه على وقع تجدد الهجمات والضربات في المنطقه، بالاضافه الى انباء تابعناها نقلا عن صحيفه ذا اتلانتيك كانت نقلت بأن البيت الأبيض يدرس شن ضربة قوية، أو يعني نقلا عن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تدرس شن ضربة قوية على إيران قبل الانتخابات النصفية. طبعا كل هذه العوامل ترفع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهذا ما نتابعه من حيث الأسعار. برنت الآن إذن فوق 105 في مقابل نايمكس على حافة 93 دولار. طبعا هذه الارتفاعات تضغط على تحركات أسواق الأسهم في الخليج، هذه إغلاقات الأسواق الإماراتية اليوم علاوة المخاطر الجيوسياسية إذا تضغط على شهية المستثمرين. في دبي تراجعات قوية بلغت 1.7%، وفي أبوظبي تراجعات قوية بلغت 1.9%. معظم الأسهم القيادية سجلت تراجعات. قيم السيولة في دبي 660 مليون درهم، قيم السيولة في أبوظبي 1.35 مليار مليون درهم. هذه القياديات في دبي كما تلاحظون اللون الأحمر يطغى أو طغى بالأحرى على هذه القائمة. لاحظوا وتيرة التراجعات 2% تقريبا على إعمار، 3.5 النقطة المئوية على إميريتس إن بي دي. أعمال التطوير تراجعات محدودة، دي آي بي تراجعات قوية، سلامة كذلك، هذه أسهم قيادية، بالتالي تراجعها بهذا الشكل بطبيعة الحال يفسر حدة التراجع من حيث المؤشر. قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا نلقي نظرة عليها، لاحظوا محدودية هذه الأسهم اليوم، جي إف إتش الوطنية للتأمينات العامة والإسمنت الوطنية فقط. في مقابل ذلك القائمة الحمراء ديار، أمان، طلبات، مزايا القابضة وشعاع كابيتال، إذن تراجعات قوية تطال هذه الأسهم. طلبات طبعا سهم قيادي، بالتالي أيضا من الأسهم التي تضغط على مؤشر السوق. ماذا عن أبوظبي؟ كذلك كما تلاحظون

النشطة والقيادية اليوم منيت بخسائر قوية. بنك فاب تراجعت بأكثر من 2%. الدار العقارية السهم سام كان يتداول اليوم فوق مستوى 8.10 دراهم. لاحظوا أغلق مستوى 7.92 دراهم. أدنوك الغاز تراجعات حادة يبقى على بكثير من مستويات الاي بي او. مجموعة اتصالات أيضا تراجعات قوية. اي اتش سي أكبر سهم مدرج في سوق أبو ظبي الأوراق المالية أنهى الجلسة على ثبات. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا. إذا من بين هذه الأسهم إيزيليس، غذاء القابضة، أم القوين الوطني، وإي إس جي ستالينز الإمارات. في مقابل ذلك القائمة الحمراء طيران أبو ظبي، الصير مارين، أبو ظبي للتكافل، مدن القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي. نلقي نظرة سريعة على أداء الأسواق الخليجية بشكل أوسع، حيث كما في أسواق الإمارات تراجعات إذا تطال معظم الأسواق الخليجية العاملة. في سوق الأسهم السعودية تراجعات ب 1.6% على وقع تراجع الأسهم القيادية، على رأسها أسهم القطاع المصرفي، الراشحي، السنبيل، الماء، كل هذه الأسهم تتراجع بقوة. في الكويت التراجعات محصورة نوعا ما، يعني المؤشر الرئيسي يفقد 17 نقطة مئوية، ولكن الأول تراجعات محدودة ب 13 نقطة مئوية. في قطر اليوم تراجعات قوية، في قطر تراجعات تفوق 2%، أكبر الخاسرين من بين أسواق الخليج اليوم، معظم الأسهم القيادية على تراجع، بالأخص أكبر سهم مدرج في السوق كيو إن بي، مسقط على ثبات نسبي، والبحرين تراجعات. وفي تفاصيل أخبارنا، ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات مع عملائها لإتاحة تحميل شحنة النفط خارج مضيق هرمز ضمن العقود طويلة الأجل اعتبارا من العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولا كبيرا في آلية تصدير الخام السعودي. وبحسب بلومبرغ تسعى أرامكو إلى تحويل نظام الشحن البديل الذي اعتمدته خلال الحرب الإيرانية إلى ترتيبات تعاقدية دائمة، على أن تحسم المناقشات قبل نهاية العام الجاري. وتناقش أرامكو أيضا بحسب بلومبرغ منح العملاء خيارات مختلفة لمؤشرات تسعير النفط، إلى جانب إمكانية توصيل الشحنات مباشرة إلى وجهتها في آسيا، بدلا من ترك مسؤولية النقل بالكامل للمشتري. تتطلع كبرى شركات النفط العالمية إلى توسيع استثماراتها في الشرق الأوسط رغم تداعيات الحرب مع إيران، مدفوعة بوفرة احتياطيات النفط والغاز منخفضة التكلفة في المنطقة. وحسب صحيفة فاينانشال تايمز، أبدى مسؤولون تنفيذيون في شركات شيل وبي بي وتوتال أنرجيز وكونوكو فيليبس وشيفرون أيضا، أبدوا اهتماما متزايدا باقتناص فرص استثمارية جديدة في المنطقة، معتبرين أن وفرة الموارد والعوائد المحتملة على المدى الطويل تفوق المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز أكد تطلعه أكثر من أي وقت مضى إلى ضخ استثمارات في مختلف دول المنطقة، بما يشمل تطوير خطوط أنابيب جديدة تتيح مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وفي هذا السياق أكد رئيس الاستراتيجية في أرامكو السعودية أن المنطقة تمتلك 50% من احتياطيات النفط العالمية، وتتمتع بأكبر طاقة إنتاجية فائضة إلى جانب احتياطيات تكفي ل50 عاما. ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي بمقدار 154,000 برميل يوميا لتصل إلى 228,000 برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر الجاري، هذا مقارنة مع 74,000 برميل يوميا في الأسبوع الأسبق، وفقا لبيانات أولية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نقلتها بلومبرغ.

تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات كيبلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء 7 سفن للسلع فقط، وهو أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 يوليو، قبل أن يرتفع العدد بشكل محدود إلى 20 سفن.

يوم الأربعاء مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين. انعكس ذلك مباشرة على تدفقات الخام، إذ تراجعت كميات النفط العابرة لمضيق قرمز بنحو 27% من أعلى مستوياتها خلال الحرب إلى 10,100,000 برميل يوميا، ما يعادل نحو 74% فقط من مستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت أن تراجع عبور السفن النفطية عبر هرمز لم يؤدي إلى انخفاض مماثل في إجمالي صادرات المنطقة، إذ ارتفعت صادرات الخام من ساحل خليج عمان والبحر الأحمر إلى 6,700,000 برميل يوميا، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب. على هامش منتدى إسطنبول الاقتصادي، أشاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري بالقطاع المصرفي في السعودية، وضمن جلسة حوارية بعنوان الأفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، قال أيمن السياري إن القطاع أثبت قوته ومرونته.

0: سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56.6 نقاط خلال سبتمبر من عام 2026 مقارنة مع 56.7 نقاط في أغسطس بانخفاض طفيف بلغ 20 نقطة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. رغم التراجع المحدود واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشأة الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وأفاق النمو في مختلف القطاعات. وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة بنصف نقطة ليصل إلى 56.3 نقاط مقارنة مع 55.8 نقاط في أغسطس مدفوعا بتحسن توقعات الإنتاج والمبيعات للمرحلة المقبلة. إلى أبرز نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا بنسبة 26% إلى 105 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغ 128 مليون ريال. وعزت إكسترا تراجع أرباحها إلى تراجع صافي أرباح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82% بسبب ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 70 مليون ريال. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 5.5% إلى حوالي 1.9 مليار مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري. وفي نتائج شركة تابعة لإكسترا، تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 82% على أساس سنوي لتبلغ 14 مليون و400 ألف ريال. أتت الأرباح الفصلية دون متوسط توقعات المحللين البالغ 43 مليون ريال. وعزى التسهيل تراجع أرباحها الفصلية إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 70 مليون و100 ألف ريال. اليوم تراجعات قوية تطال سهم تسهيل على وقع هذه النتائج. تراجع في الأرباح إذن إلى جانب أن الأرقام جاءت أقل من التوقعات، تراجعات قوية جدا تتعمق في الوقت الحاضر إلى 7.25 نقطة مئوية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا علي منصور أكد أنه تم تخطي المرحلة الأصعب من المخصصات لشركة تسهيل وتحدث عن المبيعات التي دعمت إيرادات الشركة. نتابع.
1: مفيد جدا أنه نحن نركز على على على كفاءة وصلابة ومرونة قطاع التجزئة لو يحافظ على النمو ان كان على التوب لاين ولا على البوتوم لاين بظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. على صعيد المبيعات مثل ما حضرتك تفضلتي ارتفعت المبيعات بنسبه 5.8% مدعومه بعده عوامل، اهمها ارتفاع سله المشتريات بنسبه تقريبا 9%، استمرار النمو بقطاع البي تو بي اللي نحن هذا كان لو بيس مقارنه بالسنه الماضيه، واهم عامل طبعا هو الاطلاق الجديد للايفون. على صعيد المؤشرات الهوامش الربحيه ارتفعت الربحيه بنسبه 10.6% وهذا رقم ممتاز الحقيقه، جاي من تحسن النسيج البيعي، ضبط صارم للمصاريف، اداره المخزون بطريقه ممتازه كانت هذه السنه، واهم عامل اللي هو نمو قطاع الخدمات اللي هو عامل
2: اي قطاع عفوا؟
1: الخدمات اللي هي السيرفيسز.
2: سيرفيسز هيدا بلش يشكل يعني نسبة جيدة من إيراداتكم؟
1: هو على طول كنسبة على التوب لاينز أقل بكثير من مبيعات المنتجات، ولكن يعني الريفلكشن على الربحية هو عامل كثير مهم للربحية.
2: طب لو بتقسم لنا شوي قطاع التجزئة كم يشكل الآن؟ قطاع الأعمال لأنه كان عم بيسجل مستويات النمو كم يشكل؟ ما المستهدف منه؟
1: لا تلك

0: وكان جاي من فيري لو بيس، يعني هو بعامته ما بيشكل اكثر من 3.5 ل 4% من مبيعاتنا، ولكن جاي من فيري لو بيس. نحن ما بنركز على مبيعات البي تو بي لانه نعتبر نحن اكسترا بناءه وهيكليتها لتخدم العميل الاخير، ولكن بظل الظروف لقينا فرصه مناسبه بوجود المخزون اللي عندنا تحضيرا لكل التشالنجز اللي كنا نحن شايفينها، فكان مخزوننا بيسمح لنا انه نفتح هيدي التشانل ونمت بالطريقه اللي حضرتك شفتيها.
1: طيب هذه النتائج بقطاع التجزئه تاتي رغم التحديات. عندنا تحدي اساسي هو ارتفاع تكاليف، ان كنا نتحدث عن تكاليف الشحن، تكاليف التامين. لو تعطينا صوره الى اي مدى هذه التكاليف ما زالت مرتفعه وكيف تعاملت الشركه معها؟
0: شكرا. نحن كنا اعلنا بالكوارتر المضى اللي هو كيو 2 والنتائج النص سنويه انه نحن كنا شايفين انه هيدي احدى التحديات اللي جيتنا بالطريق، ولكن الاهم هو كيف تعاملنا معها. وكنا ركزنا انه ان شاء الله يعني حنشتغل مباشره مع الموردين ان كان المحليين او العالميين اللي بنشتغل معهم، انه نقدر يعني ان نحول الكميه الاكبر من الضغوط على الـ على الـ على الكلفه لهدول الموردين، وما تبقى هو يتحول لسعر النهائي للشراء.
1: كم هي التكاليف الاضافيه استاذ علي؟
0: يعني التكاليف الاضافيه اذا بدنا نحكي على الشحن، مثل ما قلنا قبل الكونتينر كان يكلف تقريبا $1,500 من الصين، صرنا عم نحكي على 10,000 ل 10 $11 بين كلفه شحن وتامين، فهي كلفه عاليه جدا، ولكن الحمد لله نجحنا بامتصاص النسبة الأكبر منها، واللي حولناه على السعر النهائي كان أقل بكثير من المتوقع.
1: وكم بيأخذ من الوقت أيضا للشحنات؟ قد ايه زاد الوقت للحصول عليها؟
0: هذه شغلة ثانية من الأشياء اللي بعتبر إنه إحنا نجحنا فيها. عادة شحن الكونتينر نرجع من الصين كان ياخذ تقريبا 45 يوم. شفنا إنه ممكن يكون في تشالنج على هذا الموضوع، نحن سرعنا وتيرة الطلبات اللي كنا نطلبها من الصين، وصرنا عم ناخذ بالحسبان تقريبا شهرين لثلاث اشهر بدل 45 يوم اللي كانوا جايين، وهذه بعتقد انه كل السوق تفاعل معها بنفس الطريقه، وان شاء الله ما حيكون في اي نيجاتيف امباكت على المخزون ولا على الموجودات، دائما البضاعه موجوده بافضل ما يكون.
2: وقفه مع فاصل، نعود من ثم لمتابعه الاسواق العربيه، ابقوا معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: شهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. كان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4% في أول زيادة منذ يوليو من عام 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسبا على الأرجح قبل نهاية العام، فيما اعتبر عدد منهم أن مستوى الفائدة قبل اجتماع سبتمبر لم يكن مقيدا للنشاط الاقتصادي، وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم في 14 أكتوبر. مشاهدينا المزيد حول مجريات الأسواق العالمية مباشرة إلى لندن، حيث تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلاً. القصة في سوق النفط حيث تتعزز المكاسب إلى تقريبا 5% في الوقت الحاضر على وقع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، إلى أي مدى ستشكل هذه الارتفاعات ضغطا على مؤشرات وول ستريت في جلسة اليوم؟
1: هذا أمر واضح جدا أنه يضغط على نفسية المستثمرين حول الأسواق العالمية. منذ الصباح تابعنا تراجعات في آسيا، تراجعات حادة أيضا في المنطقة الأوروبية، وأكيد ارتفاع أسعار النفط والمخاوف التضخمية التي يصحبها هذا الارتفاع ضغط بشكل كبير على نفسية المستثمرين، لأن الكل ينظر إلى قرارات البنوك المركزية ربما ناتجة أو التي تتفاعل مع الضغوط التضخمية. وفي نفس الوقت أيضا يعني هذا الارتفاع في أسعار النفط من العوامل أيضا التي تدفع العوائد على سندات الخزانة للارتفاع، فكل العوامل التي هي ضاغطة سلبية مقلقة موجودة اليوم في الأسواق، والأثر واضح جدا لأن نحن نتحدث عن تراجع حتى العقود الأجلة تشير إلى بداية سلبية لاحقا في وول ستريت. وربما جلسة هذا على صعيد البيانات الاقتصادية، كانت هناك بيانات الصادرات في ألمانيا التي كانت ضعيفة بشكل عام، لدينا بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ولكن في غياب أي عامل قد يكون يدعم نفسية المستثمرين بالعكس كل الأخبار حتى الصادرة الجيوسياسية المقلقة وتقارير عن احتمالية تصعيد أمريكي ضد إيران، كل هذا يعني يشير إلى المزيد من الضعف في خلال جلسة اليوم. ربما الواحد العامل الوحيد الذي قد إذا ما كان إيجابي يدعم السوق هو طبعا نتائج الشركات التي هي تبدأ اليوم وبدأت فعليا قبل قليل، ولكن من الممكن أن تكون سلبية أيضا لأنه بيبسيكو اليوم خفضت من توقعاتها المستقبلية للإيرادات وقالت أنها ستحاول تخفيض نفقاتها في الفترة القادمة لمحاولة إحياء البروفيتابيليتي أو مستوى الربحية في أمريكا الشمالية، لأنه هناك ضعف مستمر. فحتى نتائج الشركات قد تكون إيجابية، ولكن إذا جاءت مقلقة أيضا من الممكن أن تزيد الضغط على نفسية المستثمر.
0: كارينا، لنتطرق بشكل سريع إلى تداولات في أوروبا، كذلك صورة حمراء حتى في آسيا صباحا، هل نعزوها إلى بكل تأكيد يعني من ناحية ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة؟
1: أمر منذ الصباح ضغط فعليا، كل الأسواق الآسيوية كانت متراجعة، حتى السوق الكوري وحتى سامسونج التي أعطتنا نتائج إيجابية جدا وتوقعات مستقبلية متفائلة، هذا لم يكن داعم أو كافي لدعم سهم سامسونج أو حتى بورصة كوريا الجنوبية. منذ الصباح الأسهم البنكية هي التي تدفع أوروبا للتراجع، دويتشي بانك، سانتاندر، يوني كريديت، سوسيتي جنرال، البنوك متراجعة، ونحن نتحدث عن يعني إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي أو تجديد السياسة النقدية، لدينا أيضا اضطرابات سياسية في غاية الأهمية في فرنسا، الأمر غير واضح بعد أبدا يعني خلاصة المظاهرات، وطبعا أيضا في أسبانيا لا ننسى هناك غضب شديد من الحكومة وتعاملها مع ملف السكن.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه التفاصيل، مراسلة العربية بزنس من لندن. نهاية الأسواق العربية، تتابعونا بعد دقائق جرس الإغلاق مع زميلة لارا حبيب، كونوا معنا.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
7: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره. أول

0: سنوات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
1: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
0: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعة طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه، دخلت في كل المجالات.
1: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. برنت يقفز ب 5% مخترقا مستويات ال 105 دولارات. محادثات للسعودية مع عملائها لعرض تحميل النفط العام المقبل من مواقع خارج هرمز بحسب بلومبرغ. تراجعات جماعية للأسواق الخليجية والعالمية ومؤشر سوق الأسهم السعودية يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية. محافظ المركز السعودي يؤكد أن القطاع المصرفي أثبت قوته ومرونته في مواجهة التحديات. البداية من أخبار قطاع الطاقة مشاهدينا، حيث ارتفعت أسعار النفط ب 5% لتتخطى مستويات 105 دولارات، مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك بالتزامن مع تعطل جزء من الانتاج الأمريكي بسبب العاصفة التي اشتدت لتتحول إلى إعصار. وارتفعت أسعار النفط بعد تقرير لصحيفة ذا أتلانتيك أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون أعداد خيارات لضربات عسكرية ضد إيران قد يتم تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الشهر المقبل. ها هي الأسعار إذا تسجل قفزة مشاهدينا وتتسارع المكاسب في الساعة الأخيرة. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات مع عملائها لإتاحة تحميل شحنات النفط خارج مضيق هرمز ضمن العقود طويلة الأجل اعتبارا من العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولا كبيرا في آلية تصدير الخام السعودي. وبحسب بلومبرغ، تسعى أرامكو إلى تحويل نظام الشحن البديل الذي اعتمدته خلال الحرب الإيرانية إلى ترتيبات تعاقدية دائمة على أن تحسم المناقشات قبل نهاية العام الجاري. وتناقش أرامكو أيضا بحسب بلومبرغ منح العملاء خيارات مختلفة لمؤشرات تسعير النفط إلى جانب إمكانية توصيل الشحنات مباشرة إلى وجهاتها في آسيا بدلا من ترك المسؤولية النقل بالكامل للمشتري. وأكيد ما يدعم أيضا أسعار النفط اليوم تزايد في الأيام الأخيرة الضربات والهجمات على السفن في مضيق هرمز. على كل، تتطلع كبرى شركات النفط العالمية إلى توسيع

0: استثماراتها في الشرق الأوسط رغم تداعيات الحرب مع إيران مدفوعة بوفرة احتياطات النفط والغاز منخفضة التكلفة في المنطقة. بحسب فاينانشال تايمز، أدى مسؤولون تنفيذيون في شركات شيل وبي بي وتوتال أنرجيز وكونوكو فيليبس وشيفرون اهتماما متزايدا باقتناص فرص استثمارية جديدة في المنطقة، معتبرين أن وفرة الموارد والعوائد المحتملة على المدى الطويل تفوق المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لتوتال أنرجيز تطلعه أكثر من أي وقت مضى إلى ضخ استثمارات في مختلف دول المنطقة، بما يشمل تطوير خطوط أنابيب جديدة تتيح مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وفي هذا السياق أكد رئيس استراتيجية في أرامكو السعودية أن المنطقة تمتلك 50% من احتياطات النفط العالمية وتتمتع بأكبر طاقة إنتاجية فائضة إلى جانب احتياطات تكفي لخمسين عام. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبحسب بيانات كابلر، عبرت المضيق يوم الثلاثاء الماضي 7 سفن للسلع فقط، وهو أدنى عدد للسفن العابرة منذ 23 من يوليو، قبل أن يرتفع العدد بشكل محدود إلى 10 سفن يوم الأربعاء. أكيد مشاهدينا، ارتفاعات أسعار النفط اليوم تضغط على أسواق الأسهم العالمية وعلى أسواق السندات. سوف يكون لنا وقفة تفصيلية مع هذا الموضوع في سياق النشرة، وأيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على أسواق المنطقة. أما في أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم في سوق الأسهم السعودية، سجل مؤشر ثقة الأعمال مستويات 56.60 نقطة خلال سبتمبر مقارنة مع 56.70 في أغسطس، بانخفاض طفيف بلغ 0.1% وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
3: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
0: الإيرادات ب 5.5% إلى حوالي 1.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي. من ناحية أخرى، تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل في الربع الثالث من العام الحالي. يعني تراجع أرباح تسهيل هو الذي ضغط بشكل أساسي على نتائج إكسترا، لأن الأرباح تراجعت ب 82% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 14.4 مليون ريال. وأتت الأرباح الفصلية دون متوسط توقعات المحللين البالغ 43 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 70 مليون ريال. يعني كان في ارتفاع بالمخصصات، هذا ما ضغط بشكل أساسي على نتائج تسهيل وعلى نتائج إكسترا، والنتائج جاءت دون التوقعات وهذا يضغط على السهمين. على كل مشاهدينا، هذه الأمور تضغط، ولكن من ناحية أخرى أكيد نتحدث عن يعني التوترات الجيوسياسية في المنطقة هي العامل الأساسي اليوم الذي يضغط على مؤشر السوق، وبالتالي مؤشر السوق يسجل تراجعات ب 1.6% إلى هذه المستويات 10,366 نقطة. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في سوق الأسهم السعودية، من ضمن الراجحي أرامكو، الأهلي، الإنما، وسبك للمغذيات، تراجعات ب 1.8%. أسهم إسمنت نجران، إسمنت الجنوب، ورعاية من الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا إكسترا وتسهيل بسبب بالطبع النتائج؟ أنابيب الشرق 5% من التراجع، بادجت أيضا 5% من التراجع، والعرض المتقن على تراجع. نظرة على الأسهم المواد الأساسية، خسائر جماعية نراها هنا. نظرة على البنوك أيضا،

0: عليها ضغط كما تحدثنا، نظرة إذن على القطاعات القيادية الأخرى. البنوك اليوم الضغط كان أتى من الأهلي، ها هو الأهلي 3% من التراجع، بنك الرياض 2.25% من الخسائر، أسهم الطاقة خاسرة كلها بدون استثناء، أسهم الاتصالات أيضا تراجعات جماعية. ونتابع في فقرة سهم اليوم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات الذي يسجل أدنى مستوى في قرابة 6 سنوات، وصل في أدنى مستوياته للجلسة عند 25 ريال و16 هللة، وهو أدنى مستوى منذ 8 نوفمبر 2020. عدد الأسهم المتداولة 4 أضعاف متوسط 20 يوم، في 5 جلسات هو متراجع ب 8.3% أو 8% تقريبا، خلال شهر متراجع بنسبة 19%، ومنذ بداية العام متراجع ب 46%، وخلال 52 أسبوع متراجع أيضا ب 56%. هذا نقارنه بتراجع لتاسي ب 10%. السعر إلى القيمة الدفترية أقل من مرة واحدة، مكرر ربحية 12 شهر 11 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 10 مرات لسهم بادجت، عائد توزيعات مرتفع نسبيا ويصل إلى حدود 5%. 11 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 9 توصيات بالشراء وتوصيتان بالاحتفاظ. السعر المستهدف 44 ريال و32 هللة، وهو أعلى ب 66% من سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين، صندوق القمة الأولى للاستثمار يمتلك 5.9%. مشاهدينا، للمزيد من التحليل معي من الرياض محمد الميموني خبير أسواق مالية. أستاذ محمد، شكرا لوجودك معنا. تراجعات السوق لنبدأ منها، وكيف يجب أن نقرأ الأحداث الأمنية وتداعياتها على السوق؟
1: في البداية أهلا بك لارا، وأهلا بالسادة المشاهدين، وختام أسبوع موفق. طبعا لارا، لازالت الأوضاع الجيوسياسية أو العوامل الخارجية هي ما تضغط على السوق، بدءا من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ولكن أضاف لنا اليوم في جلسة اليوم تحديدا هو محضر الفدرالي الأمريكي الذي أشار إلى أن هناك توقع أو زيادة احتمالية لرفع أسعار الفائدة، فبالتالي انعكس بشكل سلبي على الأسواق العالمية، وشاهدنا تراجع في جلسة يوم أمس على السوق الأمريكي، وبالتالي امتد هذا الأثر في التراجع على السوق السعودي، رغم أن السوق السعودي منذ عدة جلسات يسير باتجاه هابط منذ أن كسرنا مناطق 10700 نقطة. كنا بشكل واضح نسير باتجاه هابط رغم أن هناك ارتدادات، لكن ارتدادات هذه قصيرة. لكن ما يلفت في الانتباه حقيقة هو أن نسبة تخارج المستثمرين الأجانب في تزايد، لكن يقابلها في النقطة الثانية هي عملية شرائية مستمرة لدى المستثمر المحلي، سواء مستثمرين أفراد أو مؤهلين أو صناديق استثمارية، وهذا يدل على أن هناك نوع من عملية الدقة. أتوقع ولا أجزم بذلك أن انتهاء العوامل الخارجية سوف تحسن من نفسية المتداول، وبالتالي سوف يعود السوق إلى مرة أخرى، ولكن حتى الآن لا نرى أي بوادر ارتدادية طالما نحن ابتعدنا كثيرا عن 10700 نقطة، وأيضا على الفريمات القصيرة ابتعدنا عن مستويات 10500 نقطة، تمثل مناطق مهمة في تغير الاتجاه على الفريمات القصيرة.
0: محمد، دعني أتوقف عند نتائج الشركات ونتائج إكسترا. واضح بأنه نتائج إكسترا ضغط يأتي من شركة تسهيل. هلأ بدي تعليقك، يعني سمعنا من رئيس إكسترا أنه الأسوأ أصبح ورانا فيما يخص بالمخصصات، إلى أي مدى أنت مطمئن لذلك؟ وهل تعتبر يعني غير موضوع تسهيل النتائج جاءت مقبولة لإكسترا؟
1: طبعاً أحيي رئيس مجلس الإدارة على هذه المقابلة،
0: رئيس تنفيذي،
1: الرئيس التنفيذي على هذه المقابلة وعلى هذه الإيضاحات. لكن في رأيي أن إكسترا اليوم لا تعاني من ضعف المبيعات، لكنها هي تعاني بشكل أساسي من ارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية، والسوق ينظر دائما إلى نمو النشاط على صافي الربح وليس فقط الإيرادات، فهذا الذي لفت انتباهي في نتائج إكسترا في الربع الثالث. هناك وجود تباين

0: واضح ما بين نمو الإيرادات وتراجع صافي الربح. على سبيل المثال الشركة حققت نمو في الإيرادات بنسبة 5.5%، وصلت إلى 1,891 مليار، وارتفع إجمالي الدخل فقط بحوالي 6.2%، لكن في المقابل كان عندنا تراجع في صافي الربح بحوالي 26.7% إلى 1,004.6 مليون ريال. فهذا الذي يدفعنا دائما لماذا تتراجع الأرباح رغم نمو في المبيعات. السبب كما ذكرنا اللي هو يعود إلى نشاط التمويل الاستهلاكي وتحديدا ارتفاع المخصصات. رئيس التنفيذ الآن أعطى تطمينات أن الأسوأ انتهى، ولكن برأينا نحتاج نحن إلى مزيدا من الأرقام والإيضاحات الأخرى المتعلقة بهذا الجانب، خاصة أن التغيرات التي حدثت في السعودية حول موضوع التمويل الاستهلاكي وإعفاء سند لأمر قد يشكل عامل ضغط على الشركات في الفترة القادمة، خاصة هذا النوع من الالتزاميات لوضع الشركة برفع المخصصات في الربعين القادمين.
1: ماذا عن تسهيل تحديدا؟ يعني كنا عم نشوف ضعف في نتائج الشركة رغم نمو محفظة التمويل، هل ممكن الاعتبار أنه كان في نمو متسارع في محفظة التمويل على حساب جودة الائتمان؟ ما رأيك محمد؟
0: طبعا التسهيل تعكس مفارقة واضحة، يعني النشاط التمويل والإيرادات يعني في تراجع حاد في صافي الربح، فالربع الثالث في تراجع في الأرباح بحوالي 82%، لكن خلال 9 شهور في تراجع بحوالي 36% رغم نمو في صافي دخل العملات والاستثمارات بنسبة بسيطة 9.4%. النقطة الأهم هنا في نتائج التسهيل أن التراجع ليس بضعف طلب التمويل، فمحفظة الشركة كما ذكرت نمت بحوالي 7.3%، لكن الجانب الثاني كان هناك ارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والديون المتعثرة، وهذا الذي ذكرت لها أن التغيرات المتعلقة بتمويل الاستهلاك وعدم إلزامية في سند الأمر قد يشكل ضغوط على الشركة، وبالتالي سوف يرفع من نسبة الديون المتعثرة. لافت في الانتباه أيضا لارى أن نتائج الربع الثالث كان أقل من متوسط توقعات المحللين، وهذا الذي يشكل عملية ضغط على السهم في الفترة الحالية. في رأيي أن التسهيل ليست الإشكالية في نمو محفظة التمويل، لكن هو بقدر ما هو قدرة الشركة على المحافظة على تكلفة المخاطر الائتمانية وعملية انتقائية جيدة لعملائها، خاصة بعد القرارات الجديدة المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي.
1: شكرا جزيلا لك محمد الميموني خبير أسواق مالية. خلال منتدى إسطنبول الاقتصادي أشاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري بالقطاع المصرفي في السعودية وفي جلسة حوارية بعنوان الأفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، قال السياري إن القطاع أثبت قوته ومرونته.

0: هذا وأكد السياري على أن السعودية تمتلك مقومات قوية لتكون لاعب رئيسي في الذكاء الاصطناعي بفضل فئة الجيل الشاب وارتفاع مستوى التعليم والادخار. وأضاف السياري أن قيام البنوك ببناء هوامش وقائية خلال الأوقات العادية يعزز من قدرتها على امتصاص الصدمات والخسائر ويقلل الحاجة إلى تدخل البنوك المركزية لتقديم الدعم.
1: Through certain buffers is key during normal times. I know during normal times folks want to, especially the private sector want to, you know, keep those to themselves or pay out dividends and make sure shareholders are happy. But I think this is when the time we need to build those buffers as a defense line, meaning the counters, sectoral capital buffer, CCYB, which we did in the central bank a year ago, is a good example. So these are releasable buffers, built in normal times, released during stress times, that can not only help bank absorb losses,

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنغوزي أونكوجو إيويلا حذرت من أن التجارة تواجه أكبر اختبار لها منذ 80 عام في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزئة سلاسل الإمداد العالمية، وأضافت أن اضطرابات التجارة والصراعات الجيوسياسية بدأت تدفع الدول والشركات إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد بهدف تقليل الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة وتعزيز مرونة التجارة العالمية، وأن عددا متزايدا من أعضاء المنظمة يرى أن قواعد التجارة الحالية لم تعد تلبي احتياجاتهم، ما يفرض إعادة التفكير في آليات التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة. بدوره كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي، وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب25 نقطة

أساس إلى نطاق ما بين 3.75 و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسب على الأرجح قبل نهاية العام الحالي. خلال منتدى إسطنبول الاقتصادي الذي نظمه البنك المركزي التركي، قال عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي كريستوفر وولر إنه يتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة حتى يتحقق مستهدف خفض التضخم إلى 2%.

0: مشاهدينا لنقوم بجولة سريعة على الأسواق العالمية، لأن القصة اليوم بأسعار النفط مرتفعة بأكثر من 5%، هذا يضغط على أسواق الأسهم العالمية وعلى أسواق السندات. لاحظوا معي العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية فيها تراجعات بعد إغلاقات باللون الأحمر يوم أمس، واليوم كل الأسواق بدون استثناء على تراجع. للمزيد أو عوائد السندات أيضا لاحظوا كيف ترتفع. اليوم نتحدث عن عوائد العشر سنوات عند 5.32، يعني تقريبا عند أعلى مستوياتها منذ العام 2002. يعني هذه مستويات بالفعل مرتفعة جدا. حتى عوائد كل، مش بس الولايات المتحدة، عوائد أوروبا كلها تسجل ارتفاعات إلى مستويات لم نراها منذ سنوات. هذا الداكس متراجع ب 1%، الكاكارونت أيضا 18% من التراجع. المزيد معي كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا بك. عودة المخاوف حول مستويات التضخم مع ارتفاع أسعار النفط تضغط على الأسهم وتضغط على السندات. لنبدأ من السندات الفرنسية تحديدا كارينا، لأنه هي الحلقة الأضعف هنا.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
12: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد.
15: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
12: إلى الرياضة.
16: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
12: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
12: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
18: العربية FM.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: من الوقت السابق حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين لبرنامجكم اليومي ملاعب مع فيصل جفن، البرنامج الذي يأتيكم من الأحد حتى الخميس على قنوات الـ MBC Action العربية FM و MBC شاهد، ويعاد على MBC شاهد عند 7 مساء. قبل أن أرحب بشركائي في حلقة اليوم، مبارك لكم عودة المنتخب السعودي الأخضر السعودي إلى منصات التتويج. وقبل أن ندخل في تفاصيل الوصول إلى منصة التتويج، أريد التذكير بقصة مشابهة حصلت في 2017 حينما كان المنتخب السعودي يمر بنفس الأزمة التي كنا نعيشها حتى قبل كأس الخليج. أتوا بمدرب اسمه مارفيك، فاستطاع النجاح مع المنتخب السعودي وإعادة الثقة إلى المدرجات وإعادة الثقة إلى الشارع الرياضي بشكل عام، واستطاع التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بمستويات مميزة وبرضا تام عنه. وبعد البطولة أو بعد التصفيات وبعد التأهل تم عدم التجديد معه والإتيان بباوزة. قبل ذلك كان هناك ردة فعل مع المسؤولين حينها بأنه يجب الاستمرار بهذا المدرب، أصبح يفهم لاعبينا وأوجد الثقة لنا وللمدرج، ولكن تم التغيير. بعد باوزة أتوا ببيتزي أو بيتزي أعتقد إذا اسمه صحيح، ورجعنا إلى حالة ما قبل مارفيك. هذه القصة تتكرر. بالأمس خرج أن دونيس قد لا يكمل عقده لأن هناك من تعاقد مع مدرب قبل كأس الخليج من أجل أن يأخذ دفة التدريب للمنتخب السعودي بطولة آسيا، وكأننا نعيد التاريخ. رسالتنا للمسؤولين إن كان فعلا تم التعاقد مع المدرب الأسباني فمارتينيز، فبالإمكان دفع شرط الجزائي والاستمرار على دونيس. نحن راضون عنه، الجمهور راضين عنه، واللاعبين معه شاهدنا روح معنوية لم نشاهدها من أيام مارفيك. باسمكم رحب بشركائي سعود أصرامي من الرياض، حمد البيخي يبدو أنه عاد إلى الدمام، وفواز الشريف من جدة. مفاد مساك الله بالخير ومبروك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حب أرحب فيك ورحب في المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات لبرنامجنا، برنامج ملاعب مع فيصل الجفن على أثير العربية FM و MBC شاهد و MBC أكشن. وأرحب بالزميل فواز وبالكابتن حمد، وأبارك لكل القائمين على المنتخب السعودي وللجمهور على هذا الفوز. لكن أنا عندي سؤال لك، أنا أشوفك ذري أيام تغاب كثير، ولا تطبق أغنية محمد رمضان انت زي فرنسا بدون باريس؟
0: محمد البيخي حياك الله، لا يمكن التنبؤ مع هالادمي.
2: صار خير عليك وعلى ابو فهد وابو ساره والساده المستمعين والمشاهدين.

0: دي
1: الله يحييك، رجعت الدمام ولا توك؟
0: ايه بس انا في الخبر
1: في
0: الزعيون
1: الخبر،
0: عليك، ترى هذا الخبر.
1: المنطقة الشرقية كلها غالية علينا.
0: الله يسلمك.
1: حبيبنا علي الشاشة اللي فوق، أبو فهد، مو أبو فهد، أبو سارة، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور ابو محمد والزملاء الاعزاء سعود والكابتن حمد والمستمعين الكرام ل اف ام العربيه ملاعب مع فيصل الجفن والقنوات المشاركه في النقل مجموعه ام بي سي اكشن، ونتكلم على شاهد وقنوات شاهد. مبروك لكم الانتصار وفوز المنتخب وفرحه كره القدم السعوديه. وانا لاحظ ابو محمد يعني كل شيء من سعود مقبول، النكته البايخه، التعليقه اللي اي حاجه اشوفها من سعود، ايش فرنسا بدون باريس، وش اعطينا نفس
1: انا اتفق معك انها بايخ.
2: ايوه اعطينا نفس القسمه، احنا اولادك في البرنامج،
1: ابشر ابشر
2: انت احنا بدونك انديه بدون صندوق.
1: حياكم الله، الله يديم الروح الزينه، دائما دائما الفوز سبحان الله العظيم. يعني
3: خلني ابارك لما قام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي عهد ولسمو وزير الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي، اللي ودي اقول للامير الصديق والامير الزميل والامير الرياضي اللي الأمير عبد العزيز بن تركي على هذا الفوز، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار. وأيضا بارك لاتحاد كرة القدم السابق لأن له دور كبير في هذا الانتصار، واتحاد الكرة الحالي له دور كبير في هذا الانتصار. وأشكر بتقدير كبير وعرفان كامل وتام لكل مشجع ذهب إلى استاد الملك عبد الله ملعب الإلماء لدعم الأخضر حتى تحقق هذا الفوز الكبير. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله لا تكون إن شاء الله إلا هذه بداية لمرحلة جديدة للكرة السعودية، فألف مبروك للجميع، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل.
1: أنا أبيك من أول ما صفر الحكم بها اللحظة دي اللي جاتني الحين، منتخب أخذ البطولة بدون أي هدف عليه، كلين شيت، بمستويات مميزة من اللاعبين، بفوز مقنع، برضا تام. عندنا مواهب ولا ما عندنا مواهب؟
3: شوف انا بالنسبه لي، اذا انت قصدك من ذا السؤال انك تحرجني،
1: لا لا لا ناقش نفتح الله وش احرجك. انت الحين تحرج العالم، واذا حد سالك سؤال ما يجوز تحرجك.
3: انا انا انا مؤمن، انا مؤمن اذا كان هنالك فوارق، ها، فان الفوارق أكملها وغطاها الجمهور. يعني الجمهور السعودي ترى أنا أشوف أنه كانت وقفته وقفة بطولية.
1: أنا بسؤالي عندنا مواهب ولا ما عندنا؟ أترك الجمهور،
3: لا شوف
1: عارفين
3: أنا الجمهور. أنا أشوف أنا رأيي معروف، فأنا ودي أنه
1: لا أنا ما بيك تكابر علشان أنا بس أنا عندي سؤال عقبه. أنا ودي تقول لي مثلا أنه كان عندهم ظروف لا تساعدهم على التميز، اليوم يمزانت الظروف تميزوا.
3: أنا دائما عندما تكون هنالك فرحة لا تتحدث عن أي جانب آخر تفسد هذه الفرحة، فخل الناس تفرح
1: على خشم يسم،
3: فخل الناس تفرح. لا لا يعني مثلا أنت قلت خبر من
1: نبي نجي.
3: لا لا بعيدا من، يعني خرج الخبر أمس وكأنه يعني في خبرين أمس حقيقة خرجوا، وأنا أشوف أنها لو تأجلت كان أفضل. في الشركة قالت أنه حقوق الصور، أنا ما أدري عن أي، أنا ما أدري عن موضوع حقوق الصور. الشركة هذه إذا كان لك حقوق قانونية أهلا وسهلا، بس تقدر تأخرها 10 أيام، يعني مش هتضيع. الحاجة الثانية خبر مارتينيز ودونس، تقدر تأجل 10 أيام، خلي الناس تفرح. أنا ما أبغى واحد مثلا في فرحة في ليلة الزواجة في ليلة الزفافة يقول، يجي واحد من برا يقول ترى في واحد عند الباب يقول خلي المعرس يطلع تراني بمنه 300 ريال.
1: طيب
3: خلي فرحان يا أخي.
1: طيب حمد الدبيخي، قبل ما أسألك وقبل أنت شد في الأمير الزميل الصديق،
3: ونعم
1: عبد العزيز بن تركي الفيصل يستحق ذلك، وفرحتي أنا مضاعفة لأنه فرح صبر على الكثير، وكلنا يعني إن شاء الله أنكم تدرون أنه الموضوع ما له دخل لا بتطبيل ولا غيره، والله نتكلم بطريقة ما يعلم بها إلا الله. الرجل صديق وقريب ويعني يستحق الفرح.

0: صراحة، صبر كثير وفرحتنا له لا توصف. أمس أنا بارك له 5 ثواني يرد علي، يعني حتى من من من ردوده تشعر إنه الرجل فعلا في ضغوطات كثيرة عليه انزالت وبدأت مرحلة جديدة وصفحة جديدة. حمد البيخي ألف مبروك، وأنا كنت متابع لك سواها في هذا البرنامج أو برامج أخرى وكنت متفائل.
1: طبعا أنا كنت راهنت على المنتخب قبل ما نبدأ وقلت لك الأسباب طبعا، والحمد لله المنتخب فاز، وما فوز عابر، بالعكس حقق أرقام مع هذا الفوز على مستوى عدم الخسارة،
0: وش الأسباب؟
1: شباك نظيفة.
0: أبغى أعرف وش الأسباب، وش اللي غير، وش هال هال هال هال هال هالروح الجديدة دي على المنتخب، على الجماهير.
1: أنا بقول لك يعني على مستوى كأس الخليج أنا أراهن عليهم، أنا راهنت لك على كأس الخليج، ترى ما راهنت لك على أن منتخب ثقيل جدا، خلينا نكون واقعيين يعني. راهنت لك لأن المستويات،
0: بس طول عمرنا نلعب بطولة الخليج ومستوياتنا سيئة، احنا حتى على بطولة الخليج في تغير.
1: لا لا ما علي أبو محمد، خلني بس أكمل لك الفكرة. المنتخب أول شيء عناصره ذون الآن عكس ما كنا قبل كم سنة، ما يشاركون 4-3 منهم يشاركون، اليوم لا، حوالي أغلب اللاعبين يشاركون. ثانيا في تطور في مستوى اللاعبين الفكري والذهني وكمجموعة، هذا واضح جدا يعني من خلال حتى لو قسنا من بعد كأس العرب إلى إلى إلى إلى, إلى البطولة ذي. النقطة المحورية أن كانت المباراة على أرضنا وجمهورنا، وهذا راح يعطيهم دافع. والنقطة الأهم أن خلنا نكون واقعيين، لم يكن في البطولة منتخب قوي إلا 2، السعودية والإمارات.
0: والله يا ريتك على تفاؤل، كنت أحبطتني زود الحين.
1: لا لا أنا ما أحبطت،
0: يعني كأنها جت بسبب ظروف خارجية هذا التميز.
1: لا لا أبو محمد، محمد شوف ترى انا اقدر احط الزفه ما شاء الله.
0: لا لا في روح يا حمد، اذا انت ما شفت الروح هذه عندك مشكله، في روح مختلفه.
1: سالتني قبل البطوله قلت لك متفائل بدرجه كبيره المنتخب، وانت شفت التفاؤل عكس اللي كانوا متشائمين. اليوم تسالني بعد انتهاء البطوله في الفرح، اقول لك ان المنتخب في البطوله قيمها لك منتخب يعني ما كانوا يعني خلنا في الثمانيه اللي واجهناه مثلا على الفرق، ما في معنين الا من الامارات، قطر طول المباراه لاعبين دفاع، خلنا نكون واقعيين.
0: طيب
1: يعني
0: طيب
1: لكن اليوم خلنا نقول لك هذه الخطوه شو تسوي الان؟ عطى الدافع معنوي كبير، ثقه للشارع الرياضي وللاعبين بانفسهم، ووجدت عناصر تنافسيه الان. ترى احنا قبل البطوله كان مصعب على تقييم الشارع اساسي، اليوم بيبحث عن نفسه يلعب محل مين؟ في لاعبين الآن يعني حتى عنصر التنافس أول مش موجود، اليوم في عنصر تنافس في ظل وجود ترى لسه سالم ما رجع، لسه سعود ما رجع، ولا عشان كذا أنا أقول لك المنتخب أفضل بكثير من السنوات الماضية، ووضعه في البطولة زي ما أشرت لك، وإن شاء الله نتأمل خلال 90 يوم القادمة أو أقل إن هناك تكون محفزات أكبر للاعبين، ما نرجع نشوف لاعبين اللي كانوا أساسيين يرجعون الآن ما يشاركون، هذه بتصير طيب. معوقة كبيرة وهذا طيب. بيلقى الضلال على الأندية إن شاء الله
0: الإيجابي إن شاء الله. طيب الفواز الشريف بعد المباركة، الخبر اللي طلع بالأمس كيف تصفها على موضوع المدرب؟
2: والله أبو محمد خليني أجاوب في أثناء كلامي. في جدة في الساحل الغربي في شهر أكتوبر عادة منطقة الصقور، الطيور المهاجرة والمقناص وارتباط الصقور بالناس على امتداد هذا الساحل، منطقة المجيرمة واحدة من أشهر المناطق. الآن معرض الصقور يقام في ملهم، والآن والصقور الخضر يحققون كأس الخليج. الفرحة والبهجة اللي أنا تكلمت عنها هي السبب اللي أظهرت أشياء كثيرة داخل اللاعبين، وعندهم أيضا قدرة كبيرة. الاختلاف اللي ما قدر سعود يجاوب عليه، الاختلاف إنه شخصية اللاعب ومهارات اللاعب. عندنا لاعبين موهوبين مبدعين متمكنين، عندهم كل الإمكانيات في كرة القدم، لكن تهيئتهم وتركيبتهم وشخصيتهم وعقليتهم تختلف من لاعب إلى آخر. في المنتخب قبل يومين قلت لك يسلم الكرة بالشمال يقول له اعذرني إذا ما صارت باليمين، هذا جمال، هذه هي اللي أنا كنت أتحدث عنها، التواضع اللي بين اللاعبين.

0: قضاة الحب اللي تتحقق في الأندية ممكن تكون، لأنه في الأندية يعيشوا 2 3 سنين عقد كامل معسكرات، لكن في المنتخبات عادة في ال10 الأيام اللي يلتقوا فيها، هذا الجو الأسري اللي خلق جيل التقنية وجيل الحضارة وجيل الجمال وجيل التفوق المتميز. ارسل لي لوكيشن، ارسل لك الكورة، يعطي له لوكيشن، يسوي له رتويت، يرجع له، يسوي له إعجاب. جمال هذه أدوات وسائل التواصل وكرة القدم في لدى الجيل والجمهور وأفراد التشجيع والحاضرين صنعت هذا المنتخب، وعندها قدرة أن تصنع المنتخب وتذهب به
1: انا
0: للأبعد.
1: ما ادري وراح حمد يضحك وانت تتكلم.
2: انا تذكرت حمود سلطان يوم يقول لك قاعد تخربط انت.
1: فواز حمد حمد حمد حمد ترى ما يجوز له شيء، بس عشان تكون بالصورة، اللي له 3 سنين معي والله لو اجيب له سقراط ولا اجيب له مين ما كان ما لازم ينتقده.
2: انا ما عندي شيء، لا بس مسار مسار مفرداته حلوه، بس مفرداته الشعر والاحساس انا مش يعني ما يهويني بهالشيء.
0: يا ابو محمد حمد انا احبه واقدره، عنده منجزين في حياته، واحد انه خليفه صالح خليفه، والثاني فاز في توقعاته مع يعقوب السعدي. عموما اللي انا بقوله هذا الجو الانساني يعني، شوفوا يا جماعه كره القدم تشوفها فريق ونادي ومباني وبيوت وسيارات وعقود وكذا، لكن إجمالا هي علاقة إنسانية. هذا اللي حدث بين اللاعبين، بين المتميزين أبناء أقول لك حاجة على فكرة، محمد كان واحد من أمهر اللاعبين وأميزهم، لكنه لأنه سبق جيل قبل هذه المجموعة، هو وصالح أبو الشمات يعدي من عنده وهو يرقص كأنه يقول أنت إيش قاعد تسوي يا ولد باص الكورة.
1: لا فواز حمد الحين حط ظروف أنه على أرضنا وأنه المنتخبات الثانية، لو أنه شاف الكورة الجميلة من ناصر الدوسري للفراس مع أي منتخب بالعالم كان شاهد فيها لمدة 20 سنة قدام، بس ما يجوز له شيء. سبحان الله،
0: لأول مرة ثواني الكورة اللي كانت عند ناصر
2: بالواقعية. طيب
1: ايه كمل فواز
2: ابو ساره،
1: ابجيك يا حمد، ابجيك
2: يكلمك بالشعر والقصيده. خليه يكمل
0: يا فيصل. إيه؟ اذا تبغى حمد خذه بكلمه راس، خليني اكمل. الكره اللي انت وصفتها الان لناصر لما همام ورط فيها وانتظر واخذ الخمسه معاه ولا الاربعه المدافعين وسلمها ناصر، يا الله ثواني بسيطه شفت أنا قدامي 4 5 ممرات ممكن ناصر يمرر فيها، اختار الممر اللي تجي الكرة على القدم اليسرى لفراس البريكان. هذه التفاصيل ما يقدر يعرفها حمد حتى هو كان لاعب على العين والرأس أو أي متابع معانا على مستوى برنامج ملاعب. يعني كل ناس لهم فكرة وكل ناس لهم رؤية من كرة القدم. أنا الجانب اللي أشوفه في كرة القدم من خلال إنه هذه الروح الإنسانية اللي صارت بين اللاعبين، كل واحد يشد على الثاني، كل واحد يتقبل أبسط الأخطاء. يعني أنا عندي فكرة للمرور وانقطعت الكرة، أنت شفت عبد الله الخيبري يا راجل عدى لحد ما رجع من دوار رابط، عدى من 3 4 لاعبين. عبد الله الخيبري ما كان عنده القدرة والجرأة إنه يعمل هذه التعدية، لكنه في ذاك الوقت أخذ الكرة 1 2 3 عدى كوبري ذهبان إلى ثول إلى رابغ، ثم استدار مرة أخرى، ثم رجع إلى مركز المحور وارتكز. هذه الكورة الإنسانية اللي نتكلم جانب إنساني مش فني، لأنه فني أنا أقول لك دونيس يمكن في أفضل منه أسماء على مستوى التدريب، لكن دونيس اللي إحنا لاحظناه وأنا ماني قريب منه، بس دونيس أبويا، دونيس لما يقول لي شيء ما أخذ منه على أنه مدرب، أخذ منه على أنه الأب الروحي للمجموعة، التقدير، التصفيق للاعبين، التوجيه الأبوي الجميل، كذلك أكمل وفهد المفرج كروح للأخ الأكبر القريب من اللاعبين. هذه الروح لو أخذت أي مجموعة يا فيصل، أي مجموعة حتى لو ما عندها ديك الأدوات ولا الإمكانيات، وحاولت تقرب منهم حتى يصيروا كتلة واحدة، هذه المجموعة تعمل أشياء إعجازية وعلى مستوى مو بس الكورة، حتى في فريق العمل، حتى في فريق المهندسين، في فريق المحاربين، في فريق رجال الدبلوماسية والاقتصاد والسياسة. العمل الإنساني لما يكون أنا وإنت وحمد وسعود في البرنامج على

0: واحد وعلى محبة وعلى مودة، مو زي حمد الحين قاعد يتصيد الفتافيت وهو يعني كل تاريخه زي ما قلت لك انه خليفة صالح خليفة، يعني حتى ما صار صالح خليفة بشكله الكامل. دونيس
1: طيب
0: زي ما قلت ارجع لل
1: اتمنى
0: للسؤال.
1: الخلافات اللي بينكم تبقى برا خارج البرنامج، احنا اليوم احنا هنا اساتذه كفار
0: لا لا
1: ولنا
0: لا لا
1: مستمعين
0: بس يا
1: ومشاهدين،
0: فيصل،
1: الخلافات
0: حمد
1: اللي بينكم حلوها بالجروب على الاقل، يعني مو بهي.
0: فيصل فيصل لا فيصل حمد حمد حمد انا لو رحت له في دكه البدلاء في الجهاز الفني اسمع منه، لانه مركزه ومكانه لما يجي على المايك وعلى الحديث هذا مكاني، لازم يسمع مني.
1: وهو
0: انا
1: سمع لك
0: احاول،
1: والله وهو سمع
0: ايوه انا
1: لك
0: حاولت
1: ويسمع
0: قد
1: لك.
0: ما اقدر محمد طوال المشوار اللي معاه قد ما اقدر اقول له يا حمد ترى كرة القدم واحدة من ارقى ارقى الاداب والفنون الانسانية. عجزوا يفسروها، هل هي ثقافة؟ هل هي مجتمع؟ هل هي رياضة؟ الرياضة فيها لياقة بس، لكن البقية
1: وصل.
0: كله حياة، كرة القدم هي محاكاة للحياة اللي احنا نعيشها والعلاقات اللي بيننا.
1: وصل ابو فهد، انا خمس دقائق استمع للفواز ما جاوب على السؤال. دونيس هو الانسب للاستمرار؟
2: شوف زي ما قلت لك، اذا كان الخبر صحيح،
1: ونسى السؤال اصلا،
2: شوف اذا كان الخبر صحيح يعني انت تتكلم حقيقة، كاني اشعر ان الاتحاد الكرة فيه اثنين مسؤولين. شلون انت توقع مع مدرب وتسرب الخبر وانت عندك مدرب؟
1: لا خليني انا اقص لك السالفة حسب فهمي. احنا نثق بزميلنا عمار با حكيم والزملاء في القناة الرياضية ومصادرهم، هم اللي طلعوا الخبر. لكن انا مهي بقصة جديدة علينا، دائما تحصل يتم التوقيع مقدما ويكون الاتفاق مثلا انه بعد بطولة الخليج راح انت يا المدرب يا مارتينيز تبي تستلم المهمة. ما كانوا يعتقدون انه دونيس راح والمنتخب السعودي يكون بهذا الشكل. اليوم المنتخب مقنع، وش الاجدر؟ انهم يغيرون المدرب ولا يبقى؟
2: اوكي انت
1: انا ابغى رايك الان.
2: انا بالنسبه لي مهم مساله الاجدر الان. انا كيف سرب الخبر انه
1: مو تسريب؟ هذه معلومات صحفيه مو تسريب، بالعكس بدر الرزيزه ما قال الكلام.
2: اوكي الان احنا نتعامل مع الخبر على انه حقيقه،
1: هو سرب قضينا منه.
2: طيب احنا
1: شنو افضل؟
2: انا ما عندي شيء اسمه افضل. انا عندي حقائق الان. انا كيف عندي مدرب وموقع معاه الى 2027 حتى يستمر حتى نهايه اسيا،
1: صحيح،
2: واروح اتفاوض مع مدرب ثاني؟ ما تجي ذي. يعني الان هل تتوقع سواء نادي او منتخب عنده مدرب وعقده قائم بيروح يتفاوض مع نادي
1: تحصل
2: ما هو بالطريقه ذي. انا اقول ان شاء الله ان الخبر ما يكون صحيح، اقول ان شاء الله، لانه الان زي ما قلت لك احنا زي ما قلنا لك الان احنا نجدد المباركه للامير عبد العزيز بن تركي، زي ما قلت لك الامير الصديق الزميل المسؤول الوزير على كل هذه الانجازات، لكن برضو الخبر سبب مشكله.
1: طيب خليني
2: الحاجه الثانيه اللي اتمنى، شوف الحاجه الثانيه
1: لا تطلع من المدرب،
2: لا هو المدرب، هو في المدرب الان. احنا ما ندري عن الخبر، هل يبقى هذا او يرحل؟ هل يبقى دونيس ويرحل ويجي مارتينيز أو العكس؟ لكن اليوم عندي أنا بعد ثلاثة شهور كأس آسيا، زين؟
1: شهرين
2: ها؟
1: قريب يناير خلاص.
2: يعني أنا مجموعتي عمان، الكويت،
1: فلسطين.
2: أنا أتوقع، أنا ما أدري هل حددت إنه مباريات السعودية في الرياض ولا في جدة؟
1: ما أعرف ولا.
2: لا أنا أعرف. أنا أعرف.
3: انتين في الرياض.
2: أنا أعرف إنها في الرياض. لكن انا اشوف انا اشوف يعني بعد النجاح اللي صاير في بطولة الخليج في جدة وهذا الحضور الطاغي اللي حقيقة كان مشرف، انا اتوقع انه المفروض المنتخب يعود الى جدة.
1: هو فلسطين، مباراة فلسطين الافتتاح راح يكون ملعب الملك فهد في الرياض.
2: نعم.
1: وسبب انه
0: افتتاح الملعب،
1: اي افتتاح الملعب او اعادة افتتاح ان صح التعبير.
0: نعم.
1: هو
0: نعم.
1: كان في ابداع منقطع النظير في ملعب جدة، الجوهرات جماهيريا وتنظيميا وغيره، لكن واحدة من الاسباب ان المباريات تقام في جدة انه ما في ملعب استيعابه كبير في الرياض نظرا لاعادة تاهيل ملعب الملك فهد. اليوم هو راح يكون جاهز، فمن الطبيعي انه يكون افتتاح هناك وفي مباريات اخرى راح تكون في جدة.
2: والله عاد انا اقول لك
1: هو يعني الافتتاح لازم يكون
2: في الرياض. انا اقول لك مثلا احنا مثلا عندنا رابطة بقيادة الأستاذ فهد الشاطري، ألف شكر. حتى الناس اللي شاركوا سواء
1: من غير ما نسمي كلهم،
2: سواء رابطة الأهلي، الاتحاد، الوحدة.

0: الشباب النصر الأهلي الاتفاق. فاحنا يعني أتوقع
1: أنا برجع لك بالمدرب.
0: أنا أتوقع أنه أنا, طيب. أنا أنا أنا أنا لزاما علي
1: أنا برجع لك
0: أنا لزاما علي
2: اللي أنا ضيعته
0: أنا أنا أنا لزاما علي أن أقدم لهم الشكر.
1: يستاهلون.
0: اليوم اليوم أنت لما توقع مع مدرب مارتينيز الأسباني البرتغالي
1: قبل
0: ودونيس
1: قبل.
0: أنت كاتحاد كرة
1: قبل أنا لو أنا مسؤول ولا إيه؟ وقعت مع المدرب خلني بعلمك أجيب لك من الرؤية الأخرى للمسؤول يقول لك أنا لو أنه ما وقعت ودورت على مدرب ولا سمح الله كان في مستويات سيئة من المنتخب في الخليج راح تحسبني أنا تقول ليش ما جبت بديل وعندي آسيا صح؟ هو هذا المسؤول يراه من هذا الجانب.
0: هذه تعتبر قلة خبرة دي.
1: ما كانت مستويات المنتخب مع دونس في كاس العالم هي بزينة.
0: لا انا وجهة نظري في كاس آسيا كاس العالم
1: إيه؟
0: انا مقنع يعني
1: انت مقتنع
0: انا تتعادل مع الاورجواي بطلة كاس العالم مرتين
1: بطلت تتكلم عن المستويات
0: لحظة طيب انا تتكلم مع الاورجواي بطلة كاس العالم مرتين بطلة كوبا امريكا 13 مرة اتعادل معها 1-1 وتعادل مع الراس الاخضر مفاجأة البطولة ويعني اوكي خسرت 0-4 من اسبانيا بطلة العالم
1: طيب.
0: لكن انا اعتقد ان الخبر اللي صار احرج اتحاد الكرة
1: ان شاء الله ما يتم بالعكس يمكن جاء توقيته علشان اذا هم يبي تاخذون قرار نقول وقفوا ترى دونس
0: بعيدا ان شاء الله يتم ولا ما يتم انا اتكلم لك عن الاحراج
1: وصل
0: الاحراج الذي وضع فيه تسريب الخبر وضع اتحاد الكرة في مأزق كبير طيب. لكن انا اقول انه ممكن ما يكون بدر رزيزة
1: هو كان من شهر ونص
0: لا لا اللي ممكن
1: بدر رزيزة 38 يوم
0: لحظة طيب.
1: هو قبل بدر رزيزة
0: طيب لحظة أنا أتوقع أن فيه مدير رياضي اسمه إيش؟
1: مات كروكر
0: ممكن هو وراء التوقيع
1: ممكن طيب أنا فواز بديك بس بسمع رأي حمد حمد المعلومات اللي عندنا حتى من الصيف ومارتينيز يدرب منتخب البرتغال في كاس العالم الأخبار كانت تطلع بأنه هذا المدرب ممكن أنه يستقطب النصر وطلع حديث أنه تم التعاقد معه أو التفاهم معه أنه راح يكون موجود في كرتنا سواء كان عاد مع النصر ولا غيره اليوم أنا أقدر أربط الأحداث أقول لو كان أخذ للمنتخب فهو فعلا تم الاتفاق معه من بعد كاس العالم لكن كان مسألة وقت متى راح يجي يستلم المهمة هل قراءتنا تراها منطقية ولا غير منطقية؟
3: والله قراءتكم بتكون محرجة للاتحاد الجديد لأن قراءتك الآن في الاتحاد السابق أضف إلى ذلك أنك أنت لما تعطي مدرب فرصة وينجح في البطولة هنا بعد بيصير عليك مشكلة مو في الشارع الرياضي لأن بيصير عليك مشكلة في نفس المدرب لو راح بطولة آسيا وما حققها فبالتالي بيكون الشارع الرياضي هو الأصدق منك
1: طيب وش الحل أنت لو أنك اليوم صاحب قرار وش تسوي
3: المفروض أني أنا أستمر على المدرب مدام أن المدرب جاي من الدوري السعودي ببيئة اللاعبين وقدم
1: رجعنا لمشكلة النت يا حمد حمد مشكلة النت يا صاحبي الصوت يقطع
2: أحطني الشيخ هذه
1: طيب أروح للفواز إلين يزين
0: النت تدريش مشكلة حمد يشحن ب20 ريال الشحن ب20 ريال ما يكفي يا حمد
2: هذا برنامج يبغى له فل شحن
1: فواز
2: أبو محمد
1: تأكدوا من الصوت عند حمد يا جماعة
2: أنا أشوف
1: فواز بذكرك بشغلة احنا والفضل لله طبعا لا يرحين يسولف لا زين صوت حمد عندك مشكلة بالصوت والصورة تأكدوا لنا يا شباب بعدين نرجع فواز أذكر انه اول من صوت حمد يطلع عندي يا شباب اريد ان اذكر انه اول من اقترح اسم دونيس هذا البرنامج ولا ندعي المعلومية بقدر ما انه كانت فيه قراءة انه الى متى واحنا ناتي بالاسماء من الخارج يجب ان يكون يعني المدربين حتى انه تم اقتراح ايام ما كان جيسوس في النصر وكان مدرب الهلال وعلى هذه الطاوله تم اقتراح المدرب دونس اليوم يجد الرضا من الشارع الرياضي فواز
2: شوف ابو محمد اولا اختيار دونس كان دليل على أنه فريق المنتخب السعودي أو إدارة المنتخب السعودي وصلت لحدها الأخير حتى في مسألة التأهل

0: كل
1: أبطال
0: المباريات
1: الذهاب
0: كانت
1: زينة،
0: خطأ.
1: بدأ يقطع هو بعد.
0: وكانت
1: أنت شكلك
0: هناك
1: شاحن بعشرة.
0: وين صوتي مو واضح؟
1: والله قطع يا فواز، لا تطنز مرة ثانية.
0: طيب والله اني سامحوني يا جماعة.
1: شماتة ما بزين.
0: والله الشماتة مي زينة.
2: أبو سارة الهزوة بلوى يا أبويا.
0: والله اني ايش بك يا اخوي.
1: الحين صعبي. جو اهيد فواز، جو اهيد.
0: اقول انه وجدوا انفسهم في حاله استسلام تام، فتشوا في الدوري وجدوا دونيس اطول مده واكثر معرفه، وحتى البرنامج وبعض البرامج وبعض الزملاء اشاروا الى دونيس وكانت فكره. وحتى وقتها انا اذكر اتصلت بالمهندس توفيق تونسي، توفيق انت عشت مع دونيس؟ قال دونيس مشكلته الوحيده ما حيحصلها في المنتخب. قلت ايش مشكلته؟ قال مشكلته في الفلوس والرواتب، احنا عشان في الوحده نتاخر حتى يتاثر هو في التدريب وفي مشاركه
1: اتذكر
0: التدريب.
1: كان في الوحده اشتكى من هذا الموضوع في احدى المؤتمرات، صحيح؟
0: ايوه هذا قال لي زميلنا واخونا المهندس توفيق. وبعدين يعني انا بتابع المنتخب من بعيد واتمنى له التوفيق. انا اشعر بعد اللي كانه ما وجدوا الا دونيس قالوا يلا خلينا نقفل.
1: طيب احنا في الازمه اللي احنا فيها اليوم، ولو كنت صاحب قرار
0: خليني اروح معاهم للمونديال. راحوا المونديال لعبوا مباراه كانت مباراه حلوه المباراه الاولى، وبعدين جات اسبانيا وكانوا هم وقتها تعاقدوا مع مات كروكر في اداره الشؤون الفنيه في الاتحاد، واكيد هو بدا يستغل من ذاك الوقت، وهو يعرف ان كره القدم البرتغاليه على مستوى التدريب والاسبانيه على مستوى اللاعبين نفس النهج هذا العام يعتبر واحد. فيمكن هو بدأ في مفاوضة المدرب، واحنا على اعتبار انه دونيس ما كان حتى في اعتبار المسؤولين انه حيكون عنده مقبرة على تحقيق كأس الخليج، واحنا ماشيين على مستوى المنتخب يعني الحقيقة بالصدفة، يعني العمل بالصدفة، لكن كل الأدوات كانت موجودة، لاعبين كويسين، مدربين، ملاعب تدريب، كل شيء موجود، حتى المشروع أسهم في خلق قدرة
1: طيب.
0: ثقافة لدى
1: طيب.
0: اللاعبين. خليني أكمل الجزئية
1: معك أنا، بس عطني الإجابة، الرأي اللي نبيها.
0: الإجابة حتى وإن كان هذا الخبر صحيح، يمكن مات كروكر مع المدرب يكملوا مشروع الأكاديميات اللي هم شغالين عليها.
1: اللي هو أي مدرب؟
0: المدرب الجديد.
1: ليه؟ أنت يعني أنت ترى أنه نشيل دونيس ونجيب مارتينيز؟
0: لا لا لا لا، يروح على الأكاديمي. هو فتح مشروع مات كروكر، احنا نقلناه هنا في البرنامج ستة،
1: صحيح صحيح،
0: 66 أكاديمية وشيء زي كده. مدام هو مشي في هذا المشروع اللي هم صغار السن والأكاديمية، ياخذ المدرب اللي هو معاه يبدأ في الإشراف. احنا مو احنا يوم واثنين، احنا على مشروع كبير.
1: تعاقد معنا يبي يدربك في كاس اسيا ومنتخب اودي اكاديميات، ما راح يوافق.
0: اوكي اذا احنا بنقول له خذ الشرط الجزائي احسن،
1: اسهل ايه؟
0: نحاول معاه في خطط اخرى ونكمل مع دونيس وفريق دونيس. ترى اي تغيير في هذا المنتخب على مستوى جهاز فني او اداري او بعض العناصر اللي ما هي متوافقه مع المجموعه دي سيؤثر على المنتخب
1: صح.
0: بشكل كبير.
1: والمده لا تساعد، شهرين على كاس اسيا.
0: إيه والمدة ما تساعد، لو في فرصة كان ممكن نتناقش فيه.
1: أتفق معك 100%. حمد زين الصوت يا شباب، حمد تسمعني؟
3: إيه أسمعك.
1: تفضل.
3: أولا ترى أنا ما أقدر أتحكم بالأبراج، مش مسؤولية.
1: لا لا، أنا قصدي اختار مكان يمكن يكون شبكة أوسع ولا أوضح، يعني
3: ما هي مسألة أوسع ولا
0: وهجم على.
1: لا أنا عارف إنه ما شاء الله بيتك جديد ما شاء الله، الله يبارك لك فيه، فيمكن يكون في عوازل، اطلع بالحوش.
0: لا هو هجم على
3: فواز،
0: الأبراج
3: يعني. خلنا نتكلم يا فواز.
1: فواز خلى الرجال يتكلم يا فواز.
0: بس فرصة مين؟ فرصة مين؟ كل مرة حصل واحد يهاجم الأبراج بسبب قلة الشحن.
3: ما عليك زود.
1: ترى قطع عندك قبل شوي.
3: عندي صوت، لكن أنا قلت فضل. أنا ذكرت لك طبعاً إن إذا تم القرار فالاتحاد الجديد يعني يحرج نفسه، لأن بعد تحقيق البطولة المدرب قدم نفسه في الشارع الرياضي مقبول، يعني الآن كل الشارع الرياضي جالس يدافع عن المدرب ورافض فكرة التعاقد. فبالتالي الآن البطولة ممكن لو خسر ممكن الوضع طبيعي بنشوفه، لكن عدم خسارته وتحقيق البطولة بهذه المستويات بهذه
1: تجعل الخطط كلها تتغير.
3: انا اشوف ان ممكن يعمل

0: كان ستوب للخطوة اللي هم طيب. يبون يعملوها. هذا وجهة نظري يعني.
1: تتذكر أو بذكرك يا أبو عبد الله حمد، تتذكر الحالة اللي صارت في الأهلي مع ماتياس، أو ماتياس هو اسمه صح؟ ياسلة.
0: إيه؟
1: يوم أنه اتخذوا قرار الإدارة بأنه لا يستمر، وقاموا الجماهير وعارضوا هذا القرار، فانصاعوا لرغبة الجماهير، فنجحت الخطة واستمر، واثنين نخبة وما نعرف إيش. اليوم أنا أحس نفس الحالة عند الجماهير مع دونيس، ولو اتحاد كرة القدم أخذ قرار أنه يمشي مع رغبة الجماهير، هتكون أقوى ثقة يحصل عليها المدرب من المدرج، وإن شاء الله تكون قصة نجاح قادمة.
0: بس المشهد أبو محمد مختلف، هناك كان نتائج المستويات اللي قدمها جيدة، بس كان في حالة غضب.
1: هذا كوين؟
0: أو أنت تتكلم عن بداية ما جاء
1: الأهلي؟ لا، بعد سنة ونص.
0: مين؟
1: بعدين هل تتكلم عنه؟ دقيقة فواز، دقيقة تكفى يا فواز.
2: هل يحق للاتحاد الراحل أن يوقع عقد مع مدرب جديد؟
1: لا، هم هو الاتحاد الراحل، وهذا مات كروكر، هو المسؤول عن هذه المواضيع، هو اللي تم التفاوض والتعاقد. أرجع لك حمد.
0: إذا تتذكر
1: أنا أقصد القصة اللي صارت في الأهلي مع مدرب الأهلي
0: الأخيرة، اللي راح ولا اللي قبل لما بقى؟
1: لا ياسلا اللي راح.
0: إيه تتكلم قصة روحته يعني؟
2: أول ما
0: قصة روحته، لا قصة روحته هو له رغبة بيروح.
1: لا يا بعد راسي، قبل سنتين الإدارة كانوا يمشونه.
0: قبل سنتين الوضع مختلف، كان في ضغط جماهيري إنه يمشي، هم بقول إنه صم
2: يبقى.
0: بالنسبة لنا إحنا ما كان سيء.
1: لا العكس، الله يحفظك. لا العكس. الإدارة هي اللي تمشي والجماهيري اللي بقتها.
0: لا
1: ناسيها أنت، ناسيها واضح إنك ناسيها.
3: القصة ما هي كذا.
1: إيه.
3: القصة كان الأهلي يفاوض المدرب الإيطالي أليجري،
1: صحيح،
3: وكان الأهلي يدرب ياسليه، ولما تحسنت النتائج الأهلي مرتبط مع أليجري،
1: صحيح،
3: مجرد مفاوضات شفهية. صحيح. هذه لا، هذه أنت تتكلم
1: بس بسبب الجماهير.
3: أوكي، بس أنت تتكلم ما علي التزامات مالية، أنا مجرد مفاوضات شفهية، ممكن أنفيها ممكن أكدها. لكن لحظة.
1: الأهلي ترى مطلعوا بيان.
3: طلعوا بيان بس ما في التزامات مالية من الأجري.
1: ما في.
3: عشان
1: هذا نفس السالفة.
3: لا، هذا أنتوا تقولون موقع.
1: الأخبار الصحفية. ايه، صحيح.
3: تقولون موقع، يعني أنا أقوم إذا أنا بفضل دونيس أقوم ألغي عقده وأعطيه فلوس وهو ما درب الفريق، يعني وين الحوكمة؟
1: طيب عاد صارت.
3: لا
1: يعني أروح أجيبه عشان يموقع معه؟
3: لا، مهم من الأساس، أنت أساسا عندك مدرب، أنت جبت مدرب من نادي الخليج اللي هو دونيس، دخلت كاس عالم، كاس العالم هذه فيها صفوة منتخبات العالم، يعني أنت مش متوقع أنك بيصير لك، يعني معروف يعني، لكنك أنت تبي تدخل دورة الخليج، في فروقات فنية بين دورة الخليج وكاس العالم. اليوم أخذت كاس العالم، من اللي خلاك تفاوض مع مدرب ثاني وانت عندك مدرب؟ هذه ميبة. أنا عشان كذا تسريب الخبر فيه إحراج، والإحراج أكثر لو قلت أنا أبغى أسلمه فلوس، يعني أنا كاتحاد كرة أتحمل أعباء مالية لأخطاء فرد، ما تجي لي.
1: هو أكيد مو فرد، موافق عليه يعني، مات كروكر ما هو بجايبه من رأسه أكيد.
3: أوكي، طيب أنا الآن
1: وعطاهم السيفي وقال أنا مقتنع فيه.
3: الآن أنا في شيء اسمه زي الآن الأهلي حمى نفسه، كان المفاوضات شفهية، لا يوجد ارتباطات رسمية، لا يوجد التزامات أهلية على شركة الأهلي، لما تحسنت النتائج صرف النظر، انتهى الموضوع، أليجري راح شاف له نادي ثاني. لكن أنت تتكلم عن الخبر الذي يسرب أنه في اتفاق ملزم، هذه مشكلة ذي.
1: طيب هذه يحلها اللي
3: لا، إحراج يعني. إحراج
1: بس تنحل، أهم شيء أنه ما يروح دونيس. الآن اليوم مطالب الشارع الرياضي، والرصد اللي احنا شفناه من اول ما طلع الخبر الى اليوم، وفريق العمل يقول لم نشاهد اكثر من ردة فعل الجماهير انهم يبقون على بقاء دونيس.
3: انا خلافي مش بقاء على دونيس او رحيل دونيس، انا خلافي كيف يسمح لهذا الشخص اللي هو المدير الرياضي ان يدخل في مفاوضات مع مدرب ثاني وانا عندي مدرب.
1: ما هم عارفين انه بيمشي.
3: كيف من هو اللي بيمشي؟
1: يعني هو الاتحاد السعودي عارفين انه مؤقت جايبينه.
3: لا لا لا
1: مشكلة.
3: لا لا لا لا عقده الى 27.
1: اترك الورق.
3: ايه اوه، الورق هو الملزم.
1: انا بفيدك،
3: الورق هو الملزم،
1: انا بفيدك. هم شو جايبينه لحل مشكلة هيرفي رينارد؟ صح، ما كان في وقت، كاس عالم قبله بشهر، فهذا مو بتخطيط استراتيجي، حل مشكلة.
3: لا يا الرجل

0: هذا دونس عندما تم الاتفاق معه تم الاتفاق معه بسنة. اليوم هذا الآن يعيش نصف السنة. اليوم بيلعب كأس الخليج وخلص منه، عنده كأس آسيا. أنا سؤالي كيف يسمح لهذا الرجل بمفاوضات طيب. مدرب آخر ويوقع معه وأنا عندي مدرب؟
1: أتفق معك 100% من ناحية الحوكمة. فواز وش كنت بتقول؟
2: كنت بقول أول شيء عندي تعديل فيصل لما تقول في 2017 مارفك والنقلة الجميلة اللي صارت على منتخب 18 تمام كان برضو فيصل عندنا مشكلة كبيرة مع مارفك وكان في انقسام في الوسط الرياضي كله على إنه المدرب هذا كان متعاقد مع برنامج تلفزيوني وموجود في هولندا وما يجي هنا إلا وقت وكان الناس يقول لك كيف هو يدربنا عن بعد وكيف هو مدرب لازم ينقل للرياض ويسكن وكنا نقول له يا جماعة خلوا يجلس مدام المنتخب ماشي خلوا يجلس في هولندا ويدرب. المهم صار فيه خلافات كبيرة وبالتالي صار تغيير المدرب. أما على مستوى الفني كان الجميع مقتنع فيه لكن هو رفض أنه يسكن في.
3: بس هو جاوب يا فواز.
2: أه؟
3: جاوب هو عليهم لما سألوه.
2: إيوة إيش قال؟
3: قال لهم أنا أجي تبوني أجي هنا أتفرج المهاجمين كلهم احتياط الأندية حاطة أجانب. يعني جيت ولا ما جيت
1: وكان فريق الشيء. عمله هو يغطي المباريات ويتابعها
3: كان يشوف ايوه وكان يتابع نتائجه كويسه
2: كنا نقول كذا احنا لكن كان في خلاف كبير وواسع زي الحين لما يجي خبر زي هذا انا اتمنى وامون على عمار بحكيم وعلى اتمنى يكون الخبر غير صحيح لانه هو اول شيء في ثاني يوم لفرحه فوزنا بالمنتخب وندخل في جدل مره ثانيه وانا اعرف طريقه مثل هذه الاخبار مش اقصد عمار اقصد الخبر نفسه لما يتولد زي خبر مثلا اللي قاله أبو فهد في البداية خبر الشريك الإعلاني بتاع المنتخب اللي يبغى يشتكي الناس وكذا وقال ممكن يأجلها 15 أيام. أنا أقول أنه حتى على مستوى الخبر ممكن يكون ممكن
1: هذا دور الإعلام هذه صحافة يا فواز
2: صحيح هذه صحافة. احنا نقول للمسؤولين لمعالجة مثل هذه الأخبار حتى وإن حدث وتعاقد مات كروكر للمدرب جديد زي ما قلت لكم يمكن يقدر يصنع 10 منتخبات في السعودية مو لازم هذا المنتخب اللي حيشارك في آسيا.
1: طيب أنا أذكر لأنه سعود وفواز جابوا الخبر أذكر المستمعين والمشاهدين ببيان الشريك التجاري للاتحاد السعودي لكرة القدم رصيدة شركة SMC الشريك التجاري للاتحاد السعودي شريك التجاري للاتحاد السعودي لكرة القدم استخدامات غير مصرح بها لاسم المنتخب السعودي من جانب أكثر من 90 جهة بما يوحي بوجود ارتباط رسمي أو علاقة رعاية دون سند تعاقدي أو موافقة مسبقة. وفادت الشركة في بيان أصدرته أمس الأربعاء باشتمال الحالات المرصودة أخيرا على استخدام مسميات وعبارات مرتبطة بالمنتخبات مثل المنتخب السعودي والأخضر وصقورنا إلى جانب استخدام شعار الاتحاد والمنتخب وصور اللاعبين وعناصر والأصول البصرية والألوان والهوية المرتبطة وتوظيف أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإعلانات والحملات التسويقية والترويج المنتخبات والخدمات والعلامات التجارية دون الحصول على الموافقات اللازمة أو اتباع المسارات النظامية والتجارية المعتمدة. وأعلن شركة التجاري تنسيقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المخالفات المرصودة حماية لحقوق الاتحاد ورعاته وشركاته أو شركائه الرسميين بما في ذلك المطالبة بالتعويض المالي جبرا للضرر الناتج عن الاستغلال التجاري غير مرخص للحقوق. وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الحقوق التجارية عند إعداد الحملات الإعلانية والتسويقية. مع الأندية سووا اللي تبون مع المنتخب ما تقدرون تجبرون الناس ما تقدر تقول لا تجيب اسم صقورنا ولا ما تقدر. سعود
0: والله يا شو اسمه
1: أنا أتفهم التجارة أنا بس أنا ما تقدر.
0: أنا أعرف أنه الأستاذ سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق أنه يعني يحب أنه الفرحة تكون كبيرة ومستمرة فأنا عتبي عليه أنه لو أجل الموضوع ذا كان أفضل يعني وإن شاء الله بإذن الله
1: قضينا من التأجيل. هل يحق لهم؟ أنا يعني أنت تقدر تقول لي مثلا والله لا تنزل بوست في صقورنا ارجع لي أو
0: أنا ما أقدر أنا ما اطلعت على العقد لكن هو واضح أنه يدافع عن حقوق شركته وهذا من حقه القانوني هذا حقا قانونيا ما في حد ينازع عليه
1: على عيني وراسي بس احنا ما احنا بتبع شركة احنا نقول راعنا
0: اي شوف هذا حقه القانوني ما حد ينازع عليه بس انا تمنيت التأجيل. اليوم هو يقول انا فيها اضرار لحقت فيني وهو طالب بالتعويض على حسب البيان
1: التعويض، وقال راحت قانون.

0: هني بيشتكون.
1: إيه نعم.
0: فواز وش كنت تقول عن هذا الموضوع؟
2: أقول عن هذا الموضوع طبعا الأستاذ سعود يقول سلطان الشيخ، وأنا أعتقد أنها هي ذراع لأيضا للأستاذ الخريجي.
0: لا هي شركة الأستاذ محمد الخريجي صحيح.
2: نعم، عشان يكون في أول شيء البيان خاطئ، لأنه أنت شركة وإذا عندك أي مشكلة قانونية تتجه للشؤون القانونية وتشتكي بدون ما تعلن للناس، بس أنت حابب تعلن لأنه أنت في كثير من الخسائر المنتخب ما تم ولا قلت شيء، الناس استخدمت كل حاجة بس وقت الخسائر ما زعلت، لما شفت الناس ينشروا اللون الأخضر وأسماء المنتخب وكل العلامات التجارية اللي ممكن تكون أنت متعاقد معها انتشرت في
0: هو سؤالي يقدر يسيطر على الوضع؟ هذا سؤالي.
2: لا بس في نقطة أبو محمد، يقدر او ما يقدر عنده الجهات القانونيه.
0: يعني على سبيل المثال انا بجيب لك مثال واقعي، اليوم مثلا جاء نادي اكس من انديتنا يبي ينزل له بوستر يهني المنتخب السعودي مثلا، ويكتب صقورنا وياخذ الهويه الملكيه الفكريه اللي يتكلمون عنها الشركه، يبي يروح يقاضيه.
2: بس هو ليش طالع يسوي بيان اعلامي والناس تسمع عنه؟ هو يشعر بانه في اسماء فعلا استخدمتها لعمل تجاري، وفي هو يعرف هو رجل في الشركه. طيب. عندهم قانونيين. طيب. هو حاول انه عشان تطلع الاسماء اللي تخاف من الشكوى القانونيه واللي استثمرت فعلا العلامات الخاصه بالمنتخب تجاريا ستذهب الى الشركه وتعمل تسويات، اما اجمالا هو تحدث. طيب. عشان تكون في الصورة واضحة، لكن أنا أقول لو المنتخب ما كان له دور وحضور في البطولة ما كان عرفنا من الشركة الراعية أصلا للشعار
0: اللي تملك التسويق. حمد زميلنا سعيد الهلال يقول يبدو الآن يذكرني، يقول يبدو أن أديداس اشتكت بعد ظهور إعلانات بيع تيشيرتات تذكارية تحمل شعار المنتخب واتحاد كرة القدم.
3: محمد أنا ما راح أفتل في الموضوع، بس أنا أبغى أعرف الشباب يقولون لا تقولون أجلوا سووا، ترى الأجانب الحين هم يرسلون الأخبار، حنا نكون سباقين أفضل
0: بخصوص.
3: يعني الآن تقول لي والله أجل لي هذا عشان المنتخب،
0: اللي هو خبر المدرب.
3: قرية صغيرة، الآن حنا قرية صغيرة، يعني خلنا نكون واقعيين. يعني أكثر الأخبار ترى صغيرة عن الدوري، وذيك لم طلعتوا أنتوا محور زعلانين تقول ليش أخبارنا يطلعوها ذول قبلنا. فبالتالي إذا سبقوا قلتوا ليش يطلعوا؟
2: لا لا احنا نقول طلعوا، بس احنا لما نجي نتكلم معاك يا حمد احنا
3: لا تتكلم معاي، قول عن رايي اتركني انا الراي. هذا طرح في محور عند فيصل، قالوا اني زعلنا ان اخبارنا قاعد نستسقيها وبعض البرامج من
0: ترى واضح ان العلاقات متكهربه بينكم.
2: اي والله.
3: لا لا لا ابو محمد الكلام اللي قلته هذا اترك العلاقات.
0: لا لا هو يرد على رايك، يعني هو اكيد يرد على رايك مو على حمد.
3: محمد ذيك اليوم لحظه ذيك اليوم في محور عندك في برامج
0: صحيح قالت
3: على
0: صحيح
3: على رئيس الرابطه ما ادري مين،
2: احنا ما نقول لا تطلع الخبر
3: تطلع من برا ما تطلع عندنا والدوري
2: ما نقول لا تطلع.
0: لا هو انا اتفق معك يا حمد، فواز اخطب هذه انا اتفق معك.
2: لا ما نقول احنا لا تطلع الخبر، الخبر يطلع بس احنا كمان اذكى من الخبر. انت يا صاحب الخبر
3: لا قلت لا تطلع الاخبار اجلوها مش وقته.
2: انا لو في طيب اوكي لو في قضيه مهمه وجيت تناقشني فيها اقول لك انا ماني فاضي لك، ذا انا قاعد ارقص قاعد اغني، يعني في اصلا انا حاولت افكر معك واتناقش في اوقات انا ما اقبل فيها النقاش، يعني لو كان حقيقي شفت هذا الخبر لو
3: في
0: اي. بس فواز وش يقول حمد؟ يقول انا الصحافه ما تقدر تحدد له متى يتكلم ومتى ما يتكلم.
2: صحيح، بس احنا نقدر نبني هذا الخبر، مو اي خبر يجي. مثلا خلينا نقول لما نزلوا علينا في فتره من الفترات بخبر عقود رينارد وفلوس مانشيني وضخموا العقود وهي غير صحيحه، كل محاوله الى يعني الى اشعال الوسط الرياضي بنقاش مو صحيح في الاصل. احنا الان تناقشنا ترى على معلومه خرجت، ويمكن صاحبها هو زميل عزيز لك يمكن ما قال المصدر ولا قال اكد مصدر مسؤول لي انا بانه قال سمعنا معلومه واحنا تناقشنا فيها نقاش طويل.
0: ما في احد يقول وش المصدر حق الصحفي، ما يقول وش مصدر.
2: لا لا لا يقول مصدر مسؤول، يعني هو يصير دحين لو تيجي تبغى تراجع مثلا كمسؤوليه في الاعلام لما باجي اراجعه الشخص اللي اصدر هذا.
0: فواز معليش قلشت مني عادي. قلشت مني.
2: لا لا والله ابو محمد
0: لان صحافه ما تحدد انت وش يقولون وش ما يقولون.
2: لا لا بس
3: انت اللي قوله.
2: ما انا ما تكلمت عن شخص مجهول يا فيصل،

0: الصحافه بشكل عام ما تقدر تقول ليش تكلم الحين، ليش ما تكلم منه مصدر؟
1: لا لا لا
0: ما
1: لا
0: تقدر.
1: انا الان دحين بكتب خبر، انا بكتب خبر الان، خبر بانه المنتخب طيب. السعودي ما بيشارك في اسيا لنفترض، وهو المنظم مين يقدر

0: مصدر قريب من البيت، أحيانا تصير كذا في بناء الأخبار. إحنا نقول هذه معلومة ليس لها مصدر ودرجة، إحنا تناقشنا فيها، لكن إحنا عارفين
1: طيب.
0: إنه وعي المتلقي أكثر معرفة وإدراك
1: وصل.
0: حتى من مجرد تفكير حمد الدبيخي في موضوع زي هذا.
1: توصل، ومع احترامي للمصادر عمار وأنا أثق فيها، ولو حق أني أثق في هذه المصادر.
0: ويمكن صحيح ترى مو
1: صح
0: بالضرورة
1: صح.
0: خطأ، لكن إحنا نقول عموما.
2: في إيش أقول؟
1: تقول شيء بهالموضوع ولا عندك شيء ثاني؟
2: لا والله ما
1: أنا أشوفك نظرة ساعة، أنا عارفك لصرت نظرة ساعة عندك موضوع.
2: لا ما عندي والله، ما عندي،
1: ما في أي أخبار شيء.
2: ما في إلا كانك بتتكلم عن الجولة اللي تبدأ بكرة.
1: لا بتكلم عنها بعد هذا الخبر. الأخضر يفتتح ملعبه الملعب الجديد جامعة الإمام بتجربتي أوزبكستان وكوريا. يعود المنتخب السعودي إلى التجمع من جديد بعد 31 يوم، وذلك لخوض مواجهتين تجريبيتين أمام منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية ضمن أيام فيفا الدولية التي تنطلق خلال فترة من 9 حتى 17 نوفمبر. عادة الملاعب للرياضة اليوم جامعة الإمام قريب من الجاهزية، ملعب الملك فهد قريب من الافتتاح، ملعب أرامكو قريب أيضا من الافتتاح. عادة الروح مع عودة المنتخب تشعر أنه في حياة رياضية ومناخ نفسي جديد نستحقه، انتظرناه طويلا، اليوم إن شاء الله بدينا نعيش. نتمنى التوفيق لأخضرنا ولا الأندية لها مروجين أو لها هل اللي ما راح يشلون همها. طيب، غدا تنطلق دوري روشن أو ينطلق دوري روشن السعودي الجولة الثامنة بمباريات التالية: الخلود مع القادسية 54 دقيقة، الفتح مع الأهلي 55، والنصر مع الدرعية 9 مساء. بعد غد السبت إن شاء الله الحزم يستضيف نيوم 54، والاتفاق يستضيف الخليج 55، والهلال بالديربي أو الكلاسيكو الكبير 9 مساء مع الاتحاد، ويوم الأحد الفيحة يستضيف الرياض 44، وأبها يستضيف الفيصل 26، والشباب يستضيف التعاون 9 مساء. أذكر أن ترتيب دوري روشن الهلال أولا ب 18 نقطة، يلي الاتحاد ثانيا ب 17 نقطة، والنصر ثالثا ب 16 نقطة، والقادسية رابعا ب 16 نقطة، نيوم خامسا ب 15 نقطة، سادسا الأهلي ب 12 نقطة، ومن ثم ويتشارك مع الخلود بالترتيب السابع، ومن ثم الدرعية لاتفاق الحزم، الرياضة الفيحة الخليج الشباب الفتح الفيصل التعاون أبها. عودة الحياة لدوري روشن فاتح.
2: طبعا مباراة الاتحاد والهلال أو الهلال والاتحاد بحكم أنها في الرياض هي اللي حتسيطر على المشهد
1: صحيح.
2: كثير
1: صحيح.
2: لكن
1: بحكم الترتيب،
2: ولكن أنا بالنسبة لي أعتبر أنه الشباب حيكون شباب آخر. فترة الإعداد كانت فرصة كبيرة جدا جدا جدا للشبابيين، تابعت الشبابيين معسكرات جيدة، تدريبات صباحية مسائية، أكثر من مباراة ودية. يؤكد أن الشباب اللي كان في معسكر أوروبا لم يستفد منه، لكن معسكر إيقاف بطولة الخليج كان هو اللي يستفيد منه. فأنا أعتقد أنه الشباب سيعود للدوري بمباراة التعاون، ولا أستبعد أنه الشباب يكتسح التعاون المتواضع.
1: نصر،
2: لا النصر من الناحية الفنية ومع الدرعية، أنا شايف أنه قوة الدرعية في الثنائي الجزائري والأرجواني. النصر في فترة التوقف لم يكن أبدا أعداده جيد، كان المعسكر كان فترة التوقف تخللها توقف كثير في من المدرب بستقيقلو اللي قال أمس إن فريقي غير جاهز، وأيضا لم يلعب إلا مباراة واحدة أمام الأنوار. لكن الحاجة الجميلة اللي في وضع النصر الإداري والاستثماري والاقتصادي اليوم، أني أحب أزف بشرة لجماهير النصر مدرج الشمس الكبير كنزه الثمين، أنه لم يعد هناك أي ملاحظات على فريق نادي النصر. الرقابة المالية رفعت تماما عن فريق نادي النصر.
1: طيب.
2: يستطيع فريق نادي النصر في الفترة الشتوية القادمة أن طيب. يسجل اليوم فرق النادي السنية بدأت تحقق انتصارات.
1: بس ترى ذكر مدرب مدح أمس، مدح الأسبوعين دي كاستعداد.
2: هو يمدح نفسه، ما مدح الاستعداد، هو ما مدح الاستعداد، هو يمدح نفسه. اللي يمدح نفسه اترك عنك. فأنا أقول الآن فرق النادي في الفئات السنية، الآن المدربين أصبحوا يجلسوا على الدكة. فريق سيدات النصر حقق انتصارات ممتازة، آخرها أمام الأهلي 5-0. النصر وضعه إن شاء الله في المرحلة القادمة
1: وصل.
2: سيكون متميز، وأؤكد أن الرقابة المالية المشددة
1: رفعت
2: عن النصر، وأصبح النصر قادر على التسجيل في الفترة

0: شتوية.
1: قدامي 60 ثانية 30 ثانية موزع بينكم حمد وفواز. حمد بكرة الجولة.
2: أنا أشوف أن الجولة ما دامت القمة الآن متسعة لأكثر من منافس، فأنا أشوف هذه في صالح الدوري وإن شاء الله تستمر.
1: أوه بعشر ثواني باقي لك 50 ثانية.
2: ما أبغى أعلق على المباريات كثيرة.
3: حقتي باخذها اللي
1: خذها يلا.
3: أنا أقول إنه الاتحاد والهلال واحدة من أهم المباريات، مستكمل فيها حضور الجماهير والفرحة وبهرجة كرة القدم السعودية اللي احنا نعيشها. الهلال فريق متمكن، لديه نجوم كبار وننتظر رؤيتهم ومشاهدتهم، والاتحاد فريق لديه نهج ورؤية مع مدربه الألماني، احنا في انتظار أيضا بهجة جديدة وأمسية رياضية سعودية خالصة.
1: شكرا جزيلا فواز الشريف، شكرا جزيلا حمد الدبيخي، شكرا جزيلا سعود الصرامي. ترى ما بقول العافية بس قايم بدري ويشعر بإرهاق صح؟ عشان بس يطمنون عليك.
0: من هم اللي يطمنون عليك؟
1: جيت الرسالة يقولون سعود وجهه شوي كنا شاحب.
0: ايش دخله؟
3: انت اللي شايل هالسعود.
1: انا اللي شايل هالسعود. يا من الله.

0: على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
2: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءاً من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
0: العربية اف ام،
3: العربية اف ام،
0: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
3: لتعرف اكثر.
4: في هذا العالم، هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ بعد، لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: اكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
3: وافضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام. من هنا ياتيكم الخبر.
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالانتقام من حركه حماس
10: عبر شبكه مراسلينا،
11: مراسله العربيه اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءه العميقه لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعره اولا باول.
13: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطيه خاصه،
14: القصف الذي طال لمده حوالي ساعتين من الزمن.
10: اذاعه العربيه، الخبر وصدى.
15: ملف الاسرى يحتل المقدمه.
16: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفل الكاميرا خلاص.
0: إذاعة العربية اف ام
18: على الموجة 106.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة، وإلى أبرز ملفاتنا اليوم. التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. غارات تستهدف معسكرا لميليشيات الحوثي في يريم شمال شرق إب. عراقجي يكشف أن بلاده تراجع وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الأخير والرد خلال أيام.
1: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة
0: قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع يعلن انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي. مصادر فلسطينية تكشف للعربية عن مرسوم مرتقب يفيد بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام. أهلا بكم. وأعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدبير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. وفي التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة، وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات ناجمة عن استهداف تكنات حوثية في الحديدة. وفي صنعاء أفادت مصادر باستهداف غارات لمعسكر للحوثيين في بني مطر. إلى ذلك استهدفت غارات أخرى معسكرات الحوثيين بالسلسلة الجبلية في مكيراس بمحافظة البيضاء.
2: طيران الآن يضرب في يريم الآن في المعسكر حالة ذعر وقلق عند الناس. يا الله سترك يا الله سترك. الطيران الآن يضرب مدينة يريم المعسكر.
0: ونذكر بما أعلنه تحالف دعم الشرعية عن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة

0: والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، وتضم سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة.
1: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب، وأصبحت جبهة كهبوب بعين أبطال قواتنا المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نبقى المرصاد ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في الضلع، ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
0: هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنت إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية. وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعل السيطرة على مرتفعاتها عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية بالمنطقة للحفاظ على مكتسبات الساحل. من جنوب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك معنا هائل، وضعنا في صورة الأحداث الميدانية من حيث أنت حتى الآن.
2: نعم، لو بدأنا من جبهة حيفان، المعارك اشتعلت يعني خلال الساعات الماضية بشكل كبير بين القوات الحكومية هناك وكذلك ميليشيات الحوثي الانقلابية. كانت المواجهات في قطاع الضباب، كذلك في قطاع المفاليس، بعد أن كانت القوات قد أحرزت السيطرة على مواقع انتزعتها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية. كان هناك أيضا عدد من القتلى والجرحى. كانت المواجهات بالطبع يعني محتدمة بشكل كبير، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة وكذلك الخفيفة. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد احتدمت في محيط مديرية الوازعية، تحديدا في محيط منطقة الضريبة، وكذلك أيضا في محيط منطقة شريرة. هذه المواقع تتحصن بها ميليشيات الحوثي بعد أن أحرزت القوات هناك السيطرة على سلسلة جبلية. كانت أيضا قوات درع الوطن قد أعلنت السيطرة على مواقع استراتيجية في هذه المنطقة، وكذلك أيضا في تحرير جبهة كهبوب بشكل كامل. أما المواجهات داخل مدينة تعز لا تزال حتى هذه اللحظة ربما هدوء حذر يسبق العاصفة، سوى أن هناك كمائن نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد تعزيزات الميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الكلائبة. هذه المنطقة تتوسط منطقة نجد قسيم وكذلك البيرين. تعمل الميليشيات بالدفع بالعديد من التعزيزات العسكرية من منطقة بني عمر والبيرين باتجاه مدينة تعز في عملية إطباق حصار بشكل كامل على هذه المدينة، ومحاصرة أكثر من 3 ملايين نسمة داخل هذه المدينة، ما يفاقم من الوضع الإنساني بشكل كبير. هناك المواد الغذائية، لا تستطيع الشاحنة إدخال المواد الغذائية ولا حتى أيضا الأدوية. هناك العديد من المرضى يعني يعانون من هذا الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية، خصوصا مع تأجيج الصراع داخل أو احتدام المواجهات داخل الجبهة الغربية المحافظة تعز، سواء على المرتفعات الجبلية لمديرية جبل حبشي غرب هذه المدينة أو حتى في منطقة المسراخ والمناطق الجنوبية الأخرى.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اختر طريقة طلبك وزهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.

0: العربية اف ام.
1: المواجهات التي تدور في جبهة حيفان المفاليس بقيادة اللواء وفي الغبس وفي أعمال الغبس وقواتنا إلى جانب هذه القوات وفي عنعن قطاع اللواء الرابع وتوصلت القوات الآن إلى رأس كربة وهناك في تعزيزات للمقاومة الشعبية والقوات الجنوبية وكذلك القوات الشرعية وهناك يعني اطلاق صواريخ الى قرى والمدن من قبل الميليشيات الحوثيه. اذا سالتنا الحوثيين نقول انه لا يمكن ان نسمح لهم بالتقدم الى هذه المناطق التي نحن فيها في المناطق الجنوبيه والشماليه كذلك.
2: وأظهرت صور جديدة الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية وهو يسقط القنابل على عناصر الحوثي في جبل حبشي بتعز.

0: الزميل ردفان بيس يشرح لنا كل هذه التطورات الميدانية على الخارطة. إليك ردفان.
1: نعم، منتهى تطورات متسارعة. قبل الحديث عن الوزعية وأهمية الوزعية، نبقى مع الآخر المستجدات. مصادر يمنية تقول بأن الطيران استهدف عدد من المواقع في محافظات تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نبدأ هنا من منطقة يريم، هذه المنطقة التي تقع شمال شرق محافظة إب. الطيران شن غارات على هذا المعسكر، هو معسكر للدفاع وأيضا فيه منصات لإطلاق الصواريخ. المصادر اليمنية تحدثت بأن ميليشيات الحوثي أطلقت يوم أمس الأول عدد من الصواريخ باتجاه الساحل الغربي من هذه المناطق. كانت الانفجارات عنيفة. أيضا الطيران استهدف مواقع تابعة للميليشيات الحوثي، فيها منصات إطلاق صواريخ ومخازن للأسلحة هنا في محافظة البيضاء وسط اليمن، وهي مديرية الزاهر، وكذلك في مديرية مكيراس. غارات عنيفة للطيران، استهدف هذه الغارات مراكز ومناطق للحوثيين خاصة في هذه المناطق. العودة إلى المناطق الأخرى التي شن الطيران فيها غارات عنيفة، في صنعاء، غرب صنعاء، تحدثت أيضا المصادر اليمنية بأن هناك غارات عنيفة على منطقة بني مطر غرب صنعاء، وكذلك أيضا الغارات بعد بني مطر في صنعاء. تقول المصادر هذه المناطق تستخدمها ميليشيات الحوثي أيضا لإطلاق الصواريخ، وهي متحركة أو سلسلة جبلية. هنا في محافظة الحديدة أيضا تحدثت المصادر بأن القصف العنيف على ميليشيات الحوثي استهدف مراكز للاتصالات بالقرب من مطار الحديدة. لكن العودة مرة أخرى إلى هذه التطورات في محافظة غربي محافظة تعز، نقف مع هذه المناطق التي تجري فيها اشتباكات عنيفة. القوات الحكومية، قوات العمالقة ودرع الوطن تقول بأنها سيطرة كاملة على منطقة كهبوب أو السلسلة الجبلية في كهبوب، والتي تمتد إلى محافظة الوازعية. بعد هذه السيطرة من كهبوب إلى الوازعية، وأيضا السيطرة على منطقة المنصورة في هذا الاتجاه وأيضا الشريرة، يبقى الحديث الآن بعد هذه السيطرة ما هي الأهمية اليوم التي تتحدث عنها قوات درع الوطن والعمالقة، وهي الآن تخوض معارك في منطقة الوازعية ذات القيمة الاستراتيجية، القيمة العسكرية، التي هذه المديرية تطل مباشرة على هذه المناطق في باب المندب وذباب والمخا، وأيضا تمكن القوات من التوغل نحو مناطق عدة في محافظة الحديدة، وكذلك في مناطق ميليشيات الحوثي تتخذها كمراكز متقدمة في الجنوب محافظة الحديدة وكذلك غرب محافظة إب. لكن أيضا هنا تقول القوات المسلحة بأنها أيضا تخوض معارك في منطقة جبل حبشي في الجنوب الغربي. ذكر مراسل العربية بأن منطقة البيرين وكذلك منطقة نجد

0: دقسيم هي ميليشيات الحوثي قامت بسحب عدد من مقاتليها إلى هذه المناطق، بمعنى أن من يسيطر على منطقة الوازعية يسيطر على الساحل الغربي. القوات أيضا العمالقة ودرع الوطن تريد تأمين هذه المكتسبات والتقدم بعد ذلك نحو عدد من الجبهات في محافظة الحديدي جنوبا وأيضا غرب محافظة إب. هذا كل ما لدينا منتهى حتى اللحظة.
1: جميع مواقع كابوت واصبحت جبهه كابوت بعين ابطال قواتنا المسلحه، وتم التقدم الى مطار ذباب والتوجه الى محاصره القوه في باب المندب، وتمت السيطره على جميع المواقع ومتقدمين الى الامام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن او يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في القناة، ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
2: من اسطنبول معنا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، أهلا بك معنا سيد محمد. ودعني أسألك عن أهمية هذه السيطرة على جبال كهبوب، وعن أي سلسلة جبلية قادمة يمكننا الحديث؟
3: اولا مساء الخير والتحيه لك استاذه منتهى ولجميع المشاهدين. بطبيعه الحال جبال كهبوب هي سلسله جبال كبيره جدا، يعني كبيره بحيث ان السيطره عليها يعتبر انجاز عسكري كبير جدا، وهي سلسله جبال من الاستراتيجيه بمكان، بحيث انها تؤمن او السيطره عليها يؤمن بشكل كامل الأعمال القتالية اللاحقة التي ستكون بعد هذه الإنجاز في جبال كهبوب، بمعنى أنها ستؤمن ستؤمن ما تم السيطرة عليه في باب المندب في الفترة الماضية، وتؤمن أعمال القتال باتجاه الساحل باتجاه الحديدة في الأعمال القتالية القادمة. إضافة إلى أن هذه سلسلة الجبال هي تعتبر إحدى بوابات عدن ولحج، وبالسيطرة عليها نقول أننا قد أمننا عدن ولحج بشكل كامل، وأيضا وتؤمن هذه الجبال التحرك في الأعمال القتالية باتجاه موزع وباتجاه الوازعية وباتجاه تأمين تعز، وبالتالي تأمين هذه الجبال من الناحية الاستراتيجية هي أولا تضيق الخناق على الميليشيات في الساحل، وتعطي القوات يعني قدرة التحرك في أعمال قتالية في اتجاه محور الوازعية بشكل كبير جدا، أي أنها تؤمن خلف خطوط القوات، تستطيع القوات أن تتحرك باتجاه جنوب تعز، تقطع خطوط باتجاهات مختلفة.
2: أنا معك، لكن تأمين هذه السلسلة الجبلية الكبيرة جبال كهبوب، البعض ربما يرى أنه قد يأخذ طاقة عسكرية كبيرة من القوات الشرعية، فمما سيعطل الانتقال نحو مناطق أخرى، كيف ترد؟
3: اولا هذه المعركه، حتى نكون واضحين، نحن في هذه الجغرافيا الجيواستراتيجيه، وهي جغرافيا هامه، وجبال كهبوب هي مطله على باب المندب اطلاله مباشره، وبالتالي نحن في هذه الجغرافيا نحارب ايران، ونحارب من وراء إيران من بعض الدول التي تعين هذه الدولة الإرهابية، وبالتالي هي معركة فاصلة في هذه الجغرافيا ومعركة كسر عظم. وأريد أيضا أن أذكر أن هذه الجبال في عام 2016 ظلت القوات المسلحة تقاتل فيها عام كامل من صعوبتها ومن وعورة الجبال فيها ومن استماتة الميليشيات آنذاك، فما بالك بالاستماتة في هذه الأيام. تم تأمين جبال كهبوب، وتم إزاحة هذه أو الجيوب التي كانت ما زالت متواجدة في هذه الميليشيات، وتم بالنسبة للقوات المسلحة أصبحت في مأمن، وأصبحت عندها القدرة على الانتقال في أعمال قتال.

0: يعني قادمة، بمعنى أن هذه الجبال لم تعد مشكل مصدر إرهاق أو استنزاف للقوات المسلحة، بينما ما هو حاصل هو العكس. الحوثي لأنها حاجة إيرانية ولأنها بالنسبة لإيران أهمية استراتيجية تدفع بكل ثقلها العسكري في هذا الاتجاه، عدة وعتاد وأسلحة واستخدام صواريخ، مما أدى إلى استنزافها، مما أدى إلى إعطاب كثير من وتدمير كثير من وسائلها النارية، مما أدى أيضا إلى كشف كثير من منصات إطلاق الصواريخ. وهذه نقطة مهمة، اليوم هناك نجاحات كبيرة جدا في استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي يستخدمها بكثافة، واستهداف منصات إطلاق الصواريخ معنى تقليص قدرة استخدام هذه الصواريخ في المعركة. وبالتالي هذه الجغرافيا سهلت لقواتنا الكثير من الأمور. أولا أن قواتنا هي استطاعت أن تحصر وتثبت القوات الميليشيا الحوثية في هذه الجبهة، ثم استنزفت، ثم تحركت قواتنا في اتجاهات الهجوم المضاد في اتجاه يعني ذوباب، وسيطرت على مطار ذوباب، ثم أيضا تتحرك الآن القوات المسلحة اليمنى في في في في الوازعية. إذن السلسلة الجبلية من جبال كهبوب وحتى موزع الوازعي أصبحت تتحرك.
1: هل يمكن
0: في
1: أن نقول أستاذ محمد
0: أننا انتهينا من هذه المشكلة
1: بأنه عندما
0: قواتنا المسلحة تؤدي مهام لاحقة،
1: عندما تتأكد المعلومات بالسيطرة على الوازعية أن نكون يعني قطعنا شوطا كبيرا في عملية تحرير المناطق الغربية من أيدي الحوثيين؟
0: بالتحرير الوازعي أين نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تأمين جبهات تعز، وستعطي أيضا القيمة المعلوية لكثير من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير بقية الأرياف التي الحوثي حاول التوغل فيها، وحاول أن يفتح أيضا خطوط إمداد من شرق تعز، وستعطي دافع معنوي كبير، إضافة إلى أنها ستعطي القيمة الكبيرة للأعمال القتالية في الساحل باتجاه الحديدة، أي أن هناك أعمال القتالية ستكون قادمة بتأمين الوازعية، ستعطي القوات المسلحة القدرة على التحرك باتجاه المخاوة باتجاه أيضا الحديدة، بمعنى أن الوازعية هي أيضا جغرافيا استراتيجية مهمة جدا، مرتبطة بسلسلة جبال كهبوب، ومرتبطة بغرب تعز، ومرتبطة بجنوب تعز، ستؤمن أشياء كثيرة، وستعطي قوات المسلحة قدرة عالية على التحرك في الهيئات الحاكمة التي مطلة على البحر الأحمر باتجاه الشرق، وأيضا الجانب الغربي لمحافظة تعز، أي أن هذه أيضا المديرية هي مديرية هامة جدا ورئيسية، ومنها كانت مشكلة سقوط المخاوف، وبالتالي تأمينها يعطي قواتنا في الساحل قدرة التحرك باتجاه الحديدة، وأيضا يعطي قواتنا قدرة تأمين محافظة تعز، وأيضا قدرة يعني إفشال كل الأهداف الاستراتيجية التي بنت إيران أهدافها في الفترة الأخيرة، سواء في الساحل الغربي حتى باب المندب، أو في محافظة تعز الاستراتيجية، لأننا نتكلم على تعز، هي تعز جزء من الساحل الغربي، وهي جزء من الجغرافيا الاستراتيجية في هذه المنطقة، تعز لحج ومن ضمنها جبال كهبوب والمخا، المخا تتبع تعز، وجبال كهبوب هي جزء من لحج، وبالتالي هذه الجغرافيا ستؤمن تأمين كامل، وستعطي أيضا القوات المسلحة إمكانية التحرك في اتجاهات أخرى في المستقبل بإذن الله تعالى. هي معركة كبيرة، هي معركة معقدة، هي
1: صحيح
0: معركة يعني كسر ايه؟ عظم بالمعنى الحرفي، لأن الميليشيات تستمد في هذه الجبهة، والقوات المسلحة قادرة على كسرها في بإذن الله تعالى.
1: المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البنتاغون يأمر بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران، ومن الأهداف المواقع النووية.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قسم

0: الأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل من التطورات المرتبطة بإيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وسترد عليه خلال الأيام المقبلة.
4: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام 7، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
3: قبل ذلك نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية، بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. وأفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. ومعنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك معنا ريتا، وهل من مزيد من المعلومات لديك حول هذين الخبرين تحديدا، إمكانية ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية والوعود ب طبعا بعض الأماكن التي يمكن استهدافها والوعود بأن تنخفض أسعار النفط؟
5: تماما، يعني بات خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل موعد الانتخابات موضوع بحث ونقاش جدي في الإدارة الأمريكية، ولكن حتى اللحظة الرئيس ترامب لم يتخذ قرار بالتنفيذ حتى الساعة. يعني قرار البنتاغون الذي وجهه هي الاستعدادات لتوجيه ضربة بانتظار الأمر المباشر من الرئيس ترامب، خاصة بظل كل التعقيدات في الملف. ولكن على الرغم من ذلك، الإدارة لا تزال تسير باستراتيجيتها المعهودة باتجاه إيران. نافذة الدبلوماسية والمفاوضات ضيقة، ولكنها لا تزال موجودة. أيضا الحصار الاقتصادي، وهنا المعلومات في واشنطن تقول بأنه أي توجه لضربة عسكرية لا يتعارض مع الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة بهذا الإطار، بل تؤكد على أن هذه الخطوات ناجحة، ولكن الضربة هي لتسريع وحسم الموضوع مع إيران بأسرع وقت ممكن قبل الانتخابات. الحديث عن ضربة عسكرية تكثف، خاصة بعد اجتماع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بحيث أنه هناك تصريحات في الإعلام الأمريكي تشير إلى تناقض بين تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس والرئيس ترامب نفسه، ولكن الإدارة تنفي ذلك وتقول بأنه الرئيس يدرس هذه الخيارات وأن الإدارة موحدة بهذا الإطار.

0: أيضا في مخص المفاوضات التي لا تعول عليها كثيرا الإدارة الأمريكية على الأقل في هذه المرحلة، ولكنها تبقيها سائرة ولم تغلق النافذة بشكل كامل الآن، ولكن الخلاف بحسب معلوماتنا هو على تسلسل الأحداث في أي اتفاق يتم التوصل إليه، بمعنى أنه الإدارة تريد كل الخيارات وعلى إيران أن تتفق أو تبدي موافقتها على كل الطروحات الأمريكية من مضيق هرمز إلى الملف النووي وغيرها من المواضيع، ولكن إيران تشترط بأنه أن يكون هناك خطوات أمريكية في كبداية، ومن بعدها يكون هناك خطوات إيرانية ومناقشة لملفات أخرى عالقة، وهذا ما ترفضه الإدارة بشكل كامل. بغض النظر عن كل ما سيتم التوصل إليه من قرارات في الفترة المقبلة، الخيارات الموضوعة على الطاولة أمام الرئيس تتراوح من عدة خطط عسكرية إلى مفاوضات إلى استمرار الحصار الاقتصادي بكل عناوينه وفروعه الذي تعتبره الإدارة بأنه ناجح جدا حتى اللحظة.
1: ريتا سليمان، شكرا جزيلا لك على المشاركة. والقيادة المركزية الأمريكية نفت تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة أيضا مستمرة، بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. معنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك. أهلا بك معنا أستاذ مسعود. اليوم تطور الذي تحدث عنه عباس عراقجي أن إيران سترد على الولايات المتحدة الأمريكية في رد الأخيرة على مقترح السبعة أيام الإيرانية. في نفس الوقت تظهر هذه التقارير التي تتحدث عن أنه قد تقوم إيران بضرب أمريكا بضربة عسكرية على إيران حتى قبل الانتخابات النصفية. ماذا يعني، ماذا تعني هذه القراءة؟ أن الأمور رح تتحرك؟
2: طبعا ربما التصريحات الأمريكية هي تأتي للضغط على الجانب الإيراني حتى يقوم بالرد الذي تراه واشنطن بأنه هو الرد المناسب، لأن واشنطن لم تجزم موقفها من الضربة العسكرية. عندما تقول بأن كافة الخيارات مطروحة، لذا لدينا مزيج من الخيارات أمام الرئيس الأمريكي. عندما تكون هناك عدة خيارات، هذا يعني بأنه لم يقرر الذهاب إلى خيار واحد دون غيره، أي هو يريد أن يعطي فرصة للدبلوماسية، ويفضل ذلك أن يعطي هذه الفرصة للدبلوماسية إذا استطاع أن يحقق ما يريده عبر التفاوض وعبر القنوات الدبلوماسية. بلا شك إنه لن يلجأ إلى الخيار العسكري. صحيح. وهذا طبيعي جدا. الجانب الإيراني أيضا ردا على هذه التصريحات تدخل هي أيضا في حرب كلامية وحرب إعلامية ضد واشنطن. ابن الرضا يقول، وهو القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية منذ أن قتل وزير الدفاع، ابن الرضا هو الذي يدير هذه الوزارة، قال بأن إيران، المسافة بين إيران وبين الولايات المتحدة تحددها صواريخنا. أيوة. سابقا هذه الصواريخ كانت تحدد الفاصلة بيننا وبينهم في بحر عمان، ثم انتقل إلى المحيط الهندي، وقد ينتقل إلى خليج الخنازير قرب الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نحن نشاهد نوع من الحرب الإعلامية بين الجانبين. وأكثر من ذلك، مستشار المرشد يقول بأن إيران قد تقدم على عمل استباقي. أيوة. أو ربما لديها كافة الخيارات، تقوم بعمل بعض الضربات. هذا يعني أيضا عندما إيران هي أيضا لم تجزم موقفها. لذا هنا علينا أن ننتبه إلى محاولات الوسطاء. صحيح. لجعل وجهات النظر بين الجانبين أكثر تقاربا.
1: طيب، وهي النقطة تحديدا أستاذ مسعود هي النقطة الأهم. الثقة مفقودة بين الطرفين
2: بلا شك.
1: يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تثق بإيران بأنها ستتعامل وستتنازل تتعامل بجدية مع المفاوضات لاحقا،

0: وبسرعة كانت ربما وافقت على فكرة السبعة أيام. وعلى الجانب الآخر لو كانت إيران تثق بأنه الملف النووي يعني قد يكون فيه أخذ ورد قد تقبل بالشروط الأمريكية. مسألة عودة الثقة بين الطرفين ما الذي يمكن أن يجزمها أو يحسمها؟
1: أصعب سؤال هذا يطرح علي. منذ 1979 إيران تتحدث عن الشيطان الأكبر. إذا عمل شخص حادثة ما بالسيارة في مكان ما التهمة قد توجه إلى الشيطان الأكبر. لذا عدم الثقة لا أعتقد بأننا سوف نصل إلى نقطة الثقة المتبادلة، ولكن الضرورات ستجعل الآخرين أن يأتوا إلى نقطة توافقية إذا أرادوا أن يأتوا إلى هذه النقطة التوافقية. الضرورة وليس الثقة.
0: بس فكرة أنه إيران بتأخذ المفاوضات لاتجاهات عديدة ولسنوات عديدة هاي تجعل العالم قلق يعني.
1: ولكن المشكلة الإيرانية الآن الوضع الداخلي، أنا لا أبالغ، الوضع الداخلي أحاول أن أعطي صورة حقيقية. عندما يقفز الدولار خلال شهر ونص من 190,000، طبعا 190,000 كان مبلغ هائل أيضا للدولار الذي كان في 2018 عند انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 3500، ولكن 190,000 في قبل شهر أو شهر ونصف الآن 200 فوق 270,000. هذا يعني الوضع الاقتصادي صعب. إيران تحاول أن بالفارسي يقولون يجعل وجهه أحمرا بالضربات.
0: أيوة اللطم.
1: لذا في إيران الوضع هكذا. هناك
0: في ظروف متغيرة قد تجعل الإيرانيين أليم شوي.
1: المواد الغذائية ارتفعت نحو 170% أسعارها. والدخل هو نفس الدخل، العامل دخله نحو 200 دولار بالشهر. كيف يريد أن يدفع الإيجار مثلا في طهران؟
0: صحيح.
1: 350 دولار بالشهر للإيجار مثلا، غرفة بسيطة في منطقة متوسطة في العاصمة الإيرانية، و600 دولار للمواد الغذائية. لذا هذه العوامل أعتقد بشكل خفي
0: تضغط
1: خلف
0: لذلك
1: خلف
0: ربما
1: الإيراني.
0: أيوة لذلك ربما يعني يكون التعاطي مع موضوع المفاوضات إذا حدثت أو إذا بدأت مختلفا هذه المرة لأنه في ضغط اقتصادي. شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود الفك على المشاركة معنا. ونحن نتابع الأخبار العاجلة التي تردنا الآن من الدفاع المدني السعودي الذي قال بأن هناك شظايا اعتراض صاروخ باليستي بالرياض نتج عنها أضرار بروضة أطفال وعيادات طبية. وأيضا الدفاع المدني السعودي قال أضرار مادية بروضة أطفال وعيادات طبية كانت نتيجة شظايا صاروخ حوثي. إذن الاعتراضات أدت إلى نزول شظايا صاروخ باليستي حوثي أدى إلى أضرار بروضة أطفال وبعيادات طبية في الرياض. إلى السودان. وضمن سلسلة الانشقاقات التي تعيشها قوات الدعم السريع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من الجبهات، أعلن قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه عن صفوف الدعم السريع برفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية.
2: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشقاقي والتخلي عن كافة مهام اختصاصات العسكرية ضمن صفوف مليشي الدعم السريع والانحياز الكامل لحرمة الدم السوداني وخيار السلام، وأعلن البراءة التامة أمام الله وأمام الشعب السوداني من أي انتهاكات أو تجاوزات طالت المواطنين العزل في أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم.
0: من القاهرة معنا المحلل العسكري السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد. أهلا بك معنا دكتور جمال. وما أهمية هذا الانشقاق باعتباره قائد لمجموعة مهام عسكرية؟ هل ممكن يكون له أهمية عملياتية أم أن الأهمية السياسية ربما تكون الطاغية على المشهد؟
3: تحياتي لك أستاذ منتهى ولكل المستمعين الكرام. نعم، خروج القائد محمد أزرق الفنجري اليوم هو

0: لم يكن الأول. الانشقاقات بدأت منذ بداية الحرب في أبريل من العام 2023، وتوالت هكذا يعني عدد من الانشقاقات. طالت كبار الغادة، ويمكن بعد ذلك الغايد كيكل، وبعده كان نور القبة والسافنا والأحدب وعدد كبير من الغادة. وبالتالي إذا خروج هذا الرجل اليوم ده يؤكد على أن هذه المذلة أصبحت مذلة تراكمية، هي لم تكن أول حالة، إنما هناك تراكم في الحالات الانشقاق، ما يؤكد أن هناك مشاكل داخل جسم ميليشيا الدعم السريع. هنالك يعني يمكن خلل بنيوي داخل هذه الميليشيا، ربما تقاطع المصالح، ربما يعني اختلال البوصلة السياسية والهدف، غياب الهدف، وربما هناك تمايز داخل جسم ميليشيا الدعم السريع في النهاية غادت إلى هذه الانسلاخات. خروج هذا
1: لكن هذه الانشقاقات اللي حضرتك ذكرتها دكتور جمال، سامحني قطعتك، هذه الانشقاقات اللي ذكرتها بشكل متوالي ما أحدثت هذا الخلل في بنية الدعم السريع؟ هل ممكن نعتبرها انشقاقات أطراف ربما أقل نفوذا وليست هي في صلب القيادة الأساسية؟
0: السؤال مهم. نعم، هذه الانشقاقات هي لم تكن يعني فرديه، هؤلاء الغاده اتوا بكامل عتاد وغوات، وهنالك عدد كبير جدا من الجنود التابعين لهذه الميليشيا، وهذا هؤلاء الغاده ايضا حضروا معهم. النور القبه وكيكل والخير بمرداد، الخير بمرداد اللي هو الخير بمرداد، وكان اول من انشق من هذه الميليشيا في ابريل من العام 2023، وهو كان قائد دائره الاستخبارات. وبالتالي يعني النور القبه هو الرجل الثالث في هذه الميليشيا، ويعني ايضا السافنا هو ايضا قائد فصيل كبير في هذه المجموعه. هؤلاء كلهم قاده مجموعات وقاده محاور، غير ان عدد كبير من هؤلاء الغاده التابعين لهذه الميليشيا لغوا حتفهم في المعارك المختلفه. بالتالي اذا هؤلاء هم يعني قيادات كبيره ومؤثره داخل جسم ميليشيا الدعم السريع المتمرده.
1: رح يأثروا على العمليات انشقاقاتهم؟
0: بالتأكيد. نعم، ميليشيا الدعم السريع بتعاني الآن من نقصان في القوة، ومما حدا بها الاستعانة بمرتدقة. الآن الميليشيا تستعين بمرتدقة، كل المعارك التي تدور الآن والتي دارت من قبل تمت باستعانة بمرتدقة من كولومبيا ومن دول الجوار الإقليمي، من تشاد ومن جنوب السودان ومن أثيوبيا، هؤلاء من جنسيات أخرى. يعني هذه الحرب لها أطراف عديدة، عدد من الدول من أفراد من دول مختلفة شاركت في هذه القوات كمرتدقة يعني، وما يؤكد أن هناك نقصان في العنصر البشري. إذا أي خروج لأي مجموعات أو غادة يؤثر بشكل أساسي في بنية هذه الميليشيا ويقلل قدرتها القتالية. قائد مثل محمد الفنجري هو قائد المهام الخاصة، بالتأكيد يعني ده يعني فقدان لقدرات مدربة، وهو خرج معه 300 فرد وبعدد من السيارات القتالية. ده كله الآن خصما على ميليشيا الدعم السريع وعلى يعني غادة مؤهلين يعني.
1: صحيح. طيب، هناك طرف آخر في القصة، هؤلاء المنشقون، ما الذي يحدث لهم داخل المؤسسة العسكرية السودانية؟ هل يتم التعاطي معهم بشكل دون حساب يعني على ما تم ارتكابه؟ هل يتم إدماجهم داخل المؤسسة العسكرية الرسمية؟ كيف بتم التعاطي معهم؟ هم ومن شقوا معهم أيضا.
0: الشيء المهم أنه لا يوجد صدق براءة يعني مطلق لاي من انشق من الدعم السريع، ولا يوجد يعني اعفاء كامل من المسؤوليه الفرديه، يعني المسؤوليه الجنائيه الفرديه لكل من انضم للقوات المسلحه. نعم، العفو العام ده حق مكفول للسيد القائد العام الرئيس المجلس السيادي، وهو في اطار يعني الحق العام، ولكن الحق الخاص كل من لديه يعني بلاغ في هؤلاء الغادة عليه أن يذهب ويأخذ الحق من القضاء العسكري السوداني، وبالتالي هذا حق خاص يعني لا يضغط بالتقادم ولا يضغط بأي قرار أيا كان القرار يأتي من أعلى سلطة في الدولة. إذا المذولية الجنائية الفردية هي التي تبغى، أنما الحق الخاص ده مكفول له للجميع. وهنالك أيضا يعني كانت نداءات سابقة من السيد القائد العام للقوات المسلحة، دعا كل من يضع السلاح ويستسلم للقوات المسلحة بالعفو العام. إذا العفو العام هو يشمل المجموعات بشكل عام، ولكن يبقى الحق الخاص يعني دين على مرتكب الجرم مهما طال الوقت مهما كان الزمن.
1: شكرا جزيلا لك المحلل العسكري السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد، شكرا جزيلا. كشفت مصادر فلسطينية للعربية أن الفصائل اتفقت على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام في إطار تبني مبادرة الجبهة الشعبية. وأضافت المصادر أن حوارا وطنيا شاملا سيعقد في القاهرة خلال الأسابيع المقبلة لإنهاء الانقسام

الإعلام الفلسطيني، وأوضحت أن وفد حركة فتح سيرفع توصيات اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الفصائل في القاهرة إلى الرئيس محمود عباس لمناقشتها، تمهيدا لإصدار مرسوم رئاسي رسمي بتأجيل الانتخابات خلال الأيام المقبلة والتي كانت مقررة في 20 نوفمبر المقبل. وهذا فاصل نستكمل بعده ما تبقى في نشرة الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم معنا من جديد، ومباشرة ننتقل للموجز الرياضي مع ابتسام شواش. إليك ابتسام.
4: شكرا منتهى، أهلا بكم مشاهدينا. بدأت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها في لوزان السويسرية نظر اليوم في طعن الاتحاد السنغالي على قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. وتستمع المحكمة في جلسة مغلقة إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتوجت السنغال بطلة لأفريقيا في يناير الماضي في الرباط بعد فوزها على المغرب، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري أعلنت شهر مارس اعتبار السنغال خاسرة ومنح اللقب إلى المغرب. يجتمع قادة كرة القدم في أوروبا اليوم في العاصمة الألمانية برلين للبحث عن مرشح لمنافسة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة العام المقبل. ويضم الاتحاد الأوروبي 55 عضوا في كونغرس فيفا المكون من 211 اتحادا الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. ويذكر أن الموعد النهائي للترشح لرئاسة فيفا هو 18 من شهر نوفمبر المقبل. لم يشارك اللاعب البرازيلي رافينيا في تدريبات برشلونة الإسباني اليوم الخميس استعدادا لمواجهة خيتافي السبت المقبل ضمن منافسة الجولة 8 من الدوري الإسباني. وهذا وفقا لصحيفة سبورت. أشارت الصحيفة كذلك أن البرازيلي اكتفى بالتدرب منفردا في الصالة الرياضية، وهو الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراته الودية أمام أستراليا في 25 من الشهر الماضي. يستقبل مالاغا نادي إسبانيول في انطلاق الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويتواجد أصحاب الأرض في أسفل الجدول دون انتصار حتى الآن، محققين 3 تعادلات و4 هزائم، بينما يأتي الفريق الضيف في المركز 15 برصيد 7 نقاط. وشهد آخر لقاء جمع الفريقين فوز إسبانيول بثلاثية دون رد قبل 5 سنوات.

تنطلق غدا الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم بمباراة واحدة يلتقي فيها دورتموند مع ضيفه نادي بريمن، ويمتلك أصحاب الأرض 12 نقطة في المرتبة الأولى دون هزيمة في المسابقة.

0: يستقبل النصر ثالث الترتيب ب 16 نقطة الصاعد الجديد الدرعية المتواجد في المركز الثامن ب 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، فيما تلقى هزيمتين وكان الفريقان تواجها في كأس الملك الموسم الحالي وفاز النصر برباعية لواحد. يوم غد يلتقي الخلود بالقادسية في الرس، لدى الخلود 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ويملك القادسية 16 نقطة تضعه رابعا في الترتيب. وفي الأحساء تجمع المواجهة الثالثة الفتح مع ضيفه الأهلي، لدى الضيوف 12 نقطة تضعهم سادسا في الترتيب، بينما يملك الفتح 3 نقاط فقط في المركز الخامس عشر بعد 3 تعادلات و4 هزائم. تتواصل اليوم الجولة الرابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم، عندما يستقبل فريق مولودية وهران نادي وفاق سطيف. يمتلك فريق مولودية وهران 6 نقاط من فوزين، بينما لدى وفاق سطيف 3 نقاط من فوز وحيد وتعرض إلى هزيمتين. وفي إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم، يلعب مساء اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس، ويسعى المغرب الفاسي إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعدما نجح بالفوز في أول مباراتين له في المسابقة. بهذا نصل إلى الختام، عودة إلى منتهى.
1: ولم يبق لنا إلا أن نذكر بالعناوين. التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. غارات تستهدف معسكرا لميليشيات الحوثي في يريم شمال شرق إب. عراقجي يكشف أن بلاده تراجع وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الأخير والرد خلال أيام. قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع يعلن انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي. مصادر فلسطينية تكشف للعربية عن مرسوم مرتقب يفيد بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام. تحية لكم وإلى اللقاء.

0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
3: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
2: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
3: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
5: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
4: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
5: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
4: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
7: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
8: When they caught their informants, they would take them away, they torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
7: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
8: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
7: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
8: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. والبداية من العناوين. التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. غارات تستهدف معسكرا لميليشيات الحوثي في أريم شمال شرقي إب.
1: و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه ما طرحمون رو که
0: ایران تقول انها لا تزال تراجع وجهات النظر الامریکیه بشان مقترحها للسلام لمده 7 ايام وسترد خلال ايام قليله.
2: خيار التصعيد العسكري مع ايران لم يرفع يوما عن الطاوله وتزيد احتمالاته تاكيدات ترامب عدم التفاته الى الانتخابات عند اتخاذه القرارات.
3: اعلن انا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشقاقي والتخلي عن كافة مهام
0: في السودان. قائد مجموعة المهام الخاصة بميليشيا الدعم السريع المقدم محمد أزرق الفنجري يعلن انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي. وفي الخامسة لهذا المساء ملفات أخرى وفيها أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وتقليص أعداد الدبلوماسيين.
4: وبريطانيا تقول إنها لن تتخذ إجراءات مماثلة مع إسرائيل وتؤكد أن مبنى قنصليتها بالقدس لن يغلق.
5: بعد إغلاقها القنصلية البريطانية في القدس تخشى إسرائيل من رد بريطاني دبلوماسي مضاد ومن تعميق الأزمة مع أوروبا بسبب المستوطنات.
0: وسط تدهور العلاقات بين البلدين طائرات مسيرة إثيوبية تشن ضربات ضد قوات إريترية في إقليم تيغراي. وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع لارا وابتسام.
6: شكرا كريستيان. إذا اليوم نتابع في الملف الاقتصادي، ثقة الأعمال في السعودية تحافظ على مستويات إيجابية وسط تفاؤل المنشآت بالآفاق الاقتصادية.
7: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، محكمة التحكيم الرياضية تبدأ النظر في قضية لقب كأس أفريقيا بين السنغال والمغرب.

أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها من أعلان تحالف دعم الشرعية طراد 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وإلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة. وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات ناجمة عن استهداف ثكنات حوثية في الحديدة. أما في صنعاء أفادت مصادر باستهداف غارات من معسكر للحوثيين في بني مطر. إلى ذلك استهدفت غارات أخرى معسكرات الحوثيين في السلسلة الجبلية في

0: راس بمحافظة البيضاء. إلى ذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، وتضم سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة به.
1: السيطرة على جميع مواقع كهبوب، وأصبحت جبهة كهبوب بأيدي أبطال القوافل المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب في الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له لف المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة، فنحن متقدمين. ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في القناة، ولم له أي قبول، فهو زائل.
0: هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازعية غربي تعز. القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنت إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية. وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعل السيطرة على مرتفعاتها عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية بالمنطقة للحفاظ على مكتسبات الساحل. أظهرت صور جديدة الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية وهو يسقط القنابل على عناصر الحوثي في جبل حبشي في تعز. نتابع.

0: للمزيد من التفاصيل عن التطورات الميدانية ولفهم أكثر ننتقل إلى سمير رتفان بيسلي وطلعنا عليها ويشرحها على الخارطة التفاعلية. أهلا بك رتفان.
1: نعم كريستيان، القوات المسلحة اليمنية تشن سلسلة غارات على معسكرات ومواقع تابعة لميليشيات الحوثي. المعسكرات التي شن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية عليها هنا شمال شرق محافظة إب في منطقة يريم، هذه المنطقة الجبلية الرابطة بين محافظة صنعاء وكذلك عدد من المحافظات اليمنية منها الضالع عدن لاحق، وهي قمة جبلية. يوجد بهذا المكان معسكر 55 حرس جمهوري سابقا. هذا المعسكر هو خاص لإطلاق الصواريخ أو معسكر الصواريخ والمدفعية. ميليشيات الحوثي تستخدم هذا المعسكر لقصف الصواريخ البالستية على عدد من المحافظات اليمنية. مصادر يمنية يوم أمس تحدثت بأن ميليشيات الحوثي أطلقت من هذا المعسكر 11 صاروخا باتجاه الساحل الغربي. أيضا الطيران قام بقصف مناطق عدة في كثير من المحافظات منها محافظة البيضاء وسط اليمن. الطيران شن غارات على منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة هنا في السلسلة الجبلية لمديرية مكيراس شرق محافظة البيضاء وجنوب محافظة البيضاء أيضا في مديرية الزاهر. أيضا تحدثت المصادر اليمنية بأن الطيران قام بشن غارات عدة على منصات لإطلاق الصواريخ علما بأن ميليشيات الحوثي أصبحت مؤخرا تستخدم العربات أو منصات إطلاق الصواريخ المتحركة، لكن تبقى هذه المعسكرات هي من أجل إخفاء هذه المنصات وأيضا خنادق لتخزين وتركيب هذه الصواريخ وأيضا للمسيرات. هنا في بني مطر شن طيران عدد من الغارات وكذلك أيضا في محافظة الحديدة تتحدث المصادر أنه تم استهداف شبكة اتصالات تابعة لميليشيات الحوثي في المحافظة. القصف عنيف ومتواصل على عدد من المناطق، لكن عندما ننتقل أيضا إلى مسرح العمليات وأيضا أهمية هذه المناطق، منطقة الوازعية غربي محافظة تعز نتحدث عن معارك عنيفة. قوات العمالقة الجنوبية دفعت بتعزيزات أخرى إلى منطقة الوازعية في هذا المكان وأيضا في منطقة جبل حبشي. قوات أيضا درع الوطن تحدثت اليوم بأنها قامت بتطهير كامل لسلسلة جبال كهبوب وأصبحت المعارك هنالك هي الأعنف منذ إعلان العملية العسكرية.
0: الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح وتحكم السيطرة عليه بشكل كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
2: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
2: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة.

0: العاشرة والنصف على شاشة العربية.
1: أحييكم من جديد. بين طاولة التفاوض وخطط الحرب تضيق المسافة بين واشنطن وطهران، والتصعيد العسكري المحتمل بات ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. فبحسب موقع أكسيوس، أصدر البنتاغون تعليماته للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية، فيما كشفت شبكة NBC نيوز أن الجيش أعد خيارات عسكرية جديدة لعرضها على الرئيس ترامب. الجيش الأمريكي سيطلع الرئيس ترامب على خيارات الضربات ضد إيران، لكن ماذا تتضمن هذه الخيارات؟ ضربات مكثفة قد تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، واستقدارات أمريكية وإسرائيلية بإمكانية تنفيذ الهجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر، في حين أن ساعة الصفر لاشتعال المواجهة مجددا لا تزال موضع خلاف، إذ يرجح مسؤول إسرائيلي تأجيل التحرك العسكري إلى ما بعد الانتخابات وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على المشهد الانتخابي الأمريكي. وهذه الخيارات العسكرية سبقتها نقاشات على أعلى المستويات في واشنطن بحسب موقع أكسيوس. ففي منتجع كامب ديفيد ناقش فريق الأمن القومي الأمريكي استراتيجية واشنطن تجاه إيران والحوثيين واحتمال استئناف العمليات القتالية الواسعة. ليؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استمرار المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وسترد عليه خلال الأيام المقبلة.
2: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام السبعة، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
1: أما عن الوضع في مضيق هرمز، نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن المضيق مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن، وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. معنا في حوار الخامسة من مدينة تامبا في فلوريدا المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز. أهلا بك كابتن هوكنز. إذا المعلومات تشير إلى تلقيكم لتعليمات من البنتاغون بالاستعداد لشن ضربات جديدة. كيف ستكون هذه الضربات؟ ما طبيعتها؟ وهل يمكن أن نتوقعها قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا سعيد لكوني معكم من تامبا فلوريدا. بالفعل رأينا تقارير مختلفة في الأشهر الأخيرة حول ما يمكن للجيش الأمريكي أن يفعله. كل الأمر يتعلق بتكهنات، ولذلك لا يمكن أن أتبناها، ولكن ما يمكن قوله هو أن وزارة الحرب الأمريكية والجيش الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية بشكل خاص تقوم بعمليات تخطيط مستمرة، ونحن نقوم بتوليد عدة خيارات عندما يطلب القادة هذه الخيارات، ولكننا لا نناقش أي خطة مستقبلية لأسباب مختلفة. إذن يجب علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل. تركيزنا الآن يكمن فيما طلب منا فعله اليوم، وهو يتعلق بالاستمرار بالحصار البحري الصارم والشديد الذي فرضناه ضد إيران والذي كان ناجعا، بالإضافة إلى ضمان بأن السفن التجارية يمكنها أن تمر عبر مضيق هرمز بشكل آمن وسريع أيضا، وهذا ما يحصل بالفعل.
1: سأعود معك إلى مضيق هرمز والمعلومات المتناقضة بشأن من يسيطر عليه، ولكن في حال استؤنفت الضربات، أعلم بأنك لا يمكن أن تصرح عن طبيعتها وتاريخها، ولكن الاحتمالات، هل سنكون أمام ضربات مختلفة عن تلك التي شهدناها في فبراير وما بعده؟ بمعنى ستضربون هذه المرة المنشآت النووية، المنشآت الطاقة، البنى التحتية، وربما مثلا نشهد إنزالا على جزيرة خارك؟

0: I'm not going to engage in speculation.
1: لا يمكن بالفعل أن أدخل في التكهنات. ما هي الأسئلة الأخرى؟
2: طيب، هل يمكن لهذه الضربات الجديدة أن تشمل أيضا الحوثيين الذين يعرقلون الملاحة في مضيق باب المندب؟
1: نحن كنا نراقب عن كثب التطورات الأخيرة، لا سيما بالقرب من البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، وهذا الأمر يشكل أساسا بالنسبة لعملياتنا. بالفعل كان هنالك تعاون أيضا مع القوات ومع السعوديين، ويمكن أن أحيلكم إليهم حول أي تحديثات فيما يتعلق بعملياتهم. الولايات المتحدة ليست منخرطة بذلك، ولكن بالفعل اهتمامنا أيضا ينصب عليهم. ولكن بشكل عام الجيش الأمريكي يركز على تعزيز، بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء في المنطقة، تعزيز الأمن والاستقرار، لأن هذين الأمرين مهمان جدا بالنسبة للازدهار في المنطقة وبالنسبة للسلام، وهي رؤية أمريكا للمنطقة والشرق الأوسط.
2: الكل يتساءل لماذا تركزون على مضيق هرمز ولا تركزون أيضا بنفس الطريقة على مضيق باب المندب، مع العلم بأن هذه مضائق تمر عبرها التجارة الدولية وهي بنفس الأهمية. كيف يمكن أن نفسر هذه الازدواجية الأمريكية بالتعاطي مع مضيقين استراتيجيين؟
1: ليكون واضحا حول الوقائع، أن الملاحة الدولية التجارية ما زالت تمر عبر باب المندب اليوم، بالإضافة إلى مضيق هرمز، وذلك بفضل الاهتمام الذي أولته القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية لهذا الموضوع، لا سيما وأننا موجودين ويقظين من أجل تقديم الحماية اللازمة لكل من يريدون ذلك، وليس هنالك أي انتهاك ضد هذا الحصار المفروض على إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الوضع الآن فيه إيران، لا سيما الحرس الثوري الإيراني، يقوم وبشكل متعمد باستهداف البحارة الأبرياء بدون أي تبرير، ولذلك نحن بشكل ناجح استطعنا أن نقدم المساعدة والمرافقة لآلاف السفن التجارية التي تمر عبر المضيق. إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبشكل واضح الولايات المتحدة وشركاؤنا في المنطقة هم من يفعلون ذلك.
2: طيب، هنا تحديدا إيران تقول العكس، ولكن حتى البحرية التجارية الدولية تقول بأنكم لا تسيطرون، أو الوقائع تدل بأنه هذه المعلومات غير دقيقة، لأن الملاحة انخفضت كثيرا خصوصا في الخمسة أو الأسبوع الماضي، أيضا التجارة تراجعت أو مرور النفط بنسبة 74% عما كانت عليه في السابق، حتى أنه بالأمس كان هناك استهداف لسفينة تحمل علم بنما وتم جرح 12 من طاقمها. وبالتالي لماذا نرى بأن التصريحات بجهة والوقائع الميدانية بجهة أخرى؟ لماذا هذا التناقض؟
1: ليس هنالك أي تناقض، الوقائع هي واضحة، والوقائع هي البارحة المسؤول عن الحرس الثوري الإيراني قال أن مضيق هرمز مغلق وأن حركة الملاحة التجارية لا تمر عبر المضيق، ولكن كان هنالك عدد من السفن التجارية التي مرت عبر المضيق وتحمل 20 مليون من براميل النفط الخام. ورأيتم أيضا أنه في الأسابيع الأخيرة وحتى الأشهر الأخيرة استطعنا أن نساعد شركائنا في دول الخليج فيما يتعلق بتصدير أكثر من مليار، نتحدث عن مليار وليس مليون، عن مليار إذن برميل من النفط الخام. إذن هذه هي الوقائع، وبالإضافة إلى ذلك لم يمر فقط أو لم تمر براميل النفط الخام، ولكن أيضا سفن التجارة. إذن يمكن لإيران أن تقول ما تريده، ولكن الوقائع هي واضحة، السفن التجارية تمر عبر المضيق، وأيضا براميل النفط تمر، وذلك بفضل العمل الذي يقوم به الجيش الأمريكي والذي كان يقوم به بالفعل مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، بالإضافة إلى العمل أيضا في مجال الشحن الدولي الذي يرافقنا أيضا. إذن كنتيجة لذلك نحن الآن نستضيف أو سيكون أو لدينا مؤتمرا مع مسؤولين وكبار المسؤولين في مجال الشحن التجاري من أجل التوصل إلى النتائج الفاعلة. إذن نحن نركز على تحقيق نتائج ملموسة وعلى ضمان بأن

0: المضيق سيظل مفتوحا لأن هذا الأمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي ولذلك يحظى باهتمامنا.
1: طيب يعني المعلومات التي تقدمها منظمة التجارة الدولية هي غير دقيقة؟
0: المعلومات التي يقدمها سنتكوم فيما يتعلق بتدفق النفط والسفن التجارية هي دقيقة. لماذا؟ لأننا نحن موجودين بالفعل، نحن لا نعتمد على الحواسيب أو على ما يقوله ذاك وهذا، نحن بالفعل نقوم بتقديم الدعم والمساعدة، ولذلك يمكن رؤية السفن وبراميل النفط التي تمر، وذلك بغض النظر عن الاعتداء الإيراني المستمر.
1: طيب اليوم بعض القيادات في إيران تتحدث عن أنهم سيغلقون قريبا الممرات التي وصفوها بغير القانونية أو غير الشرعية التي استحدثتها الولايات المتحدة. كيف ستتعاملون مع هذه التصريحات أو هذه المحاولات؟
0: إيران كانت تقول هذا الأمر لعدة أشهر ولعدة أسابيع، ولكن لا يتمتعون بمصداقية، وهم الآن أصبحوا في حالة صعبة ولم يعد لديهم بحرية أيضا، وذلك بسبب العمل الذي قمنا به في تدمير بحريتهم. يمكن القول أنه يجب التركيز دائما على فتح المضيق دائما واستمرار التدفقات عبره، وهذا ما فعلناه، ولكن أيضا استطعنا أن نزيل الألغام، لا سيما الألغام البحرية التي زرعتها إيران عبر المضيق. إذن النتيجة النهائية هي أن إيران دائما تحاول أن تعرقل وتعطل وتمنع المرور ولكن لم تكن ناجحة، ولذلك يمكن رؤية أن التدفقات المستمرة للسفن التجارية عبر هذا الممر الدولي.
1: طيب كم نسبة قضائكم على يعني إمكانية أن تعرقل المرور عبر مرور السفن عبر هذا المضيق؟ يعني تحدث بأنه لم يعد لديهم بحرية ولكن بنفس الوقت لا يزالون قادرين على استهداف السفن التي تمر، وبالتالي فيما لو أردنا نسبة مئوية كم نسبة ما احتفظوا به من هذه القدرة على عرقلة الملاحة البحرية؟
0: تتحدثين دائما عن النسب المئوية، وبالفعل قمت بتحديد مقارنات حول ما هي النسب المئوية التي هي اليوم بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق وقبل هذا النزاع. النسبة المئوية يجب أن تكون أقل، وذلك بفضل الحصار البحري المتشدد. نحن نساهم في تسهيل تدفق المنتجات الطاقة بالإضافة إلى النفط عبر المضيق، وذلك من أجل شركائنا في الخليج. ونحن أيضا نقوم بتنفيذ حصار بحري مهم جدا وفعال ضد إيران. ليست هنالك أي سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية بدون إذن أمريكا. نحن نثبت هذا الحصار بكل دقة وفعالية، وذلك من خلال منع كل الصادرات النفطية الآتية من إيران. نحن نسمح أيضا للسفن التي تقدم الدعم الإنساني بأن تمر من أجل دعم الشعب الإيراني، وهذا ما نفعله بشكل فعال، وهذا بالفعل يعكس الأرقام التي تحدثت عنها. إذن بداية بالفعل التدفقات تستمر والزخم ينمو وعدد أكبر من التدفقات النفطية تمر عبر مضيق هرمز، وذلك بفضل التعاون المستمر وبفضل أيضا الجهود مع الحلفاء في المنطقة.
1: نعم، تصر على أن التدفق النفطي لا يزال بنفس الزخم في المضيق، وبالتالي كيف تفسر إذن ارتفاع برنت ليصل إلى 104 دولارات اليوم؟
0: لا أفهم السؤال. النتيجة ذلك هي أن النفط يتدفق عبر المضيق وعبر السفن التي تحظى بحماية من الجيش الأمريكي، وهذا ما نفعله بتنسيق كامل مع شركائنا في الخليج ومع أيضا الملاحة الدولية.
1: طب دائما تشددون أو شددتم خلال أجوبتكم في هذه المقابلة على اهتمامكم بمصالح شركائكم في الخليج، ولكن بنفس الوقت أيضا قلتم بأنه الحوثيون لا يستهدفون السفن المارة في مضيق باب المندب، ولكن نعلم بأنهم يستهدفون السفن السعودية الخليجية وتحديدا السعودية.

0: ما الحادث الذي يمكن إن وقع أن تشاركوا معهم في حماية الملاحة في مضيق باب المندب؟
1: بداية لم أقل ذلك. ما قلته هو أن السفن التجارية ما زالت تتدفق عبر باب المندب وعبر البحر الأحمر، وهذه هي الوقائع. قلت أيضا أننا نعرف بالفعل التقارير التي تتحدث بالوضع عبر باب المندب، ونحن نولي اهتماما كبيرا لهذه التقارير، ولكن فيما يتعلق بالعمليات ضد الحوثيين من قبل القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا والحكومة المعترف بها دوليا من خلال دعم السعودية تماما كما أعلنت السعودية، هذه هي عملياتهم. إذا ما كانت لديك أي أسئلة لتطرحيها حول هذا الموضوع يجب أن توجه إليهم. أما بالنسبة إلينا، نحن لدينا علاقة ثنائية طويلة الأمد مع السعوديين ومتينة جدا، وكنا شفافين وواضحين حول دعمنا غير المباشر، ولكن بالفعل نحن نركز على هذا الموضوع وسنستمر بالعمل مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن عبر الشرق الأوسط.
0: طيب، أنا لم أقصد العمليات بالداخل اليمني، أقصد العمليات المتعلقة بالملاحة عبر باب المندب، وبالتالي كنت أسألك يعني متى من الممكن أو ما هو الحادث الذي يمكن إن حدث أن يتحول دعمكم أو لا يقتصر فقط على الدعم غير المباشر هناك؟
1: الولايات المتحدة لم تعلن عن أي عملية عبر باب المندب. إذا ما كنت تتحدثين عن عمليات ولا تتحدثين عن الجيش الأمريكي، أنا متحدث باسم الجيش الأمريكي ويمكن أن أجيب عن الأسئلة المتعلقة بما نفعله. إذا ما كانت لديك أي أسئلة حول ذلك بشكل عام، يمكن أن تطرحي هذه الأسئلة إلى المنظمة التي تقوم بالتشغيل هناك.
0: شكرا لك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز، كنت معنا من تامبا في فلوريدا.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
3: وش الصوت ذا؟ مو بغريب علي؟
4: معقولة ما عرفته؟
3: لحظة، إلك نوفا.
4: إيه، هو هذا نفسه إلك نوفا.
3: أوه، غيروا شكله، تكفى عطني واحدة.
5: نفس الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه. نوفا معكم في كل لحظة حماس. إلك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
0: وننتقل الآن إلى موجز الأخبار الاقتصادية مع زميلة لارا. أهلا بك من جديد لارا.
6: شكرا كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ هذا الموجز من أرقام ثقة الأعمال في السعودية، حيث سجل مؤشر ثقة الأعمال مستويات 56.60 نقطة خلال سبتمبر مقارنة مع 56.70 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف بلغ 0.1 نقطة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. ورغم التراجع المحدود، واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشآت الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وأفاق النمو في مختلف القطاعات. وعلى مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 56.30 مقارنة مع 55.80 في أغسطس، مدفوعا بتحسن توقعات الإنتاج والمبيعات للمرحلة المقبلة. في المقابل، تراجع المؤشر في قطاع التشييد إلى 57.10 نقاط في سبتمبر بانخفاض ب 0.2 على أساس شهري، ولكنه ذل الأعلى بين القطاعات الرئيسية. أما قطاع الخدمات فسجل أكبر تراجع شهري بمقدار 0.7 نقاط ليصل المؤشر إلى 55.40 بالمقارنة مع 56.1 في أغسطس. أدرجت فوتسي راسل سلطنة عمان على قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال الترقية إلى سوق ناشئة ثانوية، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته السلطنة في تطوير أسواقها المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الدولية. وجاء القرار بعد أن استوفت عمان

0: جميع معايير جودة السوق المطلوبة للترقية إلى جانب متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية وعدد الأوراق المالية، وذلك عقب سلسلة من الإصلاحات شملت تطوير أنظمة التداول والتسوية وتعزيز السيولة وتوسيع مشاركة المستثمرين. ورغم هذا التقدم لا تزال عمان مصنفة ضمن الفرونتير ماركت على أن تعيد فوتسي راسل تقييم أهليتها للترقية استنادا إلى بيانات ديسمبر المقبل مع إعلان نتائج المراجعة في السادس من أبريل 2027. في قطاع الطاقة ارتفعت أسعار النفط ب5% لتتخطى مستويات 105 دولارات، مدفوعة بتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعطل جزء من الانتاج الأمريكي بسبب العاصفة التي اشتدت لتتحول إلى أعصار. وارتفعت أسعار النفط بعد تقرير لصحيفة ذا أتلانتيك أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات عسكرية ضد إيران قد يتم تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الشهر المقبل. كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسب على الأرجح قبل نهاية العام، فيما اعتبر عدد منهم أن مستوى الفائدة قبل اجتماع سبتمبر لم يكن مقيد للنشاط الاقتصادي أو كان مقيد بدرجة محدودة فقط. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم في 14 من أكتوبر والتي قد تعيد تغيير توقعات الأسواق قبل اجتماع الفيدرالي في 27 و28 من أكتوبر. حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن التجارة تواجه أكبر اختبار لها منذ 80 عام في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزئة سلاسل الإمداد العالمية. وأضافت أن اضطرابات التجارة والصراعات الجيوسياسية باتت تدفع الدول والشركات إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد بهدف تقليل الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة وتعزيز مرونة التجارة العالمية. قفزت مخاطر الائتمان لدى شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك إلى مستوى قياسي وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من توسع الشركة في الاقتراض بعد الكشف عن خطة لجمع 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز ارتفع هامش مبادلات مخاطر التخلف عن السداد على ديون سبيس إكس CDS لأجل 5 سنوات إلى 194 نقطة أساس مقارنة ب 110 نقاط أساس في يونيو الماضي بالتزامن مع تعرض سندات الشركة لضغوط بيعية. وتسعى سبيس إكس إلى جمع 10 مليارات دولار عبر قروض مصرفية و30 مليار من خلال إصدار ديون ذات درجة استثمارية بعدما جمعت 25 مليار دولار من أسواق الدين في يونيو الماضي. نهاية الموجز، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا لارا. من أزمة عقوبات إلى مواجهة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب، القنصلية البريطانية في القدس تتحول إلى محور خلاف انتهى بتسوية قلصت الوجود البريطاني دون إنهائه. 20 دبلوماسيا يغادرون إسرائيل وسبعة فقط يسمح لهم بالبقاء في القدس بصلاحيات محدودة للغاية. هكذا أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وقف عمليات القنصلية البريطانية في القدس بعد انتهاء المهلة التي منحتها تل أبيب للندن لإغلاقها. أما بريطانيا فأكدت استمرار عملياتها في القدس رغم القرار الإسرائيلي. الخارجية البريطانية أكدت أن البعثة البريطانية في القدس ستبقى مستقلة وتعمل بشكل كامل وستواصل تقديم خدمات حيوية للفلسطينيين. من لندن ينضم إلينا مراسل العربية مصطفى زارو، ومن القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكما زياد، ما هي خلفية هذا القرار الإسرائيلي؟
2: خلفية القرار الإسرائيلي بأنه رد كما تقول إسرائيل على الأقل على قرار بريطاني بفرض عقوبات

0: الاعتداءات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ولهذا اتخذت إسرائيل هذا القرار بإغلاق القنصلية في القدس، لأن القنصلية في القدس تعنى بشكل خاص بأمور الفلسطينيين عمليا. هناك سفارة في تل أبيب حاليا. بالنسبة لإسرائيل تم إغلاق هذه القنصلية رغم تأكيد البريطانيين عفوا بأن ذلك لم يتم. بحسب مصادر متقاطعة ما بين السفارة البريطانية في تل أبيب والخارجية الإسرائيلية، ما فهمناه أن هناك مداولات ستستمر بين الجانبين، وبموجب هذه المفاوضات الجارية بهدوء بريطانيا لن تقدم حاليا على طرد 20 دبلوماسيا من السفارة في لندن.
1: أنتقل إليك مصطفى، ويعني ماذا يتناول الجانب البريطاني؟ هل يعني بدأوا يقرون بحقيقة إقفالها بالكامل؟
2: الرسالة الأساسية من هنا في الخارجية البريطانية خلفي هي أن لندن نجحت في تجنب الإغلاق الكامل لوجود الدبلوماسي في القدس الشرقية، لكن بوجود دبلوماسي أصغر مما كان عليه. كان هناك قرابة 27 موظفا دبلوماسيا في القدس، والآن أصبح تقلص العدد إلى 7 فقط، بالإضافة إلى تغيير الصفة من قنصلية عامة إلى البعثة البريطانية في القدس. ولكن هذا يعني اتفاق مؤقت فقط بانتظار استكمال المفاوضات، ولربما السلطات البريطانية تنتظر ما سيتم الإعلان عنه بعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية الشهر الحالي. وبالتالي لندن تقول بأن العمل سيتم مواصلته في القدس الشرقية بالتواصل مع السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات للبريطانيين، ولكن بحجم أقل مما كان عليه سابقا.
1: شكرا لك مراسل العربية مصطفى زارو، كنت معنا من لندن، وأشكر أيضا كبير مراسل العربية في فلسطين زياد حلبي، كان معنا من القدس. إلى السودان، وضمن سلسلة الانشقاقات التي تعيشها قوات الدعم السريع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من الجبهات، أعلن قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه عن صفوف الدعم السريع رفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية.
3: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشقاقي والتخلي عن كافة مهام اختصاصاتي العسكرية ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع، والانحياز الكامل لحرمة الدم السوداني وخيار السلام، وأعلن البراءة التامة أمام الله وأمام الشعب السوداني من أي انتهاكات أو تجاوزات طالت المواطنين العزل في أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم.
1: أفاد شهود عيان ومنظمة أكليد لرصد النزاعات بأن طائرات مسيرة إثيوبية شنت ليلا عدة غارات على قوات إريترية في مدينة أديغراد شمال أقليم تيغراي قرب الحدود مع إريتريا. وقالت المنظمة إن الضربات استهدفت قوات وذخائر إريترية، فيما أكد أحد سكان المدينة لوكالة فرانس بريس وقوع عدد كبير من الغارات بعد رصد قوات إريترية في أديغراد. طلبت سوريا المنظمة البحرية الدولية والجهات البلغارية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في استهداف وغرق سفينة الشحن ألف وطن بالبحر الأسود وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقالت هيئة المنافذ والجمارك السورية في بيان إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 10 بحارة، بينهم 9 سوريين وبحار مصري، ولا تزال المعلومات حول مصيرهم غير متوافرة حتى اللحظة. والآن إلى موجز الأخبار الرياضية معك ابتسام.
4: شكرا كسرى. أهلا بكم. بدأت محكمة التحكيم الرياضية في مقرها بلوزان السويسرية نظر اليوم في طعن الاتحاد السنغالي على قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. وتستمع المحكمة في جلسة مغلقة إلى ممثلي الاتحاد.

0: السنغالي والمغربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتوجت السنغال بطلة لإفريقيا في يناير الماضي في الرباط بعد فوزها على المغرب، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري أعلنت شهر مارس اعتبار السنغال خاسرة ومنح اللقب إلى المغرب. يجتمع قادة كرة القدم في أوروبا اليوم في العاصمة الألمانية برلين للبحث عن مرشح لمنافسة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة العام المقبل. وينضم الاتحاد الأوروبي 55 عضوا في كونغرس فيفا المكون من 211 اتحادا الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. يذكر أن الموعد النهائي للترشح لرئاسة فيفا هو 18 من شهر نوفمبر المقبل. لم يشارك اللاعب البرازيلي رافينيا في تدريبات برشلونة الإسبانية اليوم الخميس استعدادا لمواجهة ختافي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. وفقا لصحيفة سبورت، فإن البرازيلي اكتفى بالتدرب منفردا في الصالة الرياضية، وهو الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مباراته الودية أمام أستراليا في 25 من الشهر الماضي. يستقبل مالاغا نادي إسبانيول في انطلاق الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويتواجد أصحاب الأرض في أسفل الجدول دون انتصار حتى الآن، محققين 3 تعادلات و4 هزائم، بينما يأتي الفريق الضيف في المركز 15 برصيد 7 نقاط. وشهد آخر لقاء جمع الفريقين فوز إسبانيول بثلاثية دون رد قبل 5 سنوات. يحل نادي ليون ضيفا على نادي لانس غدا في الجولة 6 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ويحتل ليون المركز 2 في المسابقة ب 11 نقطة متأخرا بنقطتين فقط عن موناكو المتصدر، فيما يأتي لانس في المركز 15 ب 4 نقاط وفوز واحد فقط في البطولة حتى الآن. تنطلق غدا الجولة 5 من الدوري الألماني لكرة القدم بمباراة واحدة يلتقي فيها دورتموند مع ضيفه نادي بريمن. ويمتلك أصحاب الأرض 12 نقطة في المرتبة الأولى دون هزيمة في المسابقة، فيما يأتي بريمن ثامنا بحصيلة لا تتجاوز 7 نقاط. تبدأ غدا الجمعة الجولة 8 من الدوري السعودي بإقامة 3 مباريات. وفي العاصمة الرياض يستقبل النصر ثالث ترتيب ب 16 نقطة الصاعد الجديد الدرعية المتواجد في المركز 8 ب 11 نقطة من 3 انتصارات و2 تعادلين، فيما تلقى هزيمتين. وكان الفريقان تواجها في كأس الملك الموسم الحالي وفاز النصر برباعية لواحد. ويوم غد أيضا يلتقي الخلود بالقادسية في الرس. لدى الخلود 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ويملك القادسية 16 نقطة تضعه رابعا في الترتيب. وفي الأحساء تجمع المواجهة 3 الفتح مع ضيفه الأهلي. لدى الضيوف 12 نقطة تضعهم 6 في الترتيب، بينما يملك الفتح 3 نقاط فقط في المركز 15 بعد 3 تعادلات و4 هزائم. تتواصل اليوم الجولة 4 من الدوري الجزائري لكرة القدم عندما يستقبل فريق مولودية وهران نادي وفاق سطيف. يملك فريق مولودية وهران 6 نقاط من فوزين، بينما لدى وفاق سطيف 3 نقاط من فوز وحيد وتعرض إلى هزيمتين. وفي إطار الجولة 3 من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم، يلعب مساء اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع رجاء البيضاوي في مدينة مكناس. ويسعى المغرب الفاسي إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعدما نجح بالفوز في أول مبارتين له في المسابقة.
1: أولى أهداف الرجاء وسط عثمان المغربي.
2: أكرم حناوي أي قاسي فرصة مساوية.
0: عبدالله كريستيان،
3: شكرا لك.

C'est ça. D'accord. ترامب الذي اعتاد المطالبة بالصفقات الرابحة يريد هذه المرة

على الحدود بين كمبوديا وتايلاندا، فيما لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة، كما يزداد الجدل حول أحقيته بالجائزة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أما في أوسلو فتواجه لجنة نوبل معضلة مختلفة، إذ قد يعتبر ترامب فوز أي منافس له رسالة سياسية ضده. مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو هاكن بيرلو وصف ترامب بأنه الشيخ أو شبح الحاضر في الغرفة، فيما يؤكد أمين سر لجنة نوبل كريستيان بيرغ أن الضغوط لا تتحكم بقراراتها. وبين 287 مرشحا تبرز أسماء أخرى، أبرزها المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبنيزي والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب البابا لاوون 14.

0: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
1: تطبيق كودو اقرب لك واوفر لك، اختر طريقة طلبك وازهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف السخيف رددها المؤرخون كثير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
12: The ultimate global stage.
13: Lebanon should not be attacked.
14: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: It's where the architects of power, economics, and politics
15: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
18: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
17: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
19: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
20: عبر شبكة مراسلين.
21: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
20: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
22: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
20: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
23: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
20: تغطية خاصة،
24: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
20: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
25: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
26: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
27: أقفل الكاميرا خلاص.
20: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
28: خلينا نكون واضحين،
29: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
30: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
31: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
20: وأقلام الصحفيين.
32: وبعدين قضايا مش واحدة.
33: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
34: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
35: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
36: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول للين واللي علينا.
20: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
37: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
20: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. غارات تستهدف معسكرا لميليشيات الحوثي في ريم شمال شرق إب.
1: الطيران الآن يضرب مدينة ريم المعسكر.
0: إيران تقول إنها لا تزال تراجع وجهات النظر الأمريكية بشأن مقترحها للسلام لمدة 7 أيام وسترد خلال أيام قليلة. هنالك أيضا
2: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص.
0: قائد مجموعة المهام الخاصة في الدعم السريع يعلن انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي. في ماذا بعد؟ تأسي عند 10376 نقطة، ضغوط البنوك ونتائج الشركات تختبران السوق.
3: ماذا بعد؟
0: نظل أيضا في المتابعة والرصد. أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وتقليص أعداد الدبلوماسيين. قبل قليل روبيو يقول يجب التوصل لتسوية دائمة وعادلة بشأن أوكرانيا عبر التفاوض. وروسيا لم نرصد أي إصابة بعد فحص مخالطي امرأة يشتبه وفاتها بالطاعون.
3: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قال إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. الدفاع المدني السعودي أعلن عن تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
3: ماذا بعد؟
0: في التطورات الميدانية في اليمن، تقدم تعلنه القوات الحكومية في كهبوب ومعارك متواصلة غربي تعز وجنوبها بالتزامن مع غارات طالت مواقع للحوثيين في مناطق عدة. تطورات تضع معركة تأمين الساحل ومحيط باب المندب في صدارة المشهد. فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن، قالت إن وحداتها بمشاركة ألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتقع كهبوب في مديرية المضاربة ورأس العارة، وتضم مرتفعات جبلية تشرف على طرق وممرات في محيط باب المندب، ما يمنحها أهمية في مراقبة التحركات وتأمين المحاور المؤدية إلى الساحل الغربي.
4: تمت السيطرة على جميع مواقع كهبوب، وأصبحت جبهة كهبوب بأيدي أبطال قواتنا المسلحة، وثم تم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب الصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران، لا رجعة للوراء.

0: للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في القناة ولم له أي قبول، سوف هو زائل زائل زائل.
1: ومن كهكبوب إلى الوازعية غربي تعز، حيث تتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين. قوات الدرع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنت إحراز تقدم في عدد من المواقع واستعادة السيطرة على مرتفعات وصفتها بالاستراتيجية. وتبرز أهمية هذه الجبهة لارتباطها بطرق تصل مناطق تعز بالساحل الغربي، ما يجعل نتائج المعارك فيها مؤثرة في تأمين التحركات وحماية المكاسب الميدانية. جنوبي تعز، قال قائد اللواء 8 احتياط العميد ياسر الصومالي، قال إن قوات العمالقة ودرع الوطن تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة. وأضاف بالقول:
2: المواجهات التي تدور في جبهة حيفان المفاليس بقيادة اللواء وفي الغبس وفي أحمال الغبس وقواتنا إلى جانب هذه القوات، وفي عنعن قطاع اللواء الرابع، وتوصلت القوات الآن إلى رأس كربة، وهناك في تعزيزات للمقاومة الشعبية والقوات الجنوبية وكذلك القوات الشرعية، وهناك يعني اطلاق صواريخ الى قرى والمدن من قبل الميليشيات الحوثية. رسالتنا للحوثيين نقول انه لا يمكن ان نسمح لهم بالتقدم الى هذه المناطق التي نحن فيها في المناطق الجنوبية والشمالية كذلك.
1: وبالتزامن مع المعارك البرية، أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة، فيما قالت مصادر من المحافظة إن غارات استهدفت ثقنات حوثية. وفي صنعاء، أفادت مصادر بأن غارات استهدفت معسكرا للحوثيين في بني مطر، كما أفادت المعلومات الواردة باستهداف معسكرات للحوثيين في السلسلة الجبلية بمكيراس في محافظة البيضاء. بينما تحدث شهود عيان عن غارات استهدفت معسكرا في ريم شمال شرقي إبة. وبين إعلان السيطرة على كهبوب واستمرار القتال في الوازعية وحيفان، ماذا تغير في ميزان المعركة؟

0: ينضم إلينا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك معنا. إعلان كما تابعنا السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب، لابد أن نتحدث بداية عن الأثر العسكري لهذا التطور في هذا اليوم.
1: مساء الخير أصحاب، التحية لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. بطبيعة الحال جبال كهبوب هي سلسلة جبال كبيرة جدا، وهي سلسلة جبال هاكمة واستراتيجية، وتكون أو تقع في منطقة استراتيجية أو جيوستراتيجية. جبال كهبوب هي مطلة إطلالة مباشرة على باب المندب كما تعلم أخي أصحاب، أيضا هي أحد أبواب عدن، ولحج أيضا هي مرتبطة بسلسلة جبال إذا إلى منطقة إلى مناطق الوازعية وموزع ومحافظة تعز. هي تعطي السيطرة عليها، تؤمن القوات في ذوبان، وأيضا يعني تعطي القوات المسلحة القدرة على القيام بأعمال قتالية مستقبلية، سواء كان على محور الساحل أو على محور الوازعية. وبالتالي هذه الجبال، وأنا أتحدث عن جبال واسعة وشاسعة وكبيرة جدا،
0: وكانت كان يتم استهدافها يعني مؤخرا من قبل ميليشيا الحوثي بشكل مستمر.
1: طبعا لأن هذه الجبال هي مطلة إطلالا مباشرة على باب المندب، وهي تشكل خطر على مكتسبات الحوثي في باب المندب، وقد كان ذلك هي عندما حصرت وثبتت ثغرة الاختراق التي حصرت في الساحل الغربي، ثم سمحت القوات بإعادة تنظيمها وإعادة واستعادة جاهزيتها، ثم سيطرت على مناطق شاسعة من هذه الجبال، فأيضا وتحركت بعدها القوات باتجاه باب المندب وسيطرت على باب المندب وسيطرت على مطار ذوبان. كانت بفضل السيطرة على الجبال جبال كهبوب، وهي أيضا منعت الميليشيا الحوثية من تطوير هجومها باتجاه عدن وباتجاه الأصل العارة والبضاربة. إذن هذه

0: جبال
1: نعم
0: كانت اساس رئيسي ولذلك الحوثي يقاتل فيها بالسماته، لان هذه تمثل مخرج او يعني بقعه جغرافيه حساسه جدا، تعطي الذي يسيطر عليها كل الامتيازات العسكريه فيما بعد، اي
1: نعم
0: انها ايضا تؤمن قواتك، تعطيك مجال للانطلاق نحو جبهات اخرى، وبالتالي عندما سيطرت عليها قواتنا اصبحت لديها قدرات عاليه كبيره في التوسع في الهجوم، وايضا في توسعه يعني توسعه قدراتها العملياتيه في كل الاتجاهات، سواء باتجاه لحج او باتجاه تعز او باتجاه الحديده في الاعمال. وانا اتوقع مع احتدام مواجهه الوازعيه وايضا المعلومات الوارده ان هناك انتصارات كبيره في الوازعيه، انا اتوقع ان تستمر معارك الساحل الغربي خلال الايام القادمه، وهي معارك اسامه، هي معارك كسر عظم
1: كسر عظم.
0: الحوثي
1: نعم
0: وايران، وايران تلقي بثقلها العسكري في هذه الجبهه، كل ما تمتلكه من قدرات عسكريه تضرب يعني تحركها في هذه الجبهه، الصواريخ البالستيه بكثافه، الطيران المسير بكثافه، الهاونات، راجمات الصواريخ المدفعيه، الكتائب المدربه، ولذلك خسائر الميليشيات في هذه الجبهه
1: نعم
0: خسائر فادحه لا تستطيع ان تعوضهم، وبالتالي القدره القوه تمثلها على الصمود في هذه الجبهه وايضا وتحقيق الانتصارات. للعلم ان العام ان في 2016 ظلت القوات المسلحه اليمنيه عام كامل تحاول ان تسيطر على هذه الجبال، تخيل
1: أها
0: يعني من قوه هذه الجبال،
1: نعم
0: وايضا ومن شراسه القتال في هذه الجبال.
1: نعم ونحن الآن يعني منذ يوم الاثنين تقريبا قرابة 4 أيام من إطلاق عملية فجر اليمن، تحقق بالتالي هذا منجز مهم في ميزان المواجهات مع الحوثي. العميد يعني محمد الكميم، هناك أيضا وفقا لمراسل العربية الطيران الحربي اليمني يستهدف ثكنى للحوثيين أسفل جبل هيلان في مأرب وتدمير منصة إطلاق صواريخ هناك. نتحدث أيضا عن هذه الجبهة وأهميتها كذلك.
0: أولا جبهة مأرب هي جبهة استراتيجية لا تقل عن جبهة تعز، طبعا عندما نتكلم عن تعز وباب المندب هي جبهة استراتيجية واحدة، وهي منطقة مهمة جدا بالنسبة لليمن وللعالم. جبهة مأرب هي جبهة استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة معناه، لأنها فيها الثقل السياسي، فيها الثقل الاجتماعي المقاوم، وفيها ايضا الثقل الاقتصادي لانها فيها منابع النفط اليمنيه، فيها صافر النفط والغاز، وبالتالي الحوثي قاتل فيها قبل 4 سنوات وخسر فيها ما يقارب 70,000 مقاتل، وقد كان قال حسن نصر الله الهالك حسن نصر الله قبل في عام 2021 قال ان السيطره على مأرب ستغير معالم المنطقه، وبالتالي جبهه مأرب هي مفتاح الشرق بالنسبه لليمن، هي مفتاح حضرموت ومفتاح المهره، وايضا السيطره عليها سيؤهل الحوثي للسيطره على اليمن باكملها بالالتفاف على شبوه وعلى عدن، ولذلك هي جبهه رئيسيه ومهمه. اليوم الضربات الجويه بالعطفا على كلامك بالنسبه للضربات الجويه، الضربات الجويه اليوم اصبحت مؤلمه الى درجه كبيره، هناك قدره كبيره في استهداف منصات اطلاق الصواريخ، ليس المخازن فقط، المخازن هناك نجاحات كبيره، لكن استهداف منصات اطلاق الصواريخ خلال الفتره الماضيه هذا يقلص من فرصه الحوثي من استخدام الصواريخ باتجاه المملكه العربيه السعوديه وباتجاه الجبهات، لان الحوثي يستخدمها بكثافه عاليه، وهو ايضا ما سهل للقوات الجويه معرفه مصادر اطلاقها، وراينا امس كان هناك منصه اطلاق صواريخ في صعده تم في صنعاء تم تدميرها، ولاحظت انها كانت بين العيال المدنيه، اي ان الحوثي يطلق الصواريخ من بين العيال المدنيه، من بين السكان وايضا المخازن الاسلحه ايضا من بين السكان، ولذلك القوات الجويه اليوم تضرب بطراوه، اليوم ضربت في هيلان وضربت في ايضا في جبهه مأرب بشكل عام، ضربت في البيضاء، ضربت في الاول مره في يريم اب في شمال شرق اب، وضربت منصه اطلاق صواريخ، وهناك صرعاء بالعشرات في هذه الجبهه، اضافه الى صعده الى صنعاء، اضافه الى الجهد الجوي المستمر في جبهه تعز المشتعله في غرب تعز وفي جنوب غرب تعز وايضا في ذوبان، وبالتالي الجهد الجوي اليوم يؤدي ادوار عظيمه جدا، وانا اعتقد ان الحوثي الان بدا يستنزف بشكل موجع، بحيث ان هذه الضربات ستؤدي ثمارها خلال اسابيع قليله. نحن نعرف الحوثي انه اذا تالم واذا بدا يشعر بالوجع الشديد سيبدا بالمفاوضات وسيبدأ بالمطالبة بالهدنة.

0: جديدة وهذه استراتيجية معروفة. لذلك
1: لكن
0: السعودية
1: هل في هذا التوقيت، وهذا سؤال مهم بالمناسبة، هل هناك مجال للتفاوض أو أي مسار دبلوماسي في ظل كل ما يحدث حاليا؟
0: أنا أعتقد أن هذا شبه مستحيل في هذه المعركة، لأن الحوثي دائما ما يلجأ لطلب الهدنة ويقبل بشروط الهدنة دائما عندما يكون في حالة ضعف، عندما يكون عنده انعدام قدرة على التحشيد، عندما يكون يواجه مشكلة في العدة والعتاد، ولذلك هو يقبل بالهدنة، يعني استراتيجية حربية معروفة. ولذلك أي هدنة، شخصيا أنا كرجل في القوات المسلحة وقد سمعتها من كثير من القادة العسكريين، أي هدنة بأي حال من الحال تعتبر خيانة، لأن اليوم الحوثي سيواجه أيام صعبة، سيواجه أيام كبيرة، وأنا أعتقد أن قوتنا عندما تتجاوز الوازعية وتتجاوز المقهى ستكون المعركة أسهل بكثير من هذه الجغرافيا. لذلك الحوثي وإيران، وأنا أتحدث أننا نواجه إيران، تستمد في هذه الجغرافيا، والجغرافيا هذه الآن الحوثي يعني يدفع بكل ثقله ويخسر بالكامل في هذه الجبهة. فأنا أعتقد أنه أي هدنة من أي نوع هي خيانة، وأنا أعتقد أن الرئيس بالسجاد الرئاسي قد قال بالحرف الواحد أنه لا هدنة ولا تصالح، وأيضا كان معالي وزير الدفاع عم تكلم بنفس الكلام أنه لا هدنة ولا يمكن القبول بهدنة في هذا الوقت وفي هذا الظرف، ونحن في أكثر أوقاتنا قوة.
1: نعم، المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثيرا. ماذا بعد؟

0: أهلا بكم مجددا. بين طاولة التفاوض وخطط الحرب تضيق المسافة بين واشنطن وطهران، والتصعيد العسكري المحتمل بات ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي للزميل محمد عطية لبرنامج ماذا بعد.
1: تقرير أمريكي يتحدث عن إعداد خيارات عسكرية واستكمال الاستعدادات فيما يبقى قرار التنفيذ بيد الرئيس دونالد ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون وجه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران من دون أن يتخذ ترامب قراراً نهائياً. وفي السياق نفسه، فادت شبكة NBC نيوز بأن الجيش الأمريكي عد خيارات جديدة لعمليات واسعة النطاق بعد مناقشات أجراها فريق الأمن القومي للرئيس شملت احتمال التحرك قبل الانتخابات. أما مجلة ذا أتلانتيك فنقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل التصويت وسط حسابات تتعلق بأسعار الوقود وإظهار تقدم في النزاع. وفي مضيق هرمز، نقلت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق المضيق والسيطرة الكاملة عليه. وقالت سنتكوم إن حركة الملاحة مستمرة وإن سفناً تنقل بضائع وإمدادات طاقة بينها 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبر المضيق، مؤكدة بحسب بياناتها أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون عليه.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، أكد استمرار هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وسترد عليه خلال الأيام المقبلة.
2: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام 7، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
0: عملية التفاوض مستمرة، والحديث إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. انضم إلينا الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز

0: الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. تحياتي لك دكتور. عملية التفاوض مستمرة هكذا تقول إيران، وواشنطن تستعد لاستئناف القتال، تحشيد عسكري معلوم أمريكي، يعني هذا الأمر في مجمله وفي ظل تناقضه هذا كيف يمكن أن يفهم؟ يعني
1: مساء الخير السابع سامع. يعني الجانب الإيراني يحاول المماطلة والتسويف وإطالة الوقت، يعني الحديث والله أنه في هنالك رد إيراني خلال الأيام القليلة القادمة. محسن رضاي أمين عام المجلس الأعلى لأمن القومي الإيراني قال أن الرد الإيراني هو مرتبط بتنفيذ الشروط السبعة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتضمن فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة وإنهاء حالة الحصار ورفع تدريجي عن أيضا ما يعرف به الحصار الجوي الذي تم فرضه على الجانب الإيراني، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت تواصل الاستعداد العسكري. وهذا بيعكس أستاذ عصام انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات بعيدة المدى إذا فشلت الدبلوماسية، بالإضافة إلى الاستعداد لعدة سيناريوهات، لأن الحشد العسكري ربما لا يعني بالضرورة قرار بالحرب بشكل نهائي، بل يهدف إلى توفير خيارات تشمل ضربات محدودة أو حملة جوية أوسع أو حماية للقوات الأمريكية وحركة الملاحة، بالإضافة إلى ضغط تفاوضي على إيران. يعني واشنطن عم تستخدم القوة العسكرية كورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملفات النووية ومضيق هرمز والانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة التي قامت الحرب على أساسها، ممثل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي والتعامل مع البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي. الآن هنالك استعداد لوجستي لا شك، علينا الانتباه إليه، أنه هنالك إرسال فرق طبية وطائرات تزود بالوقود، وهذا بيشير أستاذ عصام إلى استعداد لعمليات قد تستمر لفترة وليس مجرد ضربة خاطفة، وهي رسالة بالمناسبة للحلفاء والخصوم، بمعنى واشنطن تحاول أن تطمئن دول المنطقة بأن مستعدة للدفاع، وفي الوقت نفسه توجه رسائل ردع للجانب الإيراني للضغط.
0: هنا السؤال دكتور نبيل، هذه الرسائل الردع التي توجه دائما لإيران، كيف تتعامل معها إيران؟ كيف يتعامل معها النظام؟ أنت بدأت حديثك بمسألة المماطلة وكسب الوقت، إلى متى يمكن أن يواصل فيها النظام مسألة كسب الوقت والمماطلة تلك؟ إلى متى؟
1: يعني الجانب الإيراني أولا يراهن على انتخابات التجديد النصفي وعلى خسارة الحزب الجمهوري وعلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا يحاول أن يتجنب ما يسمى بمواجهة مباشرة وواسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها مستمرة في استخدام أدوات الضغط والوكلاء وتخادم الملفات مع محاولة الاحتفاظ بأوراق التفاوضية وعدم الظهور بمظهر المتراجع والمستسلم. لغاية هذه اللحظة هي تصر أنها تمتلك ورقة مضيق هرمز، هي صحيح لديها قدرة على الإيذاء من خلال ما يسمى بالحرب غير المتكافئة واللا متماثلة عبر استخدام الزوارق الانتحارية، عبر استخدام الصواريخ الساحلية، عبر استخدام زرع الألغام، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بموازاة ذلك بتركز على جملة من النقاط في التعامل مع الجانب الإيراني. يعني هي تقول هرمز أولا صحيح بأنه ضمان الملاحة دون تهديد السفن أو تعطيلها راح يكون على الأرجح هو الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط، لكن فتحه مرتبط بشروط أمريكية وهو ما يجعل هرمز بوابة الاتفاق وليس مجرد بند داخله. الأمر الآخر هو وقف التصعيد الإقليمي، يعني واشنطن عم بتطالب بضمان عدم استخدام إيران للصواريخ والمسيرات أو للوكلاء لتهديد القواعد الأمريكية ودول المنطقة والممرات البحرية، ثم عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية مجمدة مسبقا. يعني ترامب عم بيصر على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى أنه أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال راح يجي تدريجيا بعد خطوات إيرانية قابلة للتحقق ومن خلال ضمانات تنفيذ أقوى. يعني الإدارة الأمريكية لا تريد مجرد العودة والله إلى مذكرة سياسية جديدة أو إعادة تفسيرها، بل إلى آلية، ماذا تفعل إيران ومتى وماذا تحصل مقابله وماذا سيحدث إذا تم خرق هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أهمية الانتقال إلى الورقة الأصعب وهي المتمثلة بالملف النووي الإيراني، وخصوصا أنه هو جوهر الصفقة والمطلوب لن يقتصر على تعهد سياسي والله بعدم صناعة قنبلة نووية، هنالك ترتيبات تتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وهو ما ترفضه إيران.
0: هناك رغبة دكتور يعني أمريكية هذه المرة واضحة في تسوية الملفين، ملف النووي وأيضا مسألة هرمز، هذا واضح.
1: صحيح، هنالك جدية غير مسبوقة من جانب واشنطن، ويعني لغاية الآن المواجهة لم تنتج حتى الآن تسوية سياسية نهائية، وإيران لم تستسلم، هنالك اضطراب في حركة الملاحة.

0: هنالك احتمال لتوسع المواجهة الإقليمية. والولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم حسم هذه المسألة، أقصد مسألة النووي والبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، أعتقد أنه سوف تكون قد فشلت فشلا ذريعا. وبالتالي هي يعني على حسب أنا ما بشوفه من تصريحات تريد الانتقال إلى مرحلة الحسم العسكري إذا لم يتم الحسم عبر طاولة المفاوضات. وأنا برجح الآن استمرار السياسة الإيرانية في المراوغة وربما محاولة
1: لا نتوقع جديد في عرقلي يقول أن الرد خلال أيام قليلة على
0: أيام قليلة، لكن الردود اللي بتيجي من جانب عدد كبير من المسؤولين اللي بيسيطروا على مواقع صناعة القرار، لا سيما يعني محسن رضاية من عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يشي بأنه الجانب الإيراني لا يريد التراجع والتراجع مع استسلامه. وبالتالي هم يتحدثون على أنه هدف أمريكا النهائي هو تفكيك النظام الإيراني. وبالمناسبة انضم إلى هذا التصريح وإلى هذه الرؤية أيضا الرئيس الإيراني، تحدث أول من أمس عن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الوصول إلى اتفاقية، تريد اتفاق يضمن تفكيك النظام الإيراني برمته. صحيح. وبالتالي
1: على الرغم من أنه في سابق كان يتحدث دائما عن مذكرة التفاهم وأهمية العودة إليها.
0: صحيح. هذا خلاف ما يحدث، وربما أن هنالك ضغوط من جانب واشنطن لحسم هذا الملف سريعا. وربما التلويح بضربة أمريكا إسرائيلية قد تكون مقدمة للضربات الأمريكية. يعني كان في هنالك تسريبات إعلامية عن أنه في هنالك 10 إلى 12 اسم تم تقديمها من جانب الأجهزة الاستخبارات الأمريكية ومن جانب الإدارة الأمريكية تطلب من إسرائيل عدم اغتيال هؤلاء القادة، بمعنى أنه تم رفع الغطاء عن قيادات أخرى. ربما قد يكون هناك عمليات أمنية تستهدف القيادات المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني والجناح العسكري المتشدد، وهذا ربما قد يمهد الأرضية ربما إلى اتفاق ما. إذا كانت هذه الفلترة خلال تصفية هذه القيادات ربما قد تأتي أكلها، يعني أستاذ عصام تم تصفية الصف الأول والثاني وأيضا جزء كبير من الصف الثالث، هذا شهد نفوذ وصعود لما يسمى بالتيار المتشدد اللي أكثر خبرة ربما عسكرية وأقل خبرة من ناحية السياسة. وبالتالي هم من يدفعون باتجاه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما التخلص يعني حددت يعني هناك أكثر من 21 اسم إلى 22 اسم كان يتم تسريب يعني معلومات حولهم بأنه سوف يتم اغتيالهم. ربما هذا سوف يمهد الأرضية لتغيير ما ربما في النظام الإيراني، يمهد لوصول التيار لبراغماتي من ناحية، وربما قد يؤدي إلى القبول بالشروط التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الجانب الإيراني.
1: نعم، شكرا لك كثيرا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: عدد من الأخبار التي وردت وترد إلينا كذلك قبل قليل، سنكم للعربية تقول نولي اهتماما بضمان حرية الملاحة في باب المندب، وأيضا تضيف ننسق بشكل كامل مع الشركاء بشأن الملاحة البحرية في هرمز. سنكم للعربية أيضا تدفق النفط عبر مضيق هرمز يقترب من مستويات ما قبل الحرب.

0: أهلا بكم من جديد، وإلى التطورات في السودان. وضمن سلسلة الانشقاقات التي تعيشها قوات الدعم السريع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من الجبهات، لا سيما في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، أعلن قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه عن صفوف الدعم السريع رفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية.
1: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشقاقي والتخلي عن كافة مهام اختصاصات العسكرية ضمن صفوف مليشي الدعم السريع والانحياز الكامل لحرمة الدم السوداني وخيار السلام، وأعلن البراءة التامة

0: أمام الله وأمام الشعب السوداني من أي انتهاكات أو تجاوزات طالت المواطنين العزل في أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم.
1: استمعنا إلى قائد مجموعة المهام الخاصة في قوات الدعم السريع المقدم محمد أزرق الفنجري حيث أعلن انشقاقه. هذا الانشقاق وغيره أيضا من الانشقاقات السابقة ومدى تأثيرها هو محور نقاشنا. ينضم إلينا الكاتب الصحفي خالد الفكي. أهلا بك معنا. قبل الحديث عن سلسلة انشقاقات سابقة تعيش قوات الدعم السريع، دعنا بداية نتحدث عن هذا الانشقاق الجديد. تسمعوني خالد؟
2: نعم.
1: أسمع. نتحدث عن هذا الانشقاق الأخير ومدى ثقله ووزنه أيضا. تفضل.
2: نعم، يعني أنا أعتقد أن يعني موجة الانشقاقات في الأشهر القليلة الماضية، الست أشهر الماضية، ضربت الميليشيا الدعم السريع بقوة، حيث انشق عدد من القيادات البارزة على رأسهم النور القبة وعلي السافنة. واليوم الآن غاية كبير يخرج بنحو 600 ضابط وأفراد من أفراده، يعني نحو 30 عربية مقاتل. بالتالي أعتقد أن الميليشيا الآن تتهاوى، وأن الآن الانشقاقات والانشقاقات المتعددة دليل على أن لا قضية مركزية لهذه القوات، وأن الانتصارات التي تحقق القوات المسلحة هي الآن أصبحت واضحة، وأصبحت تتمدد القوات المسلحة في مناطق وحواضن الدعم السريع. بالتالي الآن هناك قوات أعتقد أنها الآن تستسلم وتعلن نقض يدها واستسلامها بالقوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، وتعلن براءتها من أي دماء ارتكبت.
1: يظل السؤال المهم، ما الذي أحدثته تلك الانشقاقات؟ يعني ما الإضافة التي حدثت جراء تلك الانشقاقات التي تابعناها مؤخرا في المعادلة؟
2: نعم، يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر مهم وله تأثير سالب على ميليشيا الدعم السريع من خلال التصاقل في القوة ومحاولة إزعاف الأمر بالاستعانة بالمتزغة بتجنيد أطفال صغار دون 15 لإكمال صفوف هذه القوة. أيضا الانشقاقات الكبيرة والتشققات التي هزت يعني هذه الميليشيا من خلال قيادات بارزة، ربما كان الرجل الثالث في الميليشيا انشق نور القبة ولحق به أيضا سافنا، وها الآن غايد العمليات الخاصة في الميليشيا ينسلق. وبالتالي هذه هزات كبيرة، أعتقد أن الميليشيا لم تستطيع تعويضها، وأيضا تؤكد على أنها الآن تنهار من الداخل وتتآكل من الداخل وتسقط من الداخل، وهذا يفتح الباب واسعا أمام القوات المسلحة أمام القوات المساندة لها للدخول في دارفور في أقرب فرصة متوقعة. وربما أتوقع أن خلال 6 شهور المقبلة أن القوات المسلحة ستتمكن من تحرير كافة مناطق ومدن دارفور الكبرى.
1: طيب أيضا سيد خالد، يعني النقطة الأخرى المتعلقة بتلك الانشقاقات هو مسألة ما بعد الانشقاق، مسألة إدارة تلك الانشقاقات بشكل جيد وتوظيفها أيضا من قبل القوات الجيش السوداني، لأنه أيضا هناك من يتخوف أيضا من المنشقين، هناك تخوف أيضا من ناحية عسكرية أو كانت أمنية أو غير ذلك.
2: نعم، يعني أنا أعتقد أن القوات المسلحة وفق ما نطالعه كصحفيين ومراقبين للأوضاع أنها تسب في ترتيبات خاصة باستيعاب هؤلاء المنشقين وعودتهم لحضن الوطن واستيعابهم في وحدات القوات المسلحة المختلفة، ومحاولة إدماجهم ومحاولة توفيق أوضاعهم من ناحية عسكرية حتى لا يشكلوا أي مهدد أمني لاحقا. فبالتالي أعتقد أن الإجراءات الأمنية والترتيبات الأمنية حيالهم تجري وفق ما تقوم به القيادة العليا للقوات المسلحة والأجهزة المختصة سواء كان أمنية أو عسكرية لاستيعابهم وأيضا نزع سلاحهم ومحاولة الاستفادة.
1: استيعابهم في قوات الجيش يعني تتحدث، أم استيعابهم في جهات أخرى قد تكون موازية أيضا للجيش؟
2: نعم، يعني أنا يعني أشير إلى أن

0: قائد قائد الاركان الجيش يعني اشار يكثر من مناسبه بان هناك تدريبات تتعلق بعدد المشقين من ناحيه عسكريه في استيعابهم داخل وحدات الجيش والوحدات المختلفه، وربما محاوله ايضا تكوين قوات مشابهه مثل ميليشيا الدعم السريع، ايضا لا بحسبان ان هؤلاء لديهم خبره في القتال مع الميليشيا والانتصار عليها في مواطنها في المناطق التي توجد فيها، وبالتالي الجيش يستفيد من هذه القوة المنشقة من خلال الاستيعاب وإعادة التركيب وإعادة التسليح وإعادة التوجيه بتعليمات
1: لكن لا
0: وأوامر
1: نعم
0: القيادة
1: سيد خالد،
0: الأولى
1: هذا
0: للقوات
1: لكن هذا الامر
0: المسلحة
1: لم يتم مع، يعني
0: والإرهاب
1: هذا
0: والإخلاق
1: الامر وفق
0: والمدافع.
1: المتابعه لم يتم مع قوات سابقه انشقت من الدعم السريع. يعني كيكل مثلا اول ما انشق عسكريا من الدعم السريع لديه قوات الان باسم درع الوطن وغير ذلك ايضا من التشكيلات التي لم يتم استيعابها حقيقه داخل الجيش السوداني.
0: نعم يعني انا يعني وفق ما لدي من المعلومات ان
1: طيب
0: هناك تركيبات تطال هؤلاء المشرقين وكافه الذين كانوا يوم من الايام في الطرف الاخر في الميليشيا، والان اصبحوا في حضن الوطن وتحت امر القوات المسلحه، حتى هذه القوى كيكل القوات المسانده القوات المشتركه هي وفق المعلومات التي لدينا تستمر وتتوجه وفق العمليات وفق استراتيجيه وتكتيكات القوات المسلحه، بالتالي الان القوات
1: نعم
0: المسلحه من خلال التكتيك من خلال القيادات هي التي توجه هذه هؤلاء المنضمين والمشقين لمحاوله الاستفاده من مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم في الدفاع وفي الهجوم وملاحقه الميليشيا في احضانها وفي مواطنها في دارفور الكبرى.
1: نعم الكاتب الصحفي خالد الفكي، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

ضمن الأخبار أيضا التي وردت إلينا، وزير خارجية إسرائيل يقول كولومبيا ستفتتح الأربعاء المقبل سفارة لها في القدس. هناك خبر متعلق بالسودان، مجلس الأمن الدولي يمدد نظام العقوبات على دارفور لمدة شهرين. المنافذ السورية، السفينة ألف وطن تعرضت لهجوم في المنطقة الاقتصادية لبلغاريا. الحديث عن فقدان 9 بحارة سوريين بعد تعرض السفينة لهجوم بالبحر الأسود.

داخلية سوريا قبل قليل متابعينا تعلن عن اعتقال 7 من فلول النظام السابق في مصياف والريف الجنوبي لحما.

في لبنان أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وآلية للتحقق منه. نواف أكد أيضا أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب دعم مسار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب. جاء ذلك خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى.

0: هرمز. وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر على الاستمرار في بناء زخم لحرية الملاحة مع زيادة تدفق حركة المرور التجارية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نواصل معكم الآن إلى المؤشرات الاقتصادية. سوق السعودية تاسي أنهى المؤشر اليوم جلسة اليوم على تراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند 10376 نقطة فاقدا 166 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ يناير 2026 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و400 مليون ريال. وجاء الإغلاق على وقع تراجع سهمي الراجحي والأهلي السعودي وهبوط كسترا وتسهيل بنحو 8% عقب إعلان نتائجهما المالية للربع الثالث، فيما خالف حديد وطني الاتجاه مرتفعا بالنسبة القصوى. لقراءة المؤشر اليوم وأيضا حركة تاسي خلال الأسبوع ينضم إلينا محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. تحياتي لك عبد العزيز.
1: أهلا فيك أستاذ عصام، مساء عليك وعلى السادة المستمعين.
0: تاسي اليوم فقد 166 نقطة بعد خسارة الأسبوعية بنحو 17 نقطة فقط، بالتالي نسأل بداية ما الذي تبدل اليوم يعني في الجلسة الأخيرة؟
1: طبعا اللي صار اليوم يمكن السوق أغلق عند أدنى مستوياته تقريبا منذ 3 سنوات تقريبا. السوق يمكن لاحظنا، يمكن لو نلقي نظرة بشكل أسبوعي، السوق تقريبا سجل مستويات 10604. كان في تفاؤل بعد لقاء معالي رئيس الهيئة الأستاذ مازن السديري في في في في شاشتكم العربية في بداية الأسبوع، وشفنا السوق يمكن أعطى ردة فعل يمكن إيجابية في جلسة يوم الثلاثاء. لكن يمكن مع توتر الأوضاع الجيوسياسية شفنا السوق اليوم هبط بشكل قوي. كان في ضغط واضح من قطاع البنوك، شفنا كان في تأثير مباشر من مصرف الراجحي، من البنك الأهلي، من بنك البلاد اللي سجل أدنى مستوياته تقريبا من 3 سنوات أو 4 سنوات. يمكن كان في ردة فعل خففت هذا الضغط من أرامكو اللي سجلت إغلاق تقريبا أسبوعي على ارتفاع قرابة 2%.
0: صحيح، الراجح يتراجع 2% والأهلي 3%، وبالتالي البنوك اليوم أيضا كانت هناك خسارة، لكن هل هو كان هذا هو التأثير الحقيقي على قراءة اليوم؟
1: يعني احنا مجملا السوق، احنا لو يمكن ننظر نظره عامه على القطاعات، كان في نزول جماعي، كان في تقريبا فوق ال 240 شركه كانت باللون الاحمر في جلسه اليوم. الضغط كان جماعي من جميع القطاعات في السوق. انا اعتقد يمكن كانت رده فعل طبيعيه لتوتر اوضاع جيوسياسيه، في ترقب لنتائج قطاع البنك اللي ممكن تظهر نهايه الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده. شفنا يمكن اليوم منذ بدايه الفتره في 3 شركات اعلنت، شركة المراعي أعلنت نتائج وتفاعل معها السهم بشكل إيجابي. في المقابل في شركتين أعلنت صباح اليوم اللي هي إكسرا وتسهيل، وللأسف يمكن تفاعلوا تفاعل سلبي. شاهدنا إكسرا سجل أدنى مستوياته تقريبا من 6 سنوات، تسهيل سجل أدنى مستوياته منذ الإدراج. السهمين تقريبا يمكن هبطوا قرابة 7 إلى 8%. النتائج يمكن نتائج إكسرا ما كانت سيئة بشكل متصور، لكن يمكن الضغط اللي جاء من شركة تسهيل بحكم انها شركه تابعه لإكسرا هو يمكن اللي كان بشكل مباشر على على على على سهم تسهيل، وبشكل غير مباشر على شركه إكسرا.
0: طيب، التداولات اليوم بلغت 4 مليار و400 مليون ريال مقابل نحو 2.9 مليار بالامس، يعني هناك زياده تقريبا 52%. يعني كيف قراءه للرقم تحديدا؟
1: يعني احنا لو نشوف يمكن القطاع البنكي، يمكن القطاع البنكي هو يعتبر بجانب أرامكو يمثل تأثير مباشر على حركة المؤشر. القطاع البنكي اليوم هبط قرابة 1.5%.

0: شهر نوفمبر مثل ما تفضلت انت، البنك الاهلي تقريبا نزل 3.5%، البنك الراشحي مصرف الراشحي نفس الشيء قرابة 1.5%، كل هذه طبعا كان لها تأثير مباشر. للأسف كان هذا يعتبر شيء سلبي، لما ترتفع نسبة السيولة في الهبوط ما يعتبر شيء إيجابي. السوق يمكن أغلق كإغلاق أسبوعي، هذا يعتبر الإغلاق الأسبوعي الأقل منذ تقريبا 3 سنوات. اليوم السوق كسر قاعه الأخير اللي كان محقق قريبا، يمكن القاع القادم اللي هو 10193 تحديدا، كان جلسه 1 مارس اللي هو كان بلاث الحرب. نامل انه السوق انه لو زار هذه المنطقه يرجع يقفل فوقها، لعل وعسى بعد كده نشوف يمكن رده فعل ايجابيه تتزامن مع النتائج الإيجابية إن شاء الله متوقع من من من من القطاع البنكي اللي هو يمكن مؤثر على حركة السوق، بالإضافة إلى أرامكو وباقي الشركات القيادية.
1: طيب هذا اليوم عبد العزيز، لكن ماذا بخصوص هذا الأسبوع على مستوى الأسبوع، وأيضا كيف كان أداء يعني غالبية الأسهم مقارنة بأداء الأسهم القيادية هذا الأسبوع؟ يعني
0: يمكن احنا مقارنه بالاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي كان في عده شركات، يمكن تقريبا فوق العشر شركات كانت اغلقت عن انخفاض قرابه 15% الى الى الى 16% الى 14%. الاسبوع الحالي حسب الاحصائيه الاسبوعيه نشاهد تسهيل، اغلقت عن انخفاض 11%، بالاضافه الى بادجت واكسترا وتوبي على انخفاض قرابه 6 الى 8%. غالبيه الشركات اغلقت باللون الاحمر. يمكن العامل السلبي الوحيد اللي يمكن اللي هو يمكن يكون مزعج للمستثمرين انه الشركات هذه كلها تقريبا تتداول قريب من قيعانها، في بعضها تتداول عند عند عند عند ادنى اسعار منذ الادراج، في بعضها تتداول عند ادنى اسعار منذ قاع كورونا اللي هو كان تقريبا كان في 2020، هالكلام من قبل 6 سنوات. فبكل تاكيد يعني يمكن مجمل المتداولين مع الاسعار الحاليه عندهم عندهم عندهم خساره، لكن اعتقد ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مجرد انها تهدى الاوضاع الجيوسياسيه تزامن مع النتائج اللي نقول ان شاء الله بتكون، خصوصا النتائج القياديه تكون إيجابية وبالتالي تنعكس على حركة السوق.
1: نعم، شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، شكرا محلل أسواق المال عبد العزيز خريص، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟

سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56.6 نقاط خلال سبتمبر 2026 مقارنة مع 56.7 نقاط في أغسطس بانخفاض طفيف بلغ 0.1% وفاصل 0.1 نقطة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. ورغم التراجع المحدود واصل المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشآت الأعمال حيال استقرار النشاط الاقتصادي وأفاق النمو في مختلف القطاعات. وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة بمقدار 0.5 نقاط ليصل إلى 56.3 نقاط مقارنة مع 55.8 نقاط في أغسطس مدفوعا بتحسن توقعات الإنتاج والمبيعات للمرحلة المقبلة. في المقابل تراجع المؤشر في قطاع التشييد إلى 57.0 نقطة في سبتمبر بانخفاض 0.2 نقطة على أساس شهري، لكنه ظل الأعلى بين القطاعات الرئيسية. أما قطاع الخدمات فسجل أكبر تراجع شهري بمقدار 0.7 نقاط ليصل المؤشر إلى 55.4 نقاط مقارنة مع 56.0 نقطة في أغسطس. كشف محضر اجتماع الاحتياط الفيدرالي لشهر سبتمبر أن جميع مسؤولي البنك 19 أيدوا قرار رفع أسعار الفائدة مع تصاعد القلق من استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. وكان أعضاء لجنة السوق المفتوحة قد صوتوا بالإجماع على رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4% في أول زيادة منذ يوليو 2023. كما أظهر محضر الاجتماع أن معظم المسؤولين

يرون أن رفعا إضافيا للفائدة سيكون مناسبا على الأرجح قبل نهاية العام، فيما اعتبر عدد منهم أن مستوى الفائدة قبل اجتماع سبتمبر لم يكن مقيدا للنشاط الاقتصادي أو كان مقيدا بدرجة محدودة فقط.

0: في الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران بعدما وجهت وزارة الدفاع الأمريكية القيادة المركزية إلى استكمال الاستعدادات لعمليات قتالية محتملة.
1: أسابيع مرت منذ آخر ضربة أمريكية ضد إيران عقب أشهر من القتال المتقطع بين الجانبين، لكن هذا الهدوء قد لا يستمر طويلاً. واشنطن تستعد للعودة إلى الخيار العسكري بعدما طلب البيت الأبيض من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. صدرت تعليمات وزارة الحرب بوضع خطط لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق من دون تحديد موعد لبدئها، فالقرار النهائي بيد ترامب الذي يدرس توقيت التحرك المحتمل. ولا تزال النقاشات جارية بشأن حجم الضربات وبنك أهدافها، مع طرح استهداف قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية. ومن المرجح أن تتم بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب وبمشاركة الجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف من أن تبادر إيران بضربة استباقية تحسبا لتعرضها لهجوم مفاجئ. وفي المسار الدبلوماسي لم تحرز المفاوضات بين الطرفين تقدما، إذ ينتظر الوسطاء ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتقديم تنازلات في الملف النووي. يتزامن ذلك مع استمرار الحصار البحري الأمريكي فيما وصف هيكسيث المشهد بسخرية، قائلا إن الولايات المتحدة وإيران تتقاسما البحر، فأصبح النصف السفلي من نصيب الإيرانيين. أما ترامب فكرر أن الهجمات دفعت بسفن الإيرانية إلى أعماق البحر. في المقابل يرى مؤيد التصعيد أن أي ضربة محتملة قد تمنح ترامب فرصة لإظهار القوة وتحقيق مكسب سياسي بعد أشهر من الهدوء الهش، ما يقدم للجمهوريين دفعة هم في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة.
0: الخارجية الأمريكية للعربية تقول إن الحديث عن إرسال أموال من إيران لحزب الله قصة ملفقة. تضيف أيضا الخارجية الأمريكية للعربية لن يتمكن حزب الله من التعافي في ظل إدارة ترامب. أيضا الخارجية الأمريكية للعربية تقول نواصل خنق الموارد المالية لحزب الله من خلال العقوبات. إذن الخارجية الأمريكية للعربية تقول بأن حزب الله يروج عبر مصادر مجهولة لأنباء حصوله عن مبلغ 200 مليون دولار من إيران. وكما ذكرت الخارجية الأمريكية للعربية أن الحديث عن تلك الأموال هو مجرد قصة ملفقة. أظهرت بيانات كبلر تسجيل 10 هجمات على سفن أثناء عبورها مضيق هرمز خلال الفترة من 28 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى خلال أسبوع منذ بدء الحصار الأمريكي. ووفقا لبيانات كبلر فإن إيران كذلك لم تحمل أي نفط خام على السفن في شهر سبتمبر. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. هذه تحايا الزميلة وعد دوسري وتحايا الزميل رامي حمزة. تحياتي لكم متابعينا وفي أمان الله.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
3: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة
8: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أكثر الكاميرا خلص.
12: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة.

0: العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
1: صاحبه يراوغنا، سابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: شظايا صاروخ لميليشيا الحوثي تطال أماكن مدنية في الرياض، أضرار في روضة أطفال وعيادات. العربية ترصد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوبي تعز.
1: Revolutionary Guard Corps is intentionally targeting innocent mariners.
0: في تصريحات للعربية، سنتكوم تنفي إغلاق إيران لمضيق هرمز وتتهم طهران بتعمد استهداف البحارة. كاميرا العربية ترصد التوغلات الإسرائيلية بالدبابات في القنيطرة جنوب سوريا.
2: This is a very dangerous war. It's an extreme...
0: روبيو يحذر من تحول الصراع في أوكرانيا إلى صراع إقليمي أكثر خطورة. والتجسس يضرب أوروبا، في بريطانيا اتهام

أهلا بكم مشاهدي العربية. قبل أن نبدأ تفاصيل هذه النشرة سنتابع هذا الفيديو الذي نشرته القوات المسلحة اليمنية لاستهداف نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات ومواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك ضمن عملية فجر اليمن.

0: أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي. وأضاف الدفاع المدني السعودي بأن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراف 3 صواريخ أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. أظهر مشاهدينا فيديو متداول لقطات لغارات الطيران الحربي استهدفت الحوثيين في محافظة البيضاء اليمنية.
1: الله أكبر.
0: أظهرت صور متداولة غارات استهدفت معسكرا للحوثيين في شمال شرق مدينة إب اليمنية، فنتابعها.
2: الطيران الآن يضرب في يريم الآن في المعسكر على الذعر وقلق عند الناس. يا الله سترك، يا الله سترك. الطيران الآن يضرب مدينة يريم المعسكر.
0: وفي تعز رصدت كاميرا العربية جانبا من المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوبي تعز.
3: نحن الآن في قطاع الضباب بجبهة حيفان، حيث تدور مواجهات بين قوات اللواء الرابع حزم التابع لقوات ألوية العمالقة وكذلك ميليشيات الحوثي الانقلابية على هذه المرتفعات الجبلية. نحاول الدخول مع هذه القوات إلى مناطق الاشتباك، تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الطرفين. نحاول تمشيط المواقع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المرتفعات التي كانت تتحصن بها الميليشيات. تحاول الآن القوات كما تحصن هذا الموقع بشكل كبير، أي نيران كثيفة على مواقع الميليشيات الحوثية تغطي الآن هذه العربة على القوات القادمة أو التي تحاول الاقتحام هذا الموقع، أهم المواقع الاستراتيجية كونه يطل على معاقل الميليشيات الحوثي في منطقة الخزقة، أيضا في جبال وتباب مرتفعات حاكمة على منطقة طور الباحة.

0: الآن المواجهة تدور حاليا على موقع الوتر التابع لقوات العدو الحوثية، تحاول التقدم نحو اتجاه طور الباحة وقطع خط التربة لتشديد الخناق على أخواننا في مدينة تعز. لكننا نحن قمنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الأبطال وقيادتنا الحكيمة بقطع شريانهم الوحيد ها هنا من جبهة حيفان، ذلك ردا على محاصرتهم لأخواننا في مدينة تعز.
1: القوات هنا تنشط أيضا مواقف لميليشيات الحوثي على منطقة الوتر، هذا المرتفع الجبلي الحاكم. الآن القوات الحكومية تحاول اقتحامه، وكذلك تأمين خطوط الإمداد وأيضا قطع خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي من الناحية الجنوبية لمحافظة تعز القادمة إلى مناطق حيفان وكذلك المناطق الأخرى. هل سعيد قراتية العربية والحدث من جبهة حيفان جنوبي تعز.
2: للحديث مشاهدينا عن التطورات الميدانية ينضم إلينا في استوديو الصحافي في الشبكة العربية رودفان بيس. رودفان أهلا بك. سأبدأ من موضوع تعز بما أنه يعني المواجهات مستمرة تحديدا في ريف تعز الغربي والجنوبي، ما الذي يحصل هناك؟
3: نعم، جنوب شرق محافظة تعز خاصة في مديرية حيفان كما تحدث الزميل هائل، هنالك اشتباكات عنيفة. ميليشيات الحوثي فتحت جبهات عدة في محافظة تعز وجنوبا من حيفان إلى صلوا إلى نجد قسيم إلى التربة إلى مناطق عدة في الشمال في جبل حبشي إلى البيرين إلى الشمال أيضا محافظة تعز في الستين والدفاع الجوي والزنوج إلى غرب المحافظة في منطقة جبل هان والربيعي وحضران حتى وصل إلى الكدحة ومنطقة الوازعية. الاشتباكات بكل مكان داخل
2: أمام منطقة. هذه الاشتباكات القوات المسلحة اليمنية تسعى إلى يعني إحكام السيطرة بعد السيطرة على جبال كهبوب، أيضا التقدم أكثر في الوازعية. لماذا الوازعية اليوم مهمة ويعني كل المعارك تدور حول هذه النقطة؟
3: الأهداف مختلفة من غرب تعز إلى جنوب تعز. في جنوب تعز المعارك التي تجري الآن هي قطع الإمدادات عن ميليشيات الحوثي القادمة إلى منطقة الشماتين، وفي غرب تعز في منطقة الوازعية وهي النقطة المهمة في هذه المعركة. ميليشيات الحوثي بعد أن خرجت كليا من جبال كهبوب بالضربات العنيفة التي وجهتها ألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والمقاومة التهامية والتشكيلات الأخرى في هذه المنطقة، قامت بإطلاق صواريخ باليستية كثيفة على مناطق عدة في الساحل الغربي وفي لح وفي تعز وفي كل مكان بشكل غير طبيعي. الموضوع الحاصل هنا في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تتقدم فيها العمالقة ودرع الوطن من عدة محاور للوصول إلى مركز المدينة، مشطت ودخلت واستولت على عدة مناطق في المنصورة في الشريرة في سلسلة جبال مطلة على مركز المدينة لقطع خطوط الإمداد أولا على الميليشيات القادمة إلى غرب محافظة تعز وأيضا فتح الحصار عن المدينة، أيضا يسهل بعد ذلك الطريق إلى جنوب محافظة الحديدة نحو مديرية الخوخة وكذلك قطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي من اتجاه محافظة إب في جبل راس وشمير ومقبنة. لذلك المعركة هي معركة عنيفة ليست بالسهلة، هي عبارة عن سلسلة جبلية واسعة تمتد من كهبوب إلى المنصورة إلى الموزع إلى الوازعية إلى مقبنة إلى الشمير، معقدة هذه المعركة جدا. لكن تحدث هناك انتصارات تحت غطاء جوي كثيف في هذه المناطق لتدمير مخازن أسلحة، إيقاف أيضا التعزيزات العسكرية التي أيضا تحاول الدخول. إذن في هناك معركة أخرى اليوم كانت هي الأعنف منذ بداية انطلاق هذه العملية العسكرية. بعد اليوم الأول شاهدنا 100 طائرة دمرت كثير من منصات ميليشيات الحوثي، لكن اليوم نشاهد أن الطيران شن أعنف غارات على ميليشيات الحوثي. استهدف معسكرات منطقة يريم في هذه المنطقة شمال شرق محافظة إب، أحد المعسكرات يسمى معسكر 55 التابع للحرس الجمهوري سابقا، هو خط إمداد لميليشيات الحوثي بين صنعاء وعدد كبير من المحافظات بما فيها محافظة البيضاء باتجاه أيضا دمت الضالع عدن بطريق أيضا محافظة تعز. هذا المعسكر تم تدميره اليوم. ميليشيات الحوثي لجأت في الأيام الأخيرة إلى استخدام المنصات المتحركة، تبقى هذه المعسكرات أنفاق ومخازن لهذه المنصات لأن ميليشيات الحوثي تقوم بإخراج هذه المنصات وثم تعود إلى داخل هذه المعسكرات. أيضا معسكر بني مطر في غرب صنعاء، معسكرات أيضا في مديرية محافظة البيضاء في المكيرس والزاهر، أيضا في محافظة الحديدة تم تدمير أجهزة اتصالات ومراكز اتصالات في بقرب المطار في كثير

0: كثير من المحافظات كان هناك قصف على المواقع الحوثية.
1: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
2: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: Coordinated protection for thousands of ships that have transited this international waterway. Iran does not control it. Clearly, the United States and our regional partners do.
4: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام وسترد عليه خلال الأيام المقبلة.
5: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام السبعة، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
4: ذكرت وسائل إعلام ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية وضعت قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن قائمة أهدافها. ونقلت وسائل إعلام الألمانية عن عدة مسؤولين غربيين من تهديد إيراني محتمل للقواعد المرتبطة بالعمليات الأمريكية ضد إيران. في سوريا، رصدت كاميرا العربية توغلات إسرائيلية على أحدى الطرق في ريف القنيطرة. مراسل العربية محمود هارون سيطلعنا على مزيد من التفاصيل، أو محمد هارون سيطلعنا على مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
6: نحن هنا في تل الكروم، هذا التل الذي يقع بمحافظة القنيطرة تحديدا في الريف الأوسط منها، يحاذي تماما بلدة جيبة. إلى هذا المكان حيث نقف توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من دبابتين وعدد من الجنود والمركبات، نصبت هنا في هذا المكان خيام واستمرت في توغلها لساعات، ومن ثم انسحبت من هذا النقطة. ولكن حتى الآن ما يزال النشاط العملياتي مستمر. يمكن أن نسمع أصوات الآليات الإسرائيلية في محيط هذا المنطقة. هذا التل كان يبدو خلال عهد النظام المخلوع نقطة شرطية كما نشاهد، والتوغل الذي حصل هنا يحاذي تماما نقطة قوات الأوندوف، قوات فض الاشتباك. ما إن تحدثنا بصورة عامة عن الموقع هذا تل الكروم فيعتبر هو نقطة استراتيجية. لماذا؟ لأنه يبلغ ارتفاعه تقريبا عن مستوى سطح البحر نحو 1000 متر، ويسمى بالمفهوم العسكري بالنقطة الحاكمة، وبالتالي هو موقع استراتيجي وهام للغاية. مراكز معنية بتوثيق انتهاكات القوات الإسرائيلية في سوريا قالت بأن الجيش الإسرائيلي قام بارتكاب 77 انتهاك تقريبا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي. من ريف القنيطرة الأوسط لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، الجنوب السوري، تل كروم.
4: في لبنان، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، إلى جانب اعتماد آلية واضحة للتحقق من تنفيذها. وخلال لقاء مع السيناتور الأمريكي جيمس لاكنفورد في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، أكد نواف سلام أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه وبث سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب دعم مسار إعادة الأعمار في المناطق المتضررة من الحرب. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت بأن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي.
7: It will advise and assist the Lebanese armed forces and internal security forces to strengthen territorial control, border security and also internal security.

0: A continued UN presence in southern Lebanon is under discussion, and we remain ready to work with Lebanon, the UN, and the Security Council members on what comes next.
1: في غزة يعيش السكان شرق دير البلح قرب الخط الأصفر أزمة مياه وأزمة مياه شرب خانقة بسبب حرمانهم من الخدمات الإغاثية للمؤسسات الدولية بسبب قربهم من الخط الأصفر ما يدفعهم للسير مسافات طويلة بحثا عن المياه.
2: هذه بأورد لخمس عائلات سبع عائلات بيقعدوا بأسبوع ما عندهم نتفة مية، بأورد ليهم من عند التكية من شرق باجي من الجنوب للشمال، بتمنى ان عربيه تجي هنيه تدب لنا ميه.
3: هنا في ازمه في المياه شديده والناس بتعاني من ازمه مياه، خصوصا المياه الخطوط البلديه او المياه المحلله بتيجي عبر العربيات المساعده. كثير في من المعاناه ناس بتعاني كثير وبشح في المياه، قلنا المياه لا تكفي حاجه الناس يوميا.
4: نحن نعاني من المياه، نقص في مياه الشرب، ونناشد جميع المؤسسات بالانتظار والالتفاف نحو المنطقة الشرقية القريبة من الخط الأصفر.
5: نحن ساكنين جنب الخط الأصفر، يعني إطلاق النار عشوائي مستمر، وبنعاني من اللي هو المية كمان، يعني أعيد وأزيد كمان في موضوع المية، يعني الوضع خطر والسكن والله خطيرة.
1: قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك القريبة من الخط أي خط الجبهة في شرقي أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم لن يمر من دون رد، مضيفا بأن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط روسية في منطقة أومسك التي تبعد 2500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. هذا وكانت المصفاة نفسها تعرضت لهجوم في شهر يوليو الماضي. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من خطورة استمرار حالة الجمود في الحرب الأوكرانية، مؤكدا بأن الوضع الحالي يهدد بتحويل الصراع إلى صراع إقليمي.
6: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways. Number one, you have a negotiated settlement, one in which each side have to give up something in order to get peace. The other way that stalemates end is through escalation. One side or the other or both escalate what they are doing in order to try to break the other side and break the stalemate. And that's very dangerous.
1: يعتزم وفد أوكراني إجراء مفاوضات في الولايات المتحدة غدا الجمعة مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. هذا وذكرت تقارير أوكرانية بأن الفريق الأوكراني يضم مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي إضافة إلى روستوم أميروف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع إمكانية عقد لقاء ثلاثي مع روسيا خلال الشهر الجاري. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه تهمة التجسس إلى عنصر في البحرية الملكية يبلغ من العمر 24 عاما للاشتباه في حصوله على معلومات محمية قد تفيد قوة أجنبية خلال الفترة بين نوفمبر عام 2024 ومايو عام 2025. كما يواجه المتهم الذي اعتقل في منزله شمالي لندن تهمة التحضير لإفشاء معلومات محمية، مؤكدة بأن القضية لا ترتبط بالتحقيق الجاري بشأن حادثة قاعدة فيرفورد الجوية. أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية بأن المدير الأسبق للمخابرات الألمانية المعتقل أوغست هانينغ كان على تواصل مع جنرال صيني. ويواجه الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية اتهامات بالعمالة الاستخباراتية واستطلاع أسرار الدولة ومحاولة ارتكاب خيانة عظمى، وذلك على خلفية تلقيه معلومات سرية من مدير مكتبه السابق لقاء أموال لتحقيق مكاسب تجارية. نعود مشاهدينا إلى التطورات الأوكرانية وطبعا الضربات المستمرة على الداخل الأوكراني. من كييف ينضم إلينا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، يعني التطورات على الجبهة من جهة، وأيضا الموضوع السياسي بما أنه سيكون هناك اجتماع بين الأوكران والأمريكيين تحضيرا لاجتماع مع الجانب الروسي.
7: نعم صحيح، يعني في كييف يتزامن التصعيد الروسي مع تحرك دبلوماسي جديد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وفدا أوكرانيا سيجري محادثات في الولايات المتحدة.

0: يومي الجمعة والسبت لبحث إنهاء الحرب، وطالب واشنطن بزيادة الضغط على موسكو، وانتقد التفاوض معها بشأن مشاريع اقتصادية مستقبلية بالتزامن مع الحديث عن وجود أو عن جمود المسار الدبلوماسي. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في كراماتورسك شرقي أوكرانيا إلى 33 قتيلا على الأقل و18 مصابا، هذا بحسب السلطات الأوكرانية، بعدما أصابت قنبلة جوية موجهة موقعا قرب محطة للحافلات. حذر أيضا زيلينسكي من احتمال ارتفاع الحصيلة بسبب خطورة إصابات بعض الجرحى. في برولوكي في منطقة شرنيهف انتهت أعمال إزالة الأنقاض بعد أكثر من يوم ونصف على إصابة صاروخ روسي مبنى سكني بشكل مباشر، ما أودى بحياة 22 شخصا، فيما أنقذ عمال الإنقاذ 15 شخصا من تحت الأنقاض، وتضرر أكثر من 120 مبنى سكنيا وخمس مؤسسات تعليمية. أما كييف ففي العاصمة أسفر هجوم بالمسيرات نهار اليوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17، وتسبب في اضطراب إمدادات الكهرباء والمياه وفرض انقطاعات طارئة للكهرباء في مناطق بمقاطعة كييف. في المقابل أيضا أكدت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مجمع غاز بروم نفط خيم سلافات لتكرير النفط في الداخل الروسي. أما في العاصمة الأوكرانية كييف فالآن طبعا الكهرباء مقطوعة في أنحاء كثيرة في العاصمة بالإضافة إلى انقطاع في المياه. اليوم كان هنالك أيضا توقف لحركة مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف، ما تسبب بازدحام كبير جدا في محطات المترو، واضطر الناس إلى استغلال الحافلات أو اللجوء إلى طبعا استغلال مركبات خاصة أو تاكسي، وهذا الأمر عقد حركة المواطنين خاصة بين ضفتي نهر الدنيبر اليمنى واليسرى في العاصمة الأوكرانية كييف. الوضع معقد جدا في كييف هذه الأيام مع انقطاعات الكهرباء، وهنالك أيضا انقطاع في الاتصالات، يعني أحيانا في أحيان كثيرة تقطع شبكة الإنترنت خلال اليوم مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم، أو تكون على الأقل ضعيفة. يعني الوضع أصبح معقدا في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا والشتاء في التقويم طبعا بدأ الشتاء، ولكن فعليا درجات الحرارة لم تنخفض إلى مستوى كبير، ولكن سوف يكون أصعب الوضع في الأيام المقبلة مع انخفاض درجة الحرارة في أوكرانيا.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اختر طريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في فرنسا اندلعت مواجهات جديدة بين طلاب المدارس وقوات الأمن، وذلك بعدما تجددت الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة المستمرة منذ أيام. هذا وأغلق الطلاب مداخل مئات المدارس في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. هذا وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو وعد في وقت سابق بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية الشهر الجاري، مؤكدا بأن قوى الأمن لم تتلقى توجيهات للاشتباك مع الطلاب.

كما نتابع مشاهدينا في الأخبار العاجلة التي وردت على الشاشة قبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري حاليا مناقشات مثمرة مع إيران، مضيفا بأن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران في أي وقت يسبق انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 3 نوفمبر. في الختام تذكير بأبرز العناوين. شظايا صاروخ لميليشيا الحوثي تطال أماكن مدنية في الرياض، أضرار بروضة أطفال وعيادات. العربية ترصد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوب تعز. وفي تصريح

المحاطن العربية سنتكوم تنفي إغلاق إيران لمضيق هرمز وتتهم طهران بتعمد استهداف البحارة. كاميرا العربية ترصد التوغلات الإسرائيلية بالدبابات في القنيطرة جنوبي سوريا. وروبيو يحذر من تحول الصراع في أوكرانيا إلى صراع إقليمي أكثر خطورة. ختام هذه النشرة، أعود وألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا ترى؟
4: دمار، والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
1: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
6: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
3: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

رئيس الاتحاد الافريقي يجدد دعمه لسويسري انفانتينو. اتحادات الكره في اوروبا تجتمع في برلين الالمانيه. محكمه التحكيم الرياضي تبدا النظر في قضيه السنغال والمغرب. الفتح يتعاقد مع المدرب المغربي جمال السلامي قبل مواجهه الاهلي في الدوري السعودي.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الاتحادات في القارة ستدعم

0: العام جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة. وجاءت تصريحات رئيس الكاف خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي المنعقد في الرأس الأخضر. وتملك إفريقيا 54 عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم. يتواصل اجتماع قادة كرة القدم في أوروبا اليوم في العاصمة الألمانية برلين للبحث عن مرشح لمنافسة جيان إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل. ويضم الاتحاد الأوروبي 55 عضوا في كونغرس فيفا المكون من 211 اتحادا والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. يذكر أن الموعد النهائي للترشح لمنصب رئاسة فيفا هو 18 من شهر نوفمبر المقبل. وخلال حضورها الاجتماع في برلين جدد نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفه الرافض لاستمرار إنفانتينو في رئاسة فيفا، معتبرا بأن العديد من الأخطاء حصلت في قيادة الاتحاد الدولي وصولا إلى أزمة بيع حقوق الاستثمار التجاري في بطولة كأس العالم والتي تم التراجع عنها لاحقا. وبحسب مصادر إعلامية فإن سلوفيني ألكسندر تشيفرين أعلن في الاجتماع بالعاصمة الألمانية برلين عزمه الترشح لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويتولى سلوفيني رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2016 وتقام انتخابات الاتحاد الأوروبي العام المقبل في كازاخستان. بدأت محكمة التحكيم الرياضية في مقرها في لوزان السويسرية النظر في طعن الاتحاد السنغالي على قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس إفريقيا بقرار إداري. وتستمع المحكمة في جلسة مغلقة إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتوجت السنغال بطلة لإفريقيا في شهر يناير الماضي في الرباط بعد فوزها على المغرب، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري أعلنت شهر مارس اعتبار السنغال خاسرة ومنح اللقب إلى المغرب.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
2: وش الصوت ذا؟ مو بغريب علي،
3: معقولة ما عرفته؟
2: لحظة، علك نوفا.
3: إيه هو هذا نفسه علك نوفا.
2: أوه غيروا شكله، تكفى عطني واحدة.
4: نفس الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه. نوفا معكم في كل لحظة حماس. علك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
5: رحب بك زياد وبرحب بكل السادة المشاهدين. أعتقد أنه الصراع ما بين دورتموند وبريمن في الوقت الحالي طبعا تاريخيا كان كبير، لكن في الوقت الحالي دورتموند متفوق بشكل كبير، لكن بريمن بيمر بفترة ربما على مستوى النتائج جيدة جدا، لكن على مستوى الأداء مش يمكن تكون مش الأفضل. يمكن الجماهير ممكن ما تكونش حاسة بده، لكن المباريات أدت في الآخر أن بريمن يفوز. لكن بريمن ما بيمرش بالفترة الأفضل على المستوى التكتيكي داخل أرض الملعب، وده شفنا في اللقاء الأخير قدام أوجسبورغ في العودة. في النتيجة ربما يكون في روح، في مومنتم قوي، لكن على مستوى الأداء ربما يكون مخيب بشكل كبير.
0: تمام، التأثير الفني لغياب اللاعب شلوتر بيك عند بروسيا دورتموند كابتن حسن.
5: شلوتر بيك لاعب مهم جدا، مش لأنه مدافع قوي ولأنه ما فيش بدلة بنفس الجودة دفاعيا، لكن هو كمان كون هو لاعب أشول وكمان في عملية بناء اللعب بيقدر يساعد دورتموند كتير جدا في الخروج بالكرة، لأن دورتموند بيلعب بثلاثي في الخلف، فأحيان كتير بيتحول شلوتر بيك تقريبا لشبه ظهير أيسر، وده بيسمح ان هو بيلعب برجل شمال، ده بيساعده كتير جدا في ان هو يعمل ده. مفيش البديل المناسب اللي بنفس الجوده بالذات على الكوره اللي يقدر يستبدل شوتا باك بشكل مباشر واحد لواحد، خصوصا ان فيردا بريم متوقع ان هو ينتظر كتير جدا في منتصف ملعبه دورتموند ويحاول يلعب على المرتدات اكتر.
0: تمام كابتن، اعتقد الملاحظه الابرز عند بروسيا دورتموند هي انخفاض معدل الاصابات بنسبه 60%، اسباب ذلك؟
5: بصوا في حاجات كتير، يعني الاهم برضو انه معدل الاعمار في الفرقه كلها نزل، في كم اصابه كانت طبعا يعني غير محظوظه تماما اثناء

0: فهتلاقي مثلا كوستا تصف في بدايه الموسم، لكن رباط صليبي دي حكايات لا يمكن السيطره عليها كمدربين كره قدم. لكن في شغل كتير جدا اتعمل مع الفريق، خصوصا العائدين من كاس العالم، ان العائدين من كاس العالم تم عمل برنامج مخصوص ليهم، في بعض اللاعبين اصلا لم يسافروا اليابان في المعسكر التحضيري، وده ساعد الفريق كتير جدا ان هو يبقى جاهز لاستقبال الموسم، على عكس بايرن فيه لعيبه كتير جدا وصلت لمستوى بعيد في كاس العالم، وبالتالي رجعوا مرهقين اكتر بكتير من دورتموند.
1: تمام، هل يملك بريمن الادوات اللازمه لايقاف المتصدر فريق بروسيا دورتموند؟
0: والله هو دورتموند دايما ما حدش يتوقع معاه اي حاجه، يعني ممكن يكسب بايرن وتاني يوم يخسر من الفسبرج عادي جدا. فهو الفريق لسه صغير، وكوفيتش مدرب قدم اداء ممتاز، فربما يعني ربما يمتلك بريمن الادوات، صحيح، لانه خصوصا حظه كويس الموسم ده كمان.
1: تمام، مفاتيح الفوز عند بريمن اين تراها كابتن؟
0: مدرب بريمن مدرب طول من ايام ما كان بيلعب في الدرجه الثالثه دانيال تيوني، كان بيعتمد حتى على الاستحواذ بشكل كبير جدا، وهو مدرب مميز حتى لما راح هامبورغ بعد كده. اعتقد انه اهم مفتاح عنده انه كل ما دورتموند يحاول يضغط عليه علي انه يقدر يخرج بالكره، اعتقد ان ده المفتاح الاهم بالنسبه لبريمن عشان حتى يقدر يتفوق على دورتموند طول الوقت. مفيش لاعب محدد في بريمن عنده ميزه ضخمه جدا عن الباقيين في الكروك، طبعا نجم، لكن مفيش لاعب نقدر نقول ان هو ده اللاعب المفتاحي اكتر من النظام نفسه. النظام نفسه عمليه الخروج بالكره بشكل سلس على الارض بدون استعجال الكرات الطويله، اعتقد هو ده الحاجه اللي ممكن تدي دور بريمن بعض الافضليه اثناء المباراه.
1: تمام، بروسيا هل وصل لمرحله الاقناع الفني برايك؟
0: بالمقارنه مع الاسماء الموجوده، مع ان السكواد ده صغير جدا، معامله احلال وتبديل، انا شايف انه موسم ممتاز جدا. يعني دورتموند ما اعتقدش ان هو بيفكر اصلا في الفوز باللقب، انا اعتقد انه لو فاز باللقب هتكون حاجه كويسه، لكن اعتقد ان ده مش ضمن خطه النادي، واحنا شايفين ده في معدل اللاعبين الصغيرين اللي بيلعبوا دلوقتي في الفريق.
1: من ألمانيا المدرب حسن بلتاجي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا يا كابتن. لم يشارك اللاعب البرازيلي رافينيا في تدريبات نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس في إطار الاستعداد لمواجهة ختافي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإسباني. وبحسب صحيفة سبورت، فإن البرازيلي اكتفى بالتدرب منفردا في الصالة الرياضية، وهو الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة الودية أمام أستراليا في 25 من الشهر الماضي. وبعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. الفتح يتعاقد مع المدرب المغربي السلامي قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي. بطل الدوري المغربي يلاقي الرجاء ليلى في مكناس.
2: وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
5: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
4: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد انه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
5: شو ذنب جامعه الدول العربيه؟ ذنب المواقف العربيه المتناقضه.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعه 6:30 على شاشه العربيه.

أهلا بكم من جديد. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه استمرار المدير الفني اليوناني دونيس في منصبه مع المنتخب الأول، ومضيفا في البيان أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني، وذلك ردا على ما يتم تداوله إعلاميا. وقاد دونيس الأخضر للتتويج بكأس الخليج بالفوز على الإمارات في النهائي في جدة يوم الثلاثاء الماضي.

0: تبدأ غدا الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في العاصمة الرياض. يستقبل النصر ثالث الترتيب ب 16 نقطة. الصاعد الجديد الدرعية المتواجد في المركز الثامن ب 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، فيما تعرض لخسارتين، وكان الفريقان قد التقيا في مسابقة كأس الملك الموسم الحالي وفاز النصر بأربعة أهداف لواحد. ويلتقي غدا الخلود مع القادسية في الرس. لدى الخلود 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ويملك القادسية 16 نقطة في الترتيب العام للدوري السعودي في المركز الرابع من المسابقة. وفي الإحساء يلعب الفتح مع ضيفه الأهلي، وأعلنت إدارة الفتح عن التعاقد مع المدرب المغربي جمال السلامي لقيادة الفريق خلفا لخالد العطوي، ويملك الفتح ثلاث نقاط فقط، فيما لدى الأهلي 12 نقطة محتلا المركز السادس في الترتيب العام للدوري السعودي. تتواصل الليلة الجولة الرابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم عندما يستقبل فريق مولودية وهران نادي وفاق سطيف. ويملك فريق مولودية وهران ست نقاط من فوزين، بينما لدى وفاق سطيف ثلاث نقاط من فوز وحيد وتعرض إلى هزيمتين. في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم يلعب الليلة حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس، ويسعى المغرب الفاسي إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعدما نجح بالفوز في أول مبارتين له في المسابقة. ومن مدينة الرباط المغربية معنا المدرب علي المصباحي. كابتن علي مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا كابتن، كيف ترى توقيت هذه المباراة في الجولة الثالثة من المسابقة؟
1: شكرا أخي زياد. أرى التوقيت مناسبا جدا من ناحية التنافسية، لأن الجولة الثالثة صراحة لا تزال مبكرة بما يكفي كي لا تكون معقدة حسابيا ذهابا وإيابا. كنظن أن الجولة الثالثة ما زال الوقت مبكر اللي ما تكونش على تأثير سلبي على الفريقين رغم أي نتيجة.
0: تمام. كيف
1: إذا كانت نتيجة إيجابية لأحد الفريقين فهذا غيثبت الفريق المغرب الفاسي.
0: تمام. كيف سيؤثر نقل المباراة إلى خارج ملعب المغرب الفاسي على الفريق؟
1: ربما يكون تأثير غير كبير. كنعرفوا أن اللاعبين كيكون عندهم توليفة في مساحة الملعب، في الأجواء الملعب. كنعرفوا أن المقابلة غتنتقل مكناس 50 كيلومتر، ليس بشيء كثير. كنعرفوا أن الملعب مكناس هو أصغر من الملعب ديال فاس. كنظن غادي تكون مقابلة متوازنة ما بين الفريقين.
0: تمام. من يملك أدوات أكثر للسيطرة وصناعة اللعب، الرجاء أم فريق المغرب الفاسي؟
1: الرجاء بالثقافة ديالو بالتاريخ ديالو كيكون عنده الأدوات في خصوصا في أي مقابلة في الاستحواذ. كنعرفوا أنه كيلعب تمريرات قصيرة. كنعرفوا أن فريق الرجاء في 20 دقيقة الأولى فهو كيضغط على الفريق الخصم. كنظن أن كذلك المغرب الفاسي كذلك عنده الأدوات ديالو تحترم وفاز بالسنة الماضية بالبطولة. هذه المقابلة غيأكد أنه فاز المقابلتين الأولتين في البطولة هذه السنة ويدخل بالتو البطل، على أساس أنه هو اللي مدخل غيلعب أنه في حصن ديالو بنفس النهج التكتيكي ديالو 4-2-3-1. كنشوفوا في المقابلتين انتصر على ما كاملة.

0: والفريق كيعتمد على الهجمات السريعه، ربما هذه هم الادوات اللي يقدر يلعب عليهم. فكذلك فريق المغرب الفاسي.
1: طيب المغرب الفاسي سيلعب بتكتل دفاعي متوسط ام منخفض ام ماذا؟ ام بالاسلوب الهجومي؟
0: أظن أن الفريق المغربي الفاسي أنه لا يلعب بالتكتل متوسط، سيكون ذكيا لأنه غيغلق المساحة ديال الفريق الرجاء البيضاوي اللي كيعتمد على الكرة وراء الظهر ديال الدفاع الخصم. أما إلى لعب بالتكتل منخفض فغيعطي القوة لفريق الرجاء اللي كيعتمد على الكرات العرضية والمرتدة والكرات السريعة. كذلك عنده لاعبين كيمتازوا بمهارات فردية وتقنية داخل منطقة الجزاء. كنظن أن المغرب الفاسي إلى لعب بالتكتل هجومي فكنظن أنه يعتمد على المرتدات السريعة.
1: تمام، متى يكون الصراع في وسط الملعب حاسما للفريقين كابتن علي؟
0: في وسط الميدان سيكون صراع حاسم للفريق المغرب الفاسي أنه غيعتمد على غلق المساحات، لان الفريق الرجاء البيضاوي كيلعب الكره اللي غيهرس يحاول يضغط على الفريق المغربي الفاسي ويحاول انه يلعب في المكان ديال الهجوم تنظيم هجومي محض، فهذا اللي غيخلي المقابله تكون الصراع ديالها في التكتل في الوسط.
1: من مدينة الرباط المغربية المدرب علي المصباحي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا يا كابتن. يتواجه الليلة فريق طلبة وشرطة في إطار الجولة 9 من الدوري العراقي لكرة القدم. التفاصيل في التقرير التالي لمراسل العربية مخلد محمد.
2: قمة بطابع خاص ومواجهة تحمل في تفاصيلها تاريخا طويلا من الندية. الشرطة والطلبة يلتقيان من جديد في واحدة من أبرز مواجهات الجولة، 79 مواجهة جمعت الفريقين سابقا. كانت الكلمة فيها للشرطة ب34 انتصارا، فيما خرج الطلبة فائزا في 29 مباراة وانتهت 18 مواجهة بالتعادل.
3: أعتقد هي كل مباراة هي 3 نقاط حال اي مباراه، لكن مثل ما تفضلت اكيد الحسابات خاصه بالبدايه بالجانب المعنوي والنفسي للفريق. نريد نرجع بالواجهه من خلال هذه المباراه.
4: علينا حظ النقاط 3، الجميع يتطلع الى تحقيق نتيجه ايجابيه والفوز والذهاب الى الاسويه بروح معنويه عاليه.
2: الحسابات اختلفت، فالشرطه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع والطلبة في المركز السابع، وكلاهما يبحث عن انتصار يعيد ترتيب أوراقه بعد توقف الدوري لأكثر من 20 يوما لمشاركة المنتخب العراقي في كأس الخليج في جدة، مما قد يؤثر على مستوى أداء اللاعبين بعد هذا التوقف الطويل.
5: أتمنى ندخل هاي المباراة بروح وعزيمة الفوز. تعرف أنت الإصابات اللي صارت بالفترة اللي راحت، التوقف اللي صار، أعتقد يعني صب في مصلحة جميع الفرق. ليش؟ لأن تعرف الجهد اللي صار بالفترة اللي راحت واللاعبين، يعني أعتقد كانت كل 4 أيام 3 أيام مباراة.
2: القيثارة الخضراء تترقب فوزها الخامس في المسابقة بقيادة مدربها سامي طرابلسي، بينما يطمح الطلبة إلى تحقيق انتصاره الثالث في مباراة لا تعترف بفارق المراكز بل بخصوصية المباراة وظروفها التنافسية، وتحسمها تفاصيل المواجهة داخل المستطيل الأخضر.
6: تبقى مباراة الشرطة والطلبة من أكثر مواجهات دوري المحترفين إثارة وندية، فهل تواصل القيثارة الخضراء انتصاراتها أم يقلب الطلبة المعادلة بفوز ثمين؟ من بغداد مخلد محمد، العربية.
1: أخيرا الختام من بطولة شنغهاي لتنس الرجال، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
7: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
6: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟

0: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
1: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. And I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
19: It's where the architects of power, economics, and politics
10: are stop the war in Ukraine.
9: Break their silence.
4: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
6: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
7: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
6: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
7: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
6: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
7: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
6: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. الضربات شملت نقاط للمراقبة ومراكز للقيادة والسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. القوات المسلحة اليمنية أضافت بأن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي أن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. أعلن الدفاع المدني السعودي عن تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. الدفاع المدني السعودي أضاف أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة تجرى مع إيران، وأكد في تدوينة عبر منصات تروث سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

كما وصف ترامب الوضع الذي تعيشه إيران بالسيء للغاية سواء اقتصاديا أو عسكريا. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يدخل أو يخرج من إيران برميل واحد. كما جدد ترامب موقفه بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا في كل الأحوال. على الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وأنها سترد عليه خلال الأيام المقبلة. اتهمت الخارجية الأمريكية في تصريح للعربية حزب الله بترويج ادعاءات كاذبة عن استمرار تلقيه أموالا من إيران، ووصفت الخارجية الأمر بالقصة الملفقة لحفظ ماء الوجه. الخارجية الأمريكية قالت إنها تواصل خنق الموارد المالية لحزب الله عبر العقوبات، مؤكدة بأن الحزب لن يتمكن من التعافي في ظل إدارة ترامب. ختام الموجز، كريستيان بيسري في ساعة حوار بعد قليل، في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
6: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
5: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
6: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
5: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
6: أنا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
5: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. من مرتفعات كهبوب المطلة على باب المندب إلى ذباب ومواقع الساحل الغربي، تتوسع العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي مكثف وضربات تستهدف قدرات ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما. فمع تقدم القوات الحكومية في عدة جبهات، تتجاوز أهمية ذلك إلى التحكم بمحاور استراتيجية وخطوط إمداد، إضافة إلى تأمين أحد أهم الممرات البحرية الدولية. لكن هل تمثل هذه المكاسب تحولا استراتيجيا في موازين القوى، أم مجرد تقدم تكتيكي في حرب لا تزال جبهاتها مفتوحة؟ وإلى أي مدى تستطيع الشرعية تحويل إنجازاتها الميدانية إلى نفوذ سياسي وأوراق ضغط؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، دكتور أو أستاذ دكتور إذا بدك فهد الشرفي المحلل السياسي، سعيد البستاني الكاتب السياسي، وصالح البيضاني الكاتب والباحث السياسي اليمني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صالح، من حيث انتهينا في المقدمة تساءلنا ما إذا كانت هذه التطورات الميدانية، هذه المكاسب التي تحرزها القوات الحكومية، هي مجرد تقدم تكتيكي أم يمكن اعتبارها تغيرا استراتيجيا في مسار هذه الحرب؟
1: هي حتى الآن تغير مرحلي، لأن لا تنسي أن من أحد النجاحات التي في هذه الحملة الأيام الأخيرة هو استعادة الساحل، ما تمكن الحوثي من السيطرة عليه في الساحل ابتداء من المخا إلى ذوباب وباب المندب. الأمر الثاني هو استعادة المبادرة في تعز، في ساحة تعز أو قطاع تعز، لأن كان الحوثي لسنوات طويلة يحاصر تعز من أكثر من جهة وعبر المرتفعات المطلة على تعز، وكان يضغط على المدينة وعلى سكان المدينة التي تأوي أكثر من مليون نسمة. وبالتالي هناك تحول لصالح القوات الحكومية، لأول مرة منذ سنوات تكون المبادرة والهجوم هو من قبل قوات الشرعية على قوات الحوثي.
0: البعض لا يحبذ كلمة تحول لصالح القوات الحكومية، هذا ما سأنقله إليك أستاذ صالح، يقولون بأنه لم تتقدم هذه القوات فعليا وإنما استعادت ما خسرته منذ حوالي 3 أسابيع، يعني كل التقدم الذي أحرزته خلال الأيام الماضية هو فقط استرجاع لما خسرته، هل فعلا الميدان يقول ذلك؟
2: أولا كل المنجزات أو المكاسب التي حققتها الحوثية هي حققتها بسبب حالة تمسك الشرعية بخيار السلام وأيضا التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه الشعب اليمني، وبالتالي المكسب الاستراتيجي الذي ممكن أن نقول أنها حققته الشرعية وحققه الشعب اليمني هو أولا العودة إلى خيار مواجهة الجماعة وعدم ترك المسألة، لأن كل الإنجازات التي حققت في الفترة الماضية هي حققت في حالة ركود، في حالة أن الشرعية في موقف دفاع وهي ملتزمة للمجتمع الدولي وتحاول أن تحافظ على الهدنة الإنسانية القائمة، وتخلت ربما وأضاعت فرص كثيرة بسبب التزامها بهذا المسار. وبالتالي اليمنيين اليوم ينظرون إلى قرار رئيس الجمهورية بالنفير وقرار أيضا إطلاق معركة استعادة الدولة، هذا هو المكسب الاستراتيجي الحقيقي، لأنه سيؤدي إلى شمولية المعركة وإلى نفير عام وإلى تكاتف الجهود. وبالتالي نحن إلى الآن لم نرى التحول الحقيقي، لكن خلال الأيام القادمة سنرى آثار هذا القرار، لأنه إطلاق الإشارة الخضراء لتحرك كل مؤسسات المجتمع وكل مؤسسات الدولة وكل أبناء الشعب اليمني من أجل مواجهة هذه الجماعة. هذا هو المكسب الحقيقي الذي سيبنى عليه.
0: طيب قبل أن نفصل هذه النقطة وما الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة، أستاذ صالح، هل تعتقد بأن الشرعية أخطأت في إعطاء الفرص المتكررة للحل السلمي والسياسي كما تفضل أستاذ فهد؟
3: في الواقع أن الشرعية لا نستطيع أن نقول أنها أخطأت. الشرعية هي لديها التزامات سياسية وأخلاقية، هي تتعامل كدولة وأيضا يعني سعت يعني خفض مستوى التوتر والوصول يعني لاستعادة الشرعية بأقل الخسائر الممكنة. أيضا هي قرأت المشهد الإقليمي والدولي وكانت تعمل في هذا الإطار وفي ظل جهود دولية للتوصل للسلام، بالرغم أن الشرعية ويعني لديها تجارب سابقة ولديها خبرة في طبيعة الجماعة الحوثية وتوجهاتها العقائدية والأيديولوجية التي لا تؤمن بفكرة السلام في الأساس، ولكنها أيضا سعت يعني الوصول لهذه اللحظة التي نعيشها الآن. أصبح المجتمع الدولي جميعا على قلب رجل واحد ويدرك أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تقبل بالسلام وأنها جماعة يعني أيديولوجية على الصعيد الفكري.
0: دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ سعيد، بأن المجتمع الدولي تغيرت أيضا نظرته بالفعل، يعني

0: بالحروب الماضية وعندما كانت القوات الشرعية تحقق تقدما ملموسا ووصلت إلى ميناء الحديدة، لم يكن المجتمع الدولي يعني مهيأ أو قبل آنذاك باستمرار هذه المعركة. هل تعتقد بأنه اليوم تغير موقفه بشكل جذري؟
1: اليوم هناك الأزمة الأمريكية الإيرانية، يعني حجم المشكلة باتت، يعني مشكلة اليمن بالرغم من أن هناك مشكلة داخلية يمنية، إنما الإطار الإقليمي بات إلى حد ما أوسع. لكن قبل أن أجيب على سؤالك، هناك إنجازان يمكن البناء عليهما، وإن كان الأمور لا تزال في طور التحول التكتيكي كما اتفقنا على هذه. أول نقطة هي أن السيطرة على الساحل الغربي ستمنح الشرعية أداة ضغط على الحوثيين على المضيق، وهي في هذه الطريقة ربما قد تستطيع حماية تدفق النفط المعد يعني توجيهه عبر البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك ستبرز الشرعية وكأنها حامية للملاحة الدولية، وهذا أمر ستنظر إليه الولايات المتحدة، مجلس الأمن، جي 7 أو الأوروبيون، معظم الدول الإقليمية على أنه أمر يستحق الدعم لترك المضيق مفتوح ولحرية الملاحة في المضيق. هذا على المستوى الدولي. على المستوى الداخلي ربما تكون الشرعية قد حققت نقطة مهمة. أولا استطاعت بعد فترة طويلة أن تعيد التنسيق بين التشكيلات العسكرية المختلفة.
0: سأعود إلى هذه النقاط فيما بعد،
1: مما يعزز موقفها الداخلي.
0: سنتعرف أكثر، صحيح، سنتعرف أكثر على جديد التطورات الميدانية التي حدثت في الأيام الماضية، ومن ثم أعود إليكم. في أحدث تقدم إذن ميداني ضمن عملية فجر اليمن، أحكمت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال كهبوب الاستراتيجية بمحافظة لحج، وهي المرتفعات الحاكمة المشرفة مباشرة على مضيق باب المندب، في تحول استراتيجي للمعارك على الساحل الغربي. في جبهة تعز أيضا حققت القوات الحكومية تقدما بريا هاما باستعادة جبال المنظرة والأشريف وذبان في منطقة حيفان جنوبي المحافظة، مع تكثيف الطيران المسير لنطاق استهدافه لعناصر الحوثي وآلياتهم في جبل حبشي ومدرية الوازعية والكدحة، لتأمين خطوط الإمداد الحيوية التي تربط الساحل الغربي نحو عدن. أيضا هناك تطورات لافتة كذلك في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، إذ تقدمت القوات الشرعية باتجاه معسكر أمريش في مديرية الجوية لكسر خطوط التماس والتقدم نحو مناطق نفوذ الحوثي، تمهيدا لمعركة تحرير صنعاء التي شهدت خلال الساعات الماضية غارات مركزة استهدفت معسكرا لميليشيا الحوثي في بني مطر. أما في محافظة الجوف فقد وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها في منطقة اليتمة، وتقدمت ميدانيا في المواقع المحيطة بمعسكر اللبنات الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم، تمهيدا للسيطرة عليه. وبالتزامن مع التقدم الميداني، استهدفت غارات دقيقة الحوثيين في السلسلة الجبلية في مكراس بمحافظة البيضاء، ومعسكرا للميليشيات في يريم شمال شرقي محافظة إب، كما سمع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة مع تدمير أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة. أستاذ فهد، أبدأ معكم ب يعني اليوم السيطرة على جبال كهبوب، ذكرنا بأنه أهميتها هي أنها تطل على مضيق باب المندب. هل بالسيطرة عليها يمكن القول بأنه تم تحييد المضيق عن التهديدات الحوثية؟ لأنه حتى لو لم يعودوا يسيطروا عليه كان بإمكانهم استهدافه من هذه الجبال. هل السيطرة على هذه الجبال يحمي المضيق أم ليس بالضرورة؟
2: أولا التهديد الحوثي بالنسبة للملاحة الدولية سيظل مستمرا طالما له وجود حتى في مرتفعات البيضاء، في ريمة، في مرتفعات إب، وبالتالي تحييد التهديد الحقيقي عن الملاحة الدولية يحتاج إلى تحرير مناطق واسعة. لكن يعني إبعاد الحوثيين عن التأثير المباشر على مضيق باب المندب فعلا الإنجاز اليوم الذي تحقق هو إنجاز كبير، وأنا أعتقد أن القوات المسلحة تسعى لتطويق الحوثيين وتترك خلفهم منطقة الحجيرية لكي تفتح عبر الساحل الغربي خطوط الإمداد إلى تعز لكي لا تحاصر مدينة تعز. معركة تعز هي معركة مهمة، وأعتقد أن استهداف الحوثيين لها كان

0: طبعا له عدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل أن هذا الخزان البشري محافظة تعز متواجد أبنائها في صفوف القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات. فمحاولة الحوثيين للسيطرة على هذه المحافظة هي أيضا تأتي في إطار محاولة إيقاف هذا التدفق البشري وهذا الخزان البشري الكبير الذي يغذي معركة اليمنيين في مواجهة الحوثي منذ 2015 وحتى اليوم.
1: في محافظة مأرب أيضا هناك تقدم، وهذا نتحدث عنه منذ أيام باتجاه معسكر أمريش، ولكن حتى الآن لم تتم السيطرة على هذا المعسكر. لماذا؟ ما هي العقبات الأساسية باعتقادك التي تقف بوجه إحكام السيطرة عليه؟
2: أعتقد أنه توقف المواجهات لفترة طويلة مكن الميليشيات الحوثية من تعزيز التحصينات ومن زرع، كما وصلني من الميدان، يعني من زرع يعني الكثير من حقول الألغام التي تعيق تقدم القوات بشكل سريع. ولكن أعتقد أنه تحرير المعسكر والتقدم نحو مديرية الجوبة هو مسألة وقت، لأن هذه مديرية الجوبة هي خزان بشري هائل لقبيلة مراد التي كانت من أبرز القبائل التي واجهت الميليشيات الحوثية في مأرب وفي عدد من المحافظات. وتحرير محافظة الجوبة سيمهد بالتالي للتقدم نحو محافظة البيضاء أو الخط الرابط بين البيضاء وذمار، بالتوازي مع يعني جبهة أخرى من الممكن أن تفتح من الحد يافع في محافظة لحج باتجاه مديرية الزاهر، وهذا سيشكل طوق سيساهم إذا نجح عسكريا في تحرير نصف مديريات محافظة البيضاء، وهذا بالتالي سيكون تحول كبير وهائل في مسار الحرب في اليمن، لأنه يعني نظرا لأهمية البيضاء الاستراتيجية يعني تحيط بها ثمان محافظات، وأيضا ستحول البيضاء إلى أيضا مصدر يعني المقاتلين القبليين للتقدم باتجاه دمار ثم الاقتراب من صنعاء.
1: طيب، ولكن هذا ما كنت سأسألك إياه، وهو أنه ذكرت كل المحافظات، ولكن الأساس بالنسبة للقوات الحكومية هو التقدم باتجاه صنعاء. هل تعتقد دكتور بأنه هذه معركة استعادة صنعاء ممكنة عسكريا؟ وخصوصا أتحدث ليس فقط عن صنعاء وإنما عن معاقل الحوثيين، صنعاء، عمران،
3: صعدة،
1: دمار. هل ممكن ذلك عسكريا أم هي فقط وسيلة ضغط من أجل فيما بعد استعادتها من خلال الحل السلمي؟
3: من أجل الوصول إلى صنعاء هناك مراحل يجب عبورها وتجاوزها، أولها جبهة تعز. جبهة تعز مهمة جدا، لأن تعز هي أولا مرتفعات مرتفعة، ثانيا فيها خزان بشري كبير وهو معادي للحوثي، والحوثي يحاول بكل الطرق منذ سنوات أن ينتزع تعز من الشرعية، ولأن تعز أيضا مرتبطة، جبهة تعز ترتبط بالكهبوب وفي لحج، لكنه أيضا مرتبط بجبهة تعز، وتعز تطل مرتفعات تطل على ذوباب وعلى الساحل الغربي، أيضا في هناك في بلدية الخوخة تطل على الحديدة وتتجاوز الحديدة، وأيضا تحمي عدن، لأن تعز هي بوابة إلى عدن، وبالتالي جبهة تعز، لذلك نلاحظ التركيز والاهتمام والحوثي على تعز، حتى في الدعاية والإعلام في الإشاعات التي يطلقها، حتى نوع الإشاعة دائما يركز على إضعاف الروح المعنوية، مثل ما قال الأخ أن تعز بها مقاتلين أكثر كميات كبيرة، أعداد كبيرة من المقاتلين من أبناء تعز في كل جبهة.
1: ولكن عندما أعلن يعني انطلاق هذه المعركة قيل بأنه سيتم فتح جبهات متزامنة.
3: صحيح، هناك
1: تعطى الأولوية لتعز على حساب غيرها.
3: لا، تعز
1: هل هذا فقط نظريا أم عمليا فعلا تعطى الأولوية؟
3: تعز هي كرسي الوصول إلى صنعاء، جسر الوصول إلى صنعاء. بالبداية يتم بتطهير تعز، وصحيح أن الوصول إلى صنعاء أسهل من مأرب والجوف والبيضاء، لكن تعز هي كسر القوة الحوثية الرئيسية التي تحيط بتعز.
1: دكتور سعيد، هل تعتقد بأنه هذه المرة المجتمع الدولي لن يتدخل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات كما جرت العادة عند كل تقدم حاسم للقوات الحكومية؟
4: أعتقد في المرحلة الحالية كل ما هو يعني المعارك تتحرك، في الوقت الحالي ليس هناك من مبادرة دولية، إنما

0: سرعة الهجوم، هجوم الشرعية، إذا حققت مكتسبات واستطاعت تثبيت هذه المكتسبات بطريقة أو بأخرى، سيكون هناك فرصة أمام المجتمع الدولي للتدخل. وفي هذا الإطار يعني المندوب الأممي أو المبعوث الأممي يتحرك، يعني هانس جرونبرغ وغيره، وهناك تحركات دبلوماسية تجري، إنما ليس هناك من تدخل بشكل مباشر. الآن إما أن تتحقق نتائج تفرض نفسها، وبالتالي يصبح هناك تدخل دولي لصالح الشرعية وربما لفتح مسار سياسي، وإما أن تصل الأمور إلى المراوحة، بمعنى أن تصطدم القوات ببعضها وتراوح مكانها لفترة من الزمن، عندها سيكون هناك تدخل لوقف القتال لأسباب إنسانية ربما. هذا الذي حصل على الأقل في الفترات السابقة، والتي يعني لم تنجح المبادرات الدولية في إيجاد تسوية، ما لأنه في النتيجة عاد الحوثيون إلى الهجوم بفترة بفعل دعم إيران، والآن هناك هجوم مضاد. لذلك أنا أتوقع إما أن يتحقق إنجاز يعتبر تحول عميق في هذا الهجوم، وبالتالي قد يرضخ الحوثيون لمبدأ التفاوض، هذه النقطة الأولى، إما أن تراوح الأمور مكانها، وعندها يصبح التدخل الدولي هو شأن لوقف هذه المعركة أو هذا الاستنزاف.
1: نعم أستاذ فهد، هل القوات الحكومية قادرة على تحقيق يعني تطور ميداني حاسم لصالحهم على حساب الحوثيين، يمكن أن يجبر الحوثيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ أم تعتقد كما يعني ذكر السيناريو بأنه ممكن أن تتراوح الأمور ونبقى في ستاتيكو معين، بأنه لا غالب ولا مغلوب كما
2: أولا يطلع. هذا العنوان عنوان أن يحارب الناس لكي يعود الحوثي للتفاوض، وغير عنوان غير صالح للمعركة، لأن اليمنيين يريدون الخلاص في النهاية، وبالتالي أنا أعتقد أن خطاب الشرعية هو خطاب تخليص واستعادة الدولة، هذا هو العنوان الكبير الذي يندفع اليمنيين، وتحقيق هذه المسألة هي ممكنة. الذي يحدث الآن أننا ربما ندفع فاتورة التأخر، ركوننا للسلام، نحن منذ اليوم الأول كنا نقول أن الحوثي يعد للحرب، بينما الشرعية كانت مشغولة في صراعات سياسية وفي استحقاقات معينة والتزامات دولية وأزمات اقتصادية وغير ذلك، بينما الحوثي كان يعد يسخر كما هو كحركة حربية لا تفهم إلا لغة الحرب، تعد كل شيء للحرب، وبالتالي أعد لهذه المعركة وحدد ميدانها، وهو الميدان الذي اختاره الإيرانيين في إطار الحرب الإقليمية الموجودة في اتجاه باب المندب والسواحل. وحتى معركة تعز ليست إلا لتأمين هذه الإنجازات في الساحل، إذ أنه لا يمكن أن يستطيع الحوثي أن يبقى في باب المندب في وجود الشرعية في تعز، لأنه تعز هي الحامية الحقيقية التي ممكن أن تجذر أو أن تؤمن وجود الطرف الذي ممكن أن يتمركز في الساحل. كان لدينا أيضا صراعات وانقسامات يجب أن نعترف بها، هذه الانقسامات السياسية كان يدركها ويدرسها الحوثي جيدا، وهذه الانقسامات السياسية هي التي مكنته خلال الفترة الماضية ربما من التخلخل من هذه الشقوق والجدران الموجودة بين الأطراف الموجودة في تلك المنطقة. لكن الاستحقاق العسكري اليوم مسألة عملية الترتيب، نحن هذا الوقت الذي يضغط علينا، عامل الوقت هو الذي يضغط علينا، هناك كثير من الجبهات التي تستعد على مدار الساعة اليوم لكي تعد نفسها للاستجابة لهذا تنفيذ الأمر العملياتي الذي سطر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذا تزامنت الجبهات من صعدة إلى حجة إلى الضالع إلى الجوف إلى مارب، وهذا أيضا القرار أربك الحوثيين، وأنا على تواصل بالناس في صعدة وفي صنعاء، القرار بإطلاق العملية الشاملة أربكهم، لأنهم الآن في حالة ترقب لا يعلمون من أين ستأتيهم الزحف. لكن في الفترة الماضية كان الحوثي هو الذي يحدد الزمان ومكان المعركة، يختار الزمان والمكان.
1: أستاذ صالح، هل حلت كل يعني تحدث عن أستاذ فهد عن قسمات، تحدث عن أمور عديدة كانت تحول دون تحقيق يعني التقدم أو النصر المطلوب، هل تعتقد بأنه كل هذه العقبات، كل هذه المشاكل التي طبعت بنية وأهداف ودور القوات الحكومية حلت الآن، وبالتالي يمكن التعويل فعلا على إمكانية تحقيقهم ما هو مطلوب منهم؟
3: أعتقد أنه القوات اليمنية، القوات المسلحة اليمنية يعني وإن تعددت فصائلها أو كلها الآن باتت تحت مظلة واحدة وتحت قيادة واحدة، وحالها اليوم أفضل

0: من جميع النواحي من قبل سنوات مضت. كان كل يوم يمضي كان يعني يتم تلافي العديد من الأخطاء التي ساهمت في إرباك الكثير من الجبهات وفي تعثر العديد من العمليات العسكرية. أريد أن أعود هنا إلى موضوع هل الحديث عن استعادة صنعاء مجرد يعني محاولة لرفع السقف والضغط على الميليشيات الحوثية. أعتقد أننا في وقت حتى أكثر المتفائلين في اليمن أو حتى دعاة السلام لا يعتبرون أن ما يحدث الآن هو محاولة لتحقيق مكاسب سياسية. ما يحدث الآن هو معركة شاملة أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكانت واضحة. وللعلم الخطاب الرسمي للشرعية في اليمن منذ سنوات طويلة لم يتحدث يوما بهذه الصراحة والوضوح أن الهدف هو الوصول إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. فنحن الآن يعني إزاء تحول هائل لا يمكن أن يفضي لجولة أخرى من السلام، لأن الشرعية والمجتمع الدولي أيضا لديهم قناعات جديدة فيما يتعلق بهذا المسار ويعتقدون أن أي تأخير لتحرير صنعاء ستكون التكلفة أكبر وأنه سيعطي مساحة أكبر للميليشيات الحوثية لخوض حرب أكبر ضررا وتأثيرا على المجتمع الدولي كما شهدنا عندما استهدفت الميليشيات الحوثية يعني المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: طيب بهذا الإطار اليوم كان هناك تقرير لأكسيوس تحدث عن أن البنتاغون أعطى الجيش الأمريكي تعليمات بدراسة الضربات الجديدة وقيل بأنه ممكن أن تكون قبل 3 نوفمبر أو حتى بعده مباشرة. باعتقادك إعادة تصعيد الحرب مع إيران كيف يمكن أن تنعكس على الداخل اليمني، على المعارك في الداخل اليمني؟
2: يعني أنا أعتقد أن من سؤالك أن هناك ارتباط وثيق بين الحالة حالة الصراع أو ستاتيكو الوضع في إيران والأمريكا والولايات المتحدة مع الوضع القائم في اليمن. الآن الأوراق ليست لصالح الحوثي، ذكرنا أنه حتى في المبادرة العسكرية الآن قوات الشرعية هي التي تقود الهجمات، هي التي تنسق حرب شاملة لعدة أسباب. أولها أن معسكر الشرعية لم يكن بهذا التماسك في طيلة السنوات الماضية، كانت هناك انقسامات لكن الآن معسكر الشرعية أقوى بكثير. أيضا المناخ والمزاج الدولي من قيام الحوثي بتهديد مضيق باب المندب وحركة التجارة تمر عبر البحر الأحمر أدى إلى استنفار العالم، يعني مسألة مضيق باب المندب.
1: ولكن هم أبرموا اتفاق مع الأمريكيين وأعطوا تعهد بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية ولا السفن الإسرائيلية العالم. وبالتالي وكأنه فقط الاستهدافات تنحصر صحيح. بالسفن السعودية
2: حتى ولو لن يثق العالم، لن يثق العالم بجماعة مسلحة غير منضبطة مرتبطة بإيران أن تقف على مشارف مضيق باب المندب. وبالتالي حتى لو أراد الحوثي أن يرسل تطمينات لن تكون مجدية مع دول تعتبر أن هذه الميليشيات يجب أن تنتهي من هذه المنطقة تماما في منطقة المشرق العربي. وبالتالي لو كان الحوثي قام بهذا الشيء،
1: تقول بس تعقيبا على كلامك بأنه هذه لن تكون مجدية، بس حقيقة أظهرت فعاليتها لأنه وقفت. كان بالسابق هناك ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على الحوثيين تم إيقافها، واليوم الولايات المتحدة لا تشارك مع
2: للتوضيح الحوثي رغم أنه وصل إلى دوباب ومضيق باب المندب إلا أنه لم يقم بأي عملية تهديد للملاحة، لكنه أثار القلق وأثار الخوف لأنه وصل إلى هذه الأماكن. وبالتالي الحوثي لن يقوم مباشرة بعد أن وصل بتهديد الملاحة مباشرة بشكل فوري، هو ينتظر الوقت المناسب بالتنسيق مع إيران التي تدعمه وتوجهه لإعلان ذلك. لكن المجتمع الدولي لن يثق ولن يقبل أن تكون هناك ميليشيات غير منضبطة موالية الإيران، خصوصا بعدما شاهد العالم ما جرى في مضيق هرمز. بالتالي يعرف العالم وتعرف الدول الإقليم والعالم والدول المؤثرة أن مسألة المضايق الآن أصبحت مسألة أمن عالمي وليس مسألة أمن إقليمي.
1: أستاذ فهد، هل يعني هذا الكلام يقودنا إلى القول بأن ميليشيات الحوثي يمكن أن تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب إذا ما استؤنفت الضربات العسكرية على إيران على راعيها؟
3: طبعا بالتأكيد، وقد ولدينا يعني شواهد طويلة في مسألة
1: ولن يلتزموا باتفاقهم مع أمريكا وإسرائيل.
3: المعلومات المتواترة تقول أن الضباط الإيرانيين الذين أتوا خلال الأشهر الماضية هم الذين ضغطوا للتعجيل بهذه العملية في اتجاه باب

0: المندب وحاولوا أن ينهوا عملية المهادنة التي تعتمدها جماعة الحوثي من باب التقية سواء مع الوسطاء في دول المنطقة أو مع المجتمع الدولي، وبأنه لابد أن تقوموا بالدور المنتظر منكم. لكن أيضا الحوثية كان لديها أزمة حادة، عندهم أزمة داخلية غير عادية، وبالتالي عليهم أن يسطروا الأزمة. هم أيضا نسخة من من من من من, من النظام الإيراني. النظام الإيراني عادة ما يسطر أزماته إلى الخارج. الحوثي لديه أزمة اقتصادية، هو غير قادر أن يقدم شيء، قد تنفجر في وجهه في أي لحظة ثورة شعبية، وبالتالي هو يريد أن يجمع هؤلاء الناس الضابحين والساخطين والنائقمين والجائعين ويقول لهم تعالوا لكي نحارب لنستعيد ثرواتنا، ولكي نحارب العدوان الذي منع عنا رواتبنا، وعدوتنا هي السعودية. وهذه العناوين التي يعاد إنتاجها والشعارات التي تعاد إنتاجها لخوض حرب لتسطير أزمة داخلية، وبالتالي الحوثية مأزومة في داخلها.
1: طيب أستاذ سعيد، يعني لماذا اختارت الولايات المتحدة المفاوضات مع الحوثيين فيما يتعلق بحماية سفنها في باب المندب وليس الأعمال العسكرية على غرار الحادثة مع الإيرانيين في مضيق هرمز؟ هل لعدم قدرتهم على فتح جبهتين متزامنتين أم لعدم رغبتهم بذلك؟
2: لا، هي خطوة تكتية في الوقت الحالي، لها علاقة بتوقيت معين ولها علاقة بالخطة الأكبر التي هي مواجهة إيران بشكل أساسي. يعني اليوم الضغوط الأمريكية الموجهة على إيران، أكان الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تتزايد كل يوم، أضيف إلى ذلك الخنق العسكري يعني عبر الحصار أو عبر الاستعدادات العسكرية، يشي بأن الولايات المتحدة ذاهبة إلى مواجهة نهائية، أكان بعد الانتخابات النصفية أو ربما قائل أنه قد يحدث شيء حتى قبلها. أنا باعتقادي إذا كان هناك من شيء يمكن توظيفه في السياسة في الداخل قد يحدث، وإلا سنرى شيئا بعد الانتخابات. إنما بموضوع الحوثي الأمريكيون ينظرون إلى الأمر كجزء من كل، بمعنى أن في واشنطن هناك من يرى التدخل الأمريكي في اليمن في الوقت الحالي كتوسع مكلف في توقيت حساس، بمعنى أن اللي نترك التركيز قائم على إيران. لكن هذا الأمر لا يعني أن الموقف الأمريكي سيستمر كذلك. يعني غدا إذا انزلقت الأمور في اليمن وتدخلت إيران أو قام الحوثي مثلا بإطلاق النيران على مضيق باب المندب، هذا الأمر سيغير الموقف الأمريكي فورا. الموضوع هنا ليس موضوع أنه بمجرد أن استثنى الحوثي السفن الأمريكية وبالتالي الأمريكيون لا يتدخلون، هم يتدخلون ولا يعلنون. يعني الدعم الاستخباري واللوجستي، يعني هناك فقط الانغماس
1: ولكن لا يتدخلون بالشكل الذي يتدخلون فيه في مضيق هرمز.
2: طبعا مضيق هرمز بالنسبة لأنهم هم يفكرون بأي معنى أن أضعاف الأصل سيضعف الفروع، وبالتالي التركيز قائم هناك على إيران للانتهاء من هذه الأزمة. طبعا بالإضافة إلى ذلك ست كريستيان، هناك خطة أمريكية منذ البداية بفصل حلفاء إيران أو ما يصطلح على تسميته بأذرع إيران كل على حدة. بلبنان هناك مسار سياسي تقوده الحكومة اللبنانية، في العراق هناك مسار سياسي أيضا تقود. إذن في اليمن هناك تحييد مرحلي لوضع الحوثيين، إنما في نفس الوقت هناك دعم لكل الحلفاء.
3: أيضا هناك فوارق بسيطة بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز في الاستراتيجية الأمريكية، لأن مضيق باب المندب الولايات المتحدة قليل هي أقل ممر تمر عبره السفن الأمريكية. الولايات المتحدة الشريك الأول لها الاتحاد الأوروبي لا تحتاج مضيق باب المندب، والشريك الآخر وهو آسيا والدول الآسيان تمر عبر الباسيفيك. ولكن مضيق هرمز لأهميته لأنه ممر الطاقة العالمي وبالتالي يؤثر على أسعار البترول في العالم أجمع. مضيق باب المندب الأهمية القصوى هي الأوروبيين، ولذلك نلاحظ أن هناك انخراط أوروبي أكثر في مضيق باب المندب.
2: أنا بحب ذكرك هون أنه حتى وزير الخارجية الصيني كان له موقف بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني، قال بوضوح أن موضوع مضيق باب المندب لا يجب أن يقفل،
3: يعني أن يؤثر أيضا على التجارة الصينية
2: تمر. وبالتالي الإيرانيين محرجين في موضوع مضيق باب المندب بعكس مضيق هرمز.
3: لاحظي أن هناك خلاف بين التعامل.
1: مضيق هرمز دعونا

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أحييكم مشاهدينا من جديد، وأعود وأرحب بضيوف اليوم هنا في الاستوديو: الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ فهد الشرفي المحلل السياسي، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ صالح البيضاني الكاتب والباحث السياسي اليمني. إذا كنا نتحدث عن يعني قدرة الحوثيين على الاستمرار بهذه المعارك. البعض يشكك بإمكانية قدرتهم على الاستمرار بمعركة طويلة، فيما لو فعلا جرى تحالف، ليس فقط تحالف إقليمي ولكن تحالف دولي أيضا لمواجهتهم بعد الانتهاء من مضيق هرمز. فيما لو تحدثنا عن قدراتهم العسكرية، خصوصا بعد هذه الضربات التي تستهدف مخازن أسلحتهم، منصات الصواريخ كما رأينا بالأمس، كل مراكزهم. أستاذ فهد، يعني كم هم قادرون على الصمود فيما لو تحدثنا من الناحية التقنية وناحية الأسلحة؟
1: أنا أعتقد أن تحرك الحوثيين أصلا هو تحرك استباقي، لأنه بعد الأدوار التي مارسوها منذ ما بعد 7 أكتوبر، الجميع بدأ يفهم. هناك عمليات أمريكية استمرت 57 يوم، هناك انسداد في الأفق السياسي وفشل لكل المساعي، حتى الملف الإنساني، مسألة تبادل الأسرى أعيقت خلال 4 سنوات، وصل الجميع إلى حالة إحباط يعني عالية من أنه الجماعة لا يمكن أن تذهب في اتجاه السلام. وبالتالي كان هناك مجموعة وحزمة من الترتيبات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، باعتبار أن الملف أصبح فيه تعقيدات كبيرة ولم يعد ملفا يمنيا صريفا، ولا حتى ملف إقليمي بتشارك مع السعودية. هناك أطراف إقليمية ودولية، فالحوثيين شعروا بأن هناك أعداد، وكانت هناك عملية إعداد، وبادروا لتفجير الوضع لكي لا تستكمل هذه الترتيبات إلا وقد حققوا شيئا من الاختراق والإنجاز على الأرض، وهذا هو الذي يحدث حاليا. لكن أنا أتوقع أنه في قادم الأيام الترتيبات المحلية والإقليمية والدولية سيتم استكمالها. قد يكون عجل الحوثي بمسألة توقيت المعركة وتفجيرها، لكن هذا التعجيل أيضا لا يقلل من مسألة أن هذه المعركة لها ترتيبها ولها خطتها، وهناك إرادة محلية وإقليمية ودولية لمواجهة حقيقية مع الحوثيين، وليست لعب بالملف. أو أصبح الجميع يدرك أن الاستهداف تجاوز

0: كما سألت لم يعد إرهابا محليا الحوثي أو صراعا محليا، بل تحول إلى إرهابا دوليا. اليوم هناك علاقات مع حركة الشباب في الصومال وكثير من الحركات في المنطقة، وبالتالي الملف هذا إذا لم يتم احتوائه ربما سنصح على كارثة كبيرة في اليمن.
1: إذا سمحتي، يعني من خلال الضربات الأمريكية أو مع على الحوثيين وثم الحصار على إيران، إلى أي مدى تعتقد أن المخزون الذي لدى الحوثيين لا يزال يعني جيد لدرجة أن يستطيعوا خوض حرب طويلة مثلا؟
0: هو المخزون،
1: يعني الحصار المفروض على إيران الآن يمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين.
0: صحيح، لكنه خلال 4 سنوات أكيد أنهم قد راكموا سواء من المقاتلين كبشر أو أيضا من الإمكانات والطيران المسير لكن هذا في معركة طويلة، وإذا كان هناك تعالف دوليا وعملية تبادل.
2: طيب هو الحصار مفروض على إيران، لا يمكنها أن ترسل أسلحة كما في السابق، ولكن هل يمكن لدول أخرى أو لأذرع إيران الأخرى أن تسعفهم بالسلاح؟
3: لا، هو هناك تقارير يعني ومعلومات تشير إلى أن الحوثيين، إلى أن إيران نقلت الخبرات ويعني للحوثيين في اليمن خبراء التصنيع، يعني يتم جمع المكونات الطائرات المسيرة وحتى ربما الصواريخ البالستية من عدة مصادر ثم إعادة تجميعها في اليمن. اختلفت طبعا،
2: يعني حتى لو أصبحت لديهم القدرة والخبرة ولكن يحتاجون المواد الأولية لهذه الصناعة.
3: المواد الأولية ما زال هناك،
2: هل لديهم ما يكفي من المواد الأولية؟
3: ما زالت هناك موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة، وبالعكس أنه في كثير من الأحيان أصبحوا يتجاوزوا، إضافة إلى خط التهريب البحري عبر الصومال بالتعاون مع الشباب. هناك العديد من التقارير تتحدث أنهم حتى بدأوا يستخدموا العملات المشفرة في شراء المكونات من عدد من الدول.
2: طيب وبالتالي أستاذ صالح، يعني السعيد دكتور سعيد، لا يمكن مثلا القول بأنه فيما لو طال أمد هذه الحرب لن يتبقى لديهم ما يكفي من مخزون المسيرات والصواريخ للاستمرار بنفس
4: الزخم؟ والوقت الحالي ليس لصالحهم، على اعتبار أن إيران الممول والمصدر الرئيسي للأسلحة والمساعدات الآن هو نفسه محاصر وتعرض لضربات، ثم أن الطرف الآخر حزب الله حاليا في لبنان كان أيضا يستغل التواصل عبر البحر مع الآن مقطوع. لكن الآن التحول هو أن استخدام المكثف لسلاح الطيران من قبل الحكومة الشرعية، لاحظنا لأول مرة سلاح المسيرات والطيران اليمني يتحرك بفعالية ويشارك بفعالية في جميع المعارك، وهذا أيضا سيؤدي إلى تغيير في قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك بين القوات الشرعية والحوثيين. أنا أعتقد أن الحوثي الآن في أضعف مراحله من كل، سواء على الناحية العسكرية أو الناحية حتى الداخلية، أو كما قال الأخ صالح أن هناك انقسامات وانشقاقات داخلية وفشل في المشروع. الآن الحوثي دخل صنعاء، احتلها في سبتمبر 2014 بناء على مشروع، لكنه حتى الآن رغم ذلك لم يحقق أي شيء، وهو سبق ذلك أن بدأ في حركة عسكرية منذ عام 2000 لتحقيق مشروع أيضا فشل، وبالتالي لديه استحقاق داخلي. فالحوثي في أضعف مراحله، حتى حلفائه أيضا تعرضوا لضربات قاسية وقوية،
2: ولكن يبقى الأقوى بين الأذرع حتى الآن، يعني
4: لأن هناك مساحة كبيرة
2: والأكثر فعالية، يعني أكثر فعالية من حزب الله من ميليشيات العراقية كذلك. وبالتالي أستاذ فهد، يعني هل تعتقد بأنه إيران من السهل أن تسمح بانهيارهم؟
0: لن تستطيع أن تنقذهم، يعني هم في النهاية ليس بيدها أن تنقذهم، قد أمدتهم بكل ما لديها، حتى في الفترة الأخيرة دفعوا ربما بأعداد كبيرة من الخبراء. لكن دعيني أتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة الغضب الشعبي وعدم الرضا الموجود في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وأن حالة احتقان وسقط غير عادية، وبالتالي هم تحركوا لكي يخسروا هذه الإرادة الشعبية بأن يظهروا للناس في الداخل الذين كانوا ينتظرون الشرعية أن تأتي بأننا لازلنا قادرين أن نبادر ونذهب ونحتل مناطق جديدة. فإذا تحركت الشرعية وفق هذا القرار، وهذا قادم إن شاء الله في الأيام القادمة، خلال ربما تحرير محافظة واحدة نحتاجها، إذا حررنا محافظة واحدة من المحافظات التي يسيطر

0: عليها، فستسقط محافظات بجانبها وسيتحرك الناس وسنرى انشقاقات وانهيارات ربما ما كانت في حساب كل المحللين.
1: يعني لماذا يعني لماذا تعتقد بأن انهيار محافظة؟
0: لأنه الحرب في 2015 غير الحرب في 2026، وهذا ما لا يدركه كثير من المحللين. لما دخل التحالف على الخط والشرعية في 2015 لم يكن الوعي اليمني قد أدرك خطورة العوثيين، كانوا موجودين في محافظتنا في صعدة في أقصى شمال الشمال، حركة جديدة تعامل معها اليمنيين جميعا بحسن نية منه هذه حركة ثورية جديدة ولتأخذ تجربتها. فعندما أتى التدخل والتحالف وضربها كان هناك مشاعر تعاطف كبيرة من الناس، لكن خلال 10 سنوات من الممارسات والسلوكيات التي عرفها الناس، حتى الضباط الذين هم ضباط الجيش اليمني وجزء كبير منهم كانوا موجودين وشاركوا باعتبار أن هذا دفاع عن الوطن تحت إمرة جماعة الحوثي. اليوم هؤلاء الضباط بعد التعامل الطائفي بعد أن حطت الحرب أوزارها ووجدوا أن المسألة هي مسألة طائفية لا علاقة لها بالوطنية، تم تهميش كل الرتب العسكرية في الداخل، تم التعامل بإقصاء مناطقي وعنصري وطائفي، هناك عملية تجويع للناس وتعامل بالعنف مع كل من يريد أن يعبر عن راية. هذه الممارسات والسلوكيات صنعت مجتمعا غير صديق للحوثيين في الداخل في مناطق سيطرتهم.
1: طيب ولكن لماذا حتى الآن، وأنقل لك أستاذ صالح يعني هذه النقطة، إذا كانت هذه الممارسات على مدى 10 أو 12 سنة الماضية خلقت بيئة معادية بسبب ما قاموا به، لماذا لم نرى يعني انقلاب عليهم، لم نرى مظاهرات، لم ينضم أبناء القبائل وأبناء الأهالي بسرعة إلى الجيش عندما يتقدم في محافظات معينة؟
2: في الواقع أن هذا الطرح قد لا يكون منصفا، لأنه كثير معظم القبائل اليمنية الكبرى قامت بعمليات انتفاضات يعني فردية في البيضاء وفي مأرب وفي معظم المحافظات،
0: حجور وفي عتمة،
2: في حجور وفي عتمة، لكن الحوثيين اعتمدوا سياسة الانفراد، كانوا يأخذوا كل جبهة ويصفوها بشكل منفرد، لم تقم كانت هذه الجبهات هذه الانتفاضات تقوم بشكل تلقائي، قام الحوثيين بقمعها بشكل عنيف، معروف عنهم أنهم يقوموا بتفجير منازل من يتمرد عليهم أو خصومهم، خلقوا حالة من الرعب، لكن حالة الاحتقان هي موجودة بل أنها نمت وكبرت وتنتظر فقط الشرارة، وهذا ما أشار إليه الأستاذ فهد أنه بمجرد وصولهم إلى الجيش اليمني وصوله إلى أي محافظة ستنهار الميليشيات الحوثية في هذه المحافظة وفي المحافظة محافظات المجاورة، وستنتقل يعني الثورة الشعبية إلى مناطق أوسع. في الواقع أنه هناك عاملين، عامل الرعب الذي مارسه الحوثيون والقمع الشديد وأيضا الترقب، لكن كما نعرف أنه الثورات في العالم لم تقم بين يوم وليلة، هناك عندما تتهيأ الظروف الداخلية وأحيانا الإقليمية والدولية نشاهد تغيرات سريعة كما حدث في سوريا على سبيل المثال.
3: أيضا هناك ملاحظة أن مؤشر على الرفض الشعبي للحوثي أن كل من يهجر من مناطق خاضعة للحوثي ينزح إلى مناطق تابعة للشرعية، وهذا دليل على أنه الرفض الباطني الداخلي للحوثي وسلطة الحوثي الذي تمكن فقط بالقوة الغاشمة، لا يوجد لديه مشروع أو يكتسب يعني زخم شعبي أو قاعدة شعبية.
1: تسعيد، ذكرت في سياق مداخلاتك بأنه الولايات المتحدة يعني تهتم الآن بالأساس اللي هي إيران، ومن ثم ستعود إلى التعامل مع أذرعها في المنطقة، ورأينا بأنها في العراق مثلا أوكلت قضية هذا التعامل إلى الحكومة العراقية، إلى حكومة الزايدي. في لبنان كذلك يعني وكأنه ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومن خلال المفاوضات التي تقوم بها بالولايات المتحدة مع إسرائيل. بموضوع إيران يعني كيف يمكن أن تتعاطى مع الحوثيين؟ هل تعتقد بأن النهج سيكون مغايرا بمعنى لا ينفع معهم إلا المقاربة العسكرية؟ وأنه لا يوجد طرف شرعي ممكن أن يعني يتركن إليه فيما بعد للتخلص منهم؟
4: هذا ما قلته في الجزء الأول من المداخلة، عندما قلت أن تقدم الشرعية إذا استطاعت تثبيت مكاسبها بطريقة وتحويلها إلى مكاسب سياسية، عندها سيكون هناك دعم أمريكي واضح في هذا الإطار كيشبه المسارات التي خلقتها الولايات المتحدة، لأن واشنطن تنظر إلى إضعاف النفوذ الإيراني عبر

0: حكومة عراقية، حكومة لبنانية، مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، والأمر في
1: ونزع السلاح.
0: نعم،
1: وحصر السلاح بيد الدولة
0: طبعًا
1: الشرعية.
0: هو هذه النقطة الأساسية، وبالتالي إذا تقدمت الشرعية سيكون

0: المعركة وقد ربما تحقق النتائج مقبولة لنقل على الأقل، ويمكن البناء عليها للذهاب بعيدا بهذا الاتجاه، لأنه لا يمكن أن تكون هناك سياسات في منطقة مختلفة.
1: شكرا جزيلا لك، أشكركم جميعا ضيوف الكرام. ختام ساعة حوار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
3: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
2: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
3: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
2: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
3: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
5: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
4: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
5: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
4: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
5: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
4: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيد أفخاي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية. Yeah.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا

0: ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: اهلا بكم الى العالم ليله من العربيه في الرياض. ابرز احداث اليوم في ملفات مفصله نستعرضها معا، والبدايه مع العناوين.
1: تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفه بين الطرفين.
0: العربية تدخل خطوط الاشتباكات جنوبي تعز، والعالم الليلة تستعرض الأهمية الاستراتيجية لكهبوب بعد سيطرة القوات الحكومية اليمنية عليها.
2: Iran does not control it. Clearly, the United States and our regional partners do.
0: ترامب يؤجل المواجهة مع إيران ويبقي باب التفاوض مفتوحا، وسنتكوم تؤكد للعربية سيطرتها الكاملة على هرمز.
3: أعلن أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشقاقي والتخلي.
0: وفي السودان قائد مجموعة المهام الخاصة في الدعم السريع يعلن انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي. بهدف عزل روسيا رقميا، كيف تضرب للمرة الأولى أكبر مركز بيانات وإنترنت في البلاد. فضائح تجسس تضرب أوروبا، رئيس مخابرات سابق في ألمانيا لصالح الصين، وبحر بريطاني لصالح روسيا.
4: أما في العاشرة لدينا ملفات عدة. قوات العمالقة الجنوبية تنزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بمديرية ذباب. نناقش أيضا مصادر فلسطينية تكشف عن توافق فتح مع الفصائل بالقاهرة على تأجيل الانتخابات، وإعلان مرتقب من عباس عن تفاصيل التأجيل. نناقش كذلك بعد تصريحات أبي أحمد حول ضرورة قيام إثيوبيا بإحداث تحولات تتجاوز حدودها. السيسي يؤكد رفض القاهرة لنفاذ أي دولة إلى البحر الأحمر دون حق.
5: وفي خارج الصندوق لهذه الليلة، هل تحصل حزب الله

على أموال إيرانية لإعادة سيناريو ما بعد حرب 2006. أمريكا تنفي وتؤكد مواصلة خنق الموارد المالية للحزب عبر العقوبات. في موضوعنا الآخر، من قاعدة فيرفورد في بريطانيا إلى قاعدتي رامشتاين وشباندالم في ألمانيا، تهديدات متزايدة للقواعد الأمريكية في أوروبا مرتبطة بإيران. كونوا معنا.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة مع ليلى الاختيار. أبدأها مما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي. وأضاف الدفاع المدني السعودي بأن فرقة نفذت الإجراءات المعتمدة أو فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. هذا وكان مشاهدينا تحالف دعم الشرعية أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي بأن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين. فنتابع هذه الصور.

0: أتت وباء ماليزيات الحوثي بالفشل وزرعت كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كميات الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: أظهر فيديو متداول لقطات لغارات الطيران الحربي استهدفت الحوثيين في محافظة البيضاء اليمنية.
2: الله أكبر.
1: أيضا مشاهدين أظهرت صور متداولة غارات استهدفت معسكرا للحوثيين في شمال شرق مدينة إب اليمنية، فنتابع.
3: الطيران الآن يضرب في يريم الآن في المعسكر، حالة ذعر وقلق عند الناس. يا الله سترك، يا الله سترك. الطيران الآن يضرب مدينة يريم المعسكر.
1: وفي تعز رصدت كاميرا العربية جانبا من المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوبي تعز.
4: نحن الآن في قطاع الضباب بجبهة حيفان، حيث تدور مواجهات بين قوات اللواء الرابع حزم التابع لقوات ألوية العمالقة وكذلك ميليشيات الحوثي الانقلابية على هذه المرتفعات الجبلية. نحاول الدخول مع هذه القوات إلى مناطق الاشتباك، تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الطرفين. نحاول تمشيط المواقع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المرتفعات التي كانت تتحصن بها الميليشيات. تحاول الآن القوات كما تحصن هذا الموقع بشكل كبير، أي نيران كثيفة على مواقع الميليشيات الحوثية تغطي الآن هذه العربة على القوات القادمة أو التي تحاول الاقتحام هذا الموقع، أهم المواقع الاستراتيجية كونه يطل على معاقل الميليشيات الحوثي في منطقة الخزقة، أيضا في جبال وتباب مرتفعات حاكمة على منطقة طور الباحة.
5: الآن المواجهة تدور حاليا على موقع الوتر التابع لقوات العدو.

0: حوثية تحاول التقدم نحو اتجاه طور الباحة وقطع خط التربة لتشديد الخناق على أخواننا في مدينة تعز، لكننا نحن قمنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الأبطال وقيادتنا الحكيمة بقطع شريانهم الوحيد ها هنا من جبهة حيفان، ذلك ردا على محاصرتهم لأخواننا في مدينة تعز.
1: القوات هنا تنشط أيضا مواقف الميليشيات الحكومية على منطقة الوتر، هذا المرتفع الجبلي الحاكم الآن القوات الحكومية تحاول اقتحامه، وكذلك تأمين خطوط الإمداد وأيضا قطع خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي من الناحية الجنوبية لمحافظة تعز القادمة إلى مناطق حيفان وكذلك المناطق الأخرى. هل سعيد قراتية العربية والحدث من جبهة حيفان جنوبي تعز.
2: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
3: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الامثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.
2: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
4: في منطقة يريم في شمال شرق محافظة البيضاء المعسكر 55 حرس جمهوري سابقا، والذي يقع على خطوط الإمداد بين صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. كانت الغارات عنيفة ودمر أيضا مخازن للأسلحة وأيضا منصات لإطلاق الصواريخ. أيضا كانت الغارات هي الأعنف بالنسبة على منصات إطلاق الصواريخ هنا في صنعاء، بالتحديد على منطقة بني مطر غرب صنعاء وكذلك في بعض المناطق. لكن عندما نعود إلى الوازعية وغرب محافظة تعز ونشاهد الاشتباكات وإعلان قوات درع الوطن بأنها أحكمت السيطرة على هذه المناطق في كهبوب، وهي أيضا تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي على عدة محاور هنا في مديرية الوازعية، وقد دخلت من عدة مناطق. المعارك إذن في هذا المكان ذات أهمية استراتيجية، لأن هذه المديرية الوازعية تقع شرق مدينة المخا، وكذلك سيطرة قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن على هذه المناطق يفتح أمامها طريق بالتقدم نحو جنوب محافظة الحديدة وكذلك غرب محافظة إب، وقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي وأيضا فك الحصار عن مدينة تعز. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. ليا،
5: شكرا لك لطفا. مشاهدينا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة، والتي تقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. تمتلك سلسلة جبال كهبوب في اليمن موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية، خصوصا من الناحية العسكرية ومن خلال الإطلالة المباشرة على مضيق باب المندب. إذن جبال كهبوب أو سلسلة جبال كهبوب عبارة عن مرتفعات جبلية استراتيجية تحديدا بجنوب غرب اليمن، تقع بالأطراف الغربية لمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج على حدود محافظة تعز، وتطل بشكل حاكم على مضيق باب المندب الحيوي. تبعد هذه السلسلة نحو 30 كيلومترا إلى الداخل من الساحل البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وتشكل حزاما طبيعيا وعرا يتألف من قمم وتلال وأيضا ممرات، وتفصل عن الساحل وعن المرتفعات الداخلية. تمتلك هذه الجبال أي جبال كهبوب أهمية استراتيجية بالغة، تعد هذه الجبال جبلا حاكما، السيطرة عليها تمنح تفوق ناري وأيضا رصدا مباشرا لممر باب المندب والمناطق الساحلية المجاورة لهذا الباب، كما تمثل عمقا جغرافيا لحماية خطوط الإمداد والطرق المؤدية إلى عدن والساحل الغربي، وتمنع أي تقارب

0: تقدم للحوثيين نحو الجنوب في محافظة تعز. طهران وواشنطن مفاوضات تراوح مكانها وخيط رفيع يفصل التهدئة عن التصعيد. في قلب هذا المشهد تبدو الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خرج قبل قليل ليشدد بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيدا بما وصفها بالمناقشات المثمرة مع الجانب الإيراني. لكنه ورغم ذلك أكد بأن الحصار المفروض على إيران سيظل ساريا بكامل قوته. بالنسبة للجانب الإيراني، خرج وزير خارجية إيران عباس عراقجي ليقول بأن طهران تدرس رد واشنطن على مقترحها الذي قد يفضي لفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وأشار أيضا إلى أنها قد ترد خلال أيام، وباب الدبلوماسية بحسب عراقجي لم يغلق حتى الساعة.
1: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام 7، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
0: من البيت الأبيض تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، ما هي الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي اليوم إلى حسم موقفه بعدم شن أي ضربات عسكرية على إيران قبل يعني انتخابات التجديد النصفي؟ وهل هناك أي تغيير ممكن أن يطرأ على هذا الموقف، أتحدث من الناحية السياسية أو حتى من الموضوع الانتخابي؟
2: ليال، يأتي رد الرئيس في سياق ما كتبه موقع أتلانتيك بالأمس، وقال بأن هناك نقاش في داخل الإدارة الأمريكية بين جناح يؤيد أن يقوم الرئيس بضربات عسكرية لإيران قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي ربما يجبر إيران إلى الدخول في مفاوضات، ومن هنا إذا دخلت في مفاوضات يمكن الحديث على اتفاق. ونحن نتحدث عن فترة زمنية قصيرة، نتحدث عن أقل من 4 أسابيع، يمكن أن من خلال هذا أن يؤمن الرئيس للأمريكيين مطلب داخلي، وهو أن أسعار النفط ستنخفض وسترجع إلى ما كانت عليه. لكن أيضا هناك جناح يقول لا، هذه مغامرة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات وتعنت إيراني. لذا هو اليوم حسم الوضع وقال بأنني لن أقوم بتوجيه ضربة إلى إيران. وهذه الحكمة السائدة في واشنطن، يعني منذ فترة ونحن نقول بأنه ربما الجناح اللي هو لديه أكثر منطقيا إذا أردت يقول بأنه علينا أن نؤجل أي عملية عسكرية إلى بعد الانتخابات الأمريكية، بغض النظر إذا فاز الرئيس أو حزب الرئيس بهذه الانتخابات أو لم يفز. لكن أعتقد الآن بأنه الرئيس كان واضح جدا عندما قال بأنه الحصار الاقتصادي مستمر، وأيضا وزارة الخزانة قبل قليل أعلنت عقوبات جديدة وهي الورقة الرابحة بيد الرئيس ترامب، وقال بأن الوضع الاقتصادي منهار في داخل إيران، والعملة منهارة، والتضخم عالي، والوضع سيء جدا. ومع هذا هو يقول بأنه حاليا لا أفكر بتوجيه هذه الضربة العسكرية. هذه على الأقل التصريحات الرسمية العلنية، لكن يمكن أن نقرأها بطريقة مختلفة، بأن الحرب خديعة، ويمكن بالفعل للرئيس أن يعود وأن يوجه ضربة قبل الانتخابات. لكن هذا أيضا يجب أن يتماشى مع التعزيزات العسكرية والحشود الموجودة في المنطقة. وحتى الآن كل المؤشرات، يعني يمكن أن نقول إلى حد ما بأنه قد يكون صعب تطبيق هذا الخيار خلال فترة قصيرة، لكن بالنهاية هذا هو الرئيس ترامب الذي يفاجئنا دوما بكل الاحتمالات. لكن يبدو بأنه اليوم على عكس ما كنا نتحدث فيه بالأمس، بأنه كما يقول بأن هناك حوار مثمر مع طهران، مع أنه البيت الأبيض كان يشعر بإحباط قبل أيام، والوسطاء قالوا بأنه الطريق يعني مسدود تماما ولا يوجد أي انفراجة في ملف المفاوضات.
0: طب نادية، قبل أن أختم معك، بما أنه كان هناك اتصال بين ترامب وبين بنيامين نتنياهو، نتنياهو أيضا مقبل على انتخابات، وما تحدثت عنه عن تحليل أشار إلى موضوع الانتخابات الإسرائيلية، هل هذا العنصر ممكن أن يغير أي شيء بموقف ترامب بالأيام المقبلة؟
2: لا على الإطلاق، لأنه الرئيس ترامب حتى لم يدعم نتنياهو، وشيء ملفت عندما يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي كان دوما يستطيع أن يؤمن لقاء

0: مع الرئيس الأمريكي بغض النظر من هو حتى الرئيس أو حزب الرئيس. لكن في هذه المرة عندما أتى نتنياهو إلى نيويورك، ترامب تفادى أن يلتقي معه لأنه لا يريد أن يعطي رسالة بأنه يدعم نتنياهو في هذه الانتخابات. إذن أي تحرك عسكري قد يكون صعب حاليا لأنه سيفسر على أنه دعم لنتنياهو.
1: شكرا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي على هذه المعطيات. مشاهدينا، في تصريحات خاصة للعربية نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إغلاق الحرس الثوري الإيراني لمضيق هرمز، متهما طهران بتعمد استهداف البحارة.
2: You know, in the Strait of Hormuz, what we have is a situation where Iran, and specifically the Islamic Revolutionary Guard Corps, is intentionally targeting innocent mariners. It is unjustified, it is unwarranted, and that has our attention, which is why we have successfully provided coordinated protection for thousands of ships that have transited this international waterway. Iran does not control it. Clearly, the United States and our regional partners do.
1: لكن قبل تصريحات ترامب حول استمرار التفاوض وتأجيل الضرب ضد إيران، وجه البنتاغون تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، فيما يدور حديث بشأن تفرد الخيارات أمام طاولة ترامب الذي لم يغلق بدوره الأبواب لا أمام الدبلوماسية ولا أمام التصعيد.

0: مشاهدينا، قرار الهجوم على إيران أو التهدئة لم يتخذ بعد، لكن طلب البنتاغون من القيادة المركزية الأمريكية استكمال الاستعدادات لعمليات قتالية محتملة تدفعنا للسؤال عن خيارات ترامب في ضرب إيران وما الذي يمكن أن يستهدفه الآن في الداخل الإيراني. بالخيار الأول، ضربة محدودة قبل الانتخابات قد تركز على منشآت للحرس الثوري وأيضا مواقع الصواريخ والمسيرات، إضافة للرادارات والمنشآت المرتبطة بالهجمات تحديدا على الملاحة ونقلات النفط. الهدف هنا هو الضغط دون الانزلاق لحرب واسعة مع طهران. أما الخيار الثاني الموجود على طاولة ترامب يتمثل بحملة أوسع تشمل المنشآت النووية ومواقع التخصيب، دون طبعا نسيان مراكز القيادة والسيطرة والمنشآت الحيوية بالداخل الإيراني. هذا الأمر مرجح جدا ليكون استكمال للحصار الذي يؤتي ثماره كما تقول واشنطن. هناك أيضا تقارير تتحدث بأن واشنطن وتل أبيب تدرسان احتمال تنفيذ عملية منسقة، عندما نتحدث عن ضربة مزدوجة بين أمريكا وإسرائيل تعود طبعا للأذهان احتمالية استهداف شخصيات بارزة كما حصل بالحرب الماضية. فرضية لا تبدو مستبعدة، واشنطن هنا غير راضية بشكل كامل عن من تصفهم بالمتشددين الذين يحكمون إيران في هذه الفترة. أما إذا أرادت واشنطن تقديم تصعيد واضح ومحدد الرسائل، فقد تكون المنشآت المرتبطة بمضيق هرمز وأيضا خطوط تصدير النفط من بين الأهداف الأكثر حساسية، نتحدث هنا طبعا عن جزيرتي خارك ولارك الإيرانيتين. لارك طبعا ترتبط مباشرة بالقدرات الصاروخية والعمليات البحرية، ما يجعلها هدف عسكري أكثر مباشرة للضربات الأمريكية. ضربها سيقطع شريان إيران للتسلح والتهديد بمضيق هرمز، بينما الجزيرة الثانية وهي خارك تمثل هدف مختلف تماما، ضربها سيكون ذا بعد اقتصادي وسياسي كبير. خارك ليست مجرد جزيرة أو منشأة نفطية، بل نقطة محورية بمنظومة تصدير النفط الإيراني، وضربة يعني شل التصدير بشكل كامل، بالإضافة طبعا للحصار الاقتصادي. سينضم إلي الآن في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية أستاذ رياض قهوجي، أهلا بك. عندما نتحدث عن خيارات الرئيس الأمريكي لضرب إيران، أي من الخيارات التي ذكرتها هو الأكثر ترجيحا إذا ما ذهب نحو الخيار العسكري بالفترة المقبلة؟
1: طبعا سيبدأ بضربات كبيرة، لا يعني في حال دخل بالخيار العسكري بعد الانتخابات، الأهداف الأساسية ستكون أولا تدمير ما تم ترميمه من دفاعات جوية، رادارات، مراكز قيادة وسيطرة. ثم الأهداف الأساسية هو اليوم الملف النووي هو الملف الأساسي، وبالتالي طبعا ستكون هناك استهداف للمنشآت النووية. أيضا مدن الصواريخ، هذه المنشآت التي عمدت إيران في هذه الفترة 6 أشهر

0: إلى ترميمها إصلاحها، وأيضا ما تم إدخاله من أسلحة جديدة، هناك منصات إطلاق صواريخ وغيرها، وبالتالي هذه الأهداف الأساسية هي تكون بالضربة الأولى، وقد تكون أيضا مع مشاركة إسرائيلية عمليات اغتيال لإحداث الصدمة الكبيرة، تكون هناك خلل في التوازن برد الفعل من الجانب الآخر.
1: طب الجانب الإيراني يعلم بكل هذه الخيارات، يعني إذا نحن نعلم أكيد الجانب الإيراني يعلم، هل يمكن أن يتفادى الضرر الكبير الذي يريد الآن الإسرائيلي والأمريكي إلحاقه بالإيرانيين إذا ما فعلا ذهب نحو الضربة العسكرية؟ وما الشيء الموجع اليوم بالنسبة للنظام الإيراني الذي يتلقى ضربات منذ حوالي سنة؟
0: ليال، السؤال مهم، لأن هنا علينا أن نسأل ماذا ستكون الاستراتيجية. هل الاستراتيجية ستبقى أن يكون هناك تغيير من داخل النظام بأداء النظام، أم تغيير النظام؟ يعني هذا، لأنه هذا سيحدد الأهداف. إن كان إسقاط النظام، طبعا ستكون الأهداف، البنية التحتية ستكون الهدف التالي الرئيسي. بعد ما إزالة الخطر وتحقيق السيطرة الجوية التامة، ستبدأ استهدافات لجسور، سكك حديد، مطارات، منشآت طاقة، لضرب الوضع الداخلي الاقتصادي الاجتماعي البنية التحتية، ليكون هناك انفجار داخلي من الداخل، يعني التحركات الداخلية تؤدي إلى سقوط النظام. طيب، لأن الوضع الداخلي اليوم مذري بسبب الوضع الاقتصادي المتفاقم.
1: بموازاة كل هذا، هناك أيضا احتماليات لردود إيرانية على الضربات الأمريكية. بالنسبة للرد الإيراني، مشاهدينا، مجلة ألمانية حذرت بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تضع قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن أهدافها المحتملة، من بينها قاعدتا رامستين وأيضا شبانك داهلي، وسط مخاوف من هجمات سرية مرتبطة بالصراع مع إيران. تعد قاعدة رامستين الجوية من أبرز المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا، وتؤدي هذه القاعدة دور محوري بالنقل الجوي والقيادة اللوجستية، كما تستضيف مقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ما يجعلها حلقة مهمة في حركة القوات والمعدات والعمليات الأمريكية والأطلسية. أما القاعدة الثانية التي تحدثنا عنها، فتتمحور مهمتها حول العمليات الجوية القتالية، وتستضيف الجناح المقاتل التابع للقوات الجوية الأمريكية، الجناح 52، بما في ذلك أسراب من مقاتلات F-16، بالإضافة إلى وحدات للصيانة والدعم والذخائر. يعني هل هذا التقرير دقيق؟ هل القدرات الإيرانية قادرة أن تصل إلى داخل ألمانيا اليوم وتلحق فعلا يعني ضرر كبير بالقواعد الأمريكية الموجودة هناك؟
0: شبانك دالوم ورامشتاين هما قاعدتان أساسيتان للقوات الجوية الأمريكية، خاصة لعبتا دور في الحرب السابقة وستلعبان دور في الحرب المستقبلية. الخشية هنا، وهو ما شاهدناه في بريطانيا، سحب القوات الأمريكية لقاذفات القنابل الاستراتيجية بعد التهديد لهذه القبض على 5 أشخاص، شاحنات لا نعرف إن كانت مفخخة أو غير مفخخة، إنما يبدو أن التقارير الاستخباراتية تجتمع على أن هناك تهديد بمسيرات. ماذا يعني هذا؟ شيء شبيه بالذي قام به الأوكران عندما استهدفوا القاذفات الروسية في قواعد جوية في عمق روسيا. قاموا بتدمير مجموعة من قاذفات LTU-95 والTU-170 توبوليف وغيرهم. الخشية أن إيران تحضر لاستخدام المسيرات الصغيرة ملغمة بعمليات داخل هذه القواعد. هذه المسيرات اليوم منتشرة في العالم، ويمكن شرائها من أي من المحلات في أوروبا، إدخال عليها تقنية الفايبر أوبتيك، ومن ثم استخدامها. إيران تستطيع القيام بذلك، لديها خلايا استخباراتية نائمة موجودة في أوروبا، هذا يجمع عليه المجتمع الاستخباراتي الغربي، ومن هنا الخشية أن تكون هكذا هجمات، ومن هنا هذا التحذير الذي أو التسريب الذي تحدثت عنه المجلة الألمانية،
1: خصوصا أن هناك استنفار على المستوى الاستخباراتي أيضا بالداخل الأوروبي. شكرا لك.

0: أستاذ رياض.
1: شكرا.
0: مشاهدينا، بالداخل الإيراني شهدت محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران 3 هجمات مسلحة خلال الساعات الماضية استهدفت قوات الشرطة والجيش الإيراني وفق وسائل إعلام إيرانية. في التفاصيل، هاجم مسلحون مقر قيادة الشرطة في مدينة جالق التابعة لمديرية كالشان وسط انفجارات وأطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخرين بحسب ما أكدته الشرطة الإيرانية. امتدت الهجمات أيضا إلى عاصمة المحافظة زهدان، حيث قتل شرطي في هجوم على دورية أمنية بمنطقة نصرة أباد، فيما شهدت مدينة نيك شاهر الواقعة جنوب زهدان هجوما على حافلة تقل عسكريين إيرانيين، أسفر هذا الهجوم عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخر. تتابعنا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. طائرات مسيرة إثيوبية تشن ضربات ضد قوات إريتريا في إقليم تيغراي.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد إلى الملف السوداني. ومن داخل صفوف الدعم السريع تتوالى الضربات، هذه المرة من الداخل بانشقاق جديد لكنه ليس عابرا. قائد مجموعة المهام الخاصة يعلن مغادرة الدعم السريع ومعه نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية. يأتي ذلك بعد سلسلة من الانشقاقات التي طالت قيادات ميدانية بالأشهر الأخيرة، بالتزامن مع ضغوط عسكرية متزايدة على عناصر الدعم السريع. مشاهدينا، هذه الانشقاقات باتت ظاهرة لافتة بصفوف الدعم السريع التي بدأت قبل عامين وتسارعت منذ مطلع هذا العام الجاري، أي مطلع عام 2026. سنتعرف على أبرز المنشقين بقوات الدعم السريع. في أكتوبر عام 2024 أعلن قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني. في أبريل سنة 2026 أيضا أعلن الانشقاق اللواء النور القبة، أحد قادة الدعم السريع في دارفور، وقال إن 3 مجموعات عسكرية انشقت معه بالسلاح والعتاد. في مايو الماضي أعلن علي رزق الله المدعو السافانا انشقاقه، ثم انضم بعده القيادي ضيف الله آدم إلى صفوف المنشقين. وشهد أغسطس أيضا عدة انشقاقات في صفوف الدعم السريع، من بينها انضمام 318 عنصرا للجيش، من بينهم قائد القوة العميد موسى 50. أما اليوم فأعلن قائد العمليات الخاصة محمد أزرق الفنجري انشقاقه عن الدعم السريع برفقة 300 جندي وضابط و30 عربة قتالية.

قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. طالبت سوريا المنظمة البحرية الدولية والجهات البلغارية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في استهداف وغرق سفينة الشحن ألفا في البحر الأسود وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. هذا وقالت هيئة المنافذ والجمارك السورية في بيان إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 10 بحارة من بينهم 9 سوريين وبحار مصري، ولا تزال المعلومات حول مصيرهم

غير متوافرة حتى الآن. هذا وأوضحت الهيئة بأن السفينة تعرضت للهجوم أثناء وجودها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية بلغاريا في البحر الأسود. أفاد شهود ومنظمة أكلاد لرصد النزاعات بأن طائرات مسيرة إثيوبية شنت ليلا عدة غارات على قوات إريتريا في مدينة أديغرات شمال إقليم تيغراي قرب الحدود مع إريتريا. هذا وقالت المنظمة بأن الضربات استهدفت قوات وذخائر إريتريا، فيما أكد أحد سكان المدينة لوكالة فرانس بريس وقوع عدد كبير جدا من الغارات بعد رصد قوات إريتريا في أديغرات. أجرت سول أول اختبار إطلاق لصاروخ فرد صوتي مطور محليا وفق ما أعلن المكتب الرئاسي بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فرد صوتي متوسط المدى. هذا وقال البيت الأزرق الرئاسي في بيان إن رئيس لي جاي ميونغ تابع أول اختبار لإطلاق مركبة انزلاقية فرد صوتية ويجرى حاليا بحثها وتطويرها باستخدام تكنولوجيا محلية. اعترضت الولايات المتحدة 90 شحنة من وقود الديزل الحيوي كانت متجهة إلى كوبا بقيمة تقارب 3 ملايين دولار في إطار تشديد الحصار الأمريكي على إمدادات الطاقة إلى الجزيرة. إلى ملف الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أهداف جديدة تضمها هذه المرة أوكرانيا لبنك أهدافها في روسيا من المطارات إلى مصافي النفط وأيضا مراكز التكنولوجيا. تسعى مشاهدين كييف إلى عزل روسيا رقميا وذلك باستهدافها أكبر مركز بيانات وإنترنت روسي. وهنا ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء بأن شركة ياندكس الروسية أكبر شركة تكنولوجيا في البلاد أعلنت أن واقعة جرت في مركز بيانات تابع لها في منطقة ريزان في الجنوب الشرقي من موسكو مما أثر على جزء من بنيتها التحتية. وأضافت الشركة بأنها تتعامل مع تداعيات الواقعة وتعمل على استعادة الخدمة المتأثرة. إذن تطورات للأهداف الأوكرانية وتحديدا داخل روسيا، هذا التطور أتى تدريجي بزيادة مدى مسيراتها أي المسيرات الأوكرانية وأيضا أعداد هذه المسيرات التي أصبحت تغرق الدفاعات الروسية التي بدورها وجدت نفسها هذه المرة تتعرض لهجمات غير متوقعة، لكننا يمكن أن نحصرها في 5 أهداف رئيسية تسعى كييف إلى ضربها الآن داخل روسيا. بداية المطارات العسكرية، هي هدف عسكري مباشر يستهدف أساسا قدرة موسكو على شن غارات على أوكرانيا بما أن الغارات كثيفة بالأيام الماضية، والهدف الرئيس كانت مطارات مورمانسك وإنجلز وهي مقر القاذفات الاستراتيجية. نتحدث هنا عن قاذفات تشيبولاف التي لا يمكن استهدافها إلا وهي على الأرض. أما الهدف الثاني بالنسبة لكييف ضرب مستودعات النفط ومحطات التكرير بهدف حرمان روسيا من مداخل المحروقات التي تعد الممول الأول للحرب. كييف هنا تقول بأنها دمرت 50% من قدرات التكرير الروسية، بينما روسيا تقول بأن الكثير منها عاد تدريجيا للعمل. أما الهدف الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأهداف التي ذكرت الآن فهو ضرب الجسور والموانئ والبنية التحتية التي تعتبر ضرورية لآلة الحرب الروسية. مثلا جسر القرم تعرض لهجوم قبل سنوات لكن روسيا أعادت ترميمه وتحاول حمايته بأي ثمن. كون إمدادات جبهة واسعة في أوكرانيا تحديدا على الحدود تعتمد عليه بشكل مباشر. أما في المرحلة الثانية والأخيرة لجأت أوكرانيا لضرب مراكز لوجستية للمتاجر الإلكترونية وأهمها وايلدبيريز ومنافسه أوزون وهي النسخة الروسية من أمازون، وتقدر خسائر هذه الضربات بنصف مليار دولار. أيضا هناك هدف جديد يعد أكثر حساسية كما ذكرنا وهو مراكز البيانات التابعة لشركة ياندكس النسخة الروسية لجوجل، ويحتل هذا المركز المرتبة الرابعة عالميا من بين محركات البحث ويوفر خدمات الخرائط والتوصيل والأهم أيضا خدمات سحابية متطورة وأنظمة ذكاء اصطناعي. كانت كييف طبعا قد استهدفت مركز بيانات من بين 5 تمتلكها الشركة وهي تحتوي على معدات متطورة يصعب تعويضها تحت وقع هذه العقوبات.

0: العقوبات بما أن يعني معظم القطع يتم استيرادها من الخارج. إذن في ظل هذه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو على أهداف حساسة بالداخل الروسي وبالداخل الأوكراني، لم يعد السباق التكنولوجي حكر على الأسلحة الهجومية عبد الجليل، وإنما أيضا على كيفية صد هذه الهجمات وتحديدا المسيرات
1: بكلفة منخفضة.
0: كلفة منخفضة كيف؟
1: نعم، إذا عدنا إلى الساعات القليلة الماضية وهذه الخريطة، وهي استنساخ مباشر لخريطة أخرى تنسخها أو تنشرها وزارة الدفاع الأوكرانية، نشاهد خريطة الهجمات على كييف. وإذا شاهدنا هنا المفتاح نجد بأن الصواريخ المجنحة بالأحمر، ونشاهد أيضا الصواريخ فرط الصوتية بالبرتقالي، وأيضا ما الذي نشاهده الأصفر والأزرق الفاتح، وهي غالبية الهجمات الأزرق، وهي المسيرات الجديدة الروسية التي هي لديها محرك نفاث، بينما بالبرتقالي نشاهد المسيرات القديمة التي هي أقرب إلى النسخة شاهد الإيرانية، وهي لا تزال تستخدم في الجنوب وتستخدم على الجبهة لمسافات قصيرة لأنها أوكرانيا باتت تعترضها بسهولة أكبر، لذلك الآن روسيا تستخدم المسيرات النفاثة. أوكرانيا تعترض المسيرات التقليدية التي تعمل بمروحة تشبه مسيرات شاهد، تعترض 80% إلى 90% منها، لكن الجديدة بمحرك نفاث تعترض فقط النصف، وهذا هو التحدي.
0: طيب، أمام هذا التحدي الاستراتيجية الأوكرانية للتصدي ما هي الآن؟
1: لدينا 4 خطوط دفاعية لدى أوكرانيا، سنشرحها الواحدة تلو الأخرى، ولكن سنبدأ من خط الدفاع الأول بالنسبة للاستراتيجية الأوكرانية. بالنسبة لأوكرانيا، استخدام صواريخ باتريوت لاعتراض مسيرات محرم تماما، لأنه أعدادها قليلة ومكلفة جدا ولا تصنع داخل البلد،
0: دعم غربي أساسا.
1: صحيح، لذلك تحاول ابتكار حلول أقل ثمن. لكن سنشرح خط الصد الأول، وهو أنظمة الدفاع التشويش الإلكتروني. في الأنظمة الروسية، وهنا ربما هذا هو الابتكار الروسي، من المفترض بأن المسيرة عندما تهاجم نقطة هي تبقى دائما مرتبطة بهواء اتصال لتوجيهها، لكن روسيا قامت بإنتاج ما يعرف بنظام ماش، وهو يربط المسيرات ببعضها، أي أن الهوائي هو مرتبط بالمسيرة الأولى، والمسيرة هي مرتبطة بالمسيرة الثانية والثالثة، وكل مسيرة تتحول إلى هوائي يربط بالمسيرة التي بعدها والتي قبلها. لذلك أنتجت أوكرانيا هذه المنظومة للتشويش الإلكتروني بمساعدة الدول الغربية طبعا، من أجل محاولة التشويش على هذا النظام المعقد والذي هو مضاد للتشويش أصلا من قبل الروس. لكن ضعف هذه النقطة هو أنه المدى هو كيلومتر إلى كيلومتر ونصف فقط.
0: نعم. طيب، روسيا كيف أيضا تعترض المسيرات؟
1: هي تعترض المسيرات أيضا بنفس الطريقة، طريقة التشويش الإلكتروني. لكن قبل أن أتحدث عن روسيا أيضا، دعيني أحدثك
0: هناك
1: عن أسلوب
0: ثانية.
1: خط الصد الثاني الأوكراني، هذا ما يعرف بالمسيرات الاعتراضية الأوكرانية، تم الترويج لها بشكل كبير جدا. هذه نسخة البي 1 سان، ولدينا نسخة أخرى وهي نسخة ستينغ، تحدثنا عليها كثيرا هنا في العربية. لكن هذه المسيرات تعمل بمراوح رباعية وسريعة جدا، وهذا الابتكار الأوكراني الجديد، أي تم نصبها على مقاتلات F-16 أو حتى مقاتلات سوفيتية قديمة. مداها ليس كبير جدا وتكلف $20,000 فقط، لكن لديها نقطة ضعف واحدة، وهي أنها سرعتها القصوى تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. لذلك روسيا لما طورت محرك نفاث للمسيرات، أصبحت هذه المسيرات الاعتراضية لا تصلح إلا أمام النسخ القديمة.
0: الطريقة الثالثة لصد المسيرات،
1: الجدار الثالث، جدار الصد الثالث، هما الفرق المتنقلة، هذا ما يسمى الفرق المتوقنة، سواء برشاشات يقفون فوق أماكن مرتفعة أو حتى بأنظمة تشويش محمولة على الكتف. وأيضا هذا النظام الجديد الذي سيدخل خدمة بعد أيام في أوكرانيا هو رشاش أمريكي، تم نصبه على هذه القاعدة أو هذا البرج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو يقوم بتحييد المسيرات بشكل أوتوماتيكي. لكن نقطة ضعفه هو أن المدى قصير جدا، كيلومترين فقط، وهو يهدف لحماية منشآت فقط محددة.
0: الطريقة الرابعة، بما أننا نتحدث عن منظومة معقدة لصد المسيرات،
1: صحيح، الطريقة الرابعة والأخيرة هي استخدام المقاتلات، بما أن أوكرانيا لم تعد تمتلك مروحيات، إما F-16 أو حتى الميراج 2000، وهي تعتمد على اعتراض المسيرات بشكل مباشر، لكن مرة أخرى بدون استخدام الصواريخ الموجهة، تحاول المقاتلة استخدام الرشاش، أما الصاروخ الموجه فهو في الحالات القصوى. نعم. والحالات الأخيرة.
0: طيب، مع كل هذه الاستراتيجيات وأيضا هناك بعض المسيرات تدخل وتضرب يعني بالداخل.

0: الأوكراني. طيب على المقلب الآخر سأعود إلى الموضوع صحيح. الروسي بما أننا لم نفسره أو لم نستكمل الشرح، كيف تصد روسيا اليوم المسيرات الأوكرانية بما أن أوكرانيا تغرق الداخل الروسي بالمسيرات بدون صواريخ؟
1: صحيح، أيضا روسيا تستخدم مقاتلاتها ومروحياتها، خاصة لأن المروحيات هي أقل كلفة، لكن عكس أوكرانيا هي تستخدم لديها بطارية دفاع من إنتاج محلي، فهي لا تزال تستخدم الأنظمة الدفاع خاصة بانتسر الأقل كلفة. لكن لا يجب أن ننسى بأن مساحة روسيا كبيرة ولديها وقت ومساحة أكبر لنشر خطوطها ولا تستخدمها بشكل متداخل، هي لديها المرحلة الأولى الثانية الثالثة ثم الرابعة بشكل مريح بسبب مساحة البلد. لكن بالنسبة للمقاتلات هي دائما تبقى الحل الأخير.
0: البحر أيضا عبد الجليل بات ميدان، ما الذي يحصل هنا؟
1: هذه مسيرات بحرية أيضا بدأت أوكرانيا في استخدامها ثم أصبحت أيضا روسيا تستخدمها، لكن في 12 سبتمبر نشرت هذه الصور وهي صور لشركة أوكرانية مصنعة تؤكد بأنه شهدنا أول قتال بين مسيرتين بحريتين، الأولى روسية والثانية أوكرانية. أصبحت هذه المسيرات أيضا تحمل برشاشات وبأنظمة تتبع وأنظمة رؤية، لكن مرة أخرى لا يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الأسلحة بدون أنظمة ستارلينك لإيلون ماسك. لكن لأختم بجملة واحدة فقط لنبين حجم السباق والصراع التكنولوجي، يو فورس الشركة المصنعة الأوكرانية أكدت أنها ستبدأ بتوظيف مختصين من الفورميلا 1 لتطوير المحركات والأنظمة والمواد الهجينة من أجل تخفيف وزن المحركات والمواد الكربونية المختلطة وأيضا أنظمة التوجيه.
0: صراحة نظام معقد جدا، وطبعا يعني الحرب أصبحت حرب مسيرات. عبد الجليل شكرا صحيح. لك، سنناقش أكثر هذا الموضوع بالأيام المقبلة بالعالم. ليلى شكرا لك.
1: شكرا ليلى.
0: مشاهدينا، في الشأن الروسي أيضا اعتبرت الخارجية الروسية نشر قوات إضافية للناتو في البلطيق تصعيد ضد موسكو بعد دعوة ليتوانيا وأيضا واشنطن لإنشاء قاعدة دائمة على أراضيها، فيما تحذر روسيا هنا من استخدام ترسانتها إذا سعى الحلف إلى حصار كالينغراد وعزلها. وهنا يتجدد الحديث عن معبر سوالكي الذي يربط الجيب الروسي بأوروبا وبحليفتها بيلاروسيا، فما أهميته بالنسبة للجانبين أي روسيا والناتو؟ الإجابة هذا التقرير الذي تم إعداده بالذكاء الاصطناعي.
2: عقدة لوجستية في قلب المواجهة بين روسيا والناتو، إنه ممر سوالكي، إحدى أكثر النقاط حساسية على الخارطة العسكرية الأوروبية، فالممر يمثل الوسطة البرية الوحيدة بين دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبقية أراضي حلف الناتو، وهو شريط بري يمتد لنحو 100 كيلومتر بين بولندا وليتوانيا، ويفصل بيلاروسيا حليفة موسكو شرقا عن إقليم كالينغراد الروسي غربا. وهنا تكمن أهميته بالنسبة إلى روسيا، ففي سيناريو مواجهة عسكرية يمكن أن يصبح الممر محورا لمحاولة فتح اتصال بري بين كالينغراد وبيلاروسيا، بما يعزز التواصل اللوجستي والعسكري الروسي بين المنطقتين. وبلهجة حاسمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تعرض روسيا لهجوم مباشر بما في ذلك كالينغراد سيجعل استخدام كل أنواع الأسلحة الروسية مطروحا. سوالكي إذن ليس مجرد شريط حدودي بالنسبة إلى الناتو، هو شريان الإمداد البري الوحيد الذي يربط دول البلطيق ببقية الحلف. أما بالنسبة إلى روسيا فهو أقصر نقطة برية تفصل بين كالينغراد وبيلاروسيا. في سوالكي قد لا تكون المعركة على الأرض هي الأخطر، بل المعركة على الممر الذي قد يشعل مواجهة نووية بين روسيا والناتو.
0: بعد انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وإخراج الدبلوماسيين من المدينة، أزال عمال لافتات القنصلية من المبنى في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بينما أعلن وزير الخارجية البريطاني بأن المبنى لن يغلق، مؤكدا بأن بلاده لن تفرض إجراءات مماثلة ولن تتراجع عن مواقفها، خصوصا فيما يتعلق بفرض عقوبات على منتجات للمستوطنات تحديدا. تقرير مشترك من القدس وأيضا من لندن يرصد لنا الوضع هناك، فلنتابع.
3: هذا مبنى القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

0: الشرقية. هنا كانت لافتات تشير إليها أزيلت مع انتهاء مهلة حددتها إسرائيل في 8 سبتمبر لمدة شهر لوقف نشاطها القنصلي. القنصل و19 دبلوماسيا آخرون غادروا هذا المبنى، ولن يبقى سوى 7 من الدبلوماسيين، سيقتصر عملهم في نطاق محدود وفق تفاهمات توصل إليها البلدان. إجراء يقول وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يأتي ردا على إعلان بريطانيا عن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
1: لقد أرسينا مبدأ واضحا، لا يمكن لأي طرف أن يتحرك ضد إسرائيل دون أن تتخذ إسرائيل تدابير مناسبة ردا على ذلك.
0: الفلسطينيون هم من سيتأثرون بوقف عمل القنصلية وتحويلها إلى مجرد بعثة بريطانية محدودة النشاط. هذا إجراء ضمن إجراءات أخرى أعلنت عنها إسرائيل، ومنها إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي المعني بغزة في كريات جات، وإنهاء النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع دخول 12 دبلوماسيا بريطانيا إلى إسرائيل.
2: أما هنا فهذا المبنى خلفي مقر الخارجية البريطانية، هو المكان الذي أدارت منه لندن خلال الأسابيع الماضية مفاوضات مكثفة لتجنب إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية بالكامل. النتيجة كانت حلا وسطا، القنصلية لم تغلق لكنها أصبحت تعرف الآن باسم البعثة البريطانية في القدس، مع خفض التمثيل الدبلوماسي بنحو 70% والإبقاء على 7 دبلوماسيين فقط.
3: لكن بريطانيا تقول إنها لم تتراجع عن مواقفها الأساسية، فهي ما زالت متمسكة بحل الدولتين وتعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة، كما لم تتنازل عن إجراءاتها المتعلقة بمعاقبة بضائع المستوطنات وتؤكد التزامها بالقانون الدولي وواجباتها الدولية. الخارجية تقول إن الترتيب الحالي مؤقت وإنها تريد استعادة حضورها الكامل لاحقا.
2: وإذا تعثرت المفاوضات فإن إجراءات دبلوماسية مقابلة ما زالت مطروحة كما تقول مصادر الخارجية. بالنتيجة تكون بريطانيا حافظت على وجودها في القدس، ولكن بحضور أقل ومن دون تغيير مواقفها السياسية والقانونية الأساسية.
4: تجسس عنوان عريض يحيط بأوروبا ويمتد من اختراق دوائر الاستخبارات الألمانية إلى اتهامات بالتخابر داخل البحرية البريطانية. في ألمانيا الرئيس الأسبق للبي أن دي بين العام 1998 وعام 2005 أوقف بتهم التجسس والخيانة والحصول على أسرار دولة لادعاء يشتبه في حصوله على نحو 2000 وثيقة سرية. أما في تطور القضية فتكشف هنا صحيفة ديرشبيغل الألمانية بأن أوغست هانينغ كان على تواصل مع جنرال صيني.

قضية تجسس عبرت حدود ولم تتوقف في برلين لتنتقل الشبهات إلى لندن وتحديدا داخل المؤسسة العسكرية، لكن في قضية منفصلة هيئة الادعاء الملكية البريطانية وجهت إلى عنصر البحرية الملكية تيدي يونغ تهما تتعلق بالحصول على معلومات محمية والاستعداد لكشفها لمصلحة قوة أجنبية. لكن السلطات البريطانية أكدت أيضا بأن قضية يونغ منفصلة عن التحقيق في مخطط محتمل لاستهداف قاعدة فيرفورد. لكن مشاهدينا دعونا نتعرف أكثر كيف حصل الجاسوسان الألماني والبريطاني على المعلومات التي ذكرناها. في ألمانيا يشتبه بأن هانينغ بعد مغادرته منصبه حافظ على شبكة علاقات داخل الجهاز واستفاد من قربه السابق من مصادر للمعلومات.

محور القضية هنا هو مساعده السابق الذي بقي داخل الجهاز ووصل لمعلومات ووثائق حساسة بعد انتقال هانينغ للعمل الاستشاري. مساعد هانينغ استخرج الوثائق من الأنظمة الداخلية وسلمها لرئيسه.

يانغ كان لا يزال يعمل في البحرية الملكية البريطانية، وبالتالي كان يتمتع بوصول إلى المعلومات، أي المعلومات الدفاعية والاستخباراتية التي تعتبر محمية بحكم وظيفته. وفق الاتهامات استغل موقعه للحصول على معلومات سرية، ثم قام بنسخها وتخزينها والاحتفاظ بها خارج إطار الاستخدام المسموح به. وما بين القصتين هناك تشابه فقط مع اختلاف العدو. ففي بريطانيا الادعاء يتهم يانغ بمحاولة التواصل مع جهات روسية بهدف نقل معلومات حساسة إليها، لأن بحوزته رسالة أعدها باللغة الروسية، كما أنه حاول استخدام الدارك ويب كوسيلة للتواصل مع الجهة الأجنبية.

بدأ طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات رغم المحاولات المتكررة للحكومة لاحتواء هذه الأزمة المستمرة منذ أيام. هنا أغلق الطلاب مداخل مئات المدارس في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. هذا وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد وعد في وقت سابق بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية الشهر الجاري، مؤكدا بأن قوى الأمن لم تتلقى توجيهات للاشتباك مع الطلاب.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة،
1: هنا كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة
0: قوات العمالقة الجنوبية تنزع مئات الألغام التي زرعها الحوثي بمديرية ذوباب. ترامب يؤكد أن أمريكا لن تهاجم إيران قبل الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. بيزشكيان يعتبر أن الحرب الاقتصادية أشد وطأة على إيران من العمليات العسكرية. مصادر فلسطينية تكشف أن عباس يتجه لتأجيل الانتخابات التشريعية إلى العام المقبل.
2: أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وحكامة شؤونه تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة له.
0: في إشارة لإثيوبيا، السيسي يؤكد رفض نفاذ أي دولة إلى البحر الأحمر دون حق.

أهلا بكم. نبدأ العاشرة من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت قوات العمالقة أنها قامت بنزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: حدثت وباء ماليزيات الحوثي بالفشل وزرعت كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كميات الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة.

0: ماء ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. القوات المسلحة اليمنية أضافت أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. أما في تعز رصدت كاميرا العربية جانبا من المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوبية تعز.
1: نحن الآن في قطاع الضباب بجبهة حيفان، حيث تدور مواجهات بين قوات اللواء الرابع حزم التابع لقوات ألوية العمالقة وكذلك ميليشيات الحوثي الانقلابية على هذه المرتفعات الجبلية. نحاول الدخول مع هذه القوات إلى مناطق الاشتباك، تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الطرفين. نحاول تمشيط المواقع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المرتفعات التي كانت تتحصن بها الميليشيات. تحاول الآن القوات كما تحصن هذا الموقع بشكل كبير، أي نيران كثيفة على مواقع الميليشيات الحوثية تغطي الآن هذه العربة على القوات القادمة أو التي تحاول الاقتحام هذا الموقع، أهم المواقع الاستراتيجية كونه يطل على معاقل الميليشيات الحوثي في منطقة الخزقة، أيضا في جبال وتباب مرتفعات حاكمة على منطقة طور البحر.
2: الآن المواجهة تدور حاليا على موقع الوتر التابع لقوات العدو الحوثية، تحاول التقدم نحو اتجاه طور الباحة وقطع خط التربة لتشديد الخناق على أخواننا في مدينة تعز، لكننا نحن قمنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الأبطال وقيادتنا الحكيمة بقطع شريانهم الوحيد ها هنا من جبهة حيفان، ذلك ردا على محاصرتهم لأخواننا في مدينة تعز.
3: القوات هنا تنشط أيضا مواقع للميليشيات الحوثية على منطقة الوتر، هذا المرتفع الجبلي الحاكم الآن القوات الحكومية تحاول اقتحامه وكذلك تأمين خطوط الإمداد وأيضا قطع خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي من الناحية الجنوبية لمحافظة تعز القادمة إلى مناطق حيفان وكذلك المناطق الأخرى. هل سعيد قراتية العربية والحدث من جبهة حيفان جنوبي تعز.
0: نناقش آخر التطورات الميدانية والعسكرية اليمنية. ينضم إلينا من عمان الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد ركني يحيى أبو حاتم. عميد يحيى، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد، اليوم الثالث من عملية فجر اليمن، كيف نقرأ ما تم من تطورات عسكرية وميدانية على الأرض حتى الآن؟
4: حياك أخي العزيز وجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة هناك عمليات عسكرية تمشي حسب ما خطط لها مسبقا، وهي تتركز حاليا في المرحلة الأولى للعملية العسكرية الشاملة التي تتمركز في أو تتركز هذه العمليات في استهداف نقاط القيادة والمراقبة وكذلك نقاط السيطرة وعقد الاتصالات ومخازن الأسلحة وخطوط الإمدادات وأبراج الاتصالات التي تخدم الميليشيات الحوثية، وبالتالي ما زلنا في المراحل الأولى لكنها تمضي يعني بحرفية عالية جدا في مختلف الجبهات. هناك أيضا ضربات في العمق للميليشيات الحوثية استهدفت أيضا مخازن للأسلحة والإيرانية ممثلة في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. هناك استهداف للكثير من يعني راجمات الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في استهداف سواء الداخل اليمني أو في استهداف دول الجوار وعلى رأس المملكة العربية السعودية، استهداف الأعيان المدنية في المملكة وكذلك تهديد الملاحة البحرية. أنا في اعتقادي العملية العسكرية تمضي بوتيرة عالية جدا، لكن على هناك أيضا على الأرض الجماعة الحوثية تكثف من محاولة إحكام السيطرة على مدينة تعز، وبالتالي يتطلب من القيادة العسكرية وخصوصا في محور تعز والوحدات التي تقاتل اليوم داخل هذه الجبهات أن تكثف من عمليات العسكرية أيضا وأيضا الطيران المقاتل. أنا في اعتقادي أن تخصيص الجهد الكبير لمحافظة تعز في هذه المرحلة مهم جدا. محافظة تعز هي ذات أهمية استراتيجية كبيرة جدا، وهي قلب اليمن النابض الجمهوري الذي يجب أن يحافظ عليها بشكل كبير جدا حتى نرتكز على هذه المحافظة لتحرير ما تبقى من المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
0: طيب سيادة العميد، عسكريا وأنت تابعت معنا هذه الصور التي يعني بثثناها قبل قليل وقمنا بإذاعتها قبل قليل، يتمركز الحوثيون على ما يبدو في سلاسل الجبال في

0: جنوب تعز، وتحاول أيضا القوات الحكومية اليمنية صد ويعني إبعاد ميليشيا الحوثي عن هذه السلاسل الجبلية في جبهة حيفان تحديدا. إلى أي مدى تمركز الحوثيون في هذه المناطق يعطيهم أفضلية، وإلى أي مدى أيضا القوات الحكومية اليمنية قادرة على يعني إبعاد الحوثيين من السيطرة على هذه السلاسل الجبلية؟
1: أولا أخي العزيز، في المفهوم العسكري أن الحروب في المناطق الجبلية هي أشد أنواع الحروب، لأنها تتطلب مجهود كبير جدا وأسلحة نوعية ومحددة. أيضا المدافع أو المتمترس في المناطق الجبلية يستطيع أن يتحرك ويعطى الرؤية الكاملة لمسرح العمليات والسيطرة النارية على الكثير من المناطق التي تسيطر عليها هذه المناطق الجبلية. وبالتالي أنا في اعتقادي معركة يعني عصيبة، خصوصا أن هذه المحافظة التي نتكلم عنها وهي محافظة تعز هي ذات مناطق جبلية مرتفعة جدا، وأيضا ذات يعني أحراش زراعية كما نشاهد في الصور وتشاهد أخي العزيز، وهذه تعطي للمدافع يعني سهولة الإخفاء والتمويه والحركة والتنقل يعني بعيدا عن الاستهدافات. وبالتالي أنا في اعتقادي أن الدفع بأسلحة نوعية، وهنا أتكلم عن النواضير الحرارية والنواضير الليلية لمراقبة تحركات الجماعة الحوثية التي تحاول التسلل هنا أو هناك عن طريق الاختباء بالأحراش الزراعية أو المنعطفات الجبلية مهم جدا. لكن كما قلت الذين استطاعوا أن يحرروا الجبال كهبوب، وهي أكبر مرتفعات جبلية في فترة وجيزة، قادرين أن يحرروا ما بعدها وما بعدها وما يمنع وحدات الجيش أن تحرر هذه السلاسل الجبلية يعني بشكل سريع، هو أن هذه السلاسل الجبلية هي أيضا ذات كثافة سكانية، يتواجد بها مناطق سكنية كبيرة جدا، والميليشيات الحوثية تحتمي بالمواطنين وتجعلهم كدروع بشرية، والقوات المسلحة تحاول أن تجنب المدنيين ويلات الحروب، وبالتالي هي تقوم بعمليات عسكرية نوعية حتى لا تضر بالمواطنين أو بمساكنهم، رغم محاولة الميليشيات الحوثية إلى الاحتماء بهؤلاء المواطنين.
0: طيب سيادة العميد، يعني قوات العمالقة اليوم أعلنت بأنها قامت بنزع مئات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب. كيف تقرأ وضع ميليشيات الحوثي لألغام وزراعتها لألغام في هذه المناطق؟ وهل يتعمد الحوثيون تدمير أي منطقة، أو يعني اللجوء لسياسة الأرض المحروقة كما يقولون، في أي منطقة يستشعرون بأنهم فيها في خطر أو سيخسرونها عسكريا وميدانيا؟
1: أخي العزيز، أولا الألغام محرمة دوليا، وهي من الأسلحة المحرمة دوليا، لا فرق بينها وبين الأسلحة النووية. هذه الألغام هي تعتبر زراعتها بسيطة جدا، لكن تكلفة انتزاعها كبيرة، وأيضا هي تصيب البشر والحجر وتصيب الحيوانات، وتصبح تجعل المناطق التي تزرع فيها غير آمنة للسكان وغير صالحة للمعيشة. والجماعة الحوثية أخي العزيز زرعت ما يقارب 3 مليون لغم. هناك مركز يعني مسام الذي تدعمه المملكة العربية السعودية الذي يقوم بانتزاع الألغام، انتزع ما يقارب 2.5 مليون من الألغام التي زرعت في مختلف المناطق التي كانت سيطر عليها الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية يعني هي لا تحارب يعني العدو كما تدعي، ولكنها تحارب كل اليمنيين، تحارب الأرض اليمنية وتجعل الأرض اليمنية محروقة. هذه الألغام التي اليوم نراها في في في ذباب زرعت في في في هذه المناطق، كان ضحيتها وسيبقى ضحيتها هم المواطنين اليمنيين، لأن الجيش قادر أن يفتح ثغرات وأن ينتزع الألغام وأن يتحرك في مناطق محددة قد ينتزع منها الألغام، لكن باقي المناطق التي ما كانت مزروعة بآلاف الألغام سيكون ضحيتها هو المواطن اليمني البسيط الذين يعني حولتهم الجماعة الحوثية إلى أعداء بزراعة هذه الألغام الإرهابية، يعني إذا ما جاز التعبير.
0: عميد ركني يحيى أبو حاتم، الملحق العسكري اليمني في الأردن، شكرا جزيلا على هذه القراءة العسكرية. أعلن الدفاع المدني السعودي عن تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. الدفاع المدني السعودي أضاف أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالة. بدوره أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالي

0: إن تحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. أما في آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما لا تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية. التقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
1: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري، وشعر في فقرة، ورضو.
2: وما هذا عمل جبانه ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
0: مستمرون معكم في العاشرة، ولدينا بعد هذا الفاصل تقديرات إسرائيلية بعودة المواجهة العسكرية مع إيران خلال أسابيع.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
5: أهلاً بكم من جديد. في جديد التطورات بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران. ترامب أكد في تدوينة عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. ترامب أشار إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد. ترامب أشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. بدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد استمرار المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وأنها سترد عليه خلال الأيام المقبلة.
6: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا مقترحنا المعروف بخطة الأيام 7، واستمعنا أيضا إلى وجهات نظر الجانب الأمريكي بشأنه. نحن

0: نعكف حاليا على دراسة الموقف الأمريكي، وأعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكما ذكرت، فإن عملية التفاوض مستمرة.
1: في الأثناء، أفاد مصدر أمريكي للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشارت المصادر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. أما في تل أبيب، رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى مستوى. أما في الداخل الإيراني، تخوض طهران حربا غير مرئية على اقتصادها. هكذا وصفها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قائلا إنها أصعب من المواجهة العسكرية، مشددا على عزم بلاده بإفشالها. بيزشكيان أكد خلال كلمته أمام قادة قوى الأمن الداخلي أن أمريكا أخفقت في تحقيق أهدافها عبر استهداف القادة والمراكز الأمنية لإثارة الاضطرابات بفضل صمود القوات والشعب الإيراني على حد قوله. لكن إذا كانت طهران تتحدث عن حصار يضيق مواردها، فإلى أي مدى يحد هذا الضغط من قدرتها على دعم أذرعها؟ وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله اللبناني تلقى الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل. مسؤول في الحزب قال لرويترز إن مبلغا من المال جرى توفيره، وأن خطة توزيعه ستعلن خلال الأيام المقبلة، من دون أن يوضح مصدر هذه الأموال. ورغم تجديد أمريكا لقبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليفها اللبناني، أفاد وسطاء نقلوا الأموال أنهم تقاضوا عمولة تبلغ 20%. أحدهم يقول إن هذه العمولة تعادل 4 أمثال العمولة المعتادة. لكن واشنطن نفت صحة التصريحات. الخارجية الأمريكية قالت إن الأموال غير موجودة، متهمة حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه عبر روايات عن تدفقات مالية من إيران. أما وزارة الخزانة الأمريكية قالت فإن طهران تعاني نقصا في الأموال وسبل تحويلها، وأنها لا تملك ما يكفي لتمويل حلفائها. من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. سيد محمد، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. ما هي الاستراتيجية التي تملكها إيران في إفشال الحرب الاقتصادية كما وصفها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقرة. بكل تأكيد، اليوم إيران ما لديها العديد من الأوراق التي تقوم عليها في المستقبل. من الغير مستبعد يعني قد تبادر إيران هي الأخرى بحرب استباقية اتجاه القواعد الأمريكية واستهداف العمق الإسرائيلي لكي تكون وهي الأخرى ورقة ضغط على الطرف الأمريكي والإسرائيلي لفك الحصار، لكي تدخل مرة أخرى يعني الأمريكان الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في مفاوضات إن كانت مباشرة وإن كانت غير مباشرة، وترضخ للضغوط الإيرانية. هذه إحدى الأوراق التي تمتلكها إيران. لكن أنا أعتقد من الغير مستبعد يعني في ظل الصمود الإيراني الأسطوري والتعنت الأمريكي، وبالتحديد من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وتهديده يعني قبل أيام أكد الجمهورية الإسلامية اليابانية، فهذا يعني تهديد صريح باستهداف إيران بقنبلة نووية. فإذا أنا أعتقد الأيام القادمة قد نشهد صراع من نوع آخر فيما بين طهران وواشنطن، بالتحديد يعني عبر العديد من الأصعدة وعبر العديد من الجبهات.
1: يعني الاستراتيجية برأيك يا أستاذ محمد هي التصعيد العسكري لإحياء مسار المفاوضات وتشكيل ضغط. لكن أنت ذكرت جملة مهمة، استهداف القواعد. هذا يعني بشكل أو بآخر، لأنكم يعني ترددون هذه الرواية كثيرا في إيران، هذا يعني عودة الاستهدافات الإيرانية إلى الدول المجاورة لإيران، ولن تستهدفوا السفن والأصول العسكرية الأمريكية التي تطبق الحصار عليكم، ولن تستهدفون إسرائيل. ستمارسون هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق دول جوار

0: إيران وتحديدا دول الخليج، هذه الاستراتيجية كما أفهم منك؟
1: الاستراتيجية الإيرانية تؤكد من أي مكان ينطلق صاروخ أو طائرة سيكون مباح، وجميع جميع المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد استئناف الحرب وإن كانت من قبل أمريكا وإسرائيل ستكون مباحة إلى إيران باستهداف جميع القواعد الأمريكية وجميع المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط دون أدنى شك. لكن إذا كانت الضربة بعيدة أو يعني بعيدة عن الخطوط الحمر الإيرانية واستهدفت البنية التحتية بكل تأكيد إيران هي الأخرى ستذهب إلى استهداف البنية التحتية. وقبل استهداف المرشد بأسبوعين أكد أي ضربة تتلقاها إيران ستكون الحرب شاملة، وأي ضربة ستكون الحرب بالمثل.
0: طيب. يعني سيد محمد ألا تعتبر هذا
1: هذه القضية مهمة أكد أي ضربة ستكون بالمثل، أي بمعنى حتى إذا تعرضت إلى ضربة نووية سيكون الرد نووي من قبل طهران اتجاه العدو الأمريكي والإسرائيلي.
0: ضربة نووية، يعني هل هذا يعني اعتراف منكم بأنكم تملكون أسلحة نووية؟ لأنه تصريحات المسؤولين جميعهم لا تقول فقط أنكم لا تملكون أسلحة نووية، تقول أنكم أصلا لا تسعون لامتلاك هذه الأسلحة، وتقولون بأنه لديكم فتوى تحرم هذا الأمر.
1: صحيح، هذا السؤال المهم. إيران دولة على عتبة نووية، أصعب مرحلة تخصيب اليورانيوم من 10 إلى 60، أسهل مرحلة من 10 إلى 60 إلى 90. بهذا هكذا يعني بالتالي إيران اليوم قد تذهب إلى في ظل الضغوط الشعبية العسكرية السياسية على المرشد بإلغاء فتوى التحريم الحصول على سلاح نووي. من هذا المنطلق من الغير مستبعد إذا استؤنفت الحرب وتعرضت إيران إلى ضربة نووية خلال أسبوع أو أسبوعين إيران تذهب إلى صناعة قنبلة نووية. طيب. وهي الأخرى تقوم بالرد.
0: أستاذ محمد، يعني طيب دعني أتوقف معك عند هذه النقطة، ألا تعتبر بأنك بهذه الطريقة تؤكد ما كان يحذر منه الأمريكيون قبل بداية الحرب، أن إيران على عتبة صناعة سلاح نووي، أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وبالتالي ما ساقه الأمريكيون من حجج لبدء معارك عسكرية ضد إيران هي حجج صادقة وواقعية، وأنت تؤكد ذلك الآن في حديثك؟
1: لا، هي لم تكن بأنه تأكيد.
0: أنت ذكرت هذا يعني
1: إيران. نعم أكدت بأنه من الغير مستبعد تلغى فتوى تحريم الحصول على سلاح نووي في ظل التوترات الإقليمية. للعلم هناك قضية جدا مهمة، للمرة الأولى بعد عام 1979 إيران تعرضت إلى ضربة مباشرة من إسرائيل، وإيران تعرضت إلى ضربة مباشرة من أمريكا بعد 47 عاما، وهذا يعني تطور خطير. من هذا المنطلق اليوم الشهية مفتوحة بين إيران وأمريكا وإسرائيل. لذلك البديل الوحيد باعتقادي الشخصي، بعيدا عن الموقف الإيراني، البديل الوحيد لحفظ الأمن القومي الإيراني بعدما كان يعني بعد إضعاف حلفائها من محور المقاومة الذي كان غطاء للأمن القومي الإيراني وحلفائها، البديل الوحيد لحفظ الأمن القومي باعتقاد السلاح النووي. هذه قضية شخصية.
0: أتفهم وجهة نظرك، ووجهة نظرك يعني وصلتني بكل تأكيد، لكن أنت خطت في نقاش إلى نقطة أخرى، ويعني أشكرك على هذا الاعتراف، لأنه نادرا ما يكون لدينا يعني محللين سياسيين إيرانيين يعترفون بهذه الطريقة بشكل واضح، بأن إيران عملت على تعزيز هذه الأذرع وهذه الميليشيات يعني كما كان يوصف عسكريا بأنه ردع متقدم للحفاظ على الأمن الإيراني، سواء في اليمن أو في لبنان أو في العراق أو في سوريا سابقا قبل انهيار نظام بشار الأسد. لكن على ذكر الميليشيات والأذرع يا سيد محمد، الآن التقارير تتحدث عن إرسال ما يقارب من 200 مليون دولار لميليشيا حزب الله في لبنان، هكذا تحدث مسؤول من الحزب لوكالة رويترز، بينما الرئيس الإيراني يتحدث عن صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران. قد يسألك المواطن الإيراني العادي غير المسيس والذي لا ينتمي للحرس الثوري والذي لا يستفيد من نظام الحكم بشكل عام، المواطن الطبيعي يقول لك أليس من الأولى أن يتم دعم الاقتصاد الإيراني بهذه الأموال ولا تذهب هذه الأموال إلى الميليشيات في دول أخرى؟
1: يعني أولا هي القضية، أنا تابعت جميع الوكالات الإيرانية لم تؤكد بأنه ولم تنشر

0: ينشر أي خبر حول دعم إيران إلى حزب الله اللبناني، هذا أولا. فقط نقلته نقلا عن وكالة رويترز، ونفت الخبر وكالة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن
1: وأنا ذكرت النفي الأمريكي بالمناسبة.
0: وإن كان صحيحا، لنفترض جدلا كان صحيحا، فإيران دعمت النازحين كما بقية الدول في الأزمات تدعم النازحين، وإيران دعمت النازحين إن كان صحيحا.
1: أي نازحين؟
0: لذلك من هذا
1: يعني أنت تختار جزء فقط محدد. هل إيران على مدى كل السنوات الماضية قدمت أي شكل من أشكال الدعم الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي لأي فرد في المنطقة العربية؟ معروف الدعم والأموال الإيرانية تذهب فقط للميليشيات والجماعات المسلحة، والهدف بشكل أو بآخر هو دفع رواتب لمسلحين ينتمون لهذه الجماعات، أو تسهيل حصول هذه الجماعات على أسلحة أو ما إلى ذلك. هذا أمر معروف يا سيد محمد.
0: يعني يمكن أن نقول بأنه إيران نعم تدعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. البوصلة هي إسرائيل، البوصلة إسرائيل، ولكن يعني
1: أي بوصلة؟ لا، هنا نقطة يجب أن نتوقف عندها سيد محمد. أي بوصلة؟ أنت تتحدث منذ وقف إطلاق النار غير المعلن ما بين الأمريكيين وما بينكم، لم تستهدفون إسرائيل بصاروخ واحد ولا حتى بمسيرة واحدة، لم تدوي صفارات الإنذار لمرة واحدة بسبب محاولة حتى استهداف منكم، بينما كل صواريخكم ومسيراتكم توجهت نحو دول الخليج وليس نحو إسرائيل. وأنت تعلم والجميع يعلم بأنه كل الطائرات والمقاتلات وطائرات التزود بالوقود في الجو تخرج من مطارات إسرائيلية، هذا بتصريحات إسرائيلية علنية وبتصريحات أمريكية. فلا تقول
0: يعني في بادئ الأمر يعني صحيفة معاريف أكدت بأنه 16% من الصواريخ سقطت، رغم 5 قبب حديدية تمكنت إيران أن تستهدف العمق الإسرائيلي. والسفير الأمريكي في إسرائيل أكد في اليوم الواحد 5 مرات ذهبت إلى الملاجئ بسبب الصواريخ الإيرانية. نعم، لا يخفى على أحد.
1: هذا في بداية الحرب يا أستاذ محمد.
0: الطائرات، نعم الطائرات تسول وتجول، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، لكن علينا أن نذكر بنفس الوقت الصواريخ الإيرانية هي الأخرى تسول وتجول فوق الأراضي الإسرائيلية. لذلك إيران
1: متى يعني رسالة متى يا أستاذ محمد، منذ يعني حدد لي تاريخ لو سمح، آخر مرة قمتم فيها بإطلاق صاروخ أو مسيرة على إسرائيل، قل لي هذا حدث متى؟
0: يعني الإيرانيين خلال الحرب 40 يوما الحقيقة تمكنوا أن يستهدفوا العمق الإسرائيلي، وخلال 40 يوما لم يعني المستوطنين الإسرائيليين 40 يوما كانوا في الملاجئ، في حين الإيرانيين 40 يوما كانوا يعيشون حياتهم العادية.
1: هذا قبل توقيع اتفاقكم ومذكرة التفاهم في سويسرا، لكن منذ هذا التاريخ في شهر مايو الماضي 5 أشهر لم تستهدفوا إسرائيل ولم تدوي صفارات الإنذار على الإطلاق في إسرائيل بسبب أي محاولة حتى للاستهداف من جانبكم يا سيد محمد، وأنت تعلم ذلك جيدا يعني.
0: نعم، بعد الاتفاق المبرم فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد، إيران التزمت بالبنود، وإسرائيل هي الأخرى حسب يعني ما ينشر في الإعلام العالمي التزمت ولم تستهدف العمق.
1: لا، هي التزمت فقط بعدم استهداف إسرائيل، لكنها قامت باستهداف السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، قامت باستهداف جيرانها، لم تخض مناقشات مع دول الخليج المطلة على مضيق هرمز بهدف الترتيبات المرتبطة بمرور السفن، يعني ناقضت كل البنود الموجودة في مذكرة التفاهم إلا بند واحد فقط، هي عدم محاولة استهداف إسرائيل. هذا هو البند الوحيد الذي التزمتم
0: يعني به. 14 بندا حسب الرؤية الإيرانية بأن إسرائيل بقى الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد بعد أسبوعين خرقت الاتفاق. فإذن إيران أكدت يعني ما لم تمضي الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الشروط كما حصل في عام 2015 الاتفاق المبرم فيما بينها وبين 5+1، كذلك اليوم هي خرجت، أمريكا خرجت واستهدفت العمق الإيراني. بكل تأكيد إيران تقوم باستهداف العمق القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. يعني أنا قبل أيام قرأت،
1: لا يعني أرجو فقط أن تقول الجملة، يعني تسمي الأشياء بمسمياتها، هي لم ترد على قواعد هي استهدفت أعيان مدنية ويعني مناطق مدنية في دول الخليج في دول جوارها، لم تستهدف أي شيء عدا ذلك. يا أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا. السيد محمد علي الحكيم،
0: أستاذ الغالي، أنا لا أختلف معك، لكن قضية ينبغي أن تطرح بصريح العبارة. ألا

0: استهداف المرشد الإيراني ألا هو مخالف للقانون الدولي؟ ألا استهداف
1: قوموا بالرد على إسرائيل التي أعلنت صراحة بأنها هي من قتلته يا سيد محمد. طيب الإسرائيليون يعلنونها أنهم هم الذين قتلوه، ليس أحد يعني في المنطقة.
0: 186 طفل راح ضحية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، عرس لم يعني لم
1: طيب استهدفوا لتردوا على الأمريكيين أو الإسرائيليين يا أستاذ محمد. في كل الأحوال نحن نبقي الأعين مفتوحة بعد هذه التطورات الأخيرة.
0: قناتكم الموقرة أقولها بصريح العبارة، أي استهداف للمدنيين فهو مدان وغير صحيح، لكن أمريكا وإسرائيل هي من بدأت باستهداف هرم السلطة واستهدفت المدارس والأبرياء. طيب. والمدنيين
1: ولا أحد ينكر ذلك معك يا أستاذ محمد، لكن الفكرة في فكرة أنتم تردون على من؟ تردون على دول جواركم لابتزازهم واستخدامهم كوسيلة ضغط للرد على الأمريكيين، بينما لا تستهدفون لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين. هذا هو محور يعني الحقيقة الواضحة للجميع على الأقل هنا لنا في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي الحكيم الكاتب الصحفي. بعد 5 أعوام من تأجيلها، الانتخابات الفلسطينية أمام تأجيل جديد. مصادر فلسطينية كشفت للعربية أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام وإلغاء نتائج المجمعات الانتخابية للمجلس الوطني بعد تبني مبادرة الجبهة الشعبية وتنفيذها وفق آليات محددة وأجندة زمنية. مصادر خاصة للعاشرة تؤكد أن الاتفاق تم مؤخرا بمشاركة وفد حركة فتح مع كل من وفد حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد. كما تشير المصادر إلى أن فتح تعتزم رفع توصيات لقاءات القاهرة إلى الرئيس محمود عباس لمناقشتها في اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. المصادر تؤكد للعاشرة أن عباس يعتزم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية قبل إغلاق تسجيل القوائم يوم الأحد المقبل. في القاهرة سبقت الاتفاق لقاءات وصفها أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب بالإيجابية مع حركتي حماس والجهاد. كما أكد أيضا عدم توصل الفصائل إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة وأن جولة جديدة من الحوار ستعقد خلال الأيام المقبلة. كما أكدت مصادر العاشرة أن لقاءات الفصائل ستتواصل الأسبوع المقبل لبلورة استراتيجية فلسطينية موحدة. هذا التطور فتح باب التساؤلات بشأن تحول موقف حركة فتح من الدعوة إلى إجراء الانتخابات إلى تأييد تأجيلها، كما أعاد إلى الواجهة قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية عام 2021 بعدما كانت مقررة للمرة الأولى منذ 15 عاما حين أجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين أكد الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل هي من عرقلت إجراء الانتخابات في القدس الشرقية لعدم إمكان المضي بها من دون ضمان مشاركة المقدسيين. كما أشار حينها عباس إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغه أنه لا يملك جوابا بشأن إجرائها في المدينة بذريعة غياب حكومة مخولة باتخاذ القرار. من رام الله المتحدث باسم حركة فتحة دكتور إياد أبو زنيد. دكتور إياد أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. ما الذي تغير وجعل فتح تتحول من مطالبة ومؤيدة لإجراء الانتخابات إلى متوافقة ويعني تتفق الآن مع بقية الفصائل لتأجيلها؟
2: مرحبا بحياتي.
1: أهلا بك.
2: أولا ما زالت تدفع باتجاه إجراء الانتخابات تحت أيضاً، لكن الانتخابات بالنسبة لنا في فتح هي وسيلة وليست غاية. وعندما يكون أمامنا انتخابات قد تعيد إنتاج الانقسام لأن هنالك فصائل فلسطينية تؤيد أن يتم تأجيل هذه الانتخابات، بالمناسبة أن يتم تأجيل هذه الانتخابات ضمن سقف زمني محدد وضمن شروط محددة على أن تجري، وهنالك ضامنين أو بضمان.
1: طيب ما هو السقف وما هي الشروط؟
2: لا السقف الزمني هو القرار الصحيح يتخذه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ترى السقف الزمني الأصوب بالنسبة لها، قد يكون 6 أشهر قد يكون عام، هذا في حال كان هنالك تأجيل. بالمناسبة حتى اللحظة ليس هنالك إجماع على تأجيل الانتخابات وليس هنالك قرار رسمي بتأجيل الانتخابات مطلقا. الموضوع هو أن هنالك حوارات في القاهرة، هذه الحوارات تحتاج إلى مساحة زمنية لإنضاج هذا الحوار على شكل اتفاق فلسطيني نهائي يرتب البيت الداخلي الفلسطيني يعيد إنتاج.
1: طيب هنا سأسألك البعض يا دكتور إياد، أنتم فشلتم في ترتيب البيت الفلسطيني منذ 2006 وحتى الآن،

0: الذي يعني يدفع المواطن الفلسطيني للتفاؤل بأنكم ستستطيعون أن ترتبوا البيت الفلسطيني خلال 6 أشهر أو خلال عام؟ ما فشلتم فيه على مدار 20 عام، هل ستفلحون وتنجحون فيه خلال 6 أشهر؟
1: الظروف متغيرة ومتبدلة بالمناسبة، يعني ليس كل فشل أو كل، دعنا نقول كل عدم نجاح، لأن هناك ظروف معينة هي التي دفعت باتجاه أن لا يكون هناك توافق فلسطيني، وهذه الظروف بالمناسبة هي ما أنتجت الحالة الفلسطينية المتشرذمة اليوم. لا ننسى الاحتلال ولا ننسى عوائد أخرى. بشكل عام أو بشكل آخر نحن اليوم نعاني من قلق وجودي في الضفة الغربية وفي غزة، وبالتالي الموضوع يستدعي أن يكون
0: يعني هناك توافق الآن، يعني
1: نعم، أن يكون هناك ترتيبا فلسطينيا للبيت الداخلي الفلسطيني على أرضية مشتركة. وبالتالي يصبح السؤال، إذا كان هناك فصائل فلسطينية تؤيد أن يكون هناك تأجيل الانتخابات، إذا نحن ذهبنا إلى هذه الانتخابات، هل ستكون هذه الانتخابات مقدمة لإنتاج أزمة سياسية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني؟
0: طيب دعني أكون صريح أكثر معك دكتور إياد، أنا ما رأيت من توافق، رأيت توافق بشأن فقط تأجيل الانتخابات، لم أرى توافق على أي شيء آخر. ويؤكد ذلك السيد جبريل الرجوب، يقول عدم توصل الفصائل إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة، يعني حتى الاستراتيجية الوطنية لا يوجد توافق عليها، هذا يعني يؤكد السيد جبريل الرجوب. قبل أيام كانت مصادر إسرائيلية وصحف إسرائيلية تتحدث عن شيء آخر، لا تتحدث عن خلافات ما بين فتح وما بين حماس وما بين الجهاد، هي تتحدث كذلك عن خلافات ما بين فتح وما بين طيار محمد دحلان لتوحيد الحركة قبل هذه الانتخابات، وتتحدث بأن هناك شروط وضعها الرئيس عباس، يقول أو يعتبرها قياديون في طيار دحلان بأنها مهينة لهم ولاعتباراتهم السياسية والمجتمعية. ما رأيك؟
1: لا بالعكس، انا راح اكون صريح معك اكثر.
0: تفضل.
1: الفصائل الفلسطينيه ليست يعني خاليه من المسؤوليه تجاه ما حصل، بالعكس هي
0: كلها
1: كبيره، كل الفصائل الفلسطينيه
0: بما فيها فتح
1: وغير فتح طبعا تتحمل مسؤوليه، وهذا واضح وصريح. لكن ايضا هنالك من يسعى الى التمسك باستراتيجيه على الاقل تمكن الشعب الفلسطيني من البقاء والصمود، وهي فتح. وبالتالي فتح يعني حاولت قدر الامكان ان يكون هنالك ارضيه مشتركه. هلا ما تفضل به السيد جبريل الرجوب بانه حتى اللحظه ليس هنالك اتفاق على الاستراتيجيه، هذا ما قلت لك بانه الحوار يحتاج الى نافذه زمنيه لانضاج والاتفاق على هذه الاستراتيجيه، وبالتالي هنا تصبح الاولويه، هل هي اجراء الانتخابات ام اعطاء مساحه زمنيه لهذا الحوار الذي نتوق له جميعا لانضاج الحاله الوطنيه الفلسطينيه. بالعكس تصبح الاهميه
0: أود أن أقول لك، طيب يا دكتور إياد، يعني قبل 20 عام كنت طفل صغير، يعني أجلس بجانب والدي أستمع لمثل هذه البيانات تخرج من فتح ومن حماس، وأعتقد بأنه على مدار 20 عام الماضية لم تتطور الأمور بأي شكل إيجابي، البيانات تقريبا مشابهة لبعضها البعض على مدار 20 عام في مسألة الانقسام الفلسطيني، أضف إلى ذلك انقسام داخل فتح نفسها. هنا يقول بعض المراقبين بأن كل ما حدث على مدار الفترة الماضية من حديث عن انتخابات وما إلى ذلك هي مناورة أمام المجتمع الدولي، خاصة بأن هذا يعارض بشكل واضح وصريح البند 19 من خطة ترامب الذي يتحدث عن تنفيذ برنامج إصلاح للسلطة الفلسطينية بصورة موثوقة، أي أنه ما تم سيناريو لإيهام المجتمع الدولي بأنه السلطة والكيانات الفلسطينية تسعى لتجديد شرعيتها، لكن حين حانت لحظة الحقيقة تراجع الجميع واتفقوا على تأجيل الانتخابات. ما ردك؟
1: طيب يا سيدي الكريم، عد على إيدك كم انتخابات أجرينا نحن في حركة فتح لوحدنا وفي المجالس البلدية والمجالس المحلية وغيرها. انتخابات بالعكس العام الحالي هو 2026 هو عام انتخابات، بقي أن يتوج بالانتخابات التشريعية. بالمناسبة الإصلاح كلمة حق عن جد فلسطينية يراد بها حق، ونحن نريد الإصلاح لأننا نؤمن أن الإصلاح ليس مطلبا غربيا، بالعكس هو مطلب فلسطيني، لأن الإصلاح حق كل مواطن فلسطيني أن يطالب به، لكن أن يصبح الإصلاح سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين هذه هي الإشكالية. بالمناسبة نحن طلبنا من هذا المجتمع الغربي الذي يقول عليكم إصلاح السلطة الفلسطينية أن يعطينا نقاط محددة في الإصلاح، لكنه رفض. بالتالي هو يريد إصلاح بلا نهاية، وهذه هي المشكلة. إذا كانت الانتخابات هي الوسيلة التي تعيد ترتيب النظام السياسي الفلسطيني نحن معها، ونقول لك أنه أنا

0: استاذ علوم سياسيه اؤمن انه احد مسارات التغيير الديمقراطي بل واهمها هي الانتخابات، ولا تغيير ديمقراطي ولا شرعيه بدونها، خاصه وان النظام السياسي الفلسطيني اصاب التكلس، وبالتالي نحن بحاجه الى انتخابات لتجديد الشرعيات. لكن المعضله الحقيقيه انه في هذا الوقت هناك فصائل، المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني مكون من فصائل طلبت تأجيل انتخابات بشكل محدد وضمن دعنا نقول آلية.
1: يعني التأجيل تريد أن تقول يا دكتور إياد جاء بناء على طلب فصائل فلسطينية محددة ولم يكن رغبة لدى فتح في عجالة لو سمحت؟
0: أبدا، القرار ليس قرارا فتحويا منفردا، لأننا نرفض أن يكون هنالك قرار منفرد يخص الحالة الفلسطينية مثلما رفضنا قرار 7 أكتوبر لأنه قرار أنساويا منفردا وليس فلسطينيا خالصا. وبالتالي نعم نحن دائما نتفق مع كافة الفصائل الفلسطينية فيما نحاول الوصول له في البيت الداخلي.
1: شكرا جزيلا دكتور إياد أبو زنيطة المتحدث باسم حركة فتح من رام الله على هذه المشاركة معنا. أيضا مشاهدينا قبل استكمال الملف الأخير في العاشرة نتابع معكم هذه الصور التي وصلتنا من أربيل. مراسل العربية أفاد بهجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناحية رازاكي بمحافظة أربيل بكردستان العراق. هذا هو أول هجوم يستهدف الإقليم منذ الانسحاب الأمريكي. بكل تأكيد ستتبين الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم. أيضا دعونا نستمع لصوت الهجوم، صوت الطبيعي لهذا الهجوم، لأنه يبدو كان الانفجار قويا، الانفجار الناتج عن هذا الهجوم بطائرة مسيرة في أربيل.

0: في جديد التصعيد بين مصر وإثيوبيا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وحوكمة شؤونه تقع على عاتق الدول المشاطئة، رافضا أي محاولات للهيمنة أو التواجد الخارجي خارج الأطر الشرعية للتعاون الإقليمي، في إشارة إلى تصريحات لمسؤولين إثيوبيين.
1: وأكدت على سياسة مصر دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادة دوله، وهي السيادة الرافضة لأي إجراءات تهدف لخلق ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث شددت على أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وحكامة شؤونه تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة له.
0: السيسي أعرب كذلك عن رفض القاهرة بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وقواعد القانون الدولي ذات الصلة وتمس الحقوق المائية التاريخية لمصر.
1: أكدت كذلك للصديق الرئيس لي جاي مونغ الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، وبالنظر لأن النيل يمثل شريانا للحياة لأكثر من 100 مليون مصري، وشددت على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، إلا أنها ترفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتمس بحقوق مصر المائية.
0: من أديس أبابا أنور إبراهيم، الصحفي والباحث في العلاقات الإثيوبية العربية. سيد أنور، أهلا بك معنا على شاشة العربية في العاشرة. لو نظرنا لتصريحات الرئيس المصري والتطورات الميدانية على الأرض، هل كل ما قامت به إثيوبيا على مدار الفترة الماضية كان هدفها النهائي هو الحصول على منفذ في البحر الأحمر، حتى على لو هذا الأمر على حساب

0: سيادة إريتريا؟
1: أولا التحية لك أخي أسامة، والتحية لضيوفك الكرام ومشاهديك عفوا.
0: أهلا بك.
1: حقيقة يعني الوصول الأثيوبي للمنفذ البحري، حقيقة يعني هنالك بعض النظرات أو بعض المفاهيم الخاطئة التي يعني يحللها البعض. الأثيوبي لم تقل أن هنالك مفاهيم يجب أو أصول يعني يجب أن يكون بقوة، لا، هنالك بعض التأويلات من وقت لآخر، لابد من تفاهمات في ذلك، هذا ما نعترف به ونعتبره شيء طبيعي جدا. ولكن أن يتم إبعاد إثيوبيا كدولة لها دور كبير جدا في هذه المنطقة كدولة محورية، يعني مثلا عندما نتحدث عن أمن البحر الأحمر، هنالك دول تأتي من الشرق الأقصى، هنالك دول تأتي من الغرب للمشاركة في تأمين مداخل البحر الأحمر ومحاربة الإرهاب حسب التحركات الدولية التي بدأت مؤخرا. إذا كانت هذه الدول تأتي من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب، ما الضير في أن يكون لإثيوبيا دور كبير جدا في تأمين البحر الأحمر والمشاركة أيضا في الوصول
0: إلى المنطقة البحرية؟ لا، يعني أعتقد بأن طلب كهذا سيلقى ترحيب من كل الدول سيد أنور.
1: نعم.
0: لكن هذا البعض يرد عليك ويقول لك هذا يجب أن يتم وفق القانون الدولي وموافقة الدول المشاطئة. أنت ذكرت فكرة بأن هناك الكثير من التأويلات والتحليلات، دعنا نترك التحليلات ونذهب لتصريحات المسؤولين. السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قال قبل يومين في خطابه أمام البرلمان: إثيوبيا لا ينبغي أن تكتفي بتحويل نفسها، بل ينبغي أن تطمح إلى أن تصبح دولة قادرة على الإسهام في إحداث تحولات تتجاوز حدودها. يقول أيضا أثناء حديثه: سنعمل بلا كلل لضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري، والحكومة الإثيوبية تسعى إلى تحقيق الوصول إلى البحر ومن خلال انخراط سلمي وتفاوض وترتيبات قائمة على منفعة متبادلة. هكذا هو التأكيد على فكرة بأنه الإسهام على إحداث تحولات تتجاوز الحدود الإثيوبية. والميدان يشهد الآن تصاعد في حدة الاشتباكات ما بين إثيوبيا وما بين إريتريا أيضا بشكل مباشر.
1: نعم، حقيقة حديثك منطقي جدا، وتصريح رئيس الوزراء والنقاب هي تفاهمات وتعاون، وأيضا هنالك اتفاقيات وتفاهمات. أنا طبعا حقيقة ربما قد أرى أن هنالك الصراع الآن في الوقت الحالي، ولكن الصراع لا يجب ربطه بالبحر الأحمر، لأن الصراع ظهر بعد اتفاقية بريتوريا. هي خلافات وتطورات بدأت بعد عام 2022 بعد أن رأت إريتريا بأنه جزء من الحرب، ولكن لم يتم إدراجها في اتفاقية بريتوريا. هذه تطورات أخرى بعد تحركات لمجموعات أخرى بين الداخل الإثيوبي، ولكن التفاهمات لابد منها. فحديث رئيس الوزراء هنالك تفاهمات لابد منها، هنالك تعاون. نعم، الملف بدأ بصورة قريبة بعض الشيء، خاصة بعض الصراع الإثيوبي الذي ظهر على الأفق.
0: قد يطرح لك البعض السؤال يا أستاذ أنور، كيف تحدث الناس عن ضرورة وجود تفاهمات أو وجود تفاهمات بينما هناك قوات إثيوبية تقاتل قوات إريترية، ووسائل الإعلام في إثيوبيا تتحدث عن اعتقال قوات من إريتريا وأن هناك قوات من إريتريا يعني عبرت الحدود لدعم جبهة تحرير تيغراي أو ما إلى ذلك، برغم النفي من إريتريا طبعا.
1: نعم، الأجندة أخي أسامة هي أجندة متعددة جدا، هنالك أجندة للصراع، أجندة للصراع داخلي. فمثلا المجموعات المتحالفة الآن في بعضها البعض لها دعم خارجي، إريتريا تلعب دور كبير جدا في دعم جبهة تحرير تيغراي، هذا واضح جدا. جبهة تحرير تيغراي التي بالأمس كانت صديقة للحكومة الإثيوبية الآن أصبحت عدو، ولكن هذا لا علاقة له بالملف البحري.
0: وإريتريا يعني وإريتريا أستاذ أنور.
1: نعم نعم، الصراع أخي أسامة، الصراع في الوقت الحالي هو صراع بين مجموعات من وليس جبهة تحرير تيغراي، مجموعات متحالفة تتكون من 7 مكونات والحكومة الإثيوبية. الحكومة تتهم النظام الإريتري بدعم هذه المكونات، وهنالك تحركات عدة، ولكن الملف البحري تم إعلانه منذ فترة طويلة. فبدأ مثلا بأرض الصومال، هنالك اتفاقية أو مذكرة التفاهم التي لم يتم تفعيلها لها ما بين أرض الصومال وإثيوبيا. يمكن أن نطرح سؤال، لماذا لم يتم؟
0: لأنه هو إقليم غير معترف به واعتداء على سيادة الصومال.
1: الجانب الصومالي الآن الجانب الصومالي اتفق أو طرح لإثيوبيا بعض الموانئ التي قد ترى إثيوبيا بأنها بعيدة كل البعد لتحقيق طموحها البحري أو الوصول إلى منفذ بحري، لأن المناطق التي تم عرضها من الجانب الصومالي هي في جنوب شرق الصومال بعيدة كل البعد عن الواقع الجغرافي.
0: طيب سيد أنور، في عجالة لو سمحت، نائب مدير برنامج القرن الأفريقي في مؤسسة مجموعة الأزمات الدولية يقول: أبي أحمد قد يحاول حل جميع مشاكله دفعة واحدة من خلال غزو إريتريا بهدف تغيير النظام والاستيلاء على أراضي تضم ميناء على البحر الأحمر، وفي نفس الوقت تسوية مشكلته مع إقليم تيغراي. هل تعتقد أن هذا هو الهدف الإثيوبي الأخير؟
1: هذا ليس الهدف الأخير، وهذا ليس بصحيح، لأنه إذا رأينا الآن في الوقت الراهن الصراع ما بين الحكومة الإثيوبية و7 مجموعات، هنالك أنباء أنتم نشرتموها أن

الجيش الأريتري دخل الأراضي الإثيوبية. هنالك من يرى بأن هذا تعذر لحرب إثيوبية أريترية قادمة. ولكن عندما نعود للملف البحري يختلف توتال هذا الملف عن الصراع الدائر في الوقت الحالي. لا علاقة له بالأمن البحري، لا علاقة له بالوصول لمنفذ بحري. هنالك صراع داخلي في إثيوبيا.

0: الوصول إلى قناة السويس إذا كان هناك تفاهم مصري إثيوبي.
1: وهذا هو ما يتحدث به البعض، فكرة الوجود الإثيوبي عبر توافق دولي مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا السيد أنور إبراهيم، الصحفي والباحث في العلاقات الإثيوبية العربية من أديس أبابا، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، قبل ختام العاشرة لهذه الليلة نعود ونتابع معكم هذه الصور أيضا التي وصلتنا من أربيل من جديد. كما ذكرت لكم قبل قليل، مراسل العربية كان قد أفاد بوقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناحية رزاكي بمحافظة أربيل بكردستان العراق. طبعا هذا هو أول هجوم يستهدف الإقليم منذ الانسحاب الأمريكي أو انتهاء الانسحاب الأمريكي في 30 من سبتمبر الماضي. أيضا مصادر العربية تفيد الآن بأن مسيرتين استهدفتا مقرات للمعارضة الإيرانية في أربيل. إذن هذه طبعا كما تفيد مصادر العربية بشأن المواقع التي تم استهدافها. ستتبين لاحقا بكل تأكيد الجهات التي تقف خلف عملية الاستهداف هذه، وإن كان الموقع الجغرافي لعملية الاستهداف يشرح الكثير. ختام العاشرة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،

0: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
4: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
3: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
4: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفاد مراسل العربية بوقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة رزكاري في محافظة أربيل بشمال العراق. مصادر العربية أوضحت أن الهجوم استهدف مقرات للمعارضة الإيرانية في أربيل. هذا الهجوم يعد هو الأول الذي يستهدف أربيل منذ الانسحاب الأمريكي.

أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على أي مكان في السعودية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية تضامن بلاده مع السعودية في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء. كما أضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية. أفاد مصدر أمريكي للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشارت المصادر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. أما بشأن حزب الله، أكد المصدر أنه لم يحصل على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات قد تصل لحزب الله. ختام الموجز، الزميلة ميسون انوهض بعد قليل في خارج الصندوق. في أمان الله.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

جديدة من خارج الصندوق، أنا ميسون نواهد أحييكم في موضوعاتنا الليلة. وسط تصعيد ميليشيا الحوثي ضد السعودية، وزير خارجية تركيا يؤكد دراسة سبل المساعدة وفق حلف مكة الدفاعي. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا ضد أهداف عسكرية حوثية، وتحييد 1370 من عناصر الميليشيات. الوسطاء يطلبون من ترامب مهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة على إيران، وبازشكيان يعتبر الحرب الاقتصادية أصعب بكثير من العسكرية. من بريطانيا إلى ألمانيا، تهديدات متزايدة للقواعد الأمريكية في أوروبا مرتبطة بإيران. مصدر أمريكي ينفي للعربية وصول أموال إيرانية لحزب الله، ويؤكد أن ترويج الحزب للأمر هو مجرد رسالة لأتباعه. أهلا بكم. وسط خسائر متتالية في صفوفها، تحاول ميليشيات الحوثي التصعيد ضد السعودية عبر استهدافات لأماكن مدنية. بالأمس مطار أبها، مطار الملك خالد في الرياض أيضا. أما اليوم طالت الاعتداءات الحوثية روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض، ما تسبب بأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات. في ذات السياق، تحالف دعم الشرعية أعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. إذا المشاهدين، يبدو أن التصعيد الحوثي ضد السعودية يأتي بسبب الخسائر التي تواجهها الميليشيات جراء عمليات فجر اليمن، لأن القوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم تنفيذ 1729 بل 29 عملية استهداف دقيقة كانت ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن العملية. هذه الضربات شملت نقاط مراقبة، مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، مخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. أيضا نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير 300 من العربات والوسائل، طبعا كل ذلك أيضا بالإضافة إلى المواقع العسكرية. من بين أبرز المواجهات خلال الساعات الماضية كان ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية عن إحكام السيطرة على جبهة كهبوب الجبلية الاستراتيجية المشرفة على مضيق باب المندب. جبهة كهبوب مشاهدينا تقع كما نتابع في هذه الخريطة أمامنا ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج. ماذا تضم؟ سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطوق والممرات المحيطة في باب المندب، ما يمنحها طبعا أهمية عسكرية بتأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة. وسط كل ما تحدثنا عنه عن هذه المواجهات في اليمن، عن التصعيد الحوثي ضد السعودية، ماذا ظهر؟ حلف مكة. قبل يومين قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال

0: فوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي. اليوم تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الأمر، أشار إلى تقييم سبل مساعدة السعودية ضمن الاتفاق، لكنه أكد أن ذلك لا يتضمن إرسال قوات تركية إلى أراضي دول أخرى لشن هجمات، لأن الحلف هو دفاعي وليس هجومي. دعونا نستمع إليه.
1: دعوني أوضح ماهية اتفاق مكة، إنه اتفاق دفاعي، فعندما تتعرض دولة طرف في هذا الاتفاق لهجوم فإنك تقف إلى جانبها للدفاع عنها. هذه ليست اتفاقية هجومية، ولن ترسل تركيا قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم من هناك.
0: أما باكستان، المتحدث باسم جيشها أكد، وهو أحمد شريف تشودري، وجود قوات باكستانية في السعودية في إطار تحالف مكة، مشيرا إلى أن القوات الباكستانية موجودة في المملكة منذ عقود وأن تحالف مكة لم يأتي من فراغ.
2: باكستاني troops, some kind of military personnel are already on the ground in Saudi Arabia as part of the Mecca alliance.
3: Yeah, the Pakistani troops have been there for decades. Okay. And multiple capabilities have been there for decades in Saudi Arabia. Okay. As I said, that this Mecca alliance is not something that has come out in vacuum. So there is a sustained diplomatic, political, military relationship, people-to-people relationship between Pakistan, Saudi Arabia, and Turkey. So I can share with you that the Pakistani forces and multiple capabilities and domains are already there.
0: بعيدا عن حلف مكة، كانت هناك تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي أن دمشق تدرس إرسال قوات إلى اليمن، لكن مستشار الرئاسة السورية أحمد موفق زيدان نفى بشكل قاطع هذه التقارير. أكد أن دمشق لا تبحث عن فتح جبهات جديدة وأن تركيزها ينصب على تثبيت الاستقرار وإعادة بناء البلاد. سنناقش كل هذه التطورات وتأثيرها وتداعياتها وكل هذه التصريحات والمواقف مع ضيفنا، ينضم إليه الآن من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي. دكتور رفاعي، أهلا بكم معنا. هل هذا التصعيد الحوثي تجاه المملكة يمكن أن نعتبره، خاصة بأنه استهدف أعيان مدنية؟ اليوم نتحدث عن روضة أطفال وأيضا مبنى لعيادات طبية. هل هذا يمكن أن نعتبره على شدة الألم والخسائر التي يتكبدها على الأرض، أم هناك رسائل أخرى يريد أن يرسلها الحوثي؟
4: أولاً أحييك أستاذة ميسون، وكذلك أحيي السيدات والسادة المشاهدين. بكل تأكيد أن ما ذكرتيه صحيح، أن الحوثي يحاول أن ينقل المعركة إلى أراضي الآخرين. هو ليس فقط بسبب الضغط. لنبدأ أولاً، هنالك ثلاثة أسباب أساسية أراها أنا في هذا التصعيد. أولاً، أن الحوثي يقرأ الدولة كقراءته للميليشيا. هو يعتقد بأن المملكة العربية السعودية تخاف من رفع الكلفة، فبالتالي يحاول أن تهدفها بهذا الشكل، بينما خيار المملكة العربية السعودية أن لا تدخل حربا شاملة هو قرار استراتيجي، خيار استراتيجي. هذا رأيناه أيضا مع إيران، ليس فقط مع الحوثيين، لأن استقرار المنطقة أهم للمملكة العربية السعودية من ردود الفعل الآنية. هذا العلاقات الدولية، ما يفعله الحوثيون يسمى misperception أو سوء الإدراك للطرف الآخر، وهو أن يقرأ الخصم أو يقرأ الفريق خصمه بمنظوره هو، منظور الميليشيا. ثانيا، جماعة الحوثي تعيش على الحرب، هي ليست لا تعيش في عالم السياسة. ما يغذي الحوثيين وكذلك معظم الميليشيا حول العالم هي حالة الحرب وحالة القتال. والسبب هنا بسيط، أن جماعة الحوثيين لا تملك أهداف داخلية، لا تملك برامج داخلية، لا تملك خطط تنمية داخلية، فهي بكل تأكيد تتغذى على فكرة الحروب، وهذه الفكرة التي تجعل هذه الجماعة تستمر، هي تتغذى على الحروب. السبب الثاني،
0: ولكن دكتور، يعني استمرارها بدأ يؤذي المنطقة بشكل عام، يعني وليس فقط الجوار، يعني كالمملكة العربية السعودية، وإنما أيضا الملاحة الدولية، خاصة باب المندب، بدأ يؤذي التجارة العالمية. هل هذا مقبول من قبل المجتمع الدولي؟ يعني الحوثي الآن هل هو فقط بمواجهة مع القوات الشرعية ومع التحالف، أم أصبح أيضا بمواجهة مع العالم؟
4: بكل مصداقية أستاذ ميسون، أنا لم أعول يوما من الأيام على المجتمع الدولي في حل مشاكل الشرق الأوسط. نحن نرى تلاعب كبير منذ 40 عاما، يعني لو راجعنا ملف عام 2011 ثم ما بعد ذلك ثم حرب

0: اليمن ثم اتفاقية ستوكهولم، سنرى أن الدول الغربية تستخدم كروت الشرق الأوسط كعوامل انتخابات داخلية وعوامل انتصار أيديولوجي ما بين اليمين واليسار، يأتي اليمين لكي يزايد على اليسار ويأتي اليسار لكي يزايد على اليمين في سياسات الشرق الأوسط.
1: يعني برأيك لذلك من هنا تأتي أهمية حلف مكة، وخاصة بأنه هناك تصريحات واضحة جدا إن كان من قبل الجانب التركي أم من قبل الجانب الباكستاني. التركي يركز على أنه الدفاع أو حلف مكة هو دفاعي وليس هجومي، بينما باكستان اليوم تتحدث بأنه العلاقة مع السعودية أيضا هي علاقة مبنية على عقود مضت وهناك تعاون كبير. هل حلف مكة سيغير المشهد هذه المرة بغض النظر عن المجتمع الدولي وما يقفوا؟
0: نعم، بكل تأكيد أن دول المنطقة لم تذهب لسياسة الأحلاف المشتركة إلا من يأسها أو ورؤية السلوك الغربي الذي يقامر بسياسات الشرق الأوسط كما يقامر بسياسات أوروبا والسياسات الغربية. هذه دول تعتمد على الانتخابات السياسية وتريد أن تلعب بكروت العالم في سبيل الانتصار السياسي، فبكل تأكيد أن حلف مكة وأعتقد أن أحلافا قادمة على المستوى الدولي لكي تغطي هذا الفراغ أو الفاكيوم التي تركتها الدول الغربية سواء في الشرق الأوسط أو مناطق أخرى، هذا الحلف نشأ ليستجيب لضروريات مكانية وزمانية في الشرق الأوسط، وهو حلف لم يأتي لكي يفرض أجندة على الآخرين. وهنا يأتي لب ما ذكره وزير الخارجية التركي اليوم بأن هذا الحلف دفاعي، وهو كان يجيب على تكهنات داخلية وأسئلة داخلية حول إرسال قوات تركية للخارج. المملكة العربية السعودية إلى الآن لم ترسل قوات برية لليمن، فكيف لا. يطلب من تركيا أو باكستان أن ترسل؟ نعم، هذا حلف دفاعي يدافع عن الدول المشتركة في اتفاقية مكة.
1: هل هذا سيردع الحوثي؟ لأن الحوثي أيضا عندما أقر تفعيل حلف مكة إلى حد ما حذر تركيا وحذر باكستان، وحتى لو كانت لهجته يعني كانت فيها بعض المهادنة نظرا يعني لموقع هاتين الدولتين، هل من الممكن أن يجد نفسه بمواجهة معهم؟ هل هو قادر؟
0: الحركة الحوثية حركة ليس لديها حسابات سياسية، وهي حركة انتحارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذا استمرت السياسات الحوثية بهذا الشكل المنجرف المتهور، فهي بكل تأكيد ستجد نفسها تواجه أكثر من خصم، وأولهم دول حلف مكة. لا ننسى بأن السياسات في أوقات الأزمات هي متحركة ليست ثابتة. من كان يقول أن هنالك حلف سيتشكل ويقوم بتفعيل ميداني في غضون 3 أشهر، السياسات الإقليمية وقت الأزمات مثل السير على رمال متحركة، هي سياسات غير ثابتة ومتحركة بشكل كبير. فبكل تأكيد أن استمرار الحوثيين بهجومهم بهذا الشكل لن يؤدي إلى أن دول العالم تتفاهم معهم أو دول الإقليم تتفاهم معهم بشكل ودي أو شكل سلمي، بل بكل تأكيد أن الإصرار على العنف لن يؤدي إلا لمزيد من العنف. كما ذكر، هذه حركة تتغذى على الحروب ولا تملك خيارا آخر غير الحروب، إضافة أنها تسيء فهم الآخرين لأنها لم تتعود على ممارسة السياسة بمنطقة الدولة.
1: عندي نقطة واحدة انتهى وقتي، ولكن بدي أعلق عليها لأنها كثير مهمة، وهو موضوع أو الجدل اللي صار حول سوريا إذا كانت سترسل أم لا، والمتحدث باسم الرئاسة نفى هذا الأمر بشكل قاطع. لماذا هذا الاستغراب أو التخوف من دخول سوريا؟ ويعني بالنهاية أنه سوريا هي هناك إطار قانوني حقيقة موجود من عام 1950 بالجامعة العربية، يحق للدول، وسوريا موقع عليه، بأنه إذا تم الاعتداء على أي دولة عربية أنه يتم المساعدة. لماذا هذا الاستهجان على دور سوريا؟
0: لعل الاستهجان منطقه ايديولوجي، اولا ان هذه جماعه، الجماعه الحوثيه، جماعه متطرفه تنتمي الى فكر سلالي متطرف، وهي ترى كل من يختلف معها بانه الاخر، وهذا اكبر دليل. يعني في الحاله السوريه هم يرون ان النسيج الذي يحكم سوريا اليوم هو الاخر، وهو الذي يجب اقصاؤه عن عالم السياسه في العالم العربي. وانا هنا احذر فقط ان في مثل هذه الاوقات تشتعل موجة الإشاعات وتشتعل الأخبار غير الـ يعني الأخبار المصطنعة من العدم. فبالتالي يجب أن نحذر من نشر

0: مثل هذه الأفكار، لكن لا استغراب كما ذكرت أنت إذا شاركت أي دولة عربية بتلبية لنداء الشرعية، لأن هذه دول كلها موقعة على اتفاقيات.
1: وبسوريا يمكن بالذات ممكن تكون مساعدة رمزية فقط من أجل إثبات بأن هناك هوية جديدة لسوريا بعيدا عما يسمى بمحور المقاومة اللي كان على أيام نظام الأسد. نشكرك دكتور إياد رفاعي، دائما نسعد بمشاركتك معنا في خارج الصندوق. كنت معنا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي. وطبعا تطورات حرب إيران ما زالت أيضا على قدم وساق. السؤال حاليا هو ما مصير هذه المفاوضات؟ هل تستعد الولايات المتحدة للعودة إلى الضربات العسكرية قريبا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد اليوم على أن بلاده لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية. ترامب وصف المناقشات الجارية مع طهران بأنها مثمرة. أما الرئيس الإيراني بازشكيان أكد تبادل المقترحات مع أمريكا عبر الوسطاء، مضيفا أنه سيتم بلورة المقترح النهائي. لكن دائما خلف الأبواب المغلقة يبدو أن واشنطن تتحضر لعودة الحرب. هناك استعدادات للقيادة المركزية الأمريكية وهي مستمرة بانتظار قرار ترامب بحسب ما أكد مصدر أمريكي للعربية. المصدر أيضا أكد أن الوسطاء طلبوا من ترامب مهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة لإيران. كل هذه التحضيرات تؤكدها مصادر، أيضا يؤكدها مسؤولون أمريكيون، أبلغوا أكثر من منصة إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن واشنطن تكثف استعداداتها وأنجزت الخطط العملياتية تحسبا لاحتمال أن يأمر ترامب باستئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. بالحديث عن هذه الاستعدادات الأمريكية، تتجه نحو المنطقة مجموعة حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت ومجموعة الاستعداد البرمائي USS ماكين آيلاند التي تحمل على متنها الوحدة الاستكشافية 13 من مشاة البحرية المارينز. أيضا من المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، أي بحلول نوفمبر بحسب المصادر الأمريكية، وهذا يتوافق مع حديث الذي تحدث عنه ترامب. نقصد طبعا ما قاله بأنه لا هجمات قبل الانتخابات. لكن أيضا نريد أن نذهب إلى الجانب الإيراني، ماذا لديه في المقابل؟ طهران تؤكد استعدادها لعودة الحرب، لكن الولايات المتحدة تضغط عليها اقتصاديا بشكل مكثف مؤخرا. آخر ذلك كان اليوم، لأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سفن تنقل نفطا بمليارات الدولارات لصالح إيران. السؤال هنا، ما مدى تأثر طهران بهذا الأمر؟ الإجابة تأتي من تصريحات أو على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم خلال اجتماع مع قادة الشرطة الإيرانية. ماذا قال بازشكيان؟ أكد أن الحرب الاقتصادية هي أصعب بكثير من العسكرية. إذن وسط هذا الضغط الاقتصادي الكبير، طهران تخشى من اندلاع احتجاجات جديدة أيضا، وهي أيضا عانت بالسنوات الماضية وحتى قبل هذه الحرب كان هناك احتجاجات. وكالة رويترز كشفت بتحقيق عن حملة إيرانية على محتجين في الداخل والخارج، هي حملة منسقة تشترك فيها السلطات القضائية والأمنية وأجهزة الاستخبارات. تتجلى هذه الحملة بالداخل بحسب تقرير رويترز أو تحقيقه عبر عمليات إعدام سريعة يجري الإعلان عنها وبثها، جلسات محاكمة خلف الأبواب المغلقة، وأيضا محاكمات جماعية. الآن في الأسبوع وما بعد ينضم إلي من في خارج الصندوق من طهران، ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صدقيان أهلا بك معنا. كيف ستتصرف إيران اليوم بعد هذه الاستعدادات الأمريكية، حتى ولو بأن الرئيس الأمريكي نفسه قال بأنه لا ضربة على الولايات المتحدة ولكنه ربط قبل الانتخابات الأمريكية، يعني لم ينفيها كليا ولكن التوقيت تحدث عنه؟
2: تحية لك ميسون والمشاهدين. الحقيقة أن المعلومات الأمريكية والتي تأتي من واشنطن فيها الكثير من التناقض، يعني في الوقت

0: الذي كما تفضلت في البداية أنه هناك الكثير من المعلومات والمعلومات التي نقلتها وكالة أنباء عالمية مثل رويترز عن استعدادات للجيش الأمريكي بقرب الهجوم على إيران أو شنح فصل جديد من الحرب على إيران. لكن في ذات الوقت ما سمعناه من الرئيس دونالد ترامب في تغريدة كتبها قبل ساعات، قال بأنه لا يمكن أن نرى هكذا، قال في التغريدة لا يمكن لنا أن نرى أي حرب على إيران قبل الانتخابات النصفية، ولكن في الميدان يبدو بأن الوضع غير ذلك. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن الإيرانيين في الوقت الذي يعلنون فيه بأنهم منخرطين في المفاوضات من أجل التوصل إلى نتيجة أو إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز أو مناقشة الملف النووي، فإنهم يتحدثون في ذات الوقت عن جهوزية عالية من أجل مواجهة أي حرب أو أي اعتداء جديد تتعرض له إيران، سواء كان من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.
1: إذا فشلت هذه الوساطة يا دكتور محمد، إذا فشلت هذه الوساطة وصلت إيران إلى أنه على قناعة بأنه الضربة الأمريكية ستكون لا محالة، هنا هل سنجد رد إيراني يختلف عن بداية هذه الحرب؟ وما هي الأوراق التي ما زالت بيدها بعد كل هذه الضربات التي تلقتها؟ ويعني لا يمكن إنكار بأنه تلقت ضربات كبيرة على الصعيد العسكري، على صعيد القوة التي لديها، على صعيد أسلحتها، كان هناك تدمير كبير لقوتها الجوية ولقوتها البحرية.
0: هذا صحيح، لكن في ذات الوقت الإيرانيون لا يتحدثون كثيرا، خصوصا بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حرب 12 يوما العام الماضي. ومن ذلك الوقت الإيرانيون لا يتحدثون كثيرا عن ما لديهم من منظومة صاروخية أو من أسلحة جديدة أو من خيارات جديدة، لكن يتحدثون أيضا عن ما يمكن أن يفاجئ العدو عندما يقولون ذلك، ويقصدون به الولايات المتحدة وإسرائيل، ويقولون أيضا بأنه يمتلكون سلاح ضد القطع البحرية، يمتلكون صواريخ ضد يعني المواقع الأمريكية، وبالتالي هم يتحدثون عن أشياء جديدة ويتحدثون دائما عن إنجازات صاروخية.
1: ولكن دكتور يعني لنكن واقعيين، بعد كل هذه الضربات بالتزامن مع حصار بحري خانق وإلى حد ما جوي أيضا، يعني هل هناك بيع للأوهام من خلال كلام إيران بأنه لديها كل هذه القدرات وما زالت قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: يعني هذا الحديث الذي يتحدث به القادة العسكريون الإيرانيون، سواء كان في الحرس الثوري الإيراني أو في الجيش الإيراني، وبالتالي عندما ترتفع سقف المطالب الإيرانية لبدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي، معنى ذلك بأنهم لديهم شيء يعتمدون عليه لرفع هذه المطالب، وإلا لو لم يكن لديهم، يعني هذا هو المنطق العسكري والسياسي أيضا، لو لم يكن لديهم ما يستطيع برد أي هجوم تتعرض له إيران، لكانت المطالب الإيرانية أخف من هذه المطالب.
1: ولكن دكتور الكثير أيضا الكثير من القادة ومن زعماء بعض الدول الذين ادعوا بأنهم قادرين على فعل ذلك، وعندما دقت ساعة الصفر رأينا النتائج بأنها كانت كارثية ولم يكن لديهم كل هذه القدرات. يعني اليوم الرئيس بازشكيان يتحدث بأنه الحرب الاقتصادية أصعب من العسكرية، إلى أي حد قادرة إيران؟ وشفنا أيضا بأنه هناك إجراءات تتخذها إيران حسب تحقيق رويترز بأنه قمع الاحتجاجات إن كان بالداخل أو بالخارج، إلى أي حد قادرة إيران على خوض حرب في ظل هذا الخناق الاقتصادي والحرب الاقتصادية، الاقتصاد المنهك لإيران والمواطن المنهك؟
0: هذه يعني الحرب الاقتصادية التي تشنها

0: الولايات المتحدة على إيران حاليا هي حرب قوية جدا، وبالتالي هي تنهك الاقتصاد الإيراني وتؤذي اقتصاد العائلة الإيرانية واقتصاديات الشارع الإيراني. لكن الإيرانيون لحد الآن، يعني يجب علينا أن نتذكر بأن يعني إيران لحد الآن منذ 47 عاما لحد الآن هم يمتلكون بسلة عقوبات، وهذه سلة العقوبات هي مفروضة على كل شيء، تصدير
1: لكن لن تصل إلى هذا الحد، يعني حصار بحري وحصار جوي، ويعني إيران خارجة من حرب لم تخرج بعد يعني، ولكن خاضت حرب أيضا وأنهكتها.
0: يمكن هذا يمكن أن يكون، لكن في المقابل إيران لحد الآن استطاعت أن تتجاوز مثل لديها خبرة كما قلت في 47 عام الماضية لحد الآن هي تجاوزت الكثير من العقوبات. ويجب علينا أن نتذكر بأن المنظومة الصاروخية الباليستية هي أنتجت في ظل العقوبات الأمريكية، البرنامج النووي الإيراني تم إنجازه في ظل العقوبات الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد بأن ليس هذا مهما بقدر ما هو المهم، هل أن هذه الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة هل تستطيع أن تحقق أهداف الولايات المتحدة من أجل الضغط على النظام السياسي في إيران للحصول على تنازلات، أو كما يريده الرئيس ترامب باستسلام طهران للمطالب الأمريكية أو رفع الراية البيضاء؟
1: جوابك على السؤال، انتهى وقتي. جوابك على السؤال، هل ستنجح أمريكا بذلك؟
0: لأنه من الصعوبة علينا أن نتصور بأن إيران لديها الرغبة في أن تستسلم للمطالب الأمريكية. الآن اليوم عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني قال بأن هناك تبادل بالرسائل من خلال الوسطاء قطر وباكستان، وقال بأن إيران عندما طرحت الخطة أو المبادرة ذات 7 أيام في نيويورك استلمت ردا من الجانب الأمريكي، وهي كما قال عراقشي بأنها تعمل من أجل الرد على الرد الأمريكي. أنا أعتقد ربما خلال 72 ساعة القادمة سوف ترد إيران.
1: يبدو بأنك لا تسمعني دكتور محمد، أعذرني انتهى وقتنا، يبدو في مشكلة بالصوت، لا تسمع مداخلاتي أو نهايتي للحديث. أشكرك حتى الآن من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان. من بريطانيا إلى ألمانيا، تتوسع دائرة التهديدات للقواعد الأمريكية في أوروبا والمرتبطة بإيران. ما الجديد اليوم؟ وسائل إعلام ألمانية نقلت عن مسؤولين غربيين أن الاستخبارات الإيرانية وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك الأهداف. هذه التهديدات طالت قاعدتين أمريكيتين في ألمانيا تستخدمها واشنطن بحرب إيران. الأولى هي قاعدة رامشتاين الجوية، تمثل مركزا رئيسيا لنقل الشحنات والقوات والطائرات العسكرية بين أمريكا والشرق الأوسط، وتوجد في هذه القاعدة محطة لإعادة بث إشارات الأقمار الصناعية تستخدم لتوجيه طائرات أمريكية مسيرة في الشرق الأوسط. ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي شباندالم الجوية، والتي تستخدم كمركز لوجستي لطائرات F-16 التي ترسلها أمريكا إلى عملياتها ضد إيران. لكن الأمر لا يتوقف على ذلك. من قبل ذلك كان الخطر في بريطانيا، حيث غادرت 12 قاذفة من طراز B-1 قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. السبب كان مخاوف أمنية، استهداف محتمل من جانب إيران، هذا حسب مسؤولين أمريكيين. وترامب أكد وجود هذه التهديدات. رسميا إيران نفت صلتها بهذه الأمور، لكن فيما بين السطور لا يبدو الأمر كذلك. من تصريحات المسؤولين أنفسهم، دعونا نستعرض بعضها. مثلا بسبتمبر الماضي حذر يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي استئناف للولايات المتحدة لهجماتها على إيران قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وفتح جبهات جديدة تمتد إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى. أما اليوم خرج القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني موجها رسالة لواشنطن مفادها أن الصواريخ الإيرانية هي تحدد المسافة بين الطرفين. أيضا هناك أيضا تصريح آخر لمستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، الذي ألمح اليوم بالذات إلى إمكانية القيام بضربات استباقية لتتناسب مع خطط الخصوم وفق تعبيره. نستمع إليه.

0: قدامك بمصلحتك كشعب.
1: سنقوم بأي إجراء يصب في مصلحة البلاد ويساعد على تعزيز قوتها. ليس معلوما ما إذا كنا سنتخذ إجراء استباقيا أم إجراء لاحقا. في الحقيقة إن موقف العدو هو الذي يحدد استراتيجيتنا. في نهاية المطاف نحن أيضا نغير استراتيجياتنا بما يتناسب مع تغيير العدو لاستراتيجياته.
2: نسأل الآن، ما هو الموقف الأمريكي من هذا الأمر؟ اليوم خلال زيارته للبرتغال سئل وزير الخارجية ماركو روبيو عن هذه التهديدات الإيرانية، وهل يمكن تقييد نطاق العمليات الأمريكية في أوروبا؟ دعونا نستمع إلى ما رد به روبيو.
3: Where the U.S. can operate in Europe and within NATO territory?
4: No. The United States has the ability to operate. There's nothing we want or need to do against Iran that we can't still do.
2: من واشنطن ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي دكتور إلي يوسف. دكتور يوسف، أهلا بكم معنا. هل الولايات المتحدة أصبحت على يقين الآن بأن إيران انتقلت من استراتيجية الرد باستهداف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتبدأ الآن استراتيجية أخرى داخل أراضي دول حلف الناتو؟
5: طبعا، شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين. يعني إذا كنا نريد أن نطلق حكما بسيطا على كل هذه التهديدات الإيرانية، هي تهديدات في اعتقادي الهدف منها محاولة تصعيب أو رفع الكلفة، لكن عمليا هو لا يغير شيء على الأرض. لا تستطيع إيران أن تغير لا في ميزان القوى، ولا تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة، ولا تستطيع أن تعود في التاريخ إلى ما كان الوضع عليه قبل 7 أشهر.
2: ولكن دكتور، بالنهاية رأينا بأنه 12 قاذفة على وجه السرعة طبعاً تم نقلها طبعاً من بريطانيا، معناتها الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أمر ما.
5: طبعا هذا أمر طبيعي. إذا كنا نتحدث عن قيادة عسكرية، إذا لم تكن قادر على التقاط سواء إشارات استخباراتية أو غيرها من التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها أو تتعرض لها قواتها، يكون هناك مشكلة كبيرة. لكن هل هذا الأمر غير طبيعي؟ طبيعي جدا في اعتقادي بأن يكون هناك الكثير من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وقواتها. لكن السؤال، هل تستطيع إيران أن تتحمل الكلفة بعد ذلك؟ هي تحاول أن ترفع الكلفة على الولايات المتحدة، لكن من قال بأن هذه الكلفة لن تتضاعف عليها؟ يعني
2: طب ماذا يمكن أن تكون الكلفة أكثر من حصار بحري وحصار جوي وضربات عسكرية؟ وحتى الآن ما زالت تهدد إيران وما زالت تشدد أكثر على مطالبها، يعني حتى الآن لم تقدم أي تنازل حسب وصفها.
5: هي لم تقدم حتى الآن تنازل على الأقل، هذا ما تعلنه. لكن عمليا أنا في اعتقادي سنكون أمام مرحلة جديدة. يعني رهان إيران طيلة هذه المدة كانت تراهن، إذا كنا نستطيع أن نتذكر المحطات التي مررنا بها من كأس العالم إلى يعني العديد من القضايا التي صحيح كانت تنتظر إيران أن تكون أو أن تلعب دورا في مساعدتها على التخلص من الضغط الأمريكي. بقيت الورقة الأساسية بقضية الانتخابات النصفية. لا تزال تراهن إيران على أن هذه الانتخابات في حال خسرها الحزب الجمهوري هذا سيغير في المعادلة السياسية والعسكرية والاستراتيجية، خصوصا وأن ترامب قد يكون في المرحلة المقبلة غير قادر على الاستمرار في تحقيق أهدافه.
2: طب كما ما يجري في أوروبا، هذه التهديدات دكتور إدي قبل ما ينتهي وقتي، هذه التهديدات إن كان في ألمانيا أو في بريطانيا، هل هي مؤشر بأنه إيران قادرة أنه تدفع أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقييم آمن لشبكة المنشآت الأمريكية في أوروبا؟ هل ممكن أن نرى هذا الأمر؟
5: أعتقد أنه من واجب القيادة العسكرية أن تقوم بهذا الأمر. يعني التهديدات التي جرى الحديث عنها هي تهديدات حقيقية، وهذه التهديدات لا تعني أن إيران قادرة على تغيير كما قلت المعادلة. هي تحاول أن ترفع الكلفة. في حال تمكنت إيران من على الأقل إصابة ولو طائرة أو منشأة أمريكية خارج نطاق دائرة الصراع الحالية، في اعتقاد

0: لهذه الضجة التي تراهن عليها إيران قد تكون أو تراهن بأنها ستقلب معايير الرأي العام الأمريكي، وبالتالي يخسر الحزب الجمهوري هذه الانتخابات. هذا هو
1: ولكن
0: الآن.
1: هناك استعدادات، يعني التقارير تتحدث بأن هناك استعدادات لضربة جديدة ومن الممكن أن تكون قبل الانتخابات على الرغم من نفي الرئيس ترامب. هذه
0: أعتقد
1: التحديدات للقواعد ألا يؤثر أيضا على عمليات الولايات المتحدة على إيران إذا بحال قررت أن تعود إلى الحرب؟
0: يعني
1: بإيجاز لو سمحت.
0: في حال لو قررت أن تعود إلى الحرب، هل تستطيع إيران أن تمنع انطلاق الطائرات من قاعدة رامشتاين؟ على الأقل غالبية الهجمات التي تنفذ الآن تنفذ عبر البحر من حاملات الطائرات. لكن أنا يعني عندما قال ترامب اليوم بأنه لا ضربات قبل الانتخابات، يجب أن نصدقه على الأقل الآن. لكن بعد ذلك علينا أن ننتظر ما الذي سيجري بعد انتخابات نوفمبر المقبل.
1: شكرا.
0: هذه التهديدات هي تهديدات جدية من قبل الولايات المتحدة وأيضا من قبل إيران.
1: شكرا لك من واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي دكتور إلي يوسف.
0: شكرا.
1: في خارج الصندوق أيضا لدينا ملف التطورات الخاصة بلبنان، ونطرح سؤالا: هل يحاول حزب الله إعادة سيناريو عام 2006؟ سبب هذا السؤال ما هو؟ ما كشفته وكالة رويترز عن تلقي الحزب أموالا من طهران بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة نحو 50 ألف عائلة نازحة تضررت من الحرب. الخارجية الأمريكية وفي تصريحات للعربية اعتبرت الأمر قصة ملفقة تهدف لحفظ ماء وجه حزب الله، مضيفة أن واشنطن تواصل خنق الموارد المالية لحزب الله من خلال العقوبات. مصدر أمريكي آخر تحدث للعربية أكد أن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لأتباعه، مشددا على أنه لا مساعدات وصلت. لكن ما هو سبب السؤال الذي طرحناه في البداية؟ في 2006 وبعد الحرب أسهمت قدرة حزب الله على تمويل الخدمات المحلية على تقديم مساعدات بتعزيز الدعم له، حيث سارع الحزب وقتها إلى تقديم مساعدات نقدية كبيرة للمتضررين. أيضا ساعد بإعادة بناء الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي طبعا معقل لحزب الله. لكن هل يتأثر حزب الله فعلا بالعقوبات؟ دعونا نحاول الإجابة من تحقيق سابق لنيويورك تايمز كان عنوانه: حزب الله يواجه أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسه. الصحيفة استندت إلى مقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين. لنحاول أن نأخذ أجوبة على هذه التساؤلات التي طرحناها، ينضم إلي من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا دكتور نوفل دو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بكما معنا. أستاذ محمد، هل حزب الله الآن يلفق هذه الأخبار ويسربها لوسائل إعلامية من أجل يتم الحديث عنها كما تتهمه أمريكا؟
2: مساء الخير لك وللأستاذ نوفل وللمشاهدين. أولا، ليس حزب الله من أعلن ذلك، هي وكالة رويترز، قد تكون أخبارها صحيحة وقد تكون أخبارها مغلوطة. لكن أنا حسب يعني معلوماتي وحسب يعني المنطق أن حزب الله تصله الأموال، وإلا كيف يدفع رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين وأهالي الشهداء والموظفين في قطاعات متعددة،
1: يعني مؤسسات تابعة لحزب الله؟
2: هذا تحدث في المنطق.
1: عم بتورط الدولة اللبنانية، لأنه الدولة اللبنانية تقول
2: لا ما هيدا سيدتي الربوع. هذا أمر معروف سيدتي، هذا أمر معروف، ما أنا أتحدث بالمنطق، وإلا كيف من أين يأتي بالأموال لكي يعني يعطي رواتب الموظفين والعشرات المقاتلين لديه؟ يعني هذا الأمر منطقي ومعروف في لبنان. هلا كيف تصل الأموال؟ هل تصل عبر الأطر الشرعية أو عبر أشكال متعددة؟ هذا أمر آخر، يعني ليس لدي معلومات مؤكدة أو كيفية وصول هذه الأموال، لكن السؤال أمر طبيعي أن تصل هذه الأموال. طيب إذا
1: بدي أعرف
2: نعم،
1: رأي
2: إذا كانت أمريكا
1: بدي أعرف رأي دكتور نوفل.

0: بدي أعرف رأي دكتور نوفل بهذا الكلام. لماذا يمكن لحزب الله أن يلفق مثل هذه التهم وهو لطالما دائما كان يتباهى بأنه أمواله تأتي من إيران؟
1: عمليا في هذه المرحلة حزب الله يخوض نفسية ومعركة عمليا معركة دعائية أيضا في مواجهة الحرب العسكرية وفي مواجهة الحرب المالية التي يخوضها في مواجهة حزب الله وفي مواجهة إسرائيل والأهم في مواجهة الدولة اللبنانية. يعني اليوم عندما يقول حزب الله بأنه هو سيقدم على توزيع مساعدات على الناس، هو يحاول قطع الطريق على ما تقوم به الدولة اللبنانية وعلى جهود رئيس الحكومة وعلى جهود رئيس الجمهورية. وكلنا يعرف ردة فعل حزب الله العصبية والعشوائية التي قامت ردا على الاستقبال الذي لقيه رئيس الحكومة في النبطية. عمليا في هذه المرحلة بالذات، وكما سبق وتفضلت زميلتي العزيزة بأنه السؤال الأكبر موجه إلى الدولة اللبنانية، إذا صحت هذه المعلومات وبدأ غدا حزب الله بتوزيع عمليا توزيع 4000 دولار، يعني 50000 عائلة على 200 مليون، يعني 4000 دولار بالكاد تؤدي إلى تغطية مصروف جزئي لإيجار لمدة سنة. عمليا السؤال الذي سيواجهه الرأي العام الدولي والذي تواجهه مواقع القرار العربية والدولية إلى الدولة اللبنانية، أنتم قلتم بأنكم ضبطتم مرفق بيروت وأنتم قلتم أنكم ضبطتم مطار بيروت وأنكم يعني تضيقون على عمليات المالية غير الشرعية في لبنان وقد قضيتم عليها، فمن أين أتى هذا المال؟ وبالتالي السؤال كبير، 200 مليون إذا صح أنها وصلت إلى حزب الله ستوزع على اللبنانيين، من شأن أن تقطع الطريق على مليارات الدولارات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من الدول العربية ومن المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في الجنوب وفي بقية الدولة اللبنانية. تفضلت وقلت في بداية هذا اللقاء عن دور حزب الله في العام 2006، كان دورا بالقسم الأساسي منه دور دعائي أكثر منه دور واقعي وعملي. صحيح أنه وزع مساعدات، ولكن عملية إعادة الإعمار كانت من قطر، كانت من المملكة العربية السعودية، كانت من الكويت، كانت من الإمارات العربية.
0: دعنا نسأل أستاذ محمد، هل حقيقة فقد حزب الله يعني هذه الميزة أو هذه القناعة ضمن بيئته بأنه هو قادر على مساعدتهم؟ لأنه يقول أستاذ نوفل وطبعا بأنه إعادة الإعمار لم تكن فقط من حزب الله، ولكن استطاع أن ينجح دعائيا بإقناع الشارع والبيئة التي تحضن حزب الله بأنه هو من يحميهم وهو القادر أنه يساعدهم. هل فقد هذا الأمر الآن؟
2: يا سيدتي ما هذا هو الواقع في لبنان. طيب أستاذ نوفل يقول أن هذا لقطع الطريق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طيب هل استطاع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يجلبوا الأموال لإعادة الأعمار أو بالحد الأدنى للإيواء من المجتمع الدولي والجهات المانحة؟
0: حتى هناك شرط، هناك شرط حزب الله لا يقوم بتحقيقه وهو تسليم سلاحه. يا أستاذ محمد،
1: سيدتي خلينا نكون
2: لا بس
1: دعيني،
2: لا هذا
1: ايضا هناك
2: لا تاخذنا وقتي،
0: استاذ محمد يكمل تفضل.
2: نعم الامر الثاني اذا كان نعم الامر الثاني اذا كان فقط 4000 دولار هي يعني مبلغ زهيد كما يقول ضيفك، لماذا تقوم القيامة اليوم على 200 مليون دولار؟ فليوزعهم حزب الله طالما انهم لا يفيدون. الامر الثالث اذا كان ضيفك يؤكد ان 200 مليون دولار وصلت وان اليوم ستقوم القيامة على الحكومة اللبنانية، فلماذا الخارجية الأمريكية نفت أن يكون هذا المبلغ قد وصل إلى لبنان واعتبرت أن هذا تلفيقة، علما أن البيان هو تلفيقة لأن هذا سيؤكد فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها بحصار حزب الله على المستوى المالي. الأمر الثالث، زيارة رئيس الحكومة إلى النبطية كانت بالتنسيق مع حركة أمل والرئيس نبيه بري هو عرّاب هذا الأمر، أتحدث للمعلومات، وأيضا حزب الله لم يمانع ولم يكن بأي خطوة معارضة لهذه الزيارة،
0: ولكن بزيارة الرئيس وبزيارة أيضا رئيس الوزراء إلى الجنوب. يا أستاذ محمد، بدي أعلق على هذه النقطة. بزيارة رئيس الوزراء إلى الجنوب أطلق وتحدث عن إعادة الإعمار. الولايات المتحدة الأمريكية وعدت أيضا الحكومة اللبنانية

0: بإعادة الإعمار، ولكن هناك شرط يجب أن يقوم به حزب الله وهو تسليم سلاحه، وهو حتى الآن لم يقم بذلك.
1: أولا سيدتي، لا يوجد هناك شيء اسمه تسليم سلاح أو نزع سلاح، هناك حصرية السلاح، كيفية حماية لبنان، مشروع دفاع لحماية لبنان، كيف تكون أو تدمج المقاومة وقدرات المقاومة ضمن مشروع دفاعي تحدث عنه خطاب القسم في استراتيجية الأمن الوطني، ورئيس الحكومة أمس يقول أن نزع موضوع السلاح شأن داخلي لبناني لا علاقة لإسرائيل به.
0: نحن ما جبنا سيرة إسرائيل يا أستاذ محمد، يعني نحن لم نتحدث عن إسرائيل، لم نتحدث. أستاذ نوفل علق على هذا الأمر، يعني اللي تحدث به الآن أستاذ محمد.
2: يعني أنا بدي
0: تفضل.
2: أنا أولا بدي علق عليه أنه مجلس النواب بآخر جلسة حول 50 مليون دولار إلى مجلس الجنوب،
0: صحيح،
2: وهناك 250 مليون دولار من قرض من الاتحاد الأوروبي إلى الدولة اللبنانية لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإلى ما هنالك، وبالتالي بخطوة واحدة في 300 مليون دولار وشرعيات. هلا أنا اليوم لا يحق لي أن أبيع المخدرات وأبيض الأموال بعملية مساعدة الناس، يعني كلمة مساعدة الناس لا تبيح أن أسرق المال أو أن آتي بمال يعني غير شرعي لصرفه في لبنان، وهذه تصبح عملية تبييض أموال ولا تصبح عملية مساعدات. في مطلق الأحوال أنا لم أؤكد أنه المبلغ حصل، أنا قلت في حال جاءت الأموال ووزعت سيكون على الدولة اللبنانية أن تواجه مساءلة عربية ودولية. في مطلق الأحوال نعود أيضا، مشكلة حزب الله ليست فقط مع الدولة اللبنانية. تفضل الأستاذ وقال قبل قليل بأنه كانت الزيارة منسقة مع الرئيس نبيه بري، صحيح. لهالسبب هوجم رئيس بلدية النبطية الذي رحب واستقبل رئيس الحكومة، صحيح. هناك وهناك نوع من عدم الاتفاق، أنا لا أقول أن هناك فك للتفاهم استراتيجي بين حزب الله وحركة أمل، ولكن أيضا لحزب الله حساسية كبرى على مجلس الجنوب الذي يديره ويتحكم به الرئيس نبيه بري. حزب الله لا يريد أن يفقد مرجعيته الوحيدة على الأرض في الجنوب، يريد أن يعوض عن فقدان قدرته العسكرية بإيهام الناس أنه قادر، بالإيحاء لهم بأنه في هذه المرحلة قادر على خدمتهم المالية وعلى خدمتهم الاجتماعية. هو أيضا يتعرض لمنافسة كبيرة من الرئيس نبيه بري عبر مجلس الجنوب، من منافسة كبيرة من منطق الدولة من خلال رئيس الحكومة ومن خلال الجيش اللبناني، وهذه كلها أمور تضغط على حزب الله في المرحلة الحالية وإن لم تكن ظاهرة إلى معنى، ولكن عصبية حزب الله في الرد توضح هذه الأمور.
0: أشكركما الكاتب الصحفي.
1: 50 مليون دولار لم يصل منها شيء. الأموال التي يتحدث عنها ضيفك لم يصل منها شيء إلى المواطنين.
0: رح نفتح أستاذ محمد.
1: لم يصل شيء بموضوع الإيواء.
0: أستاذ محمد على كل، بعد ما انصرفت كلها، ولكن طبعا هي بأيدي أمينة، بأيدي الحكومة اللبنانية، هكذا تقول.
1: نعم، وأنا بس دعيني نقطة سريعة.
0: انتهى وقتي.
1: بس نقطة سريعة. أنا أقول. فضل. مرحبا بالمال من أي جهة كانت، أكانت من المملكة العربية السعودية، من قطر، من أي جهة عربية مشكورة.
0: شكرا لك محمد حمية الكاتب الصحفي، كنت معي من بيروت. كما أشكرك دكتور نوفل ضو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما تخرج تظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دول كثيرة حول العالم، في محافظة السويداء السورية الوضع مختلف. السويداء شهدت موجة غضب كبيرة بسبب مسيرة يوم أمس في ذكرى السابع من أكتوبر رفعت الأعلام الإسرائيلية وصور نتنياهو. هذه المسيرة التي نتابع جانبا منها على الشاشة الآن نظمها أتباع حكمة الهجري أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، وأثارت استياء شعبيا ورسميا كبيرا. انتهى خارج الصندوق، ألتقيكم بعد لحظات في الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
2: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
2: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيا الحوثي، وأدان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت عن إدانة بلاده بالشدة لهذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت لنزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيات الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بازشكيان أن إيران ستبحث مع الوسطاء بلورة المقترح النهائي وتثبيته. أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن مسيرتين مفخختين استهدفتا مخيما للاجئين الكرد الإيرانيين في إربيل شمالي العراق. وكان مراسل العربية أفاد في وقت سابق بوقوع هجوم استهدف منطقة رازكاري، وهو يعد الأول الذي يستهدف إربيل منذ الانسحاب الأمريكي.

0: أعربت بعثة السودان في الأمم المتحدة عن رفضها لتوسيع عقوبات القرار 1591 محذرة من تداعياتها السلبية على سيادة الدولة. ودعت البعثة مجلس الأمن لوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع بدلا من توسيع العقوبات. كما أضافت أن توسيع العقوبات لن يعالج تدفق السلاح إلى دارفور. انتهى الموجز، لحظات وتكون مع بتلقوس في المرمى. في أمان الله.
1: في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. العقيدي إلى لندن وتجديد الثقة في دونيس. نجوم النصر والدرعية كيف عادوا من التوقف الدولي. الفرنسي جوليان دومينيكس عاشق الفن الهولندي في محمة مع الخلود لتجاوز القادسية. ومن حي ملف الدار البيضاء إلى الأحساء مدربا للفتح السلامي في أول مهمة أمام الأهلي. ستة من نجوم الأخضر في خليج 27 صنعوا في نادي الشباب.

السلام عليكم. غادر نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي إلى لندن رفقة طبيب المنتخب لعرض إصابته التي تعرض لها أمام الكويت في افتتاح كأس الخليج، وتأتي هذه المغادرة لتحديد حاجته إلى عملية جراحية أو تأهيل بالعلاج الطبيعي. يسعى الجهاز الفني في المنتخب السعودي إلى سرعة تحضير اللاعب قبل المعسكر المقبل في نوفمبر. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه استمرار المدير الفني جورجيوس دونيس في منصبه مع المنتخب الأول مدربا، وأضاف البيان أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني، ذلك ردا على ما تم تداوله إعلاميا. قاد دونيس الأخضر للتتويج بلقب كأس الخليج بعد غياب طويل.

0: طويل بعد التغلب على الإمارات في النهائي في جدة الثلاثاء. عن هذه القصة الإخبارية يلتحق بنا زميلنا نايف ثقيل الصحفي في قسم الرياضة. نايف مساء الخير، حياك الله.
1: أهلا بتال.
0: كيف كانت رحلة جدة؟
1: عظيمة كل تفاصيل الحمد لله.
0: أخيرا يعني رافقت المنتخب ببطولة، ها؟
1: 23 سنة بتال.
0: يلا الحمد لله، إن شاء الله
1: لله.
0: إن شاء الله الجاي أكبر
1: إن شاء الله بإذن.
0: تكون معهم في كأس آسيا وتجيبون كأس آسيا
1: بإذن الله.
0: اليوم صار في ضجة هائلة على موضوع دونيس، والاتحاد السعودي أصدر بيان. خلينا نتكلم عن البيان أول شيء. قريت البيان؟ تعليق.
1: قريت البيان بالتأكيد بالتال، وخلني في البداية أعلق على التعامل الإعلامي للاتحاد السعودي الجديد. أعتقد أنه تعامل إيجابي جدا، تفاعل بشكل سريع مع البيان، تواصل مع المدافع مباشرة وأبلغه بعدم صحة
0: هدوه.
1: إيه، أبلغه بعدم صحة هذه الأخبار وأنه لا يوجد نهائيا أي نية لتغيير المدافع. أيضا أبلغوا الإدارة الفنية الخاصة بالمنتخبات. بالإضافة بعدها تم إعداد البيان، وأنا أعتقد أنها يعني خطوة إيجابية جدا، وأتمنى أنها تستمر، مع أنه كنت أتمنى أن يظهر يعني المتحدث الرسمي يتحدث بشكل أوضح، وتكون مرحلة الانفتاح مع الإعلام تبدأ بتفعيل المتحدث.
0: هذه خطوة، يعني خلينا نقول خطوة على الطريق. للاتحاد السعودي دائما كان اتحاد صامت، لكن هذه المرة يعني استجاب بسرعة، قدم رواية، صدر رواية للصحافة وقبل ما تطلع شائعات كثير، وصارت روايته هي السائدة. هذا شيء ممتاز يعني إعلاميا، وتناول إعلامي ممتاز.
1: ولكن ظهور المتحدث الرسمي مهم جدا، حتى لو كان يعني الاتحاد يرى حرج بسبب كثرة البرامج وحساسية، ممكن يدعو المراسلين الزملاء الإعلاميين، وإحنا نتواجد في مقف الاتحاد ونلتقي بالمتحدث الرسمي. لكل قناة أكيد أسئلة، ولكل قناة مراسلين لديهم معلومات أيضا أي. إضافية لم تظهر في البيان أصلا.
0: طيب فيما يخص موضوع مستقبل دينيس، هل تمت مناقشتها أصلا؟
1: بالتالي يمكن بعد نهاية المونديال كان هناك حديث عن تغيير دونيس، وعادة لما تحضر هذه الأنباء بالتأكيد أن وكلاء المدافعين يبدون بالتسويق لمدافعين.
0: صحيح. خلينا نقول بس نحن في تغطية كأس العالم قلنا أنه في مناقشة وقد لا يستمر.
1: ذكرنا هذا الأمر مباشرة. عرض على الاتحاد السعودي مدافعين، الأول مارتينيز والثاني ديشامب. لكن يعني أنا
0: بعد كأس العالم،
1: بعد كأس العالم مباشرة. ولكن أؤكد لك بتال أن هذه العروض وضعت على الطاولة ولم يتم مناقشتها لأسباب. السبب الأول أنه كان هناك رأي إعطاء المدافع بمهلة، وخصوصا أنها يعني بطولة كأس الخليج، الهدف دائما كان كأس آسيا. والرأي الآخر أو الوضع الآخر هو كان المرحلة الانتقالية ما بين الاتحاد، ما بين اتحاد المسحل واتحاد بدفزيزة، توقفت ملفات كثيرة في ذلك الوقت. ولكن يعني بعد كأس العالم وبعد تولي بدر زيزة كان هناك في اجتماع ما بين مات كوكر وهو المدير الفني وهو اللي يدير جميع الملفات مع دونيس. دونيس عرض على المدافع بجميع السلبيات التي لم يتمكن من حلها بسبب ضيق الوقت وخلال مراجعته لأداء المنتخب في 10 سنوات الماضية. واتفق هو ومات على مات أيضا أضاف له بعض السلبيات من وجهة نظره هو ومن خلال متابعته للمنتخب. اتفقوا على عدد كبير من السلبيات في المنتخب السعودي ووضعوا خطة عمل. خطة العمل كانت تنظر لكأس الخليج كمحطة، محطة للإعداد إلى كأس آسيا. هناك محطتين، محطة كأس الخليج في أكتوبر ومحطة كأس ومحطة نوفمبر قبل الدخول في معترك الآسيوي. لم يوضع نهائيا لدونيس معيار تحقيق البطولة. كان المعيار الموجود تحسين الأداء الفني، خلق مجموعة متميزة، وتقليص السلبيات اللي موجودة في المنتخب. بعدها تم الاتفاق على خطة العمل، وأعتقد أنه الآن المدافع حقق جزء كبير من ما وعد فيه مات في بغض النظر عن اللقب، نتكلم عن تحسين الأداء الفني.
0: هذا صحيح.
1: حقق جزء كبير، وفعليا بالتال المدافع وفريقه أخذ راحة مدة 48 ساعة. غدا سيتوجهون وسينتشرون في الملاعب، سيتابعون اللاعبين. لأن هناك خطة أخرى للإعداد لكأس آسيا. الخطة الجزء الآخر من الخطة، وحسب اطلاعي والتفاصيل اللي أنا اطلعت عليها، دونيس ومات اتفقوا أنه كأس الخليج تعتبر إعداد لمرحلة المجموعات. نوفمبر، مباريات نوفمبر تعتبر إعداد إن شاء الله إذا المنتخب وصل للتصفيات أو

0: الأصباح الإقصائية. لذلك سيلاقي أوزباكستان وكوريا الجنوبية كمنتخبات قوية، وهناك أيضا منتخب قد يكون في
1: هذا في الشهر بعد القادم.
0: بعد القادم إذا بعد تبين بتال تفاصيل أكثر عن المجموعة واللاعبين، دونيس يعني اتخذ قراره أنه 23 لاعب من المنتخب السعودي اللي مثلوا في كأس الخليج هم أساس المنتخب ولن يتم تغييرهم. هو الآن يبحث عن 3 أو 4 عناصر إضافية، أيضا يتابع المصابين، ويمكن اليوم الخبر اللي ذكرته بتال نواف العقيدي ذهب إلى لندن برفقة طبيب المنتخب، هو الآن تحت إشراف المنتخب للتأكد هل يحتاج إلى عملية أم لا. كادش على حجي تم وضع البرنامج من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، يتم متابعته من قبل الجهاز الطبي للمنتخب. حسن كادش وأيضا زكريا الآن النقاشات الأخيرة في ما يخص برنامجهم ومتى بيكونون جاهزين.
1: جميل جميل، شكرا نايف على هذه التوضيحات، ومستمرين معك في هذه المتابعة. زميلنا نايف ثقيل الصحفي في العربية. أكدت وسائل إعلام متعددة ومنها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إلى غياب أي تفاعل لزملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي بالإعجاب أو التعليق مع بيان لاعب النصر الذي نشره على تطبيق انستغرام، والذي يقدم فيه وجهة نظره في خلافه مع جورجي جيسوس مدربه في البرتغال. فيما نشرت صحيفة أبولا البرتغالية استطلاعا للرأي شارك فيه أكثر من 25,000 متابع في موقعها الإلكتروني، أشار فيه 70% وأشار فيه 70% من المشاركين بعدم رغبتهم بعودة رونالدو مجددا للمنتخب البرتغالي. أتحول إلى لويس فيلار زميلنا في CNN البرتغالية. لويس مساء الخير، يعني هل وصلت الأمور بين رونالدو وجيسوس والمنتخب البرتغالي إلى طريق مسدود؟ أغلق الباب تماما في وجه رونالدو؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. لا أظن ذلك، هنالك صراع كما نرى بين الاتحاد البرتغالي والمدرب جيسوس وكريستيانو رونالدو. لا أحد يريد أن يعلق من قبل الرأي العام من خلال اتخاذ القرار والتخلي عن رونالدو من المنتخب البرتغالي، ولكن في الختام ومرحلة ما هذا ما سيحصل. وبما أن الرأي العام يقف إلى جانب المدرب والاتحاد، رونالدو عمره 41 عاما وأداءه ما عاد كما كان عليه، بالتأكيد المسألة بيولوجية، ولكن في نفس الوقت أسلوب إدارته هو وفريقه للتواصل كان سيئا جدا. الكل في البرتغال على شاشات التلفزيون يسخرون من كريستيانو رونالدو، وهذا سيء لصورته، لأن الصورة التي منحها هي صورة الطفل المدلل الذي لا يتقبل أن يجيب لأي أحد، وهذه الصورة التي يراها فيها الجميع.
1: جميل جميل، لكن يعني هناك ألم في القصة لدى البرتغاليين بشكل عام. لويس يعني رجل بمثل هذه الإنجازات وهذه الثروة التاريخية لكرة بلاده البرتغال، يعني لا يودون أن تكون النهاية بهذا الشكل، على الأقل أن يكون هناك خروج آمن سليم للطرفين، يعني بما فيهم رونالدو. ليست نهاية يعني مفضلة أبدا، نهاية سيئة للغاية لرمز البرتغال الكبير.
2: بكل تأكيد هذه هنا هو المغزى. لا أحد يريد أن يضر بسمعة رونالدو، هو كما ذكرت رمز البرتغال، وهو ربما أشهر الشخص سواء في الإنسانية والعالم والبرتغال، وكل العالم يعرف البرتغال عن طريق رونالدو، ولا أحد يريد نهاية مثل هذا. ولكن للأسف الرأي العام يشير إلى أن أن غرور رونالدو ومطالبه الشخصية هي التي تدفعه اتخاذ هذه القرارات السيئة. رونالدو الآن لا يستطيع أن يدرك حدوده وانطباعه عن نفسه والعالم، هنالك فراغ كبير جدا بينه وبين الواقع، ورونالدو غير قادر

0: تعالى أن يدرك بأن وقته ربما انتهى، ربما العامين أو 4 أعوام الماضية، ولا مدرب أو رئيس الاتحاد الكروي يريد أن يتخذ القرار. رونالدو عليه أن يعتزل، عائلته نصحته بالاعتزال، ونصف هيكلتها الاتصالاتية أيضا نصحه بالاعتزال، ولكن في الختام رونالدو أصر على الاستمرار، والآن من الواضح للجميع أن أداءه لا يستطيع أو لا يستحق من خلاله البقاء في الفريق. وهنا يكمن الصراع، لأن نرى
1: لويس
0: من
1: إلى من سيقف. عفوا بس على المقاطعة في هذه النقطة، نقطة الاعتزال تحديدا، يعني أنت قلت كان لابد أن يعتزل. الرجل قال في البيان، هو قال في البيان بعد كأس العالم، كنت أريد أن أعتزل لكن رئيس الاتحاد هو من أعادني، رئيس الاتحاد البرتغالي.
0: نعم بكل تأكيد لا أحد أن يستطيع أن يملي على رونالدو ما يفعله. رونالدو عمره 41 عاما، لديه خبرة واسعة، وهو من يقرر متى يعتزل. والاتحاد البرتغالي لم يرغب باعتزاله لأنه علامة تجارية كبيرة جدا وآلة صنع الأموال، وهذا مفيد جدا للأعمال التجارية للاتحاد البرتغالي. أما على صعيد الأداء، فالكل يعرف أنه ليس بأفضل مستواه، سيبلغ 42 عاما في شهر فبراير، وهذا يعني أنه بات في نهاية مسيرته الكروية. ولكن في نفس الوقت هو الذي اتخذ هذا القرار، لأنهم يؤمنون بأنه بينما يستمر رونالدو باللعب فأن صورته ستنمو. ولكن ما يقوله الجميع في البرتغال هو عكس ذلك، هو غروره.
1: طيب الويس في في في يعني في أخبار أنباء حتى الآن غير رسمية بأن رئيس الاتحاد البرتغالي وجيسوس سيكونون في الرياض الأسبوع المقبل لمقابلة رونالدو، هل لديك أي تعليق على ذلك؟
0: الخطوة التالية هي على الأرجح أن الاتحاد البرتغالي سيعاقب رونالدو، ربما شهرين، ولن يشارك مع المنتخب البرتغالي لغاية نوفمبر في آخر مباراتين من كأس الأمم الأوروبية، ربما سيعود في شهر مارس لربع النهائي للدوري الأمم الأوروبية. ولكن ما سمعناه هو أن جيسوس سيحافظ على سلطاته وسيسمح برونالدو للعودة فقط إذا ما وافق على الجلوس على دكة الاحتياط. هذا ما يتوقعه جيسوس من، وأعتقد بأن البرتغال إذا ما وصلت إلى الشبه النهائي فربما ستكون هذه آخر مباريات رونالدو مع المنتخب البرتغالي. لكن كما قلت من صعب جدا أن ندرك ونعرف من سيبقى أو سيكون صاحب الرأي السيء عند الرأي العام في نهاية مسيرة رونالدو.
1: شكرا لويس، شكرا، انتهى وقتي. شكرا جزيلا لويس فيلار زميلنا في CNN البرتغالية على هذه التوضيحات في أزمة رونالدو. والاتحاد البرتغالي دائما هو قرار التوقف هو أصعب قرار لدى اللاعبين، وهو القرار الأهم، أهم حتى من البداية. وقفة أولى ونعود معكم لنتابع في المرمى. بعد ذلك الدوري يعود بثلاث مباريات، النصر يلقي الدرعية في الأول بارك، ومن ميلا في الدار البيضاء إلى الأحساء، مدرب للفتح السلمي يواجه الأهلي في أول المهام.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: اهلا. اليوم راح نتعلم شيء.
1: لان الطازج ما ينتظر ولا انت تبي تنتظر. الطازج على الهادي، لان لا طازج الا الطازج.

0: حياكم الله. تنطلق اليوم الجمعة الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات: الخلود أمام القادسية في الرابعة، وخمسين دقيقة الفتح يلاقي الأهلي في الخامسة، وخمسين وخمسين دقيقة والنصر والدرعية في التاسعة مساء. بعد العودة من التوقف الدولي، لاعبون كثر بين النصر والدرعية ذهبوا إلى منتخبات بلادهم، ماذا فعلوا آنذاك؟
1: ستة لاعبين من نادي الدرعية انتشروا في ثلاث قارات لخوض مباريات دولية مع منتخبات بلدانهم. نونيز بقي في آسيا لكنه اتجه شرقا، واجه اليابان، كوريا الجنوبية والهند وديا، شارك في جميعها وأحرز ثلاثة أهداف. الجزائري عادل بولبينا شارك في ثلاث مباريات مع الخضر، أساسيا في واحدة وبديلا في اثنتين، لعب 110 دقائق، أحرز هدفا واحدا ضد بوروندي في تصفيات كأس أفريقيا. نبقى في القارة السمراء، إذ شارك إدريسا جاي في ثلاث مباريات مع السنغال، فاز على إثيوبيا وجزر القمر وتعادل أمام الموزمبيق. شانسل مبيبا قائد الكونغو الديمقراطية خاض مبارتين في التصفيات وحقق فيهما الفوز، كما أحرز هدفا أمام غينيا الاستوائية. وفي أوروبا كان فاسيلي حاضرا في قائمة البوسنة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكن دون أن يشارك، فيما ارتدى جيميستي شارة قيادة ألبانيا في المباريات الأربع لبلاده في البطولة. قائمة نادي النصر شهدت ضم الثنائي البرتغالي كريستيانو وجواو فيليكس. رونالدو خلال التوقف المنقضي تصدر العناوين بعد صدامه مع مدربه السابق في نادي النصر جورج جيسوس. جواو فيليكس شارك في ثلاث مباريات كاملة مع منتخب البحارة، بينما ظهر في 10 دقائق فقط أمام الدنمارك. كذلك عرف التوقف الدولي مشاركة خمسة لاعبين من النصر مع المنتخب السعودي في كأس الخليج التي أقيمت في جدة، وشهدت تتويجهم بالكأس الرابعة في تاريخ البطولة للأخضر.
0: بتحب أنت إبراهيم غالب وعبد عطيف التحكان بنا. إبراهيم حياك الله. غالب حياك الله. عبدو كده وانت راجع من الدولية يعني، وبنسأل غالب بعد شوي، يصير لك مزاج تلعب في النادي ولا أول الأيام مزاجك مو حلو؟
2: بالعكس، إذا جيت من بطولة وكذا بالعكس تكون فرحان وكذا،
0: بس تحس كذا السيستم يختلف.
2: أيوه
0: تفصل يعني
2: جمهور الأجواء هي اختلاف يعني. أول سبحان الله الزخم دائما بطولة زي بطولة خليج مختلف تماما يعني. حتى
0: كل يعني لما تروح منتخب حتى معسكر وترجع للنادي
2: بالضبط. وأحيانا العكس ترى، أحيانا العكس يعني مثلا ممكن تجي من بطولات مهمة في الدوري وتكون مباريات ما هي على المستوى في المنتخب، يعني خلينا نقول منتخبات يعني تراجع في قارة آسيا.

0: احيانا يكون الدافعيه عندك ما هي عاليه يعني، واحيانا العكس. فاليوم انت لما تعيش نشوه زي هذه وترجع للدوري، انا اعتقد انها ايجابيه، حتى وضعك في النادي مختلف، انا بطل وكذا يعني.
1: غالب حدثني عن نفسك، غالب كان وصيف كاس الخليج اخذته انتم، ها؟
2: صحيح نعم.
1: اي هزمت وقت اضافي اظن،
2: وقت اضافي 1-0.
1: اي كيف الوضع لما ترجع من الدولية إلى الدوري مباشرة؟ ما في وقت يعني، ترى المباراة كانت يعني يوم الثلاثاء.
2: صحيح، وما في وقت يعني، بس اللاعب يعني بداية الموسم يكون أغلب الوقت يكون جاهز يعني. ما في تعب.
1: أتكلم عن المزاج اللاعب.
2: المزاج يفرق يعني، مثل ما قال عبدو يعني، إذا كنت بطل يعني أنا بكون بيرجع بسرعة للنادي يعني. وتفرق مع اللاعب خاصة في أول مباراة إنه يكون كبطل يعني موجود مع المنتخب.
1: طيب بشكل عام مثل خلينا نقول النصر والدرعية عندهم لعيبة أكثر راحوا.
2: صحيح.
1: وبيرجعون يلعبون اليوم مع بعض. يتغير شوي نظام الفريق ولا ما يتغير؟
2: لا ما يتغير نظام الفريق يعني.
1: في الملعب أتكلم.
2: نعم في الملعب بس، وبعض المدربين مثلاً إذا كان الوقت قصير بين البطولتين ما يحرص إنه يشارك لعبة المنتخب الدوليين، خوفوا عليهم الإصابات والإصابات العضلية أكثر شيء.
1: إيه لعيبة الدوليين غير السعوديين انضموا قبل 3 أيام
2: إيه؟
1: 4 أيام للدرعية وللنصر. الدوليين السعوديين انضموا البارحة.
2: إيه؟
1: البارحة ولا اليوم؟ والله
2: اليوم
1: انضموا. إيه؟ إيه؟ انضموا اليوم. ممكن يلعبون؟
0: هو التأثير على الرحلات الطويلة.
1: لا ما فيه جدة.
0: لا أتكلم على جدة. جاي جدة قريب. أنا أقول لك.
1: لا أتكلم الحين على السعوديين يلعبون.
0: ما في رحلة طويلة.
1: أتكلم النهائي لعب فيه. لعب فيه عبد الإله ولعب الخيبري 90 دقيقة. هذول الاثنين لعبوا 90 دقيقة.
0: ما بالعكس انت منتشي اكثر.
1: ممكن يلعبون؟
0: اي ممكن.
1: 24 ساعة.
0: اي اصلا بطولة، اصلا كلها بطولة خليج كانت كل 48 ساعة. لا نتكلم عن نهاية المباراة، ما نتكلم عن عودتهم. اليوم لما ترجع انت حتى على المعسكر وانت اصلا في حالة بدنية ممتازة تقدر تلعب. لكن الإشكالية أنا قلت لك، إذا لو الحمد لله البطولة كانت في جدة، فبالتالي الرحلة قريبة جدا. لكن أحيانا لعيبة دوليين وتكون الرحلة طويلة مثلا أكثر من 12 ساعة ومرهقة صراحة، هنا يخاف المدرب يعني. جميل. يبدأ يشوف حالته البدنية، وضعه الطبي كيف يعني. بعضهم إذا صارت مباراة خلينا نقول بين قوسين يعني تفرق في أو حاسم أو مع منافس مباشر يعني. لذلك انا اقول دائما مفترض انه بعد المباريات او العوده من الفيفا داي انه تكون مباريات ما هي مع المتنافسين مباشره، لانها تاثر بشكل كبير يعني.
1: جميل. غالب بوستيكا وغلو تعرض لهجمات كبيره يعني منذ مباراه النصر والخليج، ثم النصر والعين الخساره القاسيه. المدرب عنده اخطاء حقيقه ولا الجمهور يبالغ؟
2: لا شوف، الجمهور كجمهور هو فريق بطل طبيعي انه يطالب نتائج من بدايه الموسم، لكن انا بصراحه ما الوم السيد انجي يعني. اول شيء جاء النصر في وقت قصير، ما كان عنده امكان يختار اللعيبه المحترفين اللي يحتاجهم على تكتيكه. اغلب لعيبه النصر اللي كانوا في الفريق سواء محليين او محترفين اجانب يعني، يمكن 3 لعيبه اللي هم ساديو وكريستيانو وجواو كانوا مع المنتخب، بس ممكن نقول 6 إلى 7 لعيبة من تشكيله الفريق الاساسيه 11 ما كانت معه في الاعداد يعني. بعد عودتهم من معسكرات كاس العالم كان عنده فتره راحه. نفس الشيء حصل له الحين في كاس الخليج، اكثر من لاعب يعني من اللعيبه الاساسيين غير مصابين يعني، ما تمرنوا معه. الفريق تحسه يعاني مثلا من الاهداف بدايه المباراه، وانا اتوقع انه عدم تركيز، وهذا يرجع ان الفريق ما عنده اللياقه الكافيه او الكامله.
1: انت في صف المدرب؟ انا ولا في صف الانتقادات؟
2: لا بصراحة أنا مصف المدرب، لأنه لسه ما أخذ فرصته، ما أخذ الوقت الكافي يتعرف على اللعيبة كاملين. كانت فترة المباريات قبل توقف كاس الخليج يعني قريبة من بعض.
1: الحين لعب 7 جولات ما تعرف؟
2: هي 7 جولات، لكن أنت عشان تعرف فريقك تحتاج، حتى الإصابات اللي أثرت على النصر يعني، أكثر من لاعب مهم في الفريق، أكثر من إصابة حصل عليها الفريق، لعيبة لسه في العلاج ما رجعوا. فأنا أعتقد أن المدرب يعني يحتاج وقت أكثر يعني.
1: أبغى أسمع رأيك عبدو في إجازة، ما بقى عندي وقت، بس تعليق على كلام غالب. هو عنده قرارات يستمر في الخطأ يعني، في لعيبة يقدموا شيء ضعيف ويستمر يلعبهم، هذا رأي الجمهور يعني. خلينا نقول
0: الخيارات محدودة، خلينا نتكلم بصراحة يعني. أنت اليوم لما غاب كومان ما قدرت تعوضه ولا صعب. غاب كومان بديله أيمن، غاب أيمن،
1: حتى أيمن أصيب،
0: فهنا أنت هنا في ظروفه صعبة. أيضا أنا ما زلت أتكلم عن الصداع اللي في جاء الأظهرة وما الأظهرة، فبالتالي هذا
1: أنت في صف المدرب أيضا؟
0: 100% أنا في صف بستقوله 100%. لكن الضغط الكبير من النتائج اللي محققها خيسوس انك بطل دوري زي ما ذكر ابراهيم،

0: انه خسر في اول 11 او 12 جوله في الموسم الماضي بدون اي يعني تعثر. فهذه يزيد الحين انا اعتقد بين قوسين في فرق كبير بين بروزوفيتش وغوستافو. يعني في انا بالنسبه لي في فرق كبير.
1: جميل.
0: هذا اثر على المستوى الفني. فمع اشوف النصر ترى غياب واحد زي جواو او كومان او احد من المدافعين يؤثر.
1: جميل. ترى قلت بوستكوغلو اليوم كويس. ما قلت كم مره مدرب عليها؟
0: لا تمرنت على هذه.
1: طيب المغربي جمال السلامي واحد من اهم اللاعبين في تاريخ المغرب، تعاقد معه الفتح كمدرب بعد انهاء الارتباط مع السعودي خالد العطوي. اول مهمه اليوم امام فريق اهلي جده.
2: درب ميلا او ميلان في الدار البيضاء، هنا ابصر جمال السلامي النور في اكتوبر من عام 70. بدأ ركل الكرة في حي الإنارة، لفت الأنظار وارتدى قميص جمعية لحليب الذي تحول مسماه لاحقا إلى الأولمبيك البيضاوية. حافظ على تفوقه الدراسي إلى جانب تألقه الرياضي بفضل دعم عائلته، ونال الشهادة الجامعية في شعبة العلوم. السلامي كان أحد عناصر الجيل الذهبي لناديها، لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة وثلاثة ألقاب متتالية في البطولة العربية. لاحقا كرر التميز مع الرجاء ونال دوري أبطال أفريقيا 97. احترف مع بشكتاش التركي، ثم اختتم مسيرته في 2004 مع المغرب الفاسي. دوليا ظهر مع المغرب في مونديال فرنسا وشارك بديلا ضد اسكتلندا في سانت إتيان. في سن 33 انطلقت مسيرته التدريبية، قاد عدة فرق مغربية متوجا مع الرجاء بالدوري، وحل وصيفا معه أيضا إلى جانب مركز ثاني مع الفتح الرباطي. أشرف على منتخب المغرب تحت 17 عاما ثم تحت 20 عاما، ونجح بنيل لقب أفريقيا للاعبين المحليين مع أسود الأطلس. في يونيو 2024 تعاقد معه الاتحاد الأردني، فحل وصيفا في كأس آسيا وكأس العرب، ثم تأهل إلى كأس العالم وغادر منصبه بعد المشاركة التاريخية للنشامة في الولايات المتحدة.
1: أهلا إذن بجمال السلامي في الدوري السعودي في دوري روشن. مصطفى حجي زميل جمال السلامي في كأس العالم 98 يلتحق بنا، صديقنا الدائم في البرنامج. حجي مساء الخير، حياك الله، توحشناك يا كابتن.
3: Good evening, Captain. كيف حالك؟
1: كابتن سمعتني في في في في يعني ارحب بك مجددا، يبدو انك ما سمعتني، وخلينا نبدا معك مباشره. سلامي زميلك في المنتخب، واعتقد ايضا كان قريب منك كمدرب، ما عملته مع بعض بس قريب منك. تحدثني عن جمال السلامي ك يعني منهجيه، كطريقه عمل، يعني كل شيء عن جمال السلامي كمدرب.
3: كابتن بطل،
4: يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى كابتن بطل. وبكل صراحة أنا لعبت مع سلامي كثيرا لأعوام طويلة في المنتخب المغربي. كلاعب نفسه كمدرب يحب الانضباط ويحب العمل الجاد، وكنت أتابعه مع المنتخب الوطني بكل صراحة مع منتخب المغرب كمدرب، ومدرب قوي جدا، يحب يلعب بثلاثة مدافعين أو في قلب الدفاع والاثنين من اللاعبين المبدعين خلف المهاجم أو صانع الألعاب. فهو يحب الانضباط ويحب العمل الجاد في الفريق، وهو تكتيكيا هو جيد، ولكن هو يأتي إلى الفريق ليبدأ مشروع، ويأتي كما قلت ليؤسس مشروع ويبني الفريق على مدى أعوام، وإشراك أيضا اللاعبين الشباب، ويحب أن يخلط بين اللاعبين أصحاب الخبرة ومع الشباب. ولكن هو شخص لطيف، وكما قلت هو يحب الانضباط.
1: جميل.
4: ودائما يركز على

0: على الانضباط.
1: have a star player who team has to depend about.
0: يحب أن يكون اللاعب ملتزماً وأن يعمل كل الفريق بكل جد،
2: واضح،
0: ويبني خطوة خطوة اللي حقق فريق كبير في النهاية.
2: جميل كابتن، نقدر نقول إنه سلم يعني يحب أن يلعب بثلاثة ستة واحد، بغض النظر عن توزيعات الستة الوسط، هو يلعب ثلاثة ستة واحد.
0: ربما نعم، ولكن هو دائما يحب أن يكون لديه اثنين من اللاعبين المبدعين وصانع الألعاب خلف المهاجم، ولكن الثلاثة في الخلف، وأنا أتابعه دائما كما حصل مع الأردن، اللعب بثلاثة مدافعين، المدافعين أقوياء وأربعة لاعبي وسط، لا يحب أن يترك المساحات للفريق الخصم، وكما قلت دائما اثنين من اللاعبين المبدعين خلف المهاجم.
2: جميل، خلينا نتكلم عن كابتن، كلمني عن الانضباطية عند السليمي، كلمني عن هل هو من المدربين اللي يحتاج وقت طويل لتظهر نتائج عمله، ام انه يعني يستطيع او تستطيع بصماته ان تظهر بسرعة؟
0: كما قلت كابتن بتال، هو يحب الانضباط ويحب أن يتكيف مع مرور الوقت مع اللاعبين لكي ينضبط اللاعبين واتباع منهجيته، والأمر يعتمد دائما على عامل الوقت والجلسات التدريبية، ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه يأتي فقط للفوز، سيستغرق بعض الوقت لتحقيق النتائج الجيدة، وكما قلت هو يحب بشكل كبير أن يبني مشروع مع الفريق وبناء فريق خطوة خطوة، ويحب إشراك اللاعبين الشباب إلى جانب أصحاب الخبرة، ربما سيستغرق له الأمر بعض الوقت لتحقيق النتائج.
2: شكرا مصطفى حجي، المدرب المغربي الكبير واللاعب الكبير، شكرا، ننتظرك في الرياض كابتن. إبراهيم، كلنا تابعنا طبعا، عبدو تابعنا، سلمي على الأقل خلينا نقول منتخب الأردن الفترة الأخيرة، صحيح، في كأس العرب، في تصفيات كأس العالم، والأداء الجميل وكأس آسيا، كيف تشوفها؟
3: أنا أشوف صراحة اختيار موفق لإدارة الفتح، مدرب مناسب، المدرب يعني ما عنده دائما أو ما يبحث عن العناصر اللي اختاره، هو يقدر يلعب بأي فريق عنده، ما عنده متطلبات كثيرة. الفتح فريق بعد أول سبع جولات محقق ولا انتصار، فبالتالي ما أعتقد أنه راح يكون عليه ضغط عالي، خاصة أنه نادر ما نشوف تغيير المدربين في التوقف الأول، فعنده وقت كافي، المطلوب منه أنه يحافظ بس على النتائج الإيجابية، حرص على بقاء الفريق في منتصف الترتيب لنهاية الموسم، فأعتقد أنه راح يعمل بغير ضغط يعني، وخاصة مناسب للفتح، لأن المدرب يعتمد على تشكيلة، أو مثل ما قال كابتن مصطفى انه ممكن يبدا 3 6 1 او يلعب على 3 4 2 1، بس هو انا اشوفه دائما يعتمد على في الدفاع، خاصه على تشكيله 5 4 1. مدرب عنده تحولات جيده، الفتح يملك باتنا، يملك لوكاس، يعني ممكن انه ينجح مع الفريق اتوقع.
2: جميل، نقدر نقول السلمي يتبع طريقه اليوفي القديمه، او مش قديمه جدا طبعا، في وسطيه اللي هي 3 6 1، بغض النظر عن تشكيلات السته، انت تحب تشكل السته تقسمهم، بس هم سته. يعني اثنين خلف المهاجم، في ثلاثه ورا، في محور، المهم انهم هي ام الوسط سته. هل الفتح قادر انه يلعبها؟
4: شوف، هو ميزة جمال أنه يبني على المدربين السابقين، إذا كانت النتائج إيجابية، وهذا حصل مع منتخب الأردن، ما غير في الطريقة، أي نعم، ما غير في الطريقة يعني بشكل، ولا حتى غير في الأسلوب بشكل كثير، لكن هو عنده النزعة الهجومية أكثر، لكنه زي ما ذكر الكابتن موسى أنه يؤمن في البداية، بعدين يروح يذهب إلى العامل،
2: هو يعتمد تقريبا على الهجوم على اثنين اللي خلف المهاجم،
4: اثنين، هو يلعب
2: يعتمد في الدفاع الثلاثة
4: وأربعة،
2: هل الفتح عنده الإمكانيات هذه الفردية؟
4: هو هيجي طبعا، عامل الوقت مهم جدا، هيجي هيشوف العناصر
2: اللي عنده. لا أتكلم عليك أنت، أنت تشوف أن عندهم الإمكانيات؟
4: لا أعتقد أنه الفتح أغلب لعيبته سرعات والتحولات، مش اللاعبين اثنين اللي يديرون لك المنظومة خلف المهاجم، يعني مثل ما علوان مثلا في الأردن أو غيره، يعني فما عندهم اللاعبين اثنين، فيا دوب تحصل 10-1، خاصة بعد رحيل الأرجنتين الموسم الماضي، ما يا دوب تحصل 10-1 في الفتح، فاثنين أنا أعتقد أنه أنا ممكن

0: يروح يمكن انه يلعب بثلاثة خمسة اثنين، يعني يضيف مهاجم ثاني باتنا يعطيه حرية اكثر، لان باتنا في طرف مع الظهير اعتقد انه حيزج بباتنا ويعطيه حرية بعدم الرجوع وبذل مجهود للدفاعي.
1: المباراة بتكون سهلة للأهلي مع التغيير الجديد للفتح؟
2: لا أبدا، الفتح دائما يكون خصم عند الأهلي حتى في أفضل حالات الأهلي. الأهلي ما هو من الفرق اللي بدأ ممتاز في الدوري، يعني فريق يفوز مباراة بس يتعثر مباراة، صعب أنه يرجع للمباراة أو يرجع نشوة الفوز. شفنا هذا الموسم تعثر مباراة مرة بعض في الدوري حتى في المسابقات الخارجية. فالفتح أنا أشوفه حتى في أسوأ حالاته دائما ما يكون يعني عقدة صعبة للأهلي.
1: إيش مشكلة الأهلي؟
2: مشكله الاهلي اتوقع انا زازت مصر عليها، يعني غياب محرز وكيسيه، يعني دائما تحتاج لعبه الخبره في الفريق مو بس في داخل الملعب. احيانا لما تنهزم الفريق تحتاج اللاعب اللي يرجع اللعيبه للمباراه اللي بعدها يحضرهم. فاتوقع الاهلي يعني ما عنده اللاعبين الموجودين في هذا الفريق.
1: ايش مشكله الاهلي عبد؟
0: تنظيم الدفاعي.
1: تنظيم الدفاعي
0: من 3 سنوات تنظيم الدفاعي. نعم، بس لا الجمهور في الغالب كان يشيله ويغطي على العيوب هذه بشكل كبير، وأحيانا تصديات مندي، وأيضا خبرة أنا أعتقد إبنيز وإمكانياته.
1: بس حتى إبنيز مش إبنيز اللي جاء أول بدايته، يش مش إبنيز الآسيوية الأولى على الأقل،
0: لكنه يبقى فارق عن البقية. يعني هو يعني اللي إذا أنت تقول والله أبغى صححه أبغى واحد يشيل الحمل هذا ولا اللعب هذا، وإبنيز ما في غيره. وحتى على مستوى البناء الهجمة هو إبنيز يبقى إبنيز، يعني البقية لا، في في في مشاكل كبيرة. واللي يرجع الأهداف، أنا لو أحلل الأهداف الأهلي في مشاكل ما بين إدميرال وأحيانا اللي معي، يعني المسافات اللي يتركونها، تنظيم دفاعي لا يرتكبها. وشفت أنا إدميرال حتى في التوقف الدولي والناس يعني يمكن هاجموا وكذا، سحب المدرب بين الشوطين أمام الإيطالي، عرف العلة يعني بسرعة. مع انه كان كابتن بين قوسين، كان كابتن.
1: شفته انا المباراه تابعتها،
0: ما عاد لعب شكله اسمع كلامي،
1: ولعب ركنيه حلوه براسه، ها
0: هذه قوته اصلا. هو هو هو هو ميزته في الحاله البدنيه غير ما
1: غالب، ترى عبده اذا حط لعب في راسه ما يترك لين ينعقد.
0: لا الموضوع فني بس بحت فني.
1: طيب الفرنسي جوليان دومينيكز رسام اللوحات الزيتية الليلة في مواجهة دفاعات القادسية.
3: جنوب شرق فرنسا وتحديدا في مدينة أرل التي تقع على ضفاف نهر الرون، ولد المهاجم الفرنسي جوليان دومينيكز. صاحب 30 عاما يملك شهادة في علم المعادن، كما لديه هواية خاصة في الرسم واللوحات الزيتية، لأنه تعلق كثيرا بتاريخ مدينته التي عاش فيها الرسام الهولندي الشهير فيسنت فان غوخ عاما ونصف من القرن 19. جوليان الذي لا يملك الكثير من المتابعين في حسابه على انستغرام، بخلاف زوجته ومواطنته كورلاميدي، يفضل إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن وسائل الإعلام، ولديهما بنت بعمر 3 سنوات تدعى بيلي. دومينيكز لم يعرف في مسيرته كلاعب شهرة كبيرة في فرنسا، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في 2016 كادت تنهي مسيرته الكروية. بعيدا عن كرة القدم يمارس رياضة كرة السلة ويهوى الرياضات الجبلية بالإضافة لألعاب الفيديو. جوليان يحب السفر كثيرا مع زوجته كورا، ويهتم بعالم الأزياء والموضة، ويقضي أيام عطلته في الاستمتاع بأجواء البحر، والكرة لا تفارق قدميه. المهاجم الفرنسي الذي يقارب طوله 1.90 متر يجيد الحركات الأكروباتية، وهي الطريقة المفضلة في الاحتفال بأهدافه.
1: ما شاء الله 190 ويتقلب بهذا الشكل.
0: ما شاء الله.
1: يعني قصار، هذا لعيبة الجمباز كلهم قصار. ما شاء الله 190 صعب. ها تبعد دومينيكس
0: في بعض المباريات.
1: لفت نظرك؟
0: إيه يعني
1: جيد.
0: يعتبر جيد صراحة مع الموجودين، المهاجمين الموجودين، والمجهود البدني اللي يبذله صراحة ما شاء الله كبير في المباراة. يعني حركة مستمرة صراحة في الضغط على المدافعين، في الضغط على المدافعين. يعني
1: غالب للحين أنت عند ترشيحك للقادسية أنا واحد مرشحين لللقب.
2: نعم
1: أول جولة قلت لي مرشح
2: صراحة، ما زلت رشح قادسية.
1: رغم أنه الفريق يعني شوية

0: في تأرجح أحيانا.
1: هو الفريق فيه تأرجح كثير لأن المدرب من العام يعني ما اعتمد على أكثر من لاعب. ممكن هذه السنة شفنا القادسية بدأ يعتمد على اللاعب المحليين خاصة في الشوط الثاني. لكن الفريق أنا أشوف إنه يقدر ينافس لآخر الجولة.
0: ينافس على اللقب؟
1: يقدر ينافس على.
0: ولا مراكز متقدمة؟
1: لا العام ما كان عنده البديل الجاهز أو البدلاء الجاهزين أكثر من لاعب. لو شفنا العام القادسية إلى السنة هذه يلعب بدون وسط أيمن يعني يعتمد على محمد أبو الشامات دائما في الطرف الأيمن.
0: جميل. لو قلنا عبد القادسية مرشح للقب لو فعل كذا وش فعل؟
2: لو وجد حلين لجانب ناتشو دافعين اثنين عنده نقطة ضعف واضح وروجرز واضح انه قاعد يعاني فيه منها بشكل كبير فأحيانا يستعين بياسر فهذا المكانين مزعجة له وما واضف إلى ذلك لا قدر الله في حال غياب الحارس الأساسي زي ما حصل أمام الاتحاد حيخسر نقاط كثيرة وأنا متأكد لو كان حارسه موجود أمام الاتحاد لن يخسر.
0: يعني معنى يعني المباراة ما كانت فيها أهداف كثيرة
2: بس الهدف كان هدف. لو كان موجود ما كان حي فمع احترام لأحمد الكسار لكن أنا أعتقد أنه هذه الثلاث مراكز في حال غياب الحارس القادسية يضعف بشكل كبير الحارس الأساسي لأن الجاب كبير بينه وبين الاحتياطي والشيء الثاني الاثنين اللي بجانب ناتشو مسببين صداع ناتشو أصلا هم الاثنين اللي جنبه مسببين إيه والله فعلا فما يدري يوجه لليمين يوجه اليسار فمتعبين شوي وأتوقع أنه حاس بالنقطة هذه ولذلك يحاول يغير أحيانا بعض الأفكار عنده لكن الحالة الدفاعية ما عنده بدائل كثيرة.
0: جميل. الحقيقة الخلود يقدم مستويات أيضا رائعة ونسجل إيجابي بالخلود هالسنة فريق كويس. خلينا نختم حديثنا عن الدوري بعودته ونروح للأخضر في كأس الخليج. فقط عندنا بس تنبيه أو التقاطة صحفية 6 من لاعبي من نجوم الأخضر في خليجي 27 الذين حققوا هذا اللقب بعد غياب أكثر من 20 عاما صنعوا في نادي الشباب.
3: يرفع محمد العويس أول كأس للمنتخب السعودي منذ 23 عاما. قائد الأخضر هو واحد من 6 ضمتهم قائمة دونيس وكانت بدايتهم الكروية في مدرسة نادي الشباب. العويس كان أمامه 2 يعرفان حي الصحافة بالرياض جيدا حسن تنبكتي ومتعب الحربي. تزامل هذان الشابان في الشباب بدءا من الناشئين وحتى الفريق الأول وكان معهما عدد من اللاعبين الذين نجحوا في تمثيل المنتخب مثل علي مجرشي لاعب الأهلي. في خط الوسط يحضر عبد الله الخيبري أحد مخرجات نادي الشباب وإن كان يكبر ثنائي الدفاع بثلاث سنوات لكنه برز مع الفريق الأول مبكرا حين اعتمد عليه السعودي سامي الجابر في 2017 ودخل أمام الخليج في لقاء انتهى بهدف لمثله. المهاجم عبد الله الحمدان أحد أبرز مخرجات الأبيض العاصمي في السنوات الأخيرة بدأ معه من درجة البراعم وحتى الفريق الأول ووصل معه إلى المنتخب السعودي قبل أن يغادره باتجاه الهلال ثم النصر كما أن زميلهم الحارس الاحتياطي حامد الشنقيطي كان من أبرز مخرجات الفريق في السنوات الأخيرة. بقية لاعبي المنتخب السعودي تأسسوا في أندية مختلفة داخل البلاد باستثناء مختار علي الذي بدأ مع تشيلسي الإنجليزي لكن أفضل لاعبي البطولة همام الهمامي كان له خط مختلف بدأ في أستراليا حين كان والده فيها للدراسة قبل أن ينضم إلى أكاديمية وستهام في لندن تحت 14 عاما قبل تجربة في تشيك مع سلافيا براغ ثم انضم إلى الاتحاد في جدة. محمد القناص العربية.
0: طب احنا نقول وين يلعبون الان كلهم معروفين بس يهمنا التاسيس لانه التاسيس يعني انه في عمل ممتاز في الانديه. تخيل ان الشباب اللي الان في حاله يرثى لها كفريق وهو مؤسس هالمجموعه من اللاعبين واللاعب اللي يلعب كره القدم يعرف وش معنى تاسيس. تاسيس غير انك تشتري لاعب جاهز.
2: صحيح.
0: تاسيس تتعب كثير يعني تتعب هو هو هو القاعده.
2: تقرير.
0: انت اليوم بطلعك من التحليل واقول لك
2: خلينا وش يعطيك
0: كشبابي.
2: تقرير جميل ويعطي الشبابيين خارطه الطريق.
0: انت كشبابي ايش يعني لك هذا؟
2: شوف
0: انه 6 من اللي جابوا كاس خليج بعد 23 سنه
2: يعطي
0: مؤسسين في نادي الشباب.
2: يعطي خارطه الطريق للشبابيين. مثال شوف تاريخ الشباب لو تجي تاريخ الشباب مبني على مصنعه، وهذا الكلام قلته سابقا وعيد

0: والان بدت يعني هالتقرير يمكن في تثبيت لكلامي انه الشباب
1: دليل.
0: انت بين فكين، بين النصر وبين فك الهلال، انت بقادر تجابههم ماليا او تتماشى معهم ماليا، فعندك خيار اللي هو المصنع. وقلنا مدارس هي ثنتين، يا يعني انك مدارس مثل مانشستر وباريس وتشيلسي، او انك تكون مثل دورتموند واياكس الشباب اقرب للنموذج الثاني اللي هو دورتموند. ممكن تكون ميكس، الشباب ممكن يكون ميكس مثل برشلونه بين لاماسيا وبين القوه الماليه. لذلك الشباب التقرير هذا هو خارطه الطريق لهم. اهتم في المصنع، تاريخك وخلينا نقول ومنهجك ونجاحاتك كلها بنيت او كانت من المنبع، من المصنع اللي انت اعتمدت عليه على سنوات كثيره. في حال انك تريد ايضا استثمار لا مانع انك ايضا تستثمر في عقود اللاعبين، لكن بشرط ان يكون البديل جاهز من المدرسه،
1: ما تخل بالفريق
0: صحيح، وان يكون البديل جاهز. يعني انت اليوم انا بستثمر مثلا مثال زي صفقه متعب، يكون بديلي في الظهير الايسر 1 و2 انا معده مسبقا للصعود. وهذا اللي كان، لذلك لماذا انا شهادتي في الامير خالد بن سعد غير البقيه، هو يعمل لها بهذه الطريقه، وليش ما يستفاد منه ويتم نمذجه هذا المشروع مره اخرى مع الامكانيات الموجوده. والشباب موقع ترى مميز جدا انك ويسهل عليك هذه المنهجية. هذا تقريبا
1: الآن الشباب ممكن ينجح أكثر في هذا المشروع، تعرف ليش؟ لأنه النصر والهلال خرجوا من هذا خط الإنتاج هذا، ما عندهم خط إنتاج
0: بالضبط.
1: فهم تركين لك هالمساحة،
0: استغلها. الشباب ترك للفتح،
1: أملها أنت في العاصمة لوحدك تقدر تملها. يعني مثلا خلينا نقول مثلا غالب في المنتخب كان كثير تلقاهم، مو في المنتخب، في الدوري كثير تلقاهم يلعبون في أندية أخرى بس أساسهم في نادي الأهلي تحديدا. كنا في سنوات طويله نشوف انه لعيبه منتشرين في الدوري بس اساسهم الاهلي، وفي فتره كنا نشوف لعيبه كثير يلعبون في الدوري بس اساسهم القادسيه. يعني هالثلاث انديه والشباب الان هو اللي صار ينتج
0: ياخذ والاتفاق اتوقع،
1: بس انتهت. ليش ما عاد في تاسيس؟ انا اهتم بهذا الموضوع واطرحه اكثر من مره لاننا مقبلين على كاس العالم 2034 بتستضيف السعوديه، وهذا ايضا المسؤولين يولون اهتمام كبير وفي مشاريع قادمه على هذا النهج، يعني في هذا الموضوع. ف ليش ما صارت الأندية الكبيرة تهتم بالتأسيس؟ الشباب متراجع والمنتخب 6، يعني أكثر من نصف الأساسيين طلعوا من عندك. ليش ما صارت الأندية الكبيرة تهتم بالتأسيس؟
2: أنا أعتقد أن أكثر مشاكل الأندية الكبيرة أو حتى الأندية في الدوري السعودي ما صارت تعتمد على الفئات السنية. ممكن السبب يكون وجود 8 محترفين، الأندية صار عندها فكرة أنه 3 لاعبين سعوديين مواطنين، يعني إذا ما كان عندي اللاعب في النادي أقدر أشتري لاعب لاعبين على حسب إمكانيات اللي عندي. فهذا الشيء أنا أشوف أثر على الفئات السنية في جميع الأندية بالسعودية، يعني هذا يكون ممكن سبب. لكن أنا أشوف كل الفرق اللي تعتمد على الفئات السنية دائما يعني بعد 3-4 سنوات الفريق الأول يعني يطعم بأكثر من لاعب منهم، يكون غير عن اللاعب اللي مثلا جلب من نادي آخر.
1: أنت جيت للنصر بس من نادي ثاني، بس تأسست في النصر ناشئين.
2: إيه نعم ناشئين.
1: جيت النصر ناشئين، صفقة ناشئين
2: بس تأسيسه كان في نادي النصر، وهذا الشيء اللي فرق معي يعني كثير.
1: عبدو زرت الشباب قريبا؟ من زمان ما رحت. ها
0: لا من زمان رحت.
1: نفس المصنع زي ما قلت انت، ادواته موجوده، الملاعب موجوده اللي كانت موجوده سابقا.
0: انا احبطت في رحله مره من مرات رحت واحبطت صراحه احباط كبير جدا صراحه، بحكم اني كنت معايشه يعني في فتره تدريب معين، احبطت صراحه وتوقعت وتنبأت بالنتائج اللي حاصله الان، وحتى ارسلت رسائل واضحه كانت وكبيره. وحتى في بعض
1: الدقائق شفت الملاعب من نفسها اهمال فيها،
0: في اول شيء كبنيه تحتيه مش، لكن خلينا نتكلم على الادوات، التجهيز، صقل اللاعبين، اختيار اللاعبين.
1: المدربين كانوا كافيين عددهم؟
0: ما هم مدربين.
1: يعني انت على ايامك مثلا كان عندكم الظهر 3 مدربين براعم، 3 مدربين
0: وعلى مستوى عالي،
1: ناشئين شباب.
0: نوعيه المدربين هي كان عندي عليها اكثر علامه استفهام صراحه، لان عرفت انه ما في القريب العاجل، يعني حتى لما يعني ذكر لي اسم اكثر من اسم انه حيكون في الفريق الاول، قلت لا تأملون كثير يعني بصريح العبارة قلتها كذا، لأن يعني بناء على معطيات معينة وكذا نظرة فنية قلت ما حيكون في يعني زخم مواهب قريبة للفريق الأول، وبعدين بدأ في الشباب يعاني، ولكن يعني آخر مواهب أنا أعتقد أنه حسان تنبكتي هو الخسارة الكبيرة ولم يعوض. واللي شفته أنا الفترة الماضية ما كان في

أي بوادر إنه فيه نجم قادم. هذا أنا أعتقد إنه التأسيس هذا الكلام ترى من أكثر من تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، فكان أنا بالنسبة لي كان محبط بشكل كبير صراحة، وفقدان القدرة المالية عرفت إن الشباب حيعاني، وكنت محذر إنه الآن

0: الخدمات التي قدمها هو يمكن ما عاد يقدر يقدم الآن زي هذولي، هل يحتاج إلى أنه فعلا تعاد مدرسته من بقرار من خارج النادي؟
1: لا لا، هو ما من خارج النادي ما
0: يعني أنا أقول أنه مثلا وزارة الرياضة الاتحاد السعودي يساهمون في عودتها
1: ممكن من ناحية الخصخصة، هذا حل جدا ممتاز لأنه حيقوي الجانب المركز المالي لنادي الشباب، لكن في الأخير لابد أن تعمل. أنا لازلت أأمل أن الشباب نجاحه في مصنعه.
0: من أهم لاعب إبراهيم تأسس في الشباب في التاريخ؟
2: أهم لاعب؟ هذا فوز السؤال لعبده صراحة، بس أنا أشوف والله صراحة الشباب
0: عطنا مدرسة
2: يعني الشباب سواء في الدولة أو في المنتخب.
0: بقى وقت ثلاثة، بقى 20 ثانية، أعطي ثلاثة.
2: أعطيك ثلاثة؟
0: إيه.
2: سعيد، فهد، عبده.
1: فهد أنور، الرزقان، الأسماء، واكد، الخطران، المرزوق، وأنا بقى ده شريحة طويلة صراحة.
0: كلهم تأسسوا الشباب.
1: جد
0: شكراً عبده.
1: أنا بقى
0: شكراً غالب. همام الهمام، لقطة ختام.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذه الساعه الجديده والمفصله من العربيه. نبداها بالعناوين.
1: تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفه بين الطرفين، تحاول تمشيط المواقع.
0: بعد اعلان القوات الحكوميه اليمنيه السيطره على مرتفعات تعز الاستراتيجيه وكهبوب الجبليه، قوات العمالقه تنزع مئات الالغام الحوثيه من مديريه ذباب. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا ضد أهداف عسكرية حوثية وتحييد 1370 من عناصر الميليشيا. ترامب يعد بعدم شن أي هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية بعد طلب من الوسطاء بمهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، هجوم بمسيرتين يستهدف مقرات للمعارضة الإيرانية بمحافظة أربيل شمالي العراق. واشنطن تبحث مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي غدا أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف بمشاركة الناتو والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ من أهم التطورات على الجبهات اليمنية، حيث تواصل القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي شن خلال الليل غارات على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية الشمايتين جنوبية تعز. هذا وأعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: جاءت ميليشيات الحوثي بالفشل وزرعت كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كميات الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. معنا من القاهرة مشاهدينا المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح. أهلا بك سيد عبد الوهاب معنا في هذه الساعة الإخبارية. لماذا السيطرة على مرتفعات كهبوب كما أعلن اليوم هي مهمة، وكيف يمكن أن يعكس ذلك أيضا على ميزان القوى في الساحل الغربي؟
2: أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين. حقيقة عملية فجر اليمن التي انطلقت في يومها الأول انطلقت في ثلاث مسارات. المسار الأول انطلق نحو ذو باب وباب المندب وحقق تقدم كبير في هذه الجبهة، وثبتت القوات المسلحة تواجدها في هذا الإنجاز. بعد ذلك انطلقت العملية الأخرى وهي العملية باتجاه كهبوب

0: رأس كهبوب العارة، وجبال كهبوب هي جبال استراتيجي مهمة لأي قوة تسيطر على الساحل الغربي، خصوصا عندما نتحدث عن ذباب باب المندب، فهذه الجبال هي جبال مطلة ولا يمكن أن تستتب لأي قوة التواجد والسيطرة على هذه البقعة الجغرافية إلا بالسيطرة على كهبوب. لذلك العملية الأخرى هي تحركت باتجاه جبال كهبوب، خصوصا نحن نتحدث فقط عن جيوب كانت تمتلك فيها الميليشيا الحوثية عناصر فيها، لكن كان الجانب الأكبر هو على القوى المسلحة، واستعادت القوى المسلحة هذه المناطق الاستراتيجية. كما أسلفت لك، هو جبال كهبوب هي سلسلة جبلية متصلة من المضارب ورأس العارة، مرورا بالوازعية، وصولا إلى مقبنة والكدحة، ثم نزولا إلى مفرق البرح، وطلوعا إلى مقبنة، وكلها سلاسل جبلية استراتيجية مهمة جدا، هي قفل الساحل، وهي تؤمن الساحل وتؤمن أي قوة تتحرك باتجاه الساحل وحتى باتجاه المخا وما بعد المخا.
1: طيب سعد عبد الوهاب، إذن إعلان السيطرة على هذه المرتفعات هل يعني بالضرورة يعني انتهاء خطر الهجمات المضادة يعني، أو حتى حسم جميع المرتفعات المحيطة بها أم لا؟
0: أنا كنت أتحدث عن العملية الثالثة التي أنا قادم إليها. العملية الثالثة التي نفذت هي كذلك عملية الآن تجري، تقوم بالقوات المسلحة في الوازعية. نحن نتحدث عن سلسلة جبلية مترابطة، كهبوب يؤمن باب المندب ميون، الوازعية تؤمن باب المندب ذوباب المخا، نحن نتحدث عن سلسلة جبلية متصلة مع بعضها البعض. يعني الآن تم التأمين من ضاربه وكذلك من كهبوب. الآن العملية العسكرية الثالثة والاتجاه الآخر أو الاتجاه الثالث للعمل العسكري هو باتجاه الوازعية. المعارك الآن في الوازعية معارك مهمة جدا كما أسلفت لك، بالنظرة الاستراتيجية وأهميتها بالنسبة لتأمين الساحل. كذلك ستنتقل العمليات بعد الوازعية إلى مناطق أخرى وهي سلاسل جبلية أخرى، نحن نتحدث عن سلسلة جبلية وتضاريس صعبة، وستتحرك القوات إلى موزع وكذلك الكدحة وأيضا إلى مفرق البرح ومعسكر خالد وجبل النار، وصولا إلى مقبنة، وكل هذه معارك تخص تأمين الساحل. في الطرف الآخر كذلك أهمية الوازعية ومعارك ما يجري فيها، حتى أنها مهمة جدا لمعارك ما يجري في تعز. نحن نتحدث الآن عن ضغط شديد تواجه الحجرية خصوصا في اتجاه تعز، أيضا هناك معارك شرسة في جبل حبشي والبيرين وكذلك المصراخ والأقروض، وكذلك حتى من اتجاه حيفان تحاول الميليشيا الحوثية أيضا أن تتقدم اتجاه حيفان لفتح ثغرة باتجاه الشمايتين، أو حتى للوصول إلى طور الباحة والعارة بهدف الضغط على القوى المسلحة. لكن القوى المسلحة تدفع بتعزيزات كبيرة لهذه المنطقة، والآن نشهد معارك شرسة، الميليشيا الحوثي تدفع بأقوى ما لديها من تعزيزات، وكذلك القوات المسلحة تتقدم في عدة محاور، وأيضا هناك جهد جوي كبير تقوم به القوات المسلحة من خلال استهداف تعزيزات الميليشيا الحوثية وأطقمها ومراكز تحشيدها. لكن في المجمل معركة تعز هي المعركة التي ستحدد الكثير من المعارك، وأيضا ستحدد طبيعة المعركة في الساحل. إذا نحن أمام متغيرات سنشهدها خلال الأيام القادمة، ستحقق فيها القوات المسلحة تقدم كبير
1: جيد.
0: سواء على تعز أو حتى على جبهات الساحل.
1: يمكن أن تكون هي خطوة تالية للقوات المسلحة اليمنية للانتقال إليها بعد السيطرة على الساحل الغربي. ماذا عن الحديدة؟ يعني هل تمتلك القوات الحكومية الآن القدرة على توسيع عملياتها باتجاه الحديدة، أم يعني أن طبيعة الجغرافيا وانتشار الحوثيين أيضا يمكن أن يفرض حدودا لهذا التقدم الذي نشاهده اليوم؟
0: حقيقة عندما نتحدث عن تقدم هذا المفترض الذي أن يحدث خلال الأيام القادمة في موزع وفي كذلك الكدحة ووصول وجبل حبشي وحتى التقدم في جبهة تعز وكسر الهجوم الحوثي، فإنك بذلك أنت واجهت الميليشيا وكسرتها في أهم جبهة استراتيجية عسكرية حتى من ناحية التضاريس. بالنسبة لمحافظة الحديدة هي محافظة مفتوحة، يمكن أن يتعامل الجو مع الأهداف الأرضية ومع التمترسات التي تمترس فيها الميليشيا الحوثية، وممكن أن تدخل كاسحة القام، لكن بعد أن تؤمن تواجدك في قرب تعز وكذلك بعد أن تحقق انتصار كبير في معركة تعز، بذلك تصبح معركة الحديدة معركة مفتوحة. نحن نتحدث عن مجال ساحلي مفتوح، لكن الأهم الآن هو ما تقوم به القوات المسلحة اليمني في خططها في محاولتها وسعيها للسيطرة على قرب تعز وإسناد تعز وفك الحصار على المدينة وكسر الميليشيا في هذه الجبهة. بعد ذلك ستتحول العملية العسكرية بشكل أسهل ما هو عليه الآن في هذه الجبال وهذه التضاريس الصعبة باتجاه الحديدة.
1: نعم، وأيضا الغطاء الجوي والاستخبارات السعودي حاضر بقوة أيضا سيد عبد الوهاب يعني في هذه المعركة. نعم. إلى أي مدى يعني يمثل ذلك عاملا حاسما في سرعة التقدم الذي تحققه القوات المسلحة اليمنية على الأرض الآن؟
0: بكل تأكيد تمتلك القوات الجوية السعودية خبرات طويلة جدا في معارك في

0: معارك اليمن، وكذلك تقدم الإسناد النوعي وكذلك إسناد العمليات من خلال الطيران وحتى الإسناد اللوجستي. نحن نتحدث عن عن عن عمليات كذلك استراتيجية تقوم بها قوات التحالف. نتحدث عن ضربات اليوم في أكثر من محافظة، في صعدة، في عمران، في صنعاء، في الحديدة، في ريمة، كذلك في البيضاء. هذه الضربات هي ضربات عالية القيمة، لا تستهدف فقط عناصر الحركة الحوثية، بل تستهدف مراكز قيادة وسيطرة، مراكز عمليات، كذلك استهداف، وهذا الأهم، هو منصات الصواريخ البالستية بعيدة المدى. وهذا الاستهداف هو يؤثر على قدرة الحوثيين على الاستهداف بشكل كبير. أيضا هناك استهداف لمخازن صواريخ ولمراكز تجميع للطائرات المسيرة. العامل الجوي هو عامل أساسي ومهم جدا في سير العمليات العسكرية، سواء من خلال ضرب قدرات الحوثيين الاستراتيجية أو حتى ضرب قدرات الحوثيين المتحركة التي نتحدث عنها، العربات والآليات والأفراد وطرق الإمداد، أو كذلك حتى من ناحية استخدام الطيران المسير. كل هذه تفضي مع زخم العمليات مستقبلا إلى إضعاف قدرات الميليشيا الحوثية وتحرك القوات بشكل أكبر لكسر الدفاعات الأولى في عدد المحافظات الجمهورية.
1: نعم، شكرا لك من القاهرة. كنت معنا المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبه. أعلن الدفاع المدني السعودي مشاهدين تعرض روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ نطقته الميليشيات الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما لا تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، والتقى أيضا مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
2: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري، وشعر في فقرة، ورضوض.
3: وما هذا عمل جبنة ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
1: أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كومبافرو تضامن بلاده مع السعودية في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء. وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية هو الدفاع عن البنية التحتية.
4: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة للميليشيا الحوثية. وأدان وزير خارجية بلجيكا عن إدانة أو أدان أدانت بلاده بشدة إذن هذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت لنزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيا الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من جهتها إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.

0: provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات. وعلى الرغم من تلك الخطط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تويتر سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد. وأشار إلى أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. مصدر أمريكي مشاهدين كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. وبشأن حزب الله، أكد المصدر أنه لم يحصل على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات قد تصل للحزب. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته.
2: أسابيع مرت منذ آخر ضربة أمريكية ضد إيران عقب أشهر من القتال المتقطع بين الجانبين، لكن هذا الهدوء قد لا يستمر طويلا. واشنطن تستعد للعودة إلى الخيار العسكري بعدما طلب البيت الأبيض من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. صدرت تعليمات وزارة الحرب بوضع خطط لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق من دون تحديد موعد لبدئها، فالقرار النهائي بيد ترامب الذي يدرس توقيت التحرك المحتمل. ولا تزال النقاشات جارية بشأن حجم الضربات وبنك أهدافها، مع طرح استهداف قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية. ومن المرجح أن تتم بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب وبمشاركة الجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف من أن تبادر إيران بضربة استباقية تحسبا لتعرضها لهجوم مفاجئ. وفي المسار الدبلوماسي لم تحرز المفاوضات بين الطرفين تقدما، إذ ينتظر الوسطاء ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتقديم تنازلات في الملف النووي. يتزامن ذلك مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، فيما وصف هيغسيث المشهد بسخرية قائلا إن الولايات المتحدة وإيران تقاسمتا البحر فأصبح النصف السفلي من نصيب الإيرانيين. أما ترامب فكرر أن الهجمات دفعت بسفن الإيرانية إلى أعماق البحر. في المقابل، يرى مؤيدو التصعيد أن أي ضربة محتملة قد تمنح ترامب فرصة لإظهار القوة وتحقيق مكسب سياسي بعد أشهر من الهدوء الهش، ما يقدم للجمهوريين دفعة هم في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة.
1: معنا من واشنطن مشاهدينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، أهلا بك نادية معنا. أي المؤشرات تبدو أقوى الآن؟ استهداف ترامب لإيران سيكون قبل الانتخابات النصفية أم بعدها كما وعد مؤخرا؟
3: المؤشرات أحمد تعطينا ربما ثقة إلى حد ما إلى القول بأنه الرئيس يريد أن يؤجل هذه الضربات إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية النصفية. على كل الأحوال، نحن نتحدث عن فترة قصيرة جدا، نتحدث عن أسابيع فقط ليس أكثر، وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي يبدو بأنه يرد بطريقة غير مباشرة عن المعلومات التي صدرت بالأمس وقالت بأنه بالفعل بأنه الرئيس قد يفكر في توجيه هذه الضربة قبل الانتخابات، قال

0: بأنه رغم كما ذكرت قبل قليل الوضع السيء جدا في داخل إيران، الاقتصاد يترنح، البطالة مرتفعة، التضخم عالي، ورغم هذا لن أقوم بتوجيه هذه الضربة قبل الانتخابات. طبعا ما تحدثت عنه نيويورك تايمز قبل قليل هو الاجتماع الذي جرى يوم الجمعة الماضي، يعني نحن نتحدث تقريبا عن أسبوع، وهذا الاجتماع الذي ترأسه نائب الرئيس جي دي فانس كان يبحث في خطط تقدم للرئيس، ومنها إذا كان هناك ضربات ستكون ضربات سريعة، يعني لا نتحدث عن استمرارية طويلة لهذه الحملة كما كان الغضب الملحمي في السابق، نتحدث عن 3 أيام يعني كما ذكرت التسريبات، وبالتالي هناك أهداف محددة منها منصات إطلاق الصواريخ وربما مواقع تابعة للحرس الثوري.
1: يعني شبيهة بالضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن ضد طهران.
0: صحيح إلى حد ما. والهدف كله يعني حتى الضربات العسكرية لديها هدف سياسي، والهدف هو بالدرجة الأولى ممارسة كل الضغوط على طهران اقتصادية وعسكرية من أجل إجبارها على العودة للتفاوض وخصوصا على الملف النووي.
1: طيب، ولكن هذه حينما يربط ترامب إمكانية تنفيذ هذه الضربات إلى ما بعد الانتخابات النصفية، يعني هل في حال خسارة ترامب لهذه أو الجمهوري لهذه الانتخابات، هل هناك أي عوائق يمكن أن تقيد قدرة ترامب على تنفيذ هذه الضربات بأريحية كما كان يفعل ما قبل الانتخابات ضد إيران؟
0: لا، من ناحية دستورية إذا تقصد ذلك لا، بإمكانه أن يقوم بها بدون أي ضوابط أو يعني رقابة بهالمعنى بتمنعه من تنفيذ ما يريد، لأنه بالنهاية لديه الحق بالاستمرار بهذه الضربات لمدة 60 يوما دون أن يرجع إلى الكونغرس. وكما تعرف هو اعتبر أن الضربات السابقة انتهت وأنه حتى لا يستخدم كلمة حرب فيها، ومن هنا لديه أريحية بالنسبة قانونيا لتحويل هذه الضربات العسكرية، وأيضا يتحرر من الانتخابات. يعني البعض يتوقع كل المؤشرات إلى أن الجمهوريين سيخسرون على الأقل مجلس النواب، يخسرون الهاوس اللي هو مجلس النواب، وبالتالي الرئيس يكون لديه قدرة على التحرك أكثر، يعني سواء نجح أو خسر. على كل الأحوال هو دوما يشير على أن موضوع إيران يجب أن يحل ويجب أن يحسم، ودوما يقول سيحسم بطريقة أو بما، وهذه الطريقة البعض يتوقع بأنها ضربات عسكرية. لكن مرة أخرى أريد أن أركز على أن استخدام القوة العسكرية يجب أن يكون بهدف سياسي، وهذا ما ربما يتحدث عنه فانس أكثر من أي مسؤول أمريكي آخر، يعني لأنه كما تعرف هو لا يدعم كثيرا العمليات العسكرية، لكن سيقرها إذا رأى بالفعل بأن هناك تعنت إيراني وعدم القدرة على التعامل مع النظام الذي يرفض حتى الآن الحديث عن الدخول في الملفات التفاوضية الأساسية، الملف النووي والملف الصواريخي. ومن هنا على فكرة موافقة فانس حتى حسب التسريبات هي لضرب قدرات إيران التي أعادت مرة أخرى بنائها خصوصا في القدرة الصاروخية بعد هذه الحرب.
1: نعم، طيب، بالتوازي أيضا الإيرانيون يقولون إنهم يعني في مرحلة مباحثات الآن مع الأمريكيين بشأن خطة الأيام السبعة التي قدمتها إيران. إلى أي حد واشنطن تبدو منفتحة بالفعل على مراجعة هذه الخطة وإضافة تعديلات عليها وربما إبداء بعض المرونة لإيران بشكل أو بآخر؟
0: يعني بالأمس كنا نتحدث على أن الطريق مسدود ولا يوجد أي مؤشر من الوسطاء، لأنه كما تعرف الوسطاء هم الذين يديرون هذه المفاوضات، لم نسمع من الباكستانيين أو القطريين حتى. لكن اليوم ترامب مرة أخرى يفاجئنا ويقول بأن هناك مفاوضات مثمرة مع الجانب الإيراني، ومن هنا كل هذه الضغوط التي يلجأ إليها البيت الأبيض من خلال تسريب هذه المعلومات بأن هناك خطط عسكرية وبأنها قيد الجهوزية. نحن نعرف بأنه حتى هذه الخطط يعني يجب أن يكون هناك ربما تهيئة عملية على الأرض حتى يستطيع الرئيس أن يكون لديه كل هذه الخيارات والقيام بضربة إذا قرر بالفعل اتخاذ هذا القرار. ونحن نعرف أن 3 حملات طائرات لن تصل إلى المنطقة أو تكون متواجدة في نفس الفترة الزمنية إلا في نهاية أكتوبر. لذا أعتقد بأنه الرئيس نفسه سينتظر كما يقال الانتخابات الإسرائيلية في نهاية أكتوبر وبداية الانتخابات الأمريكية في طبعا 3 نوفمبر.
1: نعم، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي، تحياتي لك نادية. ومن مونتانا مشاهدينا معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط ميك ميلوري. اهلا بك سيد ميلوري معنا في هذه النشره. اعلان ترامب اذا عدم

0: شن ضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية بطلب من الوسطاء، هل يعني بالضرورة أن ثمة تقدم حقيقي في المفاوضات الجارية الآن مع طهران؟
1: يسعدني أن أكون معكم أنتم ومتابعيكم. ليس بالضرورة، الحرب بين إيران وأمريكا لا تلقى أي شعبية في أمريكا، وزادت من تكلفة كل شيء في أمريكا سواء البنزين والديزل وكافة السلع الاستهلاكية. بالتالي لا أعتقد أن الرئيس يريد أن يفعل شيء ليفاقم الأوضاع قبل الانتخابات وهي في 3 نوفمبر. بعد ذلك اليوم هناك قوات عسكرية أمريكية مختلفة متجهة للمنطقة، ربما يتغير ذلك، ليس له انتخابات أخرى، أقصد الرئيس ولا حزبه، وبالتالي أمور كثيرة قد تتغير بعد انتخابات النصفية في 3 نوفمبر.
0: طيب، ولكن سيد ميلوري، لماذا لا يكون تأجيل هذه الضربة الأمريكية ضد إيران هو جزء من خداع استراتيجي تمارسه إدارة ترامب الآن لإرباك حسابات طهران وإخفاء التوقيت الحقيقي لأي عملية؟
1: أعتقد بأنه في الختام القرار سياسي. الولايات المتحدة لديها القدرة في المنطقة للتصعيد الآن، وهذا سيعزز في نهاية نوفمبر، حيث اليو اس اس ثيودور روزفلت وكافة المجموعة المرافقة لها ستكون متواجدة في المنطقة، وهذا يشمل الوحدة المارينز الثالثة، وهذا سيمنحهم المزيد من القدرات. ولكن في ختام أمريكا بإمكانها اتخاذ القرار لشن هجمات الآن، ولكنه لا يريد ذلك، لأن هذه الحرب كما قلت ليس لها أي شعبية، وكان ذات أقل شعبية بين كافة الحروب، وازدادت الأمور سوءا. بالتالي لا أعتقد بأنهم يرغبون بالتصعيد الآن قبل الانتخابات، ويبدو أنهم ليسوا مرشحين، أقصد الحزب الجمهوري للفوز فيها، وهو حزب الرئيس ترامب.
0: طيب، إذا أفهم من حديثك أنك لا تؤيد يعني فكرة الخداع الاستراتيجي في هذه المرحلة، ولكن إذا سلمنا جدلا بأن هذا ما يخطط له ترامب بالفعل، يعني هل تعتقد أن يعني هذا التكتيك قد ينطلي بالفعل على طهران، وهي التي يعني تقول إنها اختبرت أكثر من مرة ما تعتبره خداعا أمريكيا، يعني في محطات سابقة نتحدث هنا عن حرب 12 يوما وحرب 40 يوما؟
1: سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن هذه الحرب على شفا التصعيد أو الخرق الدبلوماسي مرات عديدة. بالتالي لا أعتقد بأن إيران تولي الكثير من الانتباه لما يقال، بل ينتبهون لما يفعل. نعرف بأن الأفعال وقعها أكثر من الكلمات، ربما يدركون العواقب السياسية لأي تصعيد كبير قبل الانتخابات، وبالتالي أعتقد بأنهم يستعدون لما بعد 3 نوفمبر، حيث ستكون لدينا قوات إضافية في المنطقة، والرئيس أعتقد بأنه لن يقف في وجه أي شيء أو معاقب بسبب الواقع السياسي فيما يخص الحرب. أما سينجح حزبه أو سيكون أداؤه سيئا، ولكن في 4 نوفمبر كل شيء سيكون واضحا. بالتالي علينا أن نترقب، ولا أعتقد بأن هناك الكثير من الخداع الاستراتيجي، لا من إيران ولا من أمريكا، وكلا الطرفين يبحثان عن الأعمال كمؤشر أساسي لما يجري فعليا.
0: ولكن سيد ميلوري، ما جدوى توجيه أي ضربة أمريكية جديدة لإيران بعد الضربات السابقة؟ يعني ما الذي يمكن أن تحققه هذه الضربات وهذه المرة ولم تتمكن الضربات السابقة من تحقيقها؟
1: نقطة وجيهة جدا. الغضب الملحمي 40 يوما، 70,000 هجمة، ولم تغير في الحقيقة منظور النظام الإيراني. يبدو أنهم غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق نووي أكثر من السابق، وهم غير مستعدين للتنازل عن مضيق هرمز. فالسؤال هو، ما الذي سيحققه هذا التصعيد؟ لو كان هناك استمرار من الأهداف العسكرية، فأعتقد أنه لن يحقق الكثير، ولكن الرئيس الآن يتحدث عن أهداف اقتصادية، فربما السعي وراء قدرة إيران لاستبدال السلع برا. سبق وأن أغلقنا السبل الجوية، أو ملاحقة المنشآت الطاقة.

0: أو الكهرباء الكبرى في إيران، هذا أمر آخر تحدث عنه الرئيس ترامب. هذا قد يغير منظور النظام الإيراني، ولكن ربما يدفعهم لمهاجمة نفس أنواع الأهداف في المنطقة، ربما مثلا يشن هجمات ضد حلفائنا في الخليج ومحطات توليد الطاقة ومحطات التحلية وحتى البنى التحتية الخاصة بالطاقة، وهذا لن يتسبب الأزمة الإنسانية في المنطقة فحسب، بل سيزيد بشكل كبير.
1: يعني هذا ما كنت أود أن أسألك عنه تحديدا سيد ميلوري، يعني ماذا عن إيران تحديدا؟ هل تعتقد أنها بالفعل ما زالت تمتلك أوراقا عسكرية قوية لم تكشف عنها بعد؟ وهل يمكن أن نشهد ردا إيرانيا مفاجئا يختلف في حجمه وطبيعته عن كل ما شهدناه من إيران خلال الأشهر الماضية؟
0: لا شك بأنني أعتقد لديهم القدرات لشن الهجمات ضد دول المنطقة، أظهروا الرغبة والقدرة على فعل ذلك، على الرغم من أن أمريكا دمرت أغلب قدراتهم الصاروخية والمسيرات، ولكن لا تزال لديهم البعض منها، وعلى الأرجح سيستخدمونها، كما تحدثوا عن قطع الأسلاك الألياف الضوئية، وهذا قد يؤثر على الاتصالات العالمية، وهذا سهم آخر ربما في ترسانتهم. وحتى قواتهم وكلائهم في المنطقة الحوثيين تحدوا التجارة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأعتقد بأن الرد السعودي على وشك أن يبدأ، ولكن بلا شك كان الحوثيين تأثير أيضا كما الحال مع الميليشيات المدعومة من قبل إيران في العراق، والذين أظهروا رغبتهم في شن الهجمات على خط الأنابيب الشرقي السعودية. فهناك أشياء كثيرة بإيران تفعلها، وربما هذا هو أحد العوامل التي يفكر فيها البيت الأبيض عندما إذا ما أرادوا اتخاذ القرار بالتصعيد.
1: نعم، شكرا لك. إذن عفوا من مونتانا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري، تحياتي. مشاهدينا، رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى مستوى. وقد فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 6 أفراد و18 شركة و17 سفينة مرتبطة بإيران. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن الإجراءات الجديدة تحيد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيراني المتبقية، وأشارت إلى أن السفن المستهدفة نقلت ملايين البراميل من النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وأكدت أن العقوبات تستهدف قنوات بحرية يعتمد عليها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وتمويل لجهات تعمل على زعزعة الاستقرار. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن تشدد على الاستمرار في حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لشن الحروب في المنطقة، وقال إن وزارة الخزانة ستواصل كشف الأطراف التي تمكن النظام الإيراني من بيع نفطه، مضيفا أن أي طرف يسهل التفاف إيران على العقوبات لن يكون بمنأى عن كامل صلاحيات وزارة الخزانة. وأشار بيسن إلى أن خيارات النظام الإيراني لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر تتضاءل مع استمرار الحصار والعقوبات. أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن مسيرتين مفخختين استهدفتا مخيم اللاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل شمالي العراق. وكان مراسل العربية قد أفاد في وقت سابق بوقوع هجوم استهدف منطقة رزكاري، يعد هو الأول الذي يستهدف أربيل منذ الانسحاب الأمريكي.

من أربيل معنا مراسل عربية هيثم أحمد. أهلا بك هيثم، آخر التفاصيل المتوفرة لك حول هذا الهجوم، وهنتحدث هنا عن استهداف لمخيمات لاجئين أم لمقرات المعارضة أم الاثنين معا هيثم؟

0: يعني بالفعل حسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب فإن الهجوم بواسطة طائرتين المسيرتين قد استهدف مخيما للاجئين، والمخيم في عرفه بأنه هو أحد المقار التابعة لمنظمة شازمان خابات، وهي منظمة إيرانية معارضة للنظام الإيراني فصيل مسلح من المعارضين من ضمن الأحزاب الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان والتي تعارض النظام الإيراني. وجود هذه المنظمة في جنوب غربي مدينة أربيل تحديدا في منطقة رزقاري وطوب زاوة، هذه المناطق أو هذه البلدات هي تحيط بمقراتها عدد من أسر هذه التابعين لهذه المنظمة، وبالتالي هو المركز وما وصفه بيان جهاز مكافحة الإرهاب فإن مخيما للمعارضة الإيرانية قد استهدف بواسطة طائرتين مسيرتين هو صحيح، لكن بالقرب ما استهدفته على وجه التحديد هو كان مقر هذه المنظمة المقر الرئيسي، وبحسب المنظمة فإن أعضائه والقوات الأمنية التي كانت تحرس هذه المنظمة هي قد خرجت وأفرغت من وجودها داخل هذا المقر الذي استهدف اليوم. ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بقية دول التحالف الدولي من أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق. وأيضا أضف إلى ذلك أن هذا الهجوم كان قد وفق ما أكده الأهالي خصوصا في منطقة سوران الحدودية مع الجانب الإيراني فإن مسار الطائرتين قد قدمت من الأراضي الإيرانية متوجهة بشكل مباشر إلى داخل الأراضي العراقية تحديدا نحو هذه المنطقة واستهدفتها، وبالتالي ما دعت إليه قيادة إقليم كردستان وتحديدا عبر رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي أكد في قبل 24 ساعة بتجديد دعوته إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بضرورة أن تفعل الدفاعات الجوية وأن يكون لإقليم كردستان جزءا من المنظومة التي تعاقدت معها وزارة الدفاع العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع كوريا الجنوبية أو مع فرنسا لكي تدفع بالأضرار وتؤمن سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان وبقية المدن في إقليم كردستان، سيما المواقع التي تتعرض لاستهداف بشكل مباشر بعد رصد أكثر من 1000 هجوم وعشرات الطائرات الصواريخ الفلسطينية التي قدمت من الأراضي الإيرانية باتجاه إقليم كردستان أو من قبل الفصائل الموالية لإيران والتي دائما ما كانت تستهدف أقليم كردستان.
1: نعم هيثم. طيب هل من إحصائيات عن سقوط قتلى أو مصابين جراء هذا الاستهداف؟
0: نعم، يعني وفق بيان جهاز مكافحة الإرهاب ووفق أيضا ذات المنظمة من قياديها فإنها لم تسجل أي إصابات رغم سقوطها بالقرب من أحد الملاعب الشعبية التي كانت كان عدد من اللاعبين وأبناء تلك المنطقة يلعبون كرة القدم، لكن لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع إصابات بحسب ما أعلنته منظمة خبات وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب حتى هذه اللحظة بعدم تسجيل أي خسائر بشرية سوى أضرار مادية قد ألمت بالموقع الذي استهدفته نتيجة قوة الانفجار الذي استهدف هذا الموقع. نعم،
1: شكرا لك هيثم. إذن على كل هذه المعلومات من أربيل كنت معنا مراسل عربية هيثم أحمد، تحياتي. من أربيل مشاهدينا معنا القانوني وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي. أهلا بك دكتور مهند معنا في هذه النشرة. بداية ما دلالة استهداف هذا الموقع إذن لدى الخاص بالأكراد الإيرانيين في أربيل، وإذا ما كان هناك أي رسائل سياسية وأمنية يحملها هذا الاستهداف في هذا التوقيت؟
2: السلام عليكم استاذ احمد، تحياتي لحضرتك واستاذ مشاهدينا الكرام. الحقيقه هذا يبرز حقيقه الامر بان الحجه التي كانت تتخذ في وقت سابق سواء من ايران او من قبل الفصائل المسلحه العامله في العراق بان الوجود الامريكي في اقليم كردستان هو سبب الهجمات التي طالت 1000 هجوم خلال السنوات السابقه، بالتالي هذا يفند الحجه الايرانيه، وبالتالي بعد الانسحاب الامريكي نشاهد تعرض اقليم كردستان الى هجمات عدائيه.

0: طبعا هذا يؤشر بشكل واضح على مسؤولية الحكومة الاتحادية على حماية السماء وأراضي إقليم كردستان من أي اعتداءات. ولكن لأعود بك إلى ما جرى الحديث عنه في الداخل الإيراني خلال شهر أيلول الماضي أستاذ أحمد. ثمة قناعة إيرانية بأن الاتفاق الموقع مع بغداد في عام 2023، وخصوصا مع المخاوف التي طالت تسليح المعارضة الإيرانية في بداية حرب الأربعين يوم،
1: نعم
0: أن إيران تسعى إلى إلغاء هذا الاتفاق وإلى صياغة اتفاق جديد رغما عن بغداد وأربيل. وعلى هذا الأساس هي دائما ما تستهدف المعارضة الإيرانية التي التزمت بها بغداد وأربيل على حد سواء بإبعاد هذه المعارضة من الحدود الإيرانية وبسحب سلاحهم وعدم تشكيل أي تهديد على الأمن القومي الإيراني.
1: نعم
0: لكن دائما ما نلاحظ بأنه إيران تكرر اعتداءاتها، لا تحترم بغداد، لا تحترم إقليم كردستان، لا تحترم حتى حلفائها في بغداد الذين هم كانوا جزءا من هذا الاتفاق الموقع في عام 2023.
1: طيب، يعني واضح أنها استهداف أربيل اليوم هو اختبار حقيقي كان يعني للترتيبات الأمنية المتخذة بعد انسحاب القوات الأمريكية أخيرا. لكن الآن الزميل هيثم أحمد كان يتحدث عن أن أربيل طلبت من بغداد توفير مضادات أرضية من تلك التي تحصل عليها البلاد لحماية سماء الإقليم، إقليم كردستان. يعني فلماذا لا يعني لم تكن هذه المنظومة متوفرة أساسا، خاصة أن الإقليم لم يستهدف للمرة الأولى، بل هو يستهدف على مدى الأشهر الماضية.
0: يعني لاحظ استاذ احمد بانه حتى الان ربما منظومه الدفاع الجوي العراقيه هي لم تكتمل، هنالك عقود مع كوريا الجنوبيه، مع فرنسا كما ذكر مراسلكم من اربيل، وحتى فيما يتعلق بالعمل الداخلي كان للبرلمان العراقي سؤال او استضافه لقياده الدفاع الجوي العراقيه في شهر اغسطس الماضي، واستعرض قدرات هذه القيادة عن تعويض الفراغ الذي من الممكن أن تعوضه خروج القوات الأمريكية. وحتى رئيس الوزراء نفسه السيد علي الزيدي تحدث عن ضرورة المضي باتجاه استكمال قدرات العراق على مستوى الدفاع الجوي. بالتالي المنظومات حتى الآن هي غير مكتملة، مع الإقرار بحق إقليم كردستان باعتباره جزء من الدولة وفقا لكيانها الدستوري على المستوى الفيدرالي، وبالبيشمركة على أنها قوات دستورية بامتلاك ما يمكن أن يؤهلها لمقاومة أو اعتراض أي صواريخ أو مسيرات تطال أراضي إقليم كردستان من قبل إيران أو من قبل الفصائل المسلحة. وبالتالي أعتقد بأنه هذا سيبقى محل نقاش وجدل بين بغداد وأربيل.
1: يعني أفهم من ذلك
0: وبالتالي
1: أن بغداد
0: أعتقد بأنه
1: وأربيل ليستا قادرتين على سد الفراغ الذي أحدثه انسحاب القوات الأمريكية، وبالتالي منع تكرار هذه الهجمات؟
0: يعني لاحظ بأنه هنالك جرى العمل على معادلة، وبتصوري أن هذه المعادلة هي لم تكن بمستوى الخطر، وهي إعطاء ضمانات لحكومة إقليم كردستان بأن لا تقوم الفصائل المسلحة بأي هجمات بعد 30/9، وهو الموعد الذي كان فيه انسحاب القوات الأمريكية من العراق. هذا التعهد هو لا يمكن أن نقول بأنه يفرض أو يقيد عمل الفصائل المسلحة، وناهيك طبعا إذا كانت المسألة وكان الطرف المعتدي هي إيران. بالتالي العمل بلغة الضمانات وأننا لن نسمح وأننا سنشكل لجان تحقيق، هذا لا يغير حقيقة على أرض الواقع ولا يطمئن حكومة إقليم كردستان. وعلى هذا الأساس تطالب حكومة إقليم كردستان بأن تمتلك قدرات دفاعية على أقل حدود إقليم كردستان من أجل عدم المساس بأي ما يتعلق حتى وإن كانت المعارضة الإيرانية. بالتالي نتحدث عن التزام مشترك بين بغداد وأربيل، ولا يحق لإيران أن تمس أو تستهدف أراضي إقليم كردستان وهي أراضي عراقية،
1: طيب
0: وبالتالي هذا يعتبر انتهاكا للسيادة. طبعا هذا في الوقت الذي تدعم إيران وتتدخل إيران بعواصم عربية ولم يتبقى لها سوى بغداد وصنعاء، هي تستهدف وتعتدي على إقليم كردستان وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بحجة وجود معارضة إيرانية في الحالة الأولى ووجود
1: طيب
0: قوات أمريكية أو
1: يعني
0: قواعد عسكرية في
1: كحل
0: الحالة
1: آخر، هل لدى
0: الثانية.
1: إقليم كردستان قنوات اتصال مباشرة مع إيران لوقف هذه الاستهدافات يعني كما تفعل دول عدة في المنطقة، أم أن هذا القرار لست أدري يعني ربما يتجاوز صلاحيات حكومة الإقليم؟
0: لا لا، حقيقة الأمر حكومة إقليم كردستان لديها علاقات وتحرص على إيجاد

0: إيجابية العلاقات مع طهران، وكانت هنالك زيارات مكوكية ومتواصلة من قبل رئيس إقليم كردستان سيد نجيرفان بارزاني، آخرها ربما في بداية هذا العام. ودائما ما يؤكد إقليم كردستان على أنه يحرص على الأمن الإيراني، لكن بالمقابل إيران لا يأمن لها طرف، وبالتالي دائما ما تكون هي الطرف المعتدي. وحتى لو كانت هنالك علاقات إيجابية وعلاقات قائمة على المصالح المشتركة، هي تنتهك هذه العلاقات. وإذا نظرنا إلى الحالة في بغداد، قد تكون هي أقرب للمقاربة. هنالك حلفاء لبغداد في بغداد لإيران، وهنالك فصائل مسلحة تعمل تحت أمرة الحرس الثوري الإيراني، وبالمقابل إيران تعتدي على حقول النفط في البصرة وعلى موانئ العراق فيما يتعلق بالناقلات النفط العراقي، وتحرم العراق من تصدير النفط. بالتالي إيران تتعامل في وفقا لرؤية أحادية، وهي القائمة على مصالحها وعلى تقديراتها،
1: طيب
0: بعيدا عن حسن الجوار وبعيدا عن إعطاء ضمانات
1: طيب
0: لعدم
1: هذا
0: الحدود
1: واضح،
0: بالعراق.
1: لكن هل تتحمل بغداد وواشنطن أيضا قدر من المسؤولية عن هذه الضربات التي تتعرض لها أربيل؟ يعني خاصة وأن إقليم كردستان كان له موقف واضح يعني من الانسحاب الأمريكي في هذه المرحلة وتداعياته الأمنية. باختصار لو سمحت أستاذ مهند.
0: بغداد هي الوحيدة التي تتحمل هذه المسؤولية في منع إيران ومنع الفصائل العراقية العاملة في الفصائل المرتبطة بإيران العاملة في العراق من استهداف أراضي إقليم كردستان. إذا نتحدث عن واشنطن، بالتالي واشنطن انسحبت وسحبت قواتها، وبالتالي عندما أعلن في العراق عن يوم السيادة وعيد السيادة، بالتالي على بغداد أن تأخذ بزمام الأمور وتمسك بالورقة والملف الأمني، وأن تكون قادرة على منع أي اعتداءات مستقبلية على أراضي إقليم كردستان.
1: نعم، شكرا لك. إذن من أربيل القانوني وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي، تحياتي دكتور. قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكار جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تم دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف، أكد أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي، لكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي.
2: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways. Number one, you have a negotiated settlement, one in which each side have to give up something in order to get peace. The other way that stalemates end is through escalation. One side or the other or both escalate what they are doing in order to try to break the other side and break the stalemate. And that's very dangerous.
1: تفقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مركزا للبيانات تعرض لاستهداف روسي، وأقر في تصريحات للصحفيين أن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مراكز بيانات داخل العمق الروسي. وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوما على الرد بالمثل. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه استمرار المدير الفني دونيس في منصبه مع المنتخب الأول، مضيفاً أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني. تبدأ الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات. يستقبل النصر ثالث الترتيب الصاعد الجديد الدرعية، ويلتقي الخلود مع القادسية في الرأس. لدى الخلود 12 نقطة ويملك القادسية 16 نقطة في الترتيب الرابع للمسابقة. في الأحساء يلعب الفتح مع ضيفه الأهلي، يملك الفتح 3 نقاط فقط، وأعلنت إدارته التعاقد مع المدرب المغربي جمال السلامي قبل المباراة أمام منافسه الذي يأتي في المركز السادس. يستقبل نادي إسبانيول ضيفه مالاغا في انطلاق الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. يحل اليوم نادي ليون ضيفا

0: على فريق لونس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تبدأ اليوم الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة يلتقي فيها بروسيا دورتموند مع ضيفه نادي بريمن. أعلن سلوفيني ألكسندر تشيفرين عزمه الترشح لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتولى سلوفيني رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2016.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين.
2: تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
1: بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مرتفعات تعز الاستراتيجية وكهبوب الجبلية، قوات العمالقة تنزع مئات الألغام الحوثية من مديرية ذباب. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا ضد أهداف عسكرية حوثية وتحييد 1370 من عناصر الميليشيا. ترامب يعد بعدم شن أي هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية بعد طلب من الوسطاء بمهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق. واشنطن تبحث مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي غدا أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف بمشاركة الناتو والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. نهاية النشرة، كونوا بعافية.

0: outcomes, and that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تدور بهذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
1: الطيران الحربي يستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية الشمايتين جنوب تعز، فيما قوات العمالقة تنزع مئات الألغام الحوثية من مديرية ذباب.

0: البنتاغون يقدم لترامب 5 خطط لعملية عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، وفريق الأمن القومي يناقش خطط لحملة قصيرة ومكثفة ضد طهران.
1: But we still have to finish it off. Our Navy is leading the way, ensuring that Iran will never have a nuclear weapon, and that's something we've been.
0: ترامب يعد بعدم شن أي هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية بعد طلب من الوسطاء بمهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. في آخر تطورات اليمنية، أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية الشمعيتين جنوب تعز، ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مواصلة القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: حوثي بالفشل وزرعة كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل القتالية بالإضافة للمواقع العسكرية. أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. في آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما لا تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، والتقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
2: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري وشعر في فقرة ورضوض.
3: وما هذا أعمل جبنة ولا يفعله إلا الجبن، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره.

0: وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
1: أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
2: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيا الحوثي، وأدان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت عن إدانة بلاده بشدة لهذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت لنزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيات الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
3: been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين. وأشارت نيويورك تايمز أشارت إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات. وعلى الرغم من تلك الخطط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال أن أمريكا لم توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد. وأشار إلى أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. مصدر أمريكي كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. وبشأن حزب الله، أكد المصدر أنه لم يحصل على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات قد تصل للحزب. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته. رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى مستوى.

0: قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي رئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي لكنها لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي.
1: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous

0: تفقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مركز للبيانات تعرض لاستهداف الروسي، وأقر في تصريحات للصحفيين أن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مركز بيانات داخل العمق الروسي. وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوبا على الرد بالمثل.
1: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها، ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
0: أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت اثنين من مواطني لاتفيا داخل قاعدة جوية في إنجلترا تضم من بين منشآت أخرى مركزا للاستخبارات تابعا لحلف الناتو. وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة التي تأتي بعد أيام من حادثة قرب قاعدة عسكرية بريطانية أخرى يستخدمها الجيش الأمريكي. وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن أنه لا شيء يشير في هذه المرحلة إلى وجود رابط بين الواقعتين. تصاعد كوريا الجنوبية خلافها مع أوكرانيا باستدعاء سفيرها من كييف بعد فشل اعتذار أوكراني في احتواء أزمة تفجرت إثر كشف زيلينسكي معلومات حساسة.
2: We send two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea.
3: بجملة واحدة أمام العالم، نسف زيلينسكي اتفاقا كان يفترض ألا يعرف به أحد. ما كشفه الرئيس الأوكراني لم يكن تفصيلا عابرا في حرب مشتعلة، بل سرا دبلوماسيا بالغ الحساسية. جنديان من كوريا الشمالية أسرا وهما يقاتلان إلى جانب القوات الروسية، ثم انتهى بهما المطاف في كوريا الجنوبية. إعلان زيلينسكي خرج من منبر الأمم المتحدة

0: واحدة، لكن ارتداده وصل سريعاً إلى سيول التي اعتبرت أن كييف أفشت ما اتفق على إبقائه بعيداً عن العلن. المفارقة أن الرجلين اللذين أشعلا الأزمة لم يطلقا رصاصة واحدة ضد كوريا الجنوبية، لكن قصتهما فجرت أزمة بين سيول وكييف. فالجنديان الكوريان الشماليان وقعا في الأسر خلال المعارك في كورسك، وبعدها بدأت اتصالات سرية بشأن مصيرهما إلى أن وصلا إلى كوريا الجنوبية. سيول تقول إن السرية كانت جزءا أساسيا من العملية، وإن الجانب الأوكراني كان يعلم حساسية كشفه، فيما نفت كييف وجود اتفاق رسمي يمنع الإعلان.
1: إذا وصلت أوكرانيا إنكار الأمر ورفض تقديم اعتذار رسمي، فسنتخذ إجراءات إضافية.
0: كوريا الجنوبية استدعت سفيرها لدى أوكرانيا بعدما رأت أن الاعتذار الأوكراني لم يكن كافياً لإنهاء الأزمة. فالقضية بالنسبة لسيول لا تتوقف عند خرق تفاهم دبلوماسي. كشف وجود جنود كوريين شماليين في الحرب يلامس مباشرة علاقتها المتوترة مع بيونغ يانغ، في وقت تحاول فيه سيول إدارة ملفها مع الشمال بحسابات شديدة الحساسية.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. الطيران الحربي يستهدف مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الشمايتين جنوب تعز، فيما قوات العمالقة تنزع مئات الألغام الحوثية من مديرية ذباب. البنتاغون يقدم لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، وفريق الأمن القومي يناقش خطط لحملة قصيرة ومكثفة ضد طهران. ترامب يعد بعدم شن أي هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية بعد طلب من الوسطاء بمهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
4: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
3: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
4: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. مقتل

0: المواصل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا ومرحبا بكم معنا سيادة اللواء في برنامج الذاكرة السياسية، سعيدون بتسجيل شهادة نادرة من قبلكم، قلما تطرقنا إليها في هذا البرنامج أو برامج أخرى لقدامها، ولكن لأهميتها أيضا يجب أن نسلط الضوء عليها في تاريخ اليمن. قبل أن نبدأ اسمحوا لنا بنبذة تعريفية تكريمية قصيرة لشخصكم الكريم قبل أن نتابع في هذا الحوار، نبذة سريعة قبل أن نعود.
1: ولد قرحش عام 1943 في مديرية شهارة بمحافظة عمران، ثم انتقل إلى صنعاء حيث درس في المدرسة التحضيرية والثانوية قبل أن يلتحق بالسلك العسكري. ابتعث إلى موسكو عام 1972 حيث حصل على درجة الماجستير في الهندسة والمساحة الفلكية. ومع اندلاع الحرب بين الجمهوريين والملكيين دخل قرحش ميدان المواجهة وتولى قيادة عدد من الجبهات والمناطق العسكرية، وفي عام 1972 عين مديرا لإدارة المساحة في القوات المسلحة ثم نائبا لقائد سلاح المهندسين قبل أن يتولى قيادة السلاح حتى مطلع عام 1980. انتقل إلى الإدارة المحلية فتولى منصب محافظ مأرب والجوف وقائد المحور الشرقي، وفي تلك المرحلة ارتبط عمله بملفات استخراج النفط وإقامة سد مأرب. ومع اقتراب اليمن من محطة الوحدة كان قرحش من المشاركين في مسار تحقيقها، مسيرة طويلة عايش خلالها أحمد قرحش محطات مفصلية من تاريخ اليمن، من عهد الإمامة وثورة سبتمبر إلى الحرب وبناء الجمهورية ثم الوحدة وحرب صيف 1994 وما تلاها.
0: أما وقد تابعنا هذه النبذة السريعة سيادة اللواء، أريد أن أبدأ معك بمرحلة ما بعد مقتل الإمام يحيى حميد الدين في عام 48.

0: من القرن الماضي، الإمامة الدستورية القصيرة، سقوط الإمامة الدستورية بفعل استرجاع نجله الإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين، الحكم لصالح العائلة، وصولا إلى طبعا مرورا بمحاولات الاغتيال الكثيرة، لكن وصولا إلى 62، ثورة 26 من سبتمبر من عام 62 من القرن الماضي أيضا، وطبعا هي التي أزاحت الإمام محمد البدر الذي حكم لي أيام قليلة فقط على أثر وفاة والده. طبعا مقدمة مختصرة وسريعة لأمهد لك الحديث عن الظروف التي أدت إلى كل هذه المحاولات، محاولات الاغتيال أو الانقلاب، وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما جائرا وفرض الأتاوات والزكاة تجب إلى الدولة، وكانت ثقيلة على الناس، وكانت تفرض فرض بالتخمين، يسموه المخمن الذي هو يخمن الزكاة، وكان فيها رشاوة، وكان فيها عنف كبير جدا.
0: كان يصير وضع يد على الأراضي؟
1: لا، يعني كان وضع على البلد، لكن الأرض هي بيد المواطنين، بس يفرض عليهم الطواف والمخمنين من عنده، يعني في كل مثلا مديرية أو ناحية كانت تسمى في حينه، يفرض عليها مجموعة منه، وبالذات في مناطق الشافعية مثل التهامة وتعز.
0: كان في مشكلة كبيرة دينيا وطائفيا بينهم وبين
1: طبعاً
0: الإماميين أو الملكيين. أيوة،
1: كان فيها طبعا فيها فارق كبير جدا،
0: يعني كانوا يحاولوا ينتقموا منهم بهذه الطريقة.
1: لا طبعا، ولهذا كان يعني قتل أو ذابت الشخصية الشافعية، يعني همشها، وما عاد بقي فيهم شي شخصيات مشاركة في الحكم أو مشاركة في الدولة أبدا، كانت كلها هاشمية.
0: يعني كل شيء كان يقاس بالنسب واللقب والعائلة. بالنسب
1: بالعائلة طبعا،
0: صح، ذو النسب يأخذ المواقع ويتعلم.
1: أساسا يا يحيى حميد الدين أو أبوه هم أصلا من آل المتوكل، من آل القاسم، لكن أراد أن يتخلص من آل المتوكل وخلها إلى الجد حميد الدين ووقف عندها،
0: وهذه أيضا وظلت تعرف بالمملكة المتوكلية.
1: أيوة، حميد الدين، حميد الدين، ولفهم أساسا من بيت المتوكل.
0: بموضوع النسب كيف عانيت منه حضرتك؟ بموضوع التعليم كيف عانيت بموضوع التعليم؟
1: أنا طبعا في هذه المرحلة كنت درست بداية التعليم في قريتي وعلى يد أبي، ولكن بعدها رحت إلى أماكن أخرى، هجر، كان في علمان ومعمرة والشهارة، هذه رحت أدرس فيها وبحالة صعبة جدا.
0: نعم، لكن ستطلب من الإمام نفسه أن يبتعثك إلى الخارج؟
1: لا، هو طلبت منه أن يقرر لي صرف، لأنه كان فيه يعني الفقهاء أو القضاة والهاشميين يقرر لهم صرف شهري مع اعتماد مالي، يعني ريال أو نصف ريال، يعني بحسب الحالة. فأنا طلبت منه على هذا الأساس، لكن كان قلت في عهد أحمد حميد الدين، بعد
0: كان في عهد الإمام أحمد، صحيح؟
1: أيوة،
0: لأنه كان عمرك 5 سنوات طبعا عندما اقتل الإمام يحيى.
1: لا أيوة،
0: فكل حديثنا سيكون عن الإمام أحمد، لكن أيوة، رفض أن يمدك بالصرف اللازم.
1: أيوة، هو رفض.
0: وكان لماذا؟
1: كان رده علي على نائب الإمام في حجة، هل هذا الطالب من ذوي الأهلية، يقصد أنني هاشمي أو من القضاة الذي كان لهم، مع أن جدي كان قاضي كبير جدا وكان خطيب الجمعة إلى آخره، فنائب حجة لم يتكرم ويقول أيوة، فمعنى ذلك أنه

0: ما عاد استجابش للطلب. وقصة أيضا هي طويلة بعدها كيف حاولت إلى آخر.
1: إذا النسب هو الذي منعك يعني من
0: بالضبط.
1: يعني مع احترامي لك ولنسبك ولقبك، ولكن آنذاك هو الذي منعك من أن يصرف لك الإمام المبالغ اللازمة، لأنه كان هدفك التعليم.
0: هذا كان هدفي طبعا التعليم.
1: تمام. أيوة. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر، هاي صحيحة كانت الأخبار المتناقلة حتى الآن؟ كنتوا تسمعوها والبعض يصدقها؟
0: أيوة كنا نسمعها، لكن كنا نضحك منها، وبالذات عندما بدأ الوعي مثلا من النكات مع الإمام يحيى. مش عارف من إحدى له مصبحة فسفورية من هذاك حق له، كان يخرج عندما يسبح فيها وهي تضيء، قالوا من بركته.
1: المسبحة تضيء من بركته.
0: من بركة يده، من أنها تضيء.
1: وشو في أخبار تاني كنتوا تسمعوها؟
0: في كثير جدا، يعني من أنه كان يصلي في الحرم
1: يسرى به،
0: يعني ويقبل هذا القول، من أنه كان له خطأ، وكان في كثير من الحالات يصلي الفجر في الحرم، ويعني وكثير من
1: وأنه الناس ترسل إليه النذور حتى، يعني إلى هذا الحد كان شخصيته في حول منها هالة.
0: طبعا كان يرسل إليه النذور بشكل كبير جدا ومن كل المستوى.
1: بس يعني الشريحة الأكبر من الناس كانت تصدق هذا الكلام؟
0: طبعا كانوا الناس مقدسين، يعني تقديس له، يأتوا له بالنذور من كل النوع، وأيضا بوقف أراضي باسمه.
1: بالتالي كل شيء كان يفعل ويقبل منه، لأنه هو الإمام اللي عنده القدرات
0: يعني
1: الخارقة.
0: هو خليفة الله.
1: هيك كان يعتبر.
0: هكذا خليفة الله في عرضه.
1: أيوة. هو كان يسمي حاله هيك كمان ولا؟
0: لا،
1: ولا تسمية الناس له؟
0: لا، هو سمى نفسه الخليفة يحيى الإمام يحيى حميد الدين
1: الإمام. إيه صحيح. بس يتعامل مع نفسه على أنه ظل الله على الأرض
0: خليفة الله.
1: شو كمان مثلا الإمام أحمد كمل بنفس المسار؟ ما قال
0: الإمام أحمد نفس الشيء، كان خليفة الله، ولهذا فعلا أذكر المعارضة للإمام يحيى والانتقادات التي كانت تصله، مثلا أضرب مثل بالرئيس العظيم عبد الرحمن الإرياني.
1: نعم.
0: خاطب الإمام يحيى في رسالة، وكان الحسن في إب، ولكن كان طالم ويفرض على الناس التجنيد، يعني حاجات كثيرة تكلف الناس.
1: الحسن نجل الإمام يحيى.
0: أيوة. خاطب في رسالة: أنصف الناس من بنيك وإلا أنصفتهم من بعدك الأيام. وجاءت فعلا الإنصاف من بعده، يعني مسحوا كل ما كان باسمه. طبعا كان فيهم شعوذين كثير جدا أيضا.
1: اسم الإمام أحمد ارتبط بالجن أيضا،
0: يعني كان يقولوا عليه أحمد يا جنة.
1: ليه؟
0: لأنه ارتبط بال يعني مشعوذين أو ما يقالوا فلكيين أو شيء من هذا القبيل، وكان معه واحد اسمه الجرموزي يقول له بالأشياء الغيبية وكذا إلى آخره، وهو ينزلها للناس.
1: طب الإمام البدر اختلف بهالموضوع؟
0: آه طبعا كان البدر يختلف عنه كثير جدا. يختلف عنهم كلهم، وكان بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو إعادة يعني فتح مدارس، إعادة تنظيم الجيش، وإعادة ترتيب وضعه. ويعني كان صديق عبد الناصر إلى حد كبير جداً.

0: وعبد الناصر هو الذي محد له زيارة المعسكر الشرقي ويعني يوغوسلافا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية إلى موسكو وإلى الصين أيضا.
1: لكن والده كان يكبح جماح اندفاعته صحيح؟
0: لكن يتلف فرصة من بعد ثورة مصر، هي أثرت كانت مردودها كبير جدا على المجتمع اليمني.
1: هذه الظروف الإقليمية نعم.
0: يعني في بدأ مصر يعني وإذاعتها ونفوذها
1: صوت العرب كنت تسمع
0: وإعلامها القوي صوت العرب والقاهرة أيضا، فعلاقتي كانت بعبد الناصر قوية جدا، وأطلق عليه في الإعلام الغربي السيف الأحمر أو ولي العهد الأحمر. يعني حصل على صفقات كبيرة جدا، منها الطريق الصين الذي تبنها الحديدة صنعاء.
1: بس عفوا، شو سبب التسمية اللي سموه إياها الإمام ولي العهد الأحمر؟ ليه؟
0: الإعلام الغربي.
1: ليش سموه هيك؟
0: لأنه راح إلى الجانب الاشتراكي وعقد صفقات كبيرة جدا
1: بسبب السوفيات يعني.
0: أيوة، صفقات كبيرة جدا، طيران، دبابات، دراعات، سيارات وأسلحة مختلفة مدفعية
1: تمام
0: ثقيلة.
1: بس كانت تجي لليمن وما يقدر اليمن واليمنيين يستخدموها بسبب، سنشرح عنه بعد الفاصل معك سيادة اللواء. بعد الفاصل إذا سمحت لي سنتوقف بعد إذنك مع فاصل قصير ثم نتابع. شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، حصل انقلاب 55.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجابي.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة جديدة ونتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع سيادة لواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة لواء. إذا صفقات السلاح كلها اللي كانت تنعمل لصالح اليمن خاصة على يد الإمام محمد البدر، لماذا لم يكن الجيش يستفيد منها؟
5: ولي العهد،
4: ولي العهد الإمام لاحقا.
5: أيوة.
4: هلأ نحن عم نسجل بعد عقود، لا لازم نقول له بلقبه الأخير.
5: حنصل إلى مرحلة الإمام.
4: نعم تفضل.
5: فكانت الصفقة هذه اعتبرها الإنجليز

0: الإنجليز والغرب من أنها موجهة ضد الاحتلال للجنوب. عندما بدأنا مرحلة التدريب على الطيران كان الإمام في روما يتعالج، فالبدر استغلها وقام فتح الكليات الحربية والشرطة والطيران، وهي الدفعة الثانية بالنسبة للكلية الحربية وبالنسبة لنا هي الدفعة الأولى. فلما عاد الإمام أقلقها وتركت للطبيعة، وحتى بدأت يعني تنهار، وتم طرد الخبراء الروس والمصريين بعد عودته من روما.
1: السبب
0: وأقلقت كلياتنا بالسبب، لأنه قال الإمام إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض، وعاد ابنه وتكلم عليه يا حمار، إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: أوف. كان خايف من الطيارات
0: من الطيارة. أيوة، وخايف حتى من تنظيم الجيش، ولهذا يعني
1: وصفوا بهذا التوصيف لابنه ولي العهد.
0: أيوة. وبدأ يحد من سلطاته.
1: بس كيف كنتم تعرفوا بهذه الأخبار؟
0: وأضعفه.
1: كيف كنتم تعرفون بهذه الأخبار؟
0: يعني كانت تجي لنا الأخبار من مصادر مختلفة، يعني من مجاء من القريبين منه، ولا كان
1: وكان في ناس جنبه انشقوا عنه وانقلبوا عليه كمان، يعني بعدين يعني من القيادات الكبرى للثورة.
0: لا حتى أسرته كانوا مختلفين معه كثير جدا.
1: شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فإخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، فحصل انقلاب 55 من أخوته. طبعا هم تأثروا فيما بعد، مع أنهم كانوا متشددين في 48، فعادوا إلى صيغة الدستور و48، وإنها أقبل حفاظا على الإمامة.
1: أخوته اللي أعدم اثنين منهم.
0: أيوة، عبد الله والعباس.
1: نعم.
0: أيوة. وفي 48 واحد
1: آخرين. نعم.
0: إبراهيم أخوه إبراهيم، و يعني فحاولوا انهم يقللوا، ونقل السلطه الى اخوه عبد الله. فطبعا الاخ عبد الله
1: من اللي اعدمهم. لا،
0: ايوه، هو الذي يعني اعدمهم،
1: هو اللي اجبروه ينقلوا الحكم، وبعدين تمكن من الالتفاف عليه.
0: التفاف عليه، فعلى طول قتلهم، وكانت مجزرة كبيرة جدا.
1: وقتل أيضا المنفذ الرئيسي أو المدبر الرئيسي،
0: القائد
1: اللي هو كمان
0: القائد الثلاية،
1: أحمد
0: نعم. الثلاية رحمه الله، صاحب المقولة الشهيرة عندما خرجوه للميدان للإعدام، كان الإمام خايف لا يقولوا الجيش، لأنه كانوا يوده ود كبير. فقال لهم الإمام: ما رأيكم فيه؟ أنا عملت له وصنعت له وفعلت له وكذا. فرد عليها الثلايا: ليس من ملكك، وإنما من أملاك الشعب. أنت ليس لك ما

0: ولا بهذا. فقال لهم ما رأيكم فيه؟ فالجيش طبعا أنصاره قالوا اعدمه. فقال كلمتها الشهيرة ما زالت تردد: لعنة الله على جيش أردت له الحياة فأرادوا لي الموت.
1: أوف.
0: أيوه. فهو فيها في 55
1: قبل إعدامه مباشرة في
0: الساحة. أيوه. لا هو في الميدان والسيف على رقبته. أيوه. وعلى طول
1: هاي الظروف اللي عم نحكي عنها كلها تمخضت حتى ولدت ثورة 26 من سبتمبر 62. بعضها كان ظروف محلية وبعضها كان ظروف إقليمية ودولية كذلك. لكن فيما يتعلق ب يعني الخلاف داخل الأسرة اللي كنا عم نتحدث عنها، كان في أجنحة، كان في ناس تريد أن تتولى السلطة.
0: أيوة. بعد هذولا الاثنين الذي تم الأول.
1: نعم.
0: بالنسبة في 48 إبراهيم أيضا، والذي هو كان ضد الإمام.
1: نعم تحدثنا عن ذلك. لكن أيوة. في أيضا
0: في 55 طبعا كان فيه طموحات كثيرة جدا، منهم هؤلاء الذي تم إعدامهم، ومن بعدها أيضا الحسن بن علي.
1: تمام.
0: أيضا كان طموح إلى أن يكون إماما منافسا للبدر.
1: نبدأ الآن بموضوع النواة الأولى لتشكيل الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار في اليمن. كيف تشكل، كيف بدأ يتشكل وممن؟
0: أصل إلى نقطة بعد 55، يعني بعد 55 اتسع جناح المعارضة، وكانت جناح المعارضة متواجدة في القاهرة وفي بيروت، وهنا بدأت تنزل حكاية الجمهورية.
1: أنت أول مرة سمعت كلمة الجمهورية أو أحد منكم قال نريد الجمهورية وليس الإمامة ولا الإمامة الدستورية؟
0: لأن الجمهورية كان قد هي في كل أسماع الناس
1: بسبب مصر،
0: بسبب مصر، ثورة مصر. فبدأت حكاية الحكاية
1: صار في وعي عند الناس بحكم اللي حصل بمصر ب52.
0: أيوة أكيد أثرت كثير جدا. أيوة. ومش إلا في اليمن، تقريبا في كل الوطن العربي بالنسبة لحكاية التغيير.
1: إذا بدنا نسمي أهم الشخصيات برأيك، الخمس أهم شخصيات من السياسيين وخمسة من العسكر اللي بتذكرهم الآن إنه لهم الفضل الأكبر بالتوجه نحو تشكيل تنظيم الضباط الأحرار.
0: جاءت أول دفعة تخرجت من مصر من الضباط من كليات مصر، فهؤلاء جاءوا وهم متحمسين كثير جدا، وعينوا على طول في الكلية الحربية. والكلية الحربية كان قد تحولت، قد أغلقها الإمام، يعني ما عاد قبلوا.
1: نعم.
0: الدفعة فتحولت إلى مدرسة أسلحة.
1: نعم.
0: فهنا يعني من تقريبا هي بدأت الفكرة من آخر 59، واستمرت الفكرة، لكن الضباط، ضباط التنظيم كانوا الأكثر فاعلية في التنظيم، وهم ما كانوا ضباط ملازمين.
1: أكثر من السياسيين؟
0: أكثر من السياسيين. كانوا السياسيين خائفين، ما عاد كانوا يتمكنوا.
1: خائفين؟
0: خائفين كانوا،
1: ما كانوا مقدمين على فكرة تنفيذ
0: لا
1: الثورة.
0: لا إلا كانوا، إلا كانوا متفاعلين مع الأحداث ومتفاعلين، لكنوا ما كان عندهم المؤمل أن في قوة تستطيع أن تحرك الماء الراكد، لكن ركزوا كل جهودهم لدعم الضباط.
1: تمام. يعني أحمد محمد نعمان، الأستاذ أحمد محمد
0: نعمان
1: عبد الرحمن القرياني
0: والزبيري.

0: محمد زبيري أيضا. أيوة. نعم.
1: وأيضا عبد الرحمن البيضاني.
0: عبد الرحمن البيضاني.
1: وإن كان البيضاني كان نزعته.
0: مع أنه راح بتوجهات.
1: يعني كان عنده طموحات. نعم. انفصالية.
0: انفصالية.
1: يعني دعوة للشافعية. بينما الأهداف ألغت ما في حاجة لا شافعية.
0: رجع لكم الخطاب المناطقي والطائفي اللي كان بدكم تخلصوا منه.
1: الحقيقة من وجهة نظره أنه لتحريك هذا الجناح الذي هو يعتمد أو يستند إليه قبليا وأيضا مذهبيا.
0: بس كان مدعوم من مصر عموما.
1: طبعا
0: سنتابع في الحديث عن هذا الموضوع في بداية الحلقة الثانية إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام نتابع مع ضيفنا الكريم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من الذاكرة السياسية نتابع فيها مع سيادة اللواء أحمد قرحش وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا
1: في يوم 17 مات
0: الإمام أحمد بن يحيى.
1: الإمام أحمد وعلى طول انتقلت المهمة إلى
0: الإمام البدر.
1: إلى الإمام البدر وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز. يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر.

0: من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة.

0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. افاد مراسل العربية بان الطيران الحربي استهدف مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الشمايتين جنوب تعز، وياتي هذا التطور بالتزامن مع مواصلة القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد احكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. وفي مديرية ذباب أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بالمديرية قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران.